0: الحركة والبطولة والنشاط، وهو مصدر إلهام لأولاده وللاجتهاد وللإصرار والطموح حتى يوصل للنجاح. بس مشان ما نتطرف رح نحكي عن الكسل بشكل عام، لأنه هو موجود بالطرفين رجالا ونساء، هو موجود بالمجتمع. والنشاط يلي هو عكس الكسل كان سبب لنهضة لبعض الدول، نهضة ثقافية، نهضة علمية، نهضة صناعية. وهذا الشيء منشوفه ببلد اليابان يلي تعلموا ثقافة النشاط وإثبتوها بعد حرب طويلة دمرت بلدهم، حتى صار النشاط أسلوب حياة وتوارثوها الأجيال اللي بعدهم.
1: طيب أنا هون حابب أسأل، شو هو أسباب الكسل فرح؟
0: أسباب الكسل كتيرة حسب ما اطلعت وقريت، منها مرضي يلي بيجي بعد صدمة أدت لانهيار عصبي، أو بعد فشل بعلاقة أو بعمل. ومرات نحن منأسس مكان للفشل بحياتنا، بمعنى أنا وقت بكون مثلا بسن المراهقة برفع مستوى توقعاتي بالحياة كتير، بمستقبل باهر ونجاح بعد نجاح، أحلامي بتكون كبيرة وكتيرة لدرجة بتكون غير واقعية وصعب تحقيقها. وبس أكبر بتفاجأ بصعوبة الحياة وقساوتها، عم أركض وأركض وأجتهد وما عم بقدر أوصل للشي اللي كنت متوقعته، وهيك عم بخسر حلم بعد حلم، وبعدها بحس بالفشل، بحس إنه ما في أمل للنجاح، وبالنتيجة ما بيعود إلي همة للعمل وبوقع بدائرة الكسل.
1: كتير حلو. طيب خلينا نشارك أنا وياكي فرح ببعض النصائح المفيدة مشان نحمي نفسنا من الكسل، ويا ريت تبلشي من عندك فرح لو سمحتي.
0: أول نصيحة، نظم ساعات نومك بأوقات ثابتة، مو كل يوم بتنام ساعة شكل، هذا الشي بيعمل اضطراب وفوضى داخلية.
1: تاني نصيحة هي ممارسة الرياضة بانتظام، إذا ما عندنا وقت أو في صعوبة حتى نعمل رياضة، أقل شي بنقدر نعمله هو نمشي بخطوات سريعة، وهيك منخلي جسمنا منشط.
0: شغلة التالتة اللي لازم نعملها إنه لازم نراقب نظامنا الغذائي، يا ترى عم ناكل ما يكفي من الخضروات والأطعمة الصحية يلي بتمد الجسم بالمي والألياف والعناصر الغذائية المفيدة، ولازم نحاول نبتعد عن الوجبات السريعة والمعلبة.
1: النقطة الرابعة هي الحالة المزاجية، علينا نهتم ونتعلم كيف نقدر نحسن حالتنا النفسية والمزاجية، منها يكون بيتنا أو مكتبنا مرتب ونظيف، وهذا الشيء بينعكس على حالتنا النفسية وبشعرنا بالحماس والرغبة بالإنتاج. فينا كمان نركز على الأمور الإيجابية بحياتنا وننسى الأمور السلبية اللي بتعيق تقدمنا. والنقطة الثالثة كتير مهم ننتبه على دائرة الأشخاص المقربين إلنا، نحاول نتقرب من أشخاص ناجحين طموحين عندهم أهداف واضحة بحياتهم، لأنه رح يكونوا مؤثرين على حياتنا إيجابا.
0: والنقطة الرابعة حابة أذكرها أنا، تحديد أولوياتنا وتنظيمها، هذا كتير بيساعد حتى نستغل يومنا من الصبح للمساء وما نضيع وقتنا على الفاضي. نحدد أولويات يومنا ونكتب على ورقة مثلا شو في أشياء مهمة لازم أعملها اليوم، هيك برتب أفكاري وبحمي نفسي من التأجيل اللي رح يخليني انضغط بيوم تاني. وآخر نقطة بدنا نحكي فيها المشروبات، نبتعد عن المشروبات الروحية اللي بتخلينا نفقد طاقتنا وحركتنا وهمتنا وتخلينا بحالة نعس وخمول وكسل، بالعكس نشرب اشياء بتخلينا هيك نركز على عملنا مثل الشاي، القهوة، النسكافيه، الزهورات. هلا في لسه اسباب اكتر من هيك بتأدي للكسل، بس نحن حبينا نركز على هدول الاشياء اللي ذكرناها. انا حابة اسمع منك سام، شو بيقول الكتاب المقدس عن الكسل؟
1: اهم شي لازم نعرف عن الكسل بحسب كلمة الله انه هو خطية. من البدء كانت وصية الله للانسان ان يعمل، بتقول الآية من عرق جبينك تأكل خبزك. على مر الأجيال كان الإنسان يعمل ليأكل، من آدم لهابيل لقايين حتى رب المجد بس تجسد على أرضنا كان يسوع المسيح يعمل نجار. حتى بولس الرسول كان عم بينصحنا برسالته لتسالونيكي إنه ما يكون حدا على حدا، ولازم ناكل خبزنا بعرق جبيننا.
0: صحيح بولس الرسول كان معروف بصناعة الخيام، وبنفس الوقت كان مجتهد وهو خبر العالم عن التوبة وتسليم حياتنا لله. حتى نساء الكتاب المقدس كان عندهم عملهم، مثل ليديا بائعة الأرجوان فتحت بيتها للمؤمنين وصار كنيسة. نفس الشي في شخصيات تانية مميزة بالكتاب ممكن نحن نتعلم منها كمان النشاط، وكمان ممكن نتعلم من النملة. في آية حلوة كتير بتقول اذهب إلى النملة أيها الكسلان، تأمل طرقها وكن حكيما. إذا كنت حاسس حالك تعبان روح لعند الرب واستمد منه القوة، مثل ما رح نسمع مع بعضنا البعض مقطع من ترنيمتنا الجاي اللي بتقول لما أكون تعبان أروح لمين غيرك. أخوتنا المستمعين، نترككم برعاية الرب وعنايته، ونلتقي فيكم بحلقة جديدة إن شاء الله.

0: صباح 16.
1: قلت لكم هذا الكلام لئلا يضعف إيمانكم. سيطردونكم من المجامع، بل تجيء ساعة يظن فيها من يقتلكم أنه يؤدي فريضة لله، وهم يعملون ذلك لأنهم لا يعرفون أبي ولا يعرفوني. أقول لكم هذا حتى إذا جاءت الساعة تتذكرون أني قلته لكم. ما قلت لكم من البداءة لأني كنت معكم. أما الآن فأنا ذاهب إلى الذي أرسلني، ولا أحد منكم يسألني إلى أين أنت ذاهب. والآن قلت لكم فملأ الحزن قلوبكم. صدقوني، من الخير لكم أن أذهب، فإن كنت لا أذهب لا يجيئكم المعزي، أما إذا ذهبت فأرسله إليكم. ومتى جاء وبخ العالم على الخطيئة والبر والدينونة، أما على الخطيئة فلأنهم لا يؤمنون بي، وأما على البر فلأني ذاهب إلى الآب ولن تروني، وأما على الدينونة فلأن سيد هذا العالم أدين وحكم عليه. عندي كلام كثير أقوله لكم بعد، ولكنكم لا تقدرون الآن أن تحتملوه. فمتى جاء روح الحق أرشدكم إلى الحق كله، لأنه لا يتكلم بشيء من عنده، بل يتكلم بما يسمع ويخبركم بما سيحدث. سيمجدني لأنه يأخذ كلامي ويقوله لكم، وكل ما للآب هو لي، لذلك قلت لكم يأخذ كلامي ويقوله لكم. بعد قليل لا ترونني، ثم بعد قليل ترونني.
2: فقال التلاميذ بعضهم لبعض:
3: ما هذا الذي يقوله لنا؟ بعد قليل لا ترونني، ثم بعد قليل ترونني، وأنا ذاهب إلى الآب؟
2: وتساءلوا:
4: ما معنى هذا القليل؟ نحن لا نفهم ما يقول.
2: وعرف يسوع أنهم يريدون أن يسألوه، فقال لهم:
1: تتساءلون عن معنى قولي بعد قليل لا ترونني، ثم بعد قليل ترونني. الحق الحق أقول لكم، ستبكون وتندبون، وأما العالم فسيفرح. ستحزنون ولكن حزنكم يصير فرحا. فالمرأة تحزن وهي تلد، لأن ساعتها جاءت، فإذا ولدت تنسى أوجاعها لفرحها بولادة إنسان في العالم. وكذلك أنتم تحزنون الآن، ولكني سأعود فأراكم فتفرح قلوبكم فرحا لا ينتزعه منكم أحد. في ذلك اليوم لا تطلبون مني شيئا. الحق الحق أقول لكم، كل ما تطلبونه من الآب باسمي تنالونه، وما طلبتم شيئا باسمي حتى الآن، اطلبوا تنالوا فيكتمل فرحكم. قلت لكم هذا كله بالأمثال، وتجيء ساعة لا أحدثكم فيها بالأمثال، بل أحدثكم عن الآب بكلام صريح. وفي ذلك اليوم أنتم تطلبون من الآب باسمي، ولا أقول لكم أنا أطلب منه لأجلكم. فالآب نفسه يحبكم، لأنكم أحببتموني وآمنتم بأني خرجت من عند الله. نعم، خرجت من عند الآب وجئت إلى العالم وأذهب إلى الآب.
2: فقال له تلاميذه:
3: أنت الآن تتكلم كلاما صريحا لا بالأمثال، ونرى الآن أنك تعرف كل شيء، وأنك لا تحتاج إلى أن يسألك أحد عن شيء، فلذلك نؤمن بأنك جئت من عند الله.
2: أجابهم يسوع:
1: الآن تؤمنون. تجيء ساعة، بل جاءت الآن، تتفرقون فيها، فيذهب كل واحد في سبيله وتتركوني وحدي، ولكن لا أكون وحدي، لأن الآب معي. قلت لكم هذا كله ليكون لكم سلام بي. ستعانون الشدة في هذا العالم، فتشجعوا، أنا غلبت العالم.
0: 16.
1: قلت لكم هذا الكلام لئلا يضعف إيمانكم. سيطردونكم من المجامع، بل تجيء ساعة يظن فيها من يقتلكم أنه يؤدي فريضة لله، وهم يعملون ذلك لأنهم لا يعرفون أبي ولا يعرفوني. أقول لكم هذا حتى إذا جاءت الساعة تتذكرون أني قلته لكم. ما قلت لكم من البداءة لأني كنت معكم. أما الآن فأنا ذاهب إلى الذي أرسلني، ولا أحد منكم يسألني إلى أين أنت ذاهب؟ والآن قلت لكم فملأ الحزن قلوبكم. صدقوني، من الخير لكم أن أذهب، فإن كنت لا أذهب لا يجيئكم المعزي، أما إذا ذهبت فأرسله إليكم. ومتى جاء وبخ العالم على الخطيئة والبر والدينونة، أما على الخطيئة فلأنهم لا يؤمنون بي، وأما على البر فلأني ذاهب إلى الآب ولن تروني، وأما على الدينونة فلأن سيد هذا العالم أدين وحكم عليه. عندي كلام كثير أقوله لكم بعد، ولكنكم لا تقدرون الآن أن تحتملوه. فمتى جاء روح الحق أرشدكم إلى الحق كله، لأنه لا يتكلم بشيء من عنده، بل يتكلم بما يسمع ويخبركم بما سيحدث. سيمجدني لأنه يأخذ كلامي ويقوله لكم، وكل ما للآب هو لي، لذلك قلت لكم يأخذ كلامي ويقوله لكم. بعد قليل لا ترونني، ثم بعد قليل ترونني.
2: فقال التلاميذ بعضهم لبعض:
3: ما هذا الذي يقوله لنا؟ بعد قليل لا ترونني، ثم بعد قليل ترونني، وأنا ذاهب إلى الآب؟
2: وتساءلوا:
4: ما معنى هذا القليل؟ نحن لا نفهم ما يقول.
2: وعرف يسوع أنهم يريدون أن يسألوه، فقال لهم:
1: تتساءلون عن معنى قولي بعد قليل لا ترونني، ثم بعد قليل ترونني. الحق الحق أقول لكم، ستبكون وتندبون، وأما العالم فسيفرح. ستحزنون ولكن حزنكم يصير فرحا. فالمرأة تحزن وهي تلد، لأن ساعتها جاءت، فإذا ولدت تنسى أوجاعها لفرحها بولادة إنسان في العالم. وكذلك أنتم تحزنون الآن، ولكني سأعود فأراكم فتفرح قلوبكم فرحا لا ينتزعه منكم أحد. في ذلك اليوم لا تطلبون مني شيئا. الحق الحق أقول لكم، كل ما تطلبونه من الآب باسمي تنالونه، وما طلبتم شيئا باسمي حتى الآن أطلبوا تنالوا فيكتمل فرحكم. قلت لكم هذا كله بالأمثال، وتجيء ساعة لا أحدثكم فيها بالأمثال، بل أحدثكم عن الآب بكلام صريح. وفي ذلك اليوم أنتم تطلبون من الآب باسمي، ولا أقول لكم أنا أطلب منه لأجلكم، فالآب نفسه يحبكم لأنكم أحببتموني وآمنتم بأني خرجت من عند الله. نعم، خرجت من عند الآب وجئت إلى العالم وأذهب إلى الآب.
2: فقال له تلاميذه:
3: أنت الآن تتكلم كلاما صريحا لا بالأمثال، ونرى الآن أنك تعرف كل شيء، وأنك لا تحتاج إلى أن يسألك أحد عن شيء، فلذلك نؤمن بأنك جئت من عند الله.
2: أجابهم يسوع:
1: الآن تؤمنون. تجيء ساعة، بل جاءت الآن، تتفرقون فيها، فيذهب كل واحد في سبيله وتتركوني وحدي، ولكن لا أكون وحدي، لأن الآب معي. قلت لكم هذا كله ليكون لكم سلام بي. ستعانون الشدة في هذا العالم، فتشجعوا، أنا غلبت العالم.
0: الثاني والعشرون.
5: وقرب عيد الفطير الذي يقال له الفصح، وكان رؤساء الكهنة ومعلمو الشريعة يبحثون عن طريقة يقتلون بها يسوع، لأنهم كانوا يخافون من الشعب. فدخل الشيطان في يهوذا الملقب بالإسخريوطي، وهو من التلاميذ الاثني عشر، فذهب وفاوض رؤساء الكهنة وقادة حرس الهيكل كيف يسلمه إليهم، ففرحوا واتفقوا أن يعطوه شيئا من المال. فرضي وأخذ يترقب الفرصة ليسلمه إليهم بالخفية عن الشعب. وجاء يوم الفطير، وفيه تذبح الخراف لعشاء الفصح، فأرسل يسوع بطرس ويوحنا وقال لهما:
1: اذهبا هيئا لنا عشاء الفصح لنأكله.
5: فقالا له:
6: أين تريد أن نهيئه؟
5: فأجابهما:
1: عندما تدخلان المدينة يلاقيكما رجل يحمل جرة ماء، فاتبعاه إلى البيت الذي يدخله وقولا لرب البيت: يقول لك المعلم أين الغرفة التي سأتناول فيها عشاء الفصح مع تلاميذي؟ فيريكما في أعلى البيت غرفة واسعة مفروشة، وهناك تهيئانه.
5: فذهبا ووجدا مثل ما قال لهما، فقاما بتهيئة عشاء الفصح. ولما جاء الوقت جلس يسوع مع الرسل للطعام، فقال لهم:
1: كم اشتهيت أن أتناول عشاء هذا الفصح معكم قبل أن أتألم. أقول لكم لا أتناوله بعد اليوم حتى يتم في ملكوت الله.
5: وأخذ يسوع كأسا وشكر وقال:
1: خذوا هذه الكأس واقتسموها بينكم. أقول لكم لا أشرب بعد اليوم من عصير الكرمة حتى يجيء ملكوت الله.
5: وأخذ خبزا وشكر وكسره وناولهم وقال:
1: هذا هو جسدي الذي يبذل من أجلكم، اعملوا هذا لذكري.
5: وكذلك الكأس أيضا بعد العشاء، فقال:
1: هذه الكأس هي العهد الجديد بدم الذي يسفك من أجلكم، لكن ها هي يد الذي يسلمني على المائدة معي. فابن الإنسان سيموت كما هو مكتوب له، ولكن الويل لمن يسلمه.
5: فأخذ التلاميذ يتساءلون من منهم سيفعل هذا، ووقع بينهم جدال في من يكون أكبرهم. فقال لهم يسوع:
1: ملوك الأمم يسودونها، وأصحاب السلطة فيها يريدون أن يدعوهم الناس محسنين، أما أنتم فما هكذا حالكم، بل يكن الأكبر فيكم كالأصغر والرئيس كالخادم. فمن هو الأكبر، الجالس للطعام أم الذي يخدم؟ أما هو الجالس للطعام؟ وأنا بينكم مثل الذي يخدم؟ وأنتم ثبتتم معي في محنتي، وأنا أعطيكم ملكوتا كما أعطاني أبي، فتأكلون وتشربون على مائدتي في ملكوتي، وتجلسون على عروش لتدينوا عشائر بني إسرائيل الاثني عشر.
5: وقال الرب يسوع:
1: سمعان سمعان، ها هو الشيطان يطلب أن يغربلكم مثل ما يغربل الزارع القمح، ولكني طلبت لك أن لا تفقد إيمانك، وأنت متى رجعت ثبت إخوانك.
5: فأجابه سمعان:
6: يا رب، أنا مستعد أن أذهب معك إلى السجن وإلى الموت.
5: فقال له يسوع:
1: أقول لك يا بطرس، لا يصيح الديك اليوم حتى تنكرني ثلاث مرات.
5: ثم قال لتلاميذه:
1: عندما أرسلتكم بلا مال ولا كيس ولا حذاء، هل احتجتم إلى شيء؟
5: قالوا:
7: لا.
5: فقال لهم:
1: أما الآن فمن عنده مال فليأخذه، أو كيس فليحمله، ومن لا سيف عنده فليبع ثوبه ويشتري سيفا. أقول لكم يجب أن تتم في هذه الآية: وأحصوه مع المجرمين، وما جاء عني لا بد أن يتم.
5: فقالوا:
6: يا رب، معنا هنا سيفان.
5: فأجابهم:
1: كفى.
5: ثم خرج وذهب كعادته إلى جبل الزيتون يتبعه تلاميذه. ولما وصل إلى المكان قال لهم:
1: صلوا لئلا تقعوا في التجربة.
5: وابتعد عنهم مسافة رمية حجر وركع وصلى، فقال:
1: يا أبي، إن شئت فأبعد عني هذه الكأس، ولكن لتكن إرادتك لا إرادتي.
5: وظهر له ملاك من السماء يقويه، ووقع في ضيق، فأجهد نفسه في الصلاة، وكان عرقه مثل قطرات دم تتساقط على الأرض. وقام عن الصلاة ورجع إلى التلاميذ فوجدهم نياما من الحزن، فقال لهم:
1: ما بالكم نائمين؟ قوموا وصلوا لئلا تقعوا في التجربة.
5: وبينما هو يتكلم ظهرت عصابة يقودها المدعو يهوذا، أحد التلاميذ الاثني عشر، فدنا من يسوع ليقبله. فقال له يسوع:
1: أبقبلة يا يهوذا تسلم ابن الإنسان؟
5: فلما رأى التلاميذ ما يجري قالوا:
6: أنا أضرب بالسيف يا رب.
5: وضرب واحد منهم خادم رئيس الكهنة فقطع أذنه اليمنى. فأجاب يسوع:
1: كفى، لا تزيدوا.
5: ولمس أذن الرجل فشفاها. وقال يسوع للمقبلين عليه من رؤساء الكهنة وقادة حرس الهيكل والشيوخ:
1: أعلى لص خرجتم بسيوف وعصي؟ كنت كل يوم بينكم في الهيكل، فما مددتم أيديكم علي. والآن هذه ساعتكم، وهذا سلطان الظلام.
5: فقبضوا عليه وأخذوه ودخلوا به إلى دار رئيس الكهنة، وكان بطرس يتبعه عن بعد. وأوقد الحرس نارا في ساحة الدار وقعدوا حولها، وقعد بطرس بينهم. فرأته خادمة عند النار فتفرست فيه وقالت:
7: وهذا الرجل كان مع يسوع.
5: فأنكر قال:
6: أنا لا أعرفه يا امرأة.
5: وبعد قليل رآه رجل فقال:
8: وأنت منهم.
5: فأجابه بطرس:
6: كلا يا رجل.
5: ومضى نحو ساعة، فقال أحدهم مؤكدا:
9: وهذا حقا كان معه، لأنه من الجليل.
5: فأجابه بطرس:
6: يا رجل، لا أفهم ما تقول.
5: وبينما هو يتكلم صاح الديك. فالتفت الرب ونظر إلى بطرس، فتذكر بطرس قول الرب له:
1: قبل أن يصيح الديك اليوم تنكرني 3 مرات.
5: فخرج وبكى بكاء مرا. وأخذ الذين يحرسون يسوع يستهزئون به ويضربونه ويغطون وجهه ويسألونه:
10: من ضربك؟
11: تنبأ.
5: وزادوا على ذلك كثيرا من الشتائم. ولما طلع الصبح اجتمع مجلس شيوخ الشعب وهم رؤساء الكهنة ومعلمو الشريعة، فاستدعوا يسوع إلى مجلسهم وقالوا له:
12: إن كنت المسيح فقل لنا.
5: فأجابهم:
1: إن قلت لكم لا تصدقون، وإن سألتكم لا تجيبون، لكن ابن الإنسان سيجلس بعد اليوم عن يمين الله القدير.
5: فقالوا كلهم:
12: أأنت ابن الله؟
5: فأجابهم:
1: أنتم تقولون إني أنا هو.
5: فقالوا:
12: أنحتاج بعد إلى شهود، ونحن بأنفسنا سمعنا كلامه من فمه.
0: 22.
5: وقرب عيد الفطير الذي يقال له الفصح، وكان رؤساء الكهنة ومعلمو الشريعة يبحثون عن طريقة يقتلون بها يسوع، لأنهم كانوا يخافون من الشعب. فدخل الشيطان في يهوذا الملقب بالإسخريوطي، وهو من التلاميذ 12، فذهب وفاوض رؤساء الكهنة وقادة حرس الهيكل كيف يسلمه إليهم. ففرحوا واتفقوا أن يعطوه شيئا من المال، فرضي وأخذ يترقب الفرصة ليسلمه إليهم بالخفية عن الشعب. وجاء يوم الفطير، وفيه تذبح الخراف لعشاء الفصح. فأرسل يسوع بطرس ويوحنا وقال لهما:
1: اذهبا هيئا لنا عشاء الفصح لنأكله.
5: فقالا له:
13: أين تريد أن نهيئه؟
5: فأجابهما:
1: عندما تدخلان المدينة يلاقيكما رجل يحمل جرة ماء، فاتبعاه إلى البيت الذي يدخله، وقولا لرب البيت: يقول لك المعلم، أين الغرفة التي سأتناول فيها عشاء الفصح مع تلاميذي؟ فيريكما في أعلى البيت غرفة واسعة مفروشة، وهناك تهيئانه.
5: فذهبا ووجدا مثل ما قال لهما، فقاما بتهيئة عشاء الفصح. ولما جاء الوقت جلس يسوع مع الرسل للطعام، فقال لهم:
1: كم اشتهيت أن أتناول عشاء هذا الفصح معكم قبل أن أتألم. أقول لكم، لا أتناوله بعد اليوم حتى يتم في ملكوت الله.
5: وأخذ يسوع كأسا وشكر وقال:
1: خذوا هذه الكأس واقتسموها بينكم. أقول لكم، لا أشرب بعد اليوم من عصير الكرمة حتى يجيء ملكوت الله.
5: وأخذ خبزا وشكر وكسره وناولهم وقال:
1: هذا هو جسدي الذي يبذل من أجلكم، اعملوا هذا لذكري.
5: وكذلك الكأس أيضا بعد العشاء، فقال:
1: هذه الكأس هي العهد الجديد بدم الذي يسفك من أجلكم، لكن ها هي يد الذي يسلمني على المائدة معي. فابن الإنسان سيموت كما هو مكتوب له، ولكن الويل لمن يسلمه.
5: فأخذ التلاميذ يتساءلون من منهم سيفعل هذا، ووقع بينهم جدال في من يكون أكبرهم. فقال لهم يسوع:
1: ملوك الأمم يسودونها، وأصحاب السلطة فيها يريدون أن يدعوهم الناس محسنين، أما أنتم فما هكذا حالكم، بل يكن الأكبر فيكم كالأصغر والرئيس كالخادم. فمن هو الأكبر، الجالس للطعام أم الذي يخدم؟ أما هو الجالس للطعام؟ وأنا بينكم مثل الذي يخدم؟ وأنتم ثبتتم معي في محنتي، وأنا أعطيكم ملكوتا كما أعطاني أبي، فتأكلون وتشربون على مائدتي في ملكوتي، وتجلسون على عروش لتدينوا عشائر بني إسرائيل الاثني عشر.
5: وقال الرب يسوع:
1: سمعان سمعان، ها هو الشيطان يطلب أن يغربلكم مثلما يغربل الزارع القمح، ولكني طلبت لك أن لا تفقد إيمانك، وأنت متى رجعت ثبت إخوانك.
5: فأجابه سمعان:
6: يا رب، أنا مستعد أن أذهب معك إلى السجن وإلى الموت.
5: فقال له يسوع:
1: أقول لك يا بطرس، لا يصيح الديك اليوم حتى تنكرني ثلاث مرات.
5: ثم قال لتلاميذه:
1: عندما أرسلتكم بلا مال ولا كيس ولا حذاء، هل احتجتم إلى شيء؟
5: قالوا:
14: لا.
5: فقال لهم:
1: أما الآن فمن عنده مال فليأخذه، أو كيس فليحمله، ومن لا سيف عنده فليبع ثوبه ويشتري سيفا. أقول لكم، يجب أن تتم في هذه الآية: وأحصوه مع المجرمين، وما جاء عني لا بد أن يتم.
5: فقالوا:
6: يا رب، معنا هنا سيفان.
5: فأجابهم:
1: كفى.
5: ثم خرج وذهب كعادته إلى جبل الزيتون يتبعه تلاميذه. ولما وصل إلى المكان قال لهم:
1: صلوا لئلا تقعوا في التجربة.
5: وابتعد عنهم مسافة رمية حجر وركع وصلى، فقال:
1: يا أبي، إن شئت فأبعد عني هذه الكأس، ولكن لتكن إرادتك لا إرادتي.
5: وظهر له ملاك من السماء يقويه، ووقع في ضيق، فأجهد نفسه في الصلاة، وكان عرقه مثل قطرات دم تتساقط على الأرض. وقام عن الصلاة ورجع إلى التلاميذ فوجدهم نياما من الحزن، فقال لهم:
1: ما بالكم نائمين؟ قوموا وصلوا لئلا تقعوا في التجربة.
5: وبينما هو يتكلم ظهرت عصابة يقودها المدعو يهوذا أحد التلاميذ الاثني عشر، فدنا من يسوع ليقبله. فقال له يسوع:
1: أبي قبلة يا يهوذا، تسلم ابن الإنسان؟
5: فلما رأى التلاميذ ما يجري قالوا:
6: أنضرب بالسيف يا رب؟
5: وضرب واحد منهم خادم رئيس الكهنة فقطع أذنه اليمنى. فأجاب يسوع:
1: كفى، لا تزيدوا.
5: ولمس أذن الرجل فشفاها. وقال يسوع للمقبلين عليه من رؤساء الكهنة وقادة حرس الهيكل والشيوخ:
1: أعلى لص خرجتم بسيوف وعصي؟ كنت كل يوم بينكم في الهيكل، فما مددتم أيديكم علي؟ والآن هذه ساعتكم، وهذا سلطان الظلام.
5: فقبضوا عليه وأخذوه ودخلوا به إلى دار رئيس الكهنة، وكان بطرس يتبعه عن بعد. وأوقد الحرس نارا في ساحة الدار وقعدوا حولها، وقعد بطرس بينهم. فرأته خادمة عند النار، فتفرست فيه وقالت:
7: وهذا الرجل كان مع يسوع.
5: فأنكر قال:
6: أنا لا أعرفه يا امرأة.
5: وبعد قليل رآه رجل فقال:
8: وأنت منهم.
5: فأجابه بطرس:
6: كلا يا رجل.
5: ومضى نحو ساعة، فقال أحدهم مؤكدا:
9: وهذا حقا كان معه، لأنه من الجليل.
5: فأجابه بطرس:
6: يا رجل، لا أفهم ما تقول.
5: وبينما هو يتكلم صاح الديك، فالتفت الرب ونظر إلى بطرس، فتذكر بطرس قول الرب له:
1: قبل أن يصيح الديك اليوم تنكرني 3 مرات.
5: فخرج وبكى بكاء مرا، وأخذ الذين يحرسون يسوع يستهزئون به ويضربونه ويغطون وجهه ويسألونه:
10: من ضربك؟
11: تنبأ.
5: وزادوا على ذلك كثيرا من الشتائم. ولما طلع الصبح اجتمع مجلس شيوخ الشعب وهم رؤساء الكهنة ومعلمو الشريعة، فاستدعوا يسوع إلى مجلسهم وقالوا له:
12: إن كنت المسيح فقل لنا.
5: فأجابهم:
14: إن قلت لكم لا تصدقون، وإن سألتكم لا تجيبون، لكن ابن الإنسان سيجلس بعد اليوم عن يمين الله القدير.
5: فقالوا كلهم:
12: أأنت ابن الله؟
5: فأجابهم:
14: أنتم تقولون إني أنا هو.
5: فقالوا:
12: أنحتاج بعد إلى شهود، ونحن بأنفسنا سمعنا كلامه من فمه.

ودلوقتي جه إعادة برنامج نقطة ومن أول السطر. لو حابب تتابعنا وقت الهوا تقدر تسمعنا كل يوم 4 الساعة 5 عصرا بتوقيت القاهرة على راديو سما. كمان ممكن تسمع حلقتنا دي على ويب سايت وساوند كلاود راديو سما.

وأهلا وسهلا بكل اللي معايا، برحب بكل سامعني على راديو سما اللي بيبث من خلال إذاعة صوت الأمل، كمان برحب بكل اللي شايفني على صفحة الفيسبوك الخاصة براديو سما، وبرحب كمان باللي متابعنا على راديو سما على النايلسات اللي التردد هيكون محطوط قدامكم دلوقتي على صفحة الفيسبوك. أهلا بكل اللي معايا. النهاردة هنتكلم على موضوع مهم جدا، وإحنا في العادة بنتقابل كل يوم 4 من الساعة 5 للساعة 6 بنتكلم عن العلاقات في الكتاب المقدس. النهاردة هنكون بنتكلم في موضوع بنحكي الصورة الذاتية لما بتبقى مشوهة بسبب مجتمع بتعمل فينا ايه. بنتكلم على انه هل المركز، المال، اي حاجة ممكن تبقى معانا علشان نبقى زي ما المجتمع عايزنا، لينا وضعنا ولينا مركزنا، ده كفاية ولا مش كفاية. من قصتنا النهاردة هنكون بنشوف انه بالرغم من كل ده بتبقى في حاجة جوانا مش كاملة، حاجة جوانا ناقصة، مشاعر داخلية جوانا بتحسسنا ان احنا مش الشخصيات اللي احنا عايزينها. بنحس انه بالرغم ان احنا واصلين للصورة اللي المجتمع عايزها وللمفروض ان المجتمع بيحترمها، لكن مازال جوانا مشاعر مش مظبوطة. النهاردة هنكون بنتكلم على نوعين من الشخصيات اللي تعاملوا مع بعض. شخص كان مركزه عالي جدا جدا بس مرايته كانت مشوهة، وعشان كده كانت العلاقات عنده بايظة تماما. والشخص التاني كان أقل في المكانة والمركز والمال، ومع ذلك كانت حياته سوية لأن كان المراية اللي بيشوفها مراية حقيقية مش مراية مشوهة. النهاردة هنكون بنتكلم على طرفين كانوا أعداء، بس الحقيقة العداوة كانت من طرف الشخص اللي المفروض مركزه عالي مش اللي أقل في المركز. النهاردة هنتكلم على هامان ومردخاي. مردخاي دي تاني حلقة لي، بس المرة فاتت اتكلمنا عن مردخاي كأب، المرة دي هنتكلم كداخل في صراع هو ما كانش عايز يدخل فيه، بس للأسف الشديد الطرف التاني اللي هو هامان كان بالعافية دخلوا في الصراع ده. عشان كده هنتكلم على هامان ومردخاي، دي علاقة بتعكس تأثير الصورة الذاتية المشوهة على صحة العلاقات.

0: برنامج نقطة من أول السطر معاك خطوة بخطوة.
1: ورجعت لكم تاني بعد الفاصل وبرحب بيكم. معكم هادي حنا برنامجكم نقطة من أول السطر. بنتقابل كل يوم أربع من الساعة 5 للساعة 6 بنحكي قصة وبنحاول نفهمها ونحللها ونتعلم منها. وكل مرة فعلا بنبقى الكتاب المقدس هو مليان بقصص جميلة, مش قصص خيالية لكن قصص ناس كتير لغاية دلوقتي بتعيش شبه القصص دي, وبنتعلم منها زي نكون بنتعامل مع الأمور اللي حوالينا. برحب طبعا بكل اللي سامع يعني على راديو سما اللي بيبث من خلال إذاعة صوت الأمل, وبرحب اللي معانا صفحة الفيسبوك الخاصة براديو سما. طوبة مساء النور صديقتي الغالية نانا. صديقتي مساء الخير دكتورة, أتمنى أن يكون يومك مليئا بالخير والبركة وتكون كلماتك اليوم مباركة ومليئة. أمين. شكرا جدا ليك يا نانا والصلاة دي. منى مساء الخير وبركة دكتورة هايدي. مساء النور, أهلا بيك يا منى, برحب بيكم. وكمان برحب اللي سمعنا على ناير سات اللي هو دي حاجة جديدة ابتدينا كراديو سما نبقى نبث من خلالها, فكده عندنا ثلاث وسائل بتعرفوا تسمعونا من خلالها: راديو سما وصفحة الفيسبوك وعلى الناير سات على التردد. هو هيبقى فريق المتابعة كتبه, بس خليني أقوله تاني أنا بصراحة مش حافظاه فدايما أبص عليه, اللي هو 11-354-275-00, بقول من الشمال لليمين رأسي 7. احنا موجودين على الساتلايت على الناير سات وعلى اليوتل سات. أهلا بيكم, نحب بنبقى فعلا بنعرف رد فعلكم وبنعرف يعني بتتابعونا من خلال النايل سات وبتحكونا اخباركم ايه او انتوا شايفين ايه, ولو في اي تعليقات محتاجينها برضو من خلال الامر ده ابعتونا, احنا بنرحب بكل ده. طيب خلينا ندخل بقى كده على طول على حلقتنا, بس انا عايز اسال سؤال ونفسي تشاركوني بيه, اللي هو تفتكروا ليه المركز وليه القيمة وليه المال مش بيدي, أو ليه المركز والمال العالي مش بيفرق أو مش بيدينا قيمتنا, أو ليه في ناس بيبقى مركزها عالي معها فلوس كتير بس ومع ذلك حاسة من جواها أنه هي قليلة؟ إيه السبب؟ إيه السبب؟ وده هنحكي النهاردة. خلينا نتكلم مع بعض, إيه السبب أنه برغم أنه ممكن يكون الشخص مركزه عالي فلوسه كتير داخل أحلى الكليات وأعلى الكليات إلا أنه ما زال جواه مشاعر النقص؟ شاركوني برأيكم في الأمر ده. خلينا بقرأ لكم القصة, يعني الفقرة اللي أنا عايزة أقراها هي مرتبطة جدا أنكم تشوفوا همان ومردخاي وعلاقتهم ببعض إيه, وبعد كده طول الحلقة هنبقى بنتكلم عنهم. بداية القصة, همان ومردخاي والاحتكاك كان في إستير أصحاح 3:1-6. بقول كده: بعد هذه الأمور عظم الملك أحشويرش هامان الأجاجي ورقاه وجعل كرسيه فوق جميع الرؤساء الذين معه, فكان كل عبيد الملك الذين بباب الملك يكثون ويسجدون لهامان لأنه هكذا أوصى به الملك. وأما مردخاي فلم يكثوا ولم يسجد, فقال عبيد الملك الذين بباب الملك لمردخاي: لماذا تتعدى أمر الملك؟ وإذ كانوا يكلمونه يوما فيوما, أسف جدا, ولم يكن يسمع لهم. أخبروا هامان ليروا هل يقوم كلام مردخاي, لأنه أخبرهم بأنه يهودي. ولما رأى هامان أن مردخاي لا يكثو ولا يسجد له امتلأ هامان غضبا واصدر في عينيه أن يمد يده إلى مردخاي وحده, لأنهم أخبروه عن شعب مردخاي. فطلب هامان أن يهلك جميع اليهود الذين في كل مملكة أحشويرش شعب مردخاي.
0: برنامج نقطة من أول السطر لأ للعلاقات المؤذية.
1: خلونا كده نكون بندخل في القصة مباشرة. ونفسي تشاركوني بسؤال حلقة النهاردة اللي بيقول ليه رغم المركز العالي والمال بنحس ان احنا قليلين؟ يعني ليه ده مش بيشبع احساس ان انا شخص قوي وبحس برضو ان اقل من غيري؟ ده هنعرفه النهاردة. ونفسي كمان تكونوا بتشاركوني بسؤال حلقة النهاردة. قبل طبعا بنحلل القصة بنحاول نحلل الشخصيات نفسها. مردخاي حللنا كويس قوي المرة اللي فاتت بحكم علاقته بأستير ان هو ابن عمها اللي رباها. وشفنا انه صفات مردخاي كانت صفات رائعة جدا. كان بيسمع لصوت الله مهما كان هيكون تأثيره هيبقى صعب عليه. يعني مرضيش يكون بيسجد لهامان برغم ان ده كان امر الملك. بس هو كان حريص جدا ان يكون بيسمع لصوت الله. ثقته انه ربنا هيبقى بيعدي من الازمة. وده شفناه لما مردخاي ادى انه كل شعب اليهود يتم ابادته. لكن هو واثق انه الله هيكون معهم. كمان هو كان امين جدا في عمله وما كانش منتظر اي مقابل لكده. كان مهتم برعاية استير رغم ان ممكن تبقى ظروف صعبة تخليه ما يعرفش يكون بيعرف اخبارها او بيهتم بيها. كان عنده حكمة في الكلام امتى يقول ايه والمين. وده شفناه المرة اللي فاتت في موقفين. الموقف الاولاني لما طلب من استير ما تقولش دلوقتي انه ده شعبها لحد ما يجي الوقت المناسب. وده هشوف في الحلقة دي. فده كانت حكمة. تاني حاجة حكمته في الكلام مع استير لما رفضت انها تساعد الشعب انها خايفة انه لو دخلت على الملك من غير اذنه هتبقى النتيجة القتل. ففي الاول كان بيكلمها بحسم شديد وبانه في حاجة غلط انت بتعمليها. لما قال لها اذا انت سكتي الله مش هيسكت وهيبقى معانا. وبعدين بعد ما ادها الكلام اللي هو حاسم وكان يعتبر مش قاسي بس كان شديد ده بعد كده كلام مشجع فبيعرف امتى يقول ايه والمين. النهاردة هنبقى بنتكمل علاقتنا او كلامنا بمردخاي. بس يمكن مش هنحكي عن شخصيته كتير لان احنا فعليا كلمنا كتير عنه المرة اللي فاتت. تقدروا تبقوا بتسمعوا ده على ساوند كلاود الخاص براديو سما هتبقوا فعلا بتعرفوا او لو دخلتوا على موقع الابليكيشن الخاص براديو سما هتلاقوا الحلقة موجودة. اسمعوها كويس لانه احنا بنكمل النهاردة شخصية مردخاي فمش بنتكلم قوي عن تفصيل او معلومات عنه. بس انا قلت بسرعه كده شويه المعلومات اللي قلناها المره اللي فاتت. المره اللي فاتت كنا بنتكلم عن مردخاي كأب. المره دي هنتكلم عنه عن علاقه شخص يعني كان عدو لي. والحقيقه مردخاي مش هو اللي كان السبب في العلاقه ان يكون فيها عداوه لكن للاسف الشديد الطرف الثاني همان.
0: برنامج نقطه من اول السطر. بدايه جديده لحياه جديده.
1: ورجعت لكم تاني بعد الفاصل. وهنكمل بقى بعد ما اتكلمنا شوية عن مردخاي بصورة سريعة هنتكلم على همان. ده الطرف التاني في العلاقة اللي هنحكي فيها النهاردة. وسؤالنا النهاردة ليه المركز والمال ومهما وصلنا مش بنبقى حاسين بالثقة بالنفس؟ بالعكس في ناس جواها لسه الاحساس بالنقص. توبة شكرا جدا يا توبة على ردك. بتقول لان بيكون المال والمركز ليس من يد الرب وبيكون ربنا غير موجود في حياة هذا الشخص. شكرا جدا جدا يا توبة على المشاركة الجميلة دي. وكملي معانا عشان نعرف ازاي ده بيحصل. شاركوني اكتر ليه من وجهة نظركو المركز والمال مش بيدي القيمة. وهل المركز والمال في حد ذاتهم في مشكلة ولا المشكلة موجودة فين بالضبط؟ يعني مثلا توبة قالت انه هي لانه بيكون مش من ايد الرب وبيبقى ربنا مش موجود. فمعنى كده انه المركز والمال ممكن باش هم اللي عندهم المشكلة بس المشكلة في الشخص نفسه بحسب كلام توبة. شكرا بجد يا توبة. تعالوا بقى نكمل. همان ده احنا اول مره نتكلم عنه النهارده. وهمان ده شخص فعلا وانا بدرسه حسيت انه شخص محتاج كده من اول وجديد يظبط نفسيته انها كانت صعبه جدا. حالته النفسيه مهلهله. اتزانه بنفسه مهلهل تماما. تعالوا شوف همان. همان من اول اسمه هو اسم فارسي. ده اسم احد الالهه الرئيسيه في عيلام. وعيلام دي مملكه استولت عليها فارس. ومعنى اسم همان يعني الظلم. لما بنقول او لما قرينا انه همان الاجاجي والأجاجي بحسب التقليد اليهودي. يعني إيه؟ يعني الكتاب المقدس ما ذكرش ده بوضوح وما قالش أو ما ذكروش خالص, بس بالتقليد اليهودي بيقول كده, بيقول إنه أجاجي ده إنه همان من نسل العماليق, ورجح ده أو أكد ده في صمويل الأول 15:1-9 وعدد كمان 33 بيقول كده, وقال صميل لشاول فالآن اذهب واضرب عماليق وحرمه كل ما له, وضرب شاول عماليق وأمسك أجاج اللي هو الموجود هنا. يعني هو التقليد اليهودي بيقول كده إنه أجاج ده اللي مذكور هنا هو نفسه اللي نسله جه منه همان, وأمسك أجاج ملك عماليق حيا وعفى شاول والشعب عن أجاج فقطع. وبعد كده في عدد بقى 33, يعني شاول كان عامل غلطة هنا طبعا مش نقدر نحكيها هنا لما نبقى بنحكي عن العلاقات عند شاول هنحكيها أكتر, بس هو هنا شاول ما قتلش أجاجي, وبعدين أجاجي ده كان ملك العماليق. في عدد 33 بيقول كده, فقطع صمويل أجاج أمام الرب في الجلجال, لأنه كان الرب قال للناس دي كلها لازم تحرموا أنه محدش تبقوا بتسبوه لأن ده شعب وثني. فهنا بيقول التقليد اليهودي انه ده انه همان من نسل اجاج, وبالرغم من انه المفروض انه الشعب ده كله تم ابادته, لكن بنشوف انه العماليق فضلوا موجودين مع او موجودين على الارض بصفه عامه, وكان في دايما مشاكل بينهم وبين اليهود لحد بعد شاول. يعني في وقت داود كان في العماليق, وده بنشوفه في صمويل الاول 8:28 بيقول كده, وصعد داود ورجاله وغزوا الجاشوريين والجرزيين والعمالقه. وعشان كده التقليد اليهودي ربط بين همان وبين اجاجي اللي هو الشخص اللي زي كده, وبالتالي ده بياكد او يفسر لينا ليه همان اتغاظ لما سمع بهوية مردخاي ان هو من اليهود. دي بسبب عداوة قديمة لما يقول كده, وزر في عينيه ان يمد يده الى مردخاي وحده لانه اخبروهم عن شعب مردخاي. فده شعب, لو احنا هنبقى ماشيين بحسب التقليد اليهودي فده شعب هو بالنسبة لهم في عداوة. عشان كده بيقول, فطلب همان ان يهلك جميع اليهود الذين في كل مملكة احشويرش شعب مردخاي. فده بيقول انه هو عداوة قديمة, ده لو مسكنا بحسب التقليد اليهودي. بس بصفة عامة همان كان شخص ايا كان هو ابن مين, لكن هو كان شخص اصلا عدواني او كان شخص صعب جدا. طيب تالت حاجة في همان, يبقى اول حاجة احنا عرفنا انه ممكن يبقى من نسل عماليق بسبب انه هو من نسل اجاجي فممكن, وعرفنا معنى الاسم بتاعه. تالت حاجة بقى, همان طبعا من اللي احنا قريناه ده كان الرجل التالي يعني في المملكة كلها, يعني بالضبط بالضبط زي ما كنا بنحكي عن يوسف ازاي هو كان شخص له قيمة او عالي المركز بسبب ان هو رجل التاني. همان كان كده, كان الرجل التاني بدليل انه كان الملك احشويرش كان عايز كل الناس تبتدي تسجد له وتقدره و و و و وطلبه هنا انه عشان هو المركز التاني الملك احشويرش طلب ان كل الناس تسجد لهمان. وهنا نقف شوية كده وقفة انه المركز العالي اللي اداله السجود هنا ليه مردخاي مرضيش يسجد له؟ يعني هو كان معاه المفروض انه مركز كبير, ولو نلاحظ ان اخوة يوسف لما راحوا ليوسف سجدوا له, وبنلاقي امثلة كتير من الشعب اللي هو شعب الله كانوا بيسجدوا, منهم ابراهيم لما سجد لبني حث اللي هو في تكوين 23:7 يقول, فقام إبراهيم وسجد لشعب الأرض بني حث. كمان يعقوب سجد لعيسو, وكل عيلة يعقوب سجدت لعيسو ورحيل وليه أو زوجاته وولاده, ده في التكوين 33 لو احنا قرينا هنلاقي ان في كان سجود, واليهود بصفة عامة كانوا بيسجدوا للملوك. طب ليه مردخاي مرضيش يسجد لهمان؟ ايه السبب؟ يعني هل ده كان عناد منه؟ لا, ما كانش عناد منه. السجودات اللي انا قلتها دي كلها هو كان سجود انحناء بسيطة نتيجة او تعكس تقديرهم لهذا الشخص اللي قدامهم واحترامهم. بس الانحناء عند الدولة الفارسية او المملكة الفارسية كان سجود بالكامل, انه ينبطح على الارض, يعني كل جسمه يبقى على الأرض وإيديه تتفرد لقدام ولازم وشه يبقى في التراب. فده سجود مدي أكتر للعبادة، يعني عبادة الشخص ده، سجود في عبادة للشخص اللي قدامنا، كأنهم كانوا بيعبدوا الملك، كانوا بيعبدوا اللي زي الملك. فهو ده اللي كان مطلوب من مردخاي، عشان كده هو رفض، هو رفض يسجد بالطريقة دي اللي فيها عبادة كأنه بيعبد إله، لأنه مش لأنه هو مش عايز، بس لأنه ده ضد الوصية زي ما قلنا المرة اللي فاتت. ده اللي بيخلينا نعرف طب هما ليه سجدوا في أوقات وأوقات تانية لا، لأنه الأوقات اللي سجدوا فيها ده سجود عادي في احترام للشخص، بس السجود اللي هنا كان مطلوب منه أن يبقى كأنه بيعبده. فهو كان المركز الثاني همان، وعرفنا ليه مردخاي مرضيش يبقى بيسجد له. كمان من ضمن الحاجات اللي بنعرفها عن همان انه همان مش بس كان مركزه عالي، همان كان غني جدا وكان معاه فلوس كتيرة جدا، وده باين قوي في أستير 5:11 بيقول كده وعدد لهم همان عظمة غناه. مش بس عظمة غناه، كان عنده أولاد، لأنه بيكمل وبيقول وكثرت بنيه. وفي الوقت ده البنين كانوا بركة، كانوا عز، كانوا قوة لي. فكل ما عندنا أطفال أولاد في الوقت ده، كل ما كان عندنا بنين كل ما يحس بالقوة والعزة، وأنه كأنه ليه ظهر كبير. فعشان كده بنشوف أنه همان أنه كان مركزه عالي جدا جدا جدا، درجة شايفين السجود ليه بيبقى شكله إيه. كان كمان غناه كان عالي جدا، وكان عنده بنين. كل ده كل ده المفروض ان يدي الهمان ثقة بالنفس، يعني المفروض ان هو عنده الغنى، عنده الأولاد، عنده المكانة، السلطة، واصل مرحلة ان هو قريب جدا من الملك. كل ده المفروض انه كان يدي الهمان الثقة بالنفس ويحس ان هو فعلا شخص قوي. بس للأسف الشديد كل ده ما منعش انه همان يتهز لمجرد انه واحد من العبيد مرضيش يسجد لي بالنسبة له ولا حاجة. يعني مردخاي ده ولا حاجة، احنا هنعرف بعد كده وعرفنا مرفت ان هو كان بيحرس يعني واقف على باب القصر يعني الحراس، لكن للأسف الشديد هو موقف بسيط زي كده هز همان تماما. والسبب في كده كانت المراية المشوهة اللي هناخدها بعد الفاصل.

0: برنامج نقطة من أول السطر معاك خطوة بخطوة.
1: ورجعت لكم تاني بعد الفاصل ومكملين مع بعض قصة هامان ومردخاي وعلاقتهم ببعض وازاي كان في عداوة، بس مش أساسها مردخاي، أساسها هامان الشخص الأعلى من الطرف التاني، وازاي اتأثر وثقته بنفسه تهزت، وده اللي هنشوفه بسبب المراية المشوهة. خليني بس الأول أقرأ التعليقات اللي جات لي حوالين السؤال. أنا بسأل بقول هو ليه المركز والمال مش بيبقى دايما هو اللي بيدينا ثقتنا بنفسنا، وهل المشكلة في المركز والمال نفسه ولا المشكلة فين؟ يعني في ناس عندها مركز ومال لكن ثقتها مهزوزة جدا زي ما شفنا في هامان، بس المشكلة فين بالضبط؟ خلينا كمان بنقرأ تعليق نانا جميل، خلينا أكون بقرأها لكم. بتقول قيمة الشخص الحقيقية في أخلاقه، قلبه، أمانته، طريقة تعامله مع الناس، قدرته على الحب والعطاء وترك أثر طيب. لم يستطع هامان أن يتعامل بهدوء مع موقف مردخاي، فالجرح الداخلي اللي نشأ بداخله بسبب عدم خضوع مردخاي وعدم إعطاء التقدير الذي كان ينتظره تحول إلى غضب وكراهية، ثم تطورت هذه المشاعر إلى رغبة في تدمير مردخاي وشعبه بالكامل. شكرا جدا لك يا نانا وعلى تعليقك الثري ده. تعالوا كده نشوف المراية، ودي مهمة جدا. المراية اللي بشوف بيها نفسي مين الشخص أو مين الحاجة اللي بتخليني أبص أشوف نفسي فيها. فإحنا هنتكلم على مراية هامان ومراية مردخاي وإزاي أثرت على صحة العلاقات. نبتدي بهامان. هامان كان شايف نفسه بحسب مراية المجتمع اللي بتقول إنه المركز والمال هم أهم حاجة وهم الأساس، بس للأسف المراية دي بتدي قيمة خارجية للشخص لكن جواه هي مش بتعالج حاجة. يعني المركز والمال مش بيعالج حاجة جوانا لو احنا من بره بس وجوانا سايبينه زي ما احنا ومش بنشتغل على اللي جوه. ودي كانت مراية هامان. هامان كان شغال بس على اللي بره لكن قلبه اللي جوه ما كانش شغال عليه. هامان كان بيشوف نفسه في مراية المجتمع المشوهة لكن ما حاولش يبقى بيشوف نفسه من جوه. والدليل على كده انه مجرد شخص زي مردخاي بيشتغل عند باب الملك اللي هو بيبقى حارس من حراس الملك اللي واقف بره ضمن العبيد اللي واقفين بره، مجرد انه بس ما سجدش ليه كانت عندنا مشكلة معاه برغم منصبه العالي. غاز جدا، والشخصيات دي بتبقى مشكلتها انها مش واثقة من نفسها. الشخصية اللي شبه هامان هي مش واثقة من نفسها رغم كل اللي عندها، واقل سلوك من الطرف التاني هي بترجمه انه مش بيحترمها. ده لانه جواها احساس من نقص. ليه بيترجم انه مردخاي مش بيحترم؟ انه هو جواه من الاساس عدم ثقة بالنفس. فبتبقى عايزة تعمل ايه الشخصيات دي؟ عايزة تكسر الشخص وتدمر الشخص اللي بيضرب نقطة ضعفها اللي هي الثقة في النفس. هامان ما كانش عنده ثقة في النفس، فهو لما شاف مردخاي كده بالنسبة له هو ضرب حتة فيه صعبة جدا. وده بنشوفه في أستير 3:5 لما بيقول كده: ولما رأى هامان أن مردخاي لا يكث ولا يسجد امتلأ هامان غضبا. وفي أستير 5:7-13 الحتة دي جميلة جدا، بيقول كده: فأجابت أستير وقالت إن سؤلي وطلبتي. أنا مش هقراه كله لكن لو احنا فتحنا كده مقدس وشوفنا الموقف ده، أستير حبت تبقى كانت عايزة تكلم الملك بخصوص شعبها، فهي عملت ايه؟ فهي طلبت انه يجي وياكل معاها، في وليمة هتعملها له ياكل معها ويجيب كمان هامان. فهامان لما سمع كده بيقول الكتاب: فخرج هامان في ذلك اليوم فرحا وطيب القلب. ولكن لما رأى هامان مردخاي ايه اللي حصل في باب الملك ولم يقم ولا تحرك له، يعني ما سجدش السجود اللي هو اللي بيبقى كأنه عبادة، امتلأ هامان غيظا على مردخاي وتجلد هامان، يعني كتم غيظه، يعني ما رضيش انه يبين غيظه قدام مردخاي، ودخل بيته وارسل فاستحضر احبائه وزارش زوجته. شوف عمل ايه، يعني هو داخل فرحان، شوف عمل ايه. وعدد لهم هامان عظمة غناه وكثرة بنيه وكل ما عظمه الملك به، ورقى على الرؤساء وعبيد الملك. وقال هامان: حتى إن أستير الملكة لم تدخل مع الملك إلى وليمة التي عملتها إلا إياي. يعني هو قال يعني حتى أستير لما عملت وليمة للملك قالت أنا لازم أروح معاه. الوحيد اللي قال تيجي معاه مردخاي هامان، بس ده الوحيد اللي يدخل مع الملك. وأنا غدا أيضا مدعو إليها مع الملك. تعالوا بقى نكمل بقى اللي بيقوله. يعني شوف عمل كل ده وكل ده حلو ليه، بس ايه اللي حاصل؟ وكل هذا لا يساوي عندي شيئا، كلما ارى مردخاي اليهودي جالسا في باب الملك. كل ده يا همان، كل ده، كل حاجة حلوة عندك، انت عندك كل حاجة حلوة، لدرجة انه بالنسبة لنا هو طبعا ما كانش عارف مكيدة استير، بس هو على الاقل الملكة طلباه مع الملك، الوحيد اللي طلباه مع الملك. كل ده وخارج فرحان وقلبك فرحان، وبالسهولة دي، مجرد انه عبد من العبيد لما يعمل كده انت ده يحصل لك كل ده. بنشوف قد ايه الصورة الذاتية اللي بتبقى مشوهة، اي حاجة بتملكها مش بتبقى ليها نتيجة إيجابية زي ما احنا متخيلين، انها مش بتدي ثقة بالنفس داخليا. اي رد فعل، يعني مهما كان الشخص مليان مركز مال، كل مقام، كل ده، لكن اي رد فعل من الاخر بيظهر عدم تقدير، عدم اهتمام، او تجاهل بقصد او بدون قصد. يعني ممكن يبقى الطرف التاني مش قاصد يعمل كده، بيهدد صورته عن نفسه، زي ما بقول كده ان كل هذا لا يساوي عندي شيئا، كل ده اللي عندي مش ما يسواش اي حاجه ابدا. واللافت بقى للنظر ان الموقف بسيط جدا، يعني ان هو كل العبيد بيسجدوا له ما عدا ده، وهو عنده كل ده، فالموقف بسيط جدا. بس ده اللي بيحصل مع الشخص اللي ما عندوش ثقة بالنفس، ده اللي بيحصل مع الشخص اللي برغم انه مليان حاجات حلوة كتير، برغم انه عنده حاجات حلوة كتير، لكن لما بيكون الشخص جواه عدم ثقة بالنفس، بيكون الشخص جواه شايف قيمته في الاشياء وبيبص على المرايا المشوهة المجتمع، بتبقى النتيجة البسيطة انه اي سلوك مهما كان بسيط من الآخر بيضخمه، بيبقى مش بيشوفه كبير جدا جدا، وخطية لا تغتفر. وهنا قبل ما يطلع فاصل، نفسي قوي أسأل سؤال لكل حد بيسمعني وشايفني على صفحة الفيسبوك، إنه يا ترى أنت كده، يا ترى أنت كده، بيهزك سلامك، بتفقد سلامك وبيهزك أي شخص ممكن يبقى بيعمل سلوك فيه تجاهل، في عدم اهتمام، سواء بقصد أو بدون قصد؟ يا ترى انت عندك كتير ومع ذلك جواك احساس انه الناس دي بتبصلي بالطريقه دي، الناس اللي بتعاملني بالطريقه دي، بيفقدك سلامك طريقه التعامل الناس معاك؟ هل بتشعر جواك بعدم الثقه بالنفس، برغم انه فعلا الله مديك حاجات كتير، مديك مركز او دراسه او فلوس او او او او او؟ لو انت حاسس بكده تابعنا، لان احنا هنتكلم ونقول لك انه نتيجه ده ايه، وهمان حصل له ايه بسبب انه استسلم للامر اللي زي كده، واستسلم للمرايه المشوهه في علاقاته، وطبعا نهايته كانت ايه.

0: برنامج نقطة من أول السطر معاك خطوة بخطوة.
1: ورجعت لكم تاني بعد الفاصل ومكملين قصتنا مع هامان ومع مردخاي، والاثنين بنشوفهم قد ايه مرايتهم هي او المراية اللي بيشوفوا بيها نفسهم هي اللي كانت بتقود افعالهم. واحنا ماسكين هامان لانه هامان الحقيقة هو اللي كان فعل يعني هو عمال جواه مرارة شديدة جدا، وشفنا انه المراية اللي كان بيشوفها مراية مشوهة لانه توقع انه المركز والمال واوا هو اللي بقى بيجيب له الاحترام، لكن للأسف من جوه كان حاسس بانه هو قليل جدا، بدليل انه لما بس مردخاي مرضيش يسكت لان ده ضد ايمانه اتضايق جدا وابتدى يفكر يعمل ايه. وهنا بقى تاثير المرايه المشوهه دي، ابتدى بقى يخطط يعمل ايه. خليني بس قبل ما اقول لكم التخطيط بتاعه نقرا التعليقات. لما بسال سؤال انه تفتكروا ليه المركز والمال مش بيدي ثقه بالنفس، وهل المشكله في مركز المال نفس ولا مشكله في ايه بالظبط؟ ما انا بتقول ممكن التربيه اللي بتدي الثقه بالنفس ده حقيقي، التربيه لما تكون حقيقيه صح بالتشجيع والمحبه واو بتدي فعلا ثقه بالنفس، والعكس بقى التربيه لما بتكون فيها مقارنات وكلام صعب واهانه بتبقى زي المجتمع بالظبط في الصوره المشوهه عن النفس. بتكمل بتقول منى انه يهتم بكلام الناس فيه ورايهم وتقييمهم له من خلال ما يملك، ده حقيقي، لانه هنا بقى برجع تاني ان المجتمع بيقول كده، ولو الاهل كمان بيقولوا كده بتبقى مشكله اكبر واخطر. نانا بتقول وهذا يوضح ان الصوره المشوهه للذات قد تجعل الانسان يرى موقفا بسيطا من شخص آخر على أنه تهديد لقيمته وكرامته، فيتحول الجرح الداخلي إلى غضب ثم علاقة مؤذية ومدمرة. وده اللي هقوله حالا. تعالوا نشوف بقى المراية المشوهة دي عملت إيه وخلت همان يتصرف إزاي. في حاجتين عملهم في البداية كده في كتاب مقدس في إستر 3:5-15، احنا قرينا الحتة دي انه امتلأ همان غيظ وغضب وازدرى في عينيه ان يمد يده الى مردخاي وحده لانهم اخبروا عن شعب مردخاي، فطلب همان ان يهلك جميع اليهود اللي في المملكة. ايه بقى اللي عمله همان؟ تعالوا نشوف الخطة والشر والمرارة لما بيكون جوه الإنسان، برغم أنه همان يعني الله مديله حاجات حلوة كتير. بس تعالوا نشوف كده إيه اللي حاصل وكده. فقال همان للملك أحشويرش إنه موجود شعب ما متشتت ومتفرق بين الشعوب في كل بلاد مملكتك، وسننهم سنن اللي هم الشريعة يعني مغيرة لجميع الشعوب يعني مختلفة، وهم لا يعملون سنن الملك، ما بينفذوش اللي بيقوله الملك، فلا يليق الملك تركهم. فإذا حسن عند الملك فليكتب أن يبادوا، وأنا اللي هو همان أزن 10,000 وزنة من الفضة في أيدي الذين يعملون العمل ليؤتي بها إلى خزائن الملك. يعني هو يحط في خزائن الملك 10,000 وزنة من عنده. شايفين غناء قد إيه؟ هقول لكم الوزنة دي بعد الفاصل قد إيه. فدعي كتاب الملك في الشهر الأول وكتب حسب كل ما أمر به همان، كل بلاد ككتابها وكل شعب كلسانه. هم كانوا لان هم كانوا محتلين بلاد كتيره، فحسب اللهجه بتاعتها اتكتبت باكتر من لغه عشان كل الشعوب تبقى بتفهمها. وارسلت الكتابات بيد السعاء الى كل بلدان الملك لاهلاك وقتل واباده جميع اليهود من الغلام الى الشيخ والاطفال والنساء في يوم واحد في 13 من الشهر 12، يعني بعدها بسنه بعدها ب 11 شهر بالظبط. يعني هم كتبوا النهارده وبعدها 11 شهر، وما حددوا الوقت بقرعة معينة بيقوموا بيها طبعا بحسب ما بيؤمنوا هم وعادتهم وتقاليدهم الوثنية، أي شهر أذار، وأن يسلبوا غنيمتهم. فخرج السعاء بعد ما كتب، طبعا أنا بقرا حتة منها اللي هي المهمة يعني، فخرج السعاء، شوفوا بقى الحتة اللي جاي بيقول لي، وجلس الملك وهمان للشرب، وأما المدينة شوشا فارتبكت.
0: برنامج نقطة من أول السطر معاك خطوة بخطوة.
1: شايفين الحقد اللي جوه همان وصل لفين؟ شايفين الشخص مهما يكون عنده المركز والمال و بس لما يبقى من جواه لسه مش شايف نفسه بصورة صح. هو بالنسبة للمجتمع هو كويس، بس بالنسبة له هو لسه جواه إحساس بالنقص، بيخرب الدنيا. يعني هو هنا بيقول وصدرة، يعني أن يمد إيده بس على مردخاي، لا ده أنا هبيد الشعب كله. تعالوا شوف بقى الخطة بتاعته، خطة الشر لما بيكون جوانا مش قادرين نشكر على الله، الله ده هنا، ونبتدي بقى نعمل خطة الشر بتاعتنا. عمل إيه؟ أول حاجة ابتدى يظهرهم بصورة سيئة جدا جدا قدام الملك، فهو قال كده أنه مشردين مشتتين لا قيمة لهم، هم موجودين كده ما لهمش أي لازمة، يعني ده شعب مشتت متفرق وده في مملكتك، فهم مش عبيد بيشتغلوا، مش عبيد بيعملك حاجة كويسة، لا ده هم مشتتين ما لهمش أي قيمة. فخلي بالك إن الشعب ده أصلا ممكن يبقى عبء عليك، مزبيين وعبء عليك، مش بيعملوا أي حاجة. دي أول حاجة قالها. تاني حاجة إنه الشعب ده ليهم شريعة مختلفة عن شريعتك، كل ده عشان بس مردخاي ما يرضيش يسجد لهامان. اصبح كده الشعب كله ليه شريعه مختلفه، فقالوا خلي بالك لان الشعب اللي ليه شريعه مختلفه ممكن يعملوا ثوره ضدك بعد كده، كانهم مش بيسمعوك. فشايفين ازاي السم اللي بيحطه للملك، علشان اول ما يضرب الضربه بتاعته الملك يوافق، فهو ماشي بترتيب رهيب جدا، بدهاء رهيب جدا. فالاول قالوا الشعب ده ملوش لازمه وهو عبء عليك، تاني حاجه قالوا الشعب ده اصلا مش ماشي بالشريعه بتاعتك، تالت حاجه بقى وده الغريب انه كان عنده استعداد يطلع 10 وزنات من الفضة، اللي هي تقريبا الوزنة 10,000 وزنة من الفضة. الوزنة الواحدة بس 34 كيلو جرام، لو عملت بحث هتلاقي الوزنة الواحدة 34 كيلو جرام. يعني هو كان متبرع بتقريبا كده 340 طن، 340 طن هو عنده استعداد انه يبقى بيديها للملك علشان بس إبادة الشعب. هو خاف الملك يرفض، فقال له انا هديك 10,000 وزنة، يعني 340 طن تقريبا من الفضة. شوف قد ايه، شوف تساوي كام، لان الفضة في الوقت ده كانت غالية ما كانتش سهلة. هو عنده كل ده وعنده استعداد بالفلوس دي كلها، بدل ما يستخدمها في حاجة كويسة لا هيستخدمها في الشر، وعايز يبيد ناس عشان الملك ما يقولش لا. هي دي الصورة المشوهة، لما مش بنشتغل على الصورة المشوهة لنفسنا، لما نبقى شايفين ان احنا احسن ناس من وجهة نظر للمجتمع، دي مراية مشوهة، لان انا مش شايف نفسي الحقيقية. النتيجة أن أي سلوك من الطرف الثاني مهما كان بسيط بتتحول جوايا لمرارة وغضب، وعايز أبقى بدمر الشخص ده. دي أول حاجة. تاني حاجة، الحاجة التانية، يعني هو خلاص شايفين أنه خلاص أنه اتفق مع الملك أنه هيباد الشعب بعد 11 شهر، لو احنا حسبناها بعد 11 شهر بالضبط. الفكرة بقى هنا أنه كمان ما عندوش ضمير، يعني هو ما حسش بأي هزة، ضميره ما تهزش، لأنه بيقول أنه هو الملك راح يشربه عادي، راح يسكره. وفي تفسيرات بتقول أنه هو عمل كده في الملك علشان الملك ما يرجعش يندم ويقول أنا مش عايز أعمل كده، فهو خده وشربه، فهو مبسوط وبيشرب وعايش حياته عادي، مع أن كل المدينة مرتبكة، كل المدينة مرتبكة، في حاجة غلط حصلة، بس هو مش مهم عنده. الحقد والغل وصلوا جوه لدرجة أنه هو مش مهتم بمشاعر أي حد. دي كانت حاجة. الحاجة التانية بقى، من كتر ما الغل جواه معرفش يصبر، بنلاقيها موجودة في أستير أصحاح 5 وعدد 14. الفاكرين لما أنا قريت لكم الموقف إن هو شاف خارج من عند الملكة أستير مبسوط عشان هي دعته، فخارج وفرحان، فشاف مردخاي قدامه اتجنن، فراحت بقى في عدد 14 مراته قالت له إيه، من كتر ما شايفة إنه في غيظ، طبعا كعيلة وكأسرة ممكن بيبقى ساعات ده آفة في العيلة وفي الأسرة مع بعض، قالت له كده فليعملوا خشب ارتفاعها 50 ذراع في 50 ذراع، وفي الصباح تاني بكرة قوم الصبح في الصباح قل الملك أن يصلبوا مردخاي عليها، وادخل بعد كده مع الملك فرحا إلى الوريمة فرحا. فحسن الكلام عند هامان وعمل الخشب. هامان من كتر الكراهية ما قدرش يستحمل 11 شهر وبعد كده الشعب كله هيباد، لا عايز يتخلص دلوقتي وفورا وينتقم دلوقتي وفورا من هامان، من مردخاي. كتر الكراهية والحقد خليته أنا عايز دلوقتي أنتقم منه، والانتقام كان هيبقى صعب جدا. 50 ذراع هو ما يوازي 22 متر، يعني 7 أدوار في العمارة. شوفوا 7 أدوار قد إيه، 7 أدوار معناها أنه الشارع كله شايفه، فده المعنى أنه هو هيبقى عالي جدا جدا، الناس كلها شايفاه علشان يكسر مردخاي، الناس تشوف ذل مردخاي. هو ده اللي كان عايزه، أنه مش بس يتخلص منه، ده عشان يكسره يدمره. همان استغل منصبه العالي واستغل قربه من الملك عشان يعمل كل اللي عايز يعمله ويتخلص من ناس ما عملتش حاجة فيه غير انها ماشية بحسب ايمانها. مردخاي كل اللي عمله ان مشي بحسب ايمانه. مردخاي لا كان بيحتقر همان ولا كان بالنسبة له شخص بيستقله، هو كان بيحترم ايمانه وماسك في ايمان انه ما يسجدش لحد بحسب الشريعة. فمردخاي ما كانش شخص معترض من حيث المبدأ، ما كانش شخص متذمر من حيث المبدأ، بالعكس، لكن كان شخص ماشي بحسب إيمانه. فلما مشي بحسب إيمانه همان هنا عمل إيه؟ استغل منصبه العالي وقربه من الملك علشان يدمر الشخص اللي قصاده. وهنا بقى سؤال محتاجين نسأل نفسنا يعني ونفكر فيه، وده الحقيقة لكل أب ولكل أم ولكل مسؤول ولكل شخص في إيديه سلطة، في إيديه مال، مسؤول وتحتيه ناس هو مسؤول عنهم، ناس بتاخد منه فلوس عشان تقدر تكمل حياتها وتعيش سواء أبناء أو مرؤوسين. سؤالي هنا بقى، كم مرة استغليت منصبك، قوتك، مركزك، فلوسك علشان خاطر تهين الشخص اللي قصادك وتدمره لمجرد أنه قالك لأ، لمجرد أنه اختلف عنك في الرأي؟ همان دمر أو كان عايز يدمر مردخاي بسبب كده. بس أنت لو بتعمل كده اعرف أن أنت عندك مشكلة في الصورة الذاتية عن نفسك، اعرف أن أنت محتاج تشتغل عن الأمر اللي زي كده وتوقف من فضلك عن الأمر ده، عشان ده أمر الله لا يقبل به. ويمكن هنا الأباء والأمهات تقولوا إحنا إزاي تقولي كده علينا، بس لا، كتير من الأباء والأمهات لما الأولاد يقولوا لا ما ينفعش تعمل، إحنا مش عايزين نعمل، بيبقى عليهم عقابات صعبة كتير بحكم أن هم المسؤولين عنهم ماليا أو مركزا. عشان كده الكتاب المقدس كان واضح جدا لما قال أيها الأباء لا تغيظوا أولادكم لألا يفشلوا. من ضمن الحاجات اللي بنغيظ بها أولادنا أنه إحنا ما ينفعش يقولونا لا، وإلا يبقى عندنا تعاملات صعبة بنمسك فيها أو بنمسكهم بحيث أن مركزنا والفلوس من عندنا وإحنا اللي مسؤولين عنهم، فبنستغل الأمر اللي زي كده. بس كل شخص بيعمل كده، أب، أم، مركز عالي، خلي بالك، لأن أنت كده عندك مشكلة في صورتك الذاتية والله لا يقبل ده، وده اللي إحنا هنشوفه الوقت الجاي.
0: برنامج نقطة من أول السطر معاك خطوة بخطوة.
1: دي كانت مراية همان، وده اللي كان ماشي بيه همان. تعالوا نشوف كده مراية مردخاي. مراية مردخاي كان شايف قيمته قدام الله، كان عارف كويس قوي زي ما أشعياء 43:4 بيقول استرت عزيزا في عيني مكرما وأنا قد أحببتك. وسلوكه كلها كانت بتقول كده، يعني برغم أنه كان حارس بيشتغل عبد عند الملك، لكن كان شايف قيمته عند ربنا. هو ما كانش عنده مال، ما كانش عنده مركز عالي، يدوب اللي كان يعني كانت استير، ما عندوش بنين، هي استير اللي كانت معاه، ومع ذلك كان شايف قيمته عند الله. وعشان كده، لانه كان شايف قيمته كويس قوي عند الله وعارف انها قيمه عاليه جدا، ما سجدش، ما طلعش يجري يسجد لشخص غير الله، ما حاولش انه يكسب رضا همان، يطلع يجري ليه ويسجد له يقول له معلش سامحني اغفر لي انا ما اقصدش، ويسجد له السجود اللي هو فيه الانبطاح تماما كانه يعبده. كمان هو ما حاولش ينافس همان على اي حاجة خالص. يعني احنا بنشوف لما حاول يكون بيخلص الملك من المكيدة اللي كانت معمولة ضده، زي ما اتكلمنا المرة الفاتت في أستير 2:21-22، كل اللي عمل ان هو عمل ايه؟ راح كلم أستير، قال لها الحقي في 1-2-3، ما حاولش زي ما بقول كده يصطف مع العكرة، يعني ما حاولش يقول له ده أنا عملت وعملت. هو ما كانش بينافس خالص همان في الدور بتاعه، مع أن كان يقدر يكون بيعمل كده. كمان كان قادر يشوف محبة الله، لأنه شايف نفسه غالي جدا على ربنا، قيمته مرتبطة بالتصاقه بالله، قيمته شايفها عند ربنا أنه بيحبه جدا رغم كل الظروف اللي مر بيها ورغم كل الأزمات، لكن كان متأكد أن الله معه مش هيسيبه. كان واثق انه مصير الشعب مش في ايدين حد غير ايدين الله. وعلى فكره ولا مره سمعنا مردخاي بيتذمر او بيقول كلمه صعبه، لا على همان ولا حتى الملك اللي اكد ده. يعني هو لما كان راح بيكلم أستير قال لها الحقيقه لانه في قرار ضدنا ان احنا نباد، لكن ما قالش والملك عمل وهمان هو ما تكلمش على كل ده، لانه كان شايف نفسه في مرايه الله، فكان ماشي صح، ما كانش جواه بقى المنافسه، الحقد، الكرار، الكراهية، كان ماشي عينيه على الله، فهو عايز يبقى الله بيخلصهم من الأمر ده، هو كان واثق من كده جدا على فكرة. وعلى قد ما هامان كان عايز الناس تسجد له، على قد مردخاي كان يهمه الناس أكتر. يعني هو لما اتكلم مع أستير قال لها الحقي الناس، ملهاش الحقيني، خديني عندك انقذيني، لا قال لها الحقي الناس لأنها تباد، شعبك هيباد وكل الشعب هيباد. ده اللي كان يهمه، أنه كان بيبكي وينوح من أجل أنه الشعب بتاعه هيباد. ده كانت سلوك مردخاي. ليه كان سلوك مردخاي كده؟ لأنه كان شايف نفسه في مراية الله مش في مراية المجتمع، عشان كده كان عنده علاقات صحيحة، ما كانش فيها منافسة ولا إهانة، كانت عينه على الله. ده الفرق بين هامان وبين مردخاي. تعالوا نشوف بعد الفاصل إيه بقى نتيجة المرايتين دول.
0: برنامج نقطة من أول السطر، طريقك للتعافي من ألمك.
1: نرجع بقى تاني نكمل نشوف نتيجة المرايتين دول. احنا شفنا مراية هامان كانت ازاي مشوهة، ومراية مردخاي كانت مرايته شكلها ايه. نشوف نتيجة المرايتين دول، بس الاول خلينا اكون بقرأ تعليق لتوبة والنانة. توبة بتقول كان عنده ثقة في ربنا وان ربنا مش هيسيبه وربنا هيخلص شعبه، ده حقيقي جدا. نانة بتقول الايمان بان قيمتك ثابتة سواء نجحت او فشلت وسواء كان

الملك بأن يكرمه يأتون باللباس السلطاني الذي يلبسه الملك وبالفرس الذي يركبه الملك وبتاج الملك الذي يوضع على رأسه وينادون قدامه في الساحة المدينة. هكذا يصنع برجل الذي يصر به الملك. هو كان بيتكلم على أساس أنه أنا اللي هيحصل فيه كده مش الآخر اللي هيحصل فيه كده. فكل المراسم التكريم دي كان عايزها النفس، ودي كانت أنانية هامان بتبقى نتيجة المراية المشوهة، مش بس حقد وكراهية لكن بتبقى فيه أنانية غير عادية، مش بيفكر غير في نفسه. لكن من الناحية التانية مردخاي ما كانش بيفكر في نفسه خالص. لما راح علشان خاطر ينقذ الشعب كان عايز ينقذ الشعب. يعني هو بيقول كده لما جه العبد عشان يقول له في ايه مالك، لما بعتته أسير قال لها كده وأعطاه صورة كتابة الأمر الذي أعطى في شوشن لإهلاكهم لكي يريها الأستير ويخبرها ويوصيها أن تتدخل، أن تدخل إلى الملك وتتضرع إليه ليه وتطلب منه لأجل شعبها. دي الفرق، شخص أناني وشخص لا بيشوف الآخرين محتاجين إيه. نتيجة المراية المشوهة إنه أناني عايز كل حاجة لنفسه بجانب الحقد والكراهية، نتيجة المراية الصح إنه بيشوف الآخرين وبيهتم بالآخرين. كمان عندنا نقطة مهمة في النتيجة، نتيجة المرايتين اللي بتبقى نتيجة مشوهة أو مراية مشوهة والتانية بنشوف قيمتنا في الله، إن اللي بيستمد قيمته من المجتمع ممكن جدا، وهنا ده اللي حصل، راحت القيمة وانسحبت منه المركز. أما الشخص اللي بيستمد قيمته من عند الله بدل ما ينكسر هو اللي تكرم وهو اللي أخذ المركز. وده بنشوفه من موقفين في سفر أستير. موقف الأولاني في أستير 6 عدد 10 أو 11 بقول كده، فقال الملك لهامان بعد ما قال له بقى عامل إيه لشخص لرجل كرم الملك وهامان استفاض بحاجات كتير، فقال له إيه بقى، أسرع واخذ اللباس الفرس كما تكلمت وافعل هكذا لمردخاي اليهودي الجالس في باب الملك. يا لا يسقط شيء من جميع ما قلته. يعني كل ده اللي أنا قلت المفروض يحصل لي أنا يا هامان. يعني هو بيكلم نفسه، أنا مش قادر أتخيل أنه مكان وأعمل إيه. يعني الشخص ده اللي أنا بدور إزاي أقتله ولا أنا رايح للملك. على فكرة لما هتقروا الموقف ده هتلاقوا أنه هو كان رايح له عشان يقول له اصلب مردخاي. يعني هو كان خلاص مجهزين وتاني يوم الصبح من بدري رايح له، وفي الوقت ده لو قرينا هنلاقي ان الملك قام من النوم كان قلقان، ومع انه كان قلقان فده معناه انه كان بدري قوي، لكن همان كانه قاعد مستني عشان عايز يموت مردخاي ويصلبه على الخشبه. فشايفين الشر وصل لحد ايه، هو رايح بدري قوي، ولو احنا قرينا هنلاقي ان الملك قام قلقان فده معناه انه مش قايم في الوقت الطبيعي، وما زالك لقى همان هو اللي قاعد مستنيه. فالنقطه هنا انه على قد ما عايز الشر لمردخاي على قد ما في الوقت ده الملك قال له روح اعمل 1 2 3. انا مش قادره اتخيل انا لما اطرح همان كان ايه اللي هيحصل، انه انا بنفسي اروح وانا بنفسي اللي انادي، لان هو قال له كده واركبه في ساحه المدينه ونادى قدامه، نادى همان هكذا يصنع الرجل الذي يصر به الملك. ده الموقف الاولاني. فهنا الموقف الاولاني انه الله ادى الكرامه لمردخاي بدل ما يتصلب. الموقف الثاني في أستير اصحاح 7، طبعا احنا مهم نقرا الاصحاح كله بس انا مش هقرا الاصحاح كله، لكن هقرا لكم الجزء اللي فيه القصه التي بقى قسمت زهر البعير، القشه اللي قسمت زهر البعير. هنا كانت ابتدت الملكه في ثالث يوم، ملكه أستير في ثالث يوم من الوليمه، الملك قال لها انت عايزه ايه، لو طلبتي نص المملكه انا هديها لك. فهنا راحت قالت له ايه بقى، بتقول ان كنت قد وجدت نعمه في عينيك ايها الملك واذا حسن عند الملك فلتعطي لي نفسي بسؤلي وشعبي بطلبتي، لأننا قد بعنا أنا وشعبي للهلاك والقتل والإبادة، ولو بعنا عبيدا وإماء لكنت سكت. يعني لو كان اتباعوا عبيد وإماء خلاص هتسكت، لكن اللي حصل إنه العدو، مع أن العدو لا يعوض عن خسارة الملك. طبعا هنا دي كانت ذكاء من أستير، خسارة الملك اللي هو كان هيخسر زوجته. فهنا خلاص اتكلمت، هنا خلاص أحشويرش عرف في الوقت المناسب أنه أستير يهودية، وبالتالي هي كمان هتروح الإصدار لكل اليهوديين، فهي من كل اليهود فهي من ضمنه، فكده الملك هيكون بيخسر زوجته. فالملك هنا تكلم وقال لأستير مين ده الشخص ده الذي تجاسر، فقالت له أنه الرجل ده
هو هامان الرضيع. طبعا كانت حاجة مخيفة جدا, ودي كانت آخر حاجة بيتعرض ليها هامان بعد ما مشي مع مردخاي ويقول ده هو ده الشخص عظيم. تاني خبطة خدها انه اتعرف عند الملك أحشويرش هو عايز يعمل ايه, ومن الواضح كان انه هامان عارف انها يعني كأنها بتقول له انه هامان كمان عارف ان انا يهودية فهو عايز يخسرك زوجتك. وأحشويرش واضح انه كان بيحب أستير جدا, انه اتغاظ جدا.

وبيقول فقام الملك بغيظه مش عارف يعمل ايه لانه خلاص هو كتب المرسوم ده وبعدين ابتدى يخرج. فهنا همان لما خاف بنكمل الاصحاب اللي طلع يجري تحت رجلين الملكه عشان خاطر يتوسل ليها. فاللي حصل انه الملك لما دخل وشاف كده افتكر انه همان بيتهجم على الملكه وقال هل ايضا يكبس الملكه معي في البيت وده معناه. فلما خرجت الكلمة

ودلوقتي جه إعادة برنامج نقطة ومن أول السطر. لو حابب تتابعنا وقت الهواء تقدر تسمعنا كل يوم 4 الساعة 5 عصرا بتوقيت القاهرة على راديو سما. كمان ممكن تسمع حلقتنا دي على ويب سايت وساوند كلاود راديو سما.

وأهلا وسهلا بكل اللي معايا، برحب بكل سامعني على راديو سما اللي بيبث من خلال إذاعة صوت الأمل. كمان برحب بكل اللي شايفني على صفحة الفيسبوك الخاصة براديو سما، وبرحب كمان باللي متابعنا على راديو سما على النايل سات اللي التردد هيكون محطوط قدامكم دلوقتي على صفحة الفيسبوك. أهلا بكل اللي معايا. النهاردة هنتكلم على موضوع مهم جدا، وإحنا في العادة بنتقابل كل يوم أربعة من الساعة 5 للساعة 6 بنتكلم عن العلاقات في الكتاب المقدس. النهاردة هنكون بنتكلم في موضوع بنحكي الصورة الذاتية لما بتبقى مشوهة بسبب مجتمع بتعمل فينا ايه. بنتكلم على انه هل المركز، المال، اي حاجة ممكن تبقى معانا علشان نبقى زي ما المجتمع عايزنا، لينا وضعنا ولينا مركزنا، ده كفاية ولا مش كفاية. من قصتنا النهاردة هنكون بنشوف انه بالرغم من كل ده بتبقى في حاجة جوانا مش كاملة، حاجة جوانا ناقصة، مشاعر داخلية جوانا بتحسسنا ان احنا مش الشخصيات اللي احنا عايزينها. بنحس انه بالرغم ان احنا واصلين للصورة اللي المجتمع عايزها وللمفروض ان المجتمع بيحترمها، لكن مازال جوانا مشاعر مش مظبوطة. النهاردة هنكون بنتكلم على نوعين من الشخصيات اللي تعاملوا مع بعض. شخص كان مركزه عالي جدا جدا بس مرايته كانت مشوهة، وعشان كده كانت العلاقات عنده بايظة تماما. والشخص التاني كان أقل في المكانة والمركز والمال، ومع ذلك كانت حياته سوية لأن كان المراية اللي بيشوفها مراية حقيقية مش مراية مشوهة. النهاردة هنكون بنتكلم على طرفين كانوا أعداء، بس الحقيقة العداوة كانت من طرف الشخص اللي المفروض مركزه عالي مش اللي أقل في المركز. النهاردة هنتكلم على هامان ومردخاي. مردخاي دي تاني حلقة لي، بس المرة فاتت اتكلمنا عن مردخاي كأب، المرة دي هنتكلم كداخل في صراع هو ما كانش عايز يدخل فيه، بس للأسف الشديد الطرف التاني اللي هو هامان كان بالعافية دخلوا في الصراع ده. عشان كده هنتكلم على هامان ومردخاي، دي علاقة بتعكس تأثير الصورة الذاتية المشوهة على صحة العلاقات.

0: برنامج نقطة من أول السطر معاك خطوة بخطوة.
1: ورجعت لكم تاني بعد الفاصل، وبرحب بيكم، معكم هادي حنا وبرنامجكم نقطة من أول السطر. بنتقابل كل يوم أربع من الساعة 5 للساعة 6، بنحكي قصة وبنحاول نفهمها ونحللها ونتعلم منها، وكل مرة فعلا بنبقى الكتاب المقدس هو مليان بقصص جميلة، مش قصص خيالية لكن قصص ناس كتير غاية دلوقتي بتعيش شبه القصص دي، وبنتعلم منها زي نكون بنتعامل مع الأمور اللي حوالينا. برحب طبعا بكل اللي سمع يعني على راديو سما اللي بيبث من خلال إذاعة صوت الأمل، وبرحب اللي معانا صفحة الفيسبوك الخاصة براديو سما. طوبة مساء النور صديقتي الغالية نانا. صديقتي مساء الخير دكتورة، أتمنى أن يكون يومك مليئا بالخير والبركة وتكون كلماتك اليوم مباركة ومليئة. أمين، شكرا جدا ليك يا نانا والصلاة دي. منى مساء الخير وبركة دكتورة هايدي. مساء النور، أهلا بيك يا منى، برحب بيكم. وكمان برحب اللي سمعنا على ناير سات، اللي هو دي حاجة جديدة ابتدينا كراديو سما نبقى نبث من خلالها، فكده عندنا ثلاث وسائل بتعرفوا تسمعونا من خلالها: راديو سما وصفحة الفيسبوك وعلى الناير سات على التردد. هو هيبقى فريق المتابعة كتبه، بس خليني أقوله تاني أنا بصراحة مش حافظاه فدايما أبص عليه، اللي هو 11-354-275-00، بقول من الشمال لليمين رأسي 7. احنا موجودين على ساتلايت على الناير سات وعلى اليوتل سات، أهلا بيكم. نحب بنبقى فعلا بنعرف رد فعلكم وبنعرف يعني بتتابعونا من خلال النايل سات وبتحكونا اخباركم ايه او انتوا شايفين ايه، ولو في اي تعليقات محتاجينها برضو من خلال الامر ده ابعتونا، احنا بنرحب بكل ده. طيب خلينا ندخل بقى كده على طول على حلقتنا، بس انا عايز اسال سؤال ونفسي تشاركوني بيه، اللي هو تفتكروا ليه المركز وليه القيمة وليه المال مش بيدي، أو ليه المركز والمال العالي مش بيفرق أو مش بيدينا قيمتنا، أو ليه في ناس بيبقى مركزها عالي معها فلوس كتير بس ومع ذلك حاسة من جواها أنه هي قليلة، إيه السبب؟ إيه السبب؟ وده هنحكي النهاردة. خلينا نتكلم مع بعض، إيه السبب أنه برغم أنه ممكن يكون الشخص مركزه عالي فلوسه كتير داخل أحلى الكليات وأعلى الكليات إلا أنه ما زال جواه مشاعر النقص؟ شاركوني برأيكم في الأمر ده. خلينا بقرأ لكم القصة، يعني الفقرة اللي أنا عايزة أقراها هي مرتبطة جدا أنكم تشوفوا همان ومردخاي وعلاقتهم ببعض إيه، وبعد كده طول الحلقة هنبقى بنتكلم عنهم. بداية القصة، هامان ومردخاي والاحتكاك كان في إستير أصحاح 3:1-6، بقول كده: بعد هذه الأمور عظم الملك أحشويرش هامان الأجاجي ورقاه وجعل كرسيه فوق جميع الرؤساء الذين معه، فكان كل عبيد الملك الذين بباب الملك يكثون ويسجدون لهامان لأنه هكذا أوصى به الملك. وأما مردخاي فلم يكثوا ولم يسجد، فقال عبيد الملك الذين بباب الملك لمردخاي: لماذا تتعدى أمر الملك؟ وإذ كانوا يكلمونه يوما فيوما، أسف جدا، ولم يكن يسمع لهم. أخبروا هامان ليروا هل يقوم كلام مردخاي، لأنه أخبرهم بأنه يهودي. ولما رأى هامان أن مردخاي لا يكثو ولا يسجد له، امتلأ هامان غضبا واصدر في عينيه أن يمد يده إلى مردخاي وحده، لأنهم أخبروه عن شعب مردخاي. فطلب هامان أن يهلك جميع اليهود الذين في كل مملكة أحشويرش شعب مردخاي.
0: برنامج نقطة من أول السطر لأ للعلاقات المؤذية.
1: خلونا كده نكون بندخل في القصة مباشرة. ونفسي تشاركوني بسؤال حلقة النهاردة اللي بيقول ليه رغم المركز العالي والمال بنحس ان احنا قليلين؟ يعني ليه ده مش بيشبع احساس ان انا شخص قوي وبحس برضو ان اقل من غيري؟ ده هنعرفه النهاردة. ونفسي كمان تكونوا بتشاركوني بسؤال حلقة النهاردة. قبل طبعا بنحلل القصة بنحاول نحلل الشخصيات نفسها. مردخاي حللنا كويس قوي المرة اللي فاتت بحكم علاقته بأستير ان هو ابن عمها اللي رباها. وشفنا انه صفات مردخاي كانت صفات رائعة جدا. كان بيسمع لصوت الله مهما كان هيكون تأثيره هيبقى صعب عليه. يعني مرضيش يكون بيسجد لهامان برغم ان ده كان امر الملك. بس هو كان حريص جدا ان يكون بيسمع لصوت الله. ثقته انه ربنا هيبقى بيعدي من الازمة. وده شفناه لما مردخاي ادى انه كل شعب اليهود يتم ابادته. لكن هو واثق انه الله هيكون معهم. كمان هو كان امين جدا في عمله وما كانش منتظر اي مقابل لكده. كان مهتم برعاية استير رغم ان ممكن تبقى ظروف صعبة تخليه ما يعرفش يكون بيعرف اخبارها او بيهتم بيها. كان عنده حكمة في الكلام امتى يقول ايه والمين. وده شفناه المرة اللي فاتت في موقفين. الموقف الاولاني لما طلب من استير ما تقولش دلوقتي انه ده شعبها لحد ما يجي الوقت المناسب. وده هشوف في الحلقة دي. فده كانت حكمة. تاني حاجة حكمته في الكلام مع استير لما رفضت انها تساعد الشعب انها خايفة انه لو دخلت على الملك من غير اذنه هتبقى النتيجة القتل. ففي الاول كان بيكلمها بحسم شديد وبانه في حاجة غلط انت بتعمليها. لما قال لها اذا انت سكتي الله مش هيسكت وهيبقى معانا. وبعدين بعد ما ادها الكلام اللي هو حاسم وكان يعتبر مش قاسي بس كان شديد ادها بعد كده كلام مشجع فبيعرف امتى يقول ايه والمين. النهاردة هنبقى بنتكمل علاقتنا او كلامنا بمردخاي. بس يمكن مش هنحكي عن شخصيته كتير لان احنا فعليا كلمنا كتير عن المرة اللي فاتت. تقدروا تبقوا بتسمعوا ده على ساوند كلاود الخاص براديو سما. هتبقوا فعلا بتعرفوا او لو دخلتوا على موقع الابليكيشن الخاص براديو سما هتلاقوا الحلقة موجودة. اسمعوها كويس لانه احنا بنكمل النهاردة شخصية مردخاي. فمش بنتكلم قوي عن تفصيل او معلومات عنه. بس انا قلت بسرعه كده شويه المعلومات اللي قلناها المره اللي فاتت. المره اللي فاتت كنا بنتكلم عن مردخاي كأب. المره دي هنتكلم عنه عن علاقه شخص يعني كان عدو لي. والحقيقه مردخاي مش هو اللي كان السبب في العلاقه ان يكون فيها عداوه. لكن للاسف الشديد الطرف الثاني همان.
0: برنامج نقطه من اول السطر. بدايه جديده لحياه جديده.
1: ورجعت لكم تاني بعد الفاصل. وهنكمل بقى بعد ما اتكلمنا شويه عن مردخاي بصوره سريعه هنتكلم على همان. ده الطرف التاني في العلاقه اللي هنحكي فيها النهارده. وسؤالنا النهارده ليه المركز والمال ومهما وصلنا مش بنبقى حاسين بالثقه بالنفس؟ بالعكس في ناس بيبقى جواها لسه الاحساس بالنقص. توبة شكرا جدا يا توبة على ردك. بتقول لان بيكون المال والمركز ليس من يد الرب وبيكون ربنا غير موجود في حياه هذا الشخص. شكرا جدا جدا يا توبة على المشاركة الجميلة دي. وكملي معانا عشان نعرف ازاي ده بيحصل. شاركوني اكتر ليه من وجهة نظركم المركز والمال مش بيدي القيمة. وهل المركز والمال في حد ذاتهم في مشكلة ولا المشكلة موجودة فين بالضبط؟ يعني مثلا توبة قالت انه هي لانه بيكون مش من ايد الرب وبيبقى ربنا مش موجود. فمعنى كده انه المركز والمال ممكن باش هم اللي عندهم المشكلة بس المشكلة في الشخص نفسه بحسب كلام توبة. شكرا بجد يا توبة. تعالوا بقى نكمل. همان همان ده احنا اول مره نتكلم عنه النهارده. وهمان ده شخص فعلا وانا بدرسه حسيت انه شخص محتاج كده من اول وجديد يظبط نفسيته انها كانت صعبه جدا. حالته النفسيه مهلهله. اتزانه بنفسه مهلهل تماما. تعالوا شوف همان. همان من اول اسمه هو اسم فارسي. ده اسم احد الالهه الرئيسيه في عيلام. وعيلام دي مملكه استولت عليها فارس. ومعنى اسم همان يعني الظلم. لما بنقول او لما قرينا انه همان الاجاجي والأجاجي بحسب التقليد اليهودي. يعني إيه؟ يعني الكتاب المقدس ما ذكرش ده بوضوح وما قالش أو ما ذكروش خالص، بس بالتقليد اليهودي بيقول كده، بيقول إنه أجاجي ده إنه هامان من نسل العماليق، ورجح ده أو أكد ده في صمويل الأول 15:1-9 وعدد كمان 33 بيقول كده: وقال صميل لشاول: فالآن اذهب واضرب عماليق وحرمه كل ما له. وضرب شاول عماليق وأمسك أجاج اللي هو الموجود هنا. يعني هو التقليد اليهودي بيقول كده إنه أجاج ده اللي مذكور هنا هو نفسه اللي نسله جه منه همان، وأمسك أجاج ملك عماليق حيا، وعفى شاول والشعب عن أجاج فقطع. وبعد كده في عدد بقى 33، يعني شاول كان عامل غلطة هنا. طبعا مش نقدر نحكيها هنا لما نبقى بنحكي عن العلاقات عند شاول، هنحكيها أكتر. بس هو هنا شاول ما قتلش أجاجي، وبعدين أجاجي ده كان ملك العماليق. في عدد 33 بيقول كده: فقطع صمويل أجاج أمام الرب في الجلجال، لأنه كان الرب قال للناس دي كلها لازم تحرموا، أنه محدش تبقوا بتسبوه لأن ده شعب وثني. فهنا بيقول التقليد اليهودي انه ده انه همان من نسل اجاج، وبالرغم من انه المفروض انه الشعب ده كله تم ابادته، لكن بنشوف انه العماليق فضلوا موجودين مع او موجودين على الارض بصفه عامه، وكان في دايما مشاكل بينهم وبين اليهود لحد بعد شاول. يعني في وقت داود كان في العماليق، وده بنشوفه في صمويل الاول 8:28 بيقول كده: وصعد داود ورجاله وغزوا الجاشوريين والجرزيين والعمالقه. وعشان كده التقليد اليهودي ربط بين همان وبين اجاجي اللي هو الشخص اللي زي كده، وبالتالي ده بياكد او بيفسر لينا ليه همان اتغاظ لما سمع بهوية مردخاي ان هو من اليهود. دي بسبب عداوة قديمة، لما بيقول كده: وزر في عينيه ان يمد يده الى مردخاي وحده، لانه اخبروهم عن شعب مردخاي. فده شعب، لو احنا هنبقى ماشيين بحسب التقليد اليهودي، فده شعب هو بالنسبة لهم في عداوة. عشان كده بيقول: فطلب همان ان يهلك جميع اليهود الذين في كل مملكة احشويرش شعب مردخاي. فده بيقول انه هو عداوة قديمة، ده لو مسكنا بحسب التقليد اليهودي. بس بصفة عامة همان كان شخص ايا كان هو ابن مين، لكن هو كان شخص اصلا عدواني او كان شخص صعب جدا. طيب ثالث حاجة في همان، يبقى اول حاجة احنا عرفنا انه ممكن يبقى من نسل عماليق بسبب انه هو من نسل اجاجي، فممكن، وعرفنا معنى الاسم بتاعه. ثالث حاجة بقى، همان طبعا من اللي احنا قريناه ده كان الرجل تاني في المملكة كلها، يعني بالضبط بالضبط زي ما كنا بنحكي عن يوسف ازاي هو كان شخص له قيمة او عالي المركز بسبب انه هو رجله التاني. همان كان كده، كان الرجل التاني، بدليل انه كان الملك احشويرش كان عايز كل الناس تبتدي تسجد له وتقدره و و و و وطلبوا هنا انه عشان هو المركز التاني، الملك احشويرش طلب ان كل الناس تسجد لهمان. وهنا نقف شوية كده وقفة، انه المركز العالي اللي اداله السجود هنا ليه مردخاي مرضيش يسجد له؟ يعني هو كان معاه المفروض انه مركز كبير، ولو نلاحظ ان اخوة يوسف لما راحوا ليوسف سجدوا له، وبنلاقي امثلة كتير من الشعب، اللي هو شعب الله كانوا بيسجدوا، منهم ابراهيم لما سجد لبني حث اللي هو في تكوين 23:7 يقول: فقام إبراهيم وسجد لشعب الأرض بني حث. كمان يعقوب سجد لعيسو، وكل عيلة يعقوب سجدت لعيسو ورحيل وليه أو زوجاته وولاده، ده في التكوين 33. لو احنا قرينا هنلاقي ان في كان سجود، واليهود بصفة عامة كانوا بيسجدوا للملوك. طب ليه مردخاي مرضيش يسجد لهمان؟ ايه السبب؟ يعني هل ده كان عناد منه؟ لا، ما كانش عناد منه. السجودات اللي انا قلتها دي كلها هو كان سجود انحناء بسيطة نتيجة او تعكس تقديرهم لهذا الشخص اللي قدامهم واحترامهم. بس الانحناء عند الدولة الفارسية او المملكة الفارسية كان سجود بالكامل، انه ينبطح على الارض، يعني كل جسمه يبقى على الأرض وإيديه تتفرد لقدام ولازم وشه يبقى في التراب. فده سجود مدي أكتر للعبادة، يعني عبادة الشخص ده، سجود في عبادة للشخص اللي قدامنا، وكأنهم كانوا بيعبدوا الملك، كانوا بيعبدوا اللي زي الملك. فهو ده اللي كان مطلوب من مردخاي، عشان كده هو رفض، هو رفض يسجد بالطريقة دي اللي فيها عبادة كأنه بيعبد إله، لأنه مش لأنه مش عايز، بس لأنه ده ضد الوصية زي ما قلنا المرة اللي فاتت. ده اللي بيخلينا نعرف طب هما ليه سجدوا في أوقات وأوقات تانية لا، لأنه الأوقات اللي سجدوا فيها ده سجود عادي في احترام للشخص، بس السجود اللي هنا كان مطلوب منه أنه يبقى كأنه بيعبده. فهو كان المركز الثاني همان، وعرفنا ليه مردخاي مرضيش يبقى بيسجد له. كمان من ضمن الحاجات اللي بنعرفها عن همان انه همان مش بس كان مركزه عالي، همان كان غني جدا وكان معاه فلوس كتيرة جدا، وده باين قوي في أستير 5:11 بيقول كده وعدد لهم همان عظمة غناه. مش بس عظمة غناه، كان عنده أولاد، لأنه بيكمل وبيقول وكثرت بنيه. وفي الوقت ده البنين كانوا بركة، كانوا عز، كانوا قوة لي. فكل ما عندنا أطفال أولاد في الوقت ده، كل ما كان عندنا بنين كل ما يحس بالقوة والعزة، وإن هو كأنه ليه ظهر كبير. فعشان كده بنشوف إنه همان إنه كان مركزه عالي جدا جدا جدا، درجة شايفين السجود ليه بيبقى شكله إيه. كان كمان غناه كان عالي جدا، وكان عنده بنين. كل ده كل ده المفروض ان يدي الهمان ثقة بالنفس، يعني المفروض ان هو عنده الغنى، عنده الأولاد، عنده المكانة، السلطة، وصل مرحلة ان هو قريب جدا من الملك. كل ده المفروض انه كان يدي الهمان الثقة بالنفس ويحس ان هو فعلا شخص قوي. بس للأسف الشديد كل ده ما منعش انه همان يتهز لمجرد انه واحد من العبيد مرضيش يسجد لي بالنسبة له ولا حاجة. يعني مردخاي ده ولا حاجة، احنا هنعرف بعد كده وعرفنا مرفت ان هو كان بيحرس ال يعني واقف على باب القصر يعني الحراس، لكن للأسف الشديد هو موقف بسيط زي كده هز همان تماما. والسبب في كده كانت المراية المشوهة اللي هناخدها بعد الفاصل.

0: برنامج نقطة من أول السطر معاك خطوة بخطوة.
1: ورجعت لكم تاني بعد الفاصل ومكملين مع بعض قصة هامان ومردخاي وعلاقتهم ببعض وازاي كان في عداوة، بس مش أساسها مردخاي، أساسها هامان الشخص الأعلى من الطرف التاني، وازاي اتأثر وثقته بنفسه تهزت، وده اللي هنشوفه بسبب المراية المشوهة. خليني بس الأول أقرأ التعليقات اللي جات لي حوالين السؤال. أنا بسأل بقول هو ليه المركز والمال مش بيبقى دايما هو اللي بيدينا ثقتنا بنفسنا، وهل المشكلة في المركز والمال نفسه ولا المشكلة فين؟ يعني في ناس عندها مركز ومال لكن ثقتها مهزوزة جدا زي ما شفنا في هامان، بس المشكلة فين بالضبط؟ خلينا كمان بنقرأ تعليق نانا جميل، خلينا أكون بقرها لكم. بتقول قيمة الشخص الحقيقية في أخلاقه، قلبه، أمانته، طريقة تعامله مع الناس، قدرته على الحب والعطاء وترك أثر طيب. لم يستطع هامان أن يتعامل بهدوء مع موقف مردخاي، فالجرح الداخلي اللي نشأ بداخله بسبب عدم خضوع مردخاي وعدم إعطاء التقدير الذي كان ينتظره تحول إلى غضب وكراهية، ثم تطورت هذه المشاعر إلى رغبة في تدمير مردخاي وشعبه بالكامل. شكرا جدا ليك يا نانا وعلى تعليقك الثري ده. تعالوا كده نشوف المراية، ودي مهمة جدا. المراية اللي بشوف بيها نفسي مين الشخص أو مين الحاجة اللي بتخليني أبص أشوف نفسي فيها. فإحنا نتكلم على مراية هامان ومراية مردخاي وإزاي أثرت على صحة العلاقات. نبتدي بهامان. هامان كان شايف نفسه بحسب مراية المجتمع اللي بتقول إنه المركز والمال هم أهم حاجة وهم الأساس، بس للأسف المراية دي بتدي قيمة خارجية للشخص لكن جواه هي مش بتعالج حاجة. يعني المركز والمال مش بيعالج حاجة جوانا لو احنا من بره بس وجوانا سايبينه زي ما احنا ومش بنشتغل على اللي جوه. ودي كانت مراية هامان. هامان كان شغال بس على اللي بره لكن قلبه اللي جوه ما كانش شغال عليه. هامان كان بيشوف نفسه في مراية المجتمع المشوهة لكن ما حاولش يبقى بيشوف نفسه من جوه. والدليل على كده انه مجرد شخص زي مردخاي بيشتغل عند باب الملك اللي هو بيبقى حارس من حراس الملك اللي واقف بره ضمن العبيد اللي واقفين بره، مجرد انه بس ما سجدش ليه كانت عندنا مشكلة معاه برغم منصبه العالي، اتغاظ جدا. والشخصيات دي بتبقى مشكلتها انها مش واثقة من نفسها. الشخصية اللي شبه هامان هي مش واثقة من نفسها رغم كل اللي عندها، واقل سلوك من الطرف التاني هي بترجمه انه مش بيحترمها. ده لانه جواها احساس من نقص. ليه بيترجم انه مردخاي مش بيحترم؟ انه هو جواه من الاساس عدم ثقة بالنفس. فبتبقى عايزة تعمل ايه الشخصيات دي؟ عايزة تكسر الشخص وتدمر الشخص اللي بيضرب نقطة ضعفها اللي هي الثقة في النفس. هامان ما كانش عنده ثقة في النفس، فهو لما شاف مردخاي كده بالنسبة له هو ضرب حتة فيه صعبة جدا. وده بنشوفه في أستير 3:5 لما بيقول كده: ولما رأى هامان أن مردخاي لا يكث ولا يسجد امتلأ هامان غضبا. وفي أستير 5:7-13 الحتة دي جميلة جدا، بيقول كده: فأجابت أستير وقالت إن سؤلي وطلبتي. أنا مش هقراه كله لكن لو احنا فتحنا كتاب مقدس وشوفنا الموقف ده، أستير حبت تبقى كانت عايزة تكلم الملك بخصوص شعبها، فهي عملت ايه؟ فهي طلبت انه يجي وياكل معاها، في وليمة هتعملها له ياكل معها ويجيب كمان هامان. فهامان لما سمع كده بيقول الكتاب: فخرج هامان في ذلك اليوم فرحا وطيب القلب. ولكن لما رأى هامان مردخاي ايه اللي حصل في باب الملك ولم يقم ولا تحرك له، يعني ما سجدش السجود اللي هو اللي بيبقى كأنه عبادة، امتلأ هامان غيظا على مردخاي وتجلد هامان، يعني كتم غيظه، يعني ما رضيش انه يبين غيظه قدام مردخاي، ودخل بيته وارسل فاستحضر احبائه وزارش زوجته. شوف عمل ايه، يعني هو داخل فرحان، شوف عمل ايه. وعدد لهم هامان عظمة غناه وكثرة بنيه وكل ما عظمه الملك به، ورقى على الرؤساء وعبيد الملك. وقال هامان: حتى إن أستير الملكة لم تدخل مع الملك إلى وليمة التي عملتها إلا إياي. يعني هو قال يعني حتى أستير لما عملت وليمة للملك قالت أنا لازم أروح معاه. الوحيد اللي قال تيجي معاه مردخاي هامان، بس ده الوحيد اللي يدخل مع الملك. وأنا غدا أيضا مدعو إليها مع الملك. تعالوا بقى نكمل بقى اللي بيقوله. يعني شوف عمل كل ده وكل ده حلو ليه، بس اللي حاصل، وكل هذا لا يساوي عندي شيئا. كلما أرى مردخاي اليهودي جالسا في باب الملك، كل ده يا همان، كل ده، كل حاجة حلوة عندك، انت عندك كل حاجة حلوة، لدرجة انه بالنسبة لنا هو طبعا ما كانش عارف مكيدة استير، بس هو على الاقل الملكة طلباه مع الملك، الوحيد اللي طلباه مع الملك، كل ده وخارج فرحان وقلبك فرحان. وبالسهولة دي، مجرد انه عبد من العبيد لما يعمل كده، انت ده يحصل لك كل ده. بنشوف قد ايه الصورة الذاتية اللي بتبقى مشوهة، اي حاجة بتملكها مش بتبقى ليها نتيجة إيجابية زي ما احنا متخيلين، انها مش بتدي ثقة بالنفس داخليا. اي رد فعل، يعني مهما كان الشخص مليان مركز مال، كل مقام، كل ده، لكن اي رد فعل من الاخر بيظهر عدم تقدير، عدم اهتمام، او تجاهل بقصد او بدون قصد، يعني ممكن يبقى الطرف التاني مش قاصد يعمل كده، بيهدد صورته عن نفسه، زي ما بقول كده ان كل هذا لا يساوي عندي شيئا، كل ده اللي عندي مش ما يسواش اي حاجه ابدا. واللافت بقى للنظر ان الموقف بسيط جدا، يعني ان هو كل عبيد بيسجدوا له ما عدا ده، وهو عنده كل ده، فالموقف بسيط جدا. بس ده اللي بيحصل مع الشخص اللي ما عندوش ثقة بالنفس، ده اللي بيحصل مع الشخص اللي برغم انه مليان حاجات حلوة كتير، برغم انه عنده حاجات حلوة كتير، لكن لما بيكون الشخص جواه عدم ثقة بالنفس، بيكون الشخص جواه شايف قيمته في الأشياء، وبيبص على المرايا المشوهة المجتمع، بتبقى النتيجة البسيطة انه اي سلوك مهما كان بسيط من الآخر بيضخمه، بيبقى مش بيشوفه كبير جدا جدا، وخطية لا تغتفر. وهنا قبل ما يطلع فاصل، نفسي قوي أسأل سؤال لكل حد بيسمعني وشايفني على صفحة الفيسبوك، إنه يا ترى أنت كده، يا ترى أنت كده، بيهزك سلامك، بتفقد سلامك وبيهزك أي شخص ممكن يبقى بيعمل سلوك فيه تجاهل، في عدم اهتمام، سواء بقصد أو بدون قصد؟ يا ترى انت عندك كتير ومع ذلك جواك احساس انه الناس دي بتبصلي بالطريقه دي، الناس اللي بتعاملني بالطريقه دي، بيفقدك سلامك طريقه التعامل الناس معاك؟ هل بتشعر جواك بعدم الثقه بالنفس، برغم انه فعلا الله مديك حاجات كتير، مديك مركز او دراسه او فلوس او او او او او؟ لو انت حاسس بكده تابعنا، لان احنا هنتكلم ونقول لك انه نتيجه ده ايه، وهمان حصل له ايه بسبب انه استسلم للامر اللي زي كده، واستسلم للمرايه المشوهه في علاقاته، وطبعا نهايته كانت ايه.

0: برنامج نقطة من أول السطر معاك خطوة بخطوة.
1: ورجعت لكم تاني بعد الفاصل ومكملين قصتنا مع هامان ومع مردخاي، والاثنين بنشوفهم قد ايه مرايتهم هي او المراية اللي بيشوفوا بيها نفسهم هي اللي كانت بتقود افعالهم. واحنا ماسكين هامان لانه هامان الحقيقة هو اللي كان فعل يعني هو عمال جواه مرارة شديدة جدا، وشفنا انه المراية اللي كان بيشوفها مراية مشوهة لانه توقع انه المركز والمال واوا هو اللي بقى بيجيب له الاحترام، لكن للاسف من جوه كان حاسس بانه هو قليل جدا، بدليل انه لما بس مردخاي مرضيش يسكت لان ده ضد ايمانه اتضايق جدا وتابع يفكر يعمل ايه. وهنا بقى تأثير المراية المشوهة دي ابتدى بقى يخطط يعمل ايه. خليني بس قبل ما اقول لكم التخطيط بتاعه نقرأ التعليقات. لما بسأل سؤال انه تفتكروا ليه المركز والمال مش بيدي ثقة بالنفس، وهل المشكلة في مركز المال نفسه ولا مشكلة في ايه بالظبط؟ ما انا بتقول ممكن التربية اللي بتدي الثقة بالنفس ده حقيقي. التربية لما بتكون حقيقية صح بالتشجيع والمحبة واواوا بتدي فعلا ثقة بالنفس، والعكس بقى التربية لما بتكون فيها مقارنات وكلام صعب وإهانة بتبقى زي المجتمع بالضبط في الصورة المشوهة عن النفس. بتكمل بتقول منى أنه يهتم بكلام الناس فيه ورأيهم وتقييمهم له من خلال ما يملك، ده حقيقي. لأنه هنا بقى برجع تاني أن المجتمع بيقول كده، ولو الأهل كمان بيقولوا كده بتبقى مشكلة أكبر وأخطر. نانا بتقول وهذا يوضح أن الصورة المشوهة للذات قد تجعل الإنسان يرى موقفا بسيطا من شخص آخر على أنه تهديد لقيمته وكرامته، فيتحول الجرح الداخلي إلى غضب ثم علاقة مؤذية ومدمرة. وده اللي هقوله حالا. تعالوا نشوف بقى المراية المشوهة دي عملت إيه وخلت هامان يتصرف إزاي. في حاجتين عملهم في البداية كده في كتاب مقدس في إستر 3:5-15، إحنا قرينا الحتة دي إنه امتلأ هامان غيظ وغضب وازدرى في عينيه أن يمد يده إلى مردخاي وحده لأنهم أخبروه عن شعب مردخاي، فطلب هامان أن يهلك جميع اليهود اللي في المملكة. إيه بقى اللي عمله هامان؟ تعالوا نشوف الخطة والشر والمرارة لما بيكون جوه الإنسان برغم إنه هامان يعني الله مديله حاجات حلوة كتير. تعالوا نشوف كده إيه اللي حاصل. وكده فقال هامان للملك أحشويرش إنه موجود شعب ما متشتت ومتفرق بين الشعوب في كل بلاد مملكتك، وسننهم سنن اللي هم الشريعة يعني مغيرة لجميع الشعوب يعني مختلفة، وهم لا يعملون سنن الملك، ما بينفذوش اللي بيقوله الملك، فلا يليق بالملك تركهم. فإذا حسن عند الملك فليكتب أن يبادوا، وأنا اللي هو همان أزن 10,000 وزنة من الفضة في أيدي الذين يعملون العمل ليؤتي بها إلى خزائن الملك. يعني هو يحط في خزائن الملك 10,000 وزنة من عنده. شايفين غناء إيه قد إيه؟ هقول لكم الوزنة دي بعد الفاصل شكل قد إيه. فدعي كتاب الملك في الشهر الأول وكتب حسب كل ما أمر به همان، كل بلاد ككتابها وكل شعب كلسانه. هم كانوا لأن هم كانوا محتلين بلاد كتيرة، فحسب اللهجة بتاعتها اتكتبت بأكتر من لغة عشان كل الشعوب تبقى بتفهمها. وأرسلت الكتابات بيد السعاء إلى كل بلدان الملك لإهلاك وقتل وإبادة جميع اليهود من الغلام إلى الشيخ والأطفال والنساء في يوم واحد في 13 من الشهر 12، يعني بعدها بسنة بعدها ب 11 شهر بالضبط. يعني هم كتبوا النهاردة وبعدها 11 شهر، وما حددوا الوقت بقرعة معينة بيقوموا بيها طبعا بحسب ما بيؤمنوا هم وعادتهم وتقاليدهم الوثنية أي شهر أذار، وأن يسلبوا غنيمتهم. فخرج السعاء بعد ما كتب، طبعا أنا بقى حتت منها اللي هي المهمة يعني، فخرج السعاء شوفوا بقى الحتة اللي جاي بيقول لي وجلس الملك وهامان للشرب وأما المدينة شوشا فارتبكت.
0: برنامج نقطة من أول السطر معاك خطوة بخطوة.
1: شايفين الحقد اللي جوه هامان وصل لفين؟ شايفين الشخص مهما يكون عنده المركز والمال و بس لما يبقى من جواه لسه مش شايف نفسه بصورة صح. هو بالنسبة للمجتمع هو كويس، بس بالنسبة له هو لسه جواه إحساس بالنقص، بيخرب الدنيا. يعني هو هنا بيقول وصدرة، يعني أن يمد إيده بس على مردخاي، لا ده أنا هبيد الشعب كله. تعالوا شوف بقى الخطة بتاعته، خطة الشر لما بيكون جوانا مش قادرين نشكر على الله، الله ده هنا، ونبتدي بقى نعمل خطة الشر بتاعتنا. عمل إيه؟ أول حاجة ابتدى يظهرهم بصورة سيئة جدا جدا قدام الملك. فهو قال كده أنه مشردين مشتتين لا قيمة لهم، هم موجودين كده ما لهمش أي لازمة، يعني ده شعب مشتت متفرق وده في مملكتك، فهم مش عبيد بيشتغلوا، مش عبيد بيعملوا لك حاجة كويسة، لا ده هم مشتتين ما لهمش أي قيمة. فخلي بالك إن الشعب ده أصلا ممكن يبقى عبء عليك، مزبيين وعبء عليك، مش بيعملوا أي حاجة. دي أول حاجة قالها. تاني حاجة إنه الشعب ده ليهم شريعة مختلفة عن شريعتك. كل ده عشان بس مردخاي ما يرضيش يسجد لهامان. اصبح كده الشعب كله ليه شريعه مختلفه، فقال له خلي بالك لان الشعب اللي ليه شريعه مختلفه ممكن يعملوا ثوره ضدك بعد كده، كانهم مش بيسمعوك. فشايفين ازاي السم اللي بيحطه للملك علشان اول ما يضرب الضربه بتاعته الملك يوافق. هو ماشي بترتيب رهيب جدا، بدهاء رهيب جدا. فالاول قال له الشعب ده ملوش لازمه وهو عبء عليك. تاني حاجه قال له الشعب ده اصلا مش ماشي بالشريعه بتاعتك. تالت حاجه بقى وده الغريب، انه كان عنده استعداد يطلع 10 وزنات من الفضة، اللي هي تقريبا الوزنة 10,000 وزنة من الفضة. الوزنة الواحدة بس 34 كيلو جرام. لو عملت بحث هتلاقي الوزنة الواحدة 34 كيلو جرام. يعني هو كان متبرع بتقريبا كده 340 طن. 340 طن هو عنده استعداد انه يبقى بيديها للملك علشان بس إبادة الشعب. هو خاف الملك يرفض فقال له انا هديك 10,000 وزنة، يعني 340 طن تقريبا من الفضة. شوف قد ايه، شوف تساوي كام، لان الفضة في الوقت ده كانت غالية ما كانتش سهلة. هو عنده كل ده وعنده استعداد بالفلوس دي كلها، بدل ما يستخدمها في حاجة كويسة لا هيستخدمها في الشر، وعايز يبيد ناس عشان الملك ما يقولش لا. هي دي الصورة المشوهة. لما مش بنشتغل على الصورة المشوهة لنفسنا، لما نبقى شايفين ان احنا احسن ناس من وجهة نظر المجتمع، دي مراية مشوهة، لان انا مش شايف نفسي الحقيقية. النتيجة ان اي سلوك من الطرف الثاني مهما كان بسيط بتتحول جوايا لمرارة وغضب، وعايز ابقى بدمر الشخص ده. دي اول حاجة. تاني حاجة، الحاجة التانية، يعني هو خلاص شايفين انه خلاص انه اتفق مع الملك انه هيباد الشعب بعد 11 شهر، لو احنا حسبناها بعد 11 شهر بالضبط. الفكرة بقى هنا انه كمان ما عندوش ضمير، يعني هو ما حسش باي هزة، ضميره ما تهزش، لانه بيقول انه هو الملك راح يشربه عادي، راح يسكره. وفي تفسيرات بتقول انه هو عمل كده في الملك علشان الملك ما يرجعش يندم ويقول انا مش عايز اعمل كده، فهو خده وشربه، فهو مبسوط وبيشرب وعايش حياته عادي، مع ان كل المدينه مرتبكه، كل المدينه مرتبكه، في حاجه غلط حاصله. بس هو مش مهم عنده الحقد والغل، وصلوا جوه لدرجه ان هو مش مهتم بمشاعر اي حد. دي كانت حاجة. الحاجة التانية بقى، من كتر ما الغل جواه معرفش يصبر، بنلاقيها موجودة في أستير أصحاح 5 وعدد 14. الفاكرين لما أنا قريت لكم الموقف إن هو شاف خارج من عند الملكة أستير مبسوط عشان هي دعته، فخارج وفرحان، فشاف مردخاي قدامه اتجنن، فراحت بقى في عدد 14 مراته قالت له إيه، من كتر ما شايفة إنه في غيظ. طبعا كعيلة وكأسرة ممكن بيبقى ساعات ده آفة في العيلة وفي الأسرة مع بعض. قالت له كده، فليعملوا خشبة ارتفاعها 50 ذراع في 50 ذراع، وفي الصباح تاني بكرة قوم الصبح، في الصباح كل الملك أن يصلبوا مردخاي عليها، وادخل بعد كده مع الملك فرحا إلى الوريمة فرحا. فحسن الكلام عند هامان وعمل الخشبة. هامان من كتر الكراهية ما قدرش يستحمل 11 شهر وبعد كده الشعب كله هيباد، لا عايز يتخلص دلوقتي وفورا وينتقم دلوقتي وفورا من هامان، من مردخاي. كتر الكراهية والحقد خليته أنا عايز دلوقتي أنتقم منه. والانتقام كان هيبقى صعب جدا. 50 ذراع، هو ما يوازي 22 متر، يعني 7 أدوار في العمارة. شوفوا 7 أدوار قد إيه. 7 أدوار معناها أنه الشارع كله شايفه، فده المعنى أنه هو هيبقى عالي جدا جدا، الناس كلها شايفاه علشان يكسر مردخاي، الناس تشوف ذل مردخاي. هو ده اللي كان عايزه، أنه مش بس يتخلص منه، ده عشان يكسره يدمره. همان استغل منصبه العالي واستغل قربه من الملك عشان يعمل كل اللي عايز يعمله ويتخلص من ناس ما عملتش حاجة فيه غير انها مشية بحسب ايمانها. مردخاي كل اللي عمله ان مشي بحسب ايمانه. مردخاي لا كان بيحتقر همان ولا كان بالنسبة له شخص بيستقله، هو كان بيحترم ايمانه وماسك في ايمان انه ما يسجدش لحد بحسب الشريعة. فمردخاي ما كانش شخص معترض من حيث المبدأ، ما كانش شخص متذمر من حيث المبدأ، بالعكس، لكن كان شخص ماشي بحسب إيمانه. فلما مشي بحسب إيمانه همان هنا عمل إيه؟ استغل منصبه العالي وقربه من الملك علشان يدمر الشخص اللي قصاده. وهنا بقى سؤال محتاجين نسأل نفسنا يعني ونفكر فيه، وده الحقيقة لكل أب ولكل أم ولكل مسؤول ولكل شخص في إيديه سلطة، في إيديه مال، مسؤول وتحتيه ناس هو مسؤول عنهم، ناس بتاخد منه فلوس عشان تقدر تكمل حياتها وتعيش سواء أبناء أو مرؤوسين. سؤالي هنا بقى، كم مرة استغليت منصبك، قوتك، مركزك، فلوسك علشان خاطر تهين الشخص اللي قصادك وتدمره لمجرد أنه قالك لأ، لمجرد أنه اختلف عنك في الرأي؟ همان دمر أو كان عايز يدمر مردخاي بسبب كده. بس أنت لو بتعمل كده أعرف أن أنت عندك مشكلة في الصورة الذاتية عن نفسك، أعرف أن أنت محتاج تشتغل عن الأمر اللي زي كده وتوقف من فضلك عن الأمر ده، عشان ده أمر الله لا يقبل به. ويمكن هنا الأباء والأمهات يقولوا إحنا إزاي تقولي كده علينا، بس لا، كتير من الأباء والأمهات لما الأولاد يقولوا لا ما ينفعش تعمل، إحنا مش عايزين نعمل، بيبقى عليهم عقابات صعبة كتير بحكم أن هم المسؤولين عنهم ماليا أو مركزا. عشان كده الكتاب المقدس كان واضح جدا لما قال أيها الأباء لا تغيظوا أولادكم لألا يفشلوا. من ضمن حاجات اللي بنغيظ بيها أولادنا إنه إحنا ما ينفعش يقولونا لا، وإلا يبقى عندنا تعاملات صعبة بنمسك فيها أو بنمسكهم بحيث أن مركزنا والفلوس من عندنا وإحنا اللي مسؤولين عنهم، فبنستغل الأمر اللي زي كده. بس كل شخص بيعمل كده، أب، أم، مركز عالي، خلي بالك، لأن أنت كده عندك مشكلة في صورتك الذاتية والله لا يقبل ده، وده اللي إحنا هنشوفه الوقت الجاي.
0: برنامج نقطة من أول السطر معاك خطوة بخطوة.
1: دي كانت مراية همان، وده اللي كان ماشي بيه همان. تعالوا نشوف كده مراية مردخاي. مراية مردخاي كان شايف قيمته قدام الله، كان عارف كويس قوي زي ما أشعياء 43:4 بيقول استرت عزيزا في عيني مكرما وأنا قد أحببتك. وسلوكه كلها كانت بتقول كده، يعني برغم أنه كان حارس بيشتغل عبد عند الملك، لكن كان شايف قيمته عند ربنا. هو ما كانش عنده مال، ما كانش عنده مركز عالي، يدوب اللي كان يعني كانت استير، ما عندوش بنين، هي استير اللي كانت معاه، ومع ذلك كان شايف قيمته عند الله. وعشان كده، لانه كان شايف قيمته كويس قوي عند الله وعارف انها قيمه عاليه جدا، ما سجدش، ما طلعش يجري يسجد لشخص غير الله، ما حاولش انه يكسب رضا همان، نطلع يجري ليه ويسجد له يقول له معلش سامحني اغفر لي انا ما اقصدش، ويسجد له السجود اللي هو فيه الانبطاح تماما كانه يعبده. كمان هو ما حاولش ينافس همان على اي حاجة خالص. يعني احنا بنشوف لما حاول يكون بيخلص الملك من المكيدة اللي كانت معمولة ضده، زي ما اتكلمنا المرة الفاتت في استير 2 عدد 21 و22، كل اللي عمله ان هو عمل ايه؟ راح كلم استير، قال لها الحقي في 1 2 3، ما حاولش زي ما بقول كده يصطف مع العكرة، يعني ما حاولش يقول له ده انا عملت وعملت. هو ما كانش بينافس خالص همان في الدور بتاعه، مع ان كان يقدر يكون بيعمل كده. كمان كان قادر يشوف محبة الله، لانه شايف نفسه غالي جدا على ربنا، قيمته مرتبطة بالتصاقه بالله، قيمته شايفها عند ربنا انه بيحبه جدا رغم كل الظروف اللي مر بيها ورغم كل الازمات، لكن كان متأكد ان الله معه مش هيسيبه. كان واثق انه مصير الشعب مش في ايدين حد غير ايدين الله. وعلى فكره ولا مره سمعنا مردخاي بيتذمر او بيقول كلمه صعبه، لا على همان ولا حتى الملك اللي اكد ده. يعني هو لما كان راح بيكلم استير قال لها الحقيقه لانه في قرار ضدنا ان احنا نباد، لكن ما قالش والملك عمل وهمان هو ما تكلمش على كل ده، لانه كان شايف نفسه في مرايه الله، فكان ماشي صح، ما كانش جواه بقى المنافسه الحقد الكرار الكراهية، كان ماشي عينيه على الله، فهو عايز يبقى الله بيخلصهم من الأمر ده، هو كان واثق من كده جدا على فكرة. وعلى قد ما هامان كان عايز الناس تسجد له، على قد مردخاي كان يهمه الناس أكتر. يعني هو لما اتكلم مع أستير قال لها الحقي الناس، ملهاش الحقيني، خديني عندك انقذيني، لا قال لها الحقي الناس لأنها تباد، شعبك هيباد وكل الشعب هيباد. ده اللي كان يهمه، أنه كان بيبكي وينوح من أجل أنه الشعب بتاعه هيباد. ده كانت سلوك مردخاي. ليه كان سلوك مردخاي كده؟ لأنه كان شايف نفسه في مراية الله مش في مراية المجتمع، عشان كده كان عنده علاقات صحيحة، ما كانش فيها منافسة ولا إهانة، كانت عينه على الله. ده الفرق بين هامان وبين مردخاي. تعالوا نشوف بعد الفاصل إيه بقى نتيجة المرايتين دول.
0: برنامج نقطة من أول السطر، طريقك للتعافي من ألمك.
1: نرجع بقى تاني نكمل نشوف نتيجة المرايتين دول. احنا شفنا مراية هامان كانت ازاي مشوهة، ومراية مردخاي كانت مرايته شكلها ايه. نشوف نتيجة المرايتين دول، بس الاول خلينا اكون بقرأ تعليق لتوبة والنانة. توبة بتقول كان عنده ثقة في ربنا وان ربنا مش هيسيبه وربنا هيخلص شعبه، ده حقيقي جدا. نانة بتقول الايمان بان قيمتك ثابتة سواء نجحت او فشلت، وسواء كان عندك مال او منصب او لا، ده صح جدا. لما بنشوف نفسنا في مراية الله وقيمتنا فعلا بتبقى الحياة عندنا أفضل وأحسن. وفي حصاد على فكرة، تعالوا بقى نشوف حصاد مراية هامان ومراية مردخاي. نتيجة الاتنين، هامان كان أناني مش شايف غير نفسه، لكن كان زي ما قلنا مردخاي كان بيهمه جدا جدا أنه الشعب يكون عايش في أمان. وده بنشوفه في إيه؟ في أستير 6:6-9، مش هقرأ كلها بس هقرأ الحتة المهمة. لما دخل هامان وقال له الملك ماذا يعمل لرجل يسر الملك بأن يكرمه، هو كان هنا بيتكلم على مردخاي. فقال له هامان إيه؟ فقال هامان في قلبه من يسر الملك بأن يكرمه أكثر مني، كل تفكيره هو وبس. فقال هامان للرجل للملك بقى إيه؟ الرجل الذي يسر به

وأعطاه صورة كتابة الأمر الذي أعطى في شوشا لإهلاكهم لكي يريها الإستير ويخبرها ويوصيها أن تتدخل, أن تدخل إلى الملك وتتضرع إليه. ليه؟ وتطلب منه لأجل شعبها. دي الفرق, شخص أناني وشخص لا بيشوف الآخرين محتاجين إيه. نتيجة المراية المشوهة أنه أناني عايز كل حاجة لنفسه بجانب الحقد والكراهية. نتيجة المراية الصح أنه بيشوف الآخرين وبيهتم بالآخرين. كمان عندنا نقطة مهمة في النتيجة, نتيجة المرايتين اللي بتبقى نتيجة مشوهة أو مراية مشوهة والتانية بنشوف قيمتنا في الله, أن اللي بيستمد قيمته من المجتمع ممكن جدا, وهنا ده اللي حصل, راحت القيمة وانسحبت منه المركز. أما الشخص اللي بيستمد قيمته من عند الله بدل ما ينكسر هو اللي تكرم وهو اللي أخذ المركز. وده بنشوفه من موقفين في سفر أستير. موقف الأولاني في أستير 6 عدد 10 أو 11 بكده, فقال الملك لهامان بعد ما قال له بقى عامل إيه لشخص لرجل كرم الملك وهامان استفاض بحاجات كتير, فقال له إيه بقى, أسرع واخذ اللباس وال فرس كما تكلمت وافعل هكذا لمردخاي اليهودي الجالس في باب الملك. يا لا يسقط شيء من جميع ما قلته. يعني كل ده اللي انا قلته المفروض يحصل لي انا يا هامان. يعني هو بيكلم نفسه, انا مش قادر اتخيل انه مكانه وعامل ايه. يعني الشخص ده اللي انا بدور ازاي اقتله ولا انا رايح للملك. على فكره لما هتقروا الموقف ده هتلاقوا ان هو كان رايح له عشان يقول له اصلب مردخاي. يعني هو كان خلاص مجهزين وتاني يوم الصبح من بدري رايح له, وفي الوقت ده وقرينا هنلاقي ان الملك قام من النوم كان قلقان, ومع انه كان قلقان فده معناه انه كان بدري قوي, لكن همان كانه قاعد مستني عشان عايز يموت مردخاي ويصلبه على الخشبه. فشايفين الشر وصل لحد ايه, هو رايح بدري قوي, ولو احنا قرينا هنلاقي ان الملك قام قلقان فده معناه انه مش قايم في الوقت الطبيعي, وما زالك لقى همان هو اللي قاعد مستنيه. فالنقطه هنا انه على قد ما عايز الشر لمردخاي على قد ما في الوقت ده الملك قال له روح اعمل 1 2 3. انا مش قادره اتخيل انا لما اطرح همان كان ايه اللي هيحصل, انه انا بنفسي اروح وانا بنفسي اللي انادي, لان هو قال له كده واركبه في ساحه المدينه ونادى قدامه نادى همان هكذا يصنع الرجل الذي يصر به الملك. ده الموقف الاولاني. فهنا الموقف الاولاني انه الله ادى الكرامه لمردخاي بدل ما يتصلب. الموقف الثاني في أستير اصحاح 7, طبعا احنا مهم نقرا الاصحاح كله بس انا مش هقرا الاصحاح كله, لكن هقرا لكم الجزء اللي فيه القصه التي بقى قسمت زهر البعير, القشه اللي قسمت زهر البعير. هنا كانت ابتدت الملكه في ثالث يوم, ملكه أستير في ثالث يوم من الوليمه, الملك قال لها انت عايزه ايه, لو طلبتي نص المملكه انا هديها لك. فهنا راحت قالت له ايه بقى, بتقول ان كنت قد وجدت نعمه في عينيك ايها الملك واذا حسن عند الملك فلتعطي لي نفسي بسؤلي وشعبي بطلبتي, لاننا قد بعنا انا وشعبي للهلاك والقتل والاباده, ولو بعنا عبيدا واماء لكنت سكت. يعني لو كان اتباعوا عبيد واماء خلاص هتسكت, لكن اللي حصل ان العدو, مع ان العدو لا يعوض عن خساره الملك. طبعا هنا دي كانت ذكاء من أستير, خساره الملك اللي هو كان هيخسر زوجته. فهنا خلاص اتكلمت, هنا خلاص احشويرش عرف في الوقت المناسب انه أستير يهوديه, وبالتالي هي كمان هتروح ما الاصدار لكل اليهوديين, فهي من كل اليهود فهي من ضمنه, فكده الملك هيكون بيخسر زوجته. فالملك هنا تكلم وقال لأستير مين ده الشخص ده الذي تجاسر, فقالت له انه الرجل ده هو همان الرضيع. طبعا كانت حاجة مخيفة جدا, ودي كانت آخر حاجة بيتعرض ليها همان بعد ما مشي مع مردخاي ويقول ده هو ده الشخص عظيم. تاني خبطة خدها انه اتعرف عند الملك أحشويرش هو عايز يعمل ايه, ومن الواضح كان انه همان عارف انها, يعني كأنها بتقول له انه همان كمان عارف ان انا يهودية فهو عايز يخسرك زوجتك. وأحشويرش واضح انه كان بيحب أستير جدا, انه اتغاظ جدا وبيقول فقام الملك بغيظه مش عارف يعمل ايه, لانه خلاص هو كتب المرسوم ده وبعدين ابتدى يخرج. فهنا همان لما خاف, بنكمل اصحاب اللي طلع يجري تحت رجلين الملكه عشان خاطر يتوسل ليها. فاللي حصل انه الملك لما دخل وشاف كده افتكر انه همان بيتهجم على الملكه, وقال هل ايضا يكبس الملكه معي في البيت, وده معناه ولما خرجت

يا صباح الفل، يا صباح الجمال والياسمين، صباح الوردة على اللي صحي رايق وعلى اللي صحي بس هو لسه برضو نايم. صباح سما على كل اللي سمعنا في أي حتة في الدنيا. صباح مختلف، يوم مميز ويوم جديد لكل اللي عايش حياة عادية بس جواه حكايات ومواقف تستاهل إن هي تتحكي. مساحة صغيرة من غير دوشة بس فيها كلمة حلوة وفكرة خفيفة وحكاية شبهنا نبدأ بيها يومنا. معاكم أندرو أشرف من صباح سما على راديو سما. متحمس قوي قوي قوي زي ما متعودين دايما ان احنا نبتدي حلقتنا برسالة ليك، رسالة ليكي ورسالة ليك بشكل شخصي تدينا امل وتفاؤل في يوم جديد، في اسبوع جديد، في وقت جديد بنبتدي بيومنا وبنبتدي باسبوعنا. لسه في بداية الاسبوع ومتحمسين ان احنا نبتدي اليوم ده كده بكل نشاط وحماس وحيوية، وان احنا نبتدي اليوم ده بكل ما عندنا من طاقة. وخلونا نبتدي برسالة ليك ورسالة ليكي بشكل شخصي، رسالة دايما ليك انت، ليكي انت وانت بتسمعني في العربية، وانت بتسمعني وانت لسه صحي ولسه قاعد على السرير او بتشرب قهوتك او بتشرب الشاي بتاعك الصبح كده، ويا سلام لو كوبايه شاي بلبن كده حاجة تبقى تحفة لتحفة يعني. فتعالوا نبتدي برسالة ليك ورسالة ليكي انت بشكل شخصي. عارف ايه احلى حاجة في الحياة؟ إنها لسه بتفاجئنا. إحنا ساعات بنصحى الصبح ونقرر من بدري إن اليوم هيبقى وحش، يمكن لأننا صحينا متأخر، يمكن لأن النوم ما كانش كفاية، يمكن لأن أول حاجة شفناها كانت زحمة أو رسالة رخمة أو خبر ضايقنا، فنقول خلاص واضح إن اليوم ده مش هيعدي على خير. والغريب إن إحنا بنحكم على اليوم كامل من أول 5 دقايق فيه. تخيل كده لو فتحت أول صفحة في كتاب ما عجبتكش فتقول الكتاب كله وحش، أكيد لأ. ولو دخلت أول 5 دقايق فيلم وقلت أنا عرفت النهاية برضو ما ينفعش. طب ليه بنعمل كده مع أيامنا؟ ليه أول موقف يبقى هو اللي يكرر شكل اليوم بتاعنا؟ يمكن لأننا بشر ولأننا ساعات بنستعجل، بنستعجل نحكم، بنستعجل نزعل، بنستعجل نقلق، مع أن الحقيقة أن الجمل أو أن أجمل الحاجات في حياتنا في الغالب ما كانتش متخطط لها. فكر كده، كم مرة خرجت من البيت من غير أي توقع وفجأة قابلت شخص غير يومك كله، أو سمعت مكالمة رسمت ضحكة على وشك، أو حد قبل بعتلك رسالة في توقيت كنت محتاجها جدا. يمكن حتى وانت ماشي في الشارع طفل ابتسملك، أو حد فتحلك الباب، أو شخص قالك كلمة حلوة وفضلت تأثر فيك طول اليوم. احنا ساعات بنستهين بالحاجات الصغيرة مع انها هي اللي بتعمل الايام الكبيرة. مرة واحد حكالي انه كان خارج من بيته متضايق جدا، اليوم كله بايظ، شغل متراكم، مواعيد متلخبطة، وهو ماشي واقف يجيب قهوة، الراجل اللي بيعمل قهوة بصله وبيضحك بيقوله وشك بيقول انك محتاج سكر زيادة النهاردة. ضحك، مجرد جملة بسيطة، لكن هو قال لي بعدها الغريب ان الجملة دي فكت حاجات جوايا، بدأت اضحك، واليوم اللي كنت متوقع انه يبقى اسوأ اي الايام خلص وهو بيشكر ربنا عليه، مش عشان كل المشاكل اختفت لكن عشان موده اتغير ونظرته اتغيرت. وساعات ده كل اللي احنا محتاجينه، مش ان الظروف كلها تتبدل لكن ان نقابل يقابلنا يبص ليها على الحاجات الناقصة، لدرجة اننا ساعات ما نشوفش الحاجات اللي موجودة. يعني يمكن تقعد ساعات متضايق من مكالمة واحدة وتنسى ان في 3 مكالمات قبلها كان كلها اخبار حلوة، ممكن كلمة سلبية تغطي على 10 كلمات حلوين، وده طبيعي. علماء النفس بيقولوا ان مخنا بيلاحظ الخطر اسرع من النعمة علشان يحافظ علينا، لكن المشكلة اننا اوقات بنعيش نفس الطريقة، نبقى قاعدين في مكان جميل ومش شايفين غير الحاجات الوحشة، مع ان الحياة عمرها ما كانت ابيض واسود. يمكن النهاردة في حاجات
عطلت بس يمكن في حاجات كتير مشيت كويس وانت ما اخدتش بالك، يمكن العربية عطلت بس وصلت بالسلامة، يمكن الاجتماع كان مرهق بس خلصت احسن مما كنت تتوقع، يمكن الخطة اتغيرت بس التغيير ده خلاك تقابل شخص ما كانش هيبقى الطريق اصلا. عشان كده بلاش تستعجل، استنى يمكن لسه في فصل ما كتبوش. انا بحب جدا الآية اللي بتقول هذا هو اليوم الذي صنعه الرب فلنفرح ونبتهج به، مش بتقول ان هذا هو اليوم اللي كله سهل، لكن هذا هو اليوم اللي مفهوش، ولا انه ده اليوم اللي مفهوش مشاكل، لكن بتقول ده اليوم اللي صنعه ربنا، وده معناه ان ربنا حاضر فيه، في الزحمة وفي الهدوء في الضحك وفي الدموع، في المفاجآت اللي بتفرحنا، وأوقات حتى في الحاجات اللي مش بنفهمها أوقات كتير. عارف يمكن النهاردة وانت رايح الشغل أو جامعتك أو حتى وانت قاعد في البيت في حاجات كتير مستخبية، يمكن مكالمة، يمكن فرصة، يمكن مصلحة، يمكن صلاة، يمكن كنت حاجة فاكرها متأخرة، بس قول لنفسك دايما يمكن أحلى حاجة النهاردة لسه ما جاتش. صباح جميل عليكم، ربنا يفاجئ النهاردة، يفاجئك ويديك خبر ويوم جميل. تعالوا نطلع نسمع الترنيمة الجاية ونرجع تاني.

0: ليس مثلك يا رب، تصنع العجائب.
1: أيوة رب، ليس مثلك، ليس مثلك.
0: تصنع العجائب، أنت عظيم،
1: صانع العجائب العظام.
0: ليس مثلك يا رب، تستطيع كل شيء.
1: ولا يعصر عليك أمر.
0: تستطيع كل شيء.
2: رب، احنا نعبد إله حي صانع عجائب يستطيع كل شيء. مبارك اسمك، نهديك كل المجد، كل الكرامة. ننحني عند رجلك، نتضع أمامك، نعظم اسمك. اسمك عظيم، اسمك عظيم، اسمك عظيم. نشكرك من أجل يسوع، لأن احنا عرفناك عن طريق يسوع، ويسوع اسمه عظيم فوق الجميع. نرفع اسمك فوق الجميع، نرفع اسمك.

0: قلبك على راديو سما.
1: ورجعنا مرة تاني ومكملين حلقتنا ومستمتع جدا جدا جدا ان احنا النهاردة مع بعض. وتعالوا النهاردة موضوعنا لذيذ قوي قوي قوي بعنوان انت اخر واحد عرفت. يا ترى انت اخر واحد عرفت ايه؟ يا ترى ايه الحاجة الاخيرة اللي انت عرفتها وعرفت يا ترى ايه الاخير؟ وكلنا فاكرين ان احنا اكتر ناس عارفين نفسنا. ولو سألت اي حد مين اكتر شخص يعرفك غالبا هيقول انا. وده منطقي، انا اللي عايش مع نفسي وانا اللي عارف افكاري وانا اللي عارف مشاعري وانا اللي عارف اسراري. انا اكتر واحد بتعامل مع نفسي. وزي ما كنا بنتكلم قبل كده في حلقات فاتت، احنا كنا دايما بنقول ان انا طبيعي هبقى اكتر واحد عارف نفسي، فطبيعي جدا نحس ان محدش عارفنا اكتر من نفسنا. انا عارف نفسي، انا عارف طباعي، عارف اللي فيا. فلما حد بيقول لي انت اتغيرت، دايما بنرد ونقول انه لا طبعا انا ما اتغيرتش. ولما حد يقولك مثلا انت شكلك تعبان، لا لا لا يا عم انا كويس انا ما فيش حاجه. ولما حد يقولك في حاجه مضايقاك دايما بترد تقول لا ما فيش مش. بس خلي بالك انه مش اننا بنكذب، لكن لاننا فعلا مقتنعين ان احنا عارفين نفسنا. احنا دايما شايفين انه انا عارف نفسي، انا اكتر واحد عارف نفسي، اكتر واحد عارف اللي فيا. بس الواقع بيقول حاجة مختلفة. والغريب انه في مواقف كتير قوي قوي قوي الناس بتلاحظ حاجات فينا قبل ما احنا بنلاحظها، واوقات يفضلوا شايفينها شهور وايام ووقت كبير واحنا ولا على بالنا. اما تقول لابنها، يعني مثلا لما ام كده تقول لابنها انت بقيت عصبي، وصاحب مثلا يقول لصاحبه انت ما بقيتش تضحك زي الاول، وزوج مثلا يقول لزوجته انت مثلا ولا انت بقالك فتره مش موجود معانا، ولا مدير مثلا يقول لموظف تركيزك بقى اقل، في كل مره تكون الاجابه لا عادي انا تمام. وللأسف انه في حاجات احنا عينينا مش بتشوفها. انا اكتر حد عارف نفسي، بس للأسف مش كل مرة انا ببقى قادر اشوف كل حاجة فيا، مش قادر اشوف كل حاجة في شخصيتي. في حاجات عينيا ما بتقدرش تشوفها وما بتقدرش تاخد بالها منها. وده يمكن اللي احنا هنحكي فيه النهاردة بشكل كبير، وهنحكي فيه بشكل اعمق بكتير. وخلي بالك من ده قوي، ان غريب انه الناس اوقات بتقرانا احسن من ان احنا نقرا نفسنا. الناس بتشوف حاجات برانا احنا اوقات كتير مش بناخد بالنا منها. والموضوع مش مين صح، احنا مش جايين نقول مين غلط ومين صح. الموضوع ازاي ممكن ابقى عايش مع نفسي 24 ساعة ومش واخد بالي من اني بتغير. وهل فعلا احنا بنتغير، ولا هل فعلا احنا نعرف نفسنا؟ سؤال محتاج اجابة، سؤال محتاج تركيز، انه يا ترى هو ايه اللي انا محتاج اكون عارفه؟ هل انا فعلا عارف نفسي؟ هل انا فعلا الناس ما تعرفنيش؟ هل الناس اللي بتقول انت اتغيرت بتضحك عليا مثلا ولا لا؟ يا ترى مين فينا الصح؟ وده مش السؤال بتاعنا، مش احنا مش جايين نقول مين صح ومين غلط، لكن احنا جايين نقول ازاي ده بيحصل، ازاي ده بيكون بيحصل في يومنا وبيحصل معانا. وخلي بالك انه يمكن المشكلة مش اننا بنتغير، كل الناس بتتغير على فكرة، كل الناس يعني مع الوقت ومع اللي بيحصل بتتغير، لكن مش كلنا بنبقى واخدين بالنا من التغيير ده. مش كلنا بنبقى واخدين بالنا من اللي بيحصل ده. فخلي بالك كويس قوي قوي قوي من ده. وده طبيعي، لكن المشكلة ان التغيير ده بيحصل بهدوء. المشكلة ان التغيير بيحصل واحدة واحدة، من غير ازعاج، من غير دوشة كبيرة، من غير حاجة كبيرة. وأسوأ حاجة مش انك تتغير، أسوأ حاجة أنك تفضل متغير وأنت آخر واحد تعرف وأنت آخر واحد تاخد بالك من ده. طيب ليه ده بيحصل؟ ليه الإنسان ممكن يبقى عنده نقطة عمية اتجاه نفسه؟ ليه أوقات أقرب الناس لينا يشوفوا الحقيقة قبل ما إحنا بنشوفها؟ وده اللي هنمشي فيه رحلة النهاردة، نحكي فيه وناخد وقت كبير فيه، بنحكي وبنسمع بعض، وعايش شجعنا إن إحنا نلعب مع بعض الريموت العجيب. تقدر تختار أي زرار من زراير الريموت العجيب ونشوف يا ترى الزرار ده هيطلع لك ايه النهاردة، السؤال اللي هيسأله لك، ويا ترى ايه الرسالة اللي هيكون بيسألها لك النهاردة. خليك معانا نكمل حلقتنا ونمشي رحلتنا ونشوف يا ترى ايه الحاجات اللي بتخلينا ما بناخدش بالنا من ده، ايه الحاجات اللي بتخلينا ما نبقاش واخدين بالنا من التغيير، وليه انا ببقى اخر واحد عرفت، ويا ترى لانه انا مش مركز مع نفسي، ولا يا ترى الناس بتقولي ايه وانا بسمع ايه. تعالوا نطلع نسمع الترنيمة الجاية ونرجع نكمل حلقتنا ونمشي رحلتنا مع بعض.

0: رنين باسمك وتسبيحك طول اليوم على راديو سما.
1: ورجعنا مرة تاني ومكملين حلقتنا وهنمشي رحلة مع بعض. يا ترى ايه ليه انا اخر واحد بعرف؟ ويا ترى ليه انا واخر واحد بلاحظ التغيير اللي بيحصل فيها؟ وليه الناس اللي حواليا دايما هي اللي بتقول لي خلي بالك انت اتغيرت، خلي بالك انت بقيت بتزعل بسرعة، بقيت بتتضايق بسرعة، او حاجات تانية كتير احنا مش بناخد بالنا منها. خلي بالك انه احنا شايفين نفسنا طول الوقت، دايما دايما دايما احنا مع نفسنا، احنا شايفين نفسنا على طول. والمنطقي ان اكتر شخص يعرفني هو انا، ده الطبيعي والمنطقي، وده اللي احنا كنا بنحكي فيه قبل كده في الحلقات اللي كنا بنتكلم فيها قبل كده. انا اللي عايش مع نفسي، انا اللي عارف انا بفكر في ايه، انا اللي عارف طباعي، انا اللي عارف مشاعري، انا اللي حاسس بيها. وعشان كده ان حد يعرف عني حاجة انا ما اعرف فهوش تبدو لأول وهلة إن هي فكرة مستحيلة، مستحيل، ما ينفعش حد يعرف حاجة أنا معرفهاش عن نفسي. لكن اللي متعود تشوفه بتبطل تلاحظه. وركز في الجملة دي كويس قوي قوي قوي، إنه اللي أنت متعود تشوفه دايما في الأغلب أنت بتبطل تلاحظه. المخ متعود يتجاهل الحاجات اللي بتتكرر كل يوم، فالحاجة كل ما بتتكرر كل ما بتتكرر كل ما بتتكرر أنا مش باخد بالي، المخ مش بيركز، مش بيلاحظ إنه أخد بالي. وعشان كده التغيير البطيء صعب يتشاف. التغيير اللي بيحصل واحدة واحدة ده، وزي ما كنا بنقول الحاجات الصغيرة اللي بتحصل واحدة واحدة، التغيير اللي بيحصل واحدة واحدة ده بيبقى صعب يتلاحظ. ليه؟ إلا بقى لو انت مركز مع نفسك قوي قوي قوي يعني، وبتراجع نفسك كل يوم ومش عارف ايه. لكن غير كده انت بيبقى صعب انك يعني ايه تلاحظ نفسك وتلاحظ التغيير البطيء اللي بيحصل. فانت مش بتحس ان شعرك تول غير بعد وقت، ايه ده انا شعري تول محتاج اروح اقصه. مش بتحس ان صوتك اتغير واحده واحده، انت مره واحده بتحس ايه ده صوتي اتغير كده ليه، ايه اللي حصل. مش بتحس ان ابنك كبر يوم بعد يوم، انت مره ايه ده الولد ده كان لسه صغير هو ازاي كبر كده. لكن اي حد يشوفه بعد سنه بيقول ايه ده. وده الفكره، انه احنا التغيير البطيء والحاجة اللي احنا متعودين عليها المخ بتاعنا غالبا مش بياخد باله منها. والشخصية كمان بتتغير بنفس الطريقة، احنا مش بنصحى الصبح بنبقى شخص مختلف، مش بنصحى الصبح يحصل تغيير. التغيير بيحصل من سنة لسنة، من شوية لشوية، من مدة لمدة، عشان كده ما بنبقاش ملاحظينه لنفسنا. بس الناس اللي برانا بتاخد بالها منه، يعني الناس اللي حواليا طبيعي جدا ان هي تلاحظ التغيير ده ادق مني، هي تلاحظ التغيير ده احسن مني، لانه انا عايش مع نفسي. التغيير ده بيحصل ببطء، بيحصل بالراحة، بيحصل بكل هدوء كده، فانا مش باخد بالي. فصبري يقل شوية، عصبيتي تزيد حبتين، ضحكتي تقل شويتين، بقى عندي استعداد تعتذر اقل، بقى تستحمل الناس اقل مثلا. والحاجات دي كلها مش بتحصل في يوم وليله، بتحصل تدريجيا وببطء شديد جدا جدا جدا جدا، لدرجه انك انت ما تقدرش تلاحظ نفسك فيها. فبيبقى الناس اللي حواليك هي اللي بتلاحظوا اكتر واسرع منك بكتير. وخلي بالك ان الناس بتقارن وانت متعايش، اللي حواليك عندهم نسخة أقدم منك. يعني إيه؟ يعني أنا مثلا لو عندي واحد من صحابي أعرفه مثلا بقالي سنين، أنا عارف من سنتين ثلاثة أربعة كان عامل إزاي ودلوقتي بقى عامل إزاي. فلما بشوفه بعد شهر بعد اتنين بيحصل زي مقارنة كده غصبا عني. يعني ايه اذا انت ما كنتش كده، الحاجة دي اتغيرت فيك، ده اذا انت ما انت بتتعصب بسرعة قوي كده ليه مثلا، حاجات زي كده. اما انا مع نفسي ما بعرفش اعمل المقارنة دي قوي. والمقارنة دي في اوقات بتبقى مش سهلة، اوقات بتبقى صعبة، وانت عايش الرحلة كلها. فصاحبك يقولك انت بقيت هادي قوي او انت بقيت عصبي, هو بيقارن, هو شافك مثلا من شهرين ثلاثة من سنة كنت عامل ازاي, لكن انت بتبقى مش قادر تشوف ده, وانا وانت مبقاش قادرين نشوف ده. ولما حد بيواجهنا بحاجة, رد فعلنا الاول غالبا بيبقى دفاع. يعني دايما لو لاحظت كده انه دايما دايما دايما اول وهلة اول لحظة بتبقى دفاع, ما بنتقبلهاش, مش بنتقبلها, احنا بنبقى ايه, لا لا لا لا, لا يا عم انت بتقول ايه, لا لا ما ينفعش, مش عارف ايه, لا فاصل الشغل اصل الضغوط, ودايما بندافع نطلع بقى مبررات, اصل مش عارف الشغل ماله, اصل مش عارف الضغوط مالها, اصل مش عارف الناس مالها, اصل مش عارف الفترة دي ايه, ويمكن تكون كلها اسباب حقيقية على فكرة, يعني متوقع جدا انها تكون اسباب حقيقية, لكن برضو ممكن يكون حصل تغيير. يعني في اسباب, واسباب حقيقية, واسباب منطقية, واسباب انا متوقعها وفهمها وكل حاجة, لكن هي برضو ممكن يحصل تغيير, ده ما يمنعش ده. فالتغيير ما يمنعش, او الاسباب دي يعني ما تمنعش انه يبقى فيه تغيير حاصل, فلا عادي طبيعي جدا يبقى في تغيير حاصل, وجود اسباب حقيقية انت بتقولها بشكل سليم وبشكل يعني تمام, فطبيعي جدا جدا جدا يبقى ده حاصل. في فرق ما بين السبب والنتيجة, تعالوا نفرق ما بين بس الحاجتين دول, يمكن يكونوا سهلين لبعض منا, بس في فرق ما بين السبب والنتيجة. يمكن يبقى عندك سبب يخليك تتوتر, بس ده ما يمنعش انك فعلا بقيت شخص اكتر, يعني بتتوتر بسهولة, يعني عندك سبب انك بتتوتر, والسبب مش بيمنع النتيجة. يعني مش معنى ان مثلا في ضغوط فده يمنع انه مثلا ما بقاش عصبي, لا عادي ممكن تبقى عصبي وفي اسباب, فالسبب ما يمنعش النتيجة. واحنا ساعات بندافع عن السبب فبننسى نبص على النتيجة. يعني ايه, انا عندي سبب خلاص, ما حدش كلمني عن النتيجة, ما تقوليش ان انت بقيت عصبي, ما تقوليش ان انت بقيت هادي, ما تقوليش ان انا بقيت بهزر بزيادة, ما تقول انا عندي اسبابي, انا عيني شايفة السبب, بس النتيجة انا مش واخد بالي منها ومش مهتم بيها للأسف. يعني في اوقات احنا للأسف ما بنهتمش بالنتيجة, احنا يعني بنهتم بالسبب اكتر ما بنهتم بالنتيجة. فانا عصبي عشان الشغل كتير, انا مش عارف ايه, مش السؤال لي عصبي, السؤال هل بقيت عصبي فعلا, السؤال انا فعلا بقيت عصبي. طب ولو انا بقيت عصبي محتاج اعرف السبب, بس محتاج مش بس اركز على السبب ده, انا محتاج كمان اخد بالي من الحقيقة والنتيجة الحقيقية اللي بقت موجودة, ان انا فعلا بقيت عصبي. خلي بالك كويس قوي قوي قوي من ده, لانه دي حاجة من الحاجات المهمة اللي احنا دايما كلنا بنقع فيها. عينينا بتشوف السبب اكتر ما بتشوف النتيجة, يعني بتشوف السبب, واهتمامنا بالسبب بيبقى اهم من اهتمامنا بالنتيجة. فخلي بالك كويس قوي قوي من ده. واخطر نقطة, في نقطة كده اسمها النقطة العمية, يعني كل واحد فينا عنده نسخة في دماغه من نفسه, غالبا النسخة دي ممكن تبقى قديمة شوية, واحنا بنفضل شايفين نفسنا زي ما كنا مش زي ما بقينا. وفي حتة كده جاي دايما فينا اسمها النقطة العمية. النقطة العمية دي ايه؟ النقطة العامية دي انه الناس شايفة حاجة فيها انا مش عارف اشوفها, انا مش قادر اشوفها, انا عينيا مش قادرة تشوفها. فالنقطة العامية دي ده جزء فيا انا مش قادر اشوفه, انا مش قادر ابقى واخد بالي منه, الناس اللي حواليا هي قادرة تاخد بالها منه لكن انا. واصعب حاجة في التغيير انه بيحصل بصوت واطي, بهدوء, بشويش خالص, لدرجة ان كل حاجة حواليك الناس كلها تسمعه الا انت, بهدوء لدرجة انك ودانك مش قادرة تسمعه, ودانك مش قادرة تاخد بالها منه. طب اذا كان احنا فعلا عندنا نقطة عامية اتجاه نفسنا, وفي حاجات احنا مش قادرين نشوفها في نفسنا والناس اللي حوالينا قادرة اشوفها, يبقى السؤال ايه الحاجات اللي غالبا بتتغير فينا واحنا اخر ناس نعرفها او اخر ناس نلاحظها. ونفسي قوي قوي قوي قوي يعني واحنا مع بعض في الرحلة دي انه تعالوا نجاوب على السؤال ده, تعالوا نجاوب على ونكمل الإجابة دي. الفترة الأخيرة بقيت كم واحد سمع الجملة دي؟ كم واحد سمع الجملة دي من الناس؟ انت آخر فترة بقيت كذا. فتعالوا نسأل نفسنا السؤال ده، إيه الحاجات اللي غالبا بتتغير فينا وإحنا مش بنلاحظها وإحنا مش بناخد بالنا منها وإحنا مش عارف يعني مش قادرين نركز معاها قوي؟ تعالوا نجاوب على السؤال ده ونتشارك مع بعض في مشاركتنا وفي إجاباتنا. دي حاجة بتفرق قوي قوي قوي معانا وبتخلينا نبقى واخدين بالنا، لأنه ال- ال- ال- الخطوة الجاية في رحلتنا إحنا هنبقى بنتكلم عن مين اللي بيكشفنا، مين اللي بياخد باله منا، ومين اللي بيقودنا في هذه الرحلة، ومين بيوجهنا. والإنسان نادرا ما بيكتشف نفسه لوحده، غالبا أنا محتاج ناس حواليا تساعدني أني أكتشف نفسي، صحاب بقى، زمايل، إخوات، عيلة، غيره غيره غيره غيره. إحنا قليل جدا لما بنصحى الصبح ونقول انا اكتشفت اني بقيت عصبي مثلا، قليل قوي قوي. في الاغلب حد حصل موقف معاه فاكتشف ده فقال لي خلي بالك يا اندرو انت بقيت عصبي، خلي بالك انت بقيت بتهزر بزياده. فتعليق بقى من حد من صحابنا، موقف في الشغل حصل، كلمه من زوج او زوجه، من ابن، رد فعل مثلا من حاجه. فاحنا دايما دايما دايما بنعرف نفسنا من مواقف بتحصل مع الناس اللي حوالينا. فنادرا قوي قوي قوي لما انا بكتشف نفسي، نادرا قوي لما انا بعرف نفسي من تلقاء نفسي كده. يعني غالبا لازم هيبقى في، يعني لو ركزت كده كل الحاجات اللي انت عرفتها عن نفسك غالبا عرفتها عن طريق موقف حصل مع حد انت تعرفه في الشغل بقى، في البيت، في الشارع، في ايا كان ده. وده يقول لنا انه الناس مراية، يعني ده يخلينا نعرف انه او يخلينا نركز في حتة انه الناس مراية. احنا ساعات بنتضايق من الناس قوي قوي، لكن الحقيقة ان اوقات كتير الناس بتورينا حاجات احنا مش شايفينها في نفسنا. ومش ده يخلينا بس ناخد بالنا من حتة مهمة قوي، ان مش كل النقد صح، لكن برضو مش كل النقد غلط. يعني مش كل ما حد يقول لي حاجة ده لا انت غلط، ولا يعني في اوقات هو ممكن يبقى صح عادي جدا. فانا محتاج اسأل نفسي هو ده فعلا هي حصل، محتاج اشوف حد تاني يشوفني ويقول لي هو ده حاصل ولا لا. انت بقيت عصبي، انت ما بقيتش تسمع، انت دايما مستعجل، انت بقيت فترة دي مش شبه نفسك، انت في حاجة غلط حصلة، ايه اللي حاصل، مالك، ايه اللي مضايقك او ايه اللي حصل. وخلي بالك ان المواقف بتكشف اكتر من الناس، فالمواقف بتخلينا نكتشف اكتر من الكلام. المواقف بتخلينا نكتشف اكتر من ان بس كلام بيتقال. احنا ممكن نفضل مقتنعين انك مثلا صبور، فانا افضل مقتنع ان انا صبور، افضل مقتنع ان انا صبور لحد ما اول ازمة تحصل، وساعتها تعرف الحقيقة انه الشخصية الحقيقية ظهرت بقى تحت الضغط. ده مهم قوي انه تحت الضغط الحقيقي اللي جوانا بيطلع، تحت الضغط الحاجات اللي جوايا اللي مستخبيه اللي انا ما اعرفش عنها حاجه بتطلع، مع زحمه، مع مشكله في الشغل، مع خلاف، مع خساره، مع تاخير، مع موقف فشل، مع مشكله كبيره. ده بيخلينا اللي جوانا يطلع، الحاجات اللي احنا مش متعودين عليها تطلع. احنا بنعرف نفسنا من ردود افعالنا، وده بيساعدنا في الناس اللي حوالينا. مش بنعرفه من نفسنا، لكن الناس اللي حوالينا بتقول لنا خلي بالك اندرو انت في حاجة غلط، في انت بقيت عصبي، انت ليه تعصب، وهكذا. احنا بنركز على اللي حصل، لكن قليل جدا لما بنبص على ردنا ازاي. يعني انا بركز على اللي قدامي قال لي ايه، لكن قليل قوي لما بركز على هو انا يعني رديت ازاي برضو. لان رد الفعل بيكشف حاجات كتير عننا، رد الفعل بتاعنا وردنا بيكتشف ليه زعقت، ليه خنقت، ليه اتقفلت، ليه انسحبت، ليه كدبت، وهكذا. لانه كل الحاجات دي بتعبر عن حاجات فينا وحاجات جوانا. خلي بالك دايما دايما دايما زي ما كنا بنقول في بداية حلقتنا ان اول رد فعل هو الدفاع. دايما اول رد فعل بيطلع مننا الدفاع. لما حد بيواجهنا احنا اغلبنا مش بنسمع, احنا بندافع, لان الاعتراف ان في حاجة محتاجة تتغير صعب للأسف, وانه انك تبقى غلطان للأسف علشان ثقافتنا وعشان مجتمعاتنا صعبة, صعبة ان احنا نعترف بغلطنا لانه ده جزء من اللي تربينا عليه. اصل انت فاهمني غلط, مش دي مش قصتي, انت مكبر الموضوع, مش كل الناس, اصل انا مش عارف عندي ضغوط, اصل انا مش عارف عندي ايه, بطلع مبررات. وعندنا دايما بندافع بندافع بندافع. وخلي بالك من الحتة دي كويس قوي قوي قوي, لأنه ده بيعمل مشكلة كبيرة. ويمكن الرسالة أهم من الشخص. أوقات بنرفض الكلام عشان مش عاجبنا اللي قاله, فبنخسر فرصة أن احنا نرجع نفسنا. فأنا يعني عارف اللي هو إيه, لا لا لا مش عاجبني الكلام ده, وانت مش عاجبني فخلاص, لا مش لازم, هو اخر واحد يتكلم ده. فانا بيبقى عندي انتقاد للشخص نفسه, فبرفض الرسالة علشان الشخص, انت اخر واحد تتكلم, انت مين يعني, مش عارف ايه, ده بيعمل اكتر مني, هو كامل يعني. فنقفل الملف بدل ما نسأل طب هو لو في 10% من كلامه صح, المشكلة منين, جاية منين المشكلة, اللي حصل ده حصل ليه. ولما كل اللي حوالينا يبقوا شايفين نفس الحاجة واحنا لسه بنكررها, ساعتها المشكلة مش في الناس, مشكلة اننا فقدنا القدرة ان احنا نشوف نفسنا ونلاحظ نفسنا. مش كل شخص بينتقدك عدو, واوقات اكتر شخص بينتقدك ده اكتر شخص بيحاول ينقذك, وهو اللي بيوجعك بالحقيقة, هو بيحاول ينقذك, بيحاول يرجعك للحتة الصح. طيب إذا كان الناس والمواقف ممكن يكشفونا, ويبقى السؤال الأهم إزاي أعرف إن الحاجات اتغيرت فيها فعلا, وقبل ما الحياة تضطر تكشفها لي وقبل ما الناس تقولي. وده اللي هنحكي فيه بعد ما نسمع الترنيمة الجاية. بس عايز أشجعكم قوي قوي قوي قوي إنه تعالوا, أحب قوي قوي أسمعكم, وأحب أسمع رأيكم في الموضوع ده, وأحب نتشارك إزاي أقدر أعرف ده, وإزاي ألاحظ نفسي, وإزاي يبقى بتقبل ده من غير ما أبقى بدافع, وإزاي أبقى فعلا بشتغل على إن أنا أتغير للأحسن, مش أبقى أفضل واقف مكاني وبرفض. كمان عايز أشجعكم إن إحنا نلعب مع بعض الريموت العجيب, اختار زرار من الزراير وشوف الريموت هيقول لك إيه النهاردة. تعالوا نطلع نسمع الترنيمة الجاية ونرجع نكمل بقية حلقتنا.

0: يسوع على راديو سما.
1: ورجعنا مرة تاني ومكملين حلقتنا ورحلتنا سوا. وقبل ما نكمل حلقتنا ورحلتنا مع بعض، عايز أشجعكم قوي إن احنا نشارك بعض ونحكي مع بعض، كل ما هنطلع كل ما نقدر نكون بنتغير ونقدر نلاحظ نفسنا أكتر وأكتر. كمان عايز أشجعكم إن احنا نلعب مع بعض الريموت العجيب. تقدر تختار أي زرار من زراير الريموت العجيب ونلعب مع بعضنا ونشوف الزرار هيقولك ايه النهاردة. وكمان عايز اقولكم ان دلوقتي راديو سما بقى موجود على الساتلايت، تبقى تقدر تشوف التردد موجود في التعليقات على الفيسبوك. تقدر تخش على صفحة الفيسبوك وتشوف التردد، تقدر دلوقتي تلاقينا على الساتلايت. اوكي طيب، تعالوا دلوقتي نكمل رحلتنا ونقول انه اول حاجة بتتغير مش شخصيتك. احنا فاكرين ان التغيير بيبقى كبير وواضح، لكن في الحقيقة ان اول حاجة بتتغير هي العادات الصغيرة، هي الحاجات الصغيرة اللي غالبا انا مش هاخد بالي منها، اللي غالبا انا مش هبقى مركز فيها، اللي غالبا انا مش هبقى مديها اهتمام كبير زي بقية الحاجات الكبيرة. فبقيت ترد متأخر شوية، بقيت تقفل على نفسك اكتر، بقيت تكسل تخرج اكتر، بقيت تستسهل الاعتذار او تتجاهله، بقيت تقول مش فارقة ومش فارق خلاص كل حاجة تبقى تمام. الحاجات الصغيرة دي اللي بتتغير، العادات الصغيرة دي هي اللي بتؤدي الى تغيير شخصياتنا. الشخصية مش هتتغير في يوم وليلة، مش هتنام تصحى تلاقي نفسك تغيرت، لكن العادات الصغيرة هي اللي هتؤدي الى تغيير شخصيتي وشخصيتك. فالعادات الصغيرة مهمة قوي قوي قوي ان احنا ناخد بالنا منها. العادات الصغيرة بتخلينا ان احنا دايما نبقى محتاجين نركز مع نفسنا. وخلي بالك انه الناس بتلاحظ قبل ما احنا ما بنحس، يعني اول انذار غالبا مش هيبقى طالع من جواك، اول انذار هيبقى جاي من حد حواليك، هيبقى جاي من الناس اللي حواليك، من صحابك، من قرايبك، من عيلتك، من ناس قاعده معاك دايما. فاول انذار مش هيبقى طالع من جواك في الاغلب، لكن هيبقى بيطلع من الناس اللي حواليك، اللي هو هيبقى بيسالك مالك، انت مش زي الاول، فيك ايه، في حاجة مضايقك، انت بقيت هادي شوية، طب انت بقيت عصبي، خلي بالك. والغريب ان الجمل دي ساعات بتتكرر من اكتر من شخص، ولو اتكررت من اكتر من شخص احب اقولك انه يعني على ما اعتقد، يعني على ما اعتقد ورأي الشخص، انه مش كل الناس متفقة ان هي تقولك نفس الحاجة او تقولك نفس الحاجة، لكن انا محتاج وقتها اخد بالي واقف وقفة مع نفسي. هي لما في 5 بيقولي نفس الحاجة ولا 10 ولا ايا كان العدد الناس اللي بتقولك، ده معناه انه فعلا في حاجة غلط، ده معناه ان انا محتاج فعلا اقف وقفة مع نفسي وركز فيها كويس قوي قوي قوي. طيب كل حاجة بتبقى ليها تفسير. لما التغيير يبدأ احنا بنلاقي له مبررات بسرعة. فلما كل حاجة بتبقى ليها تفسير ولما التغيير بيبدأ احنا بنلاقي مبرر بسرعة، وده طبيعي. لكن المشكلة لما التبرير يمنعنا من المراجعة، لما يبقى وانا ببرر بمنع ان انا اراجع نفسي. حلو ان انت تبقى عندك اسباب، حلو ان انت تبقى عارف ده حاصل ليه، حلو ان انت تبقى شايف السبب، لكن ان اشوف السبب مش معناه انه ابطل اراجع. المراجعة ما تمنعش ان انا ابقى يعني سوري السبب ما يمنعش ان انا راجع. فده مهم قوي قوي قوي قوي، خلي بالك من ده. اصل الشغل، اصل الحر، اصل الزحمة، اصل السن، اصل مش عارف ايه، اصل ده كله ما يمنعش انك اقف وقفة مع نفسك وراجع. لما حد بيقولك انت بقيت عصبي، اقف مع نفسك، هو انا فعلا بقيت عصبي ولا لا، وهل ده بيتكرر ولا ده مرة حصل بسبب موقف فعلا حد ضايقني فيه، ولا حاجة حصلت ضايقتني فيه فانا فعلا اتعصبت، يا ترى ليه، ويا ترى هل فعلا ده بيتكرر، لو بيتكرر ليه، وانا محتاج اشتغل على ده واخلي بالي منه. كلها ممكن تكون صحيحة، الاسباب ممكن تبقى صح، لكن برضو ممكن يبقى في تغيير محتاج يتشاف. ودي حاجة مهمة جدا جدا جدا جدا، ان احنا محتاجين نركز مع الحاجة اللي احنا بنشوفها، مع الحاجة اللي احنا اللي الناس بتقولنا عليها، اللي الناس بتشاورنا عليها. خلي بالك انت بقيت مثلا أناني شوية، خلي بالك من ده، لأنه الحاجات دي فعلا فعلا فعلا بتفرق جدا جدا جدا. الحاجة اللي كنت بتفرحك ما بقتش تفرق. واحدة من أخطر العلامات أنك تبطل تستمتع بالحاجات اللي كانت جزء من يومك.

ده كده هو مش باين، فيبقى موقف صغير خالص بس رد فعل كبير جدا جدا جدا، مش مناسب، رد فعل مش مناسب على الموقف ده. اوقات بيكون علامة ان المشكلة اعمق من الموقف، ان المشكلة اعمق بكتير واكبر بكتير من الموقف الصغير اللي حصل. في عصبية من سؤال عادي، انهيار مشكلة بسيطة او خلاف بسيط، زعل مبالغ فيه من حد عمل حاجة بسيطة مش كبيرة ما تستاهلش ده كله، انسحاب من نقاش صغير، حاجة صغيرة بتحصل بنناقش فيها فانت تلاقي نفسك بتنسحب وانت مش عارف ليه، في ايه اللي حاصل. فدي كلها حاجات يعني محتاجين نركز فيها كويس قوي قوي قوي. وخلي بالك انك بقيت بتقول انا كده، ودي جملة خطيرة قوي، ويمكن من اخطر الجمل اللي ممكن تقولها لنفسك، لان هي جملة بتحول التغيير لهواية. يعني ايه؟ بدل ما يبقى في حالة مؤقتة، لا لا انا كده، انا خلاص تمام، انا كده، فبنستسهل، فخلاص انا مش هتغير، انا وكأنه انا بقول لنفسي انا مش هتغير، وبقول للناس انا مش هتغير، هو انا كده خلاص، مفيش امل، مش هتغير، فانا عصبي، انا كده. خلي بالك انت بقيت يعني بارد شويه مثلا، او ان انت مش متحمس للحاجه، ما بقتش، انا كده. فبدل ما نسأل هو انا فعلا كده ولا ايه، وحتى انا كده دي بتتغير، يعني حتى لو انت شايف ان انا دي كده، انا دي يعني انت كده فعلا، بيتغير عادي، يعني انت تقدر تتغير وتقدر تبقى موضوع عادي جدا، وتقدر نصلح من اللخبطة الحاصلة دي كلها. ولما تسمع نفس الملاحظة اكتر من مرة، ده معناه انه في حاجة غلط. وتاني هرجع اقول انه مش كل النقد لازم يبقى بنصدقه، مش كل الكلام اللي الناس بتقوله انا لازم نصدقه، لكن محتاج اقف وراجع نفسي. لما اسمع ملاحظة اكتر من مرة لازم اقف وراجع نفسي، لو نفس الرسالة من اكتر من شخص بتيجي، محتاج اقف وراجع نفسي كذا مرة، ويمكن فعلا تستحق الوقفة. فصاحب بقى اخ بيقول لك اي حاجة، اقف وقفك، اقف وقول ده صح ده غلط، انت عصبي، فعلا بقيت عصبي ولا ده ايه اللي حاصل. دي لازم نخلي بالنا منها كويس قوي قوي قوي. انت انك تبقى مقتنع ان كل الناس غلط وانت الوحيد اللي صح، مش لان ده مستحيل، لان ده يستحق تسأل نفسك، ومعقول كل الناس دي شايفة حاجة وانا لأ؟ خلي بالك انك تقتنع ان كل الناس غلط وانا صح، دي مش حاجة كويسة، مش حاجة يعني اصلا منطقية. ليه؟ لانه انت كمان عادي ممكن تبقى غلط، يعني مفيش حد فينا صح للاخر، يعني ممكن ما صدقش كل الناس، ممكن محتاج اراجع ورا الناس، بس خلي بالك لما بتقول انا مقتنع انا الصح وانتوا غلط، انتوا مش شايفين صح، ده بيخلينا نقف كده نسأل، طب هو معقول كل الناس شايفة حاجة غلط وانا الصح؟ يعني اكيد في حاجة غلط، فمحتاج نقف وقفة نركز فيها، هو ايه اللي بيحصل، نركز هو ده بيحصل ازاي. ويمكن المشكلة مش ان الناس بتفهم غلط، يمكن المشكلة ان هم شايفين نسخة منك انت لسه مش شايفها. فخلي بالك كويس قوي قوي قوي من الموضوع ده. طيب اذا كانت دي علامات ممكن تنبهنا، يبقى السؤال الاصعب، ايه اللي بيمنعنا اصلا ان احنا نواجه الحقيقة دي؟ ايه الصعب ان احنا بنخلينا نواجه؟ ليه بنكرر؟ سوري، ليه بننكر؟ ليه بننكر الحاجة دي؟ ليه بننكر اللي الناس بتقوله؟ وليه بننكر الاعتراف انه احنا فعلا ممكن نبقى اتغيرنا؟ ليه بننكر ان احنا ممكن فعلا يبقى في حاجة غلط حصلت مننا، او احنا بقى في تغيير مننا؟ وده اللي احنا هنحكي فيه، ليه بننكر؟ ليه بننكر؟ وده سؤالي ليك قبل ما نكمل رحلتنا. ليه بننكر؟ ليه الحاجة دي احنا بننكرها؟ ليه بشايفين انه لا انا صح انتوا غلط؟ ليه بشايفين انه لا انا ما اتغيرتش، انا زي ما انا؟ يا ترى ليه ده بيحصل؟ ويمكن ده اللي هنحكي فيه بشكل اكبر الوقت الجاي. تعالوا نطلع نسمع التريمة الجاية، واشجعكم ان احنا نلعب مع بعض الريموت العجيب، نسمع التريمة الجاية مع بعض ونرجع نكمل بقية حلقتنا.

0: dell'Aganile, alla Radio Sun.
1: ورجعنا مرة تاني ومكملين حلقتنا سوا. ويا ترى ليه بننكر؟ وعايز قبل ما نكمل بقية حلقتنا شجعكم نلعب مع بعض الريموت العجيب. تقدر تختار اي زرار من زراير الريموت. وكمان عايز افكركم انه راديو سما دلوقتي بقى موجود على الستلايت، هتلاقي التردد موجود في التعليقات على الفيسبوك، تقدر تكون بتشوفه وتقدر تكون بتابعنا على الستلايت دلوقتي. طيب، الاعتراف دايما بيبقى صعب وكلنا بنحب نشوف نفسنا بصورة كويسة، فلما حد بيقول حاجة ممكن تهز الصورة دي، اول رد فعل لينا طبيعي جدا يبقى هو المقاومة، هو ان انا بدافع على ان الصورة اللي انا اللي عندي دي انا مش عايزها تتهز، فانا بدافع عنها، فانا بقول انا مش عصبي، انا مش اناني، انا مش مؤثر، وبطلع مبررات كتير وحاجات كتير علشان ادافع عن نفسي منها. طيب، احنا مرتبطين بالصورة اللي رسمناها عن نفسنا، فكل واحد فينا عنده تعريف لنفسه، فانا هادي، انا طيب، انا مسؤول، انا كويس، انا محترم، انا انا انا انا انا طبعا يعني كلنا ناس محترمين، بس قصدي يعني كل واحد فينا جواه تعريف لنفسه، جواه صورة ذهنية لنفسه. المشكلة ان احنا ساعات بنتمسك بالصورة اكتر ما بنتمسك بالحقيقة، وعينينا دايما شايفة الصورة اللي عن نفسنا اكتر من الحقيقة نفسها، فانا مش مركز مع الحقيقة، انا مركز مع الصورة. فواحد طول عمره شايف نفسه انه كريم، لكن بقى يحاسب على كل جنيه، فاللي هو صاحبي انا حسبت لك كوبايه شاي بستة جنيهاتهم بعد اذنك، بس عشان ايه الدنيا مش عارف ايه. واحد شايف نفسه مثلا انه قريب من كل الناس لكن محدش بقى بيحكي له حاجه. فخلي بالك كويس قوي قوي قوي من دي، وخلي بالك من الحته دي كويس جدا جدا جدا، انه احنا بيبقى جوانا صوره وتركيزنا دايما بيبقى على الصوره اكتر من الحقيقه نفسها، فانا مركز مع الصوره مش مركز مع الحقيقة. واحنا مش بنخاف من الحقيقة، دي حتة مهمة قوي قوي، احنا مش بنخاف من الحقيقة، احنا بنخاف من ان الحقيقة هتطلب مننا ان احنا نتغير، هتطلب مننا مجهود، هتطلب مننا وقت، لان اول ما هقول انا فعلا اتغيرت يبقى لازم اسأل طب هعمل ايه ما انا اتغيرت، طب يا ترى بقى هعمل ايه بقى عشان بقى ما لازم اصلح بقى التغيير والحاجة اللي حصلت دي، فلازم هعتذر، لازم هصلح علاقة، لازم هغير اسلوبي، لازم هواجه نفسي. وده في حد ذاته يعني عشان نبقى أمنا برضو، ده متعب، دي مش حاجة سهلة ومش اي حد بيعرف يعملها للأسف، وبتتطلب حاجات كتير، بتطلب مجهود وبتطلب التزام وبتطلب انه انا بقى يعني محتاج احل اللي حاصل ده. ولاننا بنحب نبرأ نفسنا كده، فاحنا ابطال في اننا نلاقي مبررات، فنلف نلف نلف نلف ونعمل ايه، ندور على المبرر، عايزين مبرر. وده مش نفاق، ده دفاع عن النفس، ده وأكنه الذهن والنفسية بتدافع عن نفسها. فلو انت كنت مكاني كنت عملت كذا، انت لو حد كان هيتصرف بنفس الطريقة، كان الظروف هي السبب على فكرة، الناس هي اللي وصلتني للحتة دي، الناس هي اللي عملت الموضوع ده كده، وهي السبب في ده كله. فخلي بالك ان اوقات كتير بنبقى بندور على مبررات مش نفاق، لكن وكأنه انا بدافع عن نفسي، بدافع عن الصورة اللي جوايا، بدافع عن الحاجة اللي انا بعيش بيها. واوقات احنا بنقارن نفسنا بالأسوأ، يعني ايه؟ عشان نحس اننا كويسين بنقارن، بناخد المقارنة مريحة، فبشوف ايه الوحش اللي كان حاصل قبل كده واقارنه دلوقتي باب الحلو اللي حاصل دلوقتي. لا لا، ده انا اتغيرت للأحسن، انا كويس، وكأنه انا بدور ان انا اريح نفسي، ان انا مش عايز اتعب نفسي، لان انا عايز اريح نفسي، فالدنيا كده تمام. انا عصبي بس مش زي الاول، انا عصبي بس مش زي زمان، لا انا احسن دلوقتي، اتحسنت. انا مقصر بس مش قوي، يعني في حاجات برضو مسؤول عنها. انا بكذب بس كذبه بيضه، يعني دي كذبه عشان يعني الدنيا تعدي، يعني مش قصدي حاجه وحشه يعني. وكأنه أنا بقارن نفسي بمقارنة اللي تريحني، مقارنة تخليني أبقى مرتاح من غير ما تتطلب مني مجهود أو وقت أو أي حاجة. وساعات إحنا عارفين الحقيقة بس خايفين نعترف بيها، يعني في وقت إحنا بنبقى عارفين الحقيقة بس خايفين نعترف بيها علشان مش قادرين نبذل مجهود، مش عايزين نبذل مجهود، مش عايزين الناس تغير فكرتها عننا، مش عايزين الناس يعني تشوفنا بصورة مختلفة عن اللي هي شايفينها. شايفيني بقى مدير، شايفيني خادم، شايفيني أب، شايفيني أم، شايفيني صاحب كويس، أين كان، أنا مش عايز الصورة دي تتهز، أنا مش عايز الصورة دي تتغير. ولأن كلها ساعات بيحاول يحافظ على الصورة حتى لو الحقيقة مختلفة. والغرور دايما مش صوته عالي، الغرور في يعني مش على طول صوته عالي، أوقات بيبقى صوته واطي. احنا لما بنسمع كلمة غرور نتخيل شخص متكبر ومتغضرف كده، لو يا عم انت مين انت عشان مش عارف ايه الكلام ده كله. لكن الغرور اوقات بيبقى مجرد رفض ان اتعلم، رفض ان نسمع، رفض ان راجع نفسي. كل دي صور من صور الغرور. احنا عندنا صورة واحدة بس عن الغرور، وهو الشخص المتكبر المتعالي المتسلط اللي من فوق ده. لكن في اوقات كتير الغرور ليه اشكال تانية، زي ان انا مش عايز اتعلم، انا مش عايز اسمع، انا مش عايز اراجع نفسي، زي ان افضل بقى اقول انا فاهم، انا عارف، انا مجرب، محدش يقول لي، انا كل حاجة تمام، وهكذا. ودي للأسف بتوقعنا في فخ كبير قوي قوي قوي قوي، انه انا مش هتغير، انا هفضل زي ما انا. وللاسف ده بيخلينا نسوق اكتر، ده مش بس يخلينا واقفين على اللي احنا فيه، ده اوقات بيخلينا نسوق، خلينا نروح للاسوأ، نروح للحته الاوحش، نروح للحته الاصعب من ان اللي انا واقف فيها دلوقتي. وحتى مهم قوي انه الاعتراف مش هزيمه. يمكن اكبر خدعه بنصدقها ان الاعتراف بالنقص يقلل من قيمتنا. يعني لما اعترف ان انا غلطان انا كده قللت من نفسي، لما اعترف ان انا عندي نقص كده انا بقلل من نفسي، مع ان الحقيقه ان اول خطوه في اي تغيير هي الاعتراف. عايز اتغير محتاج اعترف ان انا عيان، زي ما كان بيقولك ايه المريض لما بيقول ان انا تعبان بيبقى يعني عدى نص العلاج. ليه؟ لما بتقول انا تعبان بروح لدكتور، لما بقول ان انا مريض بروح لدكتور. فلما بعترف دي البداية، دي كده يعني أنا باخد الخطوة الحقيقية. كل شخص اتحسن في حياته بدأ بجملة بسيطة، أنا محتاج أتغير، أنا محتاج أتغير. أوقات أكبر كذبة بنسمعها مش من الناس، أوقات أكبر كذبة بنسمعها هي لما بنقول لنفسنا علشان نريح نفسنا. فخلي بالك ان اوقات كتير احنا اللي بنقول اكبر كدبة لنفسنا، مش الناس اللي بتقولها، انا اللي بقولها، انا اللي بقول اكبر كدبة ليه. طب لو المشكلة مش في اننا مش عارفين، لكن اننا مش عايزين نعرف، يبقى السؤال الاخير يعتبر هو ازاي اعيش طول الوقت صحي لنفسي من غير ما ابقى مهووس بمراقبة كل التصرفات. يعني يبقى الموضوع بالعقل، يعني زي ما بيقولوا كده انه يبقى الموضوع ماشي بالعقل مش بطريقة غير عادية. يعني ودايما اسأل السؤال اللي محدش بيحبه. في سؤال كده لو اتسأل بصدق ممكن يوفر علينا سنين. السؤال مش انا كويس، لان اغلبنا هيقول انا كويس، انا تمام، انا زي الفل. السؤال ايه الحاجة اللي ممكن تكون اتغيرت فيا وانا مش واخد بالي. يعني اروح لحد من صحابي مثلا قريبين، ما تقولي كده ايه اللي اتغير فيا بس انا مش واخد بالي الفترة الاخيرة دي، انا مش مركز قوي، فممكن تقولي كده. يمكن يبقى بقيت بغضب بسرعة، او بقيت اقل اهتمام، او ان بقيت مشغول طول الوقت، او ان بقيت اقل رحمة، او ان بقيت بسمع قليل. يعني بروح لحد اقول له ساعدني، انا عايز اسمع منك وقول لي يعني ايه اللي اتغير فيا، يا ترى ايه الحاجه اللي اتغيرت فيا، لان انا مش واخد بالي كويس قوي. وخلي بالك من حته مهمه، اختار الناس اللي ليها الحق تقول لك الحقيقه، ما تمشيش ورا اي حد طبعا، ومش اي حد تاخد رايه، مش اي حد ليه الحق ان يقول لك انت اتغيرت او ما اتغيرتش. لكن كل واحد محتاج كم شخص كده في حياته يسمح لهم ان هم يقولوا له الحقيقه حتى لو توجع. فخلي بالك من ده كويس قوي قوي قوي قوي، انه دي حته مهمه جدا جدا جدا جدا جدا، انه كل واحد محتاج كم شخص في حياته يسمح لهم. انا هسمح لناس في حياتي ان هم يقولوا لي الحقيقه، مش هسمع من اي حد, مش اي حد ماشي في الشارع هيقول لي يلا قول لي رايك. لكن اختار صديق امين, صديق قريب, زوج, زوجه, اخ, اخت, بقى قائد, مرشد, شخص يعرفك من زمان. الناس دي مش دورها تمدحك, الناس دي دورها ان تحافظ عليك, وعشان تحافظ عليك محتاجه تقول لك الحقيقه. دور الناس دي ان هي تقول لك الحقيقه, مش بس ان هي تمدحك, مش بس ان هي تقول لك الحاجه الواو الجامده الرهيبه, لكن الناس دي دورها ان هي تقول لك الحقيقه وتحافظ عليك. وان هي تقول لك الحقيقه ده معناه ان انا عايز احافظ عليك, معناه ان انت فارق معايا, معناه ان انا مش عايزك تتوه اكتر او تتعب اكتر او تخش في دوامه هي مش صح وانت هتبقى مش مبسوط فيها. فبدل ما تدافع اسال. اول ما تسمع ملاحظة جرب ما تبررش. وشجعك جدا جدا جدا على ده, انا شجعك انك تسأل. يعني بدل ما تبرر اسأل, بدل ما تدافع اسأل, بدل ما تقول انت فهمني غلط قول له ايه اللي خلاك تقول كده. طيب انت بتقول ان انا بقيت عصبي, طب ليه بتقول كده؟ او انت بقيت بتسمع قليل, طب ايه اللي خلاك تقول كده؟ بدل ما تقول لا لا لا اللي انت بتقوله ده مش صح, انت اكيد فاهم غلط, قول هات لي مثال, قول لي مثل بيقول بيثبت اللي انت بتقوله ده, او يخليني يعني امشي ورا اللي انت بتقوله. ويمكن تكتشف حاجه, ويمكن تكتشف ان الشخص ده غلط, وعادي ان الشخص ده يبقى غلط, مش لازم يبقى صح كل الحاجات. ويمكن تكتشف اللي هو بيقوله ده يبقى صح, وفي الحالتين عشان نبقى متفقين انت كسبان. اذا كان اللي هو بيقوله صح فانت كسبان انك هتغيره, وكسبان انك تشتغل عليه, ولو هو غلط خلاص يبقى اللي بيقوله ده غلط, انا مش همشي وراه وخلاص. ففي الحالتين انت كسبان. فخلي بالك كويس قوي قوي قوي من الحتتين دول جدا جدا جدا. ودايما راقب ردود افعالك, يعني ما تقفش مكتف ايديك. التصرفات اليومية هي اكبر حاجة بتكشف لنا, مش القرارات الكبيرة على فكرة. ما تركز مع زي ما انت مركز مع القرارات الكبيرة, ركز مع التصرفات اليومية الصغيرة. التصرفات اليومية الصغيرة هي اللي هتكشفنا فعلا بحقيقة, مش كلام وخلاص. فانت خلي بالك من ده. بتتعامل ازاي مع التأخير, بتتعامل ازاي مع النقد, بتتعامل ازاي مع الغلط, مع الشخص اللي مختلف معاك, مع حد اضعف منك. ده اللي بيكشف لك انت ازاي بتتعامل. لكن مش بس انك تركز مع القرارات الكبيرة. القرارات الكبيرة مهمة طبعا ركز معاها, بس ركز مع التصرفات الصغيرة, هتفرق معاك جدا جدا جدا. ودايما دايما دايما اشجعك انك تراجع نفسك قبل ما حد يراجعك. يعني ايه؟ احنا بنقضي وقت طويل جدا بنحلل الناس ومركزين مع الناس, لكن قد ايه بنقعد نراجع نفسنا؟ قد ايه بنقعد نشوف احنا واقفين فين؟ احنا بنقضي وقت طويل جدا بنحلل الناس, لكن احنا بنقعد نحلل نفسنا ده قليل قوي قوي. ان احنا نعرف

0: دبل اسبريسو. لما يكون معاك فلوس محيراك وتروح حتة مهمة وتطلب دبل اسبريسو، ويا سلام لو دبسوك في إضافات عليها ونكهات مختلفة، هتتقلب العملية نكد. أنا نصحتك وانت حر. بمناسبة الحرية اللي احنا مش عارفين حدودها ولا ازاي نمارسها ونستمتع بيها، الحرية يا سيدي ان انا افكر واحس واسمع واسمع حاجات تانية واراء تانية واعمل كل اللي انا عايزه بحرية وفي اي وقت انا عايزه. طب وعيوب الحرية ايه؟ عيوبها ان الحرية سداح مداح، لان في وسط ما انا مبسوط وبشارك شعوري ومزجتي وصوري على وسائل التواصل الاجتماعي، في اللي بيستغل الحاجات دي ويستعملها بدون اذن وبابتزال وبشاعه، وسايبك تتخيل وتفتكر انه عادي لانه حصل لكل اصحابك. والحل انك ما تحطش اسرارك وحاجاتك الخاصه جدا وعمق مشاعرك على المشاعه، لكن ممكن تشاركها وبصوت عالي وفي اي وقت واعمق اسرارك. واوعدك انك هتكون مبسوط ومرتاح جدا لو اتكلمت مع ربنا.
1: دلوقتي بتسمع صباح سما مع ليليان.
2: يا صباح الخير وصباح النشاط وصباح البركة والحيوية في بداية يوم جديد معاكم ليليان عاطف، ودي حلقة جديدة من برنامجكم صباح سما. وحشتني جدا من الأسبوع اللي فات، وفي البداية كده بصبح عليكم من كل مكان بتسمعونا من خلاله دلوقتي، صباح الجمال عليكم. ولسه كده بنبتدي مع بعض يوم جديد في أسبوع جديد، فخلوني كده أصبح عليكم سواء بتتابعونا من على الويب سايت أو من على الابليكيشن أو بتشوفونا صوت وصورة دلوقتي على صفحتنا على الفيسبوك، او لو هتتابعونا بعد كده في الاعادة على باقي المنصات، او لو بتتابعونا دلوقتي على الساتلايت. وحشتونا جدا ومتحمسة جدا كالعادة اننا نكون بنحكي وندردش ونفضفض مع بعض كده في فكرة جديدة وموضوع جديد. وموضوعنا النهاردة من المواضيع اللذيذة جدا جدا جدا، ومحتاج كده ايه نركز مع بعض شوية عشان نحكي فيه مع بعض. النهاردة هنحكي عن ايه؟ النهاردة كده هنحكي عن مش الأزمات اللي بنعدي بيها، لكن إزاي نعدي الأزمات ديت. كلنا بنعدي بأوقات صعبة وكلنا بنعدي بتحديات، لكن مش كلنا بنتعامل معاها بنفس الشكل. في مننا بيتعافى منها بسرعة والحياة بترجع، مش هنقولك الحياة بترجع جميلة، لأن وارد أن لما أمر بتحدي صعب، أمر بفقد، أمر بألم، أمر بخسارة، يعني أكيد الحياة مش هترجع بمبي بعدها يعني. لكن إزاي أعرف أرجع أكمل الحياة مرة كمان؟ يمكن ده اللي احنا عايزين نحكي فيه مع بعض النهاردة. موضوع حلقتنا النهاردة كده اسمه المرونة النفسية، مش المتانة، مش عايز اكون جامد جدا النهاردة، بس عايز اتعلم ازاي اكون مرن نفسيا علشان لما عندي وقت صعب ما تكسرش. عارف كده الحكمة اللي بتقولك كن لين فتثنى ليس صلبا فتكسر؟ النهاردة كده عايزين نكون بنعمل المقولة دي تحت. عايز اتعلم كده ازاي اكون لين ما تكسرش، الازمة ما تكسرنيش، الفقد ما يكسرنيش، الخسارة ما تكسرنيش. فهو ده اللي احنا عايزين نحكي عنه مع بعض النهاردة. متحمسة جدا ان انا اكون بسمع وجهات نظركم وارائكم وتجاربكم، وتشاركونا كده نفضفض مع بعض. اول سؤال النهاردة كده، ايه اكتر حاجة بتحس ان هي بتدي لك قوة في الاوقات الصعبة؟ هل في حد في حياتك؟ هل في فكرة؟ هل في حل؟ هل في علاقة معينة؟ فخلونا كده نفضفض مع بعض في حلقتنا النهاردة ونحكي كده عن المرونة النفسية. متحمسة جدا لموضوعنا النهاردة، من المواضيع اللذيذة كده هنستمتع واحنا بنحكي فيه مع بعض، لانه اكيد بيلمس كل حد فينا. كمان ما تنسوش بنلعب مع بعض في الصندوق من 1 لـ50، اختار رقمك المفضل ونشوف كده الصندوق النهاردة هيطلع لنا ايه. متحمسة جدا لكل تفاصيلنا النهاردة، فخلونا نطلع مع بعض اول فاصل، ونرجع بعد الفاصل نبتدي يومنا ونبتدي نحكي وندردش ونفضفض اكتر مع بعض في الفكرة ديت. فخليكم معانا، ما تروحوش في اي حتة، فاصل ونرجع على طول نبتدي يومنا مع بعض.

0: راضي. ليس مثلك يا رب تصنع العجائب.
1: أيوة يا رب ليس مثلك.
0: تصنع العجائب أنت عظيم
1: صانع العجائب العظام.
0: ليس مثلك يا رب تستطيع كل شيء.
1: ولا يعصر عليك أمر.
0: تستطيع كل شيء.
2: يا رب احنا نعبد إله حي صانع عجائب يستطيع كل شيء. مبارك اسمك يهديك كل المجد كل الكرامة. ننحني عند رجلك نتضع أمامك نعظم اسمك رب. اسمك عظيم اسمك عظيم اسمك عظيم. نشكرك من أجل يسوع لأن احنا عرفناك عن طريق يسوع ويسوع اسمه عظيم فوق الجميع. نرفع اسمك فوق الجميع نرفع اسمك.

بتحبني، بتحبني حتى وأنا كل عيوب، ميزتني وسخرت الكون كله علشاني. عمري ما أكون وحدي طول ما أنت جنبي ومعايا. سهل قدامي الصعاب، افتح قدامي الأبواب، عرفني الطريق الصح، نجيني من نفسي ومن شر العالم من حواليا، يا إلهي المنجي العظيم.

0: قضي يومك معانا على راديو سما.
1: ورجعنا ليكم مرة كمان ولسه بنبتدي يومنا مع بعض في صباح سما. والنهاردة كده متحمسين جدا نتجمع بسرعة علشان نحكي في فكرة لذيذة جدا. يمكن زي ما كنت بقول لكم قبل الفاصل كده، النهاردة كده عايزين نحكي عن حاجة كلنا بنمر بيها. كلنا بنمر بأوقات صعبة، كلنا بنمر بتحديات، كلنا بنمر بمواقف نتمنى أنها تكون بتعدي بسرعة، تجارب صعبة، تجارب فيها خسارة، فيها قلق، فيها تجارب مختلفة. النهاردة كده عايزين نحكي مع بعض إزاي أتعامل مع التجارب دي بحيث إن هي أخرج منها، مش هقولك زي ما أنا، لكن هخرج منها مش مكسور، هخرج منها يمكن مستفيد، مخرجتش زي ما أنا خرجت مستفيد. فالنهاردة كده عايزين نحكي عن الفكرة دي مع بعض النهاردة، ونشوف كده كل واحد يبص لنفسه كده، هل أنا من الناس اللي بتاخد وقت كبير جدا إن هي تكون بتتعافى أو بتعدي أي وقت صعب، ولا لأ أنا بقوم بسرعة، أنا يعني خلاص بحاول كده إن لأ خلاص موقف وعدة موقف وعدة، ولا لأ أنا أصغر موقف بقف قدامه اللي هو يعني حتى مثلا لو مجرد إن حد أحرجني مثلا، أو ملاش حد أحرجني، لو أنا اتشنكلت وأنا ماشي بس يا نهار أبيض يومي بيتقفل، وأفضل اللي هو يعني عايز استخبى، وكل ده يندرج تحت بند المرونة النفسية. انت من الناس اللي بتقوم بسرعة ولا لا يعني بفضل واقع شوية؟ والنهاردة مش هنقول ان الشطارة ان انا اقوم بسرعة اطلاقا اطلاقا اطلاقا اطلاقا، مش الشطارة ان انا اقوم بسرعة، لكن ان انا اقوم صح، ان انا اقوم سليم. فعندنا النهاردة تفاصيل كتيرة جدا عايزين نحكي فيها مع بعض، فخلونا كده في البداية نروح للتعليقات عشان نبتدي نصبح على اصدقائنا المشطاء، واقول لهم انهم وحشيني جدا، خصوصا الناس اللي بتاخد غياب كتير. احنا بناخد غياب يا جماعة انتوا عارفين، فيعني وحشنا جدا يا جماعة. وخلونا كده نبدأ من عند نانا. يا نانا صباح الجمال وصباح الخير عليكي، وبتصبح علينا بتقول صباح النور والمحبة والطمأنينة، أتمنى يكون صباحك جميلا هادئا ومليئا بالأشياء التي تسعد قلبك. أمين يا نانا، دايما كده صلواتك وأمنياتك بتلمس قلبي، شكرا جدا ليكي، متحمسة جدا ألعب معاكي النهاردة في الصندوق ونلعب مع بعض. أنا عارفة أنت بتحب الرسائل أكتر، بس أنا بحب نلعب، فمتحمسة جدا نلعب مع بعض كده. وتقوليلي هل بتشوفي نفسك من الناس اللي بتاخد وقت طويل في ان هي تقوم من اي تحدي او اي موقف كده بيعطلها، ولا لا بتعرف ان هي تكون نسبيا بتتعافى بسرعة يعني؟ وشاركينا كده ايه اللي بيساعدك ان انت تكوني بتقومي. كمان بنصبح على ماجدة اللي متاخده غياب الحلقة اللي فاتت، صباح الخير والبركة عليك يا ماجدة، طمنين عليك كده وعلى اخبارك، قولنا كده كنت مختفية فين، وشاركينا في موضوعنا بسرعة وخلينا نلعب مع بعض في الصندوق. كمان الجميلة بسمة صباح الفل وصباح البركة عليك يا بسمة، طمنين عليك كده، وطمنين على مرمر كانت بتشاركنا الحلقة اللي فاتت كده انها عندها دور برد، فطمنين عليها كده ويا رب تكونوا بخير. كمان اللي وحشيني جدا جدا جدا يا بوبا، صباح الفل يا هبة، وحشنا جدا. وهبة بتصبح علينا بتقول احلى صباح من قلب السما لأجمل راديو سما واغلى لولي، ربنا يبارك يومنا ويدينا قوة كل تحدي بيقابلنا. امين يا هبة، ويمكن دي الصلاة المناسبة في اليوم المناسب النهاردة كده، عايزين واحنا في نهاية حلقتنا نكون بنصلي الصلاة دي، او بنتمنى كده اننا نكون بالمتانة ديت، انه يا رب ادينا القوة اننا نكون بنتعامل مع اي حد اي تحدي يقابلنا، مش هنتعامل معاه لوحدنا برضو، يعني في عوامل مساعدة يمكن هنحكي عنها مع بعض النهاردة، لكن امين كده ربنا يكون بيدينا الستاندة دي دايما يا بوبا. كمان ماجد، يا ماجد صباح الفل والياسمين، ماجد انا بنبسط جدا لما بشوفك بتصبح علينا، بس نفسي كده نتشارك مع بعض اكتر في باقي تفاصيل يومنا، نلعب مع بعض شويه في الصندوق، تقولي كده رايك في موضوعنا، قولي كده هل بتشوف من وجهه نظرك ان في فرق ما بين اني اكون عندي مرونه نفسيه واني اكون بتجاهل الالم بسرعه، ان الاثنين معناهم ان انا هعدي الازمه او ان هعدي الموقف واكمل باقي حياتي، فهل بتشوف ان الاتنين نفس المعنى، تجاهل الألم والمرونة النفسية، الاتنين هيوصلوني لنفس النتيجة، ولا بتشوف انه لا هيبقى في فرق ما بين الاتنين؟ يمكن دي من الحاجات اللي احنا عايزين نكون بنكتشفها مع بعض النهاردة. وهستناك كده تشاركني وتقولي انت من الناس اللي بتعرف تعدي المواقف بسرعة ولا لا بتعطل عندها شوية كده. كمان بسمة بتبدأ معانا كده، واول رقم من الصندوق، اول رقم ليا رقم واحد، وكمان بتختار ليها رقم 10. طيب هنشوف رقم واحد ورقم 10، وبعد كده عايزة احكي لكم على القصة اللي معانا النهاردة. هي مش قصة، هو حدث، يمكن حدث من الاحداث اللي كده اللي العالم بيشهد عليها دايما كده، بيبقى فيه اخبار او احداث العالم كله بيتابعها لما بتحصل. فهحكي لكم كده على الحدث اللي معانا النهاردة، لكن خلونا كده في البداية نشوف رقم واحد الأول ليا. والنهاردة رقم واحد سؤال، ومن الأسئلة اللذيذة، يمكن طلع قبل كده مش فاكرة طلع لمين، لكن مبسوطة أن النهاردة السؤال ده طلع لي. السؤال ده بيقول لو معاك تذكرة طيران مفتوحة، إيه أول بلد هتختار تسافر لها وليه؟ أعتقد أن أنا، يعني أنا كليليان، لو معايا تذكرة طيران مفتوحة مش هختار بلد واحدة. يعني أنا من الناس العاشقة للسفر والتنطيط وإني أشوف أماكن جديدة، فأحب أن هي تكون بتدخلني كل البلاد من غير ما استنى بقى تأشيرة وفيزا ودور على تيكت يعني اللي هو لا، يعني أقوم كده الصبح أروح المطار، يعني كتر خير أني هاخد معايا الباسبور، يعني اكتر من كده ما تضغطوش علي. فيعني اللي هو ايه، اروح اي حتة بدون اي حواجز بدون اي رسوم. فيعني احب جدا ان انا يعني يكون معايا التذكرة ديت. فالحقيقة مش هكتفي بمكان واحد الحقيقة يا بسمة، فقولي لي انت لو مكاني هتعملي ايه. لكن رقم 10 ليكي النهاردة، رقم 10 النهاردة رسالة بتقول لا يليق بالعلاقات المسمومة إلا البتر، فمجاملة الأفعى جريمة. أوقات كتيرة كده إحنا بيبقى فيه في حياتنا علاقات، مش هنقول سامة لكن هنقول علاقات صعبة، علاقات فيها تحدي، علاقات يمكن بتستنزفني بشكل أو بآخر، علاقة يمكن الطرف التاني فيها بيأذيني بشكل أنا مش قادرة أميزه يمكن، بس أنا بقول لا أنا هقدر أستحمله، أنا هقدر أن أنا أكون بعدي الموقف دوت، يمكن أروح الحتة الفلانية كده وهعرف أهندلها، طب أعمل الحاجة الفلانية وهعرف أزبط العلاقة دي. في بعض العلاقات الأفضل لسلامنا النفسي إننا نكون بنحط فيها حدود واضحة وحواجز واضحة، المجاملات فيها مش هتكون بتعمل أي حاجة غير أن يكون بتأذيني. فدي رسالتك النهاردة يا بسمة كده، شاركينا لو في حياتك علاقة زي ديت، والنهاردة كده يمكن رسالة اليوم بتقولي خلي بالك أنت محتاجة تحطي حدود. لكن قبل ما نكمل باقي التعليقات كده، عايزة أتشارك معاكم النهاردة بأول فقرة في موضوعنا، ونشوف كده الناس دي قد ايه كان عندها مرونة نفسية، مرونة ومتانة الاثنين مع بعض. الواقعة دي حصلت في 2010، يعني قريب، يعني حصل 2010 دي قريب، يعني مش بعيد، 16 سنة صح؟ يعني 16 سنة ده بقى انسان بالغ، ماشي ما علينا. المهم يعني الواقعة دي كانت من 2010 في تشيلي، تحديدا في تشيلي. اللي حصل ان في 33 عامل من عمال المناجم اتحبسوا تحت الأرض على عمق كيلو متر تقريبا، كيلو متر تحت الأرض، ده مسافة مهولة. طبعا اتحبسوا بعد انهيار المنجم اللي كانوا شغالين فيه، وعلى مدار 17 يوم لا حس ولا خبر. طبعا قوات البحث والحكومة وفرق الإنقاذ شغالة على قدم وساق زي ما بنقول، وكل يعني متوقع انه خلاص يوم في التاني في التالت، احنا فرق البحث دي ما بتدورش عن ناجين، بتدور عن يعني زي ما بنقول كده ايه، جثث، خلاص يعني بعد 17 يوم بس يعني عايزين نريح أهليهم. لكن المفاجأة اللي فاجأت العالم كله بعد 17 يوم من البحث، خلي بالكم احنا بندور على عمق كيلو متر تحت الأرض، يمكن لو كيلو متر دي على سطح الأرض مسافة انت هتمشيها يمكن مش هتاخد فيها وقت عشان تقطعها، لكن انت بتحفر في الأرض، فطبعا مسافة مهولة يعني جبارة. لكن بعد 17 يوم من الصمت التام وفرق البحث شغالة، نجحوا في ان هم بيلاقوهم أحياء، ما طلعوش، لكن قدروا ان هم يكونوا بيكتشفوا المكان اللي هم تجمعوا فيه ولسه كلهم على قيد الحياة. والمفاجأة الأكبر إن هم على مدار ال17 يوم دولت ما كانش معاهم إمداداتات اللي هي أكل ومية غير حاجات تكفي بالكتير يومين. طب إزاي قدروا إن هم يكونوا بينجوا على مدار ال17 يوم دولت؟ 17 يوم يعني زيادة عن أسبوعين. اللي حصل إنه الموضوع برضو يعني أكيد كان فيه عناية إلهية، لكن بعد ال17 يوم دولت اكتشفوا ان هم فضلوا عايشين بسبب الحكمة اللي كانت اولا عند قائد او الرئيس او زي ما نقول كده الرئيس بتاع العمال دولت، اللي بعد الانهيار وخلاص ان احنا في انهيار حصل في المنهج في المنجب، اتحبسنا اتردمنا هننهار احنا كمان بقى، لكن هو الحقيقة ان هو تولى القيادة بسرعة وقال لا احنا مش هننهار، احنا كويس ان احنا لسه عايشين. واكيد طبعا كان في مصدر للهوى طالما فضلوا عايشين كل دوت، يعني برضو دي العناية الإلهية. لكن قدر ان هو يكون بينظمهم وبيجمع كل المؤن الغذائية الموجودة معاهم من أكل ومية، ويبتدوا ان هم يكونوا بيقسموها، فنجحوا ان هم يكونوا بيفضلوا مستغلين الامدادات اللي معاهم. ما كانتش امدادات بقى، ده الحاجات اللي هي اوريدي كل واحد رايح بالغدا بتاعه بتاع اليوم، المفروض كانت تكفيهم يوم اتنين بالكتير، قدر ان هو يكون بيقسمها تكون بتكفي على مدار 17 يوم. طبعا بعد 17 يوم دول، خليني اكمل لكم الخبر بالمناسبة، هم ما طلعوش بعد 17 يوم، هم فضلوا محبوسين تحت الارض لمدة 69 يوم. طبعا على تكملة المدة كانوا بيدخلوا لهم امدادات مع استمرار عمليات الحفر والبحث عن وسيلة لإخراجهم، لكن الفكرة كلها أو التمركز كله كان على أول 17 يوم. أول 17 يوم اللي هم محبوسين منعزلين عن العالم، مش عارفين في حد هيلاقيهم ولا لأ، مش عارفين الأكل اللي معهم ده هيكفيهم لحد فين. لكن الحقيقة إن القائد بتاعهم هو اللي نظم روتين اليوم بشكل واضح جدا، وابتدى ان هو يكون بيوزع مسؤوليات وادوار على واحد من ال 33 عامل اللي كانوا محبوسين، فخلى كل واحد فيهم يحس ان هو ليه دور، ان هو عليه مسؤولية، ان اللي بيعمله ده ليه معنى، حتى وهم منتظرين انقاذ او نجدة هم مش ضامنين 100% ان هم هيلاقوهم او ان هم هيكونوا لسه عندهم امل. يمكن بعد يوم 2-3 الامل ابتدى يبهت يموت، لكن هو قدر ان هو يكون بيشجع العمال بتوعه وبيديهم الامل والرجاء انه لا احنا لسه مستمرين. فهم كانوا مستمرين في ادوارهم لحد ما تم اكتشاف مكانهم بعد 17 يوم، ونجحوا في ان هم يكونوا بينقذوهم بعد ال 69 يوم. والحقيقة ان النهاردة ده اللي احنا عايزين نبروزه شوية، ايه اللي يخليني اعدي الازمة حتى وانا لسه مش شايف النور في نهاية النفق؟ يمكن زي ما بنقول ايه اللي بيخلي ناس تقدر ان هي تكون بتعدي تحديات صعبة وازمات صعبة ومواقف كده اللي بنقول عليها ايه بتغير الحياة، عارفين كده المواقف او الحوادث اللي بنقول بتغير الحياة، وقعة فقدت فيها حد عزيز على قلبي، وقعة فقدت فيها وظيفة كانت هي مصدر دخلي الاول والاخير، وقعة اتصدمت فيها في صديق عمري، ايا كان شكل التحدي او ايا كان شكل الازمة اللي انا ممكن اكون بمر بيها او بعدي بيها، ازاي اكون بعدي الازمة دي من غير ما تكسرني؟ اعتقد انه اي حد فينا لو ما كان عامل واحد من عمال المنجم دولت واتحبس على عمق كيلو متر تحت الارض بدون اي حاجة بتربطه بالعالم الخارجي، تقول لهم حتى ان احنا لسه على قيد الحياة استمروا في البحث، كتير مننا يمكن بعد يوم واثنين وثلاثة بعد اسبوع يحس ان خلاص مفيش امل مفيش رجاء، خلاص دي النهاية احنا هنموت في مكاننا. لكن ايه اللي يخليني قادر اعدي الازمة؟ ايه اللي يخليني قادر اعدي التحدي؟ ايه اللي يخليني بعد ما اتعرض لفقد حد عزيز على قلبي اصدق ان الحياة لسه هتكمل وان انا هقدر ارجع اقف على رجلي؟ ايه اللي يخليني اصدق ان بعد يمكن ما تحصل لي حادث مثلا ويفقدني مهارة من مهاراتي اصدق ان لا انا هقدر ان انا اكون بكمل، ان انا هقدر اكون بقف على رجلي؟ يمكن ده اللي احنا عايزين نكون بنحكي فيه مع بعض النهاردة عايزين نكون بنحكي عن ليه بعض الناس بترجع او بتقدر ترجع تقف على رجلها مرة تانية وفي ناس تانية بتنهار.
0: تخيلوا معايا كده شخصين، الاتنين اتعرضوا لنفس الموقف، الاتنين اتعرضوا لنفس الأزمة، الاتنين اتعرضوا لنفس التحدي بالظبط، الاتنين شافوا نفس درجة الصعوبة، نفس الظروف، بس واحد فيهم يمكن بعد أسبوع، 2 3 شهر قدر ان هو يكون بيقوم تاني ويقف على رجله ويكمل حياته، في حين ان الشخص التاني لسه غرقان في الأزمة، يمكن بعد سنين هو لسه غرقان في الأزمة وكأنها لسه حاصلة امبارح، هو لسه عايش نفس الألم بنفس الدرجة بنفس المعاناة. ليه؟ مع ان الاتنين عايشوا نفس الصدمة بالظبط، مش لان الصدمة او الأزمة كانت اصعب على حد فيهم من التاني، لكن لان في حاجة هنحكي عنها النهاردة اسمها المرونة النفسية، ودي مش موهبة هتولد بيها فاقول ان انا النهاردة انا عندي المرونة النفسية او لا انا مش عندي فاعذروني انا بنهار في الازمات، لا، المرونة النفسية اللي هنحكي عنها النهاردة هي مهارة نقدر اننا نكون بنتعلمها. هنحكي ازاي نتعلمها، وهنحكي عن شخصيات اتعلمتها، وهنحكي عن اهميتها. فشاركونا كده، هل في ازمة مريت بيها في حياتك وقمت منها بسرعة اكتر ما انت كنت متوقع لانك كان عندك المرونة النفسية ديت؟ وخليني اسألك، كان ايه اللي بيساعدك وقتها؟ لانه المرونة النفسية دي في عوامل بتقومها، في عوامل بتدعمها، فهل قادرين نميزها؟ هل قادرين نشوفها؟ يمكن ده اللي هنكون بنحكي فيه عنه النهاردة مع بعض. موضوعنا طويل وموضوعنا بيلمس كل حد فينا، لان مفيش حد حياته ما فيهاش أزمة او تحدي بشكل او باخر، مش لازم تكون حاجة يعني صعبة كارثية، لكن كل حد فينا بيقابل التحدي اللي على قده او اللي على قد امكانياته. ممكن يكون حد فينا كل التحدي اللي بيقابله ان انا عندي امتحان اخر السنة والمذاكرة اللي عندي كتيرة جدا، فأنا بنهار تحت ثقل المذاكرة ديت. في حد تاني أنا عندي قرض محتاج يتسدد وأنا معيش منه ربع جنيه، فده تحدي تاني. أيا كان شكل التحدي اللي عندك بقى، ده اللي احنا عايزين نكون بنحكي عنه النهاردة، ازاي اتعامل معاه. لكن قبل ما اطلع الفاصل اللي جاي، عايزة ارجع ليه التعليقات. وماجدة كانت بتشاركنا بتقول حسب الموقف، انا كنت بسأل كده، هل انت من الناس اللي بتعرف تقوم من الموقف او من الازمة بسرعة وتتعافى كده وترجع وتقف على رجلك، ولا لا بتنهار؟ فبتقول حسب الموقف. طب قوليلي يا ماجدة، خلينا نبدأ باللي هعرف اقوم فيه. ايه اللي بيساعدك تقومي؟ هل لاني انا شاطر؟ هل لاني واثق كده انه كل صعب ليه نهايه؟ فقولي لي كده ايه اللي بيساعدك لحد ما نحكي اكتر في الفكره ديت. كمان هي بتكمل وتقول في حاجات بتعدي بسرعه، وفي حاجات بتحتاج، وفي حاجات مؤلمه بتعدي بس بعد وقت طويل. طب يعني الخلاصه كده ان الاتنين بيعدوا، يعني كله بيعدي. طب يعني نشكر ربنا انه كله بيعدي. طيب احنا عايزين ندور بقى ازاي اخلي كله يعدي من غير ما يكسرني، لان انت قلت في حاجات مؤلمة هتعدي بعد وقت. طيب انا الحاجات المؤلمة دي عايز اتعلم ازاي اتعامل معاها بالمرونة النفسية ديت اللي تخليني ما استنزفش وانهار قبل ما اكون بتعافى منها. كمان بسمة بتختار لماريان 27، صبح لنا عليها كتير. و 27 النهاردة بتقول، 27 النهاردة بتقول طيب ده سؤال، ولو ماريان جنبك دلوقتي هتخليها تجاوب لنا على السؤال دوت، ولو مش جنبك ممكن انت تجاوبي بالنيابة عنها كده من معرفتك بيها يعني كأختك. يعني 27 النهاردة بتقول ايه اكتر

الحلقة اللي فاتت. طيب خليكي معانا، هنطلع فاصل ونرجع بعد الفاصل اشوف لك الارقام دي من الصندوق، لكن عايزين بعد الفاصل كده نحكي اكتر في موضوعنا، وقبل ما نتعمق اكتر هنكون بنشرح اكتر او بنفهم اكتر ايه هي المرونة النفسية دي بالظبط. فخليكم معانا فاصل ونرجع نكمل كلامنا، ما تروحوش في اي حته.

ربنا أكبر من اللي شايفه مستحيل في حياتك. لو بتمر بأمر صعب وبتقول جواك إنه مستحيل الأمر ده يتحل، أطلب من ربنا إنه يتدخل ويحسم الأمر ده، لأنه مفيش مستحيل على الرب. في الكتاب المقدس في إنجيل لوقا

0: راديو سما مزيكا وهوا.
1: كلنا بنعدي بأوقات مش ألطف حاجة، أوقات صعبة، أوقات تحديات، أوقات أزمات. بس قبل ما نعرف ليه بعض الناس بتقوم منها بسرعة وليه البعض التاني بياخد وقت طويل لحد ما يتعافى ويقدر يقوم، خلونا نفهم مع بعض أكتر إيه هي المرونة النفسية دي بالظبط. لأن المرونة النفسية مش معناها إطلاقا إن الأزمة ما أثرتش فيا، لأن أنا شخص مرن بقى وبعرف كده أتلقى الصدمات من غير ما تكسرني فالأزمة ما أثرتش فيا، لا اطلاقا، لان ده مش واقعي. يعني هبقى كده في انا كده عندي مشكله، مش هكون انسان طبيعي وده مش صحي. فالمرونه مش معناها ان الازمه ما اثرتش فيا، المرونه معناها ان انا فعلا اتاثرت، انا فعلا عشت الازمه ديت، حسيت بوجع حقيقي، حسيت بالفقد حقيقي، حسيت بالالم حقيقي، حسيت بالخساره حقيقي، بس بعد كده قدرت ان انا بعد ما وقعت ان انا اقوم تاني. مش ان انا ما وقعتش اصلا، مش لان انا عندي مرونة فانا ما اتوجعتش اصلا، مش لان انا عارفين كده ايه ما تخيلش كده ان المرونة معناها ان انا بقيت استريتش، الخبطة هتيجي تخبط فيا كده فهترتد مرة تانية فمش هتوجعني، لا دي مش معنى المرونة. فالسؤال هنا مش هل الازمة هتضرك ولا لا، هنا الأزمة، السؤال هنا انت بعد الأزمة هترجع تقوم ولا لا، وهترجع تقوم بعد قد ايه، وهترجع تقوم ازاي. يمكن ده اللي احنا عايزين نحكي عنه النهاردة. موضوعنا النهاردة مش ان انا ابقى جامد جدا ما تأثرش بالأزمات، انا انسان، انا طبيعي، هفرح وهزعل، هتشجع وهأحبط، هتكسر وهرجع تاني ألملم أشلائي. فالنهاردة كده لو فكرت في نفسك دلوقتي لما بتتقابل مع أزمة، لما بتتقابل مع تحدي، هل بتاخد وقت طويل قبل ما ترجع بعد أي ضربة ولا نسبيا بتقدر تقوم بسرعة؟ عارفين كده أبسط تعريف سمعته كده أو جاء على بالي وأنا بفكر في المرونة النفسية، وقولوا لي يا جماعة مين بيعمل الموضوع ده. تبقى ماشي في الشارع مثلا اتشنكلت مثلا، او قاعد في اجتماع مثلا والكرسي اتكسر فوقعت على بوزك، يعني عارفين المواقف ديت. الشخص اللي عنده مرونة نفسية قيت وجعت خبطت مش عارف ايه وقعت، بس بعد ثانيتين هنكمل كلام ونضحك ونهزر والدنيا لذيذة جدا. حد تاني يقولك يا نهار ابيض الناس كلها قعدت تضحك عليا، ده انا كان شكلي مسخرة، ده انا مش هروح المكان ده تاني، انا لا يمكن اوريهم وشي تاني. يعني هو هيرجع يتعافى من الاحساس دوت بس بعد شوية وقت لما ينسى المشهد. فاهمين الفكرة؟ سرعة التعافي هي دي المرونة النفسية، ودي مش دعوة ان انا اكون بتعافى بسرعة. يمكن ده من الحاجات اللي احنا هنحكي فيها مع بعض اكتر النهاردة. لكن خلوني كده قبل ما نكمل كلامنا ارجع لي التعليقات عشان وصلنا لمجدة، ومجدة كانت بتختار معانا من الصندوق 7 و5 و10. طب ناخدهم بالترتيب يا مجدة، اتفقنا؟ الاول 5 وبعد كده 7 وبعد كده 10. الاول رقم 5 النهاردة، حلو السؤال دوت، رقم 5 النهاردة بتقول ايه اكتر كلمة بتقولها كتير من غير ما تحس؟ عارفة كده اللي هو ايه في كتير مننا بيبقى عنده اللي هي اللي بنقول عليها لازمة، عارفة كده اللازمات في الكلام بتتقال من غير ما نحس، اللي هو في حد مثلا تلاقيه وسط ما بيتكلم انت فاهمني انت فاهمني انت فاهمني، حد تاني مثلا ايه بصرف النظر بصرف النظر، صرفنا النظر عن الموضوع كله، طب احنا بنتكلم عن ايه، بس اللي هو انت سامعني، لو انت عارفة كده اللازمات. فقولي لي ايه كده، ايه اكتر كلمة بتقوليها من غير ما تحسي، من غير ما تحسي كده ايه اكتر كلمة بتقوليها بس انت عارفة او انت مدركة انك اللازمة دي موجودة عندك. كمان رقم 7 بتقول، حلو السؤال دوت، يعني شركيني معاكي في السؤال ده يا مجدة عشان انا عايزة يبقى معايا برضو. رقم 7 النهاردة بتقول لو معاك مليون جنيه او مليون دولار او ايا كان عملة المكان اللي انت بتسمعينا منه، فقولي لي كده لو معاكي مليون او ما يعادل قيمة المليون، خلينا مثلا نقول عملة معروفة عالميا مثلا الدولار، لو معاكي مثلا مليون دولار دلوقتي بس لازم تصرفيها النهاردة، هتعملي ايه؟ هتعملي ايه؟ قلت مليون دولار لان في دول المليون عندهم دي برضو يعتبر مازال مبلغ صغير جدا، يعني لو ما يعادل مثلا الافات في دولة تانية او مئات في دولة تانية. فلو قلنا مثلا مليون دولار مبلغ كبير، مبلغ مهول ولازم تصرفيه النهاردة، هتعملي ايه؟ ممكن تديني شوية يعني، انا مش هعترض يعني، هساعدك في ان انت تكوني بتصرفيهم. فقولي لي هتعملي ايه بالمليون دولار دي. رقم 7، كمان رقم 10. ورقم 10 النهاردة كانت رسالة بتقول لا يليق بالعلاقات السامة الا البتر، فمجاملة الافعى جريمة. والنهاردة كده رسالتك يا ماجدة، لو في علاقات سامة في حياتك وبتشاور لك كده، عارفه كده الريد فلاجز اللي احنا حكينا عنها من فتره، بتقول لك انا علاقه سامه، انا ريد فلاج، يعني انسحبي منها. مش لازم ان انا دايما كده اكون اللي هو لا بستنزف نفسي في العلاقات لحد الاخر، في علاقات بتقول لي حط حدود. كمان هبه بتختار رقم 50. طيب بسرعه كده نشوف لهبه رقم 50 و50 النهارده. سؤال حلو قوي، ويعني لو سألتيني عن رأيي ممكن أشاركك برأيي برضو. يعني رقم 50 النهاردة بتقول تتنازل عن أكلتك المفضلة طول العمر ولا تتنازل عن موبايلك لمدة شهر واحد؟ فقولي لي كده يا هبة، انت هتكوني بتختاري ايه؟ تتنازلي عن أكلتك المفضلة طول العمر خالص خلاص يعني مش هاكلها تاني، ولا اتنازل عن الموبايل لمدة شهر؟ اعرف ناس تقولك لا اعيش من غير لا اكل ولا شرب، بس الموبايل ده عليه حياتي وشغلي ودراستي وعلاقاتي. في ناس تقولك لا موبايل ايه اللي اسيبه، الاكل بيروح ويجي، في اكلات تانية كتير. في حد تاني يقولك لا يعني ايه شهر، يعني ايه شهر، الحياه مش طوف، احنا كنا عايشين سنين قبل الموبايل. لكن الاكل اكلتي المفضله بصراحه، انا هيبقى من الناس اللي ما تتنزلش عن اكلتها المفضله. يعني ليه اتنازل عن اكله بحبها يعني؟ فقولي لي كده انت اجابتك هتكون ايه يا هبه. كمان ماجده بتقول اروح الامارات. لو معاكي تذكره الطيران صح. طب كل حد يشاركنا كده يا جماعه، صح لو معاك تذكره الطيران مفتوحه تروح فين؟ اشمعنى الامارات يا ماجده؟ حر قوي، ليه الامارات؟ طيب خلينا كده قبل ما نكمل، عايزين كده نحكي اكتر في موضوع المرونه النفسية. وعايز احكي لكم على دراسة غريبة قوي عملتها عالمة نفس امريكية اسمها ايمي فيرنر. الدراسة دي عملتها على مجموعة من الاطفال، وبقول مجموعة ما تخيلش ان حاجة صغيرة، عملتها مجموعة كتيرة قوي قوي، تحديدا 698 طفل. الاطفال دولت كانوا عايشين على جزيرة اسمها جزيرة كاواي، وقررت ان هي على مدار 40 سنة، دي واحدة خلاص يعني عايشة لهم على مدار 40 سنة. العالمة ديت قررت ان هي تكون بتتابع 698 طفل دولت اللي اتولدوا وعاشوا حياتهم على الجزيرة دي، او على الاقل عاشوا طفولتهم ومراهقتهم على الجزيرة دي، وعاشوا في ظروف صعبة جدا جدا، من فقر لفقر شديد، مش مجرد فقر، فقر شديد اللي هو القحط يعني، إدمان للأهالي، عنف أسري، أمراض نفسية من الأب أو الأم، وظروف صعبة جدا وقاسية جدا. وابتدت العالمة ديت إيمي إن هي تكون بتتابع 698 طفل دولت على مدار 40 سنة، وتشوف كده شكل حياة الأطفال اللي تربوا في البيئة ديت هيكون عامل إزاي، أو الشخصيات أو النتاج اللي هيطلع عن التربية ديت أو عن الظروف الصعبة دي هيكون شكله عامل إزاي. والحقيقة أن النتيجة اللي فاجأت الكل، مش فاجأت إيمي بس، أن حوالي تلت الأطفال دولت، تلت ال 698 طفل دولت، رغم كل الظروف الصعبة وكل التحديات وكل الألم والوجع والفقر وسوء المعاملة اللي مروا بيهم، لكن تلت العدد ده كبر وعاش حياة سوية وتجوز واشتغل وعاش حياة مستقرة، وبيبتدأ ان هو يكون بيربي أطفاله تربية سوية بدون أي انعكاس للحياة اللي هم عاشوها وهم صغيرين. ابتدوا ان هم، تخيل حد عاش طفولة قاسية، متخيل بقى ان هو هيطلع بقى ايه انعكاس للأهل. لكن تلت العدد دوت قدر ان هو يكون بيكبر وبيعيش حياة طبيعية جدا من غير اي اثر سلبي واضح على الاقل للظروف اللي تربوا فيها، في حين ان تلتين العدد طلع زي ما كان هي كانت متوقعة حسب الدراسة ان هو يكون عايش بأثار او تبعيات للبيئة اللي هو نشأ فيها. لكن السؤال اللي ايمي كانت بتطرحه هنا، او كان نتيجة او خلاصة البحث او الدراسة على مدار 40 سنة دولت، وقدرت ان هي تكون بتجاوب عليه بعد كده، ايه اللي فرق العدد ده من الاطفال ان هو يكون بيكبر وبيقدر ان هو بعد كده يعيش حياة سوية مستقرة ويربي ابناء بتربية سوية او بطريقة سوية، وباقي الاطفال اللي كبروا في نفس الظروف بالظبط في نفس المعاناة بالظبط يكونوا بيكبروا زي ما هو متوقع منهم ان هم يكونوا قاسيين عنيفين هينجروا لنفس الطريق من العنف من التشرد من الادمان من الفقر نفس البيئة اللي هم كبروا فيها. ايه الفرق او ايه اللي خلى فيه فرق ما بين التلت اللي نجا بنفسه وما بين التلتين اللي لا يمكن انهاروا تحت وطأة الضغوطات اللي كانوا عايشين فيها؟ اكتشفت بعد متابعة على مدار الاربعين سنة دولت ان الاطفال اللي قدروا ان هم يكونوا بيقوموا من الازمة ديت او بيتعافوا من الصعوبات اللي قابلوها على مدار سنين حياتهم وهم اطفال، ان الاطفال دولت او التلت اللي نجا دوت كان عنده على الاقل حاجة واحدة من التلت حاجات اللي هنحكي عنهم دلوقتي. اول حاجة قالت ان على الاقل كل طفل من الاطفال اللي قدروا ان هم يكونوا بيعيشوا حياة سوية بعد كده كان عنده على الأقل علاقة واحدة داعمة من شخص بالغ، مش لازم يكون الأب أو الأم، ممكن يكون الجد، ممكن يكون جار، ممكن يكون مدرس، أي شخص أي شخص، لكن كل طفل من الأطفال دولت كان على الأقل ممكن يكون عنده علاقة واحدة على الأقل داعمة بيحس معاه بالأمان، بيحس معاه بالإحتواء، بيحس معاه أنه يقدر يتكلم معاه، بيحس أنه يقدر يفضفض معاه، بيحس أنه يقدر أنه يكون بيلجأ له. فقالك ان دي واحدة من الاسباب اللي ساعدت العدد ده من الاطفال ان هو يكون بينج. تاني سبب قالت انه كان عندهم احساس بالهدف او احساس بالمعنى لحياتهم، انه ان انا عايش لهدف، انا حاسس ان انا حياتي ليها قيمة، انا حاسس انه انا في حاجة عايز اعملها، مش عايش كده وخلاص عايش في دور الضحية. تالت حاجة قالت احساس المبادرة الايجابية، ان هم حاسين ان هم مش مجرد ضحية او مش مجرد مفعول بيه في حياتهم، ويمكن حاسة ان ده محتاج ان انا نكون بنركز عليه اكتر، ان العوامل اللي تخليني اعدي اي وقت صعب مش مجرد الداعمين ليا او الناس الخارجية اللي في حياتي، لكن هي حاجة برضو ممكن تكون نبعة من جوايا انا، ان انا حس ان انا في موضع سيطرة على حياتي، انا مش مجرد ضحية او مش مجرد مفعول به. الناس اللي غالبا بتقدر ان هي تكون بتقوم بسرعة بيبقوا قادرين يميزوا ان انا مش ضحية في حياتي او انا خاضع لسيطرة ظروف خارجية وانا مجرد ان انا مفعول به، لا انا قادر ان انا اكون باخد دور في حياتي، انا قادر ان يكون لي رد فعل في حياتي حتى لو الازمة دي انا مش انا المسؤول عنها، هي نتيجة غلطة انا عملتها، لا ممكن يكون حاجة انا خسرتها فقد اتعرضت له، لكن انا مش ضحية للظروف، انا مش ضحية او انا مش تحت رحمة الظروف. فبيبتدوا يفكروا مثلا انا اقدر اتولى زمام الامور في حياتي دلوقتي ازاي، او انا اقدر اعمل ايه دلوقتي، او ايه اللي انا اقدر ان انا اكون بتعامل معاه، وايه اللي ماشي خلاص هو بره سيطرتي. عارفين كده اللي هو بنقول عليه كده بيعيد رسم حدود الصورة، اللي هو الحدث دوت يكسرني ولا الحدث دوت لا انا ممكن اتعلم منه، المعاملة دي تفقدني ثقتي في نفسي ولا المعاملة دي انا ممكن اتعلم منها حاجة معينة. فاللي هو بيقال عليه اعادة وضع حدود للحدث، مش مجرد ان هي ازمة او ان هو تحدي فخلاص بقى هو اوتوماتيك بيكسرني. في مفهوم علمي بيوضح الفكرة دي بشكل ادق هقول لكم عنه دلوقتي، لكن عايزة ارجع الاول كده لي التعليقات لانه نانا بتشاركنا كده في ارقام قبل نانا، بس نانا بتقول اللين مش معناه ان انت توافق على كل حاجة او تسمح لحد ان هو يكون بيتجاوز معاك. فانا عايزة اكمل على النقطة دي تحديدا، انه المرونة برضو اللي هي جزء من اللين، ان انا اكون لين ومرن وطري، مش معناه هنا ان انا هكون بسمح للحاجات ان هي تكون بتكسرني، وهو ده المقصود بيه ان هو انا هعيد وضع حدود للحاجة، انا هختار كده او هقرر ايه اللي مسموح له ان هو يكون بياخد مني مساحة كبيرة وايه اللي لا ما ينفعش ان هو يكون بياخد مني مساحة اصلا. عارفين اللي هو زي ما العلماء حاولوا ان هم يكونوا بيشرحوه، دي ابحاث اتعملت في جامعات للي حابب انه يكون بيرجع يقرا فيها اكتر يعني. لكن العلماء قالوا ان ده ممكن يكون بيقول هل انت عندك العقليه الثابته اللي هي لما بتعدي بوقت صعب او بتعدي بتحدي ما بتسمحش للتحدي ده ان هو يكون بيكسرها، لكن بتقول كده انه لا انا ممكن حتى لو وقعت دلوقتي، حتى لو تألمت دلوقتي، حتى لو انهارت شويه دلوقتي، ده مش معناه نهايه المطاف، مش معناه خلاص، مش معناه ان القصه انتهت. انا اقدر ان انا اكون بنمو. وخلينا نقول ان هنا دي اسمها العقليه الناميه، لكن في عقليه تانية بقى، العقليه المتحجره اللي هتقول لك لا انا وقعت يبقى انا خلاص، انا حزنت يبقى انا دي نهايتي، انا فقدت يبقى انا مش هقدر اتعافى، انا اترفدت فانا مش هقدر انجح. ففي عقليه عندها استعداد ان هي تكون بتتعافى، فاللي هو لا انا حزين دلوقتي بس لسه هقوم، انا خسرت بس انا لسه هكسب. فكره لسه، انا لسه هتعافى، انا لسه هقوم، انا لسه هنجو من الازمه من التحدي، مش انا خلاص وقعت، انا خلاص انهارت، انا خلاص فشلت. ف النهارده كده يمكن احنا محتاجين نسال نفسنا برضو السؤال دوت، انا لما بعدي بازمه او بعدي بتحدي او بعدي بخساره او بعدي بفقد، بقول خلاص خلاص دي كده النهايه ولا لا لسه انا ما وصلتش بس لسه هشتغل واوصل، انا ما تعافيتش بس انا لسه هاخد وقتي وان انا اكون بتعافى. وعامل المعنى اللي كنا بنحكي عنه من شوية في الأطفال بتوع جزيرة كاواي ده يمكن لسه محتاجين نقف عنده وقفة تاني، لأنه يعتبر عامل أساسي من العوامل اللي بتساعدنا أننا نكون بنتعافى من الأزمات أو بنتعافى من التحديات. بس قبل ما نكمل الكلام بقى، عايزة أرجع أشوف الأرقام بقى اللي أنا سبتها في الأول ديت، ونانا كانت بتختار معانا رقم 49 من الصندوق، ورقم 49 النهاردة يا نانا بتقول امتن لأخطائك فبدونها ما تعلم. ودي المرونة، دي المرونة ودي المتانة اللي أنا عايز كده أكون بكتسبها النهاردة، إن مش معنى أن أنا غلطت يبقى أنا كده هقع، مش معنى أن أنا غلطت فإنه كده أنا يعني دي النهاية، لأ خليك ممتن لأخطائك لأني بتعلم منها، ومن غيرها ما كنتش عارف فين الصح. هبقى لو جبتها صح كده من أول مرة، يمكن دي من الحاجات اللي أنا دايما بقولها، لو جبتها صح من أول مرة مش ما تعلمتش، لأنها جت معايا أنا مش عارف إلا أنا عملته صح فجت صح، لكن لما اغلط مرة واثنين وثلاثة هبقى بتعلم. كمان بسمة بتختار رقم 31 ليا وتلاتة وتلاتين ليها. طيب 31 ليا، رسالة بتقول كل عمل نعمة في هذا العالم اشترك يا رب فيه. امين امين، مش بشطارتنا ومش بكفاءتنا احنا قادرين اننا نكون بنصنع خير او بنعمل النعم، لكن يا رب ايدك قبل ايدينا في اي خطوة. شكرا يا بسمة. كمان 33 ليكي، سؤال حلو قوي، مين الشخص اللي كل ما تقعدي معاه بتخرجي حاسه ان انتي متشجعه؟ مين اللي لما بتقعدي معاه كده وتتكلمي معاه وتسمعيه وتقضوا وقت مع بعض كده بتحسي ان انتي خرجتي متشجعه، خرجتي طاقتك مشحونه، متعزيه، مبسوطه؟ ف قوليلي كده مين هو الشخص دوت، ويا سلام بقى لو تعملي له منشن النهارده كده وتقولي له شكرا. مش لازم تعملي له منشن لو مش حابه، بس تبعتي له رساله النهارده كده او تكلميه تقولي له شكرا ان انت شخص مشجع في حياتي. ممكن يكون هو الشخص الداعم اللي يساعدك ان انت تعدي اي وقت صعب او اي موقف فيه تحدي. كمان نانا، يا الواناتك يا نانا، بس ده اخضر مش اخضر، منت جرين. عارفه كده منت جرين مش لبني، هو الكاميرا خداعة انا عارفة. بس ماشي يا نانا، بحب الواناتك كده بتدينا بهجة كده في نص التعليقات. كمان هبة بتقول اتنازل عن موبايلي بس هتحك طول العمر، لكن هتحكك طول العمر. بتقول لك ان اكلتي المفضلة دي مع ناس غالية جدا ما اقدرش اتنازل عنها. المهم اننا متفقين ان هنتنازل عن الموبايل، لكن ما تنزلش عن اكلتي المفضله. انا دايما يا جماعه، هو انا مش من الناس اللي اكله قوي يعني، بس دايما بحس كده ان الاكل ده من المتع الحلال في الدنيا، ليه ليه ليه ليه اتنازل عن حاجه فيها؟ عشان كده دايما بحس ان الناس اللي بتعمل دايت، بتعمل ريجيم او عندها نظام غذائي معين مثلا، ويا سلام بقى لو قاس، بحس ان الناس دي بطله، الناس دي قويه جدا ان انت قادر تتنازل عن احدى الشهوات الحلال في الحياه، يعني ادمانات حلال الا لو كانت مضره بقى، يعني الموضوع دخل في حته تانية. فاللي هو يعني ليه اتنازل عن اكله بحبها يعني. كمان بسمة بتقول كل سنة وانتي طيبة مع بابا يسوع، كل سنة وانتي محققة كل اللي بتتمنيه، كل سنة وانتي دايما فرحانة بوجودك. انا عارفة ان عيد ميلادك يوم 1/10، بس انا مش عارفة هل يوم الاربعاء اقدر اكون موجودة ولا لا، فحبيت اقولك كل سنة وانتي سعيدة يا بسمة. يعني شكرا جدا جدا جدا، وفارق معايا ان انتي فاكره، يعني دي مفاجاه جميله بالنسبه لي، فشكرا جدا ليكي وانتي طيبه. وانا عارفه ان انتي كمان عيد ميلادك في 10، فيعني اللي هو ايه، اتقالي على رزقك شويه كده ماشي. فميرسي جدا ليكي يا بسمه، وشكرا جدا على المعايده الجميله ديت، حقيقي ممتنه ليها. كمان هبه بتقول بسمه استناكي بالمناسبه تكوني معانا يوم الاربعاء، تحاولي ماشي، يعني حاولي، حتى انا عارفه ان ممكن يبقى عندك التزامات او شغل، بس يعني معلش اعتبريها هديه عيد ميلادي بقى، استناكي تكوني معايا من الاربع. كمان هبه بتقول عارفه يلولي المرونه انا بشوفها زي شجره البامبو، لما بتيجي عاصفه ممكن تتني جدا لاكتر ميل لكن ترجع تقوم، وما بتبقاش محنيه او مكسوره لانها ثابته في جذورها بالارض وعندها مرونه كافيه فتقوم وترجع زي ما كان. انا بحس ان ثمار البامبو دي من اكتر، او نبات البامبو ده من اكتر النباتات اللي فيه منها دروس، مرن جدا وصبور جدا ومحتاج طولة بال جدا ومحتاج ثقة في ان انا طالما عملت الدور اللي علي. فبحس ان في دروس كتيرة جدا نقدر نطلع بيها من زرع شجر البامبو دوت، لكن حلو قوي التشبيه دوت يا هبة، شكرا جدا ليكي. لكن خلينا قبل ما نطلع مع بعض الفصل الجاي دوت، لان بقالنا كتير بنرغي، عايزة احكي معاكو عن فكرة المعنى اللي حكينا عنها في الدراسة بتاعت أطفال جزيرة كاواي. في باحث أو في عالم اسمه فيكتور فرانكلين. فيكتور فرانكلين ده طبيب نفسي نمساوي نجا من معسكرات الاعتقال النازية، وهو طبيب شهير جدا وليه كتابات شهيرة جدا، نجا من الاعتقالات النازية اللي كانت بتحصل في وقت الحرب العالمية الثانية. وبالمناسبة الاعتقالات دي كانت تعتبر من أقصى التجارب اللي ممكن إنسان يمر بيها. فرانكلين في وقت الاعتقال بتاعه وفي وقت الحبس بتاعه ابتدى ان هو يكون بيلاحظ حاجة مدهشة جدا جدا جدا في الناس او المعتقلين او المساجين اللي موجودين معاه، وسط كل الازمات والتعذيب والحياة القاسية اللي كانوا عايشينها في المعتقلات ديت، اكتشف ان مش كل اللي بيتمتعوا بصحة جسدية قوية بينجوا، ومش كل اللي نجوا بيتمتعوا بصحة جسدية قوية. معنى كده ايه؟ ان في اقوية ما كانوش بينجوا، وفي من اللي نجوا مش اقوية جسديا. طب كان ايه العامل المشترك ما بين كل اللي كانوا بينجوا من هذه المعتقلات؟ قال ان كل اللي كانوا بينجوا من هذه المعتقلات عندهم سبب بيعيشوا عشانه، عندهم هدف في حياتهم، عندهم معنى لحياتهم، عندهم حاجة مخلياهم مصممين يكملوا ان الازمة ما تكسرهمش. بعضهم كان عنده شخص بيحبه فمستني ان هو يخرج ويشوفه، البعض التاني كان عنده حلم او شغف او مشروع مستني يخرج علشان يكمله لانه لسه ما كملهوش، بعضهم كان بيحس ان هو لسه ليه رسالة في الحياة لازم ان هو يكون بيكملها. فالحاجة المشتركة ما بين كل اللي نجوا انه لسه عنده حاجة عايز يكملها. معنى كده انه مش الظروف المحيطة بيا او الظروف الخارجية هي اللي بتحدد انا هصمد ولا لا، انا هتعافى ولا لا، انا هنجو ولا لا، لكن انا من جوايا عايز اتعافى لان لسه عندي هدف ورجاء ولا لا. بعد ما فرانكلين اتحرر وخرج من المعتقل دوت، كتب كتاب شهير جدا جدا جدا اسمه الانسان يبحث عن المعنى، وبنى عليه دراسة نفسية كاملة قائمة على فكرة واحدة بس، ان الانسان يقدر يتحمل اي، خلينا نسميها اي كيف، لو عنده اللي او عنده اللماذا واضح، او لو عنده السبب واضح فبيعيش عشانه. فالإنسان يقدر يتحمل أي ألم، أي خسارة، أي فقد، لو لسه عنده سبب قوي هيستمر في المعافرة من أجله، هيستمر في المعافرة عشانه. فعشان كده كنا بنسأل في بداية الحلقة كده ايه السبب او ايه الشيء او ايه لماذا القادرة ان هي لما تكون بتقع تخليك لأ لسه بتقوم. هل مثلا عندي اولاد عايز ان انا اكون بكمل في رعايتهم؟ هل عندي مشروع عايز ان انا اكون بكمل في ان انا اكون بكبره؟ هل لسه عندي هدف؟ انا عندي هدف كده او حلم او رسالة انا لسه مكمل في السعي ليها. فايه السبب اللي بتستمد منه قوتك وبيساعدك كده ان انت تعيش المعنى في حياتك في اصعب ايامك تكون بتعدي من غير ما تكون بتكسرك؟ فيمكن عشان كده بنقول ان انا مهم قوي يكون ما كنتش عايش في الحياة كده بلا هدف بلا معنى بلا غاية. دور كده ايه المعنى من حياتك. ممكن يكون المعنى من حياتي رعاية اسرتي، ده معنى حلو جميل ما هوش وحش. ممكن يكون المعنى من حياتي ان انا عايز اوصل لحلم واترقى واوصل لمناصب اعلى، ده حلم جميل مش وحش. ممكن يكون المعنى او الهدف من حياتي ان انا عايز مثلا اكون بعمل حاجة معينة، ايا كان بس المهم يكون عندي هدف ومعنى في حياتي. كل ما كان المعنى ده قوي كل ما كان بيساعدني اكون بتعافى من الصدمات او التحديات في حياتي بشكل اسرع او بشكل يمكن مرن اكتر. يمكن تفاصيل كتيرة قوي اللي متحمسة ان انا اكون بحكي معاكم فيها، لكن بقالنا كتير بنرغي، فخلونا نطلع مع بعض فاصل سريع ونرجع بعد الفاصل نكمل كلامنا في الفكرة ديت. فخليكم معانا ما تروحوش في اي حتة.

0: كنت وبقيت. كنت بعشق الإنجاز وتحقيق الأهداف بما أني شخصية عملية يعني. كنت بحب المسؤولية جدا، وكنت بحب أنه أبقى طول الوقت مسؤولة وطول الوقت أخلص شغلي الأول وأخلص الأهداف بتاعتي وبعد كده الناس تيجي بعدين، وما كانش بيفرق معايا أبدا مشاعر الناس. ولو كنت مثلا مسؤولة في شغل أو في مكان معين ومثلا حد اتأخر على ميعاده، كان ممكن أقوله كلام مش لطيف خالص، وما كانش يفرق معايا أنه ممكن يتضايق أو أنه ممكن مشاعره تتأذي. طول الوقت كان بيفرق معايا الإنجاز وأن التارجت يخلصه بس. بقيت دلوقتي مختلفة خالص عن زمان. اتعلمت بعد سنين من الصدمات والخبرات أنه أهم حاجة هي الناس. اكتشفت أنه أنا ما عنديش علاقات اجتماعية وما عنديش علاقات بصحاب أو ما عنديش علاقات بأهلي كويسة. اكتشفت أنه الإنجاز بيروح، الشغل بيروح، وأنه أبقى حاجة موجودة هي العلاقات الإنسانية. اكتشفت أنه لما الناس عملت معايا كده وجرحت مشاعري على حساب الشغل وعلى حساب الإنجاز، أن أنا اتضايقت جدا وحسيت ياه، هو أنا كان بقالي سنين بعمل فيهم كده؟ فبقيت حاسة أنه لا، الناس هي الأهم ومشاعرهم هي الأهم. الشغل صحيح مهم وينفع يخلص، بس يخلص وإحنا في ما بيننا مشاعر لطيفة وعلاقات كويسة وذكريات حلوة عن الشغل ده.
1: لون يومك بالتسبيح على راديو سم.
2: قبل ما نكمل كلامنا كده، عايزة أحكي لكم على دراسة اكتشف فيها العلماء حاجة لذيذة جدا، انه بعد ما كتير مننا بعد ما يكون بيعدي بوقت صعب او يعدي بتحدي او بيعدي بأزمة، كتير من الناس اللي عندها المرونة النفسية يعني انها تكون بتتعافى بعد كده، قالك ان عندهم حاجة اسمها نمو ما بعد الصدمة. فهو مش بس بيتعافى من التحدي او بيتعافى من الفقد او بيتعافى من الخسارة وبياخد وقته كده ان هي ما تكسروش، لكن بيتعافى ويرجع يقوم. لكن الباحثين اكتشفوا ظاهرة تانية اسمها النمو التالي للصدمة او نمو ما بعد الصدمة، ودي مختلفة او هي مش تعتبر مش مجرد مرونة. وقالك ان المرونة معناها انك ترجع تقوم وتكمل حياتك زي ما كنت، وان الموضوع ما يكسركش او ان التحدي ده ما يكسركش، هتقدر ان انت شوية وتتعافى منه وترجع تقوم تكمل حياتك بشكل يمكن طبيعي مرة كمان لانك التحدي ما كسركش. لكن قالك ان في بعض الناس بعد ما بيطلعوا من ازمة او من تحدي او من فقد او من خسارة، بيطلعوا منها اعمق من الاول واقوى من الاول. علاقاتهم بقت اعمق، افكارهم بقت اعمق، تقبلهم وتقديرهم للحياة بقى اكبر وبقى اعمق وزاد. اكتشفوا قوة داخلية ومهارات داخلية جواهم ما كانوش شايفينها، ما كانوش مميزينها، ما كانوش مدركين ليها. فقال لك معنى كده ان هو مش بس ان الازمة ما عملتش جوا منه أذى دائم أو ما كسرتهوش أو ما غيرتش حاجة في تكوينه، لكن لأ، ده الأزمة نفسها أو الفقد نفسه أو الخسارة نفسها كانت سبب نمو حقيقي لي في حتة تانية أو في شكل تاني من حياته. فده مش معناه ان الازمات حلوة وجميلة ويلا بقى ندخل الازمات ويلا ننط في التحديات واننا نتمنى نمر بازمات علشان نتشكل، لا يعني مفيش حد يحب المعاناة لنفسه يعني. لكن معناه انه حتى اصعب اللحظات، حتى اصعب الظروف والمواقف اللي الانسان بيمر بيها، ممكن لو اتعلمتها صح وعرفت ازاي اتعامل معاها صح، ممكن اطلع منها انا مستفيد حاجة اعمق وحاجة اكبر واتعلم حاجة يمكن ما كانتش موجودة فيا قبل الازمة دي. فانا مش مجرد ان الازمة ما كسرتنيش، مش مجرد ان انا تعافيت من الازمة، لا، ده انا اكتسبت حاجة ما كانتش موجودة قبل الازمة، فطلعت كسبان من الازمة دي. خليني احكي لكم مثلا على مثال في قصة يوسف اللي بعد ما اخواته رموه في البير باعوا واتباع في مصر واتظلم واتحبس وعاش كعبد لفترة طويلة من حياته، واتهم ظلمه وهو قاعد في السجن، مش فاهم انا محبوس ليه، انا محبوس ظلم، يا رب ليه انت سامح بدوت، وهو ما عملش اي غلطة، هو ما ارتكبش اي خطأ، فهو مش فاهم
3: انا ليه محبوس، انا ليه بتباع، انا ليه بتظلم، انا ليه محبوس. فلو حد من حقه كده ان هو يكون بيعيش غرقان في مرارة الظلم ومرارة الايام، اعتقد يوسف كان من حقه ان هو يكون بيعيش المرارة ديت. بس بعد كده في باقي احداث القصة، يوسف لما وصل لأعلى المناصب في مصر بعدها بسنين من الظلم والحبس، وبعد كده لما تقابل مع إخواته وجه لهم يمكن كلمات من أجمل الكلمات اللي موجودة في الكتاب المقدس، قال لهم أنتم قصدتم بي شر لكن الرب فقصد بي خير. أنتوا كانت نيتكوا إيه لكن الله كان نيته إيه؟ يوسف ما أنكرش الظلم اللي حصل له، ما أنكرش أنه تعرض لألم، ما تعرضش أنه تعرض لظلم، ما تعرضش أنه ما أنكرش أنه هو تعرض لخزلان، ما أنكرش الظلم وكل الحاجات اللي حصلت له، وقالها بصراحة أنتم قصدتم بي شر. فأنا المرونة مش معناها أن أنا هنكر الألم أو الأذى اللي حصل لي، لكنه قدر بعد كده يعيد تفسير القصة من منظور أوسع ويشوف الخير ويشوف مقاصد الله، وطلع من نفس القصة أو من نفس الحدث اللي فيه ألم طلع منها حاجة أعمق، طلع منها حاجة أكبر. الله كان مرتب ليا إيه؟ الله كان شايف لي إيه؟ الله كانت خطته ليا إيه؟ الله كان قصده ليا إيه؟ إحنا كمان النهاردة واحدة من الحاجات اللي ممكن تساعدنا نعدي الألم، الخسارة، الفقد، التحديات، اننا نحاول نبص لقدام، نحاول كده نشوف المنظور الاوسع. يا ترى في الزاويه الاوسع من الزاويه الضيقه للمشهد اللي انا باصص منها، الله ممكن يكون خطته ليا ايه او قصده ليا ايه؟ فهل في موقف صعب في حياتك لسه ما قدرتش تشوف فيه الخير لحد دلوقتي، لكن امين عندك ثقه وعندك رجاء انه حتى لو المشهد ده الظاهر ان مقصود بيه ليا شر لكن الله يقصد ليا خير، فأمين في باقي ترتيب المشهد الله يكون مرتب لك الخير. شاركنا كده لو عندك موقف وحابب ان انت تكون بتصلي، يمكن عشان بنصلي مع بعض كده للمشهد دوت، ونقول يا رب تديني الرؤية ان انا اكون بشوف الزاوية الاوسع وشوف قصد الخير اللي انت مرتبولي. يمكن ده من الحاجات اللي تديني تعزية ان انا اقدر ان انا اكون بتعافى من التحدي دوت. والحقيقة انه مش يوسف بس، لكن قبل ما اكمل خليني ارجع تاني كده للتعليقات. ووصلنا لحد نانا بتقول الهدوء مش تكبر وقلة الكلام مش استكراد. احيانا الناس بتفهم التحفظ غلط، فاشارة صغيرة من الود بتغير الصورة كلها. حلوة النقطة دي، اعتقد هي بتعلق على فكرة العلاقات، واحنا في علاقات محتاجين نكون بنحط فيها حدود، فاشارة صغيرة بود كده ان في حدود، ان انا مش قابل الاذى دوت، دي حاجة حكيمة حلوة قوي. شكرا يا نانا على النصيحة ديت، وشكرا على الالوان الجميلة والبهجة ديت. كمان ماجدة بتقول اكيد فقد الناس الغالية اوحش الم واكتر شيء مؤلم في الدنيا، لولا سندة ربنا مش هنقدر نعدي ابدا. فعلا كان ربنا سندي وهو مكمل معايا سندته، امين دايما كده نكون حاسين بسندة الله لينا. لكن في حاجات تانية الله بيستخدمها ان هي تكون بتسندنا، من ضمنها العلاقات اللي في حياتنا. هي بتكمل بتقول الكلمة اللي بقولها يا رب انت ابي. السؤال بتاعها كان بيقول ايه اكتر كلمة بترددها على السنة، فبتقول يا رب انت ابي. حلوة قوي الكلمة. كمان نانا بتقول امين ترنيمة جميلة، مبسوطة انها عجبتك من ترنيمة الصغنونة الخفيفة كده اللذيذة. وماجدة كمان بتكمل عليها بتقول ده يسوع المسيح يشفي كل جريح، دي الترنيمة اللي كانت شغالة. كمان هبة بتقول من الأقوال اللي بحبها لدكتور فيكتور فرانكل عن المرونة، المرض أو المعاناة ليس شرا بحد ذاته، بل تعتمد كلياً على ما نفعله بها وكيف نتعامل معها. ودي في حد ذاتها مقولة بتتكلم عن مرونة مهمة، عن كل ما نواجهه من ألم ما تقفش عنده وتقول لي أنا، لكن قول لنفسك الحياة والألم وجهان والإسنان بيخدموا بعض. الألم فرصة جديدة لبصيرة جديدة نكبر فيها، والحياة أوقات بتورينا ربنا إزاي بيمسح دموعنا ويطبطب علينا، فالألم بيكبرنا والحياة ربنا ادهلنا نعيش ونختبر بشكل خاص جوه قصة حياتنا،
2: جواها بنثق في رب المجد اللي بيملأ حياتنا خير ورحمة. مبدئيا أنا عايز أشكرك على المقولة الجميلة اللي انت شاركتيها معانا دي يا هبة، انه فعلا الأذى، المرض، الخسارة، المعاناة هي مش شر بحد ذاتها، وربنا ما بيسمحش بيها في حياتنا علشان يكون بيعذبنا، لكن هي ليها غلط، هي أنا محتاج أفهمها، أنا محتاج أشوفها بالزاوية الأكبر. كمان نانا بتقول الجواب اللين يصرف الغضب، دي من أمثال، برافو عليك يا نانا. هي بتكمل كمان على النصيحة بتاعتها. كمان ماجدة بتقول لو كان معايا مليون دولار هوزعها، لأنه مش ممكن تخلص في يوم، في أماكن كتير تستحقها، بس أشتري عربية حلوة اكبر وبيت حلو تاني واخرج خروجه حلوه وبس. يعني يؤسفني اقولك ان النهارده المليون دي ما تعملش كل دوت يا ماجده، لكن حلو، امين ربنا يديكي وتكوني بتعملي الحاجات ديت من غير ما ينزل عليا المليون جنيه او المليون دولار من السماء، امين ربنا يرتبها من عنده، ما اعرفش ازاي. كمان بتقول اروح الامارات عشان بنتي هناك. انا كنت بسالها من شويه ليه الامارات، ليه الامارات، فهي بتقول عشان بنتي هناك، يعني امين كده ربنا يقرب المسافات يا ماجدة. يا مرمر صباح الخير وصباح المحبة عليكي، وحشاني، كنت لسه بسأل عليكي، يعني مش لسه، كنت لسه بسأل عليك في اول الحلقة، يعني طمنين عليكي كده وعلى اخبارك وعلى صحتك، امين كده تكوني بقيتي احسن. وبس ما كان بنختارالك سؤال، يعني يا رب يكون وصلك واستناكي تجاوبي عليه. كمان هشوف لك رقم 6 وليا رقم 10، ورقم 6 النهاردة بتقول بالعين ترى شكل الآخر وبالحب ترى جماله. وأنا حاسة أن أنت من الناس الجميلة اللي بتقدر أن هي تكون بتشوف الناس بقلبها، فلو بنشوفهم بعنينا نقدر كمان نشوفهم بقلبنا، نشوفهم من جوه، نشوف معدنهم، نشوف طبتهم، فأمين ربنا يديك البصيرة دي. كمان رقم 10 بتقول لا يليق بالعلاقات السامة إلا البتر، فمجاملة الأفعى جريمة. صدقيني دي من النصايح اللي أنا محتاجاها برضو يعني يا مرمر، يعني دي من الحاجات اللي فيها حكمة أنا محتاجة أن أنا أكون بتعلمها يعني، فصليلي. كمان هبة بتقول صدقيني في مرة سبت شغل وكنت متضايقة جدا، ولكن بعد وقت ربنا ساعدني أقف وأكمل، قعدت وقت أتعلم تاني وأنا بقول جوايا أنا برجع تاني من الأول، لكن ربنا فاجئني وأنا بتعلم أني أتعرف على حد يساعدني ويجيب لي شغل في مكان اتباركت فيه جدا. ويمكن دي من أكتر حاجات اللي كتير مننا بيختبرها، اني اخسر مكان، اخسر وظيفة، اخسر حاجة، وانا متخيل ان انا كنت خلاص، ده انا كنت قربت ابقى التوب فيها، وابقى هروح مكان تاني هتعلم لسه من الصفر، بس انا محتاج كده اعمل زي يوسف واتعلم كده، اشوف الزاوية الاوسع، الزاوية الاعمق. ويمكن بمناسبة اتعلم ديت عايزة اتشارك معاكم بحاجة مهمة جدا. بولس الرسول في رحلاته عايش تجارب ومواقف صعبة كثيرة جدا، عاش سجن وعاش جوع وعاش حبس وعاش غرق وعاش ظروف وتحديات كتيرة جدا، كتير منها مؤلم، تحرم تقريبا من كل حاجة في روما السجون. يمكن اللي ما يعرفش في روما المسجون لما بيتحبس الدولة مش مسؤولة عنه، لا أكل ولا شرب ولا ملبس ولا أي حاجة، فأنت اللي بيعولك أهلك أصدقائك اللي برا ويبعتولك المعونات ديت. لكن وسط كل الحرمان دوت بولس كتب كلمات مذهلة، قال قد تعلمت أن أكون مكتفيا، قد تعلمت أن أكون مكتفيا بما أنا فيه، هزبط نفسي على اللي أنا فيه، أعرف أن أتضع وأعرف أيضا أن أستفضل، أخد إيه وأسيب إيه. وكمل بعدها مش بشطارته، قال أستطيع كل شيء في المسيح الذي يقويني. بس اللي أنا عايزة أقف عنده هنا قبل أستطيع كل شيء في المسيح الذي يقويني، الكلمة اللي هو بدأ بيها تعلمت، يعني الاكتفاء، الاستفضال، انا هاخد ايه وهسيب ايه، هفضل ايه على ايه، كل دي مهارة، المرونة مهارة تعلمتها، اتعلمت بولس اتعلم بمرور الوقت والتجارب انه يكون بيكتفي، انه بيكون بيتجاوز عن حاجات خلاص مش محتاجها، مش صفة هو اتولد بيها. فمعنى كده ان انا كمان اقدر ان انا اكون بتعلم المرونة ديت، هي مش صفة أنا هتولد بيها. وكمل بعد كده إن مصدر قوته ما كانش الظروف نفسها، ما كانش شطارته ولا قوته، لكن كان عنده ثقة داخلية في مصدر أكبر، مصدر أقوى
3: هو اللي هيستمد منه قوته في المسيح الذي يقويني. فالسؤال هنا ايه مصدر قوتك اللي انت بتستمد منه المعونة فيديك مرونة وقت الازمات انها ما تكونش بتكسرك؟ بشطارتي يعني، ما ظنش انها بشطارتي، لو اعتمدنا على شطارتي مش همشي. بس يعني قبل ما الوقت يسرقنا، في نقطة تاني انا فارق معايا جدا ان انا كنت بتشارك معاكم بيها، انه المرونة اللي انا عايز اتعلمها النهاردة مش معناها ان انا اتجاهل الالم واقوم بسرعة وانه خلاص مفيش حاجة حصلت، او ان انا اتصنع القوة واقول ان انا تمام وانا مش تمام، انا موجوع، انا منهار، انا خسرت، انا فقدت، انا اترفدت، انا محتاج انهار شوية. لان المرونة الحقيقية بتبدأ بالاعتراف بالالم، انا اتوجعت، انا خسرت، مش ان انا اتخطاه كأنه لم يكن. لا، دي مش مرونة، ده تجاهل مؤذي، ده تجاهل ضار للألم. وكمان لان مش كل تحدي اقدر ان انا اكون بعديه، مش كل ألم اقدر ان انا اكون بعديه بمجرد ان انا هغير طريقة تفكيري وانه لا انا جامد جدا. لا، في بعض المواقف وفي بعض الألم وفي بعض التحديات، يمكن زي ما هبة شاركتنا، محتاج ان حد ربنا يكون بيرتبولي في حياتي هيساعدني اكون بتخطى دوت. فان انا ادور على معين، على منتور او مرشد او قائد او حد يكون بيعولني في الرحلة دي، ده مش معناه ضعف، ده من الحاجات اللي تساعدني ان انا اكون بتعافى في حياتي، ما بنهارش في كل أزمة، أو ما بنهارش في كل تحدي بتقابل معاه. فده جزء من العوامل اللي بتساعدني على ان انا اعيش بالمرونة دي، ده مش نقيض ليها. فما تهربش كده وتقول انه لا انا خلاص انا هترفع على الألم وانا كده مرن وانا اقوى من التحديات. لا لا، دي ده ده ده مش حقيقي. كمان من الحاجات اللي تساعدنا اننا نكون بنعيش المرونة دي او بنتعلم المرونة دي، هي اني اعمل زي اطفال جزيرة كاواي كده، احاول على قد ما اقدر ان انا يكون عندي على الاقل علاقة واحدة داعمة في حياتي، واحاول اوصل للسبب اللي انا عايز اعيش عشانه او عايز اتعافى عشانه، المعنى اللي فرانكلين كان بيتكلم عنه، واحاول كده استبدل فكرة انه انا فاشل، انا مش هقدر، انا خلاص انتهيت، انا مش هقدر اكمل الحياة من غيرهم، انا لسه هعمل، انا لسه هحاول، انا لسه هتعافى. هغير طريقة تفكيري من ليه يا رب انا اللي بيحصل لي دوت، طيب انا ايه اللي في ايدي دلوقتي ان انا اكون بعمله، ايه اللي ما بين ايدي اقدر ان انا اكون اتحكم فيه. ومحتاج اعمل زي بولس كده، ان انا افتكر ان مصدر قوتي مش مني، مصدر قوتي من الله، من المسيح الذي يقويني. فانا لو عندي العوامل دي، معناه ان انا قادر ان انا اكون بتمتع بالمرونة، عندي حد قادر اتكلم معاه، عارف اكون فاعل مش مفعول بيه في حياتي، بعد اي ازمة بعرف ارجع اقوم بفترة معقولة، مش بنهار كده واغرق فيها لفترة طويلة. يمكن دي من الحاجات، احنا الوقت بيجري معاكم بسرعة جدا يا جماعة، لكن دي من الحاجات اللي انا نفسي اننا نفضل نكون فاكرينها، ان الازمة مش الطبيعي انها تكون بتكسرني، الطبيعي ان انا اكون بتعلم ازاي اتعامل معاها، واعرف ان انا محتاج اعمل لنفسي كده، انه قول عليها ايه، عوامل دعم، عوامل دعم تكون بتساعدني، زي بولس عوامل الدعم هنا كانت رؤيته الأوسع، زي يوسف هو اللي رؤيته أوسع، بولس يمكن كان متعلم يكتفي مش بقوته، بالمسيح الذي يقويني، فرانكلين بالبحث عن معنى، فدور على إيه اللي يكون بيسندك. للأسف الوقت خلص والحلقة بتقفل على صباعنا، أنا فارق معايا جدا أكون بقرأ باقي تعليقاتكم، فاعذروني للي لسه ما تقراش على الهوى، هقراه بعد الهوى وهرد عليكم في التعليقات، وهتوحشوني جدا جدا جدا لحد ما نتقابل يوم الأربع اللي جاي على خير. يوم الأربع عندنا حلقة لذيذة جدا، فمتحمسة جدا من دلوقتي أن أنا أكون بحكي معاكم فيها. توحشونا جدا، وأشوفكم يوم الأربع اللي جاي على خير، ودلوقتي أقول لكم إلى اللقاء.
4: قد ايه بنقعد نراجع نفسنا، قد ايه بنقعد نشوف احنا واقفين فين؟ احنا بنقضي وقت طويل جدا بنحلل الناس، لكن احنا بنقعد نحلل نفسنا ده قليل قوي قوي. ان احنا نعرف فلان ليه اتغير، ليه علان مش عارف ايه، ليه فلان حصل له كده. لكن اخر مرة سألت طب وانا ايه بقى، انا واقف فين في كل الحاجات الجميلة اللي بتحصل دي؟ فدي حاجة من الحاجات المهمة جدا جدا جدا ان احنا محتاجين نخلي بالنا منها. وخلي بالك ان في ناس ما بتتكسفش من نفسها، يعني غير بعد خسارة كبيرة. يعني ايه، في ناس كده ايه ما بتعرفش تكتشف نفسها غير بعد ما تخسر حاجة كبيرة قوي قوي قوي. فتخسر حاجة كبيرة بعد دين بقى تكتشف، يعني انا بعد ما خسرت وخلاص بقى الدنيا خربت بكتشف بقى. فبعد علاقة انتهت او شغل ضاع او حتى يعني بعد، ليه نستنى ده؟ ليه نوصل للحتة انه اخسر حاجة كبيرة عشان اكتشف؟ ليه استنى خسارة كبيرة؟ ليه استنى فشل كبير؟ ليه استنى علاقة كبيرة في حياتي ومهمة تتقطع او تبوظ فاكتشف ان انا كنت ماشي غلط، او انا كنت غلطان في حاجة، او ان انا عندي مشكلة كبيرة؟ ليه؟ ده من الاسئلة المهمة قوي قوي ان نسألناها لنفسنا. خلي بالك انه مش لازم اعتذر متأخر، يعني مش لازم الصداقة تنتهي، مش لازم فرصة تبقى راحت. كلمة انك انت اتغيرت بعد ما الشخص مشي مش لازم اصدقها بعد ما الدنيا تخرب زي ما بيقولوا. فخلي بالك كويس قوي قوي قوي من الموضوع ده، لانه ده مهم جدا جدا جدا. احنا للأسف للأسف للأسف بنمشيها العكس. لما بنخسر حاجات كبيرة بنكتشف، لكن مش بنكتشف في الرحلة، مع ان في ناس كتير حوالينا ممكن تبقى بتساعدنا في ده. وخلي بالك ان انا وانت دايما بنتغير طول العمر، انا وانت دايما بنتغير طول العمر، انا وانت دايما ماشيين سكة تغيير طويلة. مشكلة مش انك تتغير، دي سنة الحياة. انا هتغير وانت هتتغير وكلنا هنفضل طول حياتنا بنتغير. المشكلة انك تبطل تراجع نفسك، المشكلة انك تقف وما ترجعش نفسك وتركز مع الناس وتركز مع اللي حواليك اكتر ما تركز مع نفسك. لان اللي واقف يراجع بيوقف ينمو، اللي ما بيراجعش بيفضل واقف مكانه، اللي ما بيركزش مع نفسه بيفضل واقف مكانه. كل مرحلة في حياتك هتغيرك، الشغل، الجواز، النجاح، الفشل، المسؤولية، العمر. والسؤال مش هتتغير، السؤال هتفضل واعي بالتغيير. كده كده كلنا هنتغير، بس كم واحد فينا، كم حد فينا هيفضل واعي بالتغيير اللي حصل في حياته؟ النضج الحقيقي مش انك تعرف كل حاجة عن نفسك، النضج الحقيقي انك تفضل قابل انك تكتشف ان لسه في حاجات ما تعرفهاش عن نفسك، وان لسه في سكة من التغيير انت بتمشيها مع الوقت. دايما انت مش هتبطل تكتشف، انت مش هتبطل انك تعرف، انك مش هتبطل انك تقف مكانك. يعني كل واحد فينا كان في وقت من الاوقات اخر واحد دي يعرف، لكن الجميل ان النهاردة ده ممكن يكون بداية جديدة. مش بداية اننا نراقب نفسنا بخوف، لكن اننا نعيش بقلب متواضع مستعد يسمع ويتعلم ويتغير. خلي بالك من ده كويس قوي، لانه في مراحل معينة الانسان يحس انه بقى فاهم نفسه، ان انا بقيت عارف كل حاجة، انا عارف انا مين، انا عارف طبعي، انا حافظ ردود افعالي. لكن الحقيقة ان احنا بنتغير طول الوقت. فشغل جديد بيغيرنا، الجواز بيغيرنا، ان ابقى ام وابقى اب بيغيرنا، لو مرض بيخلينا اغلط، لو خسارة كبيرة او نجاح كبير ده بيخليني على فكرة اتغير. وخلي بالك انك ممكن تفضل 30 سنة فاكر نفسك صبور، لكن لما تتحط في موقف يختبر صبرك تكتشف انك ايه ده، ده لما طلعت الصبور خالص ده الموضوع طلع فيه كارثة. وده مش لانك بتضحك على نفسك، لكن لانك ما حطيتش نفسك في الامتحان. لازم تمتحن نفسك، كل حياة كده كده بتمتحننا. فانت امتحن نفسك وركز مع نفسك قبل ما غيرك يمتحنك، وغير قبل ما المواقف تكون بتمتحنك. فاول مسؤولية، اول خسارة، اول نجاح، اول سلطة، كل الحاجات دي بتختبرنا مع الوقت. فخلي بالك كويس قوي قوي قوي انه الحياة من حوالينا بتختبرنا دايما دايما دايما دايما بتختبرنا الحياة من حوالينا والناس اللي حوالينا والمواقف اللي حوالينا بتختبرنا كتير قوي قوي. احنا دايما فاكرين ان الازمات هي اللي بتكشف الانسان، لكن النجاح كمان بيكشف، مش الازمات بس، النجاح بيكشف، والنجاح يمكن يكشف اكتر. فاحنا دايما فاكرين انه الازمات هي بس اللي بتكشف، المشاكل هي اللي بتكشف، الفشل هو اللي بيكشف، لكن النجاح كمان بيكشف يمكن اكتر من الحاجات دي. فلما يبقى معاك فلوس، لما يبقى عندك سلطة، لما يبقى الناس تعرف اسمك، لما تبقى مؤثر، ساعتها هيظهر انت مين. فالنجاح برضو امتحان من الامتحانات اللي بتخلينا نكتشف نفسنا، وبنخلينا تقف قدام نفسنا ونبقى عارفين نفسنا. كل مرحلة محتاج أسأل سؤال جديد، السؤال اللي كان ينفع وانت عندك 20 سنة مش هو نفس وانت عندك 40 سنة. كل مرحلة وليها مراجعتها. زمان كنت بتسأل هتشتغل فين، دلوقتي يمكن بتسأل انا موجود مع أولادي ولا لا، او انا بقيت الشخص اللي كنت اتمنى ابقى عليه ولا لا. فالسؤال طبيعي جدا جدا جدا يتغير من مرحلة للتانية. طريقة المراجعة مش هتفضل هي. الإنسان اللي بيتعلم عمره ما يبطل يسمع، الإنسان اللي بيتعلم عمره ما يبطل يسمع. في ناس كل ما تكبر يبقى صعب في النصيحة، في ناس كل ما تكبر يبقى سهل في إن هي تتعلم. الفرق ما بينهم مش العمر، الفرق إنه التواضع. أنا عندي القابلية إن أتعلم، إن عندي القابلية إن أسمع. في شخص عنده 20

رايح فين؟ هل بقيت ارحم ولا اقصى؟ هل بقيت اهدى ولا اسرع في ان انا اغضب؟ هل بقيت اقرب من الناس ولا ابعد؟ وبدل ما تسال مين الغلط او مين ظالمني، جرب تسال نفسك سؤال مختلف. لو الشخص ده كان شايف حياتي من بره يقول اتغيرت في ايه؟ والجميل حتى لو اكتشفت ان فعلا اتغيرت وده ما كانش عجبك، فده مش نهاية القصة، لان اجمل حاجة في الانسان انه يقدر يبدأ من جديد. اعتذار، مكالمة، قرار، عادة جديدة، وقفة مع النفس، حاجات صغيرة لكن ممكن تغير الاتجاه، ممكن تخليك تغير كل حاجة. يمكن عنوان الحلقة كان انت اخر واحد تعرف، لكن اتمنى ما تبقاش اخر واحد يقرر انه يتغير. ما تاخدش القرار متأخر، شجعك انك تاخد القرار بدري قبل ما يفوت الاوان. يمكن بكرة حد يقولك انت تغيرت، لكن المرة دي اتمنى تكون الجملة حلوة، بيقولك حد شايف بقيت اهدى، بقيت احن، بقيت اقرب، بقيت اصدق واكتر شخص نفسك تشوفه تكون عليه. لانه في النهاية اجمل اكتشاف في الحياة مش انك تعرف نفسك مرة واحدة، اجمل اكتشاف انك تقضي وقت طول عمرك مستعد انك تعرف اكتر واكتر. ودي كانت حلقتنا النهاردة في صباح سما. شكرا جدا جدا ليكم، شكرا لمتابعتنا على راديو سما. وعايز افكركم انه راديو سما دلوقتي بقى موجود على الساتلايت، تقدر تكون بتتابعنا عليه، وهتلاقي التردد على التعليقات في الفيسبوك. ونشوفكم في حلقة جديدة من صباح سما. يومكم جميل وصباحكم صباح جميل.

صباح الخير، صباح الفرح الإلهي. والنهاردة أقول معايا كده أمين، إنه يوم مقدس للرب، لأن فرح الرب هو قوتي. وهقرأ معاك العادات دي، بيتقال كده في نحمية: لأن اليوم إنما هو مقدس لسيدنا، ولا تحزنوا لأن فرح الرب هو قوتكم. افرح بالرب النهاردة. عارف إن أنت أوقات كتير بتفتح فيديوهات كتير، بتفتح تأملات كتير، وبيتقالك فيها افرح بالرب وأنت مش عارف تفرح. أوقات كتير لو نزلت للمترو، نزلت للمواصلات، نزلت للشارع، هتلاقي كمان كل الناس حزينة. يمكن أوقات كتير الضغوط العالمية بتقول إن العالم مليان حزن، مليان ضيق، لكن لما تسمع صوت الرب هو بيقولك افرح بي أنا لوحدي، استجيب للصوت ده عشان خاطر فعلا الفرح يملى حياتك. عايز أقولك لو عايز تفرح النهاردة اتكل على الرب، زي ما داود كده في مزمور من المزامير ابتدى فيه: إلى متى يا رب تنساني كل النسيان، إلى متى تحجب وجهك عني. لكن في آخر المزمور، مش في مزمور تاني ولا في حالة تانية، في نفس المزمور قال له كده: أما أنا فعلى رحمتك توكلت، يبتهج قلبي بخلاصك، أغني للرب لأنه أحسن لي. في نفس المزمور وبعديها بكم آية اتكل على الرب النهاردة، سلم يومك للرب واتكل عليه وقول النهاردة أنا ابتهج بالرب. كان عايز أقولك لو عايز تفرح اتشدد بالرب، برضو داود في وقت من الأوقات قال: انتظر الرب ليتشدد وليتشجع قلبك، وانتظر الرب. عايز تفرح النهاردة ما تستناش حاجة تفرحك، لأن العالم ما بيرميش غير حزن، وما بيرميش غير ضيق، وما بيرميش غير كآبة. لكن النهاردة لو نفسك تفرح قول يا رب أنا منتظر مش حاجة من يومي، لكن حاجة أنت تعملها في يومي. عايز أقولك كمان زي ما بولس قال كده، لو عايز تفرح بالرب اثبت في الرب. في رسالة فيليبي كده في أول إصحاح قال كده: إذن يا إخوتي الأحباء والمشتاق إليهم، يا سروري وإكليلي، اثبتوا هكذا في الرب أيها الأحباء. وبعديها الآية المشهورة اللي كلنا بنشوفها بثلاث أعداد بس: افرحوا في الرب كل حين، وأقول أيضا افرحوا. عايز تفرح اثبت في الرب. مش يوم للرب أيام كتيرة هو منسي في حياتك، لكن هو سبب الفرح الحقيقي. اثبت في الرب النهاردة، امسك فيه بإيدك وسنانك، امسك فيه بكل عواطفك، بكل ذهنك، بكل عقلك، بكل قلبك، امسك الرب. عشان كده كانت الوصية الأولى نحب الرب من كل قلبك، عشان خاطر يكون ليك فرح، مش بس عشان خاطر تكون بتقدم عبادتك ليه، مش بس عشان خاطر هو ده اللي المفروض يتم، لكن عشان حياتك تكون مليانة بالفرح. طبعا انت ممكن تقولي، او انت ممكن تقولي لي انت مش عارف حاجة، ده الدنيا خربانة. حتى لما بيطلع اغاني دلوقتي بتطلع حاجات تقول باظت خالص. لكن انا عايز اقولك لو دي الحقيقة، في ايات كده في حبقوك عايز اقراها معاك ورددها معايا، ومن فضلك ما تسمعهاش بس، لكن تعالى النهاردة هات الكلمة بتاعت ربنا حطها قدام الحلقة دي وقولها كلمة كلمة. وبتتقال كده في حبقوك: فمع انه لا يزهر التين ولا يكون حمل في الكروم، يجذب عمل الزيتونة والحقول لا تصنع طعاما، ينقطع الغنم من الحظيرة ولا بقر في المزاود، فإني أبتهج بالرب وأفرح بإله خلاصي. فإني أبتهج بالرب وأفرح بإله خلاصي. الرب السيد قوتي، يجعل قدمي كالأيائل ويمشيني على مرتفعاتي. يجعل قدمي كالأيائل يمشيني على مرتفعاتي. أبتهج بالرب. الرب السيد قوتي. ردت الكلمات دي معايا مع إن الدنيا بايظة، مع إن حياتي متلخبطة، مع إن اللي أنا فيه يقول الحزن والاكتئاب والموت والانتحار، لكن النهاردة أبتهج لأن الرب السيد قوتي. قوم اتشدد وافرح بيه. اتأكد ان الرب وانت بتقرأ الكلام ده وانت بتقول مع ان الدنيا كلها ما بتقولش غير حزن، اقرأ كلام الرب على حياتك وهو النهاردة يفرحك، يفرح قلبك. هتلاقي نفسك فرحت حتى لو الظروف ما تغيرتش، فرحت حتى لو ما فيش حاجة في يومك اتعدلت، لكن الحاجة الوحيدة اللي اتعدلت هي عينيك اللي بصت على الرب ففرحت. افرح النهاردة بالرب، افرح بالرب.

صلي كده معايا، وزي ما داود كده قال: إلى متى تحجب وجهك عني؟ إلى متى أجعل هموما في نفسي وحزنا في قلبي كل يوم؟ من النهاردة يبقى مش كل يوم، لكن النهاردة تعمل زي ما داود كده عمل: أنا رعيني لألا أنام نوم الموت. وقوله كده في نفس الكلام: أما أنا فعلى رحمتك توكلت، يبتهج قلبي بخلاصك. ابتهج بالرب، افرح بالرب، انبسط بالرب، انبسط بعمله معاك، وانبسط بأنه موجود في حياتك، وانبسط بأنه قادر أنه يغير حياتك من الحزن والاكتئاب للفرح والشدة.

صباح الخير، صباح الفرح الإلهي. والنهاردة أقول معايا كده أمين، إنه يوم مقدس للرب، لأن فرح الرب هو قوتي. وهقرأ معاك الأعداد دي، بيتقال كده في نحمية: لأن اليوم إنما هو مقدس لسيدنا، ولا تحزنوا لأن فرح الرب هو قوتكم. افرح بالرب النهاردة. عارف إن أنت أوقات كتير بتفتح فيديوهات كتير، بتفتح تأملات كتير، وبيتقالك فيها افرح بالرب وأنت مش عارف تفرح. أوقات كتير لو نزلت للمترو، نزلت للمواصلات، نزلت للشارع، هتلاقي كمان كل الناس حزينة. يمكن أوقات كتير الضغوط العالمية بتقول إن العالم مليان حزن، مليان ضيق، لكن لما تسمع صوت الرب هو بيقولك افرح بي أنا لوحدي، استجيب للصوت ده عشان خاطر فعلا الفرح يملى حياتك. عايز أقولك لو عايز تفرح النهاردة، اتكل على الرب. زي ما داود كده في مزمور من المزامير ابتدى فيه: إلى متى يا رب تنساني كل النسيان، إلى متى تحجب وجهك عني. لكن في آخر المزمور، مش في مزمور تاني ولا في حالة تانية، في نفس المزمور قال له كده: أما أنا فعلى رحمتك توكلت، يبتهج قلبي بخلاصك، أغني للرب لأنه أحسن لي. في نفس المزمور وبعديها بكم آية. اتكل على الرب النهاردة، سلم يومك للرب واتكل عليه، وقول النهاردة أنا ابتهج بالرب. كمان عايز أقولك لو عايز تفرح اتشدد بالرب، برضو داود في وقت من الأوقات قال: انتظر الرب ليتشدد ولا يتشجع قلبك، وانتظر الرب. عايز تفرح النهاردة، ما تستناش حاجة تفرحك، لأن العالم ما بيرميش غير حزن، وما بيرميش غير ضيق، وما بيرميش غير كآبة. لكن النهاردة لو نفسك تفرح، قول يا رب أنا منتظر مش حاجة من يومي، لكن حاجة أنت تعملها في يومي. عايز أقولك كمان زي ما بولس قال كده، لو عايز تفرح بالرب اثبت في الرب. في رسالة فيليبي كده في أول إصحاح قال كده: إذن يا إخوتي الأحباء والمشتاق إليهم، يا سروري وإكليلي، اثبتوا هكذا في الرب أيها الأحباء. وبعديها الآية المشهورة اللي كلنا بنشوفها بثلاث أعداد بس: افرحوا في الرب كل حين، وأقول أيضا افرحوا. عايز تفرح اثبت في الرب. مش يوم للرب بأيام كتيرة هو منسي في حياتك، لكن هو سبب الفرح الحقيقي. اثبت في الرب النهاردة، امسك فيه بإيدك وسنانك، امسك فيه بكل عواطفك، بكل ذهنك، بكل عقلك، بكل قلبك، امسك الرب. عشان كده كانت الوصية الأولى: نحب الرب من كل قلبك، عشان خاطر يكون ليك فرح، مش بس عشان خاطر تكون بتقدم عبادتك ليه، مش بس عشان خاطر هو ده اللي المفروض يتم، لكن عشان حياتك تكون مليانة بالفرح. طبعا انت ممكن تقولي، او انت ممكن تقولي لي، انت مش عارف حاجة، ده الدنيا خربانة. حتى لما بيطلع اغاني دلوقتي بتطلع حاجات تقول باظت خالص. لكن انا عايز اقولك لو دي الحقيقة، في ايات كده في حبقوك عايز اقراها معاك ورددها معايا، ومن فضلك ما تسمعهاش بس، لكن تعال النهاردة هات الكلمة بتاعت ربنا وحطها قدام الحلقة دي وقولها كلمة كلمة. وبتتقال كده في حبقوك: فمع انه لا يزهر التين ولا يكون حمل في الكروم، يكذب عمل الزيتونة والحقول لا تصنع طعاما، ينقطع الغنم من الحظيرة ولا بقر في المزاود، فإني أبتهج بالرب وأفرح بإله خلاصي. فإني أبتهج بالرب وأفرح بإله خلاصي. الرب السيد قوتي، يجعل قدمي كالأيائل ويمشيني على مرتفعاتي. يجعل قدمي كالأيائل يمشيني على مرتفعاتي. أبتهج بالرب، الرب السيد قوتي. ردت الكلمات دي معايا مع إن الدنيا بايظة، مع إن حياتي متلخبطة، مع إن اللي أنا فيه يقول الحزن والاكتئاب والموت والانتحار، لكن النهاردة أبتهج لأن الرب السيد قوتي. يقوم تشدد وافرح بيه. اتأكد ان الرب، وانت بتقرا الكلام ده وانت بتقول مع ان الدنيا كلها ما بتقولش غير حزن، اقرا كلام الرب على حياتك وهو النهارده يفرحك، يفرح قلبك. هتلاقي نفسك فرحت حتى لو الظروف ما اتغيرتش، فرحت حتى لو ما فيش حاجه في يومك اتعدلت، لكن الحاجه الوحيده اللي اتعدلت هي عينيك اللي بصت على الرب ففرحت. افرح النهارده بالرب، افرح بالرب.

صلي كده معايا، وزي ما داود كده قال: إلى متى تحجب وجهك عني؟ إلى متى أجعل هموما في نفسي وحزنا في قلبي كل يوم؟ من النهاردة يبقى مش كل يوم، لكن النهاردة تعمل زي ما داود كده عمل: أنر عيني لألا أنام نوم الموت، وقوله كده في نفس الكلام: أما أنا فعلى رحمتك توكلت، يبتهج قلبي بخلاصك. ابتهج بالرب، افرح بالرب، انبسط بالرب، انبسط بعمله معاك، وانبسط بأنه موجود في حياتك، وانبسط بأنه قادر أنه يغير حياتك من الحزن والاكتئاب للفرح والشدة.

أهلا وسهلا بكم من برنامج صباحكم خير، معكم على الهواء مباشرة نزار عليمي. أرحب بمستمعينا من بلدان الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، متابعينا ومستمعينا من سوريا، لبنان، مصر، تركيا، الأردن والعراق، ليبيا، اليمن، السعودية والكويت، ومن أستراليا، أمريكا، ألمانيا، كندا والسويد، والذين يتواصلون معنا ويتابعوننا على مختلف منصاتنا الاجتماعية لإذاعة صوت الأمل. تابعونا على مدار هذه الساعة الصباحية، ولأي سؤال أو استفسار تواصلوا معنا الآن. وأرحب أيضا بمتابعينا ومستمعينا على راديو سماء، أهلا وسهلا بكم في إذاعتكم صوت الأمل. إن كنت مؤمنا لك زمن، ومهما كان ما مضى من أيام أو سنين من عمرك بدون اختبار ملء الروح القدس، لن تكتشف هويتك الحقيقية بعد في المسيح يسوع. اعرف ما لك في المسيح وقم وخذه الآن، فتتغير حياتك ولا تعود كما كانت قبلا من ضعف منكسر أو متكرر وعقم روحي في حياتك. ستنال قوة من السماء عندما تمتلئ بالروح القدس. هذه القوة كافية أن تحطم النير والقيود التي عانيت منها كثيرا. ستلبس قوة جديدة من الأعالي، والتي بدونها أنت في نظر إبليس عاريا روحيا ولا تستطيع مقاومته. ستنال قوة جديدة كي تخدم بأكثر فاعلية، علما بأنك لن تنال مواهب روحية عندما تمتلئ، ولكن المواهب قد حلت في داخلك منذ أن ولدت ثانية، ولكنها ستظهر أكثر وتجد مجالا في فاعليتها بعد الملء بالروح. يتساءل البعض، لماذا إذن الحياة المسيحية أصبحت عبئا علينا؟ فبقدر ما نرغب في أن نخدم الله في حياتنا، نجد أنفسنا بأننا لا نزال نصارع مع أشياء عديدة قد تؤدي بنا في النهاية للحياة البائسة. الإجابة هنا بسيطة جدا، هي لأننا لا نملك الروح القدس، أو حتى لا نعرف مدى قوة وتأثير سلطان الروح القدس على حياتنا. لذلك أحبائي المستمعين، وصلاتي في هذا اليوم أن نختبر ملء الروح القدس، ونعرف مكانتنا الغالية والثمينة جدا عند السيد الرب يسوع المسيح. اعرفه لكي تمجده أكثر فأكثر في كل يوم وفي كل شهر وفي كل عام، لنتحد معا بقوة وملء الروح القدس في هذا اليوم، لكي نعلن اسم يسوع فوق كل اسم.

أهلا وسهلا بكم في الجزء الثالث والأخير من سلسلة مستخدم وممكن بالروح القدس، ونبدأ مع المرنم جيسون إسحاق لو يعرفوك يا إلهي ومن ثم نعود. ابقوا معنا.

0: أنتم تستمعون الآن لبرنامج صباحكم خير مع نزار عليني.
1: عودة من جديد لكم بعد أن افتتحنا وإياكم مع هذه الترنيمة الرائعة جدا، لو يعرفوك يا إلهي، مع المرنم جيسون إسحاق. أهلا وسهلا بكم مرة أخرى في الجزء الثالث والأخير من سلسلة مستخدم وممكن بالروح القدس. ترتكز رسالتنا في هذا اليوم على عدة آيات من الكتاب المقدس من كورنثوس وأفسس، وخاصة من سفر أعمال الرسل الذي هو محور هذه الرسالة، وذلك من خلال سلسلة مستخدم وممكن بالروح القدس، وهي سلسلة مشتقة من سلسلة من هو الروح القدس، شخصية الروح القدس، وعلاقتك بالروح القدس. تحدثت من خلالهم حول أهمية وضرورة وجود الروح القدس وقيادته لكل مؤمن حقيقي آمن في اسم الرب يسوع المسيح. تحدثت بالجزء الأول من سلسلة مستخدم وممكن بالروح القدس، وتطرقت حول كل مستحيل أمامك يصبح مستطاعا وممكنا بقوة الروح القدس. أما في الجزء الثاني من هذه السلسلة قد تحدثنا حول موضوع من شاول الطرسوسي المضطهد للمسيح إلى بولس الرسول الكارز والمبشر باسمه. أما اليوم في الجزء الثالث والأخير من هذه السلسلة سأتحدث أكثر حول اختبار المؤمن لملء الروح القدس الذي يخوله لكشف معرفة النبوءات والأسرار الإلهية، كي نركز أكثر أحبائي في قصة كيرنيلوس وأهل أفسس والتكلم بالألسنة والنبوءات. إن هدف رسالتنا من خلال هذه الحلقات المتتالية هو للتطرق أكثر طيلة هذه الفترة حول من هو الروح القدس، شخصية الروح القدس، والمستويات من علاقتنا مع الروح القدس، وكل ما يدور من أسئلة في عقول البشر حول أيضا بعض الأمور الهامة عن الروح القدس ومستخدم وممكن بالروح القدس. ومن ثم سنبدأ معا في سلسلة جديدة فيما بعد حول لغة التواصل بالروح وكل ما يخص الأقنوم الثالث، عن طريق رحلة جديدة نستكشفها معا من خلال آيات الكتاب المقدس. وختاما وكما عودناكم سنستمع إلى فقرة تأمل في عمق الكلمة بالروح، بها نستمع لتأمل روحي من أحد الخدام والواعظين المباركين حول موضوع الروح القدس. لذلك نتطرق معا لهذه المواضيع الهامة جدا في حياتنا الروحية من خلال هذا البرنامج الصباحي. تابعونا وابقوا معنا على السمع، معكم على الهواء مباشرة نزار عليمي، وأرحب في هذا الوقت بجميع الذين انضموا الآن إلينا. أهلا وسهلا بكم في إذاعتكم صوت الأمل. نعم أحبائي المستمعين والمتابعين ولكل من انضم الآن إلينا، كما تحدثنا سابقا أن سفر أعمال الرسل يشهد 4 قصص لأناس قد امتلأوا من الروح القدس بعد يوم 50، أي حلول الروح القدس عليهم. للتذكير في الجزء الثاني تطرقنا لأول قصتين، الأولى حول فيليبوس والسامريون، والثانية حول شخصية شاول الطرسوسي بعد أن كان مضطهدا للمسيحية ولإنجيل المسيح أصبح بولس الرسول كارزا بإنجيل المسيح، وكيف تلامس مع قوة ملء الروح القدس المغيرة لحياته. أما اليوم في الجزء الثالث والأخير من هذه السلسلة سنختتم مع قصتين مختلفتين حول بطرس وكيرنيلوس الضابط الروماني، والقصة الرابعة والأخيرة حول أهل أفسس. وجميعهم بهذه القصص نشهد لهؤلاء الشخصيات أنهم فعلا قد امتلأوا بقوة الروح القدس وشهدوا لكل الأمم لخلاص كل المسكونة. وسنتطرق أيضا لملء الروح القدس وقوة التكلم بالألسنة وأنواع التكلم بالألسنة. لذلك أحبائي المستمعين ابقوا معنا وتابعونا، سنخوض معكم بهذه الحلقة حول هذه المواضيع المباركة. نبدأ الآن أحبائي معكم حول القصة الثالثة من ملء الروح القدس من خلال قصة بطرس وكيرنيلوس. يقدم لنا الإصحاح العاشر من سفر أعمال الرسل لمحة عن جانب جديد في إلهنا الحي. يقدم لنا العدد الأول حول كيرنيلوس وهو ضابط روماني. يقول الكتاب المقدس عنه إنه ذاك كان رجلا تقيا ويخاف الله، كريما مع الفقراء، وكثيرا ما كان يصلي لله. وحتى هذه اللحظة لم يكن قد تم إعلان البشارة للأمم، لذا أرسل الله ملاكا ليقوم بزيارة كيرنيلوس، لكن الملاك لم يعلن خطة الله للخلاص بعد، بل بالأحرى أخبره أنه سيرسل ليستدعي بطرس. فقام هذا الرجل على الفور وهو في قمة سعادته ليرسل أشخاصا لبطرس في المكان الذي قال له الملاك. نعلم لاحقا من خلال هذه القصة المذكورة في الكتاب المقدس أن بطرس كان مقيما في يافا حين وقعت عليه غيبة ورأى رؤيا من السماء. استخدم الله في هذه الرؤية العديد من الصور المجازية لكي يعلم بطرس ألا يعتبر أي شيء نجسا ما دام الله قد طهره. ومن الواضح أحباء المستمعين أن الله كان يعلم أن بطرس سيحتاج فعلا وقتا لكي يفهم معنى ما رآه في هذه الرؤية السماوية، لأنه أعطاه نفس الرؤية 3 مرات. وبينما كان بطرس يتساءل عن معنى هذه الرؤيا، وصل هنا رجال كيرنيلوس الضابط الروماني للبيت، وأمر الروح القدس بطرس أن يذهب معهم، وقال الله لبطرس السبب الذي أرسله من أجله لكيرنيلوس. على الرغم أحبائي من كون ذلك كان مغايرا لكل عادات اليهود الأتقياء في ذلك الوقت، حيث لم يكن مسموحا لليهودي التقي هنا أن يتعامل مع الأمم. وحين وصل بطرس لبيت كيرنيلوس قال له في سفر أعمال الرسل الإصحاح 10:28 حتى 29: أنتم تعرفون أنه محرم على اليهودي أن يخالط أو يزور أحدا غير يهودي، لكن الله أراني أنه لا ينبغي أن أعتبر أي إنسان نجسا، فلما دعوتموني جئت دون أي اعتراض. ولهذا فإني أسألكم لماذا أرسلتم في طلبي؟ هنا أحبائي نرى من خلال هذه القصة أن بطرس بدأ يربط بين الرؤية التي رآها وأيضا لقائه مع هذا الرجل الأممي التقي وهو كيرنيلوس، وبالتالي بدأ هنا يكرز بالبشارة له. وفجأة في وسط عظة

قوة الروح القدس، وهذا فعلا كان دليلا قاطعا أن خطة الله للخلاص تشمل أيضا من هم في كل مكان، لذلك على كل الأمم. عندما نستقبل أحبائي قوة الروح القدس فهي فعلا تأتي على حياتنا. عندما نؤمن بالسيد الرب يسوع المسيح نحصل هنا على ملء الروح القدس. هذه هي فعلا القصة الثالثة التي ذكرت هنا حول موضوع بطرس وكرنيلوس، وحول أيضا قوة ملء الروح القدس عندما نشهد عن قوة السيد الرب له كل المجد. أما في القصة الرابعة وهي أهل أفسس والتي أريد أن أشاركها معكم، هي أيضا موجودة في سفر أعمال الرسل في الإصحاح 19. يقول لنا هنا أن بولس كان في إحدى رحلاته الكثيرة حينما جاء إلى أفسس. حينما وصل قال الكتاب أنه تقابل مع بعض تلاميذ يوحنا المعمدان، وأول سؤال وجهه بولس لهم كان هو: هل قبلتم الروح القدس لما آمنتم أو عندما آمنتم؟ هذا ما جاء في أعمال الرسل الإصحاح 19 والعدد الثاني. لذلك أحبائي، إن كان هذا أول سؤال قد طرحه بولس على المؤمنين من أهل أفسس، فيجب أن يكون أيضا هو أول سؤال نحن نطرحه على أي مؤمن جديد. ومرة أخرى نسأل هنا، لماذا كان هذا الأمر بمثل تلك الأهمية أيضا لقادة الكنيسة الأوائل؟ لأن تمكين الروح القدس هو في غاية الأهمية لإرساليتنا في المسيح. لا نستطيع أن نخدم، لا نستطيع أن نتقدم خطوة إلى الأمام دون عمل وقوة وإرشاد الروح القدس. بدون الروح القدس نحن أموات روحيا، وبدون قيادة الروح القدس أيضا تكون خطواتنا غير ثابتة. لذلك من منا قد يرغب في فقدان هذه القوة العظيمة التي تقودنا إلى الخدمة المباركة والإرسالية في كل العالم. لذلك من خلال ملء الروح القدس هو فعلا الذي فعلا يقودنا ويرشدنا إلى الأشخاص وإلى أيضا ما نتكلم به لكي نعلن بشارة الملكوت للمسكونة كلها. لذلك إن تأثيرنا في ملكوت الله يتوقف على أن نكون من أعضاء جسد المسيح، وبدون أن نكون مملوئين بقوة الروح القدس أي ملء بالروح. لذلك عزيزي المستمع، لا نستطيع أيضا حتى أن نقول يسوع المسيح هو رب إلا من خلال الروح القدس. لذلك عزيزي المستمع، كل من يقبل الروح القدس ويؤمن به هو أيضا قبل يسوع المسيح ربا ومخلصا لحياته. لذلك عزيزي المستمع، عندما تمتلئ بقوة الروح القدس فإنك تمتلئ أيضا من قوة الرب يسوع المسيح. وهنا يقول لنا أن بولس قد اكتشف أنه بالرغم من كون هؤلاء أهل أفسس من تلاميذ يوحنا المعمدان، فهم لم يسمعوا قط عن الأخبار السارة بالخلاص بيسوع المسيح، لذا بدأ يكرز لهم بالبشارة أي بشارة الملكوت، وذلك من خلال إرشاد الروح القدس لبولس كي يعطيهم هذه الأخبار السارة أن هنالك خلاص أكيد وحتمي فقط بالسيد الرب يسوع المسيح. لذلك عزيزي المستمع، علينا أن نكون في المسيح قبل أن نحصل على قوة روحه القدوس. وحتى لو كان الإعلان الظاهر للقوة في ملء الروح جاء قبل الاعتراف الظاهر بالخلاص، فهي أيضا صورة مباركة. لذلك يقول لنا هنا أن حدث ملء الروح القدس بعدما اعتمد المؤمنون الجدد في اسم الرب يسوع المسيح، كان هؤلاء الرجال يعرفون القليل جدا عن الرب يسوع قبل لقائهم هذا مع الرسول بولس، لكنهم ما أن امتلأوا بالروح حتى تنبأوا أي أعلنوا رسالة يسوع المسيح. لذا فالفضل هنا أيضا يعود للروح القدس الذي أعطاهم القوة كي يتنبأوا، لكي يعلموا أيضا الدقائق القليلة الماضية. لذلك من المستحيل أن يقدر أو يستطيع المؤمن أن يعلن
الأسرار الإلهية دون أن يختبر أولا ملء الروح القدس. هذا هو أحبائي ملء الروح القدس، بدونه لا نستطيع أن نختبر أي نبوءات أو أي أسرار إلهية أو نكتشفها من خلال عمل وإرشاد الروح القدس لحياة كل مؤمن في هذا

العالم. أحبائي المستمعين، وقبل أن نكمل ونتطرق لموضوع هام جدا، وهو هل توقف التكلم بالألسنة وما معنى التكلم بالألسنة، سنتحدث عنهم بعد أن نستمع معا إلى هذه الترنيمة الرائعة والمباركة مع المرنم نزار فرانسيس، ترنيمة قلبي مديون للمنتهى أحببتني. ابقوا معنا، لا تذهبوا بعيداً.

0: أنتم تستمعون الآن لبرنامج صباحكم خير مع نزار عليني.
1: عودة من جديد لكم بعد أن استمعنا واستمتعنا إلى هذه الترنيمة الرائعة للمنتهى أحببتني مع المرنم نزار فرانسيس، وفعلا هذه الكلمات التي تقول قلبي مديون لحبك ليا، رديت حياتي بنعمة غنية. وفعلا أحبائي هذه هي النعمة الإلهية الغنية بمحبته وبغفران السيد الرب يسوع المسيح وقبولنا لنا كأبناء له. وفعلا هذه هي النعمة، لنتغنى ونترنم بالنعمة الإلهية وبقوة الروح القدس، لأننا أصبحنا أبناء النور، أبناء الملكوت، أبناء رب القيامة والحياة، وهو يسوع المسيح له كل المجد. علما أحباء المستمعين أننا نتحدث في هذه الحلقة ضمن سلسلة مستخدم وممكن بالروح القدس في الجزء الثالث والأخير حول اختبار المؤمن لملء الروح القدس الذي يخوله لكشف معرفة النبوءات والأسرار الإلهية. وكما قلنا قبل هذه الترنيمة الرائعة قد استمعنا إلى 4 قصص لأناس قد امتلأوا من قوة الروح القدس بعد يوم 50، فيليبوس والسامريون وشاول الترسوسي وبطرس وكرنيلوس وأيضا أهل أفسس. أما الآن نكمل حول موضوع هل فعلا هنالك كان توقفا للتكلم بالألسنة؟ دعونا نذهب مباشرة إلى رسالة بولس الرسول الأولى إلى أهل كورنثوس الإصحاح 13 برسالته الأولى من العدد 8 حتى العدد 10. ماذا يقول؟ المحبة لا تسقط أبدا، وأما النبوءات فستبطل، والألسنة فستنتهي، والعلم فسيبطل، لأننا نعلم بعض العلم ونتنبأ بعض التنبؤ، ولكن متى جاء الكامل فحينئذ يبطل ما هو بعض. والآن أحباء المستمعين وبعد دراستنا لهذه القصص حول ملء الروح القدس من كتاب سفر الأعمال أعمال الرسل، أريد أن أجيب عن سؤال قد يدور في ذهن الكثيرين منكم. أسمع البعض يقول إن الألسنة قد انتهت، ويستند هؤلاء في رأيهم إلى هذه الآية التي وضعناها في البداية والتي قرأناها الآن. هم يرون أن بولس قد أشار إلى الكتاب المقدس على أنه الكامل حين قال ولكن متى جاء الكامل فحينئذ يبطل ما هو بعض، ويفسرون بما أنه طالما أن الكامل قد أتى فالألسنة قد انتهت. ومن المهم أحبائي أن نعلم جدا وبعناية مشددة في هذا الجزء الكتابي لنحدد ما كان الرسول بولس هنا يقصده. إن وضعنا من خلال هذه الآيات وإذ فعلا تعمقنا بها في سياقها سنعرف أن تلك الفكرة بتوقف الألسنة هي فكرة مستحيلة. فلو انتهت الألسنة فينبغي أن يكون التنبؤ أو موهبة المعرفة قد أيضا انتهت. لذلك هل هما قد توقفا بالفعل؟ بالطبع لا. إذن ما هو هذا الكامل الذي أشار له هنا بولس الرسول؟ الإجابة هنا نراها في العدد 12، وهنا يقول لنا في العدد 12 فإننا ننظر الآن في مرآة في لغز، لكن حينئذ وجها لوجه. الآن أعرف بعض المعرفة، لكن حينئذ سأعرف كما عرفت. وأيضا يكمل في العدد 13 أما الآن فيثبت الإيمان والرجاء والمحبة، هذه الثلاثة ولكن أعظمهن المحبة. لذلك عزيزي المستمع يصف لنا هنا بولس الرسول لقاء مع الرب يسوع المسيح وجها لوجه. هذا ما كان يقصده بولس بالكامل، أي معرفة الرب يسوع المسيح الكاملة في مجده وفي بهائه. هل نستمع أيضا في وقتنا بهذا مثل اللقاء مع الرب يسوع المسيح؟ وهل أيضا أحباء المستمعين فعلا نحن نراه في هذا المجد وهذا البهاء عندما أيضا نصلي ونرنم ونختبر ملء حضوره المبارك؟ لذلك عزيزي المستمع علينا أن نختبر عمق مستوى جديد في حياتنا الروحية كي فعلا نتمكن من أن نصل إلى التكلم أيضا بالألسنة من خلال الملء بالروح القدس. ماذا يعني؟ هنالك أحبائي كثيرا أيضا ما يسأل البعض حول لماذا في الكتاب المقدس في كورنثوس الأولى الإصحاح 12 يقول لعل الجميع يتكلمون بلغات أخرى، ألا يعني هذا أنه ليس كل المؤمنين يتكلمون بهذه الألسنة؟ نعم، هذا هو أيضا المعنى المقصود، لكن بولس الرسول هنا في هذا الجزء تحديدا يشير إلى نوع محدد من الألسنة لا يوهب لكل المؤمنين. ولكي نفهم أكثر المزيد عن هذا الأمر علينا أن نعرف الأنواع الأربعة للألسنة الموجودة في العهد الجديد. ومن أجل أحباء المناقشة وبالاستناد لبعض الدارسين والكاتبين والواعظين بتقسيم هذه الأنواع إلى ألسنة للخدمة العامة وألسنة للخلوة الخاصة، هنالك نوعان للخدمة العامة، وأقصد هنا بكلمة عامة أن الروح القدس يستخدم شخصا واحدا ليخدم بالروح شخصا آخر أو مجموعة أخرى من الناس، وفي المقابل النوعان الآخران من الألسنة الخاصة تربطنا نحن كأفراد مباشرة مع الله، سواء بزيادة عمق شركتنا معه أو لنتمكن من التشفع للآخرين طبقا للمعرفة الكاملة للروح القدس. لذلك دعونا نتمعن جيدا بهذه الأنواع. وهو هنا النوع الأول من الألسنة هو للإظهار العام، عندما جاء في كورنثوس الأولى الإصحاح 14 والعدد 22 هو علامة دينونة ضد غير المؤمنين لا ضد المؤمنين. هنا نتكلم هنا عن النوع من الألسنة حين يتجاوز بنا الروح القدس قدراتنا العقلية ويمنحنا القدرة على التكلم بلغة أخرى من لغات الأرض، وبصفة خاصة لغة لم نكتسبها إن كان بالتعليم أو حتى بالتجربة الشخصية. هذا النوع من الألسنة هو ما وهب للتلاميذ في يوم 50. ها نحن نسمع هؤلاء الرجال الجليليين يتحدثون عن أعمال الله العجيبة في لغاتنا نحن. سمع أيضا هؤلاء اليهود المؤمنين يتكلمون بلغاتهم الأصلية وهي لغات أرضية. كانت أيضا هذه علامة أن الله يعمل في هؤلاء الذين آمنوا ببشارة يسوع المسيح، لأنه ما من تفسير آخر لقيام هؤلاء الرجال الجليليين البسطاء بإعلان عظائم الله بالعديد من اللغات. لذلك جاء الكثيرون للمسيح بسبب هذا الإعلان عن قوة الروح القدس. ثانيا، ألسنة تفسيرية. النوع الثاني من الألسنة هو للخدمة العامة، هي ليست أيضا مثل الألسنة التي تكون علامة لغير المؤمنين، وهذه الألسنة هي لغات سماوية ليست مستخدمة في أي مكان على الأرض، ولآخر قوات معجزية، ولآخر التنبؤ، ولآخر القدرة على تمييز الأرواح، ولآخر التكلم بأنواع مختلفة من اللغات، ولآخر تفسير هذه اللغات. هذا ما جاء فعلا في كورنثوس الإصحاح 12 والعدد 10 من الرسالة الأولى، حيث إن هذه الألسنة ليست من اللغات الموجودة على الأرض، فهي بحاجة إلى أيضا تفسير. لذلك عزيزي المستمع، هنالك أيضا بعض الكنائس يؤمنون فعلا بهذه القوة من خلال الروح القدس، وما قالوا هنا كان تفسيره هو بالضبط للرسالة التي أعطانا إياها الرب لأي كنيسة مصلية. لذلك عزيزي المستمع، لنلاحظ أننا فعلا عندما نستخدم الألسنة فيكون هنالك أيضا للتنبؤ أو للتشفع من أجل الآخرين. ويقول هنا أيضا أنه البعض يستخدم هنا كلمة تفسير وليس كلمة ترجمة مع هذا النوع من الألسنة. فالألسنة السماوية التي هي ثلاثة أنواع من أصل أربعة أنواع من الألسنة الموجودة في العهد الجديد. لذلك عزيزي المستمع، أي نوع من الألسنة التفسيرية ينبغي أن يصاحبه أيضا تفسير، لأنه دون تفسير لا يمكن أن يكون هناك أي بناء للكنيسة. وكما قلنا أن هنالك أيضا ألسنة لبنيان الشخص وأيضا لبنيان الكنيسة ولبنيان المجتمع من خلال قوة الروح القدس. لذلك أيضا يقول لنا أن هنا الألسنة للصلاة الشخصية فإن صليت بلغة أخرى فإن روحي هي التي تصلي وأما عقلي فيكون خاملا. فما العمل إذن؟ سأصلي بروحي وسأصلي بعقلي أيضا، سأرنم بروحي وأرنم بعقلي أيضا. يقول كان أول نوعين من الألسنة تكلمنا عنهما للخدمة العامة ولتوصيل رسالة من الله للآخرين. إن الألسنة كعلامة يقصد بها هنا التوجه لخدمة غير المؤمنين، بينما الألسنة التفسيرية يقصد بها خدمة المؤمنين. مرة أخرى، الألسنة كعلامة يقصد بها هنا التوجه لخدمة غير المؤمنين، بينما الألسنة التفسيرية يقصد بها هنا داخل الكنيسة وأيضا لبنيان الكنيسة وخدمة المؤمنين. هنالك أيضا لسان للتشفع، كما بدأ هنا بولس هذا الجزء الكتابي بقوله كذلك يعيننا الروح القدس أيضا في ضعفنا. ما هي تلك الضعفات التي يشير إليها بولس؟ الإجابة هي لأننا لسنا نعلم ما نصلي لأجله كما ينبغي، ولكن الروح نفسه يشفع فينا بأنات لا ينطق بها. ببساطة أحبائي، يقول لنا هنا بولس الرسول أن لنا إن ضعفنا هو إدراكنا المحدود لما يجري في هذا العالم، لذا تأتي أوقات لا نعلم كيف نصلي، لكن حين نتكل عليه ونطلب الروح القدس ليشفع فينا، أي هو الذي يعلم كل شيء ويتكلم من خلالنا، يصلي هو فينا بما يناسب أيضا إرادة الله الكاملة، أن نتشفع من خلال عمل وملء وقوة الروح القدس. لذلك عزيزي المستمع، من المهم أن نوضح استنادا يخص كلا النوعين من الألسنة التي أشرنا إليها بأنه فعلا ألسنة خاصة. هنالك أوقات تأتي حينما يجتمع بعض المؤمنين الممتلئين من الروح القدس ويصلون معا بألسنة. في هذه الأوقات من اللائق أن يصلوا معا بالروح، وهناك أوقات أخرى حين عليهم أن فعلا يصلي بقيادة الروح القدس لبنيان الكنيسة، وأيضا لكي يختبروا أعماق جديدة وكي يختبروا عمق مبارك وجديد في حياتهم الروحية، وذلك طبقا لما يكونون خاضعين لقوة وملء الروح القدس. إذن أحبائي المستمعين، قد تحدثنا هنا عن هذه الأمور الهامة جدا حول التكلم بالألسنة. هنالك التنبؤ، وهنالك أيضا الإعلانات التي يعطينا إياها من خلال الروح القدس ومن خلال التكلم بهذه الألسنة. لذلك بولس الرسول عرف أن الكنيسة قد تسيء استخدام موهبة الألسنة الرائعة، لذا فهو يحثنا على استخدام النوع المناسب من الألسنة في الوقت المناسب، ولا تمنع التكلم بألسنة، لأن بعض المؤمنين قد لا يعطون هذه الموهبة الاهتمام اللائق بها. لذلك جاء أيضا في كورنثوس الإصحاح 14 والعدد 39، إذن أيها الإخوة تشوقوا للتنبؤ ولا تمنعوا أحدا من التكلم بلغات، لكن ينبغي أن يتم كل شيء بلياقة وبنظام، أي بدون أي تشويش داخل الكنيسة. كما وتجهل أيضا بعض الكنائس الكثير عن الروح القدس وعن ملء الروح القدس وقوة التشفع من خلال الروح القدس، وهذا أيضا أمر محزن، لأن الروح القدس هو الذي أرسل من أجل تقوية الكنيسة والمؤمنين والامتداد الكنائس أيضا بقوة الروح القدس. فقد اختار الله كنيسته لتكون مثل المركبة التي يتقدم بها ملكوت الله، فإن لم ننتبه للقوة التي نحصل عليها من مكانتنا في المسيح يسوع، سنكون أيضا نحن رافضين لهذه القوة والتقدم الروحي. لذلك عزيزي المستمع، قبل أن أختتم أقول لك لا تنسى أبدا أن موهبة الألسنة هي أحد الجوانب الهامة في حياتك الروحية للقوة التي يمنحها الروح القدس، كما أنها جزء جميل من شركتنا المباركة مع رب المجد يسوع المسيح. لذا أتمنى فعلا أن تكون مثل بولس، وأصلي أن تأخذ مثل هذه الموهبة المباركة وتنمي فيها القوة في حضور الروح القدس في كل يوم من أيام حياتك، في كل حياتك عزيزي المستمع. لذلك عليك أن تصلي بقوة الروح القدس كي تختبر ملء جديد ومبارك، وتأخذ إعلانات جديدة ونبوءات جديدة للبنيان لحياتك وحياة أيضا الكنيسة وأيضا لحياتك الروحية. أحبائي المستمعين، وختاما للسلسلة، ما من أحد يستطيع أن يعيش الحياة المسيحية بنجاح بدون الروح القدس الذي يجلب قوة الرب يسوع المسيح لحياتك ويقويك لكي تعيش الحياة المسيحية المؤثرة، لأن الروح القدس أيضا يعلمك كلمة الله، فتستطيع أن تعرف مشيئة الله الكاملة لحياتك وتعيشها على أرض الواقع طبقا للكتاب المقدس. هنالك طرق مختلفة للحصول على الروح القدس، إحدى هذه الطرق هي أيضا وضع الأيدي، وهذا ما فعله بولس الرسول، فقد وصل للتو إلى مدينة أفسس حيث وجد تلاميذا معاصرين ليسوع، فدخل معهم في حوار واكتشف أنهم لم يحصلوا على ملء الروح القدس منذ أن آمنوا، وفي الحال وضع يده عليهم وأتى الروح القدس. طريقة أخرى أيضا للحصول على الروح القدس وهي الصلاة، عندما قال يسوع: فإن كنتم أنتم الأشرار تعرفون أن تعطوا أولادكم عطايا جيدة، فكم بالحري الآب الذي من السماء يهب الروح القدس لمن يسألونه. فعندما تطلب ستجد عزيزي المستمع، عندما تطلب من الآب في اسم يسوع المسيح أن تحصل على ملء الروح القدس، فتستطيع أن تحصل عليه فورا بقوة إيمانك ومن خلال السلطان ومن خلال قوة إيمانك عزيزي المستمع في اسم رب المجد يسوع المسيح. لذلك أنت في احتياج للروح القدس في حياتك، إن كنت لم تحصل عليه بعد أطلب من الآب الآن بإيمان في قلبك، وببساطة جدا مل للروح القدس في حياتك عزيزي المستمع. تعلم أن تعيش بقوة الروح كل يوم لكي ترى مجد الرب وتأثير سلطانه في حياتك على كافة الأصعدة. أعلن هذا في اسم رب المجد يسوع المسيح. إلى هنا أحبائي نختتم وإياكم هذه السلسلة المباركة مستخدم وممكن بالروح القدس، وختاما وكما عودناكم ننتقل إلى فقرة تأمل في عمق الكلمة بالروح لنستمع بها إلى تأمل روحي جديد من أحد الخدام والواعظين المباركين من كل سلسلة تختص في موضوع الروح القدس. وفي سلسلة مستخدم وممكن بالروح القدس بدأنا بالجزء الأول والثاني مع الخادم الأمين الدكتور والقس الفاضل سامح حنا، وسنختتم الآن معه ليحدثنا أكثر حول لن تستطيع أن تكمل المشوار بدون أن تلبس وتمتلئ بالروح القدس. نستمع ومن ثم نختتم.
2: قضاء 6:34 بقول: ولبس روح الرب جدعون. في العهد القديم كان بيجي كده زي حلول للروح القدس، أو دلت واحدة من التعبيرات اللي استخدمها العهد القديم إن الروح الرب يلبس الشخص، اللي هو الروح القدس. إحنا متميزين جدا في العهد الجديد، إحنا ما عندناش الروح القدس بيروح ويجي، الروح القدس ساكن فينا وبيملأنا باستمرار. دي الروح القدس، ده اللي من غيره ما نقدرش نكمل للآخر. روح القوة والمحبة والنصح التعزية والإرشاد الحكمة والفهم، ده الروح القدس. من غير الروح القدس صعب قوي اتغير، لانه الله بيستخدم الروح القدس في تغييري، في اعلانات ليا، بيديني اعلانات ليا. الروح القدس مهم جدا، ما ينفعش اكمل سكه التغيير والتاثير لا في بيتي ولا في كنيستي ولا في مجتمعي ولا في حياتي بدون عمل الروح القدس. وقت الاحباط زي ارميا الروح القدس يشجعك ويعزيك، وقت عدم الفهم زي جدعون ومش شايف الروح القدس كده زي ما قال المسيح للتلاميذ يذكركم بكل ما قلته لكم. الروح القدس لا غنى عنه في رحلة التأثير زي ما كلمة الله لا يمكن الاستغناء عنها في رحلة التغيير. الروح القدس لا يمكن الاستغناء عنه في رحلة التغيير والتأثير في الاثنين، مش هينفع. مش كده بيقول ان روح الرب لبس جدعون؟ انا وانت محتاجين الروح القدس. ده اللي قاله بولس لتلميذه تيموثاوس، الله لم يعطينا روح الخوف أو روح الفشل، لكن روح القوة والمحبة والنصح. الخوف ده من الواقع، الخوف ده من المعادلة البشرية، الخوف من اللي بيجرى فيك، ده مش من ربنا، ده من إبليس. ربنا ما عندوش ده، ما عندوش الروح السبيريت دي. ربنا عنده روح تانية اسمها الروح القدس، روح القوة، الإمكانية الإلهية، القدرة الإلهية، متاحة لنا أن نعمل أعمال الله ونغير ونؤثر في المجتمع بفعل عمل الروح القدس. وروح المحبة، محبة اللي العالم بيدور عليها، محبة للزوجات بتدور عليها، اللي الأزواج بيدوروا عليها، المحبة للأبناء والبنات بيدوروا عليها، مش هتعرف تعملها بدون الروح القدس. المحبة التي لا تحسد، المحبة التي لا تقبح، المحبة التي لا تطلب مال لنفسها، المحبة اللي بتضحي، المحبة اللي بتدي، المحبة اللي بتبذل، المحبة الحقيقية ما بيجيش إلا بالروح القدس. لأن الروح القدس كأنه تشانل بايب كده، مصورة، جزء في قلب الله الآب وجزء في قلبي، والروح القدس عمال ينزل من محبته جوه قلبي. فنوع المحبة اللي هو حب بيها الناس بتبقى هي نوع المحبة اللي عندي للناس اللي حواليا. مش كده لما بنطفي الروح القدس وبنحزن الروح القدس برجع أعيش مرة تاني؟ سامح بيبقى عايش والذات بتبقى عايشة. ما الذات دي مش بتموت مرة وفوريفر، لا، ما بتقوم. ده اللي قاله بولس، أنا عايز أقدم نفسي ذبيحة حية كل يوم، حية بإرادتي، كل ما أصحى تاني وابقى محبة أنانية ومحبة مشروطة وعايز اللي ليا، احط نفسي على مذبح التكريس واقول له يا روح الله املأني بمحبة الآب فأصنع تأثير في من حولي. روح الحكمة، الواقع بيقول كده والمنطق الإلهي بيقول كده، تتعمل ازاي؟ الحكمة الإلهية، الروح القدس، الروح الناري. وده اللي قاله المسيح للتلاميذ في إرساليتهم، امكثوا في أورشليم إلى أن تلبسون قوة من الأعالي. وشوية الغلابة الاثناشر اللي فيهم اللي مش متعلم كويس واللي قلبوا المسكونة رأسا على عقب وغيروا، تغيروا في الرحلة مع المسيح، امتلأوا بالروح القدس، عارفين كلام المسيح، تبدلت حياتهم، هم حياتهم اتغيرت. بطرس حياته اتغيرت بالكامل. في حاجات اعتقد في السكة مع بطرس يوم الخميس، يوم القبض على يسوع، كان واحد تاني، كان بطرس عايش، كانت الأنا موجودة، كان الذات موجود، كان الكبرياء موجود، كان الخوف موجود، كان تبعية الرب من بعيدة موجودة، كان كله موجود. بس بعد ما امتلأ بالروح القدس بطرس بقى واحد تاني، مفيش خوف، مفيش تبعية من بعيد، في إرسالية، في هدف، في معنى للحياة. أنا وإنت كأنه النهاردة ربنا بيقول لنا ككنيسة وبيقول لكل الناس اللي بتتفرج علينا، أما أرسلتك لتصنع تغيير وتأثير.
1: فعلا هذه هي رسالتي وصلاتي أضمها مع القس والدكتور الفاضل سامح حنا. أمر أرسلتك لتصنع تغييرا وتأثيرا من خلال عمل وقوة الروح القدس. هذا هو زمن الإرساليات وزمن المجد وزمن قوة لتفعيل الروح القدس في كنائسنا وفي بيوتنا وفي حياتنا الروحية. إلى هنا أحبائي المستمعين والمتابعين، وبهذه الكلمات أختتم وإياكم مع ترنيمة يا كنيسة أمي سبحي مع فريق الحياة الأفضل. نلتقي في الأسبوع القادم بنعمة الرب يسوع المسيح في نفس الزمان والمكان، لنكون مع أيضا جزء جديد ومبارك أحبائي من سلسلة جديدة تتعلق بموضوع الروح القدس، وهي حول لغة التواصل بالروح القدس ضمن برنامج صباحكم خير بموسمه الثالث. أشكركم جزيل الشكر على حسن المتابعة والإصغاء، وأتمنى لكم نهاية أسبوع آمنة ومباركة في اسم الرب يسوع المسيح. هذه تحياتي لكم مني أنا نزار عليمي، سلام المسيح، إلى اللقاء.

أهلا وسهلا بكم من برنامج صباحكم خير، معكم على الهواء مباشرة نزار عليمي. أرحب بمستمعينا من بلدان الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، متابعينا ومستمعينا من سوريا، لبنان، مصر، تركيا، الأردن والعراق، ليبيا، اليمن، السعودية والكويت، ومن أستراليا، أمريكا، ألمانيا، كندا والسويد، والذين يتواصلون معنا ويتابعوننا على مختلف منصاتنا الاجتماعية لإذاعة صوت الأمل. تابعونا على مدار هذه الساعة الصباحية، ولأي سؤال أو استفسار تواصلوا معنا الآن. وارحب أيضا بمتابعينا ومستمعينا على راديو سماء، أهلا وسهلا بكم في إذاعتكم صوت الأمل. إن كنت مؤمنا لك زمن، ومهما كان ما مضى من أيام أو سنين من عمرك بدون اختبار ملء الروح القدس، لن تكتشف هويتك الحقيقية بعد في المسيح يسوع. اعرف ما لك في المسيح وقم وخذه الآن، فتتغير حياتك ولا تعود كما كانت قبلا من ضعف منكسر أو متكرر وعقم روحي في حياتك. ستنال قوة من السماء عندما تمتلئ بالروح القدس. هذه القوة كافية أن تحطم النير والقيود التي عانيت منها كثيرا. ستلبس قوة جديدة من الأعالي، والتي بدونها أنت في نظر إبليس عاريا روحيا ولا تستطيع مقاومته. ستنال قوة جديدة كي تخدم بأكثر فاعلية، علما بأنك لن تنال مواهب روحية عندما تمتلئ، ولكن المواهب قد حلت في داخلك منذ أن ولدت ثانية، ولكنها ستظهر أكثر وتجد مجالا في فاعليتها بعد الملء بالروح. يتساءل البعض، لماذا إذن الحياة المسيحية أصبحت عبئا علينا؟ فبقدر ما نرغب في أن نخدم الله في حياتنا، نجد أنفسنا بأننا لا نزال نصارع مع أشياء عديدة قد تؤدي بنا في النهاية للحياة البائسة. الإجابة هنا بسيطة جدا، هي لأننا لا نملك الروح القدس، أو حتى لا نعرف مدى قوة وتأثير سلطان الروح القدس على حياتنا. لذلك أحبائي المستمعين، وصلاتي في هذا اليوم أن نختبر ملء الروح القدس، ونعرف مكانتنا الغالية والثمينة جدا عند السيد الرب يسوع المسيح. اعرفه لكي تمجده أكثر فأكثر في كل يوم وفي كل شهر وفي كل عام، لنتحد معا بقوة وملء الروح القدس في هذا اليوم، لكي نعلن اسم يسوع فوق كل اسم.

أهلا وسهلا بكم في الجزء الثالث والأخير من سلسلة مستخدم وممكن بالروح القدس، ونبدأ مع المرنم جيسون إسحاق لو يعرفوك يا إلهي ومن ثم نعود. ابقوا معنا.

0: أنتم تستمعون الآن لبرنامج صباحكم خير مع نزار عليني.
1: عودة من جديد لكم بعد أن افتتحنا وإياكم مع هذه الترنيمة الرائعة جدا لو يعرفوك يا إلهي مع المرنم جيسون إسحاق. أهلا وسهلا بكم مرة أخرى في الجزء الثالث والأخير من سلسلة مستخدم وممكن بالروح القدس. ترتكز رسالتنا في هذا اليوم على عدة آيات من الكتاب المقدس من كورنثوس وأفسس وخاصة من سفر أعمال الرسل الذي هو محور هذه الرسالة، وذلك من خلال سلسلة مستخدم وممكن بالروح القدس، وهي سلسلة مشتقة من سلسلة من هو الروح القدس، شخصية الروح القدس وعلاقتك بالروح القدس. تحدثت من خلالهم حول أهمية وضرورة وجود الروح القدس وقيادته لكل مؤمن حقيقي آمن في اسم الرب يسوع المسيح. تحدثت بالجزء الأول من سلسلة مستخدم وممكن بالروح القدس وتطرقت حول كل مستحيل أمامك يصبح مستطاعا وممكنا بقوة الروح القدس. أما في الجزء الثاني من هذه السلسلة قد تحدثنا حول موضوع من شاول الطرسوسي المضطهد للمسيح إلى بولس الرسول الكارز والمبشر باسمه. أما اليوم في الجزء الثالث والأخير من هذه السلسلة سأتحدث أكثر حول اختبار المؤمن لملء الروح القدس الذي يخوله لكشف معرفة النبوءات والأسرار الإلهية، كي نركز أكثر أحبائي في قصة كيرنيلوس وأهل أفسس والتكلم بالألسنة والنبوءات. إن هدف رسالتنا من خلال هذه الحلقات المتتالية هو للتطرق أكثر طيلة هذه الفترة حول من هو الروح القدس، شخصية الروح القدس والمستويات من علاقتنا مع الروح القدس وكل ما يدور من أسئلة في عقول البشر، حول أيضا بعض الأمور الهامة عن الروح القدس ومستخدم وممكن بالروح القدس، ومن ثم سنبدأ معا في سلسلة جديدة فيما بعد حول لغة التواصل بالروح وكل ما يخص الأقنوم الثالث عن طريق رحلة جديدة نستكشفها معا من خلال آيات الكتاب المقدس. وختاما وكما عودناكم سنستمع إلى فقرة تأمل في عمق الكلمة بالروح، بها نستمع لتأمل روحي من أحد الخدام والواعظين المباركين حول موضوع الروح القدس. لذلك نتطرق معا لهذه المواضيع الهامة جدا في حياتنا الروحية من خلال هذا البرنامج الصباحي. تابعونا وابقوا معنا على السمع، معكم على الهواء مباشرة نزار عليمي، وأرحب في هذا الوقت بجميع الذين انضموا الآن إلينا. أهلا وسهلا بكم في إذاعتكم صوت الأمل. نعم أحبائي المستمعين والمتابعين ولكل من انضم الآن إلينا، كما تحدثنا سابقا أن سفر أعمال الرسل يشهد 4 قصص لأناس قد امتلأوا من الروح القدس بعد يوم 50، أي حلول الروح القدس عليهم. للتذكير في الجزء الثاني تطرقنا لأول قصتين، الأولى حول فيليبوس والسامريون، والثانية حول شخصية شاول الطرسوسي بعد أن كان مضطهدا للمسيحية ولإنجيل المسيح أصبح بولس الرسول كارزا بإنجيل المسيح، وكيف تلامس مع قوة ملء الروح القدس المغيرة لحياته. أما اليوم في الجزء الثالث والأخير من هذه السلسلة سنختتم مع قصتين مختلفتين حول بطرس وكيرنيلوس الضابط الروماني، والقصة الرابعة والأخيرة حول أهل أفسس. وجميعهم بهذه القصص نشهد لهؤلاء الشخصيات أنهم فعلا قد امتلأوا بقوة الروح القدس وشهدوا لكل الأمم لخلاص كل المسكونة، وسنتطرق أيضا لملء الروح القدس وقوة التكلم بالألسنة وأنواع التكلم بالألسنة. لذلك أحبائي المستمعين ابقوا معنا وتابعونا، سنخوض معكم بهذه الحلقة حول هذه المواضيع المباركة. نبدأ الآن أحبائي معكم حول القصة الثالثة من ملء الروح القدس من خلال قصة بطرس وكيرنيلوس. يقدم لنا الإصحاح العاشر من سفر أعمال الرسل لمحة عن جانب جديد في إلهنا الحي. يقدم لنا العدد الأول حول كيرنيلوس وهو ضابط روماني. يقول الكتاب المقدس عنه إنه ذاك كان رجلا تقيا ويخاف الله، كريما مع الفقراء، وكثيرا ما كان يصلي لله. وحتى هذه اللحظة لم يكن قد تم إعلان البشارة للأمم، لذا أرسل الله ملاكا ليقوم بزيارة كيرنيلوس، لكن الملاك لم يعلن خطة الله للخلاص بعد، بل بالأحرى أخبره أنه سيرسل ليستدعي بطرس. فقام هذا الرجل على الفور وهو في قمة سعادته ليرسل أشخاصا لبطرس في المكان الذي قال له الملاك. نعلم لاحقا من خلال هذه القصة المذكورة في الكتاب المقدس أن بطرس كان مقيما في يافا حين وقعت عليه غيبة ورأى رؤيا من السماء. استخدم الله في هذه الرؤية العديد من الصور المجازية لكي يعلم بطرس ألا يعتبر أي شيء نجسا ما دام الله قد طهره. ومن الواضح أحباء المستمعين أن الله كان يعلم أن بطرس سيحتاج فعلا وقتا لكي يفهم معنى ما رأى في هذه الرؤية السماوية، لأنه أعطاه نفس الرؤية 3 مرات. وبينما كان بطرس يتساءل عن معنى هذه الرؤيا، وصل هنا رجال كيرنيلوس الضابط الروماني للبيت وأمر الروح القدس بطرس أن يذهب معهم. وقال الله لبطرس السبب الذي أرسله من أجله لكيرنيلوس، على الرغم أحبائي من كون ذلك كان مغايرا لكل عادات اليهود الأتقياء في ذلك الوقت، حيث لم يكن مسموحا لليهودي التقي هنا أن يتعامل مع الأمم. وحين وصل بطرس لبيت كيرنيلوس قال له في سفر أعمال الرسل الإصحاح 10:28 حتى 29: أنتم تعرفون أنه محرم على اليهودي أن يخالط أو يزور أحدا غير يهودي، لكن الله أراني أنه لا ينبغي أن أعتبر أي إنسان نجسا، فلما دعوتموني جئت دون أي اعتراض. ولهذا فأني أسألكم لماذا أرسلتم في طلبي؟ هنا أحبائي نرى من خلال هذه القصة أن بطرس بدأ يربط بين الرؤية التي رآها وأيضا لقائه مع هذا الرجل الأممي التقي وهو كيرنيلوس، وبالتالي بدأ هنا يكرز بالبشارة له. وفجأة في وسط عظة بطرس حل الروح القدس، وبدأ الأمميون الحاضرون يتكلمون بألسنة، وكانت فعلا هنا صدمة كبيرة لبطرس، لأن هذا الأمر لم يحدث مطلقا من قبل. لذلك هنا عرف الله أن بطرس ورفاقه من اليهود المسافرين معه سيواجهون صعوبة شديدة في فهم حقيقة كون الخلاص عطية مقدمة لكل الأمم، لذا سكب الله من روحه القدوس على الأمم في حضور بطرس خلال حديثه معهم، وقبل حتى أن تكون له فرصة للصلاة معهم أو حتى تعميدهم في الماء، فكان هنالك حضور الله لامتلائهم بقوة الروح القدس. وهذا فعلا كان دليلا قاطعا أن خطة الله للخلاص تشمل أيضا من هم في كل مكان، لذلك على كل الأمم. عندما نستقبل أحبائي قوة الروح القدس فهي فعلا تأتي على حياتنا. عندما نؤمن بالسيد الرب يسوع المسيح نحصل هنا على ملء الروح القدس. هذه هي فعلا القصة 3 التي ذكرت هنا حول موضوع بطرس وكيرنيلوس، وحول أيضا قوة ملء الروح القدس عندما نشهد عن قوة السيد الرب له كل المجد. أما في القصة 4 وهي أهل أفسس والتي أريد أن أشاركها معكم، هي أيضا موجودة في سفر أعمال الرسل في الإصحاح 19. يقول لنا هنا أن بولس كان في إحدى رحلاته الكثيرة حينما جاء إلى أفسس. حينما وصل قال الكتاب أنه تقابل مع بعض تلاميذ يوحنا المعمدان، وأول سؤال وجهه بولس لهم كان هو: هل قبلتم الروح القدس لما آمنتم أو عندما آمنتم؟ هذا ما جاء في أعمال الرسل الإصحاح 19 والعدد 2. لذلك أحبائي، إن كان هذا أول سؤال قد طرحه بولس على المؤمنين من أهل أفسس، فيجب أن يكون أيضا هو أول سؤال نحن نطرحه على أي مؤمن جديد. ومرة أخرى نسأل هنا، لماذا كان هذا الأمر بمثل تلك الأهمية أيضا لقادة الكنيسة الأوائل؟ لأن تمكين الروح القدس هو في غاية الأهمية لإرساليتنا في المسيح. لا نستطيع أن نخدم، لا نستطيع أن نتقدم خطوة إلى الأمام دون عمل وقوة وإرشاد الروح القدس. بدون الروح القدس نحن أموات روحيا، وبدون قيادة الروح القدس أيضا تكون خطواتنا غير ثابتة. لذلك من منا قد يرغب في فقدان هذه القوة العظيمة التي تقودنا إلى الخدمة المباركة والإرسالية في كل العالم. لذلك من خلال ملء الروح القدس هو فعلا الذي فعلا يقودنا ويرشدنا إلى الأشخاص وإلى أيضا ما نتكلم به لكي نعلن بشارة الملكوت للمسكونة كلها. لذلك إن تأثيرنا في ملكوت الله يتوقف على أن نكون من أعضاء جسد المسيح، وبدون أن نكون مملوئين بقوة الروح القدس أي ملء بالروح. لذلك عزيزي المستمع، لا نستطيع أيضا حتى أن نقول يسوع المسيح هو رب إلا من خلال الروح القدس. لذلك عزيزي المستمع، كل من يقبل الروح القدس ويؤمن به هو أيضا قبل يسوع المسيح ربا ومخلصا لحياته. لذلك عزيزي المستمع، عندما تمتلئ بقوة الروح القدس فإنك تمتلئ أيضا من قوة الرب يسوع المسيح. وهنا يقول لنا أن بولس قد اكتشف أنه بالرغم من كون هؤلاء أهل أفسس من تلاميذ يوحنا المعمدان، فهم لم يسمعوا قط عن الأخبار السارة بالخلاص بيسوع المسيح. لذا بدأ يكرز لهم بالبشارة أي بشارة الملكوت، وذلك من خلال إرشاد الروح القدس لبولس كي يعطيهم هذه الأخبار السارة أن هنالك خلاص أكيد وحتمي فقط بالسيد الرب يسوع المسيح. لذلك عزيزي المستمع، علينا أن نكون في المسيح قبل أن نحصل على قوة روحه القدوس. وحتى لو كان الإعلان الظاهر للقوة في ملء الروح جاء قبل الاعتراف الظاهر بالخلاص، فهي أيضا صورة مباركة. لذلك يقول لنا هنا أن حدث ملء الروح القدس بعدما اعتمد المؤمنون الجدد في اسم الرب يسوع المسيح، كان هؤلاء الرجال يعرفون القليل جدا عن الرب يسوع قبل لقائهم هذا مع الرسول بولس، لكنهم ما أن امتلأوا بالروح حتى تنبأوا أي أعلنوا رسالة يسوع المسيح. لذا فالفضل هنا أيضا يعود للروح القدس الذي أعطاهم القوة كي يتنبأوا، لكي يعلموا أيضا الدقائق القليلة الماضية. لذلك من المستحيل أن يقدر أو يستطيع المؤمن أن يعلن الأسرار الإلهية دون أن يختبر أولا ملء الروح القدس. هذا هو أحبائي ملء الروح القدس، بدونه لا نستطيع أن نختبر أي نبوءات أو أي أسرار إلهية أو نكتشفها من خلال عمل وإرشاد الروح القدس لحياة كل مؤمن في هذا العالم. أحبائي المستمعين، وقبل أن نكمل ونتطرق لموضوع هام جدا، وهو هل توقف التكلم بالألسنة وما معنى التكلم بالألسنة، سنتحدث عنهم بعد أن نستمع معا إلى هذه الترنيمة الرائعة والمباركة مع المرنم نزار فرانسيس، ترنيمة قلبي مديون للمنتهى أحببتني. ابقوا معنا، لا تذهبوا بعيدا.

أبناء النور، أبناء الملكوت، أبناء رب القيامة والحياة، وهو يسوع المسيح، له كل المجد. علما أحباء المستمعين أننا نتحدث في هذه الحلقة ضمن سلسلة مستخدم وممكن بالروح القدس في الجزء الثالث والأخير حول اختبار المؤمن لملء الروح القدس الذي يخوله لكشف معرفة النبوءات والأسرار الإلهية. وكما قلنا قبل هذه الترنيمة الرائعة، قد استمعنا إلى 4 قصص لأناس قد امتلأوا من قوة الروح القدس بعد يوم 50، فيليبوس والسامريون وشاول الترسوسي وبطرس وكرنيلوس وأيضا أهل أفسوس. أما الآن نكمل حول موضوع، هل فعلا هنالك كان توقفا للتكلم بالألسنة؟ دعونا نذهب مباشرة إلى رسالة بولس الرسول الأولى إلى أهل كورنثوس، الإصحاح 13 برسالته الأولى من العدد 8 حتى العدد 10. ماذا يقول؟ المحبة لا تسقط أبدا، وأما النبوءات فستبطل، والألسنة فستنتهي، والعلم فسيبطل، لأننا نعلم بعض العلم ونتنبأ بعض التنبؤ، ولكن متى جاء الكامل فحينئذ يبطل ما هو بعض. والآن أحباء المستمعين، وبعد دراستنا لهذه القصص حول ملء الروح القدس من كتاب سفر الأعمال أعمال الرسل، أريد أن أجيب عن سؤال قد يدور في ذهن الكثيرين منكم. أسمع البعض يقول إن الألسنة قد انتهت، ويستند هؤلاء في رأيهم إلى هذه الآية التي وضعناها في البداية والتي قرأناها الآن. هم يرون أن بولس قد أشار إلى الكتاب المقدس على أنه الكامل حين قال ولكن متى جاء الكامل فحينئذ يبطل ما هو بعض، ويفسرون بما أنه طالما أن الكامل قد أتى فالألسنة قد انتهت. ومن المهم أحبائي أن نعلم جدا وبعناية مشددة في هذا الجزء الكتابي لنحدد ما كان الرسول بولس هنا يقصده. إن وضعنا من خلال هذه الآيات، وإذ فعلا تعمقنا بها في سياقها، سنعرف أن تلك الفكرة بتوقف الألسنة هي فكرة مستحيلة. فلو انتهت الألسنة فينبغي أن يكون التنبؤ أو موهبة المعرفة قد أيضا انتهتا. لذلك هل هما قد توقفا بالفعل؟ بالطبع لا. إذن ما هو هذا الكامل الذي أشار له هنا بولس الرسول؟ الإجابة هنا نراها في العدد 12، وهنا يقول لنا في العدد 12، فإننا ننظر الآن في مرآة في لغز، لكن حينئذ وجها لوجه. الآن أعرف بعض المعرفة، لكن حينئذ سأعرف كما عرفت. وأيضا يكمل في العدد 13، أما الآن فيثبت الإيمان والرجاء والمحبة، هذه الثلاثة، ولكن أعظمهن المحبة. لذلك عزيزي المستمع، يصف لنا هنا بولس الرسول لقاء مع الرب يسوع المسيح وجها لوجه. هذا ما كان يقصده بولس بالكامل، أي معرفة الرب يسوع المسيح الكاملة في مجده وفي بهائه. هل نستمع أيضا في وقتنا بهذا مثل اللقاء مع الرب يسوع المسيح؟ وهل أيضا أحباء المستمعين فعلا نحن نراه في هذا المجد وهذا البهاء عندما أيضا نصلي ونرنم ونختبر ملء حضوره المبارك؟ لذلك عزيزي المستمع، علينا أن نختبر عمق مستوى جديد في حياتنا الروحية، كي فعلا نتمكن من أن نصل إلى التكلم أيضا بالألسنة من خلال الملء بالروح القدس. ماذا يعني؟ هنالك أحبائي كثيرا أيضا ما يسأل البعض حول لماذا في الكتاب المقدس في كورنثوس الأولى الإصحاح 12 يقول لعل الجميع يتكلمون بلغات أخرى، ألا يعني هذا أنه ليس كل المؤمنين يتكلمون بهذه الألسنة؟ نعم، هذا هو أيضا المعنى المقصود، لكن بولس الرسول هنا في هذا الجزء تحديدا يشير إلى نوع محدد من الألسنة لا يوهب لكل المؤمنين. ولكي نفهم أكثر المزيد عن هذا الأمر علينا أن

0: نعرف الأنواع الأربعة للألسنة الموجودة في العهد الجديد. ومن أجل أحباء المناقشة وبالاستناد لبعض الدارسين والكاتبين والواعظين بتقسيم هذه الأنواع إلى ألسنة للخدمة العامة وألسنة للخلوة الخاصة، هنالك نوعان للخدمة العامة، وأقصد هنا بكلمة عامة أن الروح القدس يستخدم شخصا واحدا ليخدم بالروح شخصا آخر أو مجموعة أخرى من الناس، وفي المقابل النوعان الآخران من الألسنة الخاصة تربطنا نحن كأفراد مباشرة مع الله، سواء بزيادة عمق شركتنا معه أو لنتمكن من التشفع للآخرين طبقا للمعرفة الكاملة للروح القدس. لذلك دعونا نتمعن جيدا بهذه الأنواع. وهو هنا النوع الأول من الألسنة هو للإظهار العام، عندما جاء في كورنثوس الأولى الإصحاح 14 والعدد 22 هو علامة دينونة ضد غير المؤمنين لا ضد المؤمنين. هنا نتكلم هنا عن النوع من الألسنة حين يتجاوز بنا الروح القدس قدراتنا العقلية ويمنحنا القدرة على التكلم بلغة أخرى من لغات الأرض، وبصفة خاصة لغة لم نكتسبها إن كان بالتعليم أو حتى بالتجربة الشخصية. هذا النوع من الألسنة هو ما وهب للتلاميذ في يوم 50. ها نحن نسمع هؤلاء الرجال الجليليين يتحدثون عن أعمال الله العجيبة في لغاتنا نحن. سمع أيضا هؤلاء اليهود المؤمنين يتكلمون بلغاتهم الأصلية وهي لغات أرضية. كانت أيضا هذه علامة أن الله يعمل في هؤلاء الذين آمنوا ببشارة يسوع المسيح، لأنه ما من تفسير آخر لقيام هؤلاء الرجال الجليليين البسطاء بإعلان عظائم الله بالعديد من اللغات. لذلك جاء الكثيرون للمسيح بسبب هذا الإعلان عن قوة الروح القدس. ثانيا، ألسنة تفسيرية. النوع الثاني من الألسنة هو للخدمة العامة، هي ليست أيضا مثل الألسنة التي تكون علامة لغير المؤمنين، وهذه الألسنة هي لغات سماوية ليست مستخدمة في أي مكان على الأرض، ولآخر قوات معجزية، ولآخر التنبؤ، ولآخر القدرة على تمييز الأرواح، ولآخر التكلم بأنواع مختلفة من اللغات، ولآخر تفسير هذه اللغات. هذا ما جاء فعلا في كورنثوس الإصحاح 12 والعدد 10 من الرسالة الأولى، حيث إن هذه الألسنة ليست من اللغات الموجودة على الأرض، فهي بحاجة إلى أيضا تفسير. لذلك عزيزي المستمع، هنالك أيضا بعض الكنائس يؤمنون فعلا بهذه القوة من خلال الروح القدس، وما قالوا هنا كان تفسيره هو بالضبط للرسالة التي أعطانا إياها الرب لأي كنيسة مصلية. لذلك عزيزي المستمع، لنلاحظ أننا فعلا عندما نستخدم الألسنة فيكون هنالك أيضا للتنبؤ أو للتشفع من أجل الآخرين. ويقول هنا أيضا أنه البعض يستخدم هنا كلمة تفسير وليس كلمة ترجمة مع هذا النوع من الألسنة. فالألسنة السماوية التي هي ثلاثة أنواع من أصل أربعة أنواع من الألسنة الموجودة في العهد الجديد. لذلك عزيزي المستمع، أي نوع من الألسنة التفسيرية ينبغي أن يصاحبه أيضا تفسير، لأنه دون تفسير لا يمكن أن يكون هناك أي بناء للكنيسة. وكما قلنا أن هنالك أيضا ألسنة لبنيان الشخص وأيضا لبنيان الكنيسة ولبنيان المجتمع من خلال قوة الروح القدس. لذلك أيضا يقول لنا أن هنا الألسنة للصلاة الشخصية، فإن صليت بلغة أخرى فإن روحي هي التي تصلي، وأما عقلي فيكون خاملا. فما العمل إذن؟ سأصلي بروحي وسأصلي بعقلي أيضا، سأرنم بروحي وأرنم بعقلي أيضا. يقول كان أول نوعين من الألسنة تكلمنا عنهما للخدمة العامة ولتوصيل رسالة من الله للآخرين. إن الألسنة كعلامة يقصد بها هنا التوجه لخدمة غير المؤمنين، بينما الألسنة التفسيرية يقصد بها خدمة المؤمنين. مرة أخرى، الألسنة كعلامة يقصد بها هنا التوجه لخدمة غير المؤمنين، بينما الألسنة التفسيرية يقصد بها هنا داخل الكنيسة وأيضا لبنيان الكنيسة وخدمة المؤمنين مؤمنين. هنالك أيضا لسان للتشفع، كما بدأ هنا بولس هذا الجزء الكتابي بقوله كذلك يعيننا الروح القدس أيضا في ضعفنا. ما هي تلك الضعفات التي يشير إليها بولس؟ الإجابة هي لأننا لسنا نعلم ما نصلي لأجله كما ينبغي، ولكن الروح نفسه يشفع فينا بأنات لا ينطق بها. ببساطة أحبائي، يقول لنا هنا بولس الرسول أن لنا إن ضعفنا هو إدراكنا المحدود لما يجري في هذا العالم، لذا تأتي أوقات لا نعلم كيف نصلي، لكن حين نتكل عليه ونطلب الروح القدس ليشفع فينا، أي هو الذي يعلم كل شيء ويتكلم من خلالنا، يصلي هو فينا بما يناسب أيضا إرادة الله الكاملة، أن نتشفع من خلال عمل وملء وقوة الروح القدس. لذلك عزيزي المستمع، من المهم أن نوضح استنادا يخص كلا النوعين من الألسنة التي أشرنا إليها بأنه فعلا ألسنة خاصة. هنالك أوقات تأتي حينما يجتمع بعض المؤمنين الممتلئين من الروح القدس ويصلون معا بألسنة. في هذه الأوقات من اللائق أن يصلوا معا بالروح، وهناك أوقات أخرى حين عليهم أن فعلا يصلي بقيادة الروح القدس لبنيان الكنيسة، وأيضا لكي يختبروا أعماق جديدة، وكي يختبروا عمق مبارك وجديد في حياتهم الروحية، وذلك طبقا لما يكونون خاضعين لقوة وملء الروح القدس. إذن أحبائي المستمعين، قد تحدثنا هنا عن هذه الأمور الهامة جدا حول التكلم بالألسنة، هنالك التنبؤ، وهنالك أيضا الإعلانات التي يعطينا إياها من خلال الروح القدس ومن خلال التكلم بهذه الألسنة. لذلك بولس الرسول عرف أن الكنيسة قد تسيء استخدام موهبة الألسنة الرائعة، لذا فهو يحثنا على استخدام النوع المناسب من الألسنة في الوقت المناسب، ولا تمنع التكلم بألسنة، لأن بعض المؤمنين قد لا يعطون هذه الموهبة الاهتمام اللائق بها. لذلك جاء أيضا في كورنثوس الإصحاح 14 والعدد 39، إذن أيها الإخوة تشوقوا للتنبؤ، ولا تمنع أحدا من التكلم بلغات، لكن ينبغي أن يتم كل شيء بلياقة وبنظام، أي بدون أي تشويش داخل الكنيسة. كما وتجهل أيضا بعض الكنائس الكثير عن الروح القدس وعن ملء الروح القدس وقوة التشفع من خلال الروح القدس، وهذا أيضا أمر محزن، لأن الروح القدس هو الذي أرسل من أجل تقوية الكنيسة والمؤمنين والامتداد الكنائس أيضا بقوة الروح القدس. فقد اختار الله كنيسته لتكون مثل المركبة التي يتقدم بها ملكوت الله، فإن لم ننتبه للقوة التي نحصل عليها من مكانتنا في المسيح يسوع، سنكون أيضا نحن رافضين لهذه القوة والتقدم الروحي. لذلك عزيزي المستمع، قبل أن أختتم أقول لك لا تنسى أبدا أن موهبة الألسنة هي أحد الجوانب الهامة في حياتك الروحية للقوة التي يمنحها الروح القدس، كما أنها جزء جميل من شركتنا المباركة مع رب المجد يسوع المسيح. لذا أتمنى فعلا أن تكون مثل بولس، وأصلي أن تأخذ مثل هذه الموهبة المباركة وتنمي فيها القوة في حضور الروح القدس في كل يوم من أيام حياتك، في كل حياتك عزيزي المستمع. لذلك عليك أن تصلي بقوة الروح القدس كي تختبر ملء جديد ومبارك، وتأخذ إعلانات جديدة ونبوءات جديدة للبنيان لحياتك وحياة أيضا الكنيسة، وأيضا لحياتك الروحية. أحبائي المستمعين، وختاما للسلسلة، ما من أحد يستطيع أن يعيش الحياة المسيحية بنجاح بدون الروح القدس الذي يجلب قوة الرب يسوع المسيح لحياتك ويقويك لكي تعيش الحياة المسيحية المؤثرة، لأن الروح القدس أيضا يعلمك كلمة الله، فتستطيع أن تعرف مشيئة الله الكاملة لحياتك وتعيشها على أرض الواقع طبقا للكتاب المقدس. هنالك طرق مختلفة للحصول على الروح القدس، إحدى هذه الطرق هي أيضا وضع الأيدي، وهذا ما فعله بولس الرسول، فقد وصل للتو إلى مدينة أفسس حيث وجد تلاميذا معاصرين ليسوع، فدخل معهم في حوار واكتشف أنهم لم يحصلوا على ملء الروح القدس منذ أن آمنوا، وفي الحال وضع يده عليهم وأتى الروح القدس. طريقة أخرى أيضا للحصول على الروح القدس وهي الصلاة، عندما قال يسوع: فإن كنتم أنتم الأشرار تعرفون أن تعطوا أولادكم عطايا جيدة، فكم بالحري الآب الذي من السماء يهب الروح القدس لمن يسألونه. فعندما تطلب ستجد عزيزي المستمع، عندما تطلب من الآب في اسم يسوع المسيح أن تحصل على ملء الروح القدس، فتستطيع أن تحصل عليه فورا بقوة إيمانك ومن خلال السلطان ومن خلال قوة إيمانك عزيزي المستمع في اسم رب المجد يسوع المسيح. لذلك أنت في احتياج للروح القدس في حياتك، إن كنت لم تحصل عليه بعد أطلب من الآب الآن بإيمان في قلبك، وببساطة جدا مل للروح القدس في حياتك عزيزي المستمع. تعلم أن تعيش بقوة الروح كل يوم لكي ترى مجد الرب وتأثير سلطانه في حياتك على كافة الأصعدة. أعلن هذا في اسم رب المجد يسوع المسيح. إلى هنا أحبائي نختتم وإياكم هذه السلسلة المباركة مستخدم وممكن بالروح القدس، وختاما وكما عودناكم ننتقل إلى فقرة تأمل في عمق الكلمة بالروح لنستمع بها إلى تأمل روحي جديد من أحد الخدام والواعظين المباركين من كل سلسلة تختص في موضوع الروح القدس. وفي سلسلة مستخدم وممكن بالروح القدس بدأنا بالجزء الأول والثاني مع الخادم الأمين الدكتور والقس الفاضل سامح حنا، وسنختتم الآن معه ليحدثنا أكثر حول لن تستطيع أن تكمل المشوار بدون أن تلبس وتمتلئ بالروح القدس. نستمع ومن ثم نختتم.
1: قضاء 6:34 بقول: ولبس روح الرب جدعون. في العهد القديم كان بيجي كده زي حلول للروح القدس، أو الدلت واحدة من التعبيرات اللي استخدمها العهد القديم إن الروح الرب يلبس الشخص، اللي هو الروح القدس. إحنا متميزين جدا في العهد الجديد، إحنا ما عندناش الروح القدس بيروح ويجي، الروح القدس ساكن فينا وبيملأنا باستمرار. دي الروح القدس، ده اللي من غيره ما نقدرش نكمل للآخر. روح القوة والمحبة والنصح التعزية والإرشاد الحكمة والفهم، ده الروح القدس. من غير الروح القدس صعب قوي اتغير، لانه الله بيستخدم الروح القدس في تغييري، في اعلانات ليا، بيديني اعلانات ليا. الروح القدس مهم جدا، ما ينفعش اكمل سكه التغيير والتاثير لا في بيتي ولا في كنيستي ولا في مجتمعي ولا في حياتي بدون عمل الروح القدس. وقت الاحباط زي ارميا الروح القدس يشجعك ويعزيك، وقت عدم الفهم زي جدعون ومش شايف الروح القدس كده زي ما قال المسيح للتلاميذ: يذكركم بكل ما قلته لكم. الروح القدس لا غنى عنه في رحلة التأثير، زي ما كلمة الله لا يمكن الاستغناء عنها في رحلة تغييري، الروح القدس لا يمكن الاستغناء عنه في رحلة التغيير والتأثير، في الاثنين مش هينفع. مش كده بيقول ان روح الرب لبس جدعون؟ انا وانت محتاجين الروح القدس، ده اللي قاله بولس لتلميذه تيموثاوس. الله لم يعطينا روح الخوف او روح الفشل، لكن روح القوة والمحبة والنصح. الخوف ده من الواقع، الخوف ده من المعادلة البشرية، الخوف من اللي بيجرى فيك، ده مش من ربنا، ده من إبليس. ربنا ما عندوش ده، ما عندوش الروح السبيريت دي. ربنا عنده روح تانية اسمها الروح القدس، روح القوة، الإمكانية الإلهية، القدرة الإلهية، متاحة لنا أن نعمل أعمال الله ونغير ونؤثر في المجتمع بفعل عمل الروح القدس. وروح المحبة، محبة اللي العالم بيدور عليها، محبة للزوجات بتدور عليها، اللي الأزواج بيدوروا عليها، المحبة للأبناء والبنات بيدوروا عليها، مش هتعرف تعملها بدون الروح القدس. المحبة التي لا تحسد، المحبة التي لا تقبح، المحبة التي لا تطلب مال لنفسها، المحبة اللي بتضحي، المحبة اللي بتدي، المحبة اللي بتبذل، المحبة الحقيقية ما بيجيش إلا بالروح القدس، لأن الروح القدس كأنه تشانل بايب كده، مصورة، جزء في قلب الله الآب وجزء في قلبي، والروح القدس عمال ينزل من محبته جوه قلبي. فنوع المحبة اللي هو حب بيها الناس بتبقى هي نوع المحبة اللي عندي للناس اللي حواليا. مش كده؟ لما بنطفي الروح القدس وبنحزن الروح القدس برجع أعيش مرة تاني. سامح بيبقى عايش والذات بتبقى عايشة. ما الذات دي مش بتموت مرة وفوريفر، لا، ما بتقوم. ده اللي قاله بولس، أنا عايز أقدم نفسي ذبيحة حية كل يوم، حية بإرادتي، كل ما أصحى تاني وأبقى محبة أنانية ومحبة مشروطة وعايز اللي ليا، أحط نفسي على مذبح التكريس وأقول له يا روح الله املأني بمحبة الآب فأصنع تأثير في من حولي. روح الحكمة، الواقع بيقول كده والمنطق الإلهي بيقول كده، تتعمل إزاي؟ الحكمة الإلهية، الروح القدس، الروح الناري. وده اللي قاله المسيح للتلاميذ في إرساليتهم، امكثوا في أورشليم إلى أن تلبسون قوة من الأعالي. وشوية الغلابة الاتناشر اللي فيهم اللي مش متعلم كويس واللي قلبوا المسكونة رأسا على عقب وغيروا، تغيروا في الرحلة مع المسيح، امتلأوا بالروح القدس، عارفين كلام المسيح، تبدلت حياتهم، هم حياتهم اتغيرت. بطرس حياته اتغيرت بالكامل. في حاجات أعتقد في السكة مع بطرس يوم الخميس، يوم القبض على يسوع، كان واحد تاني، كان بطرس عايش، كانت الأنا موجودة، كان الذات موجود، كان الكبرياء موجود، كان الخوف موجود، كان تبعية الرب من بعيدة موجودة، كان كله موجود. بس بعد ما امتلأ بالروح القدس بطرس بقى واحد تاني، مفيش خوف، مفيش تبعية من بعيد، في إرسالية، في هدف، في معنى للحياة. أنا وإنت كأنه النهاردة ربنا بيقول لنا ككنيسة وبيقول لكل الناس اللي بتتفرج علينا، أما أرسلتك لتصنع تغيير وتأثير.
0: فعلا هذه هي رسالتي وصلاتي أضمها مع القس والدكتور الفاضل سامح حنا أمار، أرسلتك لتصنع تغييرا وتأثيرا من خلال عمل وقوة الروح القدس. هذا هو زمن الإرساليات وزمن المجد وزمن قوة لتفعيل الروح القدس في كنائسنا وفي بيوتنا وفي حياتنا الروحية. إلى هنا أحبائي المستمعين والمتابعين، وبهذه الكلمات أختتم وإياكم مع ترنيمة يا كنيسة أمي سبحي مع فريق الحياة الأفضل. نلتقي في الأسبوع القادم بنعمة الرب يسوع المسيح في نفس الزمان والمكان، لنكون مع أيضا جزء جديد ومبارك أحبائي من سلسلة جديدة تتعلق بموضوع الروح القدس، وهي حول لغة التواصل بالروح القدس ضمن برنامج صباحكم خير بموسمه الثالث. أشكركم جزيل الشكر على حسن المتابعة والإصغاء، وأتمنى لكم نهاية أسبوع آمنة ومباركة في اسم الرب يسوع المسيح. هذه تحيتي لكم مني أنا نزار عليمي، سلام المسيح، إلى اللقاء.

0: نحو الثاني عشر.
1: أما ونحن محاطون بسحابة كثيفة من الشهود، فعلينا أن نلقي عنا كل ثقل وكل خطيئة عالقة بنا، فنجري بعزم في ميدان الجهاد الممتد أمامنا، ناظرين إلى رأس إيماننا ومكمله يسوع الذي تحمل الصليب مستخفا بالعار من أجل الفرح الذي ينتظره، فجلس عن يمين عرش الله. فكروا في هذا الذي احتمل من الخاطئين مثل هذه العداوة لئلا تيأسوا وتضعف نفوسكم، فما قاومتم أنتم بعد حتى بذل الدم في مصارعة الخطيئة. ولعلكم نسيتم الكلام الذي يخاطبكم كبنين:
2: لا تحتقر يا ابني تأديب الرب، ولا تيأس إذا وبخك، لأن من يحبه الرب يؤدبه ويجلد كل ابن يرتضيه.
1: فتحملوا التأديب، والله إنما يعاملكم معاملة البنين، وأي ابن لا يؤدبه أبوه؟ فإذا كان لا نصيب لكم من هذا التأديب، وهو من نصيب جميع البنين، فأنتم ثمرة الزنا لا بنون. كان آباؤنا في الجسد يؤدبوننا وكنا نهابهم، أفلا نخضع بالأحرى لأبينا في الروح لننال الحياة؟ هم كانوا يؤدبوننا لوقت قصير وكما يستحسنون، وأما الله فيؤدبنا لخيرنا فنشاركه في قداسته. ولكن كل تأديب يبدو في ساعته باعثا على الحزن لا على الفرح، إلا أنه يعود فيما بعد على الذين عانوه بثمر البر والسلام. فشدوا أيديكم المسترخية وركبكم الضعيفة، واجعلوا طرقا مستقيمة لأقدامكم، فلا ينحرف الأعرج بل يشفى. سالموا جميع الناس وعيشوا حياة القداسة التي بغيرها لن يرى أحد الرب. واحرصوا أن لا يحرم أحد نفسه من نعمة الله، وأن لا ينبت فيكم عرق مرارة يسبب انزعاجا ويفسد الكثير من الناس، وأن لا يكون أحد فيكم زانيا أو سفيها مثل عيسو الذي باع بكوريته بأكلة واحدة. وتعلمون أنه لما أراد بعد ذلك أن يرث البركة خاب، وما وجد مجالا للتوبة مع أنه طلبها باكيا. وما اقتربتم أنتم من جبل ملموس، من نار ملتهبة وظلام وضباب وزوبعة وهتاف بوق وصوت كلام طلب سامعوه أن لا يزاد منه كلمة، لأنهم ما احتملوا هذا الإنذار:
3: حتى البهيمة لو لمست الجبل لرجمت.
1: كان المنظر رهيبا، حتى إن موسى قال:
2: أنا مرعوب مرتعد.
1: بل أنتم اقتربتم من جبل صهيون، من مدينة الله الحي، من أورشليم السماوية وألاف الملائكة في حفلة عيد، من محفل الأبكار المكتوبة أسماؤهم في السماوات، من الله ديان البشر جميعا، من أرواح الأبرار الذين بلغوا الكمال، من يسوع وسيط العهد الجديد، من دم مرشوش أفصح من دم هابيل. فاحرصوا أن لا ترفضوا الذي يتكلم، فإذا كان الذين رفضوا المتكلم بكلام الوحي في الأرض ما نجوا من العقاب، فكيف ننجو نحن إذا رفضنا المتكلم من السماء؟ وهو الذي زعزع صوته الأرض في ذلك الحين، ولكنه الآن وعدنا فقال:
3: سأزلزل السماء على الأرض وحدها مرة أخرى.
1: فقوله:

0: مستخفا بالعار من أجل الفرح الذي ينتظره، فجلس عن يمين عرش الله. فكروا في هذا الذي احتمل من الخاطئين مثل هذه العداوة لئلا تيأسوا وتضعف نفوسكم، فما قاومتم أنتم بعد حتى بذل الدم في مصارعة الخطيئة. ولعلكم نسيتم الكلام الذي يخاطبكم كبنين:
1: لا تحتقر يا ابني تأديب الرب، ولا تيأس إذا وبخك، لأن من يحبه الرب يؤدبه ويجلد كل ابن يرتضيه.
0: فتحملوا التأديب، والله إنما يعاملكم معاملة البنين، وأي ابن لا يؤدبه أبوه؟ فإذا كان لا نصيب لكم من هذا التأديب وهو من نصيب جميع البنين، فأنتم ثمرة الزنا لا بنون. كان آباؤنا في الجسد يؤدبوننا وكنا نهابهم، أفلا نخضع بالأحرى لأبينا في الروح لننال الحياة؟ هم كانوا يؤدبوننا لوقت قصير وكما يستحسنون، وأما الله فيؤدبنا لخيرنا فنشاركه في قداسته. ولكن كل تأديب يبدو في ساعته باعثا على الحزن لا على الفرح، إلا أنه يعود فيما بعد على الذين عانوه بثمر البر والسلام. فشدوا أيديكم المسترخية وركبكم الضعيفة، واجعلوا طرقا مستقيمة لأقدامكم، فلا ينحرف الأعرج بل يشفى. سالموا جميع الناس وعيشوا حياة القداسة التي بغيرها لن يرى أحد الرب. واحرصوا أن لا يحرم أحد نفسه من نعمة الله، وأن لا ينبت فيكم عرق مرارة يسبب انزعاجا ويفسد الكثير من الناس، وأن لا يكون أحد فيكم زانيا أو سفيها مثل عيسو الذي باع بكوريته بأكلة واحدة. وتعلمون أنه لما أراد بعد ذلك أن يرث البركة خاب، وما وجد مجالا للتوبة مع أنه طلبها باكيا. وما اقتربتم أنتم من جبل ملموس، من نار ملتهبة وظلام وضباب وزوبعة وهتاف بوق وصوت كلام طلب سامعوه أن لا يزاد منه كلمة، لأنهم ما احتملوا هذا الإنذار:
2: حتى البهيمة لو لمست الجبل لرجمت.
0: كان المنظر رهيبا، حتى إن موسى قال:
1: أنا مرعوب مرتعد.
0: بل أنتم اقتربتم من جبل صهيون، من مدينة الله الحي، من أورشليم السماوية وألاف الملائكة في حفلة عيد، من محفل الأبكار المكتوبة أسماؤهم في السماوات، من الله ديان البشر جميعا، من أرواح الأبرار الذين بلغوا الكمال، من يسوع وسيط العهد الجديد، من دم مرشوش أفصح من دم هابيل. فاحرصوا أن لا ترفضوا الذي يتكلم، فإذا كان الذين رفضوا المتكلم بكلام الوحي في الأرض ما نجوا من العقاب، فكيف ننجو نحن إذا رفضنا المتكلم من السماء وهو الذي زعزع صوته الأرض في ذلك الحين؟ ولكنه الآن وعدنا فقال:
2: سأزلزل السماء على الأرض وحدها مرة أخرى.
0: فقوله مرة أخرى دليل على أن الأشياء المخلوقة تتزعزع وتتحول لتبقى الأشياء التي لا تتزعزع. فلنكن شاكرين لأننا حصلنا على ملكوت لا يتزعزع، وبالشكر نعبد الله عبادة خشوع وتقوى يرضى عنها، لأن إلهنا نار آكلة.

انت دلوقتي بتتابع إعادة برنامج جوه الشبكة. لو عايز تتابعنا وقت الهواء تقدر تتابعنا كل يوم ثلاث الساعة 9 مساء بتوقيت القاهرة على راديو سما.

يا مساء الفل على كل الناس اللي بتتفرج علينا. انا اسمي فادي والنهارده انا معاكم على راديو سما في برنامج جوه الشبكه. مبسوط قوي ومتحمس جدا جدا لحلقه النهارده. حلقه جديده في سكه طويله بنمشيها مع بعض في سيزون 2 في برنامج جوه الشبكه. احنا في الموسم الثاني كنا قضينا مع بعض وقت طويل قوي في الموسم الاول 13 حلقه اتكلمنا فيهم عن مواضيع كتيره جدا جدا جدا. ودايما انا بقول انه انا جوايا مدرس صغير، فدايما بحب جدا قبل ما اخش في اي موضوع او اي حاجه هنتكلم فيها النهارده مع بعض اكون بدي بريف سريع جدا لالا يكون في حد لسه داخل جديد بيتفرج على اللايف مش فاهم احنا بنعمل ايه او بنتكلم في ايه او ايه المواضيع اللي بنفتحها او احنا مين بالظبط. فبحب جدا ابدي البريف ده سريع وبعدها نكون بنتكلم اكتر في موضوع النهارده. طيب احنا في راديو سما هي صفحه بنتكلم فيها عن مواضيع كتيره جدا جدا ممكن تكون شغلانه، سواء كانت مواضيع روحيه، سواء كانت مواضيع اجتماعيه شبابيه او تحديات. فاحنا بنتكلم في مواضيع كتيره جدا جدا جدا. احنا البرنامج بتاعنا اسمه جوه الشبكه وهو برنامج بيتكلم عن تحديات الشباب. اعتقد في سن الشباب ده بيبقى اكتر سن بنمر فيه بتحديات كبيرة جدا جدا جدا، لأنه مش بيبقى عندنا الخبرات الكافية اللي لما بنتحط في مواقف معينة بنعرف نتعامل معها. كتير قوي بنمر بلحظات فشل، كتير قوي بناخد نظرة عن نفسنا غلط أو سيئة بسبب أفكار كتيرة قوي اتزرعت من العالم، وبنعيش وبنغوص في الأفكار دي وفعلا بناخد أفكار عن نفسنا سيئة بسبب الأفكار اللي اتغرزت واتزرعت جوانا من سنين. فبنعيش على الصورة دي وبنفضل مكملين معها وبنكبر لحد ما بنصطدم وبنشوف إنه قد إيه إحنا في مشكلة. في فترة الشباب دي بنمر فيها بتحديات كبيرة جدا، فشفنا انه ده شيء مهم ان احنا نكون بنفتح وبنتكلم فيه وبنتكلم في المواضيع دي وبنتكلم فيها اكتر مع بعض. يمكن في بعض المواضيع اللي اتكلمنا فيها مع صحابنا سواء كنا في قعدتنا في حكاوينا بتحصل كده وبتتفتح وبنتكلم فيها مع بعض، لكن اعتقد في مواضيع تانية يمكن ما اديناهاش الوقت الكافي او ما تفتحتش. فبرضو ده بيبقى وقت مميز ومهم ان احنا نكون بنفتح المواضيع دي مع بعض وبنتكلم فيها مع بعض اكتر. فقد ايه هي فرصة حلوة نكون بنتكلم فيها وحتى بنفضح بعض الافكار اللي يمكن تكون منها كتير غلط، ونشوف انه قد ايه احنا مش مضطرين نكون بنعيش بالافكار دي اي وقت تاني، ومحتاجين نقف وقفة مع نفسنا ونبدل الافكار دي بافكار تانية صح ونعيش بيها ونكبر بيها اكبر واكتر واكتر. طيب ده جوه الشبكة بالظبط، انها تحديات واحنا بنحاول نتكلم في المواضيع دي. ايه المواضيع اللي احنا يمكن فتحناها واتكلمنا فيها بحيث انه اكون بشجعك وشجعك تخشوا وتسرشوا في الصفحة عندنا، بتكونوا بتسكرول كده وتخش وتشوف اللايفات. اعتقد في مواضيع كتير او ممكن تكون شغلانة بنتكلم احنا فيها ممكن تكون استفادة جدا جدا ليك وليكي. اتكلمنا في السيزن الاول عن يمكن حاجات براية اكتر، اتكلمنا عن علاقتنا بالاهل وقد ايه اهلنا بيأثروا فينا من واحنا صغيرين جدا جدا جدا، بانه لو الاهل بيدونا كلام تشجيع من واحنا صغيرين ده بيفرق جدا جدا معانا في بعدين في القرارات اللي باخدها. قد ايه هم ممكن يكونوا بيأثروا في قراراتي، بيتدخلوا في قراراتي، ولحد فين نقدر نكون بنحط حدود. وانا عارف ان يمكن كلمة حدود دي ممكن تكون رخمة شوية بالنسبة للأهل، ولكن طبعا انا مش جاي اكون بقول ان احنا نتمرد او جاي اقول او بزم في اهلنا، بالعكس دول اهلنا اغلب حياتهم كلها كانوا حاطين طاقتهم علشاننا، فقد ايه خوفهم علينا بيخليهم يمكن يتصرفوا في بعض المواقف بطريقة مش عجبانة للآخر، ولكن ده فعلا بدافع الحب وبدافع الخوف علينا. فدي احنا لو فهمنا النقطة دي ممكن نعرف نتعامل معاهم، لانه انا عارف انه بيبقى فيه صراع جدا كبير بيننا وبين اهلنا في حاجات كتيرة قوي قوي قوي، سواء كانت في اختيار صحابنا انا شايف ان الصحاب دول كويسين بالنسبة لي هم شايفين انه لا، سواء كنت انا نفسي اخش جامعة معينة وهم رافضين ان ادخل الجامعة دي لان هم مش شايفين انه
دي ليها مستقبل كبير. انا مش شايف كده. فقد ايه كم الصراعات اللي بنخش فيها وكم الشد اللي بنخش فيه مع اهلنا بسبب حاجات كتيرة جدا ممكن نكون احنا مش فاهمين دوافعهم فيها. فلو فهمنا الدافع ممكن نعرف نتعامل معاهم. اتكلمنا في الفلوس قد ايه الفلوس ممكن تكون واحدة من التحديات اللي ممكن تبقى واقفة قصادنا احنا كشباب. لانه اعتقد كتير قوي دلوقتي بقينا في السوشيال ميديا شايفين الناس قد ايه فيها نجاحات وقد ايه الناس معاها فلوس وقد ايه الناس بتتصور في اماكن جميلة جدا جدا جدا. وانا للأسف ما عنديش هذه الرفاهية. فانا محتاج اكون بكبر من نفسي ماديا اكتر. يبقى عندي دخل اكتر. أشوف أعمل أي حاجة. وطبعا في وقت الشباب لو أنا شطحت في الحتة دي الموضوع ممكن ياخدني في حتة مش كويسة. لأنه الغاية تبرر الوسيلة. وبقيت بفكر بالمنطلق ده. فأنا عندي غاية أن أنا أكون ناجح ومعايا فلوس. وأن النجاح هو الفلوس. فأنا ممكن أكون بعمل أي حاجة. ومش فارق معايا هي صح ولا غلط. بس علشان يبقى معايا فلوس. بس علشان أحقق الحاجة اللي قدامي محققها. هل اللي بعمله ده صح؟ هل اللي بعمله ده غلط؟ ده مش موضوعنا. المهم أحقق ويبقى معايا فلوس. فقد إيه الفلوس بيبقى تحدي كبير خصوصا لو أنا مولود في أسرة متوسطة أو أقل من كده. Which is ده مش عيب وبتحصل وعادي. دي حاجة اتكلمنا في السفر إن واحدة من الحاجات اللي ممكن تكون إحنا كشباب بنفكر فيها علشان نطلع من أي وقت فيه حاسين بالضغط إنه البلد دي وحش، إنه البلد دي مش مديانا الفرصة الكافية إن إحنا نثبت فيها نفسنا، إنه البلد دي كذا، إنه البلد دي كذا. لا أنا هفكر إن أنا أكون بهاجر وأسافر برا، أكيد لما أسافر برا هنجح. هل الفكرة دي صح؟ هل الفكرة انه اكون بهاجر وانا ما عنديش خطة بهاجر بدوافع ممكن تكون غلط للاخر بدوافع انه انا بس متضايق فخدت قرار ان انا اكون بعمل كده فبتمرد على كل حاجة البلد بتعملها بتمرد على كل حاجة انا عايشها جوه البلد دي لمجرد انه بس انا شايف انه البلد دي مش مديالي المفاتيح اللي بيها انجح ومتهيألي انه لما سافر برا المفاتيح دي مترمية في كل حتة فانا هعرف اكون بنجح. هل الفكر ده صح؟ هل الفكر ده ممكن يخليني او يجعلني فعلا لما سافر حتى لو سافرت لو نفترض انه سافرت وخلاص ونجحت في الخطة بتاعتي ان انا اطلع برا البلد يخليني فعلا شخص ناجح ولا الموضوع مختلف تماما ومحتاجين نكون بنعيد تفكيرنا بنعيد قراراتنا بنعيد انه احنا محتاجين نكون بنفكر كويس جدا قبل ما اخد القرار زي ده لان ده قرار مش صغير ده قرار كبير ومصيري. أنا بسافر البلد دي ومش عارف كم التحديات اللي ممكن تبقى مستنياني إيه ولكن أنا خدت قرار بناء على إنه أنا متضايق ويأسان من حالي في البلد اللي أنا عايش فيها. محتاج يكون عندنا خطة اللي هعمله ده صح ولا غلط. اتكلمنا في موضوع زي ده اتكلمنا بعدها في حاجات كتيرة جدا جدا جدا ودي واحدة من الحاجات اللي حبيت أكون بشاركها معاكم علشان أشجعكم أكتر إنه لو شخص لسه داخل جديد واحنا بنتكلم دلوقتي وشفت انه انا عندي مشكلة في موضوع من المواضيع دي انا حابب ارجع وابص فيها واسمع اكتر. اشجعك جدا واشجعك خش على البيج بتاعتنا على راديو سما وسكرول وشوف وخش في اللايف هتلاقي حاجات كتيرة بنتكلم فيها. واحدة من المواضيع اللي احنا اتكلمنا فيها انا طرحتها من شوية بحيث انه اشجعك واشجعك تخشوا اكتر وتشوفوا. طيب في سيزن 2 في الموسم الثاني احنا المرة دي بناخد ستيب او خطوة يمكن اعمق شوية بانه انا مش بتكلم بس عن الحاجات اللي برايا ولكن انا بتكلم عن حاجات خاصة بي انا حاجات لي علاقة بي انا. فاتكلمنا في اول حلقة من الحلقات انا مين وايه صورتي الاصلية اللي ربنا خلقني عليها. يمكن صورتنا الأصلية بتتشوه على مدار السنين طول ما أنا عايش بسبب حاجات كتير قوي بتحصل حوالينا في العالم. العالم مليان شر مليان ناس أكيد أثرت فينا بالسلب وأكيد زرعت فينا بشكل أو بآخر حتى لو كان بطريقة مباشرة أو غير مباشرة زرعت فينا أفكار خلتنا نشوف نفسنا بطريقة مختلفة جدا جدا عن الصورة اللي ربنا خلقنا عليه.
فإيه هي صورتي أصلية؟ إيه هو التصميم الأصلي اللي ربنا خلقني عليه؟ بحس إن أنا لو عرفته أعرف إن ده التصميم الأصلي، فأي صورة تانية العالم بيرسمها لي حوالين أنا مين هعمل عليها إكس، هقول إنها غلط، لأن دي مش الصورة اللي ربنا خلقني عليها. فلما بعرف الحق، الحق بيخليني أتحرر من كل أفكار غلط العالم بيحاول يزرعها ويقنعني بيها. ده كان أول موضوع اتكلمنا فيه. بعدها تاني موضوع اتكلمنا في إمتي في إيه. أعتقد كتير قوي في واحنا كشباب واحدة من المشاكل اللي احنا بنواجهها واتكلمنا عنها دلوقتي الفلوس. كتير قوي منا بيبقى شايف إنه إمته في الفلوس. أنا لو معايا فلوس أنا كده ليا قيمة، أنا كده الناس هتحترمني، لو عندي سلطة مفيش حد يقدر يقف قدامي، مين هيقدر يقول لي لأ زي ما بشوف. فلو أنا مش عندي فلوس، لو أنا مش عندي سلطة، لو أنا مش عندي، لو أنا مش عندي، أنا للأسف إنسان ماليش قيمة. معتقد الجملة دي لما بنقولها بنشوف إنه في حاجة غلط. لو أنا ماليش قيمة ربنا خلقني ليه؟ فمحتاج إن أنا أعيد صياغة أنا قيمتي في إيه؟ هل أنا قيمتي في أشياء، ولا قيمتي في كوني إن أنا إنسان ربنا خلقه وبيحبه وعايزه يكون أحسن إنسان في الدنيا؟ محتاج أعيد صياغة أنا قيمتي في إيه. تالت موضوع اتكلمنا فيه مين بيأثر في قراراتي. أعتقد في وقت الشباب بتحط في مواقف كتير أوي أنا محتاج أخد فيها قرارات. مين بيأثر في قراراتي؟ وهل أي شخص من هب ودب من حقه أنه هو يكون بيأثر، أو أن أنا أخد برأيه في قراراتي وأشوف أن رأيه هو الصح وأمشي بيه وأعمل بيه، وأنسى أن أنا بشخصية عندي قرارات أنا محتاج أخدها لأنه أنا ليا نظرة معينة، ليا طريقة معينة. فمين بيأثر في قراراتي؟ أهلي، صحابي، سوشيال ميديا، حد اتكلم. فمحتاج أعرف مين الشخص اللي ينفع يكون بيأثر في قراراتي، وإيه الحدود اللي بيها يقدر يكون بيأثر في القرار بتاعي. لأن أنا محتاج حتى لو هو شخص قريب وأنا واثق فيه ماخدش كل كلامه على إنه لازم أكون بنفذه. محتاج أعيد صياغته وفلتره وأشوف هل ده مناسب ولا مش مناسب، هل دي فكرة لو عملتها تبقى فعلا صح أو مناسبة ليا حاجة بعدين ولا لا. أنا محتاج أفلتر ده زي ما بفلتر صورتي عن نفسي من خلال الناس وإيه هي صورتي الأصلية. ليه بقول أيوة أنا نفسي دايما أقول لأ؟ أعتقد برضو في أوقات كتير قوي بنتحط في مواقف نبقى نفسنا نقول لأ، بس للأسف بنشوف إنه أنا محتاج أقول أيوة علشان القدام ما يزعلش مني، علشان إنه مش عايز أكون بخسر حد، علشان أكون بنول الرضا من الناس، فأنا مش قادر أقول لك لأ علشان خايف لما أقول لك لأ تبقى متضايق مني فتبقى بتبعد عني الوقت اللي جاي. وأنا إنسان محتاج القبول ومحتاج أحس إن قدامي بيحبني، فأنا مش عايز أقول لك لأ لأن أنا خايف إنك أنت متحبنيش. وكأن كلمة لأ بربطها بحاجات تانية ليها علاقة بمستوى علاقتي باللي قدامي هتبقى قد إيه، هل هيبعد ولا هيقرب. وبنسى خالص إن أنا إنسان وليا خطة وليا إنه أنا محتاج أكون فعلا زي ما عايز أكون بنجح، يبقى محتاج أكون بخصص وقت ليا، بخصص وقت بستثمر فيه وبحط وقت ومجهود علشان أوصل لحاجة معينة. بنسى كل ده وبختزل علاقتي باللي قدامي بهيحبيني قد إيه وهيحبيني ولا لأ، بإنه دايما لما بيحصل أي حاجة بقول له آه عليها يلا بينا نكون بنعملها، ومش بعرف أقول لأ. ولما مش بعرف أقول لأ للحاجات الصغيرة لما بتحط في مواقف كبيرة برضو مش بعرف أقول لأ، كأني أنا نسيت إزاي بقول لأ، لأن أنا في حياتي في حاجات كتير قوي محتاجة أقول لها لأ، أو في حاجات قلت لها آه وشايف إنه ما ينفعش تاخد مساحة أكبر في حياتي أكتر من كده، فمحتاج أقول لأ وأوقف. ليه بحاول أثبت نفسي؟ ده موضوع من المواضيع اللي اتكلمنا فيها، لأنه أنا كتير قوي ممكن أشوف إنه أنا دايما بحاول أثبت نفسي. إيه الدافع ورا ده؟ هل دي حاجة صح ولا حاجة غلط؟ وهل الموضوع بيبقى بمقياس إنه صح ولا غلط ولا في حاجة تانية؟
كل دي مواضيع اتكلمنا فيها في الحلقات اللي فاتت. اتمنى اكون شجعتك وشجعتك بانه تخش وتشوفوا الحلقات اللي فاتت. ده بالظبط اللي احنا بنتناقش فيه في حلقات جوه الشبكه. تعالوا نكون بنخش في موضوعنا النهارده، ولكن تعالوا نكون بنتكلم اكتر بعد الفاصل. فتعالوا نطلع فاصل سريع ونرجع لكم تاني ونكمل موضوع حلقتنا.

0: راديو سما لون ايامك.
1: ورجعنا لكم تاني بعد الفاصل، وتعالوا نكون بنكمل موضوعنا ونفتح موضوع جديد في حلقتنا في برنامج جوه الشبكة. الموضوع اللي نتكلم فيه النهاردة بعنوان انا بمثل مين. اعتقد في وقت برضو الشباب افتكر كويس قوي ان انا جيت في وقت مش قابل نفسي، مش قابل شخصيتي، شايف ان ربنا خلقني في حاجة ناقصة، لانه بشوف انه غيري بيعرف يكون علاقات، بيعرف يكون صداقات، الناس ليها صحاب، انا دايما في مشكلة، دايما عندي مشاكل مع الناس، حاسس ان انا مش عارف اوصل لهم وهم يوصلوا لي، في حاجة غلط، وكأن انا مبقتش راضي عن نفسي وراضي عن شخصيتي، وبشوف انه ربنا وببص له نظرة بانه يا رب انت ليه خلقتني بشخصيتي دي، يا رب انا كان نفسي تكون شخصيتي زي شخصية الشخص اللي قدامي، علشان بص عليه، بص على علاقاته، بص على حياته، شخص ليه صحاب كتير، شخص الناس بتحبه، شخص الناس بتبقى عايزاه، بتلجأ له، لكن انا لا، فانا في حاجة غلط. ومع الوقت بوصل لمرحلة انه ببعد عن ربنا، ودايما ببقى متمرد على شخصيتي، على انا مين، ومع الوقت اكتر ده بيخليني انعزل، وما بقيتش عارف احب اللي قدامي، حتى لو جات لي فرصة ان اللي قدامي بيحبني فعلا، انا ما بقيتش شايف ده، لانه انا وصلت لمرحلة يمكن غرست فيها شوية بانه انا ما بقيتش قابل نفسي. وافتكر كويس قوي انه في جملة دايما بتتقال وانا شايف ان هي صح 100%، لو انا ما حبيتش نفسي صعب جدا ان انا اكون بحب غيري، لو انا ما قدمتش كلام تشجيع لنفسي اولا ان انا بحبك وقبلك، الكلام ده مش بقوله لغيري، بقوله لنفسي، صعب جدا ان انا اقوله لشخص برايا. فانا بمثل مين؟ بوصل لمرحلة انه انا معجب بشخص جدا فبحاول ابقى زيه، وكأن انا بجيب استيكة وبمسح على شخصيتي وبحاول اركب شخصية تانية عليا، او اقلد، او اعمل اي حاجة علشان بس اشوف انه انا عايز ابقى زي الشخص اللي قدامي ده واتحب وابقى زيه. فانا ليه مش عاجبني؟ وده أول جزء اللي هنتكلم فيه في حلقة النهاردة، عدم الرضا. أنا مش راضي عن شخصيتي، مش راضي على طريقة كلامي، مش راضي على طريقة هزاري أو ضحكتي أو شكلي أو شكل حاجة معينة في جسمي، مش راضي عني، كأن أنا في حاجة مش صح. فلما أنا مش راضي عني ببتدي أخد ستيب حقيقي خطر، ان انا اكون بقارن نفسي بحد غيري، خصوصا ان ممكن اكون بقارن نفسي في حاجات غير قابلة للتغيير، بالذات لو حاجة في شكلي، وكأن انا فرضت انه كل حاجة الوقت اللي جاي مبنية على الحاجة اللي مش عاجباني انا، مع ان ممكن بعيش ده الحقيقة، ممكن يبقى في جوانب جدا كتيرة في شخصيتي فعلا فعلا قيمة وفعلا فعلا انا مش شايفها، ولكن انا صابب تركيزي كله على الحاجة اللي انا شايف انها عاملة لي مشكلة، فبدخل واقارن. والسوشيال ميديا، ارجع بقول انه دايما دي حاجة يمكن بقولها في كل الحلقات، السوشيال ميديا خلتنا نعرف نشوف جوانب من حياة الناس ما كناش بنشوفه قبل كده. كل الناس بقى سهل على انها تكون بتشير او بتشارك حياتها بشكل علني، فطبعا كم الانبهار وكم الحاجات الجميلة اللي بتتعرض بتخلينا في وقت من الاوقات لو انا مش مدرك الحق احس انه انا في حاجة غلط، انه انا ناقصني حاجة، سواء كان في شكلي، في مادياتي، في اجتماعياتي، في اهلي، في عيشتي، في بيتي، في اكلي، في شربي، في انبساطي. فلو انا ممكن اكون شخص بنبسط جدا جدا بالحاجات البسيطة، السوشيال ميديا ممكن تجعلني شخص اتنمرض على الحاجة اللي كانت بتريحني او الحاجة اللي كانت بتبسطني جدا جدا، لانه بص الناس بتعمل ايه، بص الناس لما بتحب تسافر مثلا بتسافر فين، فالاماكن اللي انا بروحها دي اكيد دي مش اماكن، فكل حاجة حلوة في حياتي بتتقلب انها حاجة وحشة، بسبب ان انا دخلت في المعادلة بتاعتي المقارنة. ودي يمكن كارثة بتعملها السوشيال ميديا. ومش بقول ان السوشيال ميديا كارثة في حد ذاتها، لانه في ناس بتستخدمها استخدام صح، بتنشر الحق. واتمنى جدا نكون احنا ناس بنعمل كده، ودايما ده غرضنا، ودايما بنسعى ان احنا نكون بنعمل كده. فدي واحدة من الحاجات. دايما بشوف عيوبي في نفسي، مش بشوف مميزاتي. ويمكن احنا عايشين في عالم برضو في حاجة، صوت الحاجة الوحش صوتها عالي او اعلى من اي حاجة تانية، اسف، من اي حاجة تانية ممكن تكون حواليا صوتها كويس. انا يمكن مش عايز اكون بعمم او اقول ان كل الناس كده، ولكن في اوقات كتير قوي احنا بنروح للحاجة السلبية. فلو الحاجة السلبية دي عني انا، which is ان كل الناس فيهم حاجات سلبية، وبقى ده اتجاه ان انا دايما بشوف الوحش فيا، اعتقد ده برضو بياخدني في حتة مش كويسة في عدم الرضا عن شخصيتي وانا مين. مش بشوف نقاط قوتي، حتى لو كان اللي قدامي قايلها لي، اكيد دي مش نقاط قوة، اكيد في احسن. انا عندي 1 2 3 4 عندي مشاكل فيهم، بس انت شاطر جدا في الحتة دي يا يعني بص اوكي، ما اكيد في ناس كتيرة برضو شاطرة في الحتة دي. فمهما كانت محاولات الشخص اللي قدامي ان هو يقول لي او يشاور لي، لو انا دايما باصص على الحاجة الوحشة كأني انا رافض التغيير، رافض ان انا اكون بجيب فكرة بحطها مكان فكرة عندي غلط بتلبسني في حاجات تانية في حياتي. فكرة انه نفسي ابقى زيه، بس مش بس نفسي ابقى زيه، فانا بحاول اخد خطوات ان ابقى زيه بطريقتي، بانه انا ليا حياة، ليا شخصية، ليا مواهب معينة. لكن لا، انا ابقى زيه يعني copy paste، يعني نسخة وصورة. فلو هو الصورة الاصلا عايز ابقى نسخة منه. انا اعتقد انه لو انا جيت في وقت وشفت ان انا اصبحت نسخة من شخص تاني، احس انه في حاجة غلط في المعادلة. ليه ابقى نسخة؟ ليه ما تبقاش ليا شخصيتي، ليا طريقتي، ليا اسلوبي، ليا تعاملي مع الناس، مع المشاكل، مع الشغل، مع مذاكرتي؟ ليه انا ما كنتش الشخص اللي ممكن الناس تبص عليه وتقول انه نفسي نكون زيك في الحتة دي؟ ليه ابقى نسخة؟ وهنا انا قصدي بالنسخة انه انا ابتديت اقلد، مش انه اقلد بدافع انه انا نسيت شخصيتي، ان انا ما بقيتش احب نفسي تاني، فانا بقى خلاص هجيب بقى هلعب دور حد كاني في مسرحية وانسى نفسي، كاني انا بمسح نفسي بتبشي. ببعد خالص عن الـ الـ الـ الـ الصورة اللي ربنا خلقنا عنها. انا مش شايف ان هي احسن صورة ممكنة، وطبعا دي بتخلق عداوة كبيرة بيني وبين ربنا، وقلنا ده في البداية. عندي صورة مثالية، ويمكن دي انا باخدها في وقت صغير شوية في السن، من خلال مثلا ان انا بتفرج على مسلسلات، ان انا بتفرج على افلام، فدايما بقارن نفسي بحياة البطل اللي موجود في الفيلم، وبشوف انه هو بيعمل حاجات كويسة جدا جدا جدا، بس انا مش عارف اكون بعمل ده. وبنسى خالص انه ده السيناريو، ان دي حاجة مكتوبة، انه اساسا المخرج بتاع الفيلم ده هو قاصد يطلع البطل بشكل كويس جدا. ولكن هل ده واقعي؟ هل دي الحياة؟ اعتقد الموضوع مختلف شوية. فدي بتخليني مرضاش عن نفسي، وحس ان انا في حاجة غلط. التركيز دايما طول الوقت على الناقص فيا، مش على اللي عندي. دي واحدة من الحاجات اللي بنوصل لها، ان انا مبقتش شايف قيمتي، وان انا شخص فيا حاجة غلط. فانا ممكن اكون شايف صاحبي اجتماعي جدا وواثق في نفسه جدا، فانا اتمنى ان ابقى زيه وعندي نفس الصفات اللي عنده، وكاني انا ما بقيتش فادي، انا بقيت اسمي الشخص التاني او الدور اللي انا بحاول العبه. وهنا عايز اكون بسيب معاكم سؤال سريع، وحب جدا مشاركاتكم عليه. ايه اكتر حاجه في شخصيتك نفسك تغيرها علشان تبقى شبه حد تاني في دماغك؟ وتعالوا هنا نكون بنطلع فاصل سريع ونرجع لكم ونكمل موضوعنا بعد الفاصل.
2: انت دلوقتي

0: راديو سما لون ايامك.
1: ورجعنا لكم تاني بعد الفاصل، وتعالوا نكون بنكمل موضوع حلقتنا. بعد اكتشافي وعدم رضاي عن شخصيتي، ده بيخليني اكتشف انه اكيد انا بقيت اقل شخص، او ان انا انجذبت لشخصية شخص تاني مختلف عني. وهنا نتكلم في النقطة اللي ممكن تكون بتخليني انجذب او اشوف انه انا فيا حاجة غلط. تعال نسأل شوية اسئلة لنفسنا في البداية. مين هو قدوتي؟ مين الشخص اللي دايما ببص وبقول انا نفسي اكون شبه هذا الشخص، انا عايز ابقى زيه، عايز احقق وعايز اتكلم وعايز يكون تفكيري شبه تفكير هذا الشخص. فمين هو قدوتي؟ انا مين الشخص اللي انا بعجب بيه؟ مين اللي طريقته حتى في الهزار، ضحكته، هزاره مع الناس، طريقته ان هو مثلا لو اتحط في موقف يغلوشه ازاي، بيهندل ازاي لو حصل موقف بيطلع منه، ايه الحاجة اللي انا بعجب بيها في الشخص التاني، ايه اللي شديني ليه؟ كل دي اسئلة بتخليني اقرب اكتر للمشكلة الحقيقية. فممكن الحاجات من الحاجات اللي ممكن تشدني في شخصية الشخص اللي قدامي، الجملة اللي لسه قايلها والكلمة اللي لسه قايلها، شخصيته، طريقته في الهزار، طريقته في المعاملة، طريقته في انه ازاي بيعرف يخطط، ازاي بيعرف يتكلم، ازاي ما بيخافش، ازاي حاجات كتير، ازاي جريء، ممكن يكون شجاع في بعض الحاجات اللي انا مش شجاع فيها. فده بيخليني احس ان انا عندي مشكلة ان انا مش شجاع كفاية، مع ان انا ممكن ابقى شجاع في حاجة وهو مش شجاع فيها خالص، بس انا ما بقيتش شايف ده، انا بقيت شايف انه انا عندي مشكلة وهو اشجع مني، مع ان انا ممكن اكون شايف بالظبط 20 او 10 او يمكن اقل من 5% من حياته، ولكن انا بنيت على 5% دول

كفاية أنا مش واثق في نفسي زي ما هو واثق في نفسه. هو نجح, هو مش بيفشل زي ما أنا بفشل, مع إن ممكن يكون وصل للنجاح ده في سن كبير, والمقارنة نفسها مش عادلة. أنا لسه في سن صغير, لسه بكبر, لسه هتحط في تجارب, لسه أكيد هفشل. واللي نفسي أكون بوصله إنه حتى الشخص ده لما أجي بتكلم معي هيقدم لك نصيحة مهمة قوي, قد إيه الفشل لعب دور مهم جدا جدا في حياته علشان يبقى شخص ناجح, وإنه قد إيه لو ما كانش مر بلحظات فشل زي اللي أنا بمر بيها دلوقتي ما كانش هيبقى الشخص اللي أنت شايفه دلوقتي. دي واحدة من الحاجات. شكله ممكن احنا كولاد بالذات ننجذب للحتة دي شوية, لو في ولد يعني شكله شايف ان هو جميل امور اكتر مننا, مع ان الموضوع مش بهذه السطحية, انا اسف اني بقولها ولكن ده الواقع. ولكن اوقات كتير قوي بتحط في المواقف دي, ويمكن اعتقد كلنا ممكن نكون مرينا بحاجة زي كده. انا ما بقيتش راضي عن نفسي لمجرد ان في شخص تاني مثلا البنات بتحب تتكلم معاه, وانا شايف ان هم ما بيحبوش يتكلم معايا لان انا شكلي مش احسن منه للاسف. فدايما بقيت باصص على شكله, ايه الحلو فيه, ايه الملفت, وبحاول ان انا اكون بعمل اي حاجة في شكل تقربني للصورة اللي هي تبقى شبهه, علشان ابقى بوصل للحته اللي هو وصل لها. في حد قبل كده قال لي جمله عمري ما هنساها, الشخص اللي دايما بيحاول يلعب في نفسه كتير من بره بشكل كبير قوي تاكد انه فاضي من جوه. فلو شخص طول الوقت اهتمامي بشكلي, ما بقولش ان دي حاجه وحشه خالص عشان كلامي ما يتفهمش غلط, ده كويس جدا انك انت تكون بتهتم بنفسك وبصحتك وبشكلك, مفيش مشكلة. ولكن لو انت هتضع قيمتك في بس شكلك ايه, دي المشكلة. او انك تحس ان عندك نقص لو مش عندك حاجة معينة. انا شعري مش اصفر زي ما هو شعر اصفر, لو انت شايف دي حاجة جذابة جدا مثلا, مثالي يمكن تكون سطحي قوي ولكن انا عايز ادي مثال. اطول مني مثلا, انا مش طويل كده, انا عندي مشكله. فقد ايه الموضوع بيبقى صعب جدا وشعور صعب جدا, خصوصا في حاجه انت شايف انه انت مش بايدك تغيرها. فكم الارق وكم التعب والارهاق اللي ممكن اكون بمر بيه في حاجه زي كده كبيره جدا, وقد ايه احساس بيبقى صعب جدا جدا جدا. فدي واحدة من الحاجات, حياته فلوسه اللي شددني ليه ان هو شخص معاه فلوس. انا ما اتولدتش معايا هذه الفلوس, فهو عارف ينبسط اكتر مني, عارف يكون عنده علاقات بسبب ان هو عنده فلوس, وانا عشان مش معايا فلوس فانا مش عارف يكون عندي العلاقات اللي عنده. كلها افكار بتبقى موجودة في دماغنا بشكل كبير جدا جدا جدا, يمكن لو ما تقلتش بشكل صادم في وشك تفضل قاعد وقت طويل أو لحد ما تصطدم بأن أنت عندك مشكلة في الحتة دي. ممكن تبقى أفكار احنا خايفين أو مكسوفين نكون بنتكلم عنها, ممكن دي تبقى واحدة منهم. أنا مكسوف من حالي, من مستواي الاجتماعي أو الأسوري المادي, فأنا مش عارف أكون بتعامل, وشايف أن دي المشكلة, وشايف أن دي الميزة اللي عند الشخص اللي قدامي, علشان كده هو شخص نجح في حياته في علاقاته. وبنيت الصورة دي لمجرد ان انا شفته في كذا موقف انه شخص كويس جدا, او شفته على السوشيال ميديا, مع ان ممكن تبقى دي لقطة, او هي مش ممكن, هي فعلا بتبقى لقطة دقيقة دقيقتين, لكن بقيت ال 24 ساعة احنا فعلا ما نعرفش عنهم اي حاجة. ولكن انا بنيت ان الشخص اللي قدامي بسبب فلوسه هو بقى شخص ناجح في علاقاته, في حياته, في علاقته مع ربنا, في كل حاجة في حياته, في أسلوب حياته كله. أنا ما عنديش فلوس كافية, أنا عندي مشكلة في حياتي, فيا رب أنت ليه ما خلقتنيش معايا فلوس؟ طب ما أنت خلقته معايا فلوس, هل ده مش ظلم؟

هل انه مش من حق ان انا اتضايق؟ اكيد في حاجة غلط، وببتدي بعدها ابعد ومحبش ان انا اكون بكمل في علاقة مع ربنا. وساعتها ممكن ياخدني الموضوع ان انا احقق اللي انا عاوزه باي طريقة ممكنة، وده اللي كان قصدي عليه في بداية حلقتنا، انه بقت الغاية تبرر اي وسيلة، مهم ان نوصل للصورة بتاعت الشخص اللي قدامي. فلو معايا فلوس انا دايما هسعى ان يكون معايا فلوس كتيرة جدا جدا جدا علشان ابقى زيه، مع ان انا ممكن اوصل للمرحلة دي فعلا اكتشف انه نفس الاحساس هو هو، والعلاقات بتاعتي متحسنتش، واكتشف ان انا لعبت اللعبة غلط. وهنا بتبقى الموضوع مختلف، فالموضوع بقى مجرد تقليد. انا ابتديت ان انا اكون بقلد، ابتديت ان انا مش بس بقيت شايف انه هو شخص قدوة فانا نفسي اكون شخص ناجح بس بطريقتي باسلوبي بشخصيتي، ولكن انا بقيت نسخة منه، عايز اكون بمشي زي ما هو بيمشي بالظبط، بصرف النظر هل الطريق اللي هو ماشي فيه ده مناسب ليا، مناسب لمواهبي لشخصيتي. ممكن لما امشي السكة اللي هو مشي هفشل اكتر، لانه هو شخصيته مختلفة عني، طريقته في التعامل مختلف عني. فدي تبقى مشكلة تانية. فممكن اكون بعجب بشخص ناجح جدا، فمش بس بتأثر بنجاحه وبقول ان هو شخص ناجح حاجة كويسة لي، انا نفسي اكون ناجح كده فانا هركز في حياتي. لا، هو مش بس هو ناجح او بتأثر بنجاحه، لكن انا بديت احاول اعيش بنفس شخصيته وطريقته بالحرف، بهزر نفس الهزار بتاعه، بتكلم بنفس طريقته عشان بس ابقى زيه. فكرة الترند مثلا، الطريقة اللي مثلا حد طلع يتكلم بيها وجاب ملايين المشاهدات وكده وتعرف، فانا بطلع اتكلم بنفس الطريقة بتاعته علشان هو نجح بناء على كم المشاهدات اللي حصلت. فممكن بعدها اللي يحصل انه الناس تسخر مني، لان دي مش طريقتي، مش اسلوبي، في حاجة فيك، في حاجة غلط، والناس ما بيضحكش عليها بسهولة. وكأن نجاح الشخص ده لازم يبقى شكلي انا كمان. فالموضوع ما وقفش عن انه شخص ناجح حاجة كويسة، ولكن انا بقيت نسخة منه. حابب نطلع فصل، ولكن قبل الفصل حابب ادي تنويه سريع قوي، ان احنا في راديو سما احنا الحمد لله ربنا مباركنا، وابتدينا نوصل للناس اكتر، وابتدينا نتكلم في حتت او على الراديو، بعدها ابتدينا نطلع لايف على الفيسبوك او على السوشيال ميديا. دلوقتي برضو تقدر تتابعنا على الساتلايت، على النايل سات، على تردد 275.00.11.354 رأسي. ممكن تتابعونا على النايل سات على التردد ده. طبعا ده شيء يشرفنا جدا، وشيء فعلا يكون بيبسطنا ان احنا نكون بنساعد وبنوصل لاكبر عدد من الناس اللي بيها، بنوصل فعلا افكار يمكن مختلفة ان ما بتقلش في العالم، افكار تتبدل بافكار تانية غلط احنا اتولدنا او عشنا بيها سنين. فحابب اقول برضو التردد مرة كمان، ان انتم ممكن تكونوا بتتابعونا على الساتلايت، على النايل سات، على التردد 275.00.11.354 رأسي. نطلع فاصل سريع ونرجع لكم تاني بعد الفاصل.

0: راديو سما لون ايامك.
1: ورجعنا لكم تاني بعد الفاصل وتعالوا نكون بنكمل موضوعنا. الموضوع بتاعنا انه انا خلاص عرفت انا ايه اللي بيشدني في شخصيه الشخص اللي قدامي. طب انا ليه بفضل شخصيته او بفضل شخصيه غيري عليا؟ القبول. بشوف الناس بتديله القبول اللي انا ببقى محتاجه في وقت كتير قوي. انا ببقى فعلا محتاج قبول وده احتياج طبيعي اي انسان ممكن يكون بيحس بيه في وقت واحنا مخلوقين ليه. ودايما بقول الجمله دي انه احنا مخلوقين لبعض. ربنا خلق حواء ادم علشان ادم يصبح في شركه مع انسان زيه. فاحتياج القبول ده مش احتياج يدل على انك شخص ضعيف او يدل على اي حاجة تانية, الا انه ده احتياج طبيعي الانسان محتاج يكون بيحسه. فبشوف ان الشخص اللي قدامي عنده القبول ده الناس بتقبله اكتر مني, الناس بتحبه اكتر مني, حاجات كتيرة جدا جدا. الشهرة, الشخص ده مشهور, الشخص ده الناس كلها عارفاه, الشخص ده ناس كتير قوي بتحبه علشان هو لذيذ ومضحك وفن طول الوقت ودايما بيحب مش عارف يتكلم مع الناس, فالشخص ده بقى مشهور. وماذا لو مثلا بيطلع على السوشيال ميديا كتير بيقدم حاجات كتير, فقدي انا بنجذب او بفضل شخصيته عليا لانه انا ما عنديش هذه الشهرة, ما عنديش هذه النوع من انه بقى ليه تواصل مع كم من الناس دي كلها. فده بيصب اكتر في انه قد ايه هو مقبول وانا لا. على فكره الموضوع ممكن يبقى عارف انه انا ليا 5 صحاب كويسين جدا جدا جدا وانا فعلا فعلا بحبهم وهم بيحبوني, ولكن لمجرد ان انا مثلا دخلت المقارنه فبقيت بشوف ان اللي قدامي بقى مش بس عنده 5, ده عنده 500, عنده الشهره اللي مش عندي. كاني بقول للخمس شخصيات اللي هم في حياتي او الصحاب اللي في حياتي دول انتوا مالكوش قيمة زي ما الخمسمية ليهم قيمة عند الشخص التاني. فببتدي اتمرد, ببتدي اشوف انه انا ماليش صداقات, ببتدي اشوف انه انا مش محبوب, انا مش مقبول, لمجرد بس انه انا قارنت حياته بحياتي. وهنا حابب نكون بنتكلم في اخر جزء انه انا محتاج اكتشف شخصيتي واكتشف انا مين, انا محتاج اكون بعمل ده. فايه الخطوات اللي ممكن اكون باخدها اتجاهي علشان اكون بوصل للمرحله اللي بيها انا بقبل فيها نفسي؟ وهنا محتاج ان انا اكون بمشي شويه خطوات. اول حاجه ان انا اقبل نفسي, اقبل نفسي زي ما هي من غير تحكيم او تنظير او انه انا احس انه انا في حاجه غلط, وان ارجع تاني واقف قدام ربنا واقول له انا يمكن اللي قدامي عنده بعض المميزات اللي شايفها دلوقتي وشايف انه انا ما عنديش مميزات, ولكن يا رب انا واثق في عدلك وواثق انك انت ما خلقتنيش لمجرد انه اكون شخص بلا هويه بلا شخصيه بلا مميزات. اكشف لي عن مميزاتي, انا هبقى معاك ومصدق ومؤمن بيك ايا كان اللي حصل ايه. وانا طالب منك بس طلبه واحده انه بس اقبل نفسي واحبها. فحط قدامي يا رب الناس اللي فعلا تشاور لي على الحاجات الكويسه فيا, ولو هم مش موجودين انت شاور لي بطريقتك وطرق ربنا كتيره جدا. شاور لي وعرفني انه انا شخص مميز, ليا بصمتي, ليا مميزاتي الكتيره زي ما ليا عيوبي, بس اقبل ده وده. رجعني تاني للنقطه اللي بيها اقبل نفسي, اعرف مميزاتي, انا ايه النقط القوة اللي عندي. طلع ورقة وقلم واكتب ده, انا اسمي فادي عندي سنة كذا, بعرف اسمع كويس, بعرف اتكلم, بعرف اكون شخص طيب جدع. اكتب كل المميزات اللي انت شايفها في شخصيتك والحاجات اللي انت نفسك تبقى بتتطور فيها او بتكمل فيها. اكتب كل ده, وعايز تكتب عيوبك ايه علشان مش بس تحكم بيها على نفسك ولكن تشتغل بيها عليك, يبقى هايل مفيش مشكلة. ولكن بس لما يبقى قدامك الصفحة اللي انت كاتب فيها الحلو والوحش تعرف ان فيه حلو كتير, وكأن عينيك مش بس بص على الوحش لكن بص كمان على حاجات ومميزات ربنا خلقك بيها. أفهم اختلافاتي مع الشخص الآخر، أفهم أنه أنا يمكن مش دايما في كل المواقف بعرف أكون بضحك وبهزر، ولكن أنا ليا شخصية مميزة عن الشخص الآخر. ففي أوقات الناس ممكن تشوف أنه الهزار الزايد اللي الشخص التاني بيعمله ده مش أفضل حاجة. احنا محتاجين شخص نتكلم معاه في الوقت اللي جد يبقى جد شوية فيحبوا يتكلموا معايا، بعرف أسمع، بعرف أتناقش، مش بزم في الشخص اللي قدامي، ولكن بقول أنه يمكن أنا عندي النقطة دي أقوى منه شوية. قابل اختلافي أن أنا شخص مختلف عنه وليه بصمتي، وأنه أكيد ربنا خلقني بشخصية مختلفة عن كل الشخصيات التانية، لأن لو كلنا واحد مفيش اختلافات، مفيش حاجة، مفيش ألوان. محتاج أفهم اختلافاتي وأوقف مقارنة، محتاج أوقف مقارنة وارجع تاني للنقطة اللي بيها بقول أنا مش هقارن نفسي أو حياتي بحياة غيري أو شخصيتي بشخصية غيري، مش هعمل كده. فأنا محتاج أكون بعمل ده كويس قوي، أعرف إمتى، وده يمكن موضوع اتكلمنا فيه، وأعتقد الحاجات دي علشان أكون بمشي فيها سكة، لأن دي بتبقى سكة. محتاج يكون عندي مرشد، شخص أكون برجع له وبيتكلم معايا، ويمكن دي الدعوة اللي دايما بقيت أسيبها في كل الحلقات بتاعتنا. محتاج يكون عندي شخص أنا واثق فيه، شخص مشهود لي من الناس، شخص صالح. صالح بمعنى أنه فاهم نفسه، متوازن، بشوفه في علاقاته أنه شخص متوازن، عارف أديله ثقة بأنه أتكلم معاه وأسمع رأيه وأشوف ممكن ألعب اللعبة إزاي صح. لو مش شايف ان في شخص قريب منك، ابتدي دور على شخص قريب منك، شخص اتكلم معاه، طلع له كل حاجة، اكتب الحاجات دي وديها له، قول له انا بص فيها 1 2 3 انا مش راضي عنهم، بس فيها حاجات دي كويسة، هل انت شايف الحاجات دي فيها؟ اتكلم معاه اكتر. قد ايه المرشد، قد ايه الشخص اللي بيتكلم معاه ممكن يوضح لي حاجات في نفسي انا مش شايفها؟ لانه باختصار وببساطة هو في حتة أنا يمكن لما بتحط في مشكلة مش ببقى شايف غير المشكلة، فببقى محتاج شخص من بره المشكلة أتكلم معاه، فبيبقى شايف في الموضوع من نظرة تانية مختلفة، فالموضوع بيبقى أفضل وأحسن. أكتشف دعوتي، أنا عايش بغرض، عايش بهدف، أنا لي هدف من العيش اللي أنا عايش. أكتشف الدعوة بتاعتي دي، أعرف أنا مين، ومش بس أنا مين، أنا عايش ليه والإيه بحققه. إن يبقى عندي هدف، ده بيخليني كل يوم لما بصحى من النوم الصبح أنا في حاجة هعملها النهاردة، أنا مش بس عايش بفراغ. عارفين لما بتبقى مثلا في أجازة طويلة، ويمكن ناس في ناس بعرفها ناس كبار لما بيطلعوا للمعايش بيحسوا إنه خلاص حياتهم انتهت. ليه؟ لأنه باختصار هو شايف أنه كان هدفه الأول والأخير هو الشغل، والشغل دلوقتي راح، هو طلع المعيش، كمل الاكتئاب وكمل الحاجات اللي ممكن يوصلوا لها كتيرة جدا، لأن هم شايفين دعوتهم بس مختزلة في الشغل. ولكن أوكي، الدعوة دي حاجة كبيرة جدا جدا جدا ممكن نتكلم عنها، ولكن بتكلم أنه هم كانوا عايشين بطاقتهم وبشخصيتهم وحاسين أن في حاجة بيعملوها في حياتهم، علشان بس كل يوم بيصحوا وشايفين أن في حاجة في الشغل يقدموها، في هدف في حياتهم ليها معنى. فمش بقول ان دعوتي بس الشغل، ولكن بقول انه عامة الدعوة او ان انا عايش لهدف، ده بيجعل لحياتي انا قيمة. فلازم ابقى عارف انا ايه دعوتي، واكتشف دعوتي، واصلي انه ربنا يوضح لي دعوتي دي ايه، لان الموضوع مرتبط جدا جدا جدا بيه. اطور نفسي، وده اللي يمكن قلته، انه اكون مش بس بكتب الحاجات الوحشة عشان بس أنظر، وإن أنا أحكم بيها على نفسي وأتضايق وأبعد وأقفش، ولكن بس علشان أشتغل وأطور في الحاجات دي. فلو انا شخص بهزر كتير محتاج اقلل الهزار شويه. لو انا شخص بتكلم كتير فلما يبقى مثلا حد بيتكلم معايا بيتكلم انا اكتر منه مع ان هو اللي متضايق محتاج اركز في دي شويه، اسمع او اصغي اكتر من ان انا اكون بس بتكلم، محتاج اكون بعمل كده. وحابب ادي في الوقت الاخير الخلاصة او ان انا اكون بلم الموضوع في شوية نقط بسيطة. اول نقطة، انا مش محتاج ابقى نسخة من حد تاني عشان ابقى مهم او ان ابقى ليا قيمة. اعرف ان انا ليا شخصيتي وليا بصمتي، والشخص اللي قدامي هو شخص ناجح وكل حاجة، وانا مبسوط له واتمنى اكون ناجح زيه، بس بطريقتي وبشخصيتي انا وبنسختي انا الاصلية، مش بنسخة مقلدة. اللي عجبني في غيري مش معناه ان اللي فيه انا ناقص، فهو زي ما عنده نقط يمكن اقوى فيها عندي ابقى مدرك جدا وواعي جدا لانه انا فيه كمان نقط اقوى فيها عنه. فمش معنى ان هو عنده حاجة حلوة يبقى انا ناقص في الحاجة دي، انا ممكن اكون اقل منه لكن انا عندي حاجات تانية برضو قوية جدا جدا. المقارنة بتخليني اشوف قيمة غيري وانسى قيمتي، فانا طول الوقت شايف انه انا بلا قيمة لمجرد انه انا دايما عينيا عليه هو. ربنا خلقني بشكل مختلف، والاختلاف مش عيب، الاختلاف مهم وضروري جدا جدا جدا، وده ممكن يبان حتى في العلاقات الزوجية. لو شخص مش مركز انا محتاج حد يكون بيركز جدا في التفاصيل، بس انا شخص هادي وهي شخصية يمكن بتتوتر بسرعة، فدي الاختلاف ونقط القوة اللي بتكملها او ان احنا فيها بنكمل بعض، ده مهم جدا جدا جدا. ودي نهاية حلقتنا. كنت متحمس ومبسوط جدا جدا في الموضوع اللي احنا بنتكلم فيه النهارده، حابب اكون بتابع معاكم اكتر وتكونوا يعني بتبعتوا لنا لو عندكم اي حاجه عايزين تكونوا بتتكلموا فيها. متحمس.
0: انت دلوقتي بتتابع اعاده برنامج جوه الشبكه. لو عايز تتابعنا وقت الهواء تقدر تتابعنا كل يوم ثلاث الساعه 9 مساء بتوقيت القاهره على راديو سمك.

هي مساء الفل على كل الناس اللي بتتفرج علينا. انا اسمي فادي والنهارده انا معاكم على راديو سما في برنامج جوه الشبكه. مبسوط قوي ومتحمس جدا جدا لحلقه النهارده. حلقه جديده في سكه طويله بنمشيها مع بعض في سيزون 2 في برنامج جوه الشبكه. احنا في الموسم الثاني، كنا قضينا مع بعض وقت طويل قوي في الموسم الاول، 13 حلقه اتكلمنا فيهم عن مواضيع كتيره جدا جدا جدا. ودايما انا بقول انه انا جوايا مدرس صغير، فدايما بحب جدا قبل ما اخش في اي موضوع او اي حاجه هنتكلم فيها النهارده مع بعض اكون بدي بريف سريع جدا لالا يكون في حد لسه داخل جديد بيتفرج على اللايف مش فاهم احنا بنعمل ايه او بنتكلم في ايه او ايه المواضيع اللي بنفتحها او احنا مين بالظبط. فبحب جدا ابدي البريف ده سريع وبعدها نكون بنتكلم اكتر في موضوع النهارده. طيب احنا في راديو سما هي صفحه بنتكلم فيها عن مواضيع كتيره جدا جدا ممكن تكون شغلانه، سواء كانت مواضيع روحيه، سواء كانت مواضيع اجتماعيه شبابيه او تحديات. فاحنا بنتكلم في مواضيع كتيره جدا جدا جدا. احنا البرنامج بتاعنا اسمه جوه الشبكه، وهو برنامج بيتكلم عن تحديات الشباب. اعتقد في سن الشباب ده بيبقى اكتر بنمر فيه بتحديات كبيرة جدا جدا جدا، لأنه مش بيبقى عندنا الخبرات الكافية اللي لما بنتحط في مواقف معينة بنعرف نتعامل معها. كتير قوي بنمر بلحظات فشل، كتير قوي بناخد نظرة عن نفسنا غلط أو سيئة بسبب أفكار كتيرة قوي اتزرعت من العالم، وبنعيش وبنغوص في الأفكار دي، وفعلا بناخد أفكار عن نفسنا سيئة بسبب الأفكار اللي اتغرزت واتزرعت جوانا من سنين. فبنعيش على الصورة دي وبنفضل مكملين معها وبنكبر لحد ما بنصطدم وبنشوف إنه قد إيه إحنا في مشكلة. في فترة الشباب دي بنمر فيها بتحديات كبيرة جدا، فشفنا انه ده شيء مهم ان احنا نكون بنفتح وبنتكلم فيه وبنتكلم في المواضيع دي وبنتكلم فيها اكتر مع بعض. يمكن في بعض المواضيع اللي اتكلمنا فيها مع صحابنا، سواء كنا في قعدتنا في حكاوينا بتحصل كده وبتتفتح وبنتكلم فيها مع بعض، لكن اعتقد في مواضيع تانية يمكن ما اديناهاش الوقت الكافي او ما تفتحتش. فبرضو ده بيبقى وقت مميز ومهم ان احنا نكون بنفتح المواضيع دي مع بعض وبنتكلم فيها مع بعض اكتر. فقد ايه هي فرصة حلوة نكون بنتكلم فيها وحتى بنفضح بعض الافكار اللي يمكن تكون منها كتير غلط، ونشوف انه قد ايه احنا مش مضطرين نكون بنعيش بالافكار دي اي وقت تاني، ومحتاجين نقف وقفة مع نفسنا ونبدل الافكار دي بافكار تانية صح ونعيش بيها ونكبر بيها اكبر واكتر واكتر. طيب ده جوه الشبكة بالظبط، انها تحديات واحنا بنحاول نتكلم في المواضيع دي. ايه المواضيع اللي احنا يمكن فتحناها واتكلمنا فيها بحيث انه اكون بشجعك وشجعك تخشوا وتسرشوا في الصفحة عندنا، بتكونوا بتسكرول كده وتخش وتشوف اللايفات. اعتقد في مواضيع كتير او ممكن تكون شغلانه بنتكلم احنا فيها، ممكن تكون استفاده جدا جدا ليك وليكي. اتكلمنا في السيزون الاول عن يمكن حاجات براية اكتر، اتكلمنا عن علاقتنا بالاهل وقد ايه اهلنا بيأثروا فينا من واحنا صغيرين جدا جدا جدا، بانه لو الاهل بيدونا كلام تشجيع من واحنا صغيرين ده بيفرق جدا جدا معانا في بعدين في القرارات اللي باخدها. قد ايه هم ممكن يكونوا بيأثروا في قراراتي، بيتدخلوا في قراراتي، ولحد فين نقدر نكون بنحط حدود. وانا عارف ان يمكن كلمة حدود دي ممكن تكون رخمة شوية بالنسبة للأهل، ولكن طبعا انا مش جاي اكون بقول ان احنا نتمرد او جاي اقول او بزم في اهلنا، بالعكس دول اهلنا اغلب حياتهم كلها كانوا حاطين طاقتهم علشاننا، فقد ايه خوفهم علينا بيخليهم يمكن يتصرفوا في بعض المواقف بطريقة مش عجبانة للآخر، ولكن ده فعلا بدافع الحب وبدافع الخوف علينا. فدي احنا لو فهمنا النقطة دي ممكن نعرف نتعامل معاهم، لانه انا عارف انه بيبقى فيه صراع جدا كبير بيننا وبين اهلنا في حاجات كتيرة قوي قوي قوي، سواء كانت في اختيار صحابنا، انا شايف ان الصحاب دول كويسين بالنسبة لي، هم شايفين انه لا، سواء تكون انا نفسي اخش جامعة معينة وهم رافضين ان ادخل الجامعة دي لان هم مش شايفين انه
دي ليها مستقبل كبير، انا مش شايف كده. فقد ايه كم الصراعات اللي بنخش فيها وكم الشد اللي بنخش فيه مع اهلنا بسبب حاجات كتيرة جدا ممكن نكون احنا مش فاهمين دوافعهم فيها. فلو فهمنا الدافع ممكن نعرف نتعامل معاهم. اتكلمنا في الفلوس، قد ايه الفلوس ممكن تكون واحدة من التحديات اللي ممكن تبقى واقفة قصادنا احنا كشباب، لانه اعتقد كتير قوي دلوقتي بقينا في السوشيال ميديا شايفين الناس قد ايه فيها نجاحات، وقد ايه الناس معاها فلوس، وقد ايه الناس بتتصور في اماكن جميلة جدا جدا جدا، وانا للأسف ما عنديش هذه الرفاهية. فانا محتاج اكون بكبر من نفسي ماديا اكتر، يبقى عندي دخل اكتر، أشوف أعمل أي حاجة. وطبعا في وقت الشباب لو أنا شطحت في الحتة دي الموضوع ممكن ياخدني في حتة مش كويسة، لأنه الغاية تبرر الوسيلة، وبقيت بفكر بالمنطلق ده. فأنا عندي غاية أن أنا أكون ناجح ومعايا فلوس، وأن النجاح هو الفلوس. فأنا ممكن أكون بعمل أي حاجة ومش فارق معايا هي صح والغلط، بس علشان يبقى معايا فلوس، بس علشان أحقق الحاجة اللي قدامي محققها. هل اللي بعمله ده صح؟ هل اللي بعمله ده غلط؟ ده مش موضوعنا، المهم أحقق ويبقى معايا فلوس. فقد إيه الفلوس بيبقى تحدي كبير، خصوصا لو أنا مولود في أسرة متوسطة أو أقل من كده، ويتشيز ده مش عيب وبتحصل وعادي. دي حاجة اتكلمنا في السفر، ان واحدة من الحاجات اللي ممكن تكون احنا كشباب بنفكر فيها علشان نطلع من اي وقت فيه حاسين بالضغط، انه البلد دي وحش، انه البلد دي مش مديانة الفرصة الكافية ان احنا نثبت فيها نفسنا، انه البلد دي كذا، انه البلد دي كذا. لا، انا هفكر ان انا اكون بهاجر واسافر برا، اكيد لما اسافر برا هنجح. هل الفكرة دي صح؟ هل الفكرة انه اكون بهاجر وانا ما عنديش خطة، بهاجر بدوافع ممكن تكون غلط للاخر، بدوافع انه انا بس متضايق فخدت قرار ان انا اكون بعمل كده، فبتمرد على كل حاجة البلد بتعملها، بتمرد على كل حاجة انا عايشها جوه البلد دي، لمجرد انه بس انا شايف انه البلد دي مش مديالي المفاتيح اللي بيها انجح، ومتهيألي انه لما سافر برا المفاتيح دي مترمية في كل حتة، فانا هعرف اكون بنجح. هل الفكر ده صح؟ هل الفكر ده ممكن يخليني او يجعلني فعلا لما سافر، حتى لو سافرت، لو نفترض انه سافرت وخلاص ونجحت في الخطة بتاعتي ان انا اطلع برا البلد، يخليني فعلا شخص ناجح، ولا الموضوع مختلف تماما ومحتاجين نكون بنعيد تفكيرنا، بنعيد قراراتنا، بنعيد انه احنا محتاجين نكون بنفكر كويس جدا قبل ما اخد القرار زي ده، لان ده قرار مش صغير، ده قرار كبير ومصيري. انا بسافر البلد دي ومش عارف كم التحديات اللي ممكن تبقى مستنياني ايه، ولكن انا خدت قرار بناء على انه انا متضايق ويأسان من حالي في البلد اللي انا عايش فيها. محتاج يكون عندنا خطة، اللي هعمله ده صح ولا غلط. اتكلمنا في موضوع زي ده، اتكلمنا بعدها في حاجات كتيرة جدا جدا جدا، ودي واحدة من الحاجات اللي حبيت اكون بشاركها معاكو علشان اشجعكو اكتر، انه لو شخص لسه داخل جديد واحنا بنتكلم دلوقتي وشفت انه انا عندي مشكلة في موضوع من المواضيع دي، انا حابب ارجع وابص فيها واسمع اكتر، اشجعك جدا واشجعك خش على البيج بتاعتنا على راديو سما وسكرول وشوف وخش في اللايف، هتلاقي حاجات كتيرة بنتكلم فيها. واحدة من المواضيع اللي احنا اتكلمنا فيها انا طرحتها من شوية بحيث انه اشجعك واشجعك تخشوا اكتر وتشوفوا. طيب، في سيزن 2 في الموسم الثاني احنا المرة دي بناخد ستيب او خطوة يمكن اعمق شوية، بانه انا مش بتكلم بس عن الحاجات اللي برايا، ولكن انا بتكلم عن حاجات خاصة بي، انا حاجات لي علاقة بي انا. فاتكلمنا في اول حلقة من الحلقات انا مين وايه صورتي الاصلية اللي ربنا خلقني عليها. يمكن صورتنا الأصلية بتتشوه على مدار السنين طول ما أنا عايش بسبب حاجات كتير قوي بتحصل حوالينا في العالم. العالم مليان شر، مليان ناس أكيد أثرت فينا بالسلب، وأكيد زرعت فينا بشكل أو بآخر، حتى لو كان بطريقة مباشرة أو غير مباشرة، زرعت فينا أفكار خلتنا نشوف نفسنا بطريقة مختلفة جدا جدا عن الصورة اللي ربنا خلقنا عليه.
فإيه هي صورتي أصلية؟ إيه هو التصميم الأصلي اللي ربنا خلقني عليه بحيث إن أنا لو عرفته أعرف إن ده التصميم الأصلي، فأي صورة تانية العالم بيرسمها لي حوالين أنا مين هعمل عليها إكس، هقول إنها غلط لأن دي مش الصورة اللي ربنا خلقني عليها. فلما بعرف الحق، الحق بيخليني أتحرر من كل أفكار غلط العالم بيحاول يزرعها ويقنعني بيها. ده كان أول موضوع اتكلمنا فيه. بعدها تاني موضوع اتكلمنا في إمتي في إيه. أعتقد كتير قوي في واحنا كشباب واحدة من المشاكل اللي احنا بنواجهها واتكلمنا عنها دلوقتي الفلوس. كتير قوي منا بيبقى شايف إنه إمته في الفلوس. أنا لو معايا فلوس أنا كده ليا قيمة، أنا كده الناس هتحترمني، لو عندي سلطة مفيش حد يقدر يقف قدامي، مين هيقدر يقول لي لأ زي ما بشوف. فلو أنا مش عندي فلوس، لو أنا مش عندي سلطة، لو أنا مش عندي أنا للأسف إنسان ماليش قيمة. معتقد الجملة دي لما بنقولها بنشوف إنه في حاجة غلط. لو أنا ماليش قيمة ربنا خلقني ليه؟ فمحتاج إن أنا أعيد صياغة أنا قيمتي في إيه؟ هل أنا قيمتي في أشياء ولا قيمتي في كوني إن أنا إنسان ربنا خلقه وبيحبه وعايز يكون أحسن إنسان في الدنيا؟ محتاج أعيد صياغة أنا قيمتي في إيه؟ تالت موضوع اتكلمنا فيه مين بيأثر في قراراتي. أعتقد في وقت الشباب بتحط في مواقف كتير أوي أنا محتاج أخد فيها قرارات. مين بيأثر في قراراتي؟ وهل أي شخص من هب ودب من حقه إن هو يكون بيأثر أو إن أنا أخد برأيه في قراراتي وأشوف إن رأيه هو الصح وأمشي بيه وأعمل بيه وأنسى إن أنا بشخصية عندي قرارات أنا محتاج أخدها لأنه أنا ليا نظرة معينة، ليا طريقة معينة؟ فمين بيأثر في قراراتي؟ أهلي، صحابي، سوشيال ميديا، حد اتكلم؟ فمحتاج أعرف مين الشخص اللي ينفع يكون بيأثر في قراراتي وإيه الحدود اللي بيها يقدر يكون بيأثر في القرار بتاعي. لأن أنا محتاج حتى لو هو شخص قريب وأنا واثق فيه ما أخدش كل كلامه على إنه لازم أكون بنفذه. محتاج أعيد صياغته وفلتره وأشوف هل ده مناسب ولا مش مناسب، هل دي فكرة لو عملتها تبقى فعلا صح أو مناسبة ليا حاجة بعدين ولا لا. أنا محتاج أفلتر ده زي ما بفلتر صورتي عن نفسي من خلال الناس وإيه هي صورتي الأصلية. ليه بقول أيوة أنا نفسي دايما أقول لأ؟ أعتقد برضو في أوقات كتير قوي بنتحط في مواقف نبقى نفسنا نقول لأ بس للأسف بنشوف إنه أنا محتاج أقول أيوة علشان القدام ما يزعلش مني، علشان إنه مش عايز أكون بخسر حد، علشان أكون بنول الرضا من الناس فأنا مش قادر أقول لك لأ، علشان خايف لما أقول لك لأ تبقى متضايق مني فتبقى بتبعد عني الوقت اللي جاي. وأنا إنسان محتاج للقبول ومحتاج أحس إن قدامي بيحبني فأنا مش عايز أقول لك لأ لأن أنا خايف إنك أنت متحبنيش. وكأن كلمة لأ بربطها بحاجات تانية ليها علاقة بمستوى علاقتي باللي قدامي هتبقى قد إيه، هل هيبعد ولا هيقرب. وبنسى خالص إن أنا إنسان وليا خطة وليا إنه أنا محتاج أكون فعلا زي ما عايز أكون بنجح، يبقى محتاج أكون بخصص وقت ليا، بخصص وقت بستثمر فيه وبحط وقت ومجهود علشان أوصل لحاجة معينة. بنسى كل ده وبختزل علاقتي باللي قدامي هيحبني قد ايه وهيحبني ولا لا، بانه دايما لما بيحصل اي حاجه بقول له اه عليها يلا بينا نكون بنعملها ومش بعرف اقول لا. ولما مش بعرف اقول لا للحاجات الصغيره لما بتحط في مواقف كبيره برضو مش بعرف اقول لا، كاني انا نسيت ازاي بقول لا. لان انا في حياتي في حاجات كتير قوي محتاجه اقول لها لا، او في حاجات قلت لها اه وشايف انه ما ينفعش تاخد مساحة اكبر في حياتي اكتر من كده فمحتاج اقول لا واوقف. ليه بحاول اثبت نفسي؟ ده موضوع من المواضيع اللي اتكلمنا فيها لانه انا كتير قوي ممكن اشوف انه انا دايما بحاول اثبت نفسي. ايه الدافع ورا ده؟ هل دي حاجة صح ولا حاجة غلط؟ وهل الموضوع بيبقى بمقياس انه صح ولا غلط ولا في حاجة تانية؟
كل دي مواضيع اتكلمنا فيها في الحلقات اللي فاتت. اتمنى اكون شجعتك وشجعتك بانه تخش وتشوفوا الحلقات اللي فاتت. ده بالظبط اللي احنا بنتناقش فيه في حلقات جوه الشبكه. تعالوا نكون بنخش في موضوعنا النهارده, ولكن تعالوا نكون بنتكلم اكتر بعد الفاصل. فتعالوا نطلع فاصل سريع ونرجع لكم تاني ونكمل موضوع حلقتنا.

0: راديو سما لون ايامك.
1: ورجعنا لكم تاني بعد الفاصل، وتعالوا نكون بنكمل موضوعنا ونفتح موضوع جديد في حلقتنا في برنامج جوه الشبكه. الموضوع اللي هنتكلم فيه النهارده بعنوان انا بمثل مين. اعتقد في وقت برضو الشباب افتكر كويس قوي ان انا جيت في وقت مش قابل نفسي، مش قابل شخصيتي، شايف ان ربنا خلقني فيه حاجه ناقصه، لانه بشوف انه غيري بيعرف يكون علاقات، بيعرف يكون صداقات، الناس ليها اصحاب، انا دايما في مشكله، دايما عندي مشاكل مع الناس، حاسس ان انا مش عارف اوصل لهم وهم يوصلوا لي، في حاجه غلط، وكان انا ما بقتش راضي عن نفسي وراضي عن شخصيتي، وبشوف انه ربنا وببص له نظره بانه يا رب انت ليه خلقتني بشخصيتي دي، يا رب انا كان نفسي تكون شخصيتي زي شخصيه الشخص اللي قدامي، علشان بص عليه، بص على علاقاته، بص على حياته، شخص ليه صحاب كتير، شخص الناس بتحبه، شخص الناس بتبقى عايزاه، بتلجأ له، لكن انا لا، فانا في حاجه غلط. ومع الوقت بوصل لمرحله انه ببعد عن ربنا، ودايما ببقى متمرد على شخصيتي، على انا مين. ومع الوقت اكتر ده بيخليني انعزل، وما بقتش عارف احب اللي قدامي، حتى لو جات لي فرصه ان اللي قدامي بيحبني فعلا، انا ما بقتش شايف ده، لانه انا وصلت لمرحله يمكن غرست فيها شويه بانه انا ما بقتش قابل نفسي. وافتكر كويس قوي انه في جمله دايما بتتقال وانا شايف ان هي صح 1000000%، لو انا ما حبيتش نفسي صعب جدا ان انا اكون بحب غيري. لو انا ما قدمتش كلام تشجيع لنفسي اولا ان انا بحبك وقبلك، الكلام ده مش بقول لغيري، بقول لنفسي، صعب جدا ان انا اقوله لشخص برايا. فانا بمثل مين؟ بوصل لمرحله انه انا معجب بشخص جدا فبحاول ابقى زيه، وكأن انا بجيب استيكه وبمسح على شخصيتي وبحاول اركب شخصيه تانية عليا، او اقلد، او اعمل اي حاجه علشان بس اشوف انه انا عايز ابقى زي الشخص اللي قدامي ده واتحب وابقى زيه. فانا ليه مش عاجبني؟ وده اول جزء اللي هنتكلم فيه في حلقه النهارده، عدم الرضا. انا مش راضي عن شخصيتي، مش راضي على طريقه كلامي، مش راضي على طريقه هزاري او ضحكتي او شكلي او شكل حاجه معينه في جسمي، مش راضي عني، كان انا في حاجه مش صح. فلو انا مش راضي عني ببتدي اخد ستيب حقيقي خطر، ان انا اكون بقارن نفسي بحد غيري، خصوصا ان ممكن اكون بقارن نفسي في حاجات غير قابله للتغيير، بالذات لو حاجه في شكلي، وكان انا فرضت انه كل حاجه الوقت اللي جاي مبنيه على الحاجه اللي مش عاجباني انا، مع ان ممكن بعيش ده الحقيقه، ممكن يبقى في جوانب جدا كتيره في شخصيتي فعلا فعلا قيمه وفعلا فعلا انا مش شايفها، ولكن انا صابب تركيزي كله على الحاجه اللي انا شايف انها عامله لي مشكله، فبدخل واقارن. والسوشيال ميديا، ارجع بقول انه دايما دي حاجه يمكن بقولها في كل الحلقات، السوشيال ميديا خلتنا نعرف نشوف جوانب من حياه الناس ما كناش بنشوفه قبل كده. كل الناس بقى سهل عليها انها تكون بتشير او بتشارك حياتها بشكل علني، فطبعا كم الانبهار وكم الحاجات الجميله اللي بتتعرض بتخلينا في وقت من الاوقات لو انا مش مدرك الحق احس انه انا في حاجه غلط، انه انا ناقصني حاجه، سواء كان في شكلي، في مادياتي، في اجتماعياتي، في أهلي، في عيشتي، في بيتي، في أكلي، في شربي، في انبساطي. فلو أنا ممكن أكون شخص بنبسط جدا جدا بالحاجات البسيطة، السوشيال ميديا ممكن تجعلني شخص أتنمرض على الحاجة اللي كانت بتريحني أو الحاجة اللي كانت بتبسطني جدا جدا، لأنه بص الناس بتعمل إيه، بص الناس لما بتحب تسافر مثلا بتسافر فين، فالأماكن اللي أنا بروحها دي أكيد دي مش أماكن، فكل حاجة حلوة في حياتي بتتقلب انها حاجة وحشة، بسبب ان انا دخلت في المعادلة بتاعتي المقارنة. ودي يمكن كارثة بتعملها السوشيال ميديا. ومش بقول ان السوشيال ميديا كارثة في حد ذاتها، لانه في ناس بتستخدمها استخدام صح، بتنشر الحق. واتمنى جدا نكون احنا ناس بنعمل كده، ودايما ده غرضنا، ودايما بنسعى ان احنا نكون بنعمل كده. فدي واحدة من الحاجات. دايما بشوف عيوبي في نفسي، مش بشوف مميزاتي. ويمكن احنا عايشين في عالم برضو في حاجة، صوت الحاجة الوحش صوتها عالي او اعلى من اي حاجة تانية، اسف، من اي حاجة تانية ممكن تكون حواليا صوتها كويس. انا يمكن مش عايز اكون بعمم او اقول ان كل الناس كده، ولكن في اوقات كتير قوي احنا بنروح للحاجة السلبية. فلو الحاجة السلبية دي عني انا، which is ان كل الناس فيهم حاجات سلبية، وبقى ده اتجاه ان انا دايما بشوف الوحش فيه، اعتقد ده برضو بياخدني في حتة مش كويسة في عدم الرضا عن شخصيتي وانا مين. مش بشوف نقاط قوتي، حتى لو كان اللي قدامي قايلها لي، اكيد دي مش نقاط قوة، اكيد في احسن. انا عندي 1 2 3 4 عندي مشاكل فيهم، بس انت شاطر جدا في الحتة دي يا يعني بص اوكي، ما اكيد في ناس كتيرة برضو شاطرة في الحتة دي. فمهما كانت محاولات الشخص اللي قدامي ان هو يقول لي او يشاور لي، لو انا دايما باصص على الحاجة الوحشة كأني انا رافض التغيير، رافض ان انا اكون بجيب فكرة بحطها مكان فكرة عندي غلط بتلبسني في حاجات تانية في حياتي. فكرة انه نفسي ابقى زيه، بس مش بس نفسي ابقى زيه، فانا بحاول اخد خطوات ان ابقى زيه بطريقتي، بانه انا ليا حياة، ليا شخصية، ليا مواهب معينة. لكن لا، انا ابقى زيه يعني copy paste، يعني نسخة وصورة. فلو هو الصورة الاصلا عايز ابقى نسخة منه. انا اعتقد انه لو انا جيت في وقت وشفت ان انا اصبحت نسخة من شخص تاني، احس انه في حاجة غلط في المعادلة. ليه ابقى نسخة؟ ليه ما تبقاش ليا شخصيتي، ليا طريقتي، ليا اسلوبي، ليا تعاملي مع الناس، مع المشاكل، مع الشغل، مع مذاكرتي؟ ليه انا ما كنتش الشخص اللي ممكن الناس تبص عليه وتقول انه نفسي نكون زيك في الحتة دي؟ ليه ابقى نسخة؟ وهنا انا قصدي بالنسخة انه انا ابتديت اقلد، مش انه اقلد بدافع انه انا نسيت شخصيتي، ان انا ما بقيتش احب نفسي تاني، فانا بقى خلاص هجيب بقى هلعب دور حد كاني في مسرحية وانسى نفسي، كاني انا بمسح نفسي بتباشير. ببعد خالص عن الـ الـ الـ الـ الصورة اللي ربنا خلقنا عنها. انا مش شايف ان هي احسن صورة ممكنة، وطبعا دي بتخلق عداوة كبيرة بيني وبين ربنا، وقلنا ده في البداية. عندي صورة مثالية، ويمكن دي انا باخدها في وقت صغير شوية في السن، من خلال مثلا ان انا بتفرج على مسلسلات، ان انا بتفرج على افلام، فدايما بقارن نفسي بحياة البطل اللي موجود في الفيلم، وبشوف انه هو بيعمل حاجات كويسة جدا جدا جدا، بس انا مش عارف اكون بعمل ده. وبنسى خالص انه ده السيناريو، ان دي حاجة مكتوبة، انه اساسا المخرج بتاع الفيلم ده هو قاصد يطلع البطل بشكل كويس جدا. ولكن هل ده واقعي؟ هل دي الحياة؟ اعتقد الموضوع مختلف شوية. فدي بتخليني مرضاش عن نفسي، وحس ان انا في حاجة غلط. التركيز دايما طول الوقت على النقص فيا، مش على اللي عندي. دي واحدة من الحاجات اللي بنوصل لها، ان انا مبقتش شايف قيمتي، وان انا شخص فيا حاجة غلط. فانا ممكن اكون شايف صاحبي اجتماعي جدا وواثق في نفسه جدا، فانا اتمنى ان ابقى زيه وعندي نفس الصفات اللي عنده، وكاني انا ما بقيتش فادي، انا بقيت اسمي الشخص التاني او الدور اللي انا بحاول العبه. وهنا عايز اكون بسيب معاكم سؤال سريع، وحب جدا مشاركاتكم عليه. ايه اكتر حاجه في شخصيتك نفسك تغيرها علشان تبقى شبه حد تاني في دماغك؟ وتعالوا هنا نكون بنطلع فاصل سريع ونرجع لكم ونكمل موضوعنا بعد الفاصل.

0: راديو سما لون ايامك.
1: ورجعنا لكم تاني بعد الفاصل وتعالوا نكون بنكمل موضوع حلقتنا. بعد اكتشافي وعدم رضاي عن شخصيتي ده بيخليني اكتشف انه اكيد انا بقيت اقلد شخص او ان انا انجذبت لشخصية شخص تاني مختلف عني. وهنا نتكلم في النقطة اللي ممكن تكون بتخليني انجذب او اشوف انه انا فيا حاجة غلط. تعال نسأل شوية اسئلة لنفسنا في البداية. مين هو قدوتي؟ مين الشخص اللي دايما ببص وبقول انا نفسي اكون شبه هذا الشخص، انا عايز ابقى زيه، عايز احقق وعايز اتكلم وعايز يكون تفكيري شبه تفكير هذا الشخص. فمين هو قدوتي؟ انا مين الشخص اللي انا بعجب بيه؟ مين اللي طريقته حتى في الهزار، ضحكته، هزاره مع الناس، طريقته ان هو مثلا لو اتحط في موقف يغلوشه ازاي بيهندل، ازاي لو حصل موقف بيطلع منه، ايه الحاجة اللي انا بعجب بيها في الشخص التاني، ايه اللي شديني ليه؟ كل دي اسئلة بتخليني اقرب اكتر للمشكلة الحقيقية. فممكن الحاجات من الحاجات اللي ممكن تشدني في شخصية الشخص اللي قدامي، الجملة اللي لسه قايلها والكلمة اللي لسه قايلها، شخصيته، طريقته في الهزار، طريقته في المعاملة، طريقته في انه ازاي بيعرف يخطط، ازاي بيعرف يتكلم، ازاي ما بيخافش، ازاي حاجات كتير، ازاي جريء، ممكن يكون شجاع في بعض الحاجات اللي انا مش شجاع فيها، فده بيخليني احس ان انا عندي مشكلة ان انا مش شجاع كفاية، مع ان انا ممكن ابقى شجاع في حاجة وهو مش شجاع فيها خالص. بس انا ما بقيتش شايف ده، انا بقيت شايف انه انا عندي مشكلة وهو اشجع مني، مع ان انا ممكن اكون شايف بالظبط 20 او 10 او يمكن اقل من 5% من حياته، ولكن انا بنيت على 5% دول مصطلح وفكرة كبيرة بتقول انه انا فيا مشكلة. شخصيته واحدة من الحاجات اللي بتفرق جدا معايا وبتخليني اتشد للشخص اللي قدامي. ثقته بنفسه، بشوف انه في وقت كتير قوي ممكن اكون بقارن نفسي في سن معين بشخص تاني سن اكبر مني بكتير، وبتضايق ان هو عنده ثقة في نفسه اكتر مني. مش كل الكبار عندهم ثقة في نفسهم، اوكي مش بعمم، ولكن وارد جدا في وقت الشباب، في الوقت اللي لسه بكون فيه خبرات، بتحط في تحديات، بتحط في موقف اكيد مليون في المية فيها هفشل، ثقتي في نفسي تهتز شوية، اتضايق، احزن على الحاجة اللي انا مريت بيها، فاشوف انه انا مش

دلوقتي. دي واحدة من الحاجات. شكله ممكن احنا كولاد بالذات ننجذب للحتة دي شوية، لو في شو في ولد يعني شكله شايف ان هو جميل امور اكتر مننا، مع ان الموضوع مش بهذا مش بهذه السطحية، انا اسف اني بقولها ولكن ده الواقع. ولكن اوقات كتير قوي بتحط في الموقف دي، ويمكن اعتقد كلنا ممكن نكون مرينا بحاجة زي كده. انا ما بقيتش راضي عن نفسي لمجرد ان في شخص تاني مثلا البنات بتحب تتكلم معاه، وانا شايف ان هو ما بحبوش يتكلم معايا لان انا شكلي مش احسن منه للاسف. فدايما بقيت باصص على شكله، ايه الحلو فيه، ايه الملفت، وبحاول ان انا اكون بعمل اي حاجه في شكل تقربني للصوره اللي هي تبقى شبهه، علشان ابقى بوصل للحته اللي هو وصل لها. في حد قبل كده قال لي جمله عمري ما انساها، الشخص اللي دايما بيحاول يلعب في نفسه كتير من بره بشكل كبير قوي تأكد انه فاضي من جوه. فلو شخص طول الوقت اهتمامي بشكلي، ما بقولش ان دي حاجة وحشة خالص عشان كلامي بيتفهمش غلط، ده كويس جدا انك انت تكون بتهتم بنفسك وبصحتك وبشكلك، مفيش مشكلة. ولكن لو انت هتضع قيمتك في بس شكلك ايه، دي المشكلة. او انك تحس ان عندك نقص او مش عندك حاجة معينة. انا شعري مش اصفر زي ما هو شعر اصفر، لو انت شايف دي حاجه جذابه جدا مثلا، مثال يمكن تكون سطحي قوي ولكن انا عايز ادي مثال. اطول مني مثلا، انا مش طويل كده، انا عندي مشكله. فقد ايه الموضوع بيبقى صعب جدا وشعور صعب جدا، خصوصا في حاجه انت شايف انه انت مش بايدك تغيرها. فكم الأرق وكم التعب والإرهاق اللي ممكن أكون بمر بيه في حاجة زي كده كبيرة جدا، وقد إيه إحساس بيبقى صعب جدا جدا جدا. فدي واحدة من الحاجات، حياته فلوسه اللي شددني ليه إن هو شخص معاه فلوس. أنا ما اتولدتش معايا هذه الفلوس، فهو عارف ينبسط اكتر مني، عارف يكون عنده علاقات بسبب ان هو عنده فلوس، وانا عشان مش معايا فلوس فانا مش عارف يكون عندي العلاقات اللي عنده. كلها افكار بتبقى موجودة في دماغنا بشكل كبير جدا جدا جدا، يمكن لو ما تقلتش بشكل صادم في وشك تفضل قاعد وقت طويل اول حد ما تصطدم بان انت عندك مشكلة في الحتة دي. ممكن تبقى افكار احنا خايفين او مكسوفين نكون بنتكلم عنها، ممكن دي تبقى واحده منهم. انا مكسوف من حالي، من مستواي الاجتماعي او سوري المادي، فانا مش عارف اكون بتعامل، وشايف ان دي المشكله، وشايف ان دي الميزه اللي عند الشخص اللي قدامي، علشان كده هو شخص نجح في حياته في علاقاته. وبنيت الصوره دي لمجرد ان انا شفته في كذا موقف انه شخص كويس جدا، او شفته على السوشيال ميديا، مع ان ممكن تبقى دي لقطه، او هي مش ممكن هي فعلا بتبقى لقطة دقيقة دقيقتين، لكن بقية ال 24 ساعة احنا فعلا ما نعرفش عنهم اي حاجة. ولكن انا بنيت ان الشخص اللي قدامي بسبب فلوسه هو بقى شخص ناجح في علاقاته، في حياته، في علاقته مع ربنا، في كل حاجة في حياته، في اسلوب حياته كله. انا ما عنديش فلوس كافية، انا عندي مشكلة في حياتي، فيا رب انت ليه ما خلقتنيش معايا فلوس؟ طب ما انت خلقته معاه فلوس، هل ده مش ظلم؟ هل انه مش من حق ان انا اتضايق؟ اكيد في حاجة غلط، وببتدي بعدها ابعد، ومحبش ان انا اكون بكمل في علاقة مع ربنا. وساعتها ممكن ياخدني الموضوع ان انا احقق اللي انا عاوزه باي طريقة ممكنة، وده اللي كان قصدي عليه في بداية حلقتنا، انه بقت الغاية تبرر اي وسيله، مهم ان نوصل للصوره بتاعت الشخص اللي قدامي. فلو معايا فلوس انا دايما حاسس ان يكون معايا فلوس كتيره جدا جدا جدا علشان ابقى زيه، مع ان انا ممكن اوصل للمرحله دي فعلا اكتشف انه نفس الاحساس هو هو، والعلاقات بتاعتي ما اتحسنتش.

واكتشف ان انا لعبت اللعبة غلط. وهنا بتبقى الموضوع مختلف. فالموضوع بقى ايه؟ مجرد تقليد. انا ابتديت ان انا اكون بقلد, ابتديت ان انا مش بس بقيت شايف انه هو شخص قدوة فانا نفسي اكون شخص ناجح بس بطريقتي باسلوبي بشخصيتي, ولكن انا بقيت نسخة منه, عايز اكون بمشي زي ما هو بيمشي بالظبط, بصرف النظر هل الطريق اللي هو مشي فيه ده مناسب ليا, مناسب لمواهبي لشخصيتي. ممكن لما امشي السكة اللي هو مشي هفشل اكتر لانه هو شخصيته مختلفة عني, طريقته في التعامل مختلف عني. فدي تبقى مشكلة تانية. فممكن أكون بعجب بشخص ناجح جدا فمش بس بتأثر بنجاحه وأقول إن هو شخص ناجح حاجة كويسة لي, أنا نفسي أكون ناجح كده فأنا هركز في حياتي. لا, هو مش بس هو ناجح أو بتأثر بنجاحه, لكن أنا بديت أحاول أعيش بنفس شخصيته وطريقته بالحرف, بهزر نفس الهزار بتاعه, بتكلم بنفس طريقته عشان بس ابقى زيه. فكرة الترند مثلا, الطريقة اللي مثلا حد طلع يتكلم بيها وجاب ملايين المشاهدات وكده وتعرف, فانا بطلع اتكلم بنفس الطريقة بتاعته علشان هو نجح بناء على كم المشاهدات اللي حصلت. فممكن بعدها اللي يحصل انه الناس تسخر مني لان دي مش طريقتي, مش اسلوبي, في حاجة فيك, في حاجة غلط, والناس ما بيضحكش عليها بسهولة. وكأن نجاح الشخص ده لازم يبقى شكلي انا كمان. فالموضوع ما وقفش عن انه هو شخص ناجح حاجة كويسة, ولكن انا بقيت نسخة منه. حابب نطلع فصل, ولكن قبل الفصل حابب ادي تنويه سريع قوي ان احنا في راديو سما احنا الحمد لله ربنا مباركنا وابتدينا نوصل للناس اكتر وابتدينا نتكلم في حتت او على الراديو, بعدها ابتدينا نطلع لايف على الفيسبوك او على السوشيال ميديا. دلوقتي برضو تقدر تتابعنا على الساتلايت على النايل سات على تردد 275.11.3354 رأسي. ممكن تتابعونا على النايل سات على التردد ده. طبعا ده شيء يشرفنا جدا وشيء فعلا يكون بيبسطنا ان احنا نكون بنساعد وبنوصل لاكبر عدد من الناس اللي بيها, بنوصل فعلا افكار يمكن مختلفة ان ما بتقلش في العالم, افكار تتبدل بافكار تانية غلط احنا اتولدنا او عشنا بيها سنين. فحاب اقول برضو التردد مرة كمان ان انتو ممكن تكونوا بتتابعونا على الساتلايت على النايل سات على التردد 275.11.3354 رأسي. نطلع فاصل سريع ونرجع لكم تاني بعد الفاصل.

0: برايت يو سما لون أيامك.
1: ورجعنا لكم تاني بعد الفاصل وتعالوا نكون بنكمل موضوعنا. الموضوع بتاعنا إنه أنا خلاص عرفت أنا إيه اللي بيشدني في شخصية الشخص اللي قدامي، طب أنا ليه بفضل شخصيته أو بفضل شخصية غيري عليا؟ القبول، بشوف الناس بتديله القبول اللي أنا ببقى محتاجه في وقت كتير قوي. أنا ببقى فعلا محتاج قبول، وده احتياج طبيعي أي إنسان ممكن يكون بيحس بيه في وقت، وإحنا مخلوقين بيه. ودايما بقول الجملة دي إنه إحنا مخلوقين لبعض. ربنا خلق حواء آدم علشان آدم يصبح في شركة مع إنسان زيه. فاحتياج القبول ده مش احتياج يدل على انك شخص ضعيف او يدل على اي حاجة تانية، الا انه ده احتياج طبيعي الانسان محتاج يكون بيحسه. فبشوف ان الشخص اللي قدامي عنده القبول ده، الناس بتقبله اكتر مني، الناس بتحبه اكتر مني، حاجات كتيرة جدا جدا. الشهرة، الشخص ده مشهور، الشخص ده الناس كلها عارفاه، الشخص ده ناس كتير قوي بتحبه علشان هو لذيذ ومضحك وفن طول الوقت، ودايما بيحب مش عارف يتكلم مع الناس، فالشخص ده بقى مشهور. وماذا لو مثلا بيطلع على السوشيال ميديا كتير، بيقدم حاجات كتير، فقدي انا بنجذب او بفضل شخصيته عليا لانه انا ما عنديش هذه الشهرة، ما عنديش هذه النوع من انه بقى ليه تواصل مع كم الناس دي كلها. فده بيصب اكتر في انه قد ايه هو مقبول وانا لا. على فكره الموضوع ممكن يبقى عارف انه انا ليا 5 اصحاب كويسين جدا جدا جدا وانا فعلا فعلا بحبهم وهم بيحبوني، ولكن لمجرد ان انا مثلا دخلت المقارنه فبقيت بشوف ان اللي قدامي بقى مش بس عنده 5، ده عنده 500، عنده الشهره اللي مش عندي. كاني بقول للخمس شخصيات اللي هم في حياتي او الصحاب اللي في حياتي دول، انتوا مالكوش قيمة زي ما الخمسمية ليهم قيمة عند الشخص التاني. فببتدي اتمرد، ببتدي اشوف انه انا ماليش صداقات، ببتدي اشوف انه انا مش محبوب، انا مش مقبول، لمجرد بس انه انا قارنت حياته بحياتي. وهنا حابب نكون بنتكلم في اخر جزء انه انا محتاج اكتشف شخصيتي واكتشف انا مين، انا محتاج اكون بعمل ده. فايه الخطوات اللي ممكن اكون باخدها اتجاهي علشان اكون بوصل للمرحله اللي بيها انا بقبل فيها نفسي؟ وهنا محتاج ان انا اكون بمشي شويه خطوات. اول حاجه ان انا اقبل نفسي، اقبل نفسي زي ما هي من غير تحكيم او تنظير او انه انا احس انه انا في حاجه غلط. وان ارجع تاني واقف قدام ربنا واقول له انا يمكن اللي قدامي عنده بعض المميزات اللي شايفها دلوقتي وشايف انه انا ما عنديش مميزات، ولكن يا رب انا واثق في عدلك وواثق انك انت ما خلقتنيش لمجرد انه اكون شخص بلا هوية، بلا شخصية، بلا مميزات. اكشف لي عن مميزاتي، انا هبقى معاك ومصدق ومؤمن بيك ايا كان اللي حصل ايه. وانا طالب منك بس طلبة واحدة، انه بس اقبل نفسي واحبها. فحط قدامي يا رب الناس اللي فعلا تشاور لي على الحاجات الكويسة فيا، ولو هم مش موجودين انت شاور لي بطريقتك وطرق ربنا كتيرة جدا. شاور لي وعرفني انه انا شخص مميز، ليا بصمتي، ليا مميزاتي الكتيرة زي ما ليا عيوبي، بس اقبل ده وده. رجعني تاني للنقطة اللي بيها اقبل نفسي، اعرف مميزاتي، انا ايه النقط القوة اللي عندي. طلع ورقة وقلم واكتب ده، انا اسمي فادي، عندي سنة كذا، بعرف اسمع كويس، بعرف اتكلم، بعرف اكون شخص طيب جدع. اكتب كل المميزات اللي انت شايفها في شخصيتك والحاجات اللي انت نفسك تبقى بتتطور فيها او بتكمل فيها. اكتب كل ده. ولو عايز تكتب عيوبك ايه علشان مش بس تحكم بيها على نفسك ولكن تشتغل بيها عليك، يبقى هايل، مفيش مشكلة. ولكن بس لما يبقى قدامك الصفحة اللي انت كاتب فيها الحلو والوحش، تعرف ان فيه حلو كتير. وكأن عينيك مش بس بصة على الوحش لكن بصة كمان على حاجات ومميزات ربنا خلقك بيها. أفهم اختلافاتي مع الشخص الآخر، أفهم أنه أنا يمكن مش دايما في كل المواقف بعرف أكون بضحك وبهزر، ولكن أنا ليا شخصية مميزة عن الشخص الآخر. ففي أوقات الناس ممكن تشوف أن الهزار الزايد اللي الشخص التاني بيعمله ده مش أفضل حاجة، احنا محتاجين شخص نتكلم معاه في الوقت اللي جد يبقى جد شوية فيحبوا يتكلموا معايا، بعرف أسمع، بعرف أتناقش، مش بزم في الشخص اللي قدامي، ولكن بقول أنه يمكن أنا عندي النقطة دي أقوى منه شوية. قابل اختلافي أن أنا شخص مختلف عنه وليا بصمتي، وأنه أكيد ربنا خلقني بشخصية مختلفة عن كل الشخصيات التانية، لأن لو كلنا واحد مفيش اختلافات، مفيش حاجة، مفيش ألوان. محتاج أفهم اختلافاتي وأوقف مقارنة، محتاج أوقف مقارنة وارجع تاني للنقطة اللي بيها بقول أنا مش هقارن نفسي أو حياتي بحياة غيري أو شخصيتي بشخصية غيري، مش هعمل كده. فأنا محتاج أكون بعمل ده كويس قوي، أعرف إمتي، وده يمكن موضوع اتكلمنا فيه، وأعتقد الحاجات دي علشان أكون بمشي فيها سكة، لأن دي بتبقى سكة. محتاج يكون عندي مرشد، شخص أكون برجع له وبيتكلم معايا، ويمكن دي الدعوة اللي دايما بقيت أسيبها في كل الحلقات بتاعتنا. محتاج يكون عندي شخص أنا واثق فيه، شخص مشهود لي من الناس، شخص صالح. صالح بمعنى أنه فاهم نفسه، متوازن، بشوفه في علاقاته أنه شخص متوازن، عارف أديله ثقة بأنه أتكلم معاه وأسمع رأيه وأشوف ممكن ألعب اللعبة إزاي صح. لو مش شايف ان في شخص قريب منك، ابتدي دور على شخص قريب منك، شخص اتكلم معاه، طلع له كل حاجة، اكتب الحاجات دي واديها له، قول له انا بص فيها 1 2 3 انا مش راضي عنهم، بس فيها حاجات دي كويسة، هل انت شايف الحاجات دي فيها؟ اتكلم معاه اكتر. قد ايه المرشد، قد ايه الشخص اللي بيتكلم معاه ممكن يوضح لي حاجات في نفسي انا مش شايفها؟ لانه باختصار وببساطة هو في حتة أنا يمكن لما بتحط في مشكلة مش ببقى شايف غير المشكلة، فببقى محتاج شخص من بره المشكلة أتكلم معاه فبيبقى شايف في الموضوع من نظرة تانية مختلفة، فالموضوع بيبقى أفضل وأحسن. أكتشف دعوتي، أنا عايش بغرض، عايش بهدف، أنا لي هدف من العيش اللي أنا عايش. أكتشف الدعوة بتاعتي دي، أعرف أنا مين، ومش بس أنا مين، أنا عايش ليه والإيه بحققه. إنه يبقى عندي هدف، ده بيخليني كل يوم لما بصحى من النوم الصبح أنا في حاجة هعملها النهاردة، أنا مش بس عايش بفراغة. عارفين لما بتبقى مثلا في أجازة طويلة، ويمكن ناس في ناس بعرفها ناس كبار لما بيطلعوا للمعايش بيحسوا إنه خلاص حياتهم انتهت. ليه؟ لأنه باختصار هو شايف أنه كان هدفه الأول والأخير هو الشغل، والشغل دلوقتي راح، هو طلع المعيش، كمل الاكتئاب وكمل الحاجات اللي ممكن يوصلوا لها كتيرة جدا، لأن هم شايفين دعوتهم بس مختزلة في الشغل. ولكن أوكي، الدعوة دي حاجة كبيرة جدا جدا جدا ممكن نتكلم عنها، ولكن بتكلم أنه هم كانوا عايشين بطاقتهم وبشخصيتهم وحاسين أن في حاجة بيعملوها في حياتهم، علشان بس كل يوم بيصحوا وشايفين أن في حاجة في الشغل يقدموها، في هدف في حياتهم ليها معنى. فمش بقول ان دعوتي بس الشغل، ولكن بقول انه عامة الدعوة او ان انا عايش لهدف ده بيجعل لحياتي انا قيمة، فلازم ابقى عارف انا ايه دعوتي واكتشف دعوتي واصلي انه ربنا يوضح لي دعوتي دي ايه، لان الموضوع مرتبط جدا جدا جدا بيه. اطور نفسي، وده اللي يمكن قلته، انه اكون مش بس بكتب الحاجات الوحشة عشان بس أنظر، وإن أنا أحكم بيها على نفسي واتضايق وأبعد وأقفش، ولكن بس علشان اشتغل واطور في الحاجات دي. فلو انا شخص بهزر كتير محتاج اقلل الهزار شويه. لو انا شخص بتكلم كتير فلما يبقى مثلا حد بيتكلم معايا بيتكلم انا اكتر منه مع ان هو اللي متضايق محتاج اركز في دي شويه، اسمع او اصغي اكتر من ان انا اكون بس بتكلم، محتاج اكون بعمل كده. وحابب ادي في الوقت الاخير الخلاصة او ان انا اكون بلم الموضوع في شوية نقط بسيطة. اول نقطة، انا مش محتاج ابقى نسخة من حد تاني عشان ابقى مهم او ان ابقى ليا قيمة. اعرف ان انا ليا شخصيتي وليا بصمتي، والشخص اللي قدامي هو شخص ناجح وكل حاجة، وانا ببسط له واتمنى اكون ناجح زيه، بس بطريقتي وبشخصيتي انا وبنسختي انا الاصلية، مش بنسخة مقلدة. اللي عجبني في غيري مش معناه ان اللي فيه انا ناقص، فهو زي ما عنده نقط يمكن اقوى فيها عندي ابقى مدرك جدا وواعي جدا لانه انا فيه كمان نقط اقوى فيها عنه. فمش معنى ان هو عنده حاجة حلوة يبقى انا ناقص في الحاجة دي، انا ممكن اكون اقل منه لكن انا عندي حاجات تانية برضو قوية جدا جدا. المقارنة بتخليني اشوف قيمة غيري وانسى قيمتي، فانا طول الوقت شايف انه انا بلا قيمة لمجرد انه انا دايما عنيا عليه هو. ربنا خلقني بشكل مختلف، والاختلاف مش عيب، الاختلاف مهم وضروري جدا جدا جدا، وده ممكن يبان حتى في العلاقات الزوجية. لو شخص مش مركز انا محتاج حد يكون بيركز جدا في التفاصيل، بس انا شخص هادي وهي شخصية يمكن بتتوتر بسرعة، فدي الاختلاف ونقط القوة اللي بتكملها او ان احنا فيها بنكمل بعض ده مهم جدا جدا جدا. ودي نهاية حلقتنا، كنت متحمس ومبسوط جدا جدا في الموضوع اللي احنا بنتكلم فيه النهارده. حابب اكون بتابع معاكم اكتر وتكونوا يعني بتبعتوا لنا لو عندكم اي حاجة عايزين تكونوا بتتكلموا فيها. متحمس.
0: املأ أوقاتك أغاني ليسوع على راديو سما. املأ أوقاتك أغاني ليسوع على راديو سما.

0: ما سمعتي شو صار مبارح؟
1: لا صدقي ما سمعت. ليش شوفي؟
0: استغفر الله العظيم، أنا عندي بنات ومش قادر أحكي.
1: يا بنت الحلال شوفي شغلتي بالي، يلا أحكي.
0: قال المدير مسك ندر اللي بالمحاسبة مع الموظف الجديد.
1: لا عن جد؟ مش معقول.
0: لا معقول ونص، أي الكل عارف وانتي لهلا ما وصلتك الأخبار.
1: لا ما أنا مبارح كنت مجازة، بس انتي شفتي المدير لما مسكهم؟
0: لا أنا ما شفت، كان عندي شغل.
1: بس كيف عرفتي؟ احكي لي.
0: أي إذا أنا سناء ما عرفت مين بده يعرف؟ ما أنت عارفيتني أنا، إذا ما عرفت البيضة مين باطها ما برتاح ولا بيغمض لي جفن.
2: يا بنات حرام عليك، وهاي أعراض ناس ما بصير تحكوا فيها. أي إذا شفتي بعينك حرام تحكي، كيف لما ما بتشوفي؟
1: فكك منها، تعالي خبريني بالتفصيل شو اللي صار ومين حكالك.
2: أنتوا ما تبتوا من التنبيه اللي أخدتوه بسبب الثرثرة والحكي عن الناس، بس بكرة توقعوا بمشكلة أكبر، أكيد رح تتعلموا الدرس.
0: أقول لك أنت خليكي بحالك وخلي نصايحك لإلك. تعالي يا منى أنا وياك على مكتبي وبحكي لك شو صار بالضبط.
1: وأنا كمان عندي إلك أخبار عن اللي صار بين جوزي ودار حماي، ما رح تصدقيها.
0: يلا الحقيني بسرعة، خليني أسبقك أعمل فنجان قهوة ونحكي على الرواقة، بس لا تتأخري.
2: بس يا منى إحنا عنا شغل كثير ومش فاضيين للحكي وشرب القهوة.
0: فكيها شوي، العمر بخلص والشغل ما بخلص. يلا يلا يا منى الحقيني.
1: يلا بس أخلص طباعة الورقة اللي بإيدي، لا تخافي ما رح أتأخر.
3: انتو بعدين معك يا سناء، أنا كل يوم بدي أتبهدل من وراكي. أنا أصلاً كرهت اليوم اللي داومت فيه أنا وياك بنفس الشركة.
0: وأنا شو عملت لك وليش تتبهدل من وراي؟
3: شو عملتي لي؟ فضحتيني مع المدير، أنا ما كنت عارف كيف بدي أرد عليه، وهو بيحكي لي عن ثرثرتك والمشاكل اللي سببتيها بالشركة، وخصوصاً آخر مشكلة لندى مع زوجها. يا سناء الله يرضى عليك، أنا زوجك وعم بنحرج من ثرثرتك في الشركة.
0: وأنا شو دخلني باللي صار بين ندى وزوجها؟ هو أنا بس اللي حكيت؟ ما هو كل الموظفين بيحكوا.
3: كل الموظفين بيحكوا؟ ما أنت السبب، دايرة من مكتب لمكتب ماسك بسيرة الناس. هو لو أنت شفت بعينك بقول معها حق، لكن شو بدي أحكي؟ يلا بتستاهلي، أخذت المرة هاي إنذار مش تنبيه.
0: مين حكالك إنه أعطوني إنذار؟
3: المدير طبعا اللي حكالي، وهو بس على الإنذار كمان أعطاك خصم أسبوع من راتبك.

0: مكفولة وانت طول نهارك من دار لدار.
1: أنا اللي طول نهاري من دار لدار مش حرام عليك؟ وأنا اللي ما بينبل بتمي فولة، هاي هي آخرتها معاك يا شادي؟
0: طبعا هاي آخرتها. الست الثرثارة حتى جوزها ما رح يأمنها على أسراره، وأنا كمان رح أفكر 100 مرة قبل ما أحكي لك أي سر.
1: الله يسامحك، شو ما تأمني وشو رح تفكر 100 مرة قبل ما تحكي لي أي سر؟
0: يعني شو بتتوقع بعد اللي صار مع منى وزوجها؟ ما هي أعز صاحبة عندك ورحت ثرثرت عليها، فكرك منى صديقتك راح تستسر لك مرة ثانية؟
1: أي هي حرة، إذا ما بدها تحكي له وتستسر لي بلاش، هي الخسرانة.
0: يا سناء، مش هي الخسرانة لحالها، أنت كمان راح تخسر ثقة الناس فيكي وراح يبطلوا يحكوا قدامك أي إشي، يعني ما راح يأمنوك على سر.
1: فكرك أنا مش ندمانة.
0: اطلعي على اللي صار بسبب ثرثرتك، هيك أخذت إنذار وخصم راتب، ومنى صاحبتك كانت راح تتطلق بسببك، وندى واللي صار بينها وبين زوجها كل هذا لأنك ما ضبطت لسانك.
1: بس شو بدي أعمل، لساني اللي بحاول أضبطه ما يحكي ومش عارفة.
0: يا سناء يا حبيبتي، بالتدريب شوي شوي، كل ما شفتي حالك بدك تحكي وتمسك بسيرة الناس عدي للعشرة وحط إيدك على ثمك.
1: أنا أكيد رح أحاول وإن شاء الله رح أقدر، وأنا بكرة رح أروح أعتذر من منى وندى وأفوت على المدير كمان وأعتذر منه.
0: أيوة هذا اللي بدي إياه منك، ديري بالك يا سناء، ترى إذا مرة ثانية مسكوني بالشغل وقالوا لي زوجتك حكت ما رح يصير إشي كويس، فهمي ولا عيد؟
1: خلاص أنا بوعدك، يلا خد فنجان هالقهوة من إيدي وروق، خليني أحكي لك اللي صار بين أختي سميرة وزوجها.
0: وبعدين شو حكينا إحنا؟
1: لا لا خلاص بمزح معاك يا شوشو.
2: عزيزتي المستمعة، توجد العديد من العبارات في الكتاب المقدس والتي تعتبر كالدواء لداء النميمة والثرثرة، فقد وردت أصحاحات عديدة في سفر الأمثال حول هذه العادة السيئة، وسنذكر ما جاء في الأصحاح 10 والعدد 19، إذ يقول: كثرة الكلام لا تخلو من معصية، أما الضابط شفتيه فعاقل. وفي 30 من نفس الأصحاح يقول: فم الصديق ينبت حكمة، أما لسان الأكاذيب فيقطع، شفتا الصديق تعرفان المرضي، وفم الأشرار أكاذيب. روى بعض الأشخاص أن الدكتور فان دايك أراد أن يعلم أصدقائه الكف عن عادة النميمة واستغابة الآخرين، وتقول رواية أنه دعا أصدقائه ذات مرة إلى مأدبة عشاء، ولما سألوه عما سيقدم لهم أجابهم: سوف أقدم لكم جارنا مشويا على الفحم لكي تستمتعوا بأكله. فتعجب الأصدقاء وشعروا بالغثيان، ولكنه وضح لهم أنهم بنميمتهم المتكررة على بعضهم إنما هم يأكلون لحم بعضهم البعض، فكانت هذه عبرة جعلتهم يتذكرون قوله عندما يبدأون باستغابة أحد ما.

0: عزيزتي، هل تعلمين أن الحياة بيد اللسان؟ فكم من مرة ساعد الكلام الإيجابي والمشجع على نجاة أشخاص من أوضاع محبطة وطرق تؤدي إلى الموت؟ وكم كانت النميمة المرفقة بالكذب سبباً في الإساءة لسمعة أشخاص وإيذائهم نفسياً وجسدياً؟ ولا نبالغ إذا قلنا أن بعض الإشاعات المغرضة والقصص الملفقة كانت سبباً في خسارة العديد من الأشخاص لحياتهم. لذلك ندعوك عزيزتي أن تستخدمي نعمة الكلام التي منحها الله لك في أمور بناءة. تذكري أن الله تكلم للبشر بكلام الحب والحق والخير، وتتويجاً لمحبته لنا كلمنا أخيراً من خلال ابنه يسوع المسيح الذي قدم نفسه ذبيحة فداء لكل البشرية لكي لا نهلك بسبب خطايانا، بل لنحصل على الغفران الكامل عندما نقبل إليه بالإيمان. ندعوك أن تصلي معنا كما فعل كاتب المزمور 120 والعدد الثاني: يا رب نجي نفسي من شفاه الكذب من لسان غش. وكما قال في المزمور 141 والعدد الثالث: اجعل يا رب حارسا لفمي، احفظ باب شفتي. نتركك عزيزتي مع هذه الدعوة برعاية من أحبك وأسلم نفسه لأجلك، وحتى لقاء قريب نستودعك بين يدي القدير. طاب مساؤك وإلى اللقاء.
1: علمني أن أكون صامتا.

كما كنت يا سيدي تواجه الألام، دربني دوما كي أصير مبطئا مفكرا بلا اندفاع في الكلام.

أريد ربي حارسا على فمي لأستطيع أن أعيش في وئام ولا أكون معثرا لإخوتي بقولي بل أقودهم إلى الأمام.

عزيزتي المستمعة، تابعي معنا حلقتنا القادمة في الأسبوع المقبل لنبحث معا في موضوعات تهمكِ.

0: ما سمعتي شو صار مبارح؟
1: لا صدقي ما سمعت. ليش شوفي؟
0: استغفر الله العظيم، أنا عندي بنات ومش قادر أحكي.
1: يا بنت الحلال شوفي شغلتي بالي، يلا أحكي.
0: قالي المدير مسك ندى اللي بالمحاسبة مع الموظف الجديد.
1: لا عن جد؟ مش معقول.
0: لا معقول ونص، أي الكل عارف وانتي لهلا ما وصلتك الأخبار.
1: لا ما أنا مبارح كنت مجازة، بس انتي شفتي المدير لما مسكهم؟
0: لا أنا ما شفت، كان عندي شغل.
1: بس كيف عرفتي؟ احكي لي.
0: أي إذا أنا سناء ما عرفت مين بده يعرف؟ ما أنتي عارفيتني أنا، إذا ما عرفت البيضة مين باضها ما برتاح ولا بغمض لي جفن.
2: يا بنات حرام عليك، وهاي أعراض ناس ما بصير تحكوا فيها. أي إذا شفتي بعينك حرام تحكي، كيف لما ما بتشوفي؟
1: فكك منها، تعالي خبريني بالتفصيل شو اللي صار ومين حكالك.
2: أنتوا ما تبتوا من التنبيه اللي أخدتوه بسبب الثرثرة والحكي عن الناس، بس بكرة توقعوا بمشكلة أكبر، أكيد رح تتعلموا الدرس.
0: أقول لك أنت خليك بحالك وخلي نصايحك لإلك. تعالي يا منى أنا وياك على مكتبي وبحكي لك شو صار بالضبط.
1: وأنا كمان عندي إلك أخبار عن اللي صار بين جوزي ودار حماي، ما رح تصدقيها.
0: يلا الحقيني بسرعة، خليني أسبقك أعمل فنجان قهوة ونحكي على الرواقة، بس لا تتأخري.
2: بس يا منى إحنا عنا شغل كثير ومش فاضيين للحكي وشرب القهوة.
0: فكيها شوي، العمر بخلص والشغل ما بخلص. يلا يلا يا منى الحقيني.
1: يلا بس أخلص طباعة الورقة اللي بإيدي، ما تخافي ما رح أتأخر.
3: انتو بعدين معاكي يا سناء، أنا كل يوم دت بهدل من وراكي. أنا أصلاً كرهت اليوم اللي داومت فيه أنا وياك بنفس الشركة.
0: وأنا شو عملت لك وليش تتبهدل من وراي؟
3: شو عملتي لي؟ فضحتيني مع المدير، أنا ما كنت عارف كيف بدي أرد عليه، وهو بيحكي لي عن ثرثرتك والمشاكل اللي سببتيها بالشركة، وخصوصاً آخر مشكلة لندى مع زوجها. يا سناء الله يرضى عليك، أنا زوجك وعم بنحرج من ثرثرتك في الشركة.
0: وأنا شو دخلني باللي صار بين ندى وزوجها؟ هو أنا بس اللي حكيت؟ ما هو كل الموظفين بيحكوا.
3: كل الموظفين بيحكوا؟ ما أنت السبب دايرة من مكتب لمكتب ماسك بسيرة الناس. هو لو أنت شفت بعينك بقول معها حق، لكن شو بدي أحكي؟ يلا بتستاهلي، أخذت المرة هاي إنذار مش تنبيه.
0: مين حكالك إنه أعطوني إنذار؟
3: المدير طبعا اللي حكالي، وهو بس على الإنذار كمان أعطاك خصم أسبوع من راتبك.
0: أيوة هاد هو اللي هامك، خصم الأسبوع من راتبي.
3: طبعا، ولا لأنت ليش بتشتغلي؟ ما أنت عارف حالتنا والغلا اللي إحنا فيه. بس اللي حارق دمي كثير اللي عملتيه مع صاحبتك منى، وكيف وقعتي بينها وبين زوجها ودار حماها.
0: وأنا شو دخلني؟ شو بعرفني إنه جارتنا أم معن تقرب لزوجها وحماتها، وراحت نقلت لهم كل اللي حكيت لها إياه.
3: وإنت ليش تروحي تثرثري لأم معن عن منى وأسرارها العائلية؟ شو دخل جارتنا أم معن بهيك أمور؟
0: ما إحنا كنا قاعدين بنشرب قهوة بنتسلى.
3: بتسلوا بالثرثرة عن الناس؟ بس أنا ما بلومك لحالك، بلوم منى اللي بتطلع أسرار زوجها ودار حماها لحضرتك. تستاهل كل اللي صار فيها، منيح انه ما طلقها زوجها.
0: لا بيطلقها ولا اشي، انت بس ما تكبر الامور.
3: انا كمان خايف انك بتحكي كل اللي بيصير بيني وبينك لجاراتك وصاحباتك، وانت قلت المثل ما بينبل بثمك فوله، وانت طول نهارك من دار لدار.
0: انا اللي طول نهاري من دار لدار مش حرام عليك؟ وانا اللي ما بينبل بثمي فوله، ها هي اخرتها معاك يا شادي؟
3: طبعا هاي اخرتها الست الثرثارة، حتى جوزها ما راح يامنها على اسراره، وأنا كمان رح أفكر 100 مرة قبل ما أحكي لك أي سر.
0: الله يسامحك، شو ما تأمني وشو رح تفكر 100 مرة قبل ما تحكي لي أي سر؟
3: يعني شو بتتوقع بعد اللي صار مع منى وزوجها؟ ما هي أعز صاحبة عندك ورحت ثرثرت عليها، فكرك منى صديقتك رح تستسر لك مرة ثانية؟
0: أي هي حرة، إذا ما بدها تحكي له تستسر لي هي، بلاش هي الخسرانة.
3: يا سناء مش هي الخسرانة لحالها، أنت كمان رح تخسر ثقة الناس فيكي، ورح يبطلوا يحكوا قدامك أي إشي، يعني ما رح يأمنوك على سر.
0: فكرك أنا مش ندمانة.
3: اطلعي على اللي صار بسبب ثرثرتك، هيك أخذت إنذار وخصم راتب، ومنى صاحبتك كانت رح تتطلق بسببك، وندى واللي صار بينها وبين زوجها، كل هذا لأنك ما ضبطت لسانك.
0: بس شو بدي أعمل، لساني اللي بحاول أضبطه ما يحكي ومش عارفة.
3: يا سناء يا حبيبتي بالتدريب شوي شوي، كل ما شفتي حالك بدك تحكي وتمسكي بسيرة الناس عدي للعشرة وحطي إيدك على ثمك.
0: أنا أكيد رح أحاول وإن شاء الله رح أقدر، وأنا بكرة رح أروح أعتذر من منى وندى، وأفوت على المدير كمان وأعتذر منه.
3: أيوة هذا اللي بدي إياه منك، ديري بالك يا سناء، ترى إذا مرة ثانية مسكوني بالشغل وقالوا لي زوجتك حكت ما رح يصير إشي كويس، فهمي ولا أعيد؟
0: خلاص أنا بوعدك، يلا خد فنجان هالقهوة من إيدي وروق، خليني أحكي لك اللي صار بين أختي سميرة وزوجها.
3: وبعدين شو حكينا إحنا؟
0: لا لا خلاص بمزح معاك يا شوشو.
4: عزيزتي المستمعة، توجد العديد من العبارات في الكتاب المقدس والتي تعتبر كالدواء لداء النميمة والثرثرة، فقد وردت أصحاحات عديدة في سفر الأمثال حول هذه العادة السيئة، وسنذكر ما جاء في الأصحاح 10 والعدد 19، إذ يقول: كثرة الكلام لا تخلو من معصية، أما الضابط شفتيه فعاقل. وفي 30 من نفس الأصحاح يقول: فم الصديق ينبت حكمة، أما لسان الأكاذيب فيقطع، شفتا الصديق تعرفان المرضي، وفم الأشرار أكاذيب. روى بعض الأشخاص أن الدكتور فان دايك أراد أن يعلم أصدقائه الكف عن عادة النميمة واستغابة الآخرين، وتقول رواية أنه دعا أصدقائه ذات مرة إلى مأدبة عشاء، ولما سألوه عما سيقدم لهم أجابهم: سوف أقدم لكم جارنا مشويا على الفحم لكي تستمتعوا بأكله. فتعجب الأصدقاء وشعروا بالغثيان، ولكنه وضح لهم أنهم بنميمتهم المتكررة على بعضهم إنما هم يأكلون لحم بعضهم البعض، فكانت هذه عبرة جعلتهم يتذكرون قوله عندما يبدأون باستغابة أحد ما.

0: عزيزتي، هل تعلمين أن الحياة بيد اللسان؟ فكم من مرة ساعد الكلام الإيجابي والمشجع على نجاة أشخاص من أوضاع محبطة وطرق تؤدي إلى الموت؟ وكم كانت النميمة المرفقة بالكذب سبباً في الإساءة لسمعة أشخاص وإيذائهم نفسياً وجسدياً؟ ولا نبالغ إذا قلنا أن بعض الإشاعات المغرضة والقصص الملفقة كانت سبباً في خسارة العديد من الأشخاص لحياتهم. لذلك ندعوك عزيزتي أن تستخدمي نعمة الكلام التي منحها الله لك في أمور بناءة. تذكري أن الله تكلم للبشر بكلام الحب والحق والخير، وتتويجاً لمحبته لنا كلمنا أخيراً من خلال ابنه يسوع المسيح الذي قدم نفسه ذبيحة فداء لكل البشرية لكي لا نهلك بسبب خطايانا، بل لنحصل على الغفران الكامل عندما نقبل إليه بالإيمان. ندعوك أن تصلي معنا كما فعل كاتب المزمور 120 والعدد الثاني: يا رب نجي نفسي من شفاه الكذب من لسان غش. وكما قال في المزمور 141 والعدد الثالث: اجعل يا رب حارسا لفمي، احفظ باب شفتي. نتركك عزيزتي مع هذه الدعوة برعاية من أحبك وأسلم نفسه لأجلك، وحتى لقاء قريب نستودعك بين يدي القدير. طاب مساؤك وإلى اللقاء.
1: علمني أن أكون صامتا كما كنت يا سيدي تواجه الألام. دربني دوما كي أصير مبطئا مفكرا بلا اندفاع في الكلام.

أريد ربي حارسا على فمي لأستطيع أن أعيش في وئام ولا أكون معثرا لإخوتي بقولي بل أقودهم إلى الأمام.

عزيزتي المستمعة، تابعي معنا حلقتنا القادمة في الأسبوع المقبل لنبحث معا في موضوعات تهمكِ.

أهلا وسهلا بكم أصدقائي المستمعين في كل مكان وفي كل زمان في برنامجكم الكتاب الصحيح. برنامج الكتاب الصحيح عبارة عن مجموعة من الحلقات اللي بتتناول صحة الكتاب المقدس، أو زي ما بيقولوا التوراة والإنجيل والزبور. وفي كل حلقة بنتكلم عن جدلية أو إشكالية من إشكاليات صحة الكتاب المقدس، وفي الحلقة دي بنكمل مع بعض موضوع التناقضات في الكتاب المقدس. وزي ما شفنا في الجزء الأول إنه مفيش أي تناقضات في الكتاب المقدس، ولابد من وجود مجموعة من المبادئ يجب علينا إن احنا نتبعها للتأكد إذا كان هناك خطأ أو تناقض فعلي في أي وثيقة من عدمه. فمكملين مع بعض مجموعة من الأسئلة اللي بتطرح نفسها، أو زي ما بيقولوا التناقضات الموجودة في الكتاب المقدس.

التناقض رقم 10 بيقولوا إن الكتاب المقدس بيستخدم لغة الحياة اليومية غير المتخصصة، وبيعتبروا ده نوع من أنواع التناقض، وده يعتبر تحريف في الكتاب المقدس. فإحنا بنرد وبنقول نعم، في الكتاب المقدس في تعبيرات يمكن وصفها بأنها تعبيرات غير علمية بالمعنى الحديث، لكن من المهم فهم السياق. فالكتاب المقدس كتاب روحي، كتاب أوحى به الله إلى المؤمنين والقديسين، لكنه مش كتاب علمي، هو عبارة عن نص ديني لاهوتي بيستخدم لغة أدبية أو شعرية أو رمزية في كتير من المواضع. وجود أحد التعبيرات غير العلمية في الكتاب المقدس لا يعني بالضرورة إن هذا التعبير غير صحيح، فالحقائق العلمية زي دوران الشمس ربما توصف وفقاً للمصطلحات اللغوية لهذا العصر. فمثلاً الكتاب المقدس بيقول إن الشمس وقفت في سفر يشوع أصحاح 10، مع أن الحقيقة العلمية هي أن الأرض هي اللي وقفت، لأن الدوران هو دوران الأرض مش دوران الشمس، لكن الكتاب المقدس بيستخدم اللغة دي لأن دي لغة العصر، لأن ده المنظور البشري للموضوع. فلما الكتاب بيتكلم عن أنه الشمس وقفت مش الأرض اللي وقفت، ده مش خطأ علمي، لكن ده وصف ظاهري من منظور الإنسان في الوقت دوا وفي الزمن دوا. فالكتاب المقدس بيستخدم لغة تصويرية وليست لغة علمية، وكتير من التعبيرات بتهدف إلى الفهم الروحي وليس للوصف العلمي. مش بس كده، لما الكتاب المقدس بيستخدم تعبير زي أطراف الأرض، وده تعبير قديم المقصود منه كل الأرض، وهنا مش بيتكلم عن شكل هندسي معين للأرض، فهنا الكتاب ده مش خطأ علمي، لكن ده تعبير معين أو وصف معين الناس كانت بتستخدمه في الوقت ده. زي كمان لما الكتاب المقدس بيتكلم عن إن الشمس بتشرق والشمس بتغرب، والحقيقة إنه الشمس واقفة والأرض هي اللي بتلف وبتدور، فالكتاب المقدس بيستخدم لغة وصفية من منظور الإنسان مش تفسير فلكي دقيق. فالكتاب المقدس بيستخدم ظواهر طبيعية بلغة البشر، زي ما بيتكلم عن السماء زي القبة أو زي السقف في بعض الترجمات أو النصوص القديمة، أو زي ما بيوصف الرياح والمطر والبرق بطريقة ملاحظة مباشرة بدون تفسير فيزيائي. فالهدف هنا مش الدقة العلمية، لكن النصوص القديمة عموماً، مش الكتاب المقدس بس، كانت بتعتمد على لغة المشاهدة اليومية اللي الإنسان بيشوفه، اللي الإنسان بيلاحظه، التعبير الرمزي، والهدف هو إيصال المعنى الروحي أو الأخلاقي. هل ده يعتبر خطأ؟ هل ده يعتبر تناقض؟ مش بالضرورة إن ده خطأ، لكن ده اختلاف في نوع اللغة والغرض. العلم بيشرح كيف يحدث الشيء، لكن النص الديني غالباً بيشرح لماذا أو ما المعنى أو الهدف من كده. الخلاصة هنا إن توجد تعبيرات غير علمية بالمعنى الحديث، لكنها غالباً لغة وصفية أو رمزية وليست ادعاءات علمية مقصودة. هذه النصوص ليست كتب علوم، بل هي نصوص دينية بتستخدم لغة عصرها. الهدف الأساسي المعنى الروحي والأخلاقي واللاهوتي، مش الموضوع العلمي. التناقض التاني اللي بعض الناس بتعترض عليه وبتقول إن ده دليل على التناقض والتحريف، وده التناقض رقم 11، إنه الكتاب المقدس بيستخدم أعداد تقريبية أو أعداد دقيقة، وده بيعتبروه إنه نوع من أنواع التناقض، وده دليل من أدلة التحريف. وإحنا هنا بنقول إنه كتير ما بتستخدم الأعداد التقريبية سواء في الآداب القديمة أو الحديثة، وكتير ما الكتاب المقدس بيستخدم العرف اللغوي، لأن الكتاب المقدس غير منفصل عن ثقافته وعصره، فده مش دليل على أدلة التناقض أو أدلة التحريف. رقم 12 بيقول يجب مراعاة الأساليب الأدبية المختلفة في الكتاب المقدس، وهنا بنتكلم على نقطة مهمة جدا، وهي ما تسمى بالسياق. وعادة ما بيحدد السياق إذا كان مصطلح معين يجب فهمه حرفياً أم مجازياً. بدون معرفة السياق وبدون تحديد السياق أكيد هيكون فيه فهم خطأ، زي بعض الناس اللي بيبصوا على سفر نشيد الأنشاد وبيعتبروه سفر إباحي،
لأنهم مش فاهمين الأسلوب الأدبي اللي اتكتب بيه سفر نشيد الأنشاد، أو زي ما مثلا شخص بيناجي ربنا أو بينادي ربنا ويقول له لماذا نسيتني أو لا تنساني. ده مش معناه إن الله بينسى، حاشا، لكن ده نوع من أنواع الأدب. فالشيء المهم هنا هو مراعاة وتمييز الأسلوب الأدبي اللي اتكتب به النص الكتابي أو اللي اتكتب به الكتاب المقدس. وفي كتير من الأساليب الأدبية المستخدمة في الكتاب المقدس، وعلى سبيل المثال وليس على سبيل الحصر نقدر نقول البعض منها. في أدب اسمه أدب الأخرويات، وده متعلق بالمستقبل. فوإحنا بنقرأ أي نص كتابي لازم أفهم إيه نوع الأدب المستخدم. في أدب تاني اسمه أدب السيرة، في أدب تالت اسمه أدب المدح، في أدب رابع اسمه الأدب القصصي، في أدب خامس اسمه أدب الخطابة، في أدب سادس اسمه المثل القصصي، في كمان الأدب الرعوي رقم 7، في أدب الشعر رقم 8، في أدب النبوة رقم 9، في ما يسمى بالمثل الساري أو القول المأسور وده رقم 10، في أدب الحكمة وده رقم 11، في أدب الهجاء وده رقم 12. وزي ما سمعنا مع بعض عندنا أكتر من 12 أسلوب أدبي بيستخدمها الكتاب المقدس. فهنا لابد من مراعاة الأسلوب الأدبي علشان نقدر نحدد هل ده تناقض ولا ده تنوع في الأسلوب الأدبي المستخدم في الكتاب المقدس. وأسهل شيء إن احنا نقول تناقض، وأسهل شيء إن احنا نقول تحريف بدون ما نعرف الخلفية وبدون ما نعرف السياق وبدون ما نعرف الأسلوب الأدبي، وأكيد ده شيء مش صحيح. النقطة رقم 13 في موضوع التناقضات بتقول إن وجود خطأ في إحدى النسخ لا يعني أن الخطأ موجود في النص الأصلي. وكتير ما علماء اللاهوت بيتحدثوا ويتكلموا عن عصمة الكتاب المقدس، وهم بيتكلموا عن عصمة الكتاب المقدس دايماً هم بيشيروا إلى النص الأصلي، أو دايماً بيشيروا إلى المخطوطات الأصلية، لأن النساخ بشر معرضون للخطأ. وهنا لابد من التفرقة بين حاجتين مهمين وفي منتهى الأهمية، لابد من التفرقة بين المخطوطة الأصلية والنسخة. المخطوطة الأصلية هي اللي مكتوبة بخط الإيد اللي لأول مرة يتم خطها أو كتابتها، لكن في مراحل متقدمة ممكن شخص مقتدر، شخص غني، شخص عنده رغبة أنه يكون عنده نسخة من المخطوطة أو نسخة من السفر، فممكن يأجر شخص تاني كاتب متميز يقدر ينقل النص من المخطوطة الأصلية ويعمل له نسخة. إذن هيكون هنا عندنا حاجتين، هيكون عندنا مخطوطة أصلية وهيكون عندنا نسخ. معنى إنه في خطأ في نسخة معينة مش معناه في خطأ في المخطوطة الأصلية أو النص الأصلي. وده يرجعنا لنقطة مهمة قوي، التطور اللي حصل في الكتابة تطور مذهل. احنا عندنا كتير من البرامج دلوقتي اللي بتصحح الأخطاء اللغوية واحنا بنكتب، وبتظهر علامة انه الكلمة اللي احنا كاتبينها دي خطأ، لكن احنا بنتكلم على زمن كتابة سواء للعهد القديم من اكتر من 3500 سنة او العهد الجديد في حدود 2000 سنة. كانت أدوات الكتابة ووسائل الكتابة كانت بدائية، لكن رغم أنها كانت بدائية إلا أنه كان في تدقيق غير عادي في عملية كتابة المخطوطات أو عملية النسخ من المخطوطات. لكن وارد أنه يحصل أي خطأ في النسخ، لكن مش معنى أنه حصل خطأ في نسخة معينة معناه أنه حصل خطأ في المخطوطة الأصلية. وده بيسموه أخطاء النساخ، وده وارد في كل الكتابات القديمة، مش حاجة خاصة بالكتاب المقدس فقط. طب إزاي بنعرف إنه في خطأ في نسخة معينة؟ لما بيتم مقارنة النسخة بالمخطوطة وأكتر من مخطوطة بنقدر نعرف إنه في خطأ في النسخة. فالخطأ في النسخة أو الخطأ نتيجة عملية النسخ لا يعني خطأ في المخطوطة الأصلية. وهنا ممكن أذكر لكم مثالين وهنشوف مع بعض أو هنسمع مع بعض هل الخطأ اللي تم في عملية النسخ
يعتبر تحريف؟ هل أثر على النص الأصلي؟ المثال الأول من رسالة روميا أصحاح 8 والأعداد من 1 إلى 4. اسمع اللي بيقوله الرسول بولس في رسالة روميا، بيقول: إذن لا شيء من الدينونة الآن على الذين هم في المسيح يسوع، السالكين ليس حسب الجسد بل حسب الروح، لأن ناموس روح الحياة في المسيح يسوع قد أعتقني من ناموس الخطية والموت، لأنه ما كان الناموس عاجزا عنه فيما كان ضعيفا بالجسد، فالله إذ أرسل ابنه في شبه جسد الخطية ولأجل الخطية دان الخطية في الجسد، لكي يتم حكم الناموس فينا نحن السالكين ليس حسب الجسد بل حسب الروح. هنا في جزء في النص ده تم إضافته في بعض النسخ، اللي هو الجزء الثاني من الآية رقم 1. فالآية رقم 1 بتقول: إذن لا شيء من الدينون الآن على الذين هم في المسيح يسوع، نقطة، خلصت الآية. لكن بنشوف النص عندنا بيكمل ويقول: السالكين ليس حسب الجسد بل حسب الروح. الجزء ده أضيف، لم يكن موجود في المخطوطة الأصلية، لكن الشخص اللي كان بينسخ من المخطوطة الأصلية عمل ربط ما بين عدد 1 وعدد 4. ففي الهامش بتاع المخطوطة أو النسخة كتب: السالكين ليس حسب الجسد بل حسب الروح، فدي أضيفت، ده خطأ من أخطاء النسخ. لكن إذا شلنا الجزء ده أو أبقينا عليه، هل هيأثر على النص؟ هل هيغير على عقيدة؟ نهائي إطلاقا. ده مثال من ضمن الأمثلة اللي فيها إضافة أو خطأ نتيجة عملية النسخ. المثال الثاني من رسالة يوحنا الرسول الأولى أصحاح 5 والآيات من 7 إلى 8. اسمع كده معايا النص بيقول إيه: فإن الذين يشهدون في السماء هم ثلاثة، الآب والكلمة والروح القدس، وهؤلاء الثلاثة هم واحد. والذين يشهدون في الأرض هم ثلاثة، الروح والماء والدم، والثلاثة هم في الواحد. النص اللي تم إضافته في النسخ هو التكملة في آية رقم 7. فالآية رقم 7 في الأصل في المخطوطة الأصلية بتقول: فإن الذين يشهدون في السماء هم ثلاثة، الآب والكلمة والروح القدس، نقطة، مفيش كلمة أو جملة وهؤلاء الثلاثة هم واحد. ده اجتهاد من الشخص اللي عمل نسخة من المخطوطة، لأن هو فاهم إنه الآب والكلمة والروح القدس التلاتة واحد. طيب لو إحنا شلنا الجزء ده من الآية رقم 7، هل كده تم نسف عقيدة الثالوث أو عقيدة إنه الله مثلث الأقانيم؟ لا طبعا، لأنه مفيش أي عقيدة بتبنى على آية واحدة أو نص واحد، وده شيء مهم لكل شخص بيتبنى عقيدة معينة. فعقيدة الثالوث مش مبنية على الآية دي، لكن عقيدة الثالوث بتملأ صفحات الكتاب المقدس ابتداء من أول آية في أول أصحاح في أول سفر في الكتاب المقدس، في سفر التكوين الأصحاح الأول والآية رقم 1 اللي بتقول: في البدء خلق الله السماوات والأرض. فهنا نلاحظ كلمتين مهمين في الآية دي. الكلمة الأولى هي خلق بالمفرد، الله جاي في العبري إلهيم بالجمع. فمن أول آية في أول أصحاح في أول سفر الله عايز يورينا الفكرة دي، فكرة إن الله واحد لكنه مثلث الأقانيم، فخلق بالمفرد إلهيم بالجمع. مش بس كده الآية رقم 1، في الآية رقم 27 بيقول: نعمل الإنسان على صورتنا كشبهنا. بيقول قال الله، قال بالمفرد الله إلهيم، صيغة الجمع، نعمل الإنسان على صورتنا كشبهنا.
ودي الفكرة اللي بيبدأها الكتاب من البداية للنهاية، إعلان عظيم أن الله واحد لكنه مثلث الأقانيم. صحيح الإعلان ده تبلور بصورة واضحة جدا على الأقل في مشهدين في العهد الجديد. المشهد الأول كان وقت المعمودية، المسيح أقنوم الإبن في المية بيتعمد، السماء بتتفتح وصوت الله من السماء بيقول هذا هو ابن الحبيب الذي به سررت، وكمان الروح القدس أتى بهيئة جسمية واستقر على المسيح. ففي مشهد المعمودية بنقدر نشوف الله الواحد المثلث الأقانيم، الآب والابن والروح القدس وهكذا. فعقيدة الثالوث أو الوحدانية المثلثة أو وحدانية الله الجامعة المانعة لا تعتمد على نص واحد. فلو شلنا الجزء دوا من يوحنا الأولى 5-7 ده مش هيأثر على عقيدة الثالوث. دي بعض الأشياء البسيطة اللي حصل فيها زيادة في عملية النسخ، لكن ده لا يؤثر على العقيدة، ومش معنى أنها أضيفت في النسخ أنها تحريف في المخطوطة الأصلية للكتاب المقدس. النقطة رقم 14 بتقول أن العبارات العامة مش بالضرورة تمثل وعود شاملة، فبعض الأمثال بطبيعتها بتقدم إرشادات عامة وليست سنن جامعة، بمعنى أن القواعد الموجودة بيها بتسمح بالاستثناءات. أوضح كلامي، في أمثال 16 والآية رقم 7 بيقول إذا أرضت الرب طرق إنسان جعل أعداؤه أيضا يسلمونه. الكلام هنا مش وعد شامل، مش كل شخص يرضي الرب بالضرورة أعداؤه تسلمه، لأنه في بعض المرات بعض الأشخاص كانوا بيرضوا الرب لكن تم اضطهادهم. مش بس كده، تم رجمهم زي بولس في أعمال الرسل أصحاح 14 والآية 19. بولس كان بيرضي الرب جدا لكن الرب سمح له مش أعداؤه يسلموه لكن يرجموه. لكن الآية دي بتقدم بوجه عام إنه الشخص اللي بيرضى الله غالبا ما بيجذب أعداؤه للوقوف في صفه، لكن مش بالضرورة تتم مع كل الناس أو مع نفس الشخص في كل الحالات. فده مش تناقض ولا ده تحريف. النقطة رقم 15 بتقول إن الإعلانات اللاحقة للوحي مكملة للإعلانات السابقة، مفيش تناقض، وده نقدر نشوفه بوضوح في إنجيل متى أصحاح 5 والآية 17. الرب يسوع المسيح بيقول ما جئت لأنقض بل لأكمل. فإعلان المسيح مش مناقض للإعلانات السابقة، إعلانات المسيح لم تنسخ الإعلانات السابقة. وبالمناسبة إحنا ما عندناش في الكتاب المقدس فكرة الناسخ والمنسوخ، ما فيش شريعة بتنسخ شريعة، ما فيش كلام بينسخ كلام، وده اللي بيأكده المسيح ما جئت لأنقض بل لأكمل. فالإعلانات اللاحقة للوحي مكملة للإعلانات السابقة. وبصفة عامة الله لم يعلن كل شيء دفعة واحدة ولم يهيئ نفس الظروف لكل العصور، ومن ثم فإن إعلانات لاحقة حلت محل مثيلاتها السابقة. فمثلا لو سمح الأب لابنه الصغير إنه يأكل بأصابعه حتى إذا ما كبر يعلمه إزاي يستخدم المعلقة والشوكة والسكينة، فإن هذا لا يعد تناقض. مش معنى أنه سمح له وهو صغير أنه يأكل بإيده وغير دوا وعلمه لما كبر ده معناه تناقض. والأب مش بيناقض نفسه إذا أصر على الولد لما يكبر أنه يستخدم الشوكة والمعلقة والسكينة، لكن ده تطور وده حسب الظروف الأب بيتعامل مع ابنه. وعايز أقول في الختام إن إحنا لابد إن إحنا نتعامل بحذر وحرفية عندما نجد ما يسمى بتناقض، لأنه غالباً التناقض هو تناقض ظاهري. ولما فحصنا مع بعض جملة من التناقضات أو ما يعتبره البعض تناقضات لقينا إنه مفيش تناقض أبداً، لأن مصدر الكتاب المقدس هو الله والله ليس فيه تناقض.
وبالتالي لا يمكن أن يخرج شيء من فم الله تحت أي ظرف من الظروف يكون في تناقض. وربنا مش مضطر إن هو يغير شيء أو حاجة هو قالها في زمان ومكان معين. فلما نلاقي تناقض علينا بالرجوع للمبادئ اللي احنا اتكلمنا عنها، المبادئ الخمستاشر، علشان نتأكد إذا كان هناك خطأ أو تناقض فعلي في أي وثيقة من عدمه. وعلشان كده في النهاية بقول لكل شخص بيتوهم إن الكتاب المقدس كتاب الله حصل فيه تحريف، إنه على الأقل يفكر في مجموعة من الأسئلة ويقول لي أو يرد علينا، في أي عصر من العصور حصل التحريف؟ في عهد أي من الملوك أو الأباطرة تم التحريف؟ إزاي قدروا يجمعوا كل النسخ من جميع بلاد العالم ويحرفوها؟ وإزاي تم تحريف النسخ كلها وإعادتها لأصحابها؟ أو تم إعدامها ونشر الجديد عوضاً عنها؟ وكمان إزاي حصل صمت من جميع المؤرخين عن ذكر الحادثة، حادثة تحريف الكتاب المقدس؟ وهل غير ملايين المسيحيين معتقداتهم في لحظة وغمضة عين؟ وإزاي استسلموا للتغيير دون أدنى مقاومة تذكر؟ وفين الناس الشجاعة اللي عندهم استعداد يضحوا بكل شيء، لدرجة إنه في زمن من الأزمنة الناس كانت بتتغلي في الزيت وبتتعلق محروقة على الأسوار؟ كانوا فين الناس الشجعان؟ وكان فين وقفتهم قدام التحريف؟ علشان كده عزيزي المستمع، لا تنساق وراء أي فكرة، لا تنساق وراء أي ادعاء بالتحريف، لكن فكر كويس قوي في كل الأسئلة وفي كل النقط اللي احنا اتكلمنا فيها وطرحناها. وأنا متأكد إذا كنت صادق مع نفسك وصادق مع ربنا ونفسك تعرف الحق، أكيد ربنا هيعلن ليك الحق اللي هو الكتاب الصحيح، الكتاب المقدس، والرب معك.

أهلا وسهلا بكم أصدقائي المستمعين في كل مكان وفي كل زمان في برنامجكم الكتاب الصحيح. برنامج الكتاب الصحيح عبارة عن مجموعة من الحلقات اللي بتتناول صحة الكتاب المقدس أو زي ما بيقولوا التوراة والإنجيل والزبور، وفي كل حلقة بنتكلم عن جدلية أو إشكالية من إشكاليات صحة الكتاب المقدس، وفي الحلقة دي بنكمل مع بعض موضوع التناقضات في الكتاب المقدس، وزي ما شفنا في الجزء الأول إنه مفيش أي تناقضات في الكتاب المقدس، ولابد من وجود مجموعة من المبادئ يجب علينا إن احنا نتبعها للتأكد إذا كان هناك خطأ أو تناقض فعلي في أي وثيقة من عدمه. فمكملين مع بعض مجموعة من الأسئلة اللي بتطرح نفسها أو زي ما بيقولوا التناقضات الموجودة في الكتاب المقدس.

التناقض رقم 10 بيقولوا إن الكتاب المقدس بيستخدم لغة الحياة اليومية غير المتخصصة، وبيعتبروا ده نوع من أنواع التناقض، وده يعتبر تحريف في الكتاب المقدس. فإحنا بنرد وبنقول نعم، في الكتاب المقدس في تعبيرات يمكن وصفها بإنها تعبيرات غير علمية بالمعنى الحديث، لكن من المهم فهم السياق. فالكتاب المقدس كتاب روحي، كتاب أوحى به الله إلى المؤمنين والقديسين، لكنه مش كتاب علمي، هو عبارة عن نص ديني لاهوتي بيستخدم لغة أدبية أو شعرية أو رمزية في كتير من المواضع. وجود أحد التعبيرات غير العلمية في الكتاب المقدس لا يعني بالضرورة إن هذا التعبير غير صحيح، فالحقائق العلمية زي دوران الشمس ربما توصف وفقاً للمصطلحات اللغوية لهذا العصر. فمثلاً الكتاب المقدس بيقول إن الشمس وقفت في سفر يشوع أصحاح 10، مع أن الحقيقة العلمية هي أن الأرض هي اللي وقفت، لأن الدوران هو دوران الأرض مش دوران الشمس، لكن الكتاب المقدس بيستخدم اللغة دي لأن دي لغة العصر، لأن ده المنظور البشري للموضوع. فلما الكتاب بيتكلم عن أنه الشمس وقفت مش الأرض اللي وقفت، ده مش خطأ علمي، لكن ده وصف ظاهري من منظور الإنسان في الوقت دوا وفي الزمن دوا. فالكتاب المقدس بيستخدم لغة تصويرية وليست لغة علمية، وكتير من التعبيرات بتهدف إلى الفهم الروحي وليس للوصف العلمي. مش بس كده، لما الكتاب المقدس بيستخدم تعبير زي أطراف الأرض، وده تعبير قديم المقصود منه كل الأرض، وهنا مش بيتكلم عن شكل هندسي معين للأرض، فهنا الكتاب ده مش خطأ علمي، لكن ده تعبير معين أو وصف معين الناس كانت بتستخدمه في الوقت ده. زي كمان لما الكتاب المقدس بيتكلم عن إن الشمس بتشرق والشمس بتغرب، والحقيقة إنه الشمس واقفة والأرض هي اللي بتلف وبتدور، فالكتاب

ده خطأ، لكن ده اختلاف في نوع اللغة والغرض. العلم بيشرح كيف يحدث الشيء، لكن النص الديني غالباً بيشرح لماذا أو ما المعنى أو الهدف من كده. الخلاصة هنا إن توجد تعبيرات غير علمية بالمعنى الحديث، لكنها غالباً لغة وصفية أو رمزية وليست ادعاءات علمية مقصودة. هذه النصوص ليست كتب علوم، بل هي نصوص دينية بتستخدم لغة عصرها. الهدف الأساسي المعنى الروحي والأخلاقي واللاهوتي، مش الموضوع العلمي. التناقض التاني اللي بعض الناس بتعترض عليه وبتقول إن ده دليل على التناقض والتحريف، وده التناقض رقم 11، إنه الكتاب المقدس بيستخدم أعداد تقريبية أو أعداد دقيقة، وده بيعتبروه إنه نوع من أنواع التناقض، وده دليل من أدلة التحريف. وإحنا هنا بنقول إنه كتير ما بتستخدم الأعداد التقريبية سواء في الآداب القديمة أو الحديثة، وكتير ما الكتاب المقدس بيستخدم العرف اللغوي، لأن الكتاب المقدس غير منفصل عن ثقافته وعصره، فده مش دليل على أدلة التناقض أو أدلة التحريف. رقم 12 بيقول يجب مراعاة الأساليب الأدبية المختلفة في الكتاب المقدس، وهنا بنتكلم على نقطة مهمة جدا، وهي ما تسمى بالسياق. وعادة ما بيحدد السياق إذا كان مصطلح معين يجب فهمه حرفياً أم مجازياً. بدون معرفة السياق وبدون تحديد السياق أكيد هيكون فيه فهم خطأ، زي بعض الناس اللي بيبصوا على سفر نشيد الأنشاد وبيعتبروه سفر إباحي، لأنهم مش فاهمين الأسلوب الأدبي اللي اتكتب بيه سفر نشيد الأنشاد. أو زي ما مثلا شخص بيناجي ربنا أو بينادي ربنا ويقول له لماذا نسيتني أو لا تنساني، ده مش معناه إن الله بينسى، حاشا، لكن ده نوع من أنواع الأدب. فالشيء المهم هنا هو مراعاة وتمييز الأسلوب الأدبي اللي اتكتب به النص الكتابي أو اللي اتكتب به الكتاب المقدس. وفي كتير من الأساليب الأدبية المستخدمة في الكتاب المقدس، وعلى سبيل المثال وليس على سبيل الحصر نقدر نقول البعض منها. في أدب اسمه أدب الأخرويات، وده متعلق بالمستقبل، فوإحنا بنقرأ أي نص كتابي لازم أفهم إيه نوع الأدب المستخدم. في أدب تاني اسمه أدب السيرة، في أدب تالت اسمه أدب المدح، في أدب رابع اسمه الأدب القصصي، في أدب خامس اسمه أدب الخطابة، في أدب سادس اسمه المثل القصصي، في كمان الأدب الرعوي رقم 7، في أدب الشعر رقم 8، في أدب النبوة رقم 9، في ما يسمى بالمثل الساري أو القول المأسور وده رقم 10، في أدب الحكمة وده رقم 11، في أدب الهجاء وده رقم 12. وزي ما سمعنا مع بعض عندنا أكتر من 12 أسلوب أدبي بيستخدمها الكتاب المقدس، فهنا لابد من مراعاة الأسلوب الأدبي علشان نقدر نحدد هل ده تناقض ولا ده تنوع في الأسلوب الأدبي المستخدم في الكتاب المقدس. وأسهل شيء إن احنا نقول تناقض، وأسهل شيء إن احنا نقول تحريف بدون ما نعرف الخلفية وبدون ما نعرف السياق وبدون ما نعرف الأسلوب الأدبي، وأكيد ده شيء مش صحيح. النقطة رقم 13 في موضوع التناقضات بتقول إن وجود خطأ في إحدى النسخ لا يعني أن الخطأ موجود في النص الأصلي. وكتير ما علماء اللاهوت بيتحدثوا ويتكلموا عن عصمة الكتاب المقدس، وهم بيتكلموا عن عصمة الكتاب المقدس دايماً هم بيشيروا إلى النص الأصلي، أو دايماً بيشيروا إلى المخطوطات الأصلية، لأن النساخ بشر معرضون للخطأ. وهنا لابد من التفرقة بين حاجتين مهمين وفي منتهى الأهمية، لابد من التفرقة بين المخطوطة الأصلية والنسخة. المخطوطة الأصلية هي اللي مكتوبة بخط الإيد اللي الأول مرة يتم خطها أو كتابتها، لكن في مراحل متقدمة ممكن شخص مقتدر، شخص غني، شخص عنده رغبة أنه يكون عنده نسخة من المخطوطة أو نسخة من السفر، فممكن يأجر شخص تاني كاتب متميز يقدر ينقل النص من المخطوطة الأصلية ويعمل له نسخة. إذن هيكون هنا

عندنا حاجتين، هيكون عندنا مخطوطة أصلية وهيكون عندنا نسخ. معنى إنه في خطأ في نسخة معينة مش معناه في خطأ في المخطوطة الأصلية أو النص الأصلي. وده يرجعنا لنقطة مهمة قوي، التطور اللي حصل في الكتابة تطور مذهل. احنا عندنا كتير من البرامج دلوقتي اللي بتصحح الأخطاء اللغوية واحنا بنكتب، وبتظهر علامة انه الكلمة اللي احنا كاتبينها دي خطأ، لكن احنا بنتكلم على زمن كتابة سواء للعهد القديم من اكتر من 3500 سنة او العهد الجديد في حدود 2000 سنة. كانت أدوات الكتابة ووسائل الكتابة كانت بدائية، لكن رغم أنها كانت بدائية إلا أنه كان في تدقيق غير عادي في عملية كتابة المخطوطات أو عملية النسخ من المخطوطات. لكن وارد أنه يحصل أي خطأ في النسخ، لكن مش معنى أنه حصل خطأ في نسخة معينة معناه أنه حصل خطأ في المخطوطة الأصلية، وده بيسموه أخطاء النساخ، وده وارد في كل الكتابات القديمة مش حاجة خاصة بالكتاب المقدس فقط. طب إزاي بنعرف إنه في خطأ في نسخة معينة؟ لما بيتم مقارنة النسخة بالمخطوطة وأكتر من مخطوطة بنقدر نعرف إنه في خطأ في النسخة. فالخطأ في النسخة أو الخطأ نتيجة عملية النسخ لا يعني خطأ في المخطوطة الأصلية. وهنا ممكن أذكر لكم مثالين وهنشوف مع بعض أو هنسمع مع بعض هل الخطأ اللي تم في عملية النسخ يعتبر تحريف؟ هل أثر على النص الأصلي؟ المثال الأول من رسالة روميا أصحاح 8 والأعداد من 1 إلى 4. اسمع اللي بيقوله الرسول بولس في رسالة روميا، بيقول: إذن لا شيء من الدينونة الآن على الذين هم في المسيح يسوع، السالكين ليس حسب الجسد بل حسب الروح، لأن ناموس روح الحياة في المسيح يسوع قد أعتقني من ناموس الخطية والموت، لأنه ما كان الناموس عاجزا عنه فيما كان ضعيفا بالجسد، فالله إذ أرسل ابنه في شبه جسد الخطية ولأجل الخطية دان الخطية في الجسد، لكي يتم حكم الناموس فينا نحن السالكين ليس حسب الجسد بل حسب الروح. هنا في جزء في النص ده تم إضافته في بعض النسخ، اللي هو الجزء الثاني من الآية رقم 1. فالآية رقم 1 بتقول: إذن لا شيء من الدينون الآن على الذين هم في المسيح يسوع، نقطة، خلصت الآية. لكن بنشوف النص عندنا بيكمل ويقول: السالكين ليس حسب الجسد بل حسب الروح. الجزء ده أضيف، لم يكن موجود في المخطوطة الأصلية، لكن الشخص اللي كان بينسخ من المخطوطة الأصلية عمل ربط ما بين عدد 1 وعدد 4، ففي الهامش بتاع المخطوطة أو النسخة كتب: السالكين ليس حسب الجسد بل حسب الروح، فدي أضيفت، ده خطأ من أخطاء النسخ. لكن إذا شلنا الجزء ده أو أبقينا عليه، هل هيأثر على النص؟ هل هيغير على عقيدة؟ نهائي إطلاقا. ده مثال من ضمن الأمثلة اللي فيها إضافة أو خطأ نتيجة عملية النسخ. المثال الثاني من رسالة يوحنا الرسول الأولى أصحاح 5 والآيات من 7-8. اسمع كده معايا النص بيقول إيه: فإن الذين يشهدون في السماء هم ثلاثة، الآب والكلمة والروح القدس، وهؤلاء الثلاثة هم واحد. والذين يشهدون في الأرض هم ثلاثة، الروح والماء والدم، والثلاثة هم في الواحد. النص اللي تم إضافته في النسخ هو التكملة في آية رقم 7. فالآية رقم 7 في الأصل في المخطوطة الأصلية بتقول: فإن الذين يشهدون في السماء هم ثلاثة، الآب والكلمة والروح القدس، نقطة، مفيش كلمة أو جملة وهؤلاء الثلاثة هم واحد. ده اجتهاد من الشخص اللي عمل نسخة من المخطوطة، لأن هو فاهم إنه الآب
والكلمة والروح القدس التلاتة واحد. طيب لو إحنا شلنا الجزء ده من الآية رقم 7، هل كده تم نسف عقيدة الثالوث أو عقيدة إن الله مثلث الأقانيم؟ لا طبعاً، لأنه مفيش أي عقيدة بتبنى على آية واحدة أو نص واحد، وده شيء مهم لكل شخص بيتبنى عقيدة معينة. فعقيدة الثالوث مش مبنية على الآية دي، لكن عقيدة الثالوث بتملأ صفحات الكتاب المقدس ابتداء من أول آية في أول أصحاح في أول سفر في الكتاب المقدس، في سفر التكوين الأصحاح الأول والآية رقم 1 اللي بتقول: في البدء خلق الله السماوات والأرض. فهنا نلاحظ كلمتين مهمين في الآية دي. الكلمة الأولى هي خلق بالمفرد، الله جاي في العبري إلهيم بالجمع. فمن أول آية في أول أصحاح في أول سفر الله عايز يورينا الفكرة دي، فكرة إن الله واحد لكنه مثلث الأقانيم، فخلق بالمفرد إلهيم بالجمع. مش بس كده الآية رقم 1، في الآية رقم 27 بيقول: نعمل الإنسان على صورتنا كشبهنا. بيقول قال الله، قال بالمفرد الله إلهيم، صيغة الجمع نعمل الإنسان على صورتنا كشبهنا. ودي الفكرة اللي بيبدأها الكتاب من البداية للنهاية، إعلان عظيم أن الله واحد لكنه مثلث الأقانيم. صحيح الإعلان ده تبلور بصورة واضحة جدا على الأقل في مشهدين في العهد الجديد. المشهد الأول كان وقت المعمودية، المسيح أقنوم الإبن في المية بيتعمد، السماء بتتفتح وصوت الله من السماء بيقول: هذا هو ابن الحبيب الذي به سررت. وكمان الروح القدس أتى بهيئة جسمية واستقر على المسيح. ففي مشهد المعمودية بنقدر نشوف الله الواحد المثلث الأقانيم، الآب والابن والروح القدس وهكذا. فعقيدة الثالوث أو الوحدانية المثلثة أو وحدانية الله الجامعة المانعة لا تعتمد على نص واحد. فلو شلنا الجزء ده من يوحنا الأولى 5-7 ده مش هيأثر على عقيدة الثالوث. دي بعض الأشياء البسيطة اللي حصل فيها زيادة في عملية النسخ، لكن ده لا يؤثر على العقيدة، ومش معنى أنها أضيفت في النسخ أنها تحريف في المخطوطة الأصلية للكتاب المقدس. النقطة رقم 14 بتقول أن العبارات العامة مش بالضرورة تمثل وعود شاملة، فبعض الأمثال بطبيعتها بتقدم إرشادات عامة وليست سنن جامعة، بمعنى إن القواعد الموجودة بيها بتسمح بالاستثناءات. أوضح كلامي، في أمثال 16 والآية رقم 7 بيقول: إذا أرضت الرب طرق إنسان جعل أعداؤه أيضا يسلمونه. الكلام هنا مش وعد شامل، مش كل شخص يرضي الرب بالضرورة أعداؤه تسلمه، لأنه في بعض المرات بعض الأشخاص كانوا بيرضوا الرب لكن تم اضطهادهم. مش بس كده، تم رجمهم زي بولس في أعمال الرسل أصحاح 14 والآية 19. بولس كان بيرضي الرب جدا لكن الرب سمح له مش أعداؤه يسلموه لكن يرجموه. لكن الآية دي بتقدم بوجه عام إنه الشخص اللي بيرضى الله غالبا ما بيجذب أعدائه للوقوف في صفه، لكن مش بالضرورة تتم مع كل الناس أو مع نفس الشخص في كل الحالات، فده مش تناقض ولا ده تحريف. النقطة رقم 15 بتقول إن الإعلانات اللاحقة للوحي مكملة للإعلانات السابقة، مفيش تناقض، وده نقدر نشوفه بوضوح في إنجيل متى أصحاح 5 والآية 17. الرب يسوع المسيح بيقول: ما جئت لأنقض بل لأكمل. فإعلان المسيح مش مناقض للإعلانات السابقة،
إعلانات المسيح لم تنسخ الإعلانات السابقة، وبالمناسبة إحنا ما عندناش في الكتاب المقدس فكرة الناسخ والمنسوخ. ما فيش شريعة بتنسخ شريعة، ما فيش كلام بينسخ كلام، وده اللي بيأكده المسيح: ما جئت لأنقض بل لأكمل. فالإعلانات اللاحقة للوحي مكملة للإعلانات السابقة. وبصفة عامة، الله لم يعلن كل شيء دفعة واحدة، ولم يهيئ نفس الظروف لكل العصور. ومن ثم فإن إعلانات لاحقة حلت محل مثيلاتها السابقة. فمثلاً لو سمح الأب لابنه الصغير إنه يأكل بأصابعه حتى إذا ما كبر يعلمه إزاي يستخدم المعلقة والشوكة والسكينة، فإن هذا لا يعد تناقض. مش معنى أنه سمح له وهو صغير أنه يأكل بإيده وغير دوا وعلمه لما كبر، ده معناه تناقض. والأب مش بيناقض نفسه إذا أصر على الولد لما يكبر أنه يستخدم الشوكة والمعلقة والسكينة، لكن ده تطور، وده حسب الظروف الأب بيتعامل مع ابنه. وعايز أقول في الختام إن إحنا لابد إن إحنا نتعامل بحذر وحرفية عندما نجد ما يسمى بتناقض، لأنه غالباً التناقض هو تناقض ظاهري. ولما فحصنا مع بعض جملة من التناقضات أو ما يعتبره البعض تناقضات، لقينا إنه مفيش تناقض أبداً، لأن مصدر الكتاب المقدس هو الله، والله ليس فيه تناقض. وبالتالي لا يمكن أن يخرج شيء من فم الله تحت أي ظرف من الظروف يكون في تناقض. وربنا مش مضطر إن هو يغير شيء أو حاجة هو قالها في زمان ومكان معين. فلما نلاقي تناقض علينا بالرجوع للمبادئ اللي احنا اتكلمنا عنها، المبادئ الخمستاشر، علشان نتأكد إذا كان هناك خطأ أو تناقض فعلي في أي وثيقة من عدمه. وعلشان كده في النهاية بقول لكل شخص بيتوهم إن الكتاب المقدس كتاب الله حصل فيه تحريف، إنه على الأقل يفكر في مجموعة من الأسئلة ويقول لي أو يرد علينا: في أي عصر من العصور حصل التحريف؟ في عهد أي من الملوك أو الأباطرة تم التحريف؟ إزاي قدروا يجمعوا كل النسخ من جميع بلاد العالم ويحرفوها؟ وإزاي تم تحريف النسخ كلها وإعادتها لأصحابها؟ أو تم إعدامها ونشر الجديد عوضاً عنها؟ وكمان إزاي حصل صمت من جميع المؤرخين عن ذكر الحادثة، حادثة تحريف الكتاب المقدس؟ وهل غير ملايين المسيحيين معتقداتهم في لحظة وغمضة عين؟ وإزاي استسلموا للتغيير دون أدنى مقاومة تذكر؟ وفين الناس الشجاعة اللي عندهم استعداد يضحوا بكل شيء، لدرجة إنه في زمن من الأزمنة الناس كانت بتتغلي في الزيت وبتتعلق محروقة على الأسوار؟ كانوا فين الناس الشجعان؟ وكان فين وقفتهم قدام التحريف؟ علشان كده عزيزي المستمع، لا تنساق وراء أي فكرة، لا تنساق وراء أي ادعاء بالتحريف، لكن فكر كويس قوي في كل الأسئلة وفي كل النقط اللي احنا اتكلمنا فيها وطرحناها. وأنا متأكد إذا كنت صادق مع نفسك وصادق مع ربنا ونفسك تعرف الحق، أكيد ربنا هيعلن ليك الحق اللي هو الكتاب الصحيح، الكتاب المقدس، والرب معك.

انت دلوقتي بتتابع إعادة برنامج قالوا عنهم. لو عايز تتابعنا وقت الهوى تقدر تتابعنا كل يوم اتنين الساعة 5 عصرا بتوقيت القاهرة على راديو سمك.

0: مساء الخير لكل اللي بيسمعونا على راديو سما. أهلا وسهلا بيكم ومن جديد ويقالوا عنه أهلا بيكم في لقاء تاني وتالت ونتكلم عنه. الكلام عنه مش بيخلص والكلام عنه مش بنشبع من الكلام عنه، لأني هو الغير محدود، هو الأزلي الأبدي اللي لو فضلنا نتكلم عنه موضوعات وموضوعات كتيرة جدا، حتى نفس الموضوع الواحد مش بنعرف في حلقة نغطيه، لأني هو الإله، هو المسيح، هو الله الظاهر في الجسد، هو الحي وما زال حي. حقيقي الكلام عن المسيح بيبقى كلام مش بس ما بيخلص، لكن كمان كلام مبهر ومعزي ومفرح. الكلام عن المسيح كلام بيدخل للقلب، بيبقى ليه معنى تاني عن انك تتكلم عن اي حد او تقول عن اي حد مهما كان عظيم، مهما كان الشخصية دي عظيمة. لو قعدت تتكلم عنها هتتبسط وهتفرح، لكن لما بتتكلم عن المسيح بتلاقي نفسك عندك احساس بالعجز عن انك تعبر، والكلمات مش بتبقى كافية انها تعبر عن مين هو المسيح. النهاردة هنتكلم عن قالوا عنه الراعي الصالح. ازاي يا جماعة؟ الراعي يعني بيرعى خراف، ولو رجعنا لحاجات تخص موضوع الراعي الصالح في العهد القديم هنلاقيها بتخص حاجات مالها بالمسيح اللي جه بعد الكتابات دي بسنين كتيرة قوي. تعالوا ارحب بضيف الحلقه النهارده الاسيس اسحاق سعد. اهلا بيك اسيس.
1: اهلا بيك يا ليديا، مبسوط جدا اكون معاك.
0: وانا جدا بتبسط في كل مره تكون بتشاركني الكلام بالذات عن المسيح.
1: امين.
0: لاني انا حقيقي انا بقول انا مش بطلع من برنامج، انا بطلع البرنامج والحلقه نحكي عن اعظم اله، نحكي عن اعظم صديق، نحكي عن الاعظم حبيب. فلما بنقعد نحكي عنه انا بحس ان الحلقه ليه خلصت، انا عايزه اتكلم عنه تاني وتالت ونفضل نحكي عنه، لاني الكلام عنه كلام مشبع ومغذي للروح وحاجة جميلة قوي ان احنا نتكلم عن المسيح.
1: ده حقيقي، ودايما اللي بيحب حد بيتكلم عنه كتير ويفتكره كتير ويفتكر كلماته كتير وحياته كتير، فلاننا بنعلن محبتنا ربنا مش بس بان احنا نقول بنحبه، لكن نفتكر مواقفه وكلامه وصفاته الجميلة والرائعة اللي ماشية معانا ومكملة معانا في سكة حياتنا. يعني
0: الجميل ان زي ما كنت بقول في المقدمه يا سيس حياء، اوقات نتكلم عن ناس عايشه فنعظم فيها ونقول كلام حلو فيها، لكن في الاخر الكلام هيخلص.
1: صحيح.
0: واوقات نتكلم عن ناس انتقلت بس في الاخر هما مش سامعينها ومش عارفين اللي احنا بنقوله عنهم.
1: مظبوط.
0: لكن لما بنيجي نتكلم عن المسيح بنلاقي الكلام ما بيخلص، وبنلاقي ان هو نفسه بيسمع لهذا الكلام ويتفاعل معنا بيه. يعني واحنا بنتكلم عنه بنكلمه.
1: صحيح.
0: واحنا بنتكلم عنه وبنكلمه بنلاقيه بيرد علينا وبيتفاعل معنا وبيتفاعل مع ارواحنا بالروح القدس الساكن فينا.
1: مظبوط مظبوط. وده اللي احنا نعرفه النهارده كمان من خلال الراعي الصالح، ازاي ربنا بيتعامل معنا واحنا كمان ازاي نتعامل مع الراعي.
0: وده اللي هيخلينا ندخل بقى شويه في الحلقه بتاعتنا. لما كنت بفكر وبقول يعني ليه تقال عن المسيح الراعي الصالح في العهد الجديد، وانت هتجيلنا للحتة دي.
1: okay.
0: رغم ان فكرة الراعي الصالح احنا ناس كتير حفظتها من مزمور 23. احنا كمسيحيين وحتى غير المسيحيين عارفين المزمور دوت من كتر تكرارنا احنا ليه. يعني مزبوط. من كتر تكرارنا ليه اوقات غير مسيحيين يقولوا احنا عارفين ان الـ الاصحاح دوت او الجزء ده من الكتاب المقدس عندكم غالي عليكم قوي، بتحفظوه لأطفالكم من وإنتوا من وهم صغيرين، يعني بتحفظوهم مزمور الراعي الصالح. لكن إيه الرابطة ما بين إن الراعي الصالح اللي موجود في مزمور 23 ويمكن ندخل في العهد القديم شوية بعد وإحنا بنحكي أكتر، وما بين إن نقول عن المسيح الراعي الصالح؟
1: هو الاثنين طبعا مرتبطين ببعض، احنا مش بنقدر او مش بينفع نفرق ما بين العهد القديم والعهد الجديد، لكن هو صورة متكاملة كاملة عن الله ومعرفتنا به، وكمان عن علاقتنا بالله من خلال العبادة أو الصلاة أو حياتنا بالكامل مع ربنا. فإحنا ما فيش فصل. لكن العجيب إن في العهد القديم إلهنا كان بيتكلم عن نفسه إن هو الراعي الشخصي، مش بس في مزمور 23، وده طبعا أشهر زي ما انت بتقولي أشهر المزامير، مش بس عندنا، عند كل الناس عارفينه وحافظينه كويس يعني، لكن كمان في حزقيال 34 من أقوى الكتابات، ما يقلش أبدا عن مزمور 23 عن الراعي الصالح. وهو بيتكلم إلهنا على أنه هو الراعي الصالح للشعب في حزقيال 34، هو بيتكلم عن شخصية الله نفسه، ان انا برعاهم بشكل شخصي، مش مجرد ان انا الله وهم الخليقة بتاعتي، لكن انا برعاهم بشكل شخصي. فرعاية الله لشعبه في القديم في العهد القديم كان بيعبر عنها بكلمات واضحة وصريحة، ان انا عارفهم باسمك، عارف خرافي وادعوها باسماء، انا الراعي الصالح والراعي الصالح يبذل نفسه عن الخراف. كل دي مترجمة من العهد القديم ومن صفات الله كراعي في العهد القديم. يعني اللي اتقال في العهد الجديد هو ترجمة لفكرة صلاح الله، لكن الراعي الصالح لم تذكر في العهد القديم، لكن اتذكر عن الله أنه الراعي واللي بيعمله كان صالح. لكن في العهد الجديد هو السيد المسيح بنفسه اتكلم عن نفسه وقال أنا هو الراعي الصالح. هي دي إضافة ككلمة، لكن المعنى بتاعها موجود في تفاصيل كتيرة قوي في العهد القديم.
0: إيش معنى الصفة دي؟ يعني أنا هنقل كمان شوية ونحكي أكتر، لكن إيش معنى صفة الراعي التصقت بالله بالمسيح؟ ليه؟ ما يعني عايز أقول وظائف كتيرة موجودة في الكتاب المقدس، وظائف كتيرة موجودة في الحياة، لكن بنحس إن فكرة الراعي مربوطة بالله في العهد القديم قوي زي ما كنت بتقول، ومربوطة بالمسيح مباشرة في العهد الجديد. مش معنى الصفة يعني
1: أحيانا بنعتبرها صفة وأحيانا بنعتبرها وظيفة، لكن هي في الأصل هي بتعبر عن هوية الله وشخصية الله الحقيقية. هي مش مجرد وظيفة زي الراعي والأجير زي ما بيوصف العهد الجديد، هي مش مجرد وظيفة، هي مش مجرد مهنة، لكن الله بيعلن عن هويته وعن شخصيته الحقيقية في كلمة الراعي الصالح. هي مش مجرد صفة ولا مجرد وظيفة، لكنها من عمق، من أعماق الله، من هوية الله، من تعريف الله. لما نيجي نعرف إلهنا، جزء من التعريف بتاعنا لله هو راعي صالح لحياتنا ولنفسنا. وليه هو راعي صالح؟ يعني احنا محتاجين نعرف ليه تقال عن نفسه الراعي الصالح. وكأن الكتاب المقدس بيحاول يدور عن كلمة في اللغة اليونانية أو حتى في اللغة العبرية أو حتى في اللغة العربية بتاعتنا، الثلاث لغات اللي هو اللغة العربية بتاعتنا واللغة العبرية العهد القديم واللغة اليونانية والترجمة السبعينية في العهد الجديد، الثلاثة بيتكلموا عن كمال الصفة، كمال الصفة، نموذج للصفة، امتياز الصفة، ان دي هو اللي بيمتاز بالصفة دي، هي دي مخصصة ليه هو. وكلنا عارفين ان التعريف بالالف واللام في اللغة العربية هو تعريف قاصر على شخص واحد بس، فبيتكلم عن الراعي الصالح، وكأن دي حاجة حصرية تماما عن الله. النموذج الكامل، المثال الأعظم في الصلاح وفي الرعاية، ده معنى كلمة صلاح. هي البرفكت، هي الحاجة الكاملة، هي ما فيهاش نقص، حاجة صغيرة عن صفة الراعي. عشان كده هو بيتكلم عن الراعي وعن الأجير. وإحنا حتى لما بنتكلم عن رعاة موجودين حتى في الحياة كأسوس أو كهنة أو خدام، إحنا بنتكلم عن ناس بشر، وارد إن هم يصيبوا، وارد إن هم يخطئوا، لكن الله اللي إحنا بناخده منه هو عنده الكمال ده. فإحنا بنشبع من الكمال الصفة دي أو الهوية دي. لما أنا بلتصق بالله، أنا بلتصق بالهوية دي، بالشخصية دي، فباخد واشبع من الشخصية دي. يمكن احنا عندنا نقصات في الحياة، لكن لما نيجي نتكلم عن الله، هو النموذج الكامل للرعاية، النموذج الأمثل للرعاية، النموذج الأمثل لحنية الراعي، النموذج الأمثل للتضحية.
0: وغالبا يعني احنا هنيجي دلوقتي هنتكلم في موضوع الصفات الراعي اللي يمكن نحتاج لما نقول صفات الراعي. الراعي الغنم, الراعي العادي العادي اللي بيمارس الرعاية للغنمات بتوعه, ايه صفاته, ونيجي للمسيح ونشوف هل انطبقت عليه الصفات ديت في الرعاية ولا لا. فكأننا بنعمل المقابلة ما بين الراعي اللي بيرعى الغنم والمسيح اللي بيرعى الشعب أو بيرعى أولاده أو يمكن ده يوضح لنا كمان الصورة أكتر. خليكم معانا, هنطلع لترنيمة ونرجع بسرعة نتكلم عن إيه صفات الراعي اللي بتميزه, اللي نقدر نقول الصفة دي تختص بالراعي, ولأنها تختص بالراعي تعالوا نشوفها في المسيح ونشوف إذا كانت فعلا موجودة فيه, فنقدر نقول بملء الفم كده أيوة هو الراعي الصالح ولا لا. ترنيمة ونرجع معاكم.

0: املأ أوقاتك أغاني ليسوع على راديو سما.
1: رجعنا معكم من تاني، وقالوا عن المسيح الراعي الصالح، والأسيس إسحاق سعد دي في حلقتي النهاردة كان بيقول حتة فرقت معايا قوي قبل الفاصل، كان بيقول الراعي مش راعي صالح، وأداة التعريف بأل تخصص إن ده الراعي المتميز، الراعي الصالح الوحيد. أي حد ممكن يبقى راعي، راعي الشركة، راعي الفكرة، راعي لمجموعة أطفال، راعي لكنيسة فيبقى أسيس، راعي لمنظمة عنده سمة الرعاية، لكن هو راعي. لكن الراعي الصالح تساوي فقط المسيح. عشان اجي للحته اللي كنت بسالك فيها قبل الفاصل وكنا بنحكي فيها، ان في صفات معينه للراعي اللي هو بيرعى غنم او ودوت، اول ما بنقول راعي بيجي لذهننا رعايه الغنم، يعني احنا اللي خدنا منه اللقب وحطيناه في حاجات زي اللي انا قلتها دلوقتي في رعايه حاجات مختلفه. لكن الرعايه يعني راعي غنم، الراعي يبقى راعي غنم.
2: صحيح.
1: ايه الصفات اللي لما نشوفها في الراعي ونشاور عليها نلاقيها في المسيح فنقول صح انتوا معاكوا حق انك تقولوا عليه الراعي الصالح؟
2: هقول حته صغيره من كلامك، ان في رعاة للحاجات كتير. فوانت بتتكلمي جه في بالي مثلا لما يكون في فريق كره قدم ويقول لك الراعي الرسمي شركه كذا او مش عارف ايه او الحاجات دي، يعني فالراعي الرسمي ده بمجرد المصالح ما تختلف والظروف تختلف او الاوضاع تختلف ممكن طرف من الاثنين ينسحبوا من التعاقد ده. لكن الجميل في التعاقد بتاعنا نحاولنا نسميه تعاقد بين العلاقة والشركة بيننا وبين الراعي الصالح، هي علاقة قائمة عليه هو مش قائمة علينا احنا. فاحنا ممكن نخل بالعهد، ممكن نخل بالتوافق بالشراكة اللي احنا اقرناها وامنا بيها والتزمنا بيها، لكن هو بيفضل امين الى المنتهى. ودي اول صفة ممكن نتكلم عنها عن الراعي، ان هو راعي أمين. ممكن المصالح تختلف بيننا وبينه، ممكن حتى طريقة التفكير تختلف بيننا وبينه، ممكن طريقتنا في الخدمة تختلف بيننا وبينه، لكن ده مش بيخل أبدا بالتعاقد اللي هو مضاه في يوم من الأيام وأقره في يوم من الأيام. فهو أمين. الكتاب المقدس بيقول عن الله أنه أمين لا يقدر أن ينكر نفسه، يعني ما يقدرش يعمل حاجة غير الأمانة. هو ما عندوش أوبشن، إنجاز التعبير، يعني ما عندوش أوبشن تاني غير الأمانة، غير أنه هو يكون أمين حتى لو كنا نحن غير أمناء. كتاب بيركز على
1: تقولي انها صفه اصيله فيه
2: لا تتغير، صفات الله طبعا يعني لا تتغير،
1: يعني احنا كل الصفات بناخدها مكتسبه.
2: صحيح.
1: فممكن تروح وممكن تيجي.
2: مظبوط.
1: بدرجات معينه حسب الوضع حسب المواقف، لكن هي صفه اصيله في الله موجوده. صحيح. فيه. وبما ان احنا بنتكلم ان الله هو المسيح هو الله الظاهر في الجسد، اذا هي صفه اصيله في المسيح انه راعي.
2: أمين. أمين.
1: الراعي الأمين.
2: أمين. هو ما ينفعش أو ما يعرفش إنجاز التعبير، زي ما بنقول إن ربنا فيه حب وفيه كراهية، بني آدم ممكن يحب وممكن يكره. الله ما عندوش الأوبشن التاني لأن هو كله محبة، الله محبة، فالله ممتلئ بالمحبة. عشان كده ما فيش أي ثغرة في النص إنجاز التعبير، يعني تدخل أي جزء من الكراهية لأن هو متقفل هو جوهره المحبة، فلا تخترقوا الكراهية. هو أمين فلا تخترقوا عدم الأمانة بتاعتنا أو لا تؤثر عليه. هو لا يتأثر، هو لا يتغير مهما كانت عدم أمانتنا ومهما كان تغيرنا احنا في الحياة، لكن هو يظل أمينا إلى المنتهى. وده اللي قاله الكتاب المقدس عن يسوع المسيح، ان احبهم الى المنتهى، مش فترة زمنية معينة، مش بناء على ان احنا حلوين او وحشين، لكن احبنا الى المنتهى. وهذه هي الامانة، امانة العهد تقتضي انه يكون امينا الى الابد. هو منذ الازل امين حتى قبل ان يوجد الانسان، والى الابد امين لا يتغير حتى لو احنا تغيرنا.
1: Yeah. ولما بنقارن بنشوف أمانة الراعي ناحية الرعية بتاعته، الغنمات اللي بيصحى من الصبح بدري علشان يهتم بيهم، لو أثر في إن هو يكون أمين معاهم ده هنبص نلاقي تلقائيا يبقى واحد هيروح شمال واحد هيروح يمين، لكن لمة الغنم ديت وعينه اللي عليهم طول الوقت واهتمامه بيهم طول الوقت بتقول ان ده راعي امين، ان ده راعي عنده أمانة تجاه الغنم اللي هو مسؤول عنهم.
2: صحيح.
1: ايه تاني من الصفات اللي نعرف برضو نتكلم عنها؟
2: ان هذا الراعي محب، هو بيحب الخراف بتاعته، هو بيحب الرعية بتاعته، فدليل على محبته، احنا دايما نعتمد على الحاجات الملموسة، يعني دليل على محبته ان يعرف تفاصيل الرعية بتاعته، يعرف يدعوها بأسماء هي بتسمع له، وده اللي هنجيله بعد كده، هو بيكلمها وهي بتسمعه، في علاقة رايح جاي، هي مش مجرد ان هو راعي وخلاص، لكن المحبة بتولد علاقة حقيقية بين الراعي وبين الخراف بتوعه، ففي كلام رايح جاي. في ناس كتيرة ممكن تتكلم، في نوع صفارة معين او صوت بالبق معين مش عارف اعمله، مش شاطر زي الرعاة يعني، بيعمله الراعي عندنا في الصعيد وكده والقرية بتاعتنا، يعني
1: كل القرى
2: في كل مكان في صوت معين، في صفارة معينة، في طريقة معينة بالبق بيعملها، لو عملها أي حد تاني ولا الهوى ولا هيحسوا بأي حاجة ولا هيبصوله حتى، لكن لو عملها الراعي لأنه مميز بالنسبة لهم، لأنه معروف بالنسبة لهم، فلأنه محب، هو في لغة بينه وبين الرعية بتاعته، في علاقة بينه وبين الرعية بتاعته، لأنه بيحبهم فعارفهم كويس، عارفهم، الكتاب بيقول بيدعوهم بأسماء، مش مجرد أن احنا نقول الله رعينا أو الرب رعينا كلنا، هو رعينا كلنا، لكن يرعاني أنا بمفردي، ولو كنت أنا البني آدم الوحيد اللي عايش على الأرض كان هيرعاني بمفردي، ولو كنت أنا بين ملايين عايشين على الأرض برضو كان هيرعاني بمفردي، لأنه بيحبني فعرفني وعارف كمان أصغر وأدق تفاصيل في حياتي. الكتاب المقدس بيقول عن الشعراية اللي هي ملهاش أدنى اهتمام عندنا، لأنه بيحبنا فبيهتم حتى بالشعراية، لا تسقط واحدة إلا بإذن، فاهتمامه بتفاصيل حياتنا المختلفة ده معناه أن هو بيحبنا، ده معناه أن هو حريص على العلاقة معانا.
1: والمحبة اللي هو بيحبنا بيها ما فيهاش تمييز، يعني محبة
2: غير مشروط،
1: غير مشروط، أو ما بيميز الراعي، ما بيميز مثلا خروف عن خروف، أو يعني ما بيديش لده محبة زيادة شوية ويدي ده محبة قليلة شوية.
2: صحيح.
1: علشان في حاجة كده يمكن هنحطها جنبنا وإحنا بنتكلم عن المسيح الراعي الصالح، أوقات بيبقى عندنا فكرة إن هو بيحب اللي قبلوه، بيحب الناس اللي امنت بيه كمخلص ليهم، بيحب الناس اللي امنت بيه كالله المسيح بكل الارساليه بتاعته اللي جه في الجسد ومات واتصلب وقام من الموت، فاللي امن بالرساله بتاعته وبالسكه بتاعته هو بيحبهم، اللي مش مآمن بيه فهو مش بيحبهم. انا ده فكر مغلوط،
2: ده حقيقي. الكتاب المقدس بيتكلم في آية من الآيات العظيمة والجميلة جدا، طبعا كل الكتاب المقدس عظيم وجميل، لكن بالأخص الآية دي، إنه الله لما بيدي الخير، لما بيقدم المحبة، الكتاب بيقول إنه يشرق شمسه على الأبرار والظالمين وعلى الأشرار والصالحين. هو لما بيحب، هو مش بيحب لأنه خير لأنه صالح، أو مش بيحبه لأنه شرير، هو بيحب الناس كلها، فبيشرق شمسه على الجميع، على كل الناس اللي حواليه. ده أكبر دليل أنه هكذا أحب الله العالم حتى بذل ابنه الوحيد، هو حب الناس كلهم بغض النظر هم بيحبوه أو لا، درجة قرابتهم منه قريبين أو بعاد أو لا، هو بيحب كل الناس بدرجة متساوية. المؤمن بيحبه والخاطي أيضا يحبه،
1: وده اللي بيطمننا وبيطمن كل حد بيسمعنا، انت محبوب من المسيح الراعي الصالح اللي بيحب محبة غير مشروطة، محبة ما فيهاش تمييز ما بين شخص والتاني، بيحبك لذاتك، وحتى انت قلتها أسيس، حتى لو كنت لوحدي في هذا العالم كان هيحبني المحبة دي، وكان هيرعاني برعاية رعاية الراعي المحب لينا.
2: مظبوط.
1: منى سعد بتقول مساء الخير أسيس إسحاق الغالي ديديا الجميلة، حلقة مميزة عن راعي صالح، بركة واستخدام لكل كلمة في اسم يسوع. أمين يا منى.
2: أمين.
1: صفة تاني من صفات الراعي الصالح، الراعي الأساسي والراعي الصالح الوحيد اللي هو المسيح، نقدر نقول إيه تاني عن صفاته؟
2: صفة من الصفات اللي تأثرني أنا شخصيا في الراعي إن هو حنون. الكتاب المقدس بيتكلم عن إن كان في يوم من الأيام قطيع موجودين مع الراعي، وفي واحد منهم ضل وبعد ومشي لوحده. أعتقد لو كان هذا الراعي قاسي وقلبه قاسي كان هيقول يروح بقى لسكته، هو اللي اختار طريقه، يتعذب براحته، يضل براحته، يموت حتى، هو مش فارق معايا. لكن الكتاب المقدس بيقول ان الله ترك التسعة وتسعين اللي هم مطمن عليهم وموجودين جوه الحظيرة بتاعته، وبيقول كلمة رائعة وجميلة جدا، ذهب ليبحث عن الضال حتى يجده. وكأن الله عنده من كتر الحنية والحنان بتاعه على الرعية بتوعه مش هيتوانى لحظة ان هو يبحث عن الرعية بتاعه حتى يجده. هو مش هيسيبه، مش هيبطل يدور، مش هيبطل يلف، مش هيبطل حتى لو حصل ايه، ان هو يوصل للهدف بتاعه، ان هو هيلاقيه. فده معناه ان الله مش بيعاملنا بحسب قساوة قلوبنا. اعتقد يعني لو خروف ضل فاحنا نقول الخروف ده متمرد، احنا هنقول الخروف ده يستاهل اللي يحصل، هو قرر ان يبعد عن الراعي عن القطيع بتوعه يستاهل. لكن هو مش بيبص لنا بالشكل ده. هو الهنا اله حنان. حنان يعني بيحط، كمان من معاني الحنان انه بيحط نفسه مكاننا، بيحط نفسه مكان ويلتمس لنا الأعذار. وده اللي التمسه الصليبي. تخيلي بيتصلب، أو بلغة العالم يعني بيتقتل، ناس بتقتله بتصلبه وهو بيلتمس ليهم العذر. أي نوع من الحنية أكبر من كده وأعظم من كده في الحياة؟ إن حد والناس بتأذيه وتموته هو بيلتمس ليهم العذر. ليه؟ لأنه حط نفسه مكانهم. وأكبر دليل على كده قال لأنهم لا يعلمون ماذا يفعل. هو عارف منين إن لا يعلمون ماذا يفعلون؟ إلا لو كان حط نفسه مكانه. فلأن حنين مش بيسيب الضال غير لما يجده، حتى لو الناس أذته هو يظل يحبهم ويلتمس لهم العذر. ودي صفة من صفات الله الراعي الصالح الجميل، إن هو حنان، حنين، حنون على البشر، مش بيعاملهم بنفس قساوة قلوبهم.
1: يعني معاك حق جدا. وألاقي كتاب مقدس بيقول عليه إنه حنان ورحيم وطويل الروح. ويجي في العهد الجديد يقول عن المسيح إن رأى الجموع،
2: منطرحين
1: كغنم لا راعي لها.
2: مزبوط.
1: فعمل إيه؟
2: مزبوط.
1: تحنن. فيعني وانت بتتكلم أسيس حقيقة المشهد قدام عيني، هو قلب راعي، هو قلب الراعي الصالح اللي ماشي بيشوف الجموع، لقاها اللي مشغول بحياته، اللي مشغول بهمومه، واللي مريض، واللي عنده مشاكل في الورث، واللي تايه وسط مشاكل الحياة الكتيرة، واللي بيجري على حاجة في الآخر هي سراب، وهو شافهم منطرحين.
2: صحيح.
1: لأن الراعي لهم راح تحنن.
2: مزبوط.
1: وأنا النهاردة مع الأسيس إسحاق، أنا النهاردة بقول لكل حد بيسمعنا وبيشوفنا، لو أنت بعيد، تايه، خروف ضال، تايه في حاجات كتيرة في الحياة، ناس كتير تايهة كتير في الحياة، لو أنت منهم هو بيدور عليك، هو عايز يكون الراعي الصالح بتاعك، هو عايز يشوفك ويتحنن عليك ويجي وياخدك بين أحضانه ويرفعك على منكبه. تعالوا نطلع الفاصل ونرجع نتكلم عن المسيح الراعي الصالح.
0: انت دلوقتي بتتابع عدد برنامج قالوا عنه.

0: حياتك غاني اليسوع على راديو سما.
1: الراعي الصالح، واحنا بنتكلم عن المسيح قالوا عنه الراعي الصالح، وفي حلقتنا النهاردة احنا بنبص عليه وبنشوف هو الراعي كانت صفاته ايه. فقلنا قبل الفاصل الراعي كان امين، والمسيح امين جدا لا يقدر ان ينكر نفسه، صفة اصيلة فيه. الراعي محب للغنم بتاعه، للرعية بتاعته، الا مش هيديها لا وقته ولا طاقته ولا هيهتم بيها، ولا هيجري ورا واحد بس راح بعيد وضل. والمسيح كده برضه محب محبة غير مشروطة للكل، للي قبله واللي ما قبلوش، وعنده استعداد يفضل منتظر ويجري ويدور على كل واحد بعيد عنه. هسيس إسحاق وإحنا بنتكلم عنه كراعي صالح، أنت قلت لي في صفات تاني هنتكلم فيها، وكمان في أعمال للراعي الصالح.
2: صحيح.
1: تعال نحكي عن الصفات والأعمال بتاعت الراعي الصالح اللي بتورينا إن المسيح هو الراعي الصالح.
2: حاجة من الحاجات الجميلة جدا أن هو القائد. الراعي هو قائد للغنم، معروف عن الغنم الخروف، يعني هو مش بالذكاء الكامل اللي زي باقي الحيوانات انجاز التعبير في حياته، مش ذكي كفايه ان هو يعرف سكته ويعرف طريقه. وده اللي بيقول الكتاب المقدس ان الحمار يعرف قنينه والسور معرف صاحبه، اما شعبي فلم يعرفني. هو عنده مشكله شويه في ان هو يعرف طريقه كويس. عشان كده الراعي بيعمل حاجتين، ودي من الحاجات اللي عجبتني قوي في الراعي، ان هو احيانا بيبقى قدام عشان يشوف السكه، وعشان يبقى هو الدليل وهو المرشد، وكمان عشان لو في مخاطر قدامهم يقدر يتعامل معاها، لان هو في المقدمه، فهو بيقاتل عنا، هو في المقدمة في الأمام، وبيمهد لنا السكة وبيشوف الطريق عشان احنا نمشي وراه. وأوقات تانية يبقى وراه، هو ملوش مكان ثابت، القائد ملوش مكان ثابت. أوقات يبقى قدام في المقدمة لأسباب معينة، وأوقات تانية يبقى ورا عشان يبقى عينيه على القطيع كله، يبقى شايف اللي بيمشي يمين يرجعه، اللي بيمشي شمال يرجعه، اللي وقعت واتكعبلت يشوفها عشان ما يعديش عليها باقي الغنم أصحابها. هو أحيانا بيبقى قدام للقيادة، وأحيانا يبقى ورا للملاحظة وكمان التشجيع. واحنا دايما نقول احنا عايزين حد يزقنا لقدام، فهو اوقات يبقى قدام للقياده وللحمايه، واوقات تانية يبقى من ورا القطيع عشان يشجعهم من ناحيه، وعشان يبقى شايفهم كلهم من ناحيه تانية. ده بالنسبه للقياده. لكن كمان الكتاب المقدس بيعلمنا إنه ندخل بس على فكره الاعمال كمان شويه، مش بس القياده. هو بيحمل الضعيف، بيحمل الضعيف. لما يشوف غنماية ضعيفة، وإحنا كلنا بنشوف المشهد ده على الصور اللي موجودة في بيوتنا وفي أماكن كتير، أو إن السيد المسيح صورته على حسب ما تخيلناه ومعرفناه، وحاطط على كتفه غنماية صغيرة، خروف صغير، فهو بيتعامل مع الضعيف معاملة خاصة. وده اللي بتقوله كلمة الله المقدس، ان في اعضاء، لما بيتكلم في كورنثوس 13، ان في اعضاء ليها جمال، ليها جمال معين، اما الاعضاء القبيحة بقى. طب الجميل ده بنسقف له ونقول له برافو،
1: نبروزه
2: او نبروزه ونحطه في حتة. طب والضعيف المهمل المهمش ده بيحتاج محبة اكبر، بيحتاج مجهود مضاعف عشان أعرف أقف جنبه، عشان أعرف أكون وياه، عشان أعرف أوقفه على رجليه مرة تانية. فالراعي مش بس بيشجع القطيع ويقولهم برافو، أنتوا بتعملوا إنجاز، أنتوا ماشيين كويس، أنتوا ماشيين في نفس السكة، لكن كمان لما حد يضعف في يوم من الأيام هو مش بيسيبه، هو بيديله اهتمام أكبر، هو بيرفعه على منكبه، هو بيشيله بكل معنى الكلمة في الشيل. وده اللي احنا محتاجين كمان نعرف شوية قدام، في يمكن في آخر الحلقة نعرف ايه دورنا كمان احنا تجاه بعضنا البعض لما ربنا بيعاملنا بالشكل ده. لكن صفة من القيادة وصفة أيضا أن القائد ده والراعي ده لما بيشوف خروف ضعيف أو مهمل أو مهمش أو له احتياجات وظروف خاصة بيتعامل معاه بشكل خاص بشكل مميز، وكأنه بيديله محبة أكتر، يديله اهتمام أكتر، عشان عايزه زيه زي إخواته، عايزه صحيح زي إخواته، عايزه قوي زي إخواته، عايزه في نفس الصف زي إخواته.
1: إيه وانت بتتكلم انا بحب اشغل الخيال بتاعي، فقعدت تخيلت فعلا راعي في مكان زي مثلا ارض كده فاضيه بيمشي مع الخرفين بتاعته، وفعلا خروف اتكعبل وراح اتعور، فبدا يضمد له جراحه وبدا مش قادر يمشي على رجله اللي اتعورت، فاخده وشاله لغايه ما الجرح دوت يخف. وشعرت قد ايه المسيح فعلا بيعمل ده معانا في الوقت اللي انا فيه، بقع بتكعبل بتعور من حاجات في الحياه، من علاقات، من جرح، من فقد، من اي حاجه بتحصل في حياتنا، ابص الاقي ان ازاي ممكن يكون بيشيلني، يسندني، يضمد الجرح دوت، ويفضل يتعامل معايا معامله خاصه جدا لغايه ما ارجع صحيحه وسليمه تاني، واعرف امشي واقف، واعرف ابقى قويه من تاني.
2: مظبوط.
1: يعني قد ايه ده جميل فعلا.
2: اكمل على كلامك، طالما انت ذاكرتك برضو وتخيلك راح لحته.
1: أيوة.
2: انا كمان دماغي وانت بتحكي راحت لحته في الكتاب المقدس عن برضو شخص لقب مننا انه الصالح، وهو السامر الصالح. وازاي الراجل ده رغم انه كان غريب الجنس الا انه عرف يتعامل بشكل كويس جدا مع البني آدم المجروح. الكتاب المقدس بيقول أنه ضمد جراحاته، صب عليها زيتا، وده كان نوع من أنواع الأدوية في التوقيت ده، أركبه على دبته، يعني ركبه على الدابة بتاعته اللي هو نزل، هو مش على الأرض وهو ركبه، وده فندق، بص تسلسل الأحداث، وده فندق ودفع له الحساب وأوصى أنه هو يتعامل معاملة كويسة جدا لغاية لما يرجع تاني، وقال لصاحب الفندق كلمة دي: مهما صرفت، مهما أنفقت، فعند عودتي وفيك. واللي أنا عايز أقوله أن الاهتمام والرعاية دي، الاهتمام والرعاية إلى المنتهى. كان سهل جدا أن يضمد جراحاته ويصب عليه زيت ويقول له مروح أنت خلاص، يعني تعافيت شوية، اعتمد على نفسك. لكن اهتمام مش بس لغايه لما وداه فندق ومكان امن، ده قال اصرفوا عليه زي ما انتم عايزين لغايه لما ارجع انا كمان هوفيك. وده يدينا جانب جميل قوي في حياه الراعي الصالح، انه معانا لغايه الاخر.

0: أنا أعمل معاه إيه، فكان بيعلمهم من خلال. لكن النموذج فعلا الستاندر لهذا السامري الصالح
1: صحيح.
0: هو السيد المسيح.
1: مظبوط.
0: بفتكر معاك يا سيد إسحاق طول الثلاث سنين وهو في الجسد وما زال بيعمل كده حتى وهو الآن في السماء وموجود، لكن بيعمل دوت لأن هو غير محدود. لكن النموذج اللي كان معانا على الأرض في الجسد كان بيعمل ده، فكان يلاقي حد مريض يشفيه،
1: صحيح.
0: يلاقي حد مكسور و و و ونفسيته تعبانه يطبطب عليه ويرفعه.
1: صحيح.
0: يرفع من شأن، كنا لسه الأسبوع اللي فات بنتكلم، كان بيرفع من شأن المرأة وبيرفع
1: طبعاً.
0: وبيديها مكانتها ازاي طبعاً. في مجتمع كان سالب منها مكانتها. يطبطب على واحدة فقدت ابنها ويقومه لها. يعني هذا النموذج السامري الصالح، هذا نموذج الراعي الصالح، هو نموذج احنا مش مخترعينه، ده نموذج جه عاش وسطينا ومشي وسطينا على الارض.
1: صحيح.
0: وقال انا اهو بكل صفاتي واعمالي.
1: حتى في نهايه تواجده على الارض بالجسد كان حريص جدا جدا انه يطبطب على الناس اللي حتى اذوه في يوم الايام. فنلاقي بعد القيامه، بعد القيامة بيقول جملة مهمة جدا جدا يسوع المسيح للمريمات اللي قابلهم، قال لهم اذهب قولا لتلاميذي ولبطرس. انت واخدة بالك التلاميذ كلهم في كفة، اللي هم ما اذوهوش وما انكرهوش وما عملوش معاه حاجة وحشة، يعني غير ان هم تركوه عند الصليب بس يعني، لكن ما عملوش معاه زي بطرس وما عملوش معاه زي يهوذا. فدول هم كانوا فرحوهم بالقيامة، وقولا لتلاميذي ولبطرس. وده عناية خاصة حتى باللي انكروا في يوم من الايام وسب وشتم عليه شتائم صعبة جدا جدا، كان ممكن لو بني ادم عادي ياخد على خطره منه يوبخه. واعتقد حتى النظرة اللي نظرها لبطرس هي كانت مش نظرة معاتبة ان ليه انكرتني يا بطرس، لكن كانت نظرة محبة. كان دايما
0: أنا
1: يوصله
0: لسه بحبك،
1: لسه بحبك. واكبر دليل ان بعد القيامة قال ده مترجم اذهب قولا لتلاميذي ولبطرس، رسالة خاصة.
0: وكانت عنده مقابلة شخصية جدا معاه لما قاله أتحبني ارعى غنمي
1: طبعاً.
0: حتى جابها ساعتها كمان حتى الرعاية، ارعى خرافي.
1: مزبوط.
0: يعني خليك زيي.
1: صحيح.
0: أنا برعى غنمي، أنا برعى خرافي، وعملت نموذج معاك يا بطرس أنت أن أنا برعاك رغم
1: ضعفاتك
0: ورغم
1: وتهورك
0: بالظبط، لكن أنا هو برعاك وبقف معاك وبديك المسؤولية أنك ترعى غنمي. يمكن ديت الحتة اللي هنتكلم فيها كمان شوية. هنطلع لفاصل ونرجع ونكمل مع بعض كده، خليكم معنا، احنا لسه قدامنا ربع ساعة وعايزين نتكلم فيها عن المسيح الراعي الصالح. وكمان ايه بقى يعني لما نعرف ان الراعي الصالح، طب انا ايه دوري، طب انا ايه مسؤوليتي. يمكن يعني لقطنا حتة كده في الاخر في الحتة بتاعت بطرس، لكن نسمع ترنيمة ونرجع ندردش مع بعض فيها بشكل اكبر.

0: التسبيح والحمد على راديو سون.
1: جينا معاكم من جديد والكلام عن المسيح كلام جميل جدا، خاصة لما بنتكلم عنه الراعي الصالح المحب الأمين اللي الحنون اللي بيعطي بسخاء ولا يعير، اللي بيهتم بالصغير والكبير، اللي بيهتم بالضعيف ويشيله على منكبيه، اللي حبه بلا نهاية للمنتهى. وكلام كتير جدا يا أسيس إسحاق، لو قعدنا نقول صفات وأعمال بس أعتقد مش هتكفي
2: حلقات كتير.
1: هتبقى حلقات كتيرة جدا. ده كمية الآيات اللي في الكتاب المقدس اللي ممكن نمسكها بس نشوف المسيح فيها إزاي كان الراعي الصالح في الموقف ده، إزاي أشبع جموع في الموقف ده، إزاي اهتم بامرأة أدت فلسين عشان يشجعها ويدفعها لقدام ويكرمها وسط المجتمع. يعني لو قعدنا نبص كده إزاي يعني حاجات كتير ومواقف كتيرة بنشوفه فيها الراعي الصالح، ده اللي الكتاب قال عنه. ولو جينا عن حياتنا الشخصية اللي احنا فيه يوميا وشفنا معاملة المسيح معانا اليومية لغاية النهاردة، ازاي هو الراعي الصالح، احنا مش ولا اي كتب هتكفي صراحة.
2: صحيح.
1: تعالى ندخل لحتة مهمة وانا قاعدة بسمع عنه هو الراعي الصالح. انا دوري ايه؟ انا المفروض اعمل ايه؟ طب ده هو كده، هو في كيانه الراعي الصالح، انا بقى المفروض اعمل ايه؟
2: بص، احنا دايما يا ليديا في حياتنا العامة يعني بشكل عام او في علاقتنا مع الله دايما بنهتم بالامتيازات، فان الله بيرعاني ده امتياز، ان الله بيحبني ده امتياز، ان الله بيغفر لي ده امتياز، ان الله بيفضل مكمل معايا رحلة الحياة ده امتياز، فبنبقى مبسوطين قوي قوي بالامتيازات وفرحانين بيها جدا. لكن مع كل امتياز هناك مسؤولية، زي ما في امتيازات أنا بستمتع بيها كابن لله، كابن للراعي الصالح ده اللي بيعمل معايا كل الحاجات دي، أنا محتاج كمان يكون عندي رد فعل معين لصلاح الله في حياتي. أول حاجة أنا محتاج أعملها تجاه الراعي الصالح دي، أنا محتاج أن أنا أكون بسمع صوته، محتاج أدرب وداني على أن هي تسمع صوته. وإحنا في حياتنا في أصوات كتيرة جدا جدا موجودة في الحياة ممكن نسمعها وممكن نسمع ليها، لكن أنا محتاج أن يكون الصوت الأعظم والأكبر بالنسبة لي هو صوت ربنا في حياتي.
1: قصدك كمان الصوت اللي ليه تأثير؟ يعني بص، هو للأمانة الدوشة بقت حوالينا كتير جدا.
2: صحيح.
1: يعني إحنا بنقوم وننام على أحداث وأفكار وأخبار واضطرابات، ويعني الدوشة بقت في حياتنا كتيرة جدا والأصوات كتيرة جدا في حياتنا، واللي عايز ياخدنا الناحية دي واللي عايز ياخدنا الناحية دي واللي عايز يقنعنا بفكرته ومعتقده.
2: صحيح.
1: احنا عندنا أصوات كتير جدا.
2: مزبوط.
1: لكن اللي بتحكي فيه دوري مش بس أميز، أنا دوري إزاي يكون ده ليه تأثير إيجابي. صحيح. على حياتي.
2: والكتاب المقدس بيتكلم عن الراعي بالكلمات دي، مش بس هو بيكلم الخراف لكن الخراف كمان تسمع لصوته، فاحنا محتاجين كمان نكون بنسمع لصوته زي ما هو بيكلمنا، احنا كمان محتاجين ان احنا نكون بنسمع لصوت ربنا. انا محتاج ان انا اكون بتبعه وامشي وراه، وده جزء من الحياة بتاعتنا التبعية، والتبعية ليسوع المسيح كمان ليها ثمن، فزي ما هو عاش ودفع ثمن أنا كمان هتبعه وهبقى زي معلمي وهبقى زي قائدي وهبقى زي الراعي بتاعي، فأنا كمان لازم يكون عندي استعداد إن أنا لما هتبعه أنا هدفع الثمن. وده اللي ربنا قاله لينا، إن ما وعدناش بأرض خصبة، ما وعدناش بأرض ممهدة، هو قال إن ما أضيق الباب وما أقرب الطريق الذي يؤدي إلى الحياة الأبدية. مش طريق سهل أبدا، لكن أنا بختار بكامل إرادتي إن أنا أدخل فيه، لأن أنا بتبعه القائد بتاعي والراعي بتاعي الصالح فبمشي وراه. والحاجة التانية، أنا لما هدفع الثمن، أنا هو دفع الثمن الأكبر، هو دفع الثمن الأعظم، دمه على يسوع، الدم يسوع المسيح على الصليب، أنا لما بتبعه أنا مش هدفع زي ما هو دفع، ومش هتكلف زي ما هو تكلف أبدا، لكن كمان أنا هدفع لأن أنا في تمن وفي تكلفة للتبعية، لكن كمان هو معايا برضو في التمن ده، معايا في التبعية دي، هو مش بيسيبني. حين كتير قوي نقول دينا امتيازات وبيرفع ايده عننا في وقت الضيقات والصعاب والتكلفة اللي احنا بندفع، لكن هو معانا هنا ومعانا هنا، هو لن يتخلى عننا أبدا، معانا طول الوقت. فكمان مش بس أن أنا أسمع صوته، لكن كمان أن أنا أتبعه. مش بس أن أنا أسمع صوته وأتبعه، لكن أنا عليا دور كمان أن أنا أثق فيه.
1: هرجع لك لحتة أثق فيه عشان أقرأ كومنت منى. كومنت جميل جدا كمان، بتقول لنا بتخيل معاكم لو حياتنا من غير الراعي الصالح كان هيبقى شكلها إيه. وبتصلي صلوة جميلة جدا، بتقول بشكرك يا إلهي لأنك إله وراعي صالح محب أمين حنون قائد بيحمل الضعيف ويشدده إلى أن يصل إلى بر الأمان. ساعدنا نكون أمناء في كل شيء. ودي بقى اللي هي الحتة إن إحنا اللي نكون أمناء نثق فيه إزاي.
2: صحيح.
1: اللي نفسي قوي تكمل عليه،
2: احنا محتاجين نثق في ربنا. فلما أعتقد لما نيجي بنركب بص أو ميكروبص أو قطر، أنا مش بروح للسواق أقول له معلش وريني الرخصة بتاعتك، أنت بتعرف تسوق بقالك قد إيه، أنت خبرة ولا مش خبرة في السواقة، مش بعمل كده. أنا أحيانا بركب الطيارة أو الأتوبيس أو القطر وأنا معرفش قائد الأتوبيس
1: وبنام
2: وبنام وبقى مطمن وزي الفل، لأن أنا بثق في ربنا طبعا. لكن أنا بقول إحنا أحيانا بنثق في بشر حتى لو ما نعرفهمش وما نعرفش عنهم أي حاجة، وبنسلمهم أرواحنا إن إحنا نركب معاه. فكم بالحر الله اللي أعلن عن ذاته لينا بأنواع وطرق متعددة. وفي هذه الأيام، الأيام اللي جي فيها يسوع المسيح على الأرض، كلمنا في ابنه يسوع المسيح، وما زال يكلمنا من خلال روحه اللي جوانا من خلال كلمته المقدسة. هو بيعلن عن نفسه بأنواع وطرق كتيرة جدا جدا جدا. إزاي أنا بعد كل ده مش بثق فيه؟ إزاي بخاف من الاختيارات اللي بيحطها قدامي؟ إزاي بخاف اجتاز التحديات اللي ممكن يسمح بيها إن هي تكون موجودة في حياتي؟ أنا محتاج يكون عندي ثقة كاملة في ربنا. طالما أنا مؤمن ومصدق إن هو بيحبني وإن هو راعي صالح وإن هو متميز في رعايته، ما فيش حد بيرعى زيه، أنا محتاج كمان إن أنا أكون واثق فيه. أحيانا كتير قوي مشاكل العالم وضيقاته بتخبي عينينا عن ثقتنا في ربنا وبتخوفنا ان احنا نمشي في السكة وراه، لكن احنا محتاجين، مش عايز اقول ثقة عمياء، مش بحب المصطلح ده، لكن يكون عندنا ثقة كاملة في ربنا ان هو بيختار لنا الافضل، ان هو بيرشدنا للافضل، ان هو بيكلمنا وعنده حكمة افضل من حكمتنا، ان هو شايف كمان اكتر مننا، هو شايف المدى البعيد، احنا شايفين تحت رجلينا لكن هو شايف المدى البعيد. فمحتاج كمان يكون عندي ثقة كبيرة جدا جدا في ربنا.
1: أعتقد كمان إن الثقة دي تحتاج يعني إن إحنا نعمل حاجات حتى لو تبان صغيرة بس عملية.
2: صحيح.
1: يعني ما يبقاش بالكلام، لأن أنت من شوية أسيس حاجة كنت بتقول لنا إحنا شعب بالطبيعة متدين ويعني بنقول كلام عن ربنا حلو قوي. بنيجي عند الفعل وعند الواقع ما الحاجات العملية مش بنعملها قوي.
2: صحيح.
1: ادينا كده برضو في آخر كام دقيقة ايه الحاجات العملية اللي تخليني اطمن واخد خطوات عملية ناحية هذا الراعي الصالح، كأنها رسالة في الختام.
2: تمام. هو الراعي الصالح في حياتنا هو نموذج لينا، مش بس عشان نستمتع بصلاحه، مش بس عشان نستمتع بكماله في الرعاية وكماله في المحبة وكماله في الغفران، لكن كمان احنا محتاجين زي ما بنستمتع بده وناخده لحياتنا، احنا كمان محتاجين نديه للآخرين. زي ما الله بيرعاني بكامل محبته، انا محتاج احب الناس اللي قدامي وبدون تمييز. هو بيحبني بدون تمييز، هو بيحبني بدون شرط، فأنا محتاج أحب وأقبل الناس بدون شرط. أنا لما باخد غفران من الراعي الصالح، فأنا محتاج كمان لما حد يسيء إلي أكون بغفر له وأكون بلتمس للعذر. أكتر حاجة بتوقف الغفران إن إحنا ما بنلتمس العذر البعض، بحس إن إحنا أفضل من حد فهو أذاني فأنا ممكن أذيه ما تجنبه، لكن مش بقى أعرف أحط نفسي مكانه عشان أقدر ألتمس للعذر إنه وارد إنه يخطئ، ده بشر وارد إنه يخطئ. أنا زي ما باخد رعاية من ربنا ومساعدة ربنا في حياتي المختلفة، أنا كمان محتاج إن أنا أساعد وأكون بقف وأسند الناس اللي حواليا. هو ربنا مش مديني الحاجات دي عشان استمتع بيها الوحيد. لوحدي. وانا دايما بحط المصطلح ده لانه مصطلح مهم جدا من وجهة نظري، هو الأنانية الروحية. احنا احيانا كتيرة قوي بنكون أنانيين روحيا مع ربنا، ان بستمتع بكل البركات، بستمتع بكل الخيرات، بستمتع بكل الرعاية، بستمتع بكل المحبة، بالغفران، بالتسديد الاحتياجات. طب والناس اللي حواليا، الناس اللي حواليا انا محتاج اعمل معاهم كده؟ الهنا في نهاية الزمن هيقول نعيما ايها العبد الصالح والامين، كنت امينا في القليل اقيمك على الكثير. بس هيقول لنا كمان انت عملت ايه؟ كنت عريان، عملت ايه مع العري بتاعي؟ عملت ايه مع لما الاقي حد محتاج؟ عملت ايه لما الاقي حد جعان؟ عملت ايه لما الاقي حد واقع في مشكلة؟ عملت ايه لما اشوف حد تايه ومش عارف يوصل لسكة معينة؟ انا عملت ايه مع الناس؟ الانانية الروحية بتخلينا نستمتع بخيرات وبركات الراعي الصالح في حياتنا بدون ما نديها للناس. لكن ربنا بيدينا عشان ندي الناس. ربنا بيحبنا. الآية العظمى اللي احنا بنقول الآية العظمى في الكتاب المقدس، تحب الرب إلهك من كل قلبك وتحب قريبك كنفسك. وده مثلث المحبة في حياتنا، ان لو قلت بحب الله وما بحبش اخويا يبقى محبتي مشكوك فيها. اذا قلت الله الراعي الصالح بتاعي وانا مش برع اخويا يبقى انا مشكوك في رعايتي ومشكوك في محبتي ومشكوك في علاقتي مع ربنا. عشان كده النموذج الحقيقي اللي يعلن للناس، اللي يعلن للناس ان الله صالح راعي صالح، ان يشوفني بقدم الرعاية دي كمان للناس اللي حواليا. نبقى مقصرين، مش هنعمل اللي مطلوب مننا، طبيعي جدا كلنا في الموازين الى فوق، لكن ما ينفعش اكون اناني روحيا اخد كل حاجة لنفسي بدون ما اكون بترجم رعاية الله وصلاحه ليا في الحياة للناس اللي حواليا.
1: شكرا جدا جدا جدا يا سيس حقيقة على الحلقة الجميلة دي، وبرجع اقول لكل حد تاني استمتع بالمسيح الراعي الصالح، وكون انت كمان بتاخد وبتدي نفس الرعاية زي ما بتاخدها من ربنا. يوم الاثنين الجاي نتقابل على خير، وقالوا عنه على راديو سما.

انت دلوقتي بتتابع إعادة برنامج قالوا عنهم. لو عايز تتابعنا وقت الهوى تقدر تتابعنا كل يوم اتنين الساعة 5 عصرا بتوقيت القاهرة على راديو سمك.

0: مساء الخير لكل اللي بيسمعونا على راديو سما. أهلا وسهلا بيكم ومن جديد وقالوا عنه. أهلا بيكم في لقاء تاني وتالت ونتكلم عنه. الكلام عنه مش بيخلص والكلام عنه مش بنشبع من الكلام عنه، لأني هو الغير محدود، هو الأزلي الأبدي اللي لو فضلنا نتكلم عنه موضوعات وموضوعات كتيرة جدا، حتى نفس الموضوع الواحد مش بنعرف في حلقة نغطيه، لأن هو الإله، هو المسيح، هو الله الظاهر في الجسد، هو الحي وما زال حي. حقيقي الكلام عن المسيح بيبقى كلام مش بس ما بيخلص، لكن كمان كلام مبهر ومعزي ومفرح. الكلام عن المسيح كلام بيدخل للقلب، بيبقى ليه معنى تاني عن انك تتكلم عن اي حد او تقول عن اي حد، مهما كان عظيم، مهما كان الشخصية دي عظيمة، لو قعدت تتكلم عنها هتتبسط وهتفرح. لكن لما بتتكلم عن المسيح بتلاقي نفسك عندك احساس بالعجز عن انك تعبر، والكلمات مش بتبقى كافية انها تعبر عن مين هو المسيح. النهاردة هنتكلم عن قالوا عنه الراعي الصالح. ازاي يا جماعة؟ الراعي يعني بيرعى خراف، ولو رجعنا لحاجات تخص موضوع الراعي الصالح في العهد القديم هنلاقيها بتخص حاجات مالها بالمسيح اللي جه بعد الكتابات دي بسنين كتيرة قوي. تعالوا ارحب بضيف الحلقة النهاردة القسيس اسحاق سعد. اهلا بيك يا قسيس.
1: اهلا بيك يا ليديا، مبسوط جدا اكون معاك.
0: وانا جدا بتبسط في كل مرة تكون بتشاركني الكلام بالذات عن المسيح.
1: امين.
0: لاني انا حقيقي انا بقول انا مش بطلع عامل برنامج، انا بطلع البرنامج والحلقة نحكي عن اعظم اله، نحكي عن اعظم صديق، نحكي عن الاعظم حبيب. فلما بنقعد نحكي عنه انا بحس ان الحلقة ليه خلصت، انا عايزة اتكلم عنه تاني وتالت ونفضل نحكي عنه، لاني الكلام عنه كلام مشبع ومغذي للروح وحاجة جميلة قوي ان احنا نتكلم عن المسيح.
1: ده حقيقي، ودايما اللي بيحب حد بيتكلم عنه كتير ويفتكره كتير ويفتكر كلماته كتير وحياته كتير، فلاننا بنعلن محبتنا لربنا مش بس بان احنا نقول بنحبه، لكن نفتكر مواقفه وكلامه وصفاته الجميلة والرائعة اللي ماشية معانا ومكملة معانا في سكة حياتنا. يعني
0: الجميل ان زي ما كنت بقول في المقدمه يا سيدي اسحاق، اوقات نتكلم عن ناس عايشه فنعظم فيها ونقول كلام حلو فيها، لكن في الاخر الكلام هيخلص.
1: صحيح.
0: واوقات نتكلم عن ناس انتقلت بس في الاخر هم مش سامعينها ومش عارفين اللي احنا بنقوله عنهم.
1: مظبوط.
0: لكن لما بنيجي نتكلم عن المسيح بنلاقي الكلام ما بيخلص، وبنلاقي ان هو نفسه بيسمع لهذا الكلام ويتفاعل معنا بيه. يعني واحنا بنتكلم عنه، واحنا بنتكلم عنه بنكلمه.
1: صحيح.
0: واحنا بنتكلم عنه وبنكلمه بنلاقيه بيرد علينا وبيتفاعل معنا وبيتفاعل مع ارواحنا بالروح القدس الساكن فينا.
1: مظبوط مظبوط. وده اللي احنا نعرفه النهارده كمان من خلال الراعي الصالح، ازاي ربنا بيتعامل معانا واحنا كمان ازاي نتعامل مع الراعي.
0: وده اللي هيخلينا ندخل بقى شويه في الحلقه بتاعتنا. لما كنت بفكر وبقول يعني ليه تقال عن المسيح الراعي الصالح في العهد الجديد، وانت هتجيلنا للحتة دي.
1: okay.
0: رغم ان فكرة الراعي الصالح احنا ناس كتير حفظتها من مزمور 23. احنا كمسيحيين وحتى غير المسيحيين عارفين المزمور دوت من كتر تكرارنا احنا ليه. يعني
1: مزبوط.
0: من كتر تكرارنا ليه اوقات غير مسيحيين يقولوا احنا عارفين ان الاصحاح دوت او الجزء ده من الكتاب المقدس عندكم غالي عليكم قوي، بتحفظوه لأطفالكم من وإنتوا من وهم صغيرين، يعني بتحفظوهم مزمور الراعي الصالح. لكن إيه الرابطة ما بين إن الراعي الصالح اللي موجود في مزمور 23 ويمكن ندخل في العهد القديم شوية بعد وإحنا بنحكي أكتر، وما بين إن نقول عن المسيح الراعي الصالح؟
1: هو الاثنين طبعا مرتبطين ببعض، احنا مش بنقدر او مش بينفع نفرق ما بين العهد القديم والعهد الجديد، لكن هو صورة متكاملة كاملة عن الله ومعرفتنا بيه، وكمان عن علاقتنا بالله من خلال العبادة أو الصلاة أو حياتنا بالكامل مع ربنا. فإحنا ما فيش فصل. لكن العجيب إن في العهد القديم إلهنا كان بيتكلم عن نفسه إن هو الراعي الشخصي، مش بس في مزمور 23، وده طبعا أشهر زي ما انت بتقولي أشهر المزامير، مش بس عندنا، عند كل الناس عارفينه وحافظينه كويس يعني، لكن كمان في حزقيال 34 من أقوى الكتابات، ما يقلش أبدا عن مزمور 23 عن الراعي الصالح. وهو بيتكلم إلهنا على أن هو الراعي الصالح للشعب. في حزقيال 34 هو بيتكلم عن شخصية الله نفسه، ان انا برعاهم بشكل شخصي، مش مجرد ان انا الله وهم الخليقة بتاعتي، لكن انا برعاهم بشكل شخصي. فرعاية الله لشعبه في القديم في العهد القديم كان بيعبر عنها بكلمات واضحة وصريحة، ان انا عارفهم باسمك، عارف خرافي وادعوها باسماء، انا الراعي الصالح والراعي الصالح يبذل نفسه عن الخراف. كل دي مترجمة من العهد القديم ومن صفات الله كراعي في العهد القديم. يعني اللي اتقال في العهد الجديد هو ترجمة لفكرة صلاح الله، لكن الراعي الصالح لم تذكر في العهد القديم، لكن اتذكر عن الله انه الراعي واللي بيعمله كان صالح. لكن في العهد الجديد هو السيد المسيح بنفسه اتكلم عن نفسه وقال انا هو الراعي الصالح. هي دي اضافة ككلمة، لكن المعنى بتاعها موجود في تفاصيل كتيرة قوي في العهد القديم.
0: اشمعنى الصفة دي؟ يعني انا هنقل كمان شوية ونحكي اكتر، لكن اشمعنى صفة الراعي التصقت بالله بالمسيح؟ ليه؟ ما يعني عايز اقول وظائف كتيرة موجودة في الكتاب المقدس، وظائف كتيرة موجودة في الحياة، لكن بنحس ان فكرة الراعي مربوطة بالله في العهد القديم قوي زي ما كنت بتقول، ومربوطة بالمسيح مباشرة في العهد الجديد. اشمعنى الصفة يعني؟
1: احيانا بنعتبرها صفة واحيانا بنعتبرها وظيفة، لكن هي في الاصل هي بتعبر عن هوية الله وشخصية الله الحقيقية. هي مش مجرد وظيفة زي الراعي والأجير زي ما بيوصف العهد الجديد، هي مش مجرد وظيفة، هي مش مجرد مهنة، لكن الله بيعلن عن هويته وعن شخصيته الحقيقية في كلمة الراعي الصالح. هي مش مجرد صفة ولا مجرد وظيفة، لكنها من عمق، من أعماق الله، من هوية الله، من تعريف الله. لما نيجي نعرف إلهنا، جزء من التعريف بتاعنا لله هو راعي صالح لحياتنا ولنفسنا. وليه هو راعي صالح؟ يعني احنا محتاجين نعرف ليه تقال عن نفسه الراعي الصالح. وكأن الكتاب المقدس بيحاول يدور عن كلمة في اللغة اليونانية أو حتى في اللغة العبرية أو حتى في اللغة العربية بتاعتنا، الثلاث لغات اللي هو اللغة العربية بتاعتنا واللغة العبرية العهد القديم واللغة اليونانية والترجمة السبعينية في العهد الجديد، الثلاثة بيتكلموا عن كمال الصفة، كمال الصفة، نموذج للصفة، امتياز الصفة، ان دي هو اللي بيمتاز بالصفة دي، هي دي مخصصة ليه هو. وكلنا عارفين ان التعريف بالالف واللام في اللغة العربية هو تعريف قاصر على شخص واحد بس، فبيتكلم عن الراعي الصالح، وكأن دي حاجة حصرية تماما عن الله. النموذج الكامل، المثال الأعظم في الصلاح وفي الرعاية، ده معنى كلمة صلاح. هي البرفكت، هي الحاجة الكاملة، هي ما فيهاش نقص حاجة صغيرة عن صفة الراعي. عشان كده هو بيتكلم عن الراعي وعن الأجير. وإحنا حتى لما بنتكلم عن رعاة موجودين حتى في الحياة كأسوس أو كهنة أو خدام، إحنا بنتكلم عن الناس بشر، وارد إن هم يصيبوا، وارد إن هم يخطئوا، لكن الله اللي احنا بناخده منه هو عنده الكمال ده. فاحنا بنشبع من الكمال الصفة دي او الهوية دي. لما انا بلتصق بالله، انا بلتصق بالهوية دي، بالشخصية دي، فباخد واشبع من الشخصية دي. يمكن احنا عندنا نقصات في الحياة، لكن لما نيجي نتكلم عن الله، هو النموذج الكامل للرعاية، النموذج الامثل للرعاية، النموذج الامثل لحنية الراعي، النموذج الامثل للتضحية.
0: وغالبا يعني احنا هنيجي دلوقتي هنتكلم في موضوع الصفات الراعي اللي يمكن نحتاج لما نقول صفات الراعي، الراعي الغنم، الراعي العادي العادي آه. اللي بيمارس الرعاية للغنمات بتوعه ايه صفاته، ونيجي للمسيح ونشوف هل انطبقت عليه الصفات دي في الرعاية ولا لا. فكأننا بنعمل المقابلة ما بين الراعي اللي بيرعى الغنم والمسيح اللي بيرعى الشعب او بيرعى اولاده او يمكن ده يوضح لنا كمان الصوره اكتر. خليكم معانا، هنطلع لترنيمه ونرجع بسرعه نتكلم عن ايه صفات الراعي اللي بتميزه، اللي نقدر نقول الصفه دي تختص بالراعي، ولانها تختص بالراعي تعالوا نشوفها في المسيح ونشوف اذا كانت فعلا موجوده فيه، فنقدر نقول بملء الفم كده ايوه هو الراعي الصالح ولا لا. ترنيمه ونرجع معاكم.

0: املأ اوقاتك اغاني ليسوع على راديو سما.
1: رجعنا معاكم من تاني وقالوا عن المسيح الراعي الصالح. والأسيس إسحاق سعد دي في حلقتي النهاردة كان بيقول حتة فرقت معايا قوي قبل الفاصل. كان بيقول الراعي مش راعي صالح, وأداة التعريف بأل تخصص إن ده الراعي المتميز الراعي الصالح الوحيد. أي حد ممكن يبقى راعي, راعي الشركة, راعي الفكرة, راعي لمجموعة أطفال, راعي لكنيسة فيبقى أسيس, راعي لمنظمة عنده سمة الرعاية, لكن هو راعي. لكن الراعي الصالح تساوي فقط المسيح. عشان اجي للحته اللي كنت بسالك فيها قبل الفاصل وكنا بنحكي فيها ان في صفات معينه للراعي اللي هو بيرعى غنم او ودوت, اول ما بنقول راعي بيجي لذهننا رعايه الغنم, يعني احنا اللي خدنا منه اللقب وحطيناه في حاجات زي اللي انا قلتها دلوقتي في رعايه حاجات مختلفه. لكن الرعايه يعني راعي غنم, الراعي يبقى راعي غنم.
2: صحيح.
1: ف ايه الصفات اللي لما نشوفها في الراعي ونشاور عليها نلاقيها في المسيح فنقول صح انتوا معاكم حق انكم تقولوا عليه الراعي الصالح؟
2: هقول حتة صغيرة من كلامك ان في رعاة للحاجات كتير. فوانت بتتكلمي جي في بالي مثلا لما يكون في فريق كرة قدم ويقولك الراعي الرسمي شركة كذا او مش عارف ايه او الحاجات دي, يعني فالراعي الرسمي ده بمجرد المصالح ما تختلف والظروف تختلف او الاوضاع تختلف ممكن طرف من الاتنين ينسحبوا من التعاقد ده. لكن الجميل في التعاقد بتاعنا نحاولنا نسميه تعاقد بين العلاقة والشركة بيننا وبين الراعي الصالح, هي علاقة قائمة عليه هو مش قائمة علينا احنا. فاحنا ممكن نخل بالعهد, ممكن نخل بالتوافق بالشراكة اللي احنا اقرناها وامنا بيها والتزمنا بيها, لكن هو بيفضل امين الى المنتهى. ودي اول صفة ممكن نتكلم عنها عن الراعي ان هو راعي أمين. ممكن المصالح تختلف بيننا وبينه, ممكن حتى طريقة التفكير تختلف بيننا وبينه, ممكن طريقتنا في الخدمة تختلف بيننا وبينه, لكن ده مش بيخل أبدا بالتعاقد اللي هو مضاه في يوم من الأيام وأقره في يوم من الأيام. فهو أمين. الكتاب المقدس بيقول عن الله أنه أمين لا يقدر أن ينكر نفسه, يعني ما يقدرش يعمل حاجة غير الأمانة. هو ما عندوش أوبشن, إنجاز التعبير, يعني ما عندوش أوبشن تاني غير الأمانة, غير أنه هو يكون أمين حتى لو كنا نحن غير أمناء. الكتاب بيركز
1: عايز
2: على
1: تقولي حتة. إنها صفة أصيلة فيه
2: لا تتغير صفات الله طبعا,
1: يعني
2: لا تتغير
1: إحنا
2: في كل الأحوال.
1: الصفات بناخدها مكتسبة.
2: صحيح.
1: فممكن تروح وممكن تيجي.
2: مظبوط.
1: بدرجات معينة حسب الوضع حسب المواقف, لكن هي صفة أصيلة في الله موجودة.
2: صحيح.
1: فيه. وبما إن إحنا بنتكلم إن الله هو المسيح هو الله الظاهر في الجسد, إذن هي صفة أصيلة في المسيح أنه راعي.
2: أمين. أمين.
1: الراعي الأمين.
2: أمين. هو ما ينفعش أو ما يعرفش إنجاز التعبير, زي ما بنقول إن ربنا فيه حب وفيه كراهية. بني آدم ممكن يحب وممكن يكره. الله ما عندوش الأوبشن التاني لأن هو كله محبة. الله محبة, فالله ممتلئ بالمحبة. عشان كده ما فيش أي ثغرة في النص إنجاز التعبير, يعني تدخل أي جزء من الكراهية لأن هو متقفل هو جوهره المحبة, فلا تخترقوا الكراهية. هو أمين فلا تخترقوا عدم الأمانة بتاعتنا أو لا تؤثر عليه. هو لا يتأثر, هو لا يتغير مهما كانت عدم أمانتنا ومهما كان تغيرنا احنا في الحياة, لكن هو يظل أمينا إلى المنتهى. وده اللي قاله الكتاب المقدس عن يسوع المسيح ان احبهم الى المنتهى, مش فترة زمنية معينة, مش بناء على ان احنا حلوين او وحشين, لكن احبنا الى المنتهى. وهذه هي الامانة. امانة العهد تقتضي انه يكون امينا الى الابد. هو منذ الازل امين حتى قبل ان يوجد الانسان, والى الابد امين لا يتغير حتى لو احنا تغيرنا.
1: Yeah. ولما بنقارن بنشوف أمانة الراعي ناحية الرعية بتاعته, الغنمات اللي بيصحى من الصبح بدري علشان يهتم بيهم, لو أثر في إن هو يكون أمين معاهم ده هنبص نلاقي تلقائيا يبقى واحد هيروح شمال واحد هيروح يمين، لكن لمة الغنم ديت وعينه اللي عليهم طول الوقت واهتمامه بيهم طول الوقت بتقول ان ده راعي امين، ان ده راعي عنده أمانة تجاه الغنم اللي هو مسؤول عنهم.
2: صحيح.
1: ايه تاني من الصفات اللي نعرف برضو نتكلم عنها؟
2: ان هذا الراعي محب، هو بيحب الخراف بتاعته، هو بيحب الرعية بتاعته. فدليل على محبته، احنا دايما نعتمد على الحاجات الملموسة، يعني دليل على محبته ان يعرف تفاصيل الرعية بتاعته، يعرف يدعوها بأسماء هي بتسمع له، وده اللي هنجيله بعد كده، هو بيكلمها وهي بتسمعه، في علاقة رايح جاي، هي مش مجرد ان هو راعي وخلاص، لكن المحبة بتولد علاقة حقيقية بين الراعي وبين الخراف بتوعه، ففي كلام رايح جاي. في ناس كتيرة ممكن تتكلم في نوع صفارة معين او صوت بالبق معين، مش عارف اعمله، مش شاطر زي الرعاة يعني، بيعمله الراعي عندنا في الصعيد وكده والقرية بتاعتنا، يعني
1: كل القرى
2: في كل مكان في صوت معين، في صفارة معينة، في طريقة معينة بالبق بيعملها، لو عملها أي حد تاني ولا الهوى ولا هيحسوا بأي حاجة ولا هيبصوا له حتى، لكن لو عملها الراعي لأنه مميز بالنسبة لهم، لأنه معروف بالنسبة لهم، فلأنه محب، هو في لغة بينه وبين الرعية بتاعته، في علاقة بينه وبين الرعية بتاعته، لأنه بيحبهم فعارفهم كويس، عارفهم. الكتاب بيقول بيدعوهم بأسماء، مش مجرد أن احنا نقول الله رعينا أو رب رعينا كلنا، هو رعينا كلنا، لكن يرعاني أنا بمفردي، ولو كنت أنا البني آدم الوحيد اللي عايش على الأرض كان هيرعاني بمفردي، ولو كنت أنا بين ملايين عايشين على الأرض برضو كان هيرعاني بمفردي، لأنه بيحبني فعارفني وعارف كمان أصغر وأدق تفاصيل في حياتي. الكتاب المقدس بيقول عن الشعراية اللي هي ملهاش أدنى اهتمام عندنا، لأنه بيحبنا فبيهتم حتى بالشعراية، لا تسقط واحدة إلا بإذن، فاهتمامه بتفاصيل حياتنا المختلفة ده معناه أن هو بيحبنا، ده معناه أن هو حريص على العلاقة معانا.
1: والمحبة اللي هو بيحبنا بيها ما فيهاش تمييز، يعني محبة
2: غير مشروط،
1: غير مشروط، او ما بيميز الراعي، ما بيميز مثلا خروف عن خروف، او يعني ما بيديش لده محبه زياده شويه ويدي ده محبه قليله شويه.
2: صحيح.
1: علشان في حاجه كده يمكن هنحطها جنبنا واحنا بنتكلم عن المسيح الراعي الصالح، اوقات بيبقى عندنا فكره ان هو بيحب اللي قبلوه، بيحب الناس اللي امنت بيه كمخلص ليهم، بيحب الناس اللي امنت بيه كالله المسيح بكل الإرسالية بتاعته اللي جه في الجسد ومات واتصلب وقام من الموت، فاللي آمن بالرسالة بتاعته وبالسكة بتاعته هو بيحبهم، اللي مش مآمن بيه فهو مش بيحبهم. أنا ده فكر مغلوط،
2: ده حقيقي. الكتاب المقدس بيتكلم في آية من الآيات العظيمة والجميلة جدا، طبعا كل الكتاب المقدس عظيم وجميل، لكن بالأخص الآية دي، إنه الله لما بيدي الخير، لما بيقدم المحبة، الكتاب بيقول إنه يشرق شمسه على الأبرار والظالمين وعلى الأشرار والصالحين. هو لما بيحب، هو مش بيحب لأنه خير لأنه صالح، أو مش بيحبه لأنه شرير، هو بيحب الناس كلها، فبيشرق شمسه على الجميع، على كل الناس اللي حواليه. ده أكبر دليل أنه هكذا أحب الله العالم حتى بذل ابنه الوحيد، هو حب الناس كلهم بغض النظر هم بيحبوه أو لا، درجة قرابتهم منه قريبين أو بعاد أو لا، هو بيحب كل الناس بدرجة متساوية. المؤمن بيحبه والخاطئ أيضا يحبه،
1: وده اللي بيطمننا وبيطمن كل حد بيسمعنا، انت محبوب من المسيح الراعي الصالح اللي بيحب محبة غير مشروطة، محبة ما فيهاش تمييز ما بين شخص والتاني، بيحبك لذاتك، وحتى انت قلتها أسيس، حتى لو كنت لوحدي في هذا العالم كان هيحبني المحبة دي، وكان هيرعاني برعاية رعاية الراعي المحب لينا.
2: مظبوط.
1: منى سعد بتقول مساء الخير أسيس إسحاق الغالي ديديا الجميلة، حلقة مميزة عن الراعي الصالح، بركة واستخدام لكل كلمة في اسم يسوع. أمين يا منى.
2: أمين.
1: صفة تاني من صفات الراعي الصالح، الراعي الأساسي والراعي الصالح الوحيد اللي هو المسيح، نقدر نقول إيه تاني عن صفاته؟
2: صفة من الصفات اللي تأثرني أنا شخصيا في الراعي إن هو حنون. الكتاب المقدس بيتكلم عن إن كان في يوم من الأيام قطيع موجودين مع الراعي، وفي واحد منهم ضل وبعد ومشي لوحده. أعتقد لو كان هذا الراعي قاسي وقلبه قاسي كان هيقول يروح بقى لسكته، هو اللي اختار طريقه، يتعذب براحته، يضل براحته، يموت حتى، هو مش فارق معايا. لكن الكتاب المقدس بيقول ان الله ترك التسعة وتسعين اللي هم مطمن عليهم وموجودين جوه الحظيرة بتاعته، وبيقول كلمة رائعة وجميلة جدا، ذهب ليبحث عن الضال حتى يجده. وكأن الله عنده من كتر الحنية والحنان بتاعه على الرعية بتوعه مش هيتوانى لحظة ان هو يبحث عن الرعية حتى يجده. هو مش هيسيبه، مش هيبطل يدور، مش هيبطل يلف، مش هيبطل حتى لو حصل ايه، ان هو يوصل للهدف بتاعه ان هو هيلاقيه. فده معناه ان الله مش بيعاملنا بحسب قساوة قلوبنا. اعتقد يعني لو خروف ضل فاحنا نقول الخروف ده متمرد، احنا نقول الخروف ده يستاهل اللي يحصل، هو قرر ان يبعد عن الراعي عن القطيع بتوعه يستاهل. لكن هو مش بيبص لنا بالشكل ده. هو الهنا اله حنان. حنان يعني بيحط، كمان من معاني الحنان انه بيحط نفسه مكاننا، بيحط نفسه مكان ويلتمس لنا الأعذار. وده اللي التمسه الصليبي. تخيلي بيتصلب، أو بلغة العالم يعني بيتقتل، ناس بتقتله بتصلبه وهو بيلتمس ليهم العذر. أي نوع من الحنية أكبر من كده وأعظم من كده في الحياة؟ إن حد والناس بتأذيه وتموته هو بيلتمس ليهم العذر. ليه؟ لأنه حط نفسه مكانهم. وأكبر دليل على كده قال لأنهم لا يعلمون ماذا يفعل. هو عرف منين إن لا يعلمون ماذا يفعلون؟ إلا لو كان حط نفسه مكانه. فلأن حنين مش بيسيب الضال غير لما يجده، حتى لو الناس أذيته هو يظل يحبهم ويلتمس لهم العذر. ودي صفة من صفات الله الراعي الصالح الجميل، إن هو حنان، حنين، حنون على البشر، مش بيعاملهم بنفس قساوة قلوبهم.
1: يعني معاك حق جدا. وألاقي كتاب مقدس بيقول عليه إنه حنان ورحيم وطويل الروح. ويجي في العهد الجديد يقول عن المسيح إن رأى الجموع،
2: منطرحين
1: كغنم لا راعي لها.
2: مزبوط.
1: فعمل إيه؟
2: مزبوط. تحنن عليه.
1: تحنن. فيعني وانت بتتكلم قسيس حقيقة المشهد قدام عيني، هو قلب راعي، هو قلب الراعي الصالح اللي ماشي بيشوف الجموع، لقاها اللي مشغول بحياته واللي مشغول بهمومه واللي مريض واللي عنده مشاكل في الورث واللي تايه وسط مشاكل الحياة الكتيرة واللي بيجري على حاجة في الاخر هي سراب، وهو شافهم منطرحين.
2: صحيح.
1: لأن الراعي لهم راح تحنن.
2: مزبوط.
1: وأنا النهاردة مع الأسيس إسحاق، أنا النهاردة بقول لكل حد بيسمعنا وبيشوفنا، لو أنت بعيد تايه، خروف ضال، تايه في حاجات كتيرة في الحياة، ناس كتير تايهة كتير في الحياة، لو أنت منهم هو بيدور عليك، هو عايز يكون الراعي الصالح بتاعك، هو عايز يشوفك ويتحنن عليك ويجي وياخدك بين أحضانه ويرفعك على منكبه. تعالوا نطلع الفاصل ونرجع نتكلم عن المسيح الراعي الصالح.
0: انت دلوقتي بتتابع عدد برنامج قارب.

0: أوقاتك غاني اليسوع على راديو سما.
1: الراعي الصالح، وإحنا بنتكلم عن المسيح قالوا عنه الراعي الصالح، وفي حلقتنا النهاردة إحنا بنبص عليه وبنشوف هو الراعي كانت صفاته إيه. فقلنا قبل الفاصل الراعي كان أمين، والمسيح أمين جدا لا يقدر أن ينكر نفسه، صفة أصيلة فيه. الراعي محب للغنم بتاعه، للرعية بتاعته، إلا مش هيديها لا وقته ولا طاقته ولا هيهتم بيها، ولا هيجري ورا واحد بس راح بعيد وضل. والمسيح كده برضه محب محبة غير مشروطة للكل، للي قبله واللي ما قبلوش، وعنده استعداد يفضل منتظر ويجري ويدور على كل واحد بعيد عنه. هسيس إسحاق وإحنا بنتكلم عنه كراعي صالح، أنت قلت لي في صفات تاني هنتكلم فيها، وكمان في أعمال للراعي الصالح.
2: صحيح.
1: تعال نحكي عن الصفات والأعمال بتاعت الراعي الصالح اللي بتورينا إن المسيح هو الراعي الصالح.
2: حاجة من الحاجات الجميلة جدا أن هو القائد. الراعي هو قائد للغنم، معروف عن الغنم الخروف، يعني هو مش بالذكاء الكامل زي باقي الحيوانات إنجاز التعبير في حياته، مش ذكي كفاية انه يعرف سكته ويعرف طريقه. وده اللي بيقول الكتاب المقدس ان الحمار يعرف قنين والسور معلف صاحبه، اما شعبي فلم يعرفني. هو عنده مشكلة شوية في انه يعرف طريقه كويس. عشان كده الراعي بيعمل حاجتين، ودي من الحاجات اللي عجبتني قوي في الراعي، ان هو احيانا بيبقى قدام عشان يشوف السكة، وعشان يبقى هو الدليل وهو المرشد، وكمان عشان لو في مخاطر قدامهم يقدر يتعامل معها، لان هو في المقدمة، فهو بيقاتل عنه، هو في المقدمة في الأمام، وبيمهد لنا السكة وبيشوف الطريق عشان احنا نمشي وراه. وأوقات تانية يبقى ورا، هو ملوش مكان ثابت، القائد ملوش مكان ثابت. أوقات يبقى قدام في المقدمة لأسباب معينة، وأوقات تانية يبقى ورا عشان يبقى عينيه على القطيع كله، يبقى شايف اللي بيمشي يمين يرجعه، اللي بيمشي شمال يرجعه، اللي وقعت وتكعبلت يشوفها عشان ما يعديش عليها باقي الغنم أصحابها. هو أحيانا بيبقى قدام للقيادة، وأحيانا يبقى ورا للملاحظة وكمان التشجيع. وإحنا دايما نقول إحنا عايزين حد يزقنا لقدام، فهو أوقات يبقى قدام للقيادة وللحماية، وأوقات تانية يبقى من ورا القطيع عشان يشجعهم من ناحية، وعشان يبقى شايفهم كلهم من ناحية تاني. ده بالنسبة للقيادة. لكن كمان الكتاب المقدس بيعلمنا انه ندخل بس على فكرة الأعمال كمان شوية، مش بس القيادة. هو بيحمل الضعيف، لما يشوف غنماية ضعيفة، وإحنا كلنا بنشوف المشهد ده على الصور اللي موجودة في بيوتنا وفي أماكن كتير، أو إن السيد المسيح صورته على حسب ما تخيلناه ومعرفناه، وحاطط على كتفه غنماية صغيرة، خروف صغير، فهو بيتعامل مع الضعيف معاملة خاصة. وده اللي بتقوله كلمة الله المقدس، ان في اعضاء، لما بيتكلم في كورنثوس 13، ان في اعضاء ليها جمال معين، اما الاعضاء القبيحة بقى. طب الجميل ده بنسقف له ونقول له برافو، او نبروزه ونحطه في حتة. طب والضعيف المهمل المهمش ده بيحتاج محبة اكبر، بيحتاج مجهود مضاعف عشان أعرف أقف جنبه، عشان أعرف أكون وياه، عشان أعرف أوقفه على رجليه مرة تانية. فالراعي مش بس بيشجع القطيع ويقولون برافو، أنتوا بتعملوا إنجاز، أنتوا ماشيين كويس، أنتوا ماشيين في نفس السكة، لكن كمان لما حد يضعف في يوم من الأيام هو مش بيسيبه، هو بيديله اهتمام أكبر، هو بيرفعه على منكبه، هو بيشيله بكل معنى الكلمة في الشيل. وده اللي احنا محتاجين كمان نعرف شوية القدام، في يمكن في آخر الحلقة نعرف ايه دورنا كمان احنا تجاه بعضنا البعض لما ربنا بيعاملنا بالشكل ده. لكن صفة من القيادة وصفة أيضا أن القائد ده والراعي ده لما بيشوف خروف ضعيف أو مهمل أو مهمش أو له احتياجات وظروف خاصة بيتعامل معاه بشكل خاص بشكل مميز، وكأنه بيديله محبة أكتر، يديله اهتمام أكتر، عشان عايزه زيه زي إخواته، عايزه صحيح زي إخواته، عايزه قوي زي إخواته، عايزه في نفس الصف زي إخواته.
1: إيه وانت بتتكلم انا بحب اشغل الخيال بتاعي، فقعدت تخيلت فعلا راعي في مكان زي مثلا ارض كده فاضيه بيمشي مع الخرفان بتاعته، وفعلا خروف اتكعبل وراح اتعور، فبدا يضمد له جراحه وبدا مش قادر يمشي على رجله اللي اتعورت، فاخده وشاله لغايه ما الجرح دوت يخف. وشعرت قد ايه المسيح فعلا بيعمل ده معانا في الوقت اللي انا فيه، بقى بتكعبل بتعور من حاجات في الحياه، من علاقات، من جرح، من فقد، من اي حاجه بتحصل في حياتنا، ابص الاقي ان ازاي ممكن يكون بيشيلني، يسندني، يضمد الجرح دوت، ويفضل يتعامل معايا معاملة خاصة جدا لغاية ما أرجع صحيحة وسليمة تاني، وأعرف أمشي وأقف وأعرف أبقى قوية من تاني.
2: مزبوط.
1: يعني قد إيه ده جميل فعلا.
2: أكمل على كلامك، طالما أنت ذاكرتك برضو وتخيولك راح لحتة.
1: أيوة.
2: أنا كمان دماغي وأنت بتحكي راحت لحتة في الكتاب المقدس عن برضو شخص لقب مننا أنه الصالح، وهو السامر الصالح. وإزاي الراجل ده إن رغم أنه كان غريب الجنس إلا أنه عارف يتعامل بشكل كويس جدا مع البني آدم المجروح. الكتاب المقدس بيقول أنه ضمد جراحاته، صب عليها زيتا، وده كان نوع من أنواع الأدوية في التوقيت ده، أركبه على دبته، يعني ركبه على الدابة بتاعته اللي هو نزل، هو مش على الأرض وهو ركبه، وده فندق، بص تسلسل الأحداث، وده فندق ودفع له الحساب وأوصى أنه هو يتعامل معاملة كويسة جدا لغاية لما يرجع تاني، وقال لصاحب الفندق الكلمة دي: مهما صرفت، مهما أنفقت، فعند عودتي وفيك. واللي أنا عايز أقوله أن الاهتمام والرعاية دي، الاهتمام والرعاية إلى المنتهى. كان سهل جدا أن يضمد جراحاته ويصب عليه زيت ويقول له مروح أنت خلاص، يعني تعافيت شوية، اعتمد على نفسك. لكن اهتمام مش بس لغاية لما وده فندق ومكان آمن، ده قال اصرفوا عليه زي ما انتوا عايزين لغاية لما ارجع انا كمان هوفيك. وده يدينا جانب جميل قوي في حياة الراعي الصالح، انه معانا لغاية الاخر. هو مش بيدينا بعض التوجيهات ويسيبنا، او يبقى ماشي معانا جزء من السكة ويسيبنا، ده بيكمل معانا الى اخر وقت في حياتنا، وده بيدينا احنا امان واطمئنان، خلينا مطمئنين ان مش هيسيبنا في اي وقت، مش هيرفع ايده عننا في اي وقت، مش هيبطل يقودنا في وقت من الوقت، مش هيبطل يقدم لنا محبة في يوم من الايام، مش هيبطل يقدم لنا غفران في يوم من الايام. هو بيفضل يدي لغاية الاخر، لغاية اخر وقت.
1: يعني ممتنة جدا أن جبت سيرة السمير الصالح، لأني حتى السمير الصالح إحنا يعني هو رمز. طبعا هي قصة بيحكيها السيد المسيح لتلاميذه، عايز يعلمهم منهم محبة الآخر، محبة القريب، العداء، محبة القريب. بالأولى لما أشوف حد في وقت ضعف

0: بيرفع وبيديها طبعاً. مكانتها ازاي في مجتمع كان سالب منها مكانتها، يطبطب على واحدة فقدت ابنها ويأومولها. يعني هذا النموذج السامري الصالح، هذا نموذج الراعي الصالح، هو نموذج احنا مش مخترعينه، ده نموذج جه عاش وسطينا ومشي وسطينا على الارض
1: صحيح.
0: وقال انا اهو بكل صفاتي واعمالي،
1: حتى في نهايه تواجده على الارض بالجسد كان حريص جدا جدا انه يطبطب على الناس اللي حتى اذوه في يوم العين. فنلاقي بعد القيامه، بعد القيامة بيقول جملة مهمة جدا جدا يسوع المسيح للمريمات اللي قابلهم، قال لهم اذهب قولا لتلاميذي ولبطرس. انت واخد بالك التلاميذ كلهم في كفة، اللي هم ما اذوهوش وما انكرهوش وما عملوش معاه حاجة وحشة، يعني غير ان هم تركوه عند الصليب بس يعني، لكن ما عملوش معاه زي بطرس وما عملوش معاه زي يهوذا. فدول هم كان فرحوهم بالقيامة، وقولا لتلاميذي ولبطرس، وده عناية خاصة حتى باللي انكروا في يوم من الايام وسب وشتم عليه شتائم صعبة جدا جدا، كان ممكن لو بني ادم عادي ياخد على خاطره منه يوبخه. واعتقد حتى النظرة اللي نظرها لبطرس هي كانت مش نظرة معاتبة ان ليه انكرتني يا بطرس، لكن كانت نظرة محبة، كان دايما
0: أنا
1: يوصله
0: لسه بحبك.
1: واكبر دليل ان بعد القيامة قال ده مترجم اذهب قولا لتلاميذي ولبطرس، رسالة خاصة.
0: وكانت عنده مقابلة شخصية جدا معاه لما قاله أتحبني ارعى غنمي، حتى جابها ساعتها كمان حتى الرعاية، ارعى خرافي
1: مزبوط.
0: يعني خليك زي
1: صحيح.
0: أنا برعى غنمي، أنا برعى خرافي، وعملت نموذج معاك يا بطرس أنت أن أنا برعاك رغم
1: ضعفاتك
0: ورغم
1: وتهورك
0: بالظبط، لكن أنا هو برعاك وبقف معاك وبديك المسؤولية أنك ترعى غنمي. يمكن ديت الحتة اللي هنتكلم فيها كمان شوية، هنطلع لفاصل ونرجع ونكمل مع بعض كده، خليكم معنا، احنا لسه قدامنا ربع ساعة وعايزين نتكلم فيها عن المسيح الراعي الصالح، وكمان ايه بقى يعني لما نعرف انه راعي صالح، طب انا ايه دوري، طب انا ايه مسؤوليتي. يمكن يعني لقطنا حتة كده في الاخر في الحتة بتاعة بطرس، لكن نسمع ترنيمة ونرجع ندردش مع بعض فيها بشكل اكبر.

0: التسبيح والحمد على راديو سما.
1: جينا معاكم من جديد والكلام عن المسيح كلام جميل جدا، خاصة لما بنتكلم عنه الراعي الصالح المحب الأمين اللي الحنون اللي بيعطي بسخاء ولا يعير، اللي بيهتم بالصغير والكبير، اللي بيهتم بالضعيف ويشيله على منكبيه، اللي حبه بلا نهاية للمنتهى. وكلام كتير جدا يا أسيسي صحيح، لو قعدنا نقول صفات وأعمال بس أعتقد مش هتكفي
2: مش
1: حلقة.
2: حلقات كتير،
1: هتبقى حلقات كتيرة جدا. ده كمية الآيات اللي في الكتاب المقدس اللي ممكن نمسكها بس نشوف المسيح فيها إزاي كان الراعي الصالح في الموقف ده، إزاي أشبع جموع في الموقف ده، إزاي اهتم بامرأة قدت فلسين عشان يشجعها ويدفعها لقدام ويكرمها وسط المجتمع. يعني لو قعدنا نبص كده إزاي يعني حاجات كتير ومواقف كتيرة بنشوفه فيها الراعي الصالح، ده اللي الكتاب قال عنه. ولو جينا عن حياتنا الشخصية اللي احنا فيه يوميا وشفنا المعاملة المسيح معانا اليومية لغاية النهاردة، ازاي هو الراعي الصالح، احنا مش ولا اي كتب هتكفي صراحة.
2: صحيح.
1: تعالى ندخل لحتة مهمة وانا قاعدة بسمع عنه، هو الراعي الصالح، انا دوري ايه، انا المفروض اعمل ايه؟ طب ده هو كده، هو في كيانه الراعي الصالح، انا بقى المفروض اعمل ايه؟
2: بص، احنا دايما يا ليديا في حياتنا العامة يعني بشكل عام او في علاقتنا مع الله دايما بنهتم بالامتيازات، فان الله بيرعاني ده امتياز، ان الله بيحبني ده امتياز، ان الله بيغفر لي ده امتياز، ان الله بيفضل مكمل معايا رحلة الحياة ده امتياز، فبنبقى مبسوطين قوي قوي بالامتيازات وفرحانين بيها جدا. لكن مع كل امتياز هناك مسؤولية، زي ما في امتيازات أنا بستمتع بيها كابن لله، كابن للراعي الصالح ده اللي بيعمل معايا كل الحاجات دي، أنا محتاج كمان يكون عندي رد فعل معين لصلاح الله في حياتي. أول حاجة أنا محتاج أعملها تجاه الراعي الصالح دي، أنا محتاج أن أنا أكون بسمع صوته، محتاج أدرب وداني على أن هي تسمع صوته. وإحنا في حياتنا في أصوات كتيرة جدا جدا موجودة في الحياة ممكن نسمعها وممكن نسمع ليها، لكن أنا محتاج أن يكون الصوت الأعظم والأكبر بالنسبة لي هو صوت ربنا في حياتي.
1: قصدك كمان الصوت اللي ليه تأثير؟ يعني بص، هو للأمانة الدوشة بقت حوالينا كتير جدا.
2: صحيح.
1: يعني إحنا بنقوم وننام على أحداث وأفكار وأخبار واضطرابات، ويعني الدوشة بقت في حياتنا كتيرة جدا والأصوات كتيرة جدا في حياتنا، واللي عايز ياخدنا الناحية دي واللي عايز ياخدنا الناحية دي واللي عايز يقنعنا بفكرته ومعتقده.
2: صحيح.
1: احنا عندنا أصوات كتير جدا.
2: مزبوط.
1: لكن اللي بتحكي فيه دوري مش بس أميز، أنا دوري إزاي يكون ده ليه تأثير إيجابي. صحيح. على حياتي.
2: والكتاب المقدس بيتكلم عن الراعي بالكلمات دي، مش بس هو بيكلم الخراف لكن الخراف كمان تسمع لصوته، فاحنا محتاجين كمان نكون بنسمع لصوته زي ما هو بيكلمنا، احنا كمان محتاجين ان احنا نكون بنسمع لصوت ربنا. انا محتاج ان انا اكون بتبعه وامشي وراه، وده جزء من الحياة بتاعتنا التبعية، والتبعية ليسوع المسيح كمان ليها تمن، فزي ما هو عاش ودفع تمن أنا كمان هتبعه وهبقى زي معلمي وهبقى زي قائدي وهبقى زي الراعي بتاعي، فأنا كمان لازم يكون عندي استعداد إن أنا لما هتبعه أنا هدفع التمن. وده اللي ربنا قاله لينا، إن ما وعدناش بأرض خصبة، ما وعدناش بأرض ممهدة، هو قال إن ما أضيق الباب وما أقرب الطريق الذي يؤدي إلى الحياة الأبدية، مش طريق سهل أبدا، لكن أنا بختار بكامل إرادتي إن أنا أدخل فيه، لأن أنا بتبعه القائد بتاعي والراعي بتاعي الصالح فبمشي وراه. والحاجة التانية، أنا لما هدفع التمن، أنا هو دفع التمن الأكبر، هو دفع التمن الأعظم، دمه على يسوع، الدم يسوع المسيح على الصليب، أنا لما بتبعه أنا مش هدفع زي ما هو دفع، ومش هتكلف زي ما هو تكلف أبدا، لكن كمان أنا هدفع لأن أنا في تمن وفي تكلفة للتبعية، لكن كمان هو معايا برضو في التمن ده، معايا في التبعية دي، هو مش بيسيبني. حين كتير قوي نقول دينا امتيازات وبيرفع إيده عننا في وقت الضيقات والصعاب والتكلفة اللي احنا بندفع، لكن هو معانا هنا ومعانا هنا، هو لن يتخلى عننا أبدا، معانا طول الوقت. فكمان مش بس أن أنا أسمع صوته، لكن كمان أن أنا أتبعه. مش بس أن أنا أسمع صوته وأتبعه، لكن أنا عليا دور كمان أن أنا أثق فيه.
1: هرجع لك لحتة أثق فيه عشان أقرأ كومنت منى. كومنت جميل جدا كمان، بتقول لنا بتخيل معاكم لو حياتنا من غير الراعي الصالح كان هيبقى شكلها إيه. وبتصلي صلوة جميلة جدا، بتقول بشكرك يا إلهي لأنك إله وراعي صالح محب أمين حنون قائد بيحمل الضعيف ويشدده إلى أن يصل إلى بر الأمان. ساعدنا نكون أمناء في كل شيء. ودي بقى اللي هي الحتة إن إحنا اللي نكون أمناء نثق فيه إزاي.
2: صحيح.
1: اللي نفسي قوي تكمل عليها.
2: إحنا محتاجين نثق في ربنا. فلما أعتقد لما نيجي بنركب بص أو ميكروباص أو قطر، أنا مش بروح للسواق أقول له معلش وريني الرخصة بتاعتك، أنت بتعرف تسوق بقالك قد إيه، أنت خبرة ولا مش خبرة في السواقة، مش بعمل كده. أنا أحيانا بركب الطيارة أو الأتوبيس أو القطر وأنا معرفش قائد الأتوبيس
1: وبنام
2: وبقى مطمن وزي الفل، لأن أنا بثق في ربنا طبعا. لكن أنا بقول إحنا أحيانا بنثق في بشر حتى لو ما نعرفهمش وما نعرفش عنهم أي حاجة، وبنسلمهم أرواحنا إن إحنا نركب معاه. فكم بالحر الله اللي أعلن عن ذاته لينا بأنواع وطرق متعددة. وفي هذه الأيام اللي جي فيها يسوع المسيح على الأرض كلمنا في ابنه يسوع المسيح، وما زال يكلمنا من خلال روحه اللي جوانا من خلال كلمته المقدسة. هو بيعلن عن نفسه بأنواع وطرق كتيرة جدا جدا جدا. إزاي أنا بعد كل ده مش بثق فيه؟ إزاي بخاف من الاختيارات اللي بيحطها قدامي؟ إزاي بخاف اجتاز التحديات اللي ممكن يسمح بيها إن هي تكون موجودة في حياتي؟ أنا محتاج يكون عندي ثقة كاملة في ربنا. طالما أنا مؤمن ومصدق أنه هو بيحبني وأنه هو راعي صالح وأنه هو متميز في رعايته، ما فيش حد بيرعى زيه، أنا محتاج كمان أن أنا أكون واثق فيه. أحيانا كتير قوي مشاكل العالم وضيقاته بتخبي عينينا عن ثقتنا في ربنا وبتخوفنا ان احنا نمشي في السكة وراه. لكن احنا محتاجين، مش عايز اقول ثقة عمياء، مش بحب المصطلح ده، لكن يكون عندنا ثقة كاملة في ربنا ان هو بيختار لنا الافضل، ان هو بيرشدنا للافضل، ان هو بيكلمنا وعنده حكمة افضل من حكمتنا، ان هو شايف كمان اكتر مننا، هو شايف المدى البعيد، احنا شايفين تحت رجلينا لكن هو شايف المدى البعيد. فمحتاج كمان يكون عندي ثقة كبيرة جدا جدا في ربنا.
1: أعتقد كمان أن الثقة دي تحتاج يعني أن إحنا نعمل حاجات حتى لو تبان صغيرة بس عملية.
2: صحيح.
1: يعني ما يبقاش بالكلام، لأن أنت من شوية أسيس حاك كنت بتقول لنا إحنا شعب بالطبيعة متدين ويعني بنقول كلام عن ربنا حلو قوي. بنيجي عند الفعل وعند الواقع ما الحاجات العملية مش بنعملها قوي.
2: صحيح.
1: ادينا كده برضو في آخر كام دقيقة ايه الحاجات العملية اللي تخليني اطمن واخد خطوات عملية ناحية هذا الراعي الصالح، كأنها الرسالة في الختام.
2: تمام. هو الراعي الصالح في حياتنا هو نموذج لينا، مش بس عشان نستمتع بصلاحه، مش بس عشان نستمتع بكماله في الرعاية وكماله في المحبة وكماله في الغفران، لكن كمان احنا محتاجين زي ما بنستمتع بده وناخده لحياتنا، احنا كمان محتاجين ندي للآخرين. زي ما الله بيرعاني بكامل محبته، أنا محتاج أحب الناس اللي قدامي وبدون تمييز. هو بيحبني بدون تمييز، هو بيحبني بدون شرط، فأنا محتاج أحب وأقبل الناس بدون شرط. أنا لما باخد غفران من الراعي الصالح، فأنا محتاج كمان لما حد يسيء إليا أكون بغفر له وأكون بلتمس للعذر. أكتر حاجة بتوقف الغفران إن إحنا ما بنلتمس العذر لبعض، بحس إن إحنا أفضل من حد فهو أذاني فأنا ممكن أذيه ما تجنبه. بحبه، لكن مش بقى أعرف أحط نفسي مكانه عشان أقدر ألتمس للعذر أنه وارد أنه يخطئ، ده بشر وارد أنه يخطئ. أنا زي ما باخد رعاية من ربنا ومساعدة ربنا في حياتي المختلفة، أنا كمان محتاج أن أنا ساعد وأكون بقف واسند الناس اللي حواليا. هو ربنا مش مديني الحاجات دي عشان استمتع بيها لوحدي. وأنا دايما بحط المصطلح ده لأنه مصطلح مهم جدا من وجهة نظري، هو الأنانية الروحية. احنا احيانا كتير قوي بنكون انانيين روحيا مع ربنا، ان بستمتع بكل البركات، بستمتع بكل الخيرات، بستمتع بكل الرعاية، بستمتع بكل المحبة، بالغفران، بالتسديد الاحتياجات. طب والناس اللي حواليا، الناس اللي حواليا انا محتاج اعمل معاهم كده؟ الهنا في نهاية الزمن هيقول نعيما ايها العبد الصالح والامين، كنت امينا في القليل اقيمك على الكثير. بس هيقول لنا كمان انت عملت ايه؟ كنت عريان، عملت ايه مع العري بتاعي؟ عملت ايه مع لما الاقي حد محتاج؟ عملت ايه لما الاقي حد جعان؟ عملت ايه لما الاقي حد واقع في مشكلة؟ عملت ايه لما اشوف حد تايه ومش عارف يوصل لسكة معينة؟ انا عملت ايه مع الناس؟ الانانية الروحية بتخلينا نستمتع بخيرات وبركات الراعي الصالح في حياتنا بدون ما نديها للناس، لكن ربنا بيدينا عشان ندي الناس. ربنا بيحبنا. الآية العظمى اللي احنا بنقول الآية العظمى في الكتاب المقدس، تحب الرب إلهك من كل قلبك وتحب قريبك كنفسك. وده مثلث المحبة في حياتنا، ان لو قلت بحب الله وما بحبش أخويا يبقى محبتي مشكوك فيها. اذا قلت الله الراعي الصالح بتاعي وانا مش برع أخويا يبقى أنا مشكوك في رعايتي ومشكوك في محبتي ومشكوك في علاقتي مع ربنا. عشان كده النموذج الحقيقي اللي يعلن للناس، اللي يعلن للناس إن الله صالح راعي صالح، إن يشوفني بقدم الرعاية دي كمان للناس اللي حواليا. هنبقى مقصرين، مش هنعمل اللي مطلوب مننا، طبيعي جدا كلنا في الموازين الى فوق، لكن ما ينفعش اكون اناني روحيا اخد كل حاجة لنفسي بدون ما اكون بترجم رعاية الله وصلاحه ليا في الحياة للناس اللي حواليا.
1: شكرا جدا جدا جدا يا سيس حقيقة على الحلقة الجميلة دي، وبرجع اقول لكل حد تاني استمتع بالمسيح الراعي الصالح، وكون انت كمان بتاخد وبتدي نفس الرعاية زي ما بتاخدها من ربنا. يوم الاثنين الجاي نتقابل على خير، وقالوا عنه على راديو سامه.

0: مساء الخير، مساء النعمة، مساء البركة لكل الأحبة الغالين على قلوبنا. في هذا اليوم، يوم الاثنين، يوم البركة، يوم النعمة والسعادة، الذي أتمنى رغم الجروح الذي إحنا فيها، الذي بلدنا فيها، والنزيف والناس الذي بتموت، لكن لنا أمل، لنا أمل، لنا أمل، ومتأكدين إن الوضع يتحسن وعيكون اليمن بلد الخير والنعمة والعافية. في بداية لقاءنا هذا معكم، الجلسة الرائعة المباركة هذه، نبدأها مثل ما نبدأ في كل يوم، إن إحنا نخاطب الله، نفتح قلوبنا له إنه يساعدنا ويطرح بركة في حياتنا. فأول فقرة، فقرة الصلاة والدعاء، فنصلي وندعي بقلوب مفتوحة.
1: يا رب، كثيرا ما تركزت عيني على جسدي، منحته اهتمامي وفكري، جعلته مساويا لقيمتي، نسيت أنه مجرد إطار لروحي، ولأن إطاري الخارجي مكشوف للناس حرصت على تجميله، ثم أهملت روحي وحقيقتي ومضموني، لأن الناس لا يرون الأرواح. يا رب، أحمدك من أجل الإطار الجميل، رجولتي أو أنوثتي، لكني أسألك أن تنقي قلبي وأن تصلح مضموني وأن تدخل أعماقي وأن تطهر نفسي. اكشف لي يا رب كيف تتطهر الأرواح، واكشف لي كيف أغتسل من الداخل. حول نظري عن الجسد وعالمه، عالمه الظاهر، واشغلني بالروح وعالمها الخفي. يا رب، آمين.
0: يا سلام، فعلا كلام رائع وكلام مبارك. الواحد لما يخاطب الله يحس بنعمة ويحس براحة. طيب أحبتي، وإحنا هكذا ما زالت الحماوة هكذا في قلوبنا بعد الصلاة الرائعة هذه، لما ما نرنم نصبح الله. أخونا العزيز نزال الحسيني من الاستديو جهز لنا ترنيمة رائعة تخلي الذي داخل قلوبنا هذا المحبة والنور هذا أنه يشعشع أكثر، ونحن فعلا ننسجم ونصبح الله بقلوبنا وبعقولنا. فنبقى مع الترنيمة الرائعة هذه، وبعدها تكون فقرة قراءات في الكتاب المقدس. لما صلينا ودعينا والآن عن رنم، احنا منخاطب الله، احنا منكلم الله، بس لما نقرأ الكتاب المقدس الله بيكلمنا من كلامه الصحيح الذي لم يحرف ولم يبدل، هو الكتاب المقدس. فنبقى مع الترنيمة هذه الذي أتمنى أنه تعجبكم، وبعدها قراءات الكتاب المقدس. الذي ما عندش الكتاب المقدس جهزوا ورقة وقلم واكتبوا، اكتبوا الذي عتستفيدوا منه. الرب يبارككم ونستمع للترنيمة الرائعة هذه.

أحبتي، ولو عندكم أي استفسارات أو أسئلة خاصة في قراءات الكتاب المقدس، حاجة ما فهمتها، حاجة تحسوا تضيفوا على الكلام الذي اديناه، احنا بنرحب بكل أسئلتكم واستفساراتكم في أي برنامج. تواصلوا معنا عبر الفايبر أو واتساب أو الاتصال المباشر أو الرسائل. رقم تلفوننا هو 00-357-99-865-965. الرقم مرة ثانية 00-357-99-865-965 أو على الموقع حقنا www.radiosama.net أو موقعنا الثاني www.loveyemen.net. أيضا تقدروا تواصلوا معنا عبر سكايب حق البرامج حقنا هو loveyemen.net.

في اليوم الثاني عشر من الشهر العاشر من السنة العاشرة قال الله لي: يا ابن آدم، حول وجهك إلى فرعون ملك مصر وتنبأ عليه وعلى مصر كلها، كلمه وقل: هذا كلام المولى الإله، أنا ضدك يا فرعون ملك مصر، أيها التمساح الكبير الراقد في وسط أنهارك. أنت تقول: نهر النيل لي، أنا صنعته لنفسي، لكني أضع خزائم في فكيك وأجعل سمك أنهارك يلزق بحراشفك، وأخرجك من أنهارك مع كل السمك الذي لزق بحراشفك، وأتركك في الصحراء أنت وكل سمك أنهارك، فتسقط على وجه الأرض ولا تجمع ولا تلم، بل أقدمك طعاما لوحوش الأرض وطيور السماء، فيعلم كل سكان مصر أني أنا الله. أنت كنت عكازا من قصب لبيت إسرائيل، ولكن لما أمسكوك بيدهم انكسرت ومزقت أكتافهم، لما توكأوا عليك تحطمت ولويت ظهورهم. لذلك قال المولى الإله: أجلب عليك حربا وأقطع منك الناس والبهائم، وتصير مصر قفرا مهجورا، فيعلمون أني أنا الله. أنت قلت: النيل لي، أنا صنعته، لذلك أنا ضدك وضد أنهارك، وأجعل أرض مصر خرابا وقفرا مهجورا من مجدل إلى أسوان، بل حتى إلى حدود الحبشة، لا تمر فيها رجل إنسان ولا رجل حيوان، ولا يسكنها أحد 40 سنة. وأجعل أرض مصر قفرا كالأراضي المقفرة، ومدنها مهجورة كالمدن الخربة 40 سنة، وأشتت المصريين بين الأمم وأبددهم في البلاد. وقال المولى الإله: في نهاية 40 سنة أجمع المصريين من الأمم التي تشتتوا إليها، وأرجع المصريين من الأسر، وأردهم إلى صعيد مصر، إلى أرض أجدادهم، ويكونون هناك مملكة حقيرة، بل تكون أحقر الممالك ولا ترتفع على الأمم بعد ذلك، وأجعلها ضعيفة فلا تتسلط على الأمم، ولا يتكل شعب إسرائيل على مصر، بل تذكرهم مصر بأنهم أخطأوا لما راحوا إليها لتعينهم، فيعلمون أني أنا المولى الإله. في اليوم الأول من الشهر الأول من السنة 27 قال الله لي: يا ابن آدم، نبوخذ نصر ملك بابل دفع جيشه في معركة شديدة ضد صور، حتى أصاب الصلع رؤوس جنوده وتسلخت أكتافهم، ولكن لا هو ولا جيشه حصل على أجرة من صور من هذه المعركة التي قادها. لذلك قال المولى الإله: سأعطي مصر لنبوخذ نصر ملك بابل، فيأخذ ثروتها ويسلبها وينهبها، فيكون ذلك أجرة لجيشه، فإني أعطيته مصر مكافأة له على خدمته لي، لأنه تعب هو وجيشه من أجلي. هذا كلام المولى الإله. في ذلك اليوم أعطي بيت إسرائيل

0: قوة وأفتح فمك يا حزقيال فيعلمون أني أنا الله.
1: يا سلام، فعلا الترنيمة وقراءة الكتاب المقدس رائعة، وفعلا كلام مبارك، كلام احنا بنستفيد منه ببركة ونعمة، بنستفيد منه بسعادة بتدخل قلوبنا وعقولنا. شيء رائع، شيء رائع الإنسان يحس بأهمية كلمة الله، لأنه فعلا بتفيدنا وبتكلمنا في الأشياء اللي احنا بنعيشها الآن، أشياء مهمة وغالية.

مستمعينا الأفاضل، معكم رحاب اليمنية. سنين طويلة عشتها في ظلمة وسجن، ولكني قررت أن أكسر الموروث وأطلق الروح.

0: أعزائي المستمعين، سلام ورحمة وبركة. أعزائي المستمعين، اليوم شاكلمكم عن موضوع أسأل الله أنه يفيدني ويفيدكم فيه. أتكلم اليوم عن القوى الروحية أو الشيطان. الشيطان صاحب قتال وحرب منذ البدء، من أول ما خلق الإنسان والشيطان بيحاربه. حارب أبوانا الأولين آدم وحواء وأسقطهم في الخطية، والشيطان قبل أن يسقط آدم وحواء أسقط صفوف من الملائكة، فأصبح الشيطان يسمى بالمعاند والمقاوم لأنه بيعاند مملكة الله ويقاومها باستمرار، يسقط آخرين باستمرار. حارب كثير من الأنبياء والرسل، حارب داود النبي وسقط في بعض الخطايا. والله يسمح للشيطان أن يحاربنا، وبهذه الحروب نحن بنتقوى أكثر، بنتقوى أكثر لمن كان هو صاحب قرار، قرار أن يكون الأقوى ولا يسقط. إذن القرار بيدك أنت وبإرادتك. أعزائي، ربنا عنده مبدأ تكافؤ الفرص، وبيدي الشيطان فرصة أن يعمل كل ما يريد في حدود سماح الله. فلا تتضايق أنت، ولا تنسى أن كل ارتقاء درجة يحتاج لامتحان، وكلما حاربت وحاربت وتنتصر بإرادتك القوية، كلما تأخذ الدرجات وتكون أنت الأقوى وتأخذ الأكاليل. فلا يكلل إلا من حارب. أعزائي، ندخل في حروب الشيطان ونصمد وننتصر بنعمة الله، وبشرط لا تخافش من حروبهم، ما تخافش من حروبهم. ليش؟ شاعرين أن الله قادر أن يعيننا. مصارعتنا ليست مع لحم ودم، بل مع قوات الظلمة، مع أجناد الشر الروحية. نحن في صراع حقيقي، صراع حقيقي نحن بنعيشه، مصارعة حقيقية. أنت لازم تتصادم بالشيطان وتحارب وتنتصر. يحاربك الشيطان بالأفكار وغيرها، وكل ما تقاتل تزداد خبرة وتمرس في القتال. ومن معلمك في هذا القتال؟ إنه الرب. يا رب، أنت الذي تعلمني القتال وأصابعي الحرب. فهل أنت جبار بأس في الحروب؟ أعزائي، إنها معركة مختلفة، معركتك الخاصة. الشيطان يحارب كل الناس، وحرب مستمرة على طول، يقاتل ويقاتل الكل بلا استثناء. يحتاج الإنسان في هذه الحرب أن يتسلح بسلاح الله الكامل، بالإيمان، بالرجاء. في حروب روحية حقيقية لا ينكرها إلا مكابر ومعاند للحقيقة. الشيطان بيحسدك إذا سرت في طريق ربنا. أحيانا الشيطان يحارب بالفكر، أحيانا بالشهوة، أحيانا بالخداع، وقد يكون الإنسان هو المنتصر فيخاف الشيطان ويهرب. الشيطان قوي، ربنا أقوى. الشيطان قوي ليش؟ لأنه في الأصل ملاك، ربنا خلقه، لما خلقه أعطاه قدرات. فربنا خلقه أصلا ملاك لكنه سقط، فنتيجة لسقوطه سقطت طهارته وقداسته، ولكن ما فقدش طبيعته الملائكية وقدراته. فالملائكة مخلوقات لهم قوة وقدرة أكثر مننا. فعدونا أسد زائر يجول متلمس من يبتلعه. نقف هنا أعزائي وأطرح عليكم تساؤل اليوم، وهو كالتالي: كثير في بلادنا، أو بين شيء معروف في بلادنا، الحسد والعين. حسد والعين، أيشهن الحسد والعين؟ عبارة عن أيش؟ وليش بنخاف منهن؟ وما هي الطريقة الفعالة في إنك تحمي نفسك والذي حواليك؟ طرحنا هذا السؤال على المجتمع اليمني، وكان الإجابات كالتالي:
1: الحسد هو تمني النفس ورغباتها، أما العين هي شر النظر المرتبطة بالنفس الخبيثة. نحمي نفسنا بقوة والإيمان داخلنا، وإيمان داخلنا أنه ما في شيء بيضرنا والله موجود، وثاني بالقرآن الكريم، وتحسن بالأذكار.
2: يكون على شيء مشاهد وموجود، أما الحسد يكون حتى لو ما شاف شيء يحسدك عليه. نحمي أنفسنا بالقرآن والتوكل على الله.
1: العين تكون أكثر ضرر من الحسد، وكلهم تأتي من النفوس الخبيثة اللي تتمنى زوال النعم للناس، وهن طاقات سلبية مضرة. نحمي أنفسنا أول شيء بالتوكل على الله، وثاني شيء بالأذكار وقراءة القرآن.
3: الحسد والعين هو إنه الشخص يحسدك على شيء معك ومش موجود معه ويتمنى يكون معه. نحمي أنفسنا أول شيء بالله بالأذكار وتحسين النفس.
4: الحسد هو إن الشخص يحسدك على نعمة تكون معك، يتمنى إنه تزول منك ويكون في مشاعر كر. العين تؤذي الشخص وتسبب له الأمراض. نحمي أنفسنا من العين والحسد بقراءة القرآن والأذكار والتوكل على الله.
0: أعزائي المستمعين، سمعنا الإجابات مع بعض، وبصراحة ما بش قدامي تعليق على ما سمعته من بناتي وخواتي غير تجربة لي أنا شخصيا في هذا الموضوع. بمعنى أن أنا أعددي لكم أو أطرح عليكم في هذا الموضوع الذي دائما يثير الجدل، وخاصة بين المتدينين وغير المتدينين، أطرح عليكم تجربتي أنا شخصيا، والحكم في هذه التجربة المنطق والعقل. ليش؟ لأنه ما بش كتاب أو رسالة نقدر أنا وانتم نخليها حكم، لأن إيماني غير إيمانكم. فتعالوا معي وأنا أقول لكم التجربة هذه الشخصية، لأن أنا متأكدة أنه كثير منكم مر فيها. أنا عاد أقول لكم الذي صار معي، وانتم سمعوا وحكموا بضميركم بعقولكم بالمنطق. قبل سنين وكنت مع جهالي وكان في اعتقادي ان انا متحصنة، وبين حصن جهالي كان ليل ونهار. طبعا هذا الحادثة انا افتكرتها لما بنتحاكى مع اخي وبيشكي لي من شدة الضرر اللي وقع عليه في وظيفته مع مرته، يعني صار عليه كثير مشاكل، كل شيء يعني صار قدامه بيخرب. فهو بيقول لي انه هذا نتيجة الحسد، ساعة يقول لي نتيجة الحسد، ساعة يقول لي حد فعل لي سحر، ساعة يقول لي حد فعل صرعني عين. ومن هذا الخبر يعني بدل ما بي يحاول يقدم له قدام او يتغلب على المشاكل اللي بتحصل له، بيظل يفكر بهذا الدوامة. فلقيت اخي انه مش عايطلع من هذا الدوامة. فلما بيسألني طيب انا تعرفوا هذه الأشياء الروحية ما تقدرش تترد عليها بجواب منطقي ملموس عشان تقنع اللي قدامك، فأنا برد عليه والكل في هذه التجربة أنه أنا كنت أنا في زمان أو قبل سنين، وكنت أنا معتقدة أنه في أذكار أو في ترتيلات ترتلها على جهالي هكذا في الصبح وبعدين في الظهر ولا يقع بهم شيء، لكن بالعكس كان فعلاً يحصل أن واحد من جهالي حد يبصره، وفعلا يعني فعلا عشت أنا هذا الشيء أنه في شيء اسمه عين، لكن عشته في الماضي. فكان ابني الصغير كنا طالعين من، كان عمره سنتين أو سنة وشوية، وإحنا طالعين من البيت وبه عدت مرة جزعت من باب البيت، وتي المرة ما بش معها جهال أصلا ما بتعولش، فبصرت ابني الصغيري ماشي فبصرته يعني جت عينها لعنده، فعلى طول الولد طاح. وهذا أنا متأكدة كثير عندنا في اليمن بيقع لهن هكذا ومعتقدات بهذا الشيء. طبعا طاح، ولما قام وجهه مدمر بمعنى الكلمة، وجبهته فيها يعني ورمة هذا القد. فطبعا على طول أنا في أيامها فهمت على طول أن تهي عين، وهذا معروف وأنا عارفة كل بناتي وأخواتي وأمهاتي في اليمن عارفت بهذا الشيء. كم بنحصن وكم بنرتل وكم بنذكر ما بنلاقيش فايدة. الغريبة أنه في ابني الصغيري هذا كان كل ما تبخر هذا اللي في جبهته وتنزل الورمة لازم يطيح مرة ثانية ولازم يطيح، فكانت خلاص هذا الورمة بقت علامة في جبهته ما تسيرش أبدا، كل ما تتشاكل وتقع بخير يطيح مرة ثانية يطيح مرة ثانية. فأكيد في شيء روحي خبيث، في قوة روحية خبيثة كل ما ابني الصغيري يعني هذا الشيء يصير بترجع. فهل هذا فعلا عين؟ بغض النظر عين تيها المرة مش عين تيها المرة، هذا الأشياء أنا ما بين أؤمن بهاش، بس أنا عارفة اللي أؤمن به أو متأكدة منه من اللي حصل من هذا الموقف من عدة مواقف، بس أنا بين أقول لكم هذا الموقف لأنه كان تقريبا آخر موقف حصل لي قبل ما أعرف الحقيقة وقبل ما أعرف النور. فجلس الولد تقريبا حول سنة أو أكثر وهو يتعرض في نفس المكان لنفس الوجع أو نفس يطيح يتدرب في الأرض بعدين يورم راسه. فإذا صار عندي وصلت لنتيجة أنا وأخي بين أقول له إن في شيء فعلًا، في قوى روحية شريرة بتحاربنا في هذا الشيء فعلًا، لأن أنا لمسته وأنا متأكدة إن كل يمني وكل إنسان عنده نفس التجربة. لكن يعني أنا بصراحة بعد ما عرفت النور ومن دون هذيك الأيام يعني ما كان عندي المعتقد أو شيء، افتكرتها هذا الشيء افتكرته وأنا بين جابر أخي. فعلا ابني ما عاد حصلش عنده هذا الشيء، توقف نهائيا، وتوقف نهائي نهائي شيء اسمه عين، سواء معي أو مع في بيتي في جهالي، لدرجة أنه أنا لم أعد أؤمن أن في شيء اسمه عين أو عيضر جهالي أو عيضرني أو عيضر ممتلكاتي. وأنا بين جابر أخي طبعا، أخي يشتي الحل، أخي متألم أنا متأكدة، وكثير كثير عندنا في بلادنا في اليمن متألمين جدا من هذا الموضوع، وفعلا بيلاحقهم لأنه أنا كنت من الملاحقين بهذا الموضوع. تجي تحاول تتخلص من هنا من هنا ما بش فايدة، وسمعتوا الإجابات كيف بيفسرين البنات، العين العين من المدري ما هو، يعني شفتوا في معتقد قوي، وفعلا هذا المعتقد القوي جاء من الحياة بنبسره معانا. فبيقول لي أخي طيب أيش هو الحل، أيش هو الحل؟ طبعا أخي داري بإيماني، داري أن أنا إنسانة أو امرأة بين التبع المسيح. ففكرت كيف أوصل لأخي الحل، أشتي أدي لها الحل، قلبي موجوع عليه، موجوع طبعا على كل يمني. قلت له يا أخي الحل الوحيد في أنك تحمي جهالك، تحمي بيتك، تحمي كل شيء من هذا القوى الشريرة الروحية الشريرة، هو شيء واحد ما لهش ثاني. قال لي ما هو يا أختي؟ قلت لها الحب. قلت له هو الحل الوحيد للقوى الشريرة لما تجي جارفة على بيتك، يعني تنهال جمر ونار عليك، ما في غير أنك تردها بشيء واحد اللي هو الحب. كيف يا أختي الحب؟ أقول لك يا أخي أنك تؤمن بالمحبة، تعلمها لجهالك، تعلمها لأهل بيتك. العين هي عبارة عن تسلط شياطين، والشيء الوحيد اللي يردها هي المحبة، أنك تؤمن بالمحبة. يا أخي الحسد كشعور موجود، أخوة يوسف حسدوا، لكن كضربة عين تأتي من الإنسان للمحسود هذا شيء مش موجود. إلى كل يمني ويمنية، الحب المحبة هي الذي تحمينا، هي التي حمتني وحمت عيالي من العين والحسد. أعطينا سلطان ندوس الحيات بأيش؟ بأيش أعطينا هذا السلطان؟ بالمحبة الذي بنشوفها متجسدة في شخص المسيح، وبنتبعه في أن نكون كاملين في المحبة ولا سوى. حصن المحبة ولا سوى، روح المحبة هي الحصن الحصين والمنيع ضد كل شر. كل شر أنت محمي منه إذا آمنت بالحب المتجسد، بالمحبة المتجسدة في المسيح. فهل تقبله؟ هذا شيء يرجع لك أنت من تقرر. ولكم أعزائي مني كل المحبة والتقدير.

يا أهلي ويا ناسي، أشجعكم على استخدام العقل والمنطق والبحث لتتعرفوا على الحق، لأنه هو السبيل الوحيد للحرية وإطلاق الروح.

بأيديكم. سنكبر وسنسألكم عنه، فماذا ستجيبون؟

0: سأكف عن الضجر وعن أني ضحية، سأكف عن قول ذلك لنفسي، أني ضحية لظروف المجتمع وخيانات الآخرين. سأكف عن الشكوى وعن الحزن وعن اللوم، وسأعيد ترتيب الأشياء داخلي. سأجعل من الألام التي سببها لي الآخرين جسراً لي وليس عقبة، وأدير ظهري للأشخاص السلبيين وأتجاهل كل رأي هدام. وأتخذ من نظرة الله لي مصدر للتفاؤل والإيجابية لأنثرها داخلي وللعالم حولي. سأثق بالله وأثق بحبه لي وأحب الجميع. يقول الكتاب المقدس: لا تشمتي بي يا عدوتي، إذا سقطت أقوم فالرب نور لي. دعوة لك يا صديقي أن لا تدع اليأس يتملكك، بل تغنى بكلمات الكتاب المقدس وهو يقول: لأني أراقب الرب أصبر لإله خلاصي.
1: في معانا حلقتنا الرائعة الذي منتظر لها دائما، هو برنامج ترانيم وتأملات الأختناء سلوى حبيب. فنعرف إيش اليوم في تأملات وفي ترانيم، نرنم مع بعض ونستمع للتأملات الرائعة.

صديقي المستمع، ارفع قلبك للحنان، ثق بإلهك هو يصون، ثبت عينك بالإيمان، أصل إلهك هو حنون. ده يسوع يملى القلب بفرحة، إيده تداوي هموم الجرحى، وعده إنه لي معين، هو إله صادق وأمين. هذه هي كلمات الترنيمة التي سنستمع إليها في بداية برنامجنا اليوم. لكن أود قبلا أن أشارككم أصدقائي بما رواه أحدهم حين قال: يمر فوق منزلنا القريب من أحد المطارات طائرة كل دقيقتين طوال النهار، وبينما يلعب ابني في غرفة المعيشة يرفع عينيه نحو النافذة ليريني الطائرة التي تحلق على ارتفاع منخفض جدا. ومع أنه يكون دائما منهمكا في لعبه، لم يكن ينسى أبدا أن يرفع عينيه نحو السماء ليعاين كل طائرة يسمع صوتها. وأنت صديقي المستمع، هل ترفع ليس عينيك فقط بل قلبك أيضا إلى الله الحنان؟ وهل تشكره وتثق بمحبته وحنانه وأمانته لك؟ تعال معي نستمع إلى فريق الشموع وهم يرنمون ارفع قلبك للحنان، هذه الدعوة لتقديم الشكر والامتنان لله الحنان.

ترى هل أنت على مفترق طرق في حياتك يا صديقي؟ كان شرطي يقوم بدوريته فوجد صبيا صغيرا ضالا يبكي، فأخذه ليذهب به إلى مركز البوليس. وأثناء سيرهما وصلا إلى مفترق طرق يدعى الصليب، فتلفت الصبي حوله وصاح للحال: أنا أعرف طريقي من هنا. ثم ترك الشرطي وجرى بدون تردد إلى بيته. هذه القصة يا صديقي تصور لنا ماذا يحدث للذي يأتي إلى صليب الرب يسوع المسيح. نعم، لأنه هناك يجد الطريق إلى بيت الله الآب. ألم يقل الرب يسوع أنا هو الطريق والحق والحياة؟ ليس أحد يأتي إلى الآب إلا بي. لقد فتح لنا الطريق بنفسه لكي نصل بالتالي إلى الله الآب ونستعيد الشركة والعلاقة المقطوعة بيننا وبينه. فهل أتيت إلى الصليب صديقي؟ وهل سكبت نفسك عنده وطلبت من المصلوب عنك ومن أجلك أن يغفر لك خطاياك؟ تعال معي نستمع إلى ترنيمة لصالحة من الجزائر وهي تغني وتردد: دم المسيح يطهر القلوب.

نسجتني بهدوء، يداك كونتاني، فامتزت صنعا عجيبا وروعة ومعاني. ثم نظرت إلي بكل حب الكيان، دعوتني أنت باسمي وقلت لي أنت لي. على صليب ذنوبي يداك خلصتاني، فعدت حرا كريما تمشي معي بحناني. ثم نظرت إليك إلى جروح اليدين، نقشتني أنت باسمي وقلت لي أنت لي. تعال معي صديقي نستمع إلى هذه الترنيمة لفريق السماء من الأردن ولأول مرة في البرنامج.

إذا حاز هذا البرنامج على إعجابك مستمع العزيز، أو إذا كان لديك أي سؤال أو تعليق، فاكتب إلى برنامج ترانيم وتأملات على العنوان الذي يقدم لك بعد لحظات. على أمل أن نعود ونلتقي بك صديقي المستمع في حلقة أخرى من ترانيم وتأملات في مثل هذا الوقت من الأسبوع القادم إن شاء الله.

الرب يبارك فيك. شخصا العزيز سلوى حبيب على الكلام الرائع هذا، فعلا بتنقي ترنيمات رائعة بتأثر في القلب وتقوي الإيمان، وتخيل واحد يتشجع ويحس إن به إله في خير وفي نعمة وفي محبة وفي بركة لكل الناس. أحبتي، ولو عندكم أي استفسارات أو أسئلة خاصة في قراءات الكتاب المقدس، حاجة ما فهمتها، حاجة تضيفوا على الكلام الذي اديناه، احنا بنرحب بكل اسئلتكم واستفساراتكم في اي برنامج. تواصلوا معنا عبر الفايبر او واتساب او الاتصال المباشر او الرسائل. رقم تلفوننا هو 00357998

اهلا وسهلا بيكم احبائي، سعيد جدا اني التقي معاكم النهارده. يوم جديد وحلقه جديده على الهواء مباشره من برنامجنا يا سامع الصلاة. اشكر رب قوي قوي لاجل وجودنا مع بعض. قد ايه فرحان ان احنا النهارده هنقضي وقت سوا. متشجع جدا جدا، مليان بالايمان انه الرب عايز دينا وقت مبارك. برنامجنا اسمه يا سامع الصلاة، ولانه بيسمع الصلاة فاحنا بنصلي. وعلشان كده عايز اشجعك، لو انت عندك طلب صلاة فضلك ابعت لنا علشان نكون بنصلي من أجلك. كمان لو عندك استجابة صلاة ابعت لنا علشان نكون بنشكر الرب ونفرح بالرب معك. عايز ارحب بكل الناس اللي معانا على الهواء دلوقتي، عايز ارحب بكل الناس اللي معانا على صفحة الراديو، اهلا وسهلا بيكم. عايز كمان ارحب بالناس اللي بتسمعنا من خلال إذاعة صوت الأمل، اهلا وسهلا بحضراتكم. وكمان عايز ارحب بكل الناس اللي بتتابعنا من خلال ابلكيشن راديو سما، اهلا وسهلا بيكم. وزي ما بحب اقول دايما، تشجع ونزل ابلكيشن راديو سما، انت فايتك كتير قوي لانه التطبيق عليه الحقيقه برامج اكتر من رائعه. الابلكيشن متاح بالنظامين الاندرويد وكمان الاي او اس، فان كان بشكل تليفونك هتقدر تكون بتحمل التطبيق بمنتهى السهوله. كمان الحقيقة اللي تقدر تتابع راديو سما على الناين سات، هتلاقي التردد في الكومنتات. وشكر رب قوي قوي انه زي ما الكتاب بيقول كده، انه كلمة الله لا تقيد، كلمة الرب لا تقيد. النهاردة رب يدينا حلقة غير عادية، متشجع قوي قوي قوي. بدأنا من اول شهر سبتمبر في سلسلة زيارات إلهية لرجال الله. تكلمنا عن زيارة رب لآدم، تكلمنا عن زيارة رب لإبراهيم ولنوح والإبراهيم، والنهاردة هنتكلم عن زيارة الرب لموسى، أو دعوة للخروج برا ذاتك والتأثير في الآخرين. نشوف مع بعض من كلمة ربنا إزاي أنه الرب زار موسى اللي كان متحير، اللي كان متلخبط، اللي يمكن كان متعود على نوعية حياة معينة كده واعتاد عليها. إزاي أنه الرب فاجئه بأنه في ما هو أعظم من ده بكتير ربنا عاوز يدهوله. الحقيقة بشكر رب كمان أنه في ناس بتتابعنا، في ناس بتصلي معنا. النهاردة هنكون بنصلي من زي ما احنا متعودين من أجل بلد من البلدان. النهاردة هنكون بنصلي من أجل قطر، فلو أنت من قطر أهلا وسهلا بيك، هنكون بنصلي لأجلك ولأجل بلدك. ولو أنت عايش في قطر، لو أنت بتشتغل في قطر أو مقيم فيها، هنصلي من أجل قطر. فبليز منشنوا الحلقة يا جماعة لأي حد في قطر، علشان هنكون بنصلي مع بعض لأجل هذه البلد الغالي. كمان هنكون بنصلي من أجل الأباء والأمهات وكل الضغوط المادية اللي على الأسر في هذه الأيام، ولا سيما في موسم المدارس والدراسة. نصلي أن الرب يجي ويسدد الاحتياجات، يجي الرب ويبارك في القليل، يجي ويملأ بيوتنا بالخير. فتشجع النهاردة لأن الرب عاوز يباركك، ربنا عاوز يباركك، وكمان ربنا عايز يباركك. نفسي نبتدي مع بعض وقتنا بالصلاة. تعالوا نصلي ونطلب بركة الرب على الحلقة. يا بابا شكرا ليك من كل القلب لأنه عندك لينا الكتير. يا رب النهاردة بنيجي وإحنا مصدقين فيك يا رب إنك صالح وإلى الأبد رحمتك. يا رب بنيجي النهاردة وإحنا يا رب منتظرينك بكل شغف، طالبينك يا رب النهاردة، بنستناك في وقت جديد يا رب، بنطلبك ونطلب وجهك يا رب النهاردة، نعلن سلطانك، نعلن سلطانك يا رب، نطلبك يا رب، نطلب النهاردة إنه تيجي وتتنازل إلينا يا رب بسيادة كاملة على وقتنا. يا رب باسم يسوع تعالى بمجدك، تعالى باستعلان حضورك علينا النهاردة. يا رب مجد اسمك النهاردة، اعلن اسمك يا رب، اعلن سلطانك علينا يا رب. من فضلك، من فضلك يا رب شجعنا النهاردة. بصلي انك تتقابل مع كل حد فينا، اوصل لكل نفس فينا، اوصل لكل حد محتاج لك يا رب، اوصل لكل حد بيدور عليك وبيبحث عنك باسم يسوع يا رب، باسم الرب يسوع المسيح. مجدك يتراءى لينا النهاردة يا رب. بصلي لأجل كل الناس اللي بتتابعنا يا رب من أي مكان في العالم. أؤمن تماما النهاردة أنه في زيارات خاصة للنفوس يا رب. تعال النهاردة يا رب شددنا، تعال النهاردة شجعنا، حط إيدك علينا بالبركة باسم الرب يسوع المسيح. أشكرك يا ابن الله الحي لأنك سامع الصلاة، وليك كل المجد
آمين آمين آمين آمين. تعالوا نبتدي وقتنا بالترنيم والتسبيح وبعد كده نرجع تاني نكمل كلامنا.

0: لو جربت تدور على حلول لمشاكلك عند الناس وفشلت، ربنا وحده عنده الحل.
1: يا مرحب، ورجعنا مع بعض مرة تاني، وإحنا بنتكلم النهاردة في حلقتنا عن زيارة إلهية من الرب لموسى. الرب زار موسى أوقات كتيرة قبل ما نخش في بس في يعني اللقاء الإلهي من ربنا لموسى. أوقات كتيرة بنحصر في فكرة إنه بندور على الحتة اللي اعتادنا عليها ونستقر فيها، وده غالبا بيكون نتيجة إنه حاجة من الاثنين، إما إنها منطقة راحة كويسة جدا بالنسبة لنا فأنا خلاص مش عايز أطلع منها، أو الحقيقة أنا تعودت عليها فما عنديش بقى الطاقة ولا المجهود ولا الشغف زي ما بيقولوا إني أطلع منها. الحقيقة سواء كده أو كده، مرات كتيرة بيجي الرب ويتكلم لينا بكلمة مختلفة، لأنه بنبقى اعتدنا على الوضع ده، وده بيعطل نمونا الروحي، نعطل أوقات كتيرة استقبالنا للجديد اللي عايزين أو اللي محتاجين ناخده من ربنا، وأوقات كتيرة بيبقى استقرارنا بالشكل ده ونمط حياتنا بالشكل ده بيخلينا مش قادرين ناخد من الرب لينا الوقت ده. فيجي الرب مرات ويتكلم بكلمة مختلفة، بيجي الرب ويتكلم بكلمة مختلفة على حياتنا، وكأنه عاوز يقول انه استقرارك وترتيبك واعتيادك وانك وضبت حالك على كده وتأقلمت على كده، انت مش مستعد انك تاخد مغامرة مع الرب، انجاز التعبير، مش مستعد انك تمشي رحلة مع ربنا فيها جديد، فيها امور جديدة، فيها قرارات جديدة، فيها تبعية جديدة، فيها بتجدد عهدك، بتجدد وعودك للرب من اول جديد، بتقول له انا معاك يا رب، انا هكمل زي ما تقول لي حيثما تقودني اسير. يعني انا مش ببقى خلاص بقى انا اعتدت ان اقعد هنا، انا مبسوط كده، مش عايز امشي مع ربنا، مش عايز الجديد، انا مستقر في الحتة دي. عايز أقرأ معاك آية في سفر أرمية صح 48 والآية رقم 11. في أرمية 48 وعدد 11 بيتكلم الكتاب عن مؤاب، بيقول كده: مستريح مؤاب منذ صباه وهو مستقر على درديه، ولم يفرغ من إناء إلى إناء، ولم يذهب إلى السبي، لذلك بقي طعمه فيه ورائحته لم تتغير. هنا الكتاب بيتكلم على واحد من أسباط الشعب في القديم، لكن الحقيقة نقدر نطبق ده على حياتنا. لذلك بقي طعمه فيه ورائحته لم تتغير، دي نتيجة، لكن البداية بدأت بأنه مستريح. يعني مستريح؟ يعني مستقر. مستريح مؤاب منذ صباه. تقدر تفكر كده وتقول ممكن أحط اسمي أنا مستريح جون، حط اسمك كده وحط اسمك مستريح فلان، مستريح فلانة منذ صباه أو منذ صباها، وهو مستقر على درديه. كلمة درديه دي كلمة مهمة قوي محتاجين نقف عندها. بيقول كده في أحد الترجمات: قد قضى مؤاب حياة مترفة منذ حدثته كالخمر المستقر على عكره أو على العكارة.

العصير اتصفى، وبالفعل اتصفى، لكن ما زالت في رواسب تانية. فياخدوا مرة تانية وينقلوه ويحطوا القماشة برضو ويدلقوا العصير، ومرة تاني يتصفى. يكرروا العملية دي بيقال لغاية 7 مرات. العصير اللي متنقي مرة، أو اللي منقول من إناء لإناء مرة، متفلتر مرة لتمن. العصير اللي متفلتر مرتين لتمن تاني. العصير اللي متفلتر 3 مرات و4 مرات و5 مرات و6 مرات و7 مرات ليهم تمن. كل مرة زيادة في التنقية بتفرق في السعر جدا. ليه؟ لأنه جودة المنتج بدون شوائب أكتر، فأنت بتاخد عصير بيور، عصير نقي أكتر. كل مرة حياتي وحياتك ربنا بيبقى عايز ينقلها من مستوى أنا خلاص أنا مستقر على مش عارف إيه العكارة اللي في حياتي الحقيقة، لكن قد تكون خطية، قد تكون أوضاع مالية، قد يكون مستوى اجتماعي، قد تكون صداقات وعلاقات في حياتي أنا استقريت عليها وأنا رافض إني أتغير، رافض إني أتنقل من مستوى لمستوى، ومش عايز أروح مع ربنا لمستوى جديد. أنا مش قابل إن ربنا ينقلني لمستوى تاني. الحقيقة رفضي، إن كان لي الحق أقول الكلمة دي يعني، أو عدم خضوعي أو عدم قبولي إن الله ينقلني ويفرغ حياتي من إناء لإناء بهدف التنقية والتشكيل والترقية، ده بيخسرني كتير. عشان كده الكتاب قال مستريح مؤاب منذ صباه وهو مستقر على درديه، ولم يفرغ من إناء لإناء ولم يذهب إلى السبي، لذلك بقي طعمه فيه ورائحته لم تتغير. هنا الكتاب بيتكلم على حد رفض التشكيل الإلهي بهذا الشكل، رفض أنه ربنا يتقابل معاه وينقله من حالة لحالة، لأنه ببساطة مستقر على الوضع اللي هو فيه، ونتيجة كده بقي طعمه فيه ورائحته لم تتغير. يعني إيه؟ يعني زي ما هو. عشان كده مرات تتقابل مع حد يقول لك أنا زي ما أنا تقابله كده مثلا من سنة يقول لك صلي لي أنا عندي المشكلة الفلانية، وتقابله بعد سنة يقول لك صلي لي أنا عندي نفس المشكلة. طب معقولة في السنة دي فيش أي حاجة حصلت؟ فيش أي مقابلة مع ربنا حصلت؟ ما فيش أي تغيير حصل في حياتك؟ أوقات كتيرة بنفضل زي ما احنا، أوقات كتيرة بنظل في نفس الحالة، في نفس السكون، في نفس الاعتياد، في نفس الوضعية اللي احنا فيها مستقرين، ويبقى على قلب الرب لينا انه ينقلنا من إناء إلى إناء ومن مستوى المستوى. مرات كتيرة بنشوف، أو أنا شخصيا أوقات كتيرة الحقيقة بشوف ناس قبلت وخضعت وكانت حبة النوع ده من التشكيل، الناس دي اتنقلت تماما، حياتها اختلفت، فرقت جدا مستواها الروحي، خضوعها ليد الرب، خضوعها لتشكيل الرب فرق جدا جدا جدا في حياتها. بينما بشوف ناس تانية رفضت كده زي ما هو، يظل كما هو، بقي طعمه فيه ورائحته لم تتغير، بيفضل هو هو. السؤال، هل يا ترى أنا النهاردة من أنهي فريق؟ هل أنا من الفريق اللي بيتغير واللي طالب ربنا واللي عاوز ربنا يغيره وينقله، ولا أنا من الفريق التاني اللي هو زي ما هو، أنا مستقر، أنا رافض، أنا مش عايز أتغير، أنا زي ما أنا في نفس الوضع ونفس الحالة؟ أيهما أختار؟ ده قرارك. أيهما أختار؟ ده قراري وقرارك، وكمان ده قرارك. الحقيقة موافقتي على إن كان ليا الحق أقول الكلمة دي يعني، موافقتي، قبولي، خضوعي ليد الرب وهي بتنقلني من حالة لحالة وهي بتشكلني بالمنظر ده، ينبع من إدراكي إنه هو ليه أساسا، ماله الاستقرار، ماله الاستقرار، ما الدنيا كويسة، ما أنا كويسة. بالمناسبة في يعني مقولة كده بتقول إنه الجواز استقرار، مش عارف كم حد موافقني على الجملة دي. لو انت موافقني ان الجواز استقرار بليز شاركنا في الكومنتات، قولولنا هل من وجهة نظركم الجواز فعلا استقرار ولا لا. هستنى اشوف تعليقات حضراتكم، هل الجواز استقرار ولا لا. ناس كتيرة بتفكر انه الجواز استقرار، ناس كتيرة بتفكر انه النجاح استقرار. أوقات كتيرة الناس بتحس إنه في حاجات معينة هي الاستقرار. يعني بليز شاركونا

نفسي أسمع رأيكم في الكومنتات في الجزئية دي. عايز أرجع تاني لفكرة النقل من إناء لإناء. لما بيقول الكتاب مستريح مؤاب منذ الصباح، هو تعود لدرجة الراحة، هو اعتاد. عارف لما تبقى نايم كده ومش عايز حد يقومك، أنا تعودت ارتحت هنا، ارتحت كده، حتى لو مش مرتاح على حاجة غلط، أنا كويس وكل حاجة وحياتي حلوة، بس ورافض أن أتغير. مش بكلم لا سمح الله على إنك في الخطية مثلا، لا مش قصدي كده. قد يكون البعض مننا ارتاح في أوضاع غلط، أنا ارتحت في علاقات مش مظبوطة، في عدم غفران عندي لناس وغيره وغيره من الأمور اللي ما ترضيش الرب. ده نوع. لكن ممكن أكون، أو ممكن حد فينا يكون النهاردة من الناس اللي بتتابعنا، أنت حياتك كويسة، أنت متشجع، أنت مبسوط بربنا، لكن في حاجة أنت مش قابل الجديد من إيدين ربنا، أنت مش قابل الجديد من إيدين ربنا، أنت ما عندكش استعداد أنه ربنا ينقلك لمستوى تاني. هنا الخطورة، لأنه الله مش بيمشي معانا على وتيرة واحدة. ربنا عنده كل يوم جديد، لأنه إله غير محدود، ولأنه عنده مقاصد عظيمة وعنده خطة عظيمة. فلو أنت تعودت على المستوى ده من الحياة، عندي خبر كويس ليك، الله عنده ليك نقلة جديدة، ربنا عنده ليك زمن جديد، ربنا عنده ليك مستوى جديد من التشجيع، مستوى جديد من الشبع، مستوى جديد من الفرح. ربنا عاوز يقابلك، عاوز يقابلك بنوع جديد من اللقاءات. ده اللي على قلب الرب ليك، ده اللي على قلب الرب ليك، انه في مستوى جديد، في نقلة جديدة ربنا عاوز ينقلها لكل حد فينا. ويظل القرار قراري. تقول لي طب ما ممكن الرب يعمل اللي هو عاوزه. الحقيقة طبعا الله قادر على كل شيء، لكن الله بيحترم رضي. ربنا بيحترم رضي. الله بيحترم قراري، بيحترم رضي. الله مش بيقسى علي، الرب مش بيقسى علي اطلاقا. ربنا مش بيقسى علي، وبالبلدي كده مش بيلوي دراعي. يعني مش بيلوي دراعي بمعنى ايه؟ انه اعمل كده، لازم تعمل كده، وإلا وتلاقي في حاجة كده كأنه ربنا فعلا يعني بيقول له دراعي. ليه ربنا مع أنه يقدر يعمل كده، لكن ليه الرب مش بيعمل كده؟ لأنه ببساطة خلقني بإرادة حرة. الرب خلقني بإرادة حرة، وده يعني من كمالات الله أنه بيحترم كلامه، إنجاز التعبير. واحدة يعني من كمالات ربنا، كلمة كمالات احنا بنتكلم صفات الله، بس ما بنقولش صفات، لأنه الصفات دي بتطلق على الإنسان، لكن لما بنتكلم على شخص الله، أنا الذات الإلهية، بنقول كمالات. فمن كمالات الله أنه كلية القدرة مثلا، لكن قدرته دي لا تعني أنه يبقى بيعمل تصرفات حاشة لله، أنه تصرفات مثلا ضد طبيعته، مع أنه قادر على كل شيء. ف الله بيحترم انه اداني ارادة، ربنا بيحترم انه اداني ارادة، وهذه الارادة هو بيحترمها جدا جدا، ومش عايز او ما ينفعش انه هو يلغيها ويقول لي اعمل كده بالعافية. ليه؟ لانه صنعني كده، ومش هيجي ابدا ابدا يلغي حاجة هو ادهاني. والدليل انه لغاية دلوقتي مثلا الله سايب الشرير ياخد قراره. ليه الرب مش بيجي بالعافية كده ويقول لي لازم تتوب، لازم تعيش معايا؟ مع انه يقدر، ده يقدر يفني الانسان، لكنه ليه مش بيعمل كده؟ لانه ببساطة زي ما بيقول الكتاب المقدس، انظر قد جعلت قدامك الحياة والموت، البركة واللعنة، الخير والشر، فاختار الحياة لكي تحيا استحب الرب الهك من كل قلبك. هل يا ترى الإنسان بيعمل إيه؟ هل يا ترى الإنسان بيستجيب لصوت الرب ولا لا؟ ده اللي هنعرفه بعد الفاصل. تنطلع لفاصل صغير، نسمع التنيمة الجاية ونرجع تاني نكمل كلامنا.

0: مهما كانت ظروفك، لو انت في وسط خوفك ربنا موجود.
1: يا اهلا وسهلا بيكم مره تاني. رجعنا واحنا بنستكمل كلامنا عن زياره الرب لموسى، وشفنا قبل الفاصل ازاي ان الرب اتقابل مع موسى مقابله جديده. انا متاسف على يعني الكونكشن اللي كانت فيها مشكله، لكن نشكر الرب رجعنا مع بعض مره تاني واحنا بنكمل كلامنا عن زياره الرب لموسى. والحقيقه قبل الفاصل كنا بنتكلم عن الايات الموجوده في ارميه 48 وعدد 11: مستريح مؤاب منذ صباه، وهو مستقر على درديه، ولم يفرغ من اناء الى اناء، ولم يذهب الى السبي، لذلك بقي طعمه فيه ورائحته لم تتغير. شفنا ازاي انه رفض التشكيل الالهي يخلي الشخص في حاله من الاستقرار، حتى لو مش شرط يكون في حالة وحشة، لكن حتى لو على وضع راحة، وضع كويس بالنسبة لك، لكنك دايما هتفضل في نفس الحالة في حين ان الرب عنده ليك الكتير. خليني اروح معاكم لموسى، شخصية موسى في كلمة الله، وازاي ان الرب تقابل معاه. في كلنا عارفين قصة موسى في كلمة الرب، وازاي انه الرب بدأ يتكلم على حياة هذا الطفل ياما كان طفل صغير، ازاي انه من البداية خالص ربنا اتكلم وقال انه ده هيكون طفل يعني ليه قصد عظيم. لكن عارفين القصة ازاي انه تعرض للخطر، وازاي انه اخته وامه خبوه في صفت كده وتحط في نهر النيل، وكان يعني مهدد، وعشان كده سموه موسى المنتشل من الماء. ازاي انه الرب انقذ حياته. واضح انه يعني خلينا نقف عند الحتة دي، انه كان في دعوة عظيمة من الرب لموسى، لكن المقاومة كانت شديدة. والحقيقة ده الحال اللي بيحصل كتير جدا جدا مع كل حد مننا، ألا سيما لو أنت مدرك دعوتك ومدرك مقاصد الله لحياتك. أنت متحارب جدا، أنت تلاقي نفسك متقاوم جدا جدا. ويكبر موسى ويعيش موسى في القصر ويتهذب زي بيقول الكتاب المقدس بكل حكمة المصريين، ويعني يبقى شخص ناجح وشخص برنس كده، أمير، والأمور كلها كويسة معاه. ولكن لا تستمر الأمور بهذه السلاسة، لكن بنشوف أنه بيقرر موسى أنه يتفقد سلامة أخواته ويطلع يلاقي اتنين كده شدين في الكلام، بيتكلموا بطريقة فيها شد مع بعض، فبيقرر أنه يعني يتخلص من واحد منهم. ويظن موسى أنه الأمر عدى والدنيا تمام وكل حاجة كويسة، ويطلع تاني يوم عادي خالص مفيش اي مشكلة، يتكلم ويشوف ويبدأ يبص كده ويقول لهم يا جماعة، يلاقي اتنين تاني بيتكلموا مع بعض، فيقول لهم يا جماعة ما ينفعش كده. فواحد يقول له: هو انت ناوي تتخلص مني زي ما عملت امبارح مع الشخص تاني؟ ايه ده ايه ده ايه ده ايه ده. ويبدأ موسى يحس انه الامر اتعرف، الامر اتكشف. ايه ده؟ ده ببساطة اللي حصل مع موسى. يبدأ يحس انه انا اتكشفت. ونتيجة كده يقرر موسى انه يهرب ويبتعد عن مصر في ذلك الوقت، ويهرب بعد ما كان امير وبعد ما كان شخص ذو كرامة وذو مكانة. لكن يبتدي موسى يهرب تماما تماما، ويعيش موسى لمدة 40 سنة هربان. يعيش موسى لمدة 40 سنة وهو في البرية، بعد ما كان عايش في أرض مصر في خير وفي نعيم. يعيش لمدة 40 سنة في البرية، وفي 40 سنة دي كتاب مقدس يتكلم عنهم انه كان موسى بيرعى الغنم، والغنم اللي كان بيرعاها بيقول عنها كتاب انها كانت غنم يثرون حمي كاهن مديان. موسى كان بيرعى غنم يثرون حمي كاهن مديان، وهو بيرعى الغنم قعد لمدة 40 سنة في الحتة دي. انت متخيل 40 سنة مكمل في نفس الوضعية، 40 سنة مكمل في نفس الحتة، 40 سنة هو مستقر في نفس الوضع، 40 سنة 40 سنة مكمل موسى وهو مضطهد، هو يعني مضغوط، وهو اتعود على وضعية معينة. لكن الحقيقة المشكلة انه اعتياد موسى خلاه مش قادر يقبل الجديد، وهنا تكمن الخطورة. يا ترى ايه اللي حصل مع موسى؟ لأننا نعرفه مع بعض، لكن تعالوا نطلع الفاصل الصغير ونرجع تاني نكمل كلامنا.

0: الله بيحبك وبيحب يسمع صوتك في الصلاة.
1: يا مرحب، ورجعنا مع بعض مرة تاني وإحنا ما زلنا مكملين كلامنا. وقبل الفاصل كنا بنقول إنه موسى اتعود، هل اعتياد موسى كان مانع، يعني إنجاز التعبير، أو معطل للرب إنه يتقابل معاه ويخرجه من استقراره في الحتة دي؟ الحقيقة خلينا نقرب من كتاب مقدس ونشوف. أشجعك لو معك كتابك المقدس افتح معايا سفر الخروج أصحاح 3. خروج 3 وعدد 1 بيقول الكتاب: وأما موسى فكان يرعى غنم يثرون حميه كاهن مديان. زي ما كنا لسه بنقول، موسى كان بيرعى الغنم وبتاعت حماه اللي هو اسمه يثرون كاهن مديان. فساق الغنم إلى وراء البرية وجاء إلى جبل الله حوريب. بس بص، يقول الكتاب في عدد 2: وظهر له ملاك الرب بلهيب نار من وسط عليقة، فنظر وإذا العليقة تتوقد بالنار والعليقة لم تكن تحترق. وهنا مشهد الحقيقة أنا بحب أسميه كده لفت انتباه موسى. ربنا بيلفت انتباه موسى. يقول الكتاب أنه ظهر لي ملاك الرب، ولفظة أو تعبير ملاك الرب، الجملة دي مش معناها أنه ده واحد من الملائكة، لكن تعبير ملاك الرب في العهد القديم، في معظم العهد القديم، بيتكلم عن واحدة من ظهورات المسيح لكل المجد. فهنا بيقول أن الرب ظهر له بلهيب نار من وسط عليقة. العليقة دي هي شجيرة صغيرة كده، شجرة مش ارتفاعها كبير. يقول الكتاب أن العليقة دي كانت بتتوقد بالنار، كانت مشتعلة جدا جدا. بس الغريب فيها أنها يقول كده العليقة لم تكن تحترق. الطبيعي أنه النار تمسك في شجرة فتتحرق الشجرة، تاخد دقيقة، دقيقتين، 5 دقايق، 10 دقايق، أن كان الوقت، وتتحرق. ده الطبيعي. لكن المشهد ده الشجرة مولعة نار، يقول الكتاب تتوقد بالنار والعليقة لم تكن تحترق. ايه ده؟ ده زيارة إلهية لموسى. موسى اتعود انه يعيش في المستوى ده من رعاية الغنم، ده بقاله 40 سنة. خلاص نسي كل حاجة بيعملها، نسي اي حاجة اتعود عليها، فضل في نفس الاعتياد يوم ورا التاني. روتينه اليومي هو فقط رعاية الأغنام، هو مستمر في هذه الحالة. لكن الحقيقة يجي الرب، ويعني إنجاز التعبير كده، يلفت انتباه موسى. وأنا بصلي النهاردة أنه الرب يلفت انتباهي ويلفت انتباهك ويلفت انتباهك. لو أي حد فينا النهاردة بقاله وقت متعود على الوضع ده، بقالك وقت متعود انك في نفس الحتة دي، بقالك وقت مطول فيه وانت راكن وانت مبسوط في الحتة بتاعتك، سواء كانت حتة فيها نجاح وتقدم روحي حتى انجاز التعبير، او حتة فيها فشل واخفاق وخطايا وضعف، ايا كانت، سواء هنا او هنا المنطقتين، لو انت ارتحت فيهم الحقيقة الموضوع يمثل خطورة، لأنه الله عنده الكتير لينا. واللي عايز أقوله النهاردة وأصلي بيه من كل قلبي، أنه يجي الرب بزيارة خاصة لكل واحد واحدة فينا، حتى لو الموضوع يستلزم أنه يلفت الرب انتباهك. صلي كده واشتاق في قلبك أنه الرب يجي يلفت انتباهك، الرب يجي يقابلك مقابلة جديدة، مهما كان الوضع، مهما كان شكله، مهما كان طول مدته، الرب يتقابل معاك مقابلة خاصة جدا جدا. عايز صلي معاك دلوقتي. لو انت بقالك وقت اتعودت على انك ترتاح وتستقر على درديك، على العكارة، على وضع ايا كان الوضع ده، لو بقالك كتير كده، عايز صلي معاك النهاردة انه يتقابل معاك المسيح، يتقابل معاك الرب وتتنقل من الحالة دي. قبل ما نشوف موسى اللي حصل معاه، يا رب أنا بباركك لأنك إله صالح، أباركك لأنك إله كل نعمة. يا رب أؤمن تماما يا رب أنه أنت موجود في المشهد، يا رب أنت ضابط الكل. يا رب أنا بصلي النهاردة أنك تتقابل معانا مقابلة جديدة. يا رب تيجي النهاردة لكل حد من إخواتي، يا رب كل حد تعود على وضع معين، كل حد تعود على نمط حياة معين، يا رب يمكن رفضنا يا رب نتغير، رفضنا نتنقل من إناء إلى إناء، رفضنا إيدك تشكل فينا. لكن النهاردة بنيجي قدامك ونقول لك محتاجين لك، محتاجين لك، مشتاقين عليك يا رب، محتاجين نتقابل معاك النهاردة يا رب، حتى لو الموضوع يحتاج إلى لفت انتباه، الفت انتباهنا زي ما عملت مع موسى يا رب. أنت عملت مع موسى أنك ظهرت لي في لهيب شجرة مشتعلة لكنها لا تحترق. الفت انتباهنا النهاردة باسم يسوع يا رب، بصلي أنك تتقابل معنا وتلفت انتباهنا بأي أمر حوالينا أنت عايز تتكلم بيه، تكلم يا رب. نقول زي صمويل كده عبدك تكلم يا رب ونحن عبيدك سامعين. يا رب تقابل معانا مقابلة جديدة، الفت انتباهنا، تعال على كل حد بقاله وقت مش عارف يسمع صوتك، بقاله وقت مش قادر يميز على قلبك باسم يسوع، مقابلة جديدة النهاردة، مقابلة جديدة معاك، مقابلة جديدة مليانة بالمجد، مقابلة جديدة مليانة بحضورك الشافي، مقابلة جديدة يا رب فيها زيارة خاصة لكل أوقات اعتدنا فيها على حياة معينة، اعتدنا فيها على ان احنا نعيش لنفسينا ونكون احنا مركز حياتنا ونلف حوالين نفسينا وندور على مصلحتنا. يا رب من فضلك تعالى النهاردة اكرم اسمك، تعالى النهاردة مجد اسمك، تعالى النهاردة قابلنا يا رب، تعالى قابلنا النهاردة في معترك الحياة يا رب، وسط مشغولياتنا، وسط الأمور اللي بتلفت انتباهنا بعيد عنك، الأمور اللي بتحاول تشدنا وتاخدنا منك، تعالى النهاردة يا رب لقاء حقيقي بيننا وبينك، تعالى النهاردة اكرم اسمك في حياتنا، يتعظم اسمك يا رب. يا رب أنا بباركك لأنه عندك الكتير وعلى قلبك الكتير أنك تعمله معانا، عشان كده بصلي باسم المسيح النهاردة يا رب، مجدك علينا يورا، مجدك علينا يورا باسم يسوع يا رب، ليك كل المجد، آمين آمين آمين آمين. كتاب يقول أنه لما حصل كده، لما الرب بدأ يتقابل مع موسى بالشكل ده يلفت انتباهه، دي أول مرحلة بدأ يلفت الرب انتباه موسى. يقول الكتاب في عدد 3 من خروج 3، فقال موسى: أميل الآن لأنظر هذا المنظر العظيم، لماذا لا تحترق العلاقة؟ هنا في مفتاح الحقيقة مهم جدا جدا، المفتاح اللي هو كلمة الآن، أميل الآن لأنظر، ما قالش موسى أميل لأنظر ممكن بعد شوية، طب استنى يمكن العليقة دي تطفي لوحدها، يمكن الهوى بتاع الصحراء يطفيها، يمكن تحصل معجزة وتمطر فتطفي، بس موسى قال كده أميل الآن لأنظر هذا المنظر العظيم، وكأن موسى أدرك أنه اللي هو فيه ده منظر عظيم، هذا المنظر العظيم يحتاج إلى أنك تتحرك، وكأنه بيقول لنفسه موسى لازم تميل الآن، لازم تروح دلوقتي تشوف المنظر العظيم، شوف الحاجة اللي بتحصل دي، إيه ده؟ ده حاجة غريبة، لماذا لا تحترق العليقة؟ وده اللي الرب بيعمله معانا أوقات كتيرة، بيلفت انتباهنا الرب وينتظر الرب مننا أنه أنا كمان أقول كده، أميل الآن لأنظر لماذا لا تحترق العليقة، وكأني بميل ودني للرب وأقول له يا رب أنا عايز أفهم، إيه ده أنت بتلفت انتباهي، أنت عايز مني إيه؟ انت بتلفت انتباهي عشان ايه؟ عشان تقول لي ايه؟ بتلفت انتباهي عشان تقول لي انه في حاجة انت عايز تكلمني فيها؟ بتلفت انتباهي عشان تقول لي انه انا بقالي وقت اتعودت على الركنة وانت عاوز تستخدمني؟ الى اي شيء تريد ان تلفت انتباهي يا رب؟ لغاية امتى؟ لغاية فين انت بتلفت انتباهي؟ هل تثق النهاردة إنه الرب بيلفت انتباهك والرب في الحلقة دي عاوز يقابلك؟ اشتاق معايا إنك تتقابل مع الرب لقاء مغير، ولو بيحصل كده معاك قل له النهاردة أمين يا رب، أميل الآن لأنظر، أمين أمين باسم يسوع، أمين أنا هاخد قرار بإني أميل الآن. أميل يعني إيه؟ يعني هتحرك ناحية الأمر اللي أنت بتكلمني فيه، هتحرك ناحية الحاجة اللي أنت بتلفت انتباهي بيها، قد يكون موقف صعب، قد يكون في احتياج مادي مثلا أنا بكتاس فيه، قد يكون ضيق معين أنا بعدي بيه، ما أعرفش، بس أنا عايز أروح وميل وداني وكأني بقول له يا رب عايز تقول لي إيه؟ أيوة يا رب، إيه المقصود؟ أيوة يا رب، إيه قصدك من الأمر ده؟ إيه قصدك؟ تقصد إيه يا رب؟ تقصد إيه يا رب؟ أنا بصلي النهاردة إنه نميل ودنا ناحية الرب، نميل ودنا ناحية الرب ونروح نشوف إيه اللي ربنا بيقول. وموسى لما عمل كده بيقول الكتاب، فلما رأى الرب أنه مال لينظر نداه الله من وسط العليقة وقال موسى موسى، فقال ها أنا ذا. أول لما بيقول الكتاب كده رأى الرب، فلما رأى الرب أنه مال لينظر، وهنا في حاجة مهمة جدا، بمجرد أنه الرب يشوف استجابة مني فإني عايز أشوف إيه اللي بيحصل، ده إيه اللي ربنا بيقوله لي. قد يكون لفت انتباه الرب ليك هو من خلال برنامج زي اللي انت بتسمعه دلوقتي، قد يكون لفت الرب ليك هو من خلال زي ما قلنا أزمة، موقف صعب، مشكلة معينة حصلت في البيت في الشغل، الله عاوز يتكلم، بيلفت انتباهك من خلالها. إدراكي كده وإني أميل ناحية الرب وقوله فهمني أنا عايز أفهم إيه اللي عايز تقوله، يخلي الرب يتكلم معايا كده. فلما رأى الرب إنه مال لينظر، يقول الكتاب نداه الله من وسط العليقة وقال موسى موسى، فقال ها أنا ذا. يبدأ الرب يتكلم معاك، وده اللي كان عاوز يوصل ليه الرب. بدأ يلفت انتباه موسى وتجاوب موسى مع لفت انتباه الرب ليه، خلى الرب يتكلم معاه ونداله باسمه. فموسى قال له أيوة أنا معاك يا رب ها أنا ذا، وبدأ يتكلم. لما تقرأ سفر الخروج أصح 3 و4 كمان بتشوف أنه الرب بيبدأ يتكلم معاه ويقول له أنا شفت الوضع اللي شعبي فيه، أنا سمعت صراخهم، أنا نظرت أوجعهم، أنا عندي دعوة ليك، الوضع صعب جدا، أنا عندي قصد عاوز أعمله من خلالك، أنا عندي تكليف إلهي عاوز أحطه على حياتك، أنا عايز أستخدمك فإنك تكون سبب بركة للناس المتألمة. وده اللي الرب بيتكلم بيه لينا النهاردة، ربنا عاوزك تطلع برا نفسك، رب عاوزك تطلع برا نفسك، ربنا عاوزك تخرجي برا نفسك. عاوز يقولك إنه ينفع تكون بتعمل خروجك برا نفسك، ينفع يكون سبب بركة للآخرين وشبع للآخرين. موسى انت تعودت قوي على الوضع، انت بقالك 40 سنة بترعى غنم، بس انا عايزك ترعى شعبي. موسى انت بقالك 40 سنة بتقود الغنم في البرية، بس عايزك تقود شعبي. اسمعني، 40 سنة في حياة موسى لم تكن وقت ضائع، لكن 40 سنة دي كانت اعداد من الرب لموسى. عشان كده عايز اقول لو في حد النهاردة بيخدم الرب او عايز يخدم الرب، اعداد الرب ليك ما هواش رفاهية، اعداد الرب ليك في منتهى الاهمية. الله بيعد ليك، والله بيعدك انت شخصيا علشان تكون سبب بركة لكل اللي حواليك. خروج موسى للخدمة بدري سبب لموسى مشكلة وقادوا انه يهرب 40 سنة، بس موسى لم يكن يعلم انه داخل مدرسة الهية للاعداد استمرت في حياته 40 سنة. بعدها بدأ الرب يقول له يلا انت جاهز دلوقتي. عايز اقول لك انه موسى لما بدأ الرب يقول له يلا دلوقتي عشان استخدمك، كان موسى عنده 80 سنة. 80 سنة، 80 سنة والرب بيقول له يلا هنبتدي مع بعض دلوقتي، يلا أنا عندي ليك قصد عظيم دلوقتي، يلا أنا ناوي أباركك، أنا ناوي أستخدمك دلوقتي. عشان كده لو أنت بتقول الوقت عدى، لو أنت بتقولي خلاص مكان زمان، لسه الرب عنده وقت، ولسه الرب عنده فرصة، ولسه كمان الرب عنده مقاصد عظيمة عاوز يعملها معاك، عاوز يعملها معاك. هل تثق النهاردة أنه إلهك حي؟ هل تثق النهاردة أنه الرب عاوز يتكلم كلمة مختلفة وعاوز يقولك أنه لسه في رجاء، لسه في بداية جديدة مهما كان الوضع ومهما كان الحال؟ تشدد النهاردة بالرب وثق فيه وأقول له رب خرجني برا نفسي، خرجني برا اعتيادي، واستخدمني الوقت الجاي بكل قوة. يا رب أنا بباركك لأنك على قلبك الكتير لينا. يا رب بصلي باسم يسوع أنك تتمجد وأنك تعظم العمل معنا. يا رب أؤمن أنك عندك يا رب دعوة خاصة لكل حد فينا. يا رب أنا بصلي باسم الرب يسوع المسيح النهاردة أنه حضورك يا رب يجدد الطاقة فينا من أول وجديد. يا رب أنا بصلي النهاردة أنك تقابلنا مقابلة جديدة باسم الرب يسوع المسيح. يا رب تعالى النهاردة الفت انتباهنا، خرجنا برا نفسينا، ودينا نعمة نكون سبب بركة لكل اللي حوالينا باسم يسوع وليك كل المجد. آمين. هنطلع لفصل صغير قوي، لكن بعد الفصل أفكركم أنه هنصلي النهاردة من أجل قطر، وكمان هنصلي من أجل الضغوط المادية على كل أب وأم ولا سيما في وقت الدراسة، وكمان عندنا طلبات صلاة كتير. فاصل ونرجع تاني نكمل كلام.

0: سامع الصلاة، إليك يأتي كل بشر.
1: يا مرحب، ورجعنا مع بعض مرة تاني وإحنا مكملين كلامنا، ويلا بينا علشان هنصلي مع بعض.

بنصلي من أجل الأمير يا رب، بنصلي من أجل ولي العهد يا رب، بنصلي النهاردة من أجل حكمة يا رب لعبدك في قيادة البلد يا رب، بنصلي من أجل معونة للوقت اللي جاي يا رب، بنصلي من أجل الحكومة، من أجل الناس المسؤولين في هذه البلد يا رب، أذكر هذه البلد بالبركة، بنصلي من أجل هذه البلد، بنصلي من أجل الشعب يا رب القطري، بنصلي من أجل كل الوافدين العاملين في قطر يا رب، زور البلد دي بمجدك، زور البلد دي وأشرق عليها بنورك، تعالى بنعمة خاصة جدا ليهم يا رب. نثق يا رب زي ما انت وصيتنا ان احنا نصلي من اجل الامم ومن اجل الشعوب، احنا بنصلي من اجل هذه البلد الغالية، صلي انك تباركها بكل تفاصيلها، بارك التعليم فيها، بارك الصحة، اذكر هذه الاراضي بالبركة باسم يسوع ولكل المجد، امين امين امين امين. عايزين كمان نصلي زي ما قلنا من اجل الاحتياجات الماديه او الضغوط الماديه اللي على الاباء والامهات، ولا سيما اللي على الاباء والامهات والبيوت تحديدا في الوقت ده، وهو وقت الدراسه وكده، البيوت تبقى مضغوطه قوي، فتعالوا نصلي انه الرب يبارك والرب يسدد الاحتياجات وايضا يسدد بغنى. يا رب احنا جايين قدامك النهاردة بنضع بين ايديك يا رب كل البيوت يا رب، بنصدق انك موجود، بنصدق انك صالح والى الابد رحمتك يا رب، بنصلي النهاردة يا رب نعمة خاصة يا رب، يا رب تعالى زور البيوت يا رب، زور كل حد عنده احتياج يا رب، زور كل اب يا رب مكسور بسبب انه مش عارف يسدد احتياج بيته يا رب، زور كل زوج يا رب مطالب بالكثير يا رب لأجل بيته ولكنه مش عارف، تعالى بزيارة خاصة، تعالى بزيارة خاصة، تعالى بنعمة خاصة يا رب، أذكر البيوت دي بالبركة باسم الرب يسوع المسيح، مجد اسمك يا رب، أشكرك لأنك سامع صلاة وليك كل المجد، آمين آمين آمين آمين. عايز أروح لتعليقات حضراتكم وطلبات الصلاة. أختنا ليليان شوقي، يا ليليان ازيك، الأخبار يا قديسة، يا رب تكوني بخير. ليليان بتقول أمين، الرب يلفت انتباه كثيرين ويقابلهم مقابلات خاصة جديدة، أمين يا ليليان، أمين باسم يسوع، أمين، الرب يلفت انتباهنا ويقابلنا مقابلات جديدة باسم يسوع المسيح. شكرا قوي يا ليليان على مداخلتك، الرب يباركك. أختنا الغالية الأخت عفة حبيب، أهلا بيك يا أخت عفة، زيك. أختنا عفة بتقول يا رب يكون النهاردة زمن افتقاد لناس كتير اعتادوا على الحياة البعيد عنك وعايشين ومشغولين بالعالم، افتقاد ليهم في اسم يسوع، أمين أمين أمين باسم يسوع يا أخت عفة، أمين. أختنا ميرفت نظمي، أهلا بيك يا أخت ميرفت، بتقول أمين، مقابلة جديدة وزيت جديد، زيارة خاصة لكل حد، أمين، اسمك برج حصين، أمين أمين يا أخت ميرفت. وبتقول كده الأخت ميرفت، صلاة من أجل ماما، شفاء من التجربة الصعبة، وسندة ومعونة ليها الوقت اللي جاي، أمين. هنصلي مع بعض دلوقتي لأجل أختنا، لأجل والدتنا والدة الأخت ميرفت. يا رب بنضع من إيديك يا رب الوالدة الغالية يا رب، بنصدق إنك تمد إيدك ليها بقوة خاصة دلوقتي يا رب، نعمة وشفاء كامل لبنتك باسم الرب يسوع، نؤمن إنك سامع الصلاة يا رب، مد يمينك بقوة، اصنع معاها آية للخير يا رب، مجد اسمك يا ابن الله الحي، شفاء كامل يوصل لبنتك، شكرا إنك سامع الصلاة وليك كل المجد، آمين آمين آمين. صديقة البرنامج الأخت جانيت فهمي، أهلا أهلا يا أخت جانيت، زي حضرتك الأخت جانيت بتقول أمين، أخضع ذاتي دون عناد لأصابعك تشكل فيا، شكرا أبونا الغالي، دايما خدماتك بتفتح عني، أمين أمين، رب يباركك يبارك حضرتك، وشكرا لأجل تشجيعك الحقيقة، يعني رب يساعدنا، رب يساعدنا ويكون وقت للفت انتباهنا جميعا، رب يباركك. الأخت جيجي ماجد، أهلا أهلا أخت جيان، زي حضرتك، إيه الأخبار، بتقول ربنا يباركك أبونا ويستخدمك لمجد اسمه، أمين يا قديسة، يا رب يباركك، تحياتي الأخ ماجد، يا رب تكونوا بكل الخير، أمين أمين أمين. عندنا جات لنا طلبات صلاة،

امين. جات لنا طلبه صلاه, جات لنا طلبه صلاه بتقول عايزه حضرتك تصلي لاجل اسره فقدت ابنها 18 سنه في حادث. يا رب يسوع تعالوا بينا النهارده نصلي مع بعض في البرنامج من اجل هذه الاسره. الحقيقه موقف صعب جدا, يعني نصلي الرب يعزيكم. لو حد من الاسره بيسمعنا دلوقتي ربي يسندكم ويطيب القلب. حقيقه الرب الوحيد اللي يقدر يمد ايده في هذا الامر. ونصلي معاكم دلوقتي ان الرب يرسل تعزيه خاصه. يا رب احنا بنصدق انك موجود, يا رب ترسل تعزيه خاصه يا رب لهذه الاسره الغاليه. يا رب نعمة خاصة جدا يا رب قدام هذا الأمر الجلل, يا رب هذا الأمر الصعب. نصلي يا رب إنك تقول كلمتك, إنك تمد يمينك يا رب بتعزية خاصة جدا يا رب لهذه العيلة يا رب في هذا الأمر. مد يمينك باسم الرب يسوع, اصنع معاهم آية للخير, عزاء خاص يا رب. أنت الوحيد اللي تقدر تملى الفراغ وتسند وتعزي يا رب لمجدك, يا رب لمجدك اصنع معاهم يا رب تعزية سماوية. قابلهم يا رب, قابلهم مقابلة خاصة باسم المسيح يا رب. أشكرك لأنك سامع الصلاة وليك كل المجد. أمين أمين أمين أمين. جات لنا كمان طلبة صلاة بتقول كده, أرجو الصلاة من أجل سيدة عاملة مسح ذري ومنتظر النتيجة, وهي قلقانة وبنتها قلقانة عليها وهي متوترة جدا. سلام يغمرهم والرب يطمنهم. أمين. تعالوا بينا نصلي من أجل الأخت الغالية دي, الرب يزورها والرب يطمنها ويطمن بنتها كمان ويطمن الأسرة كلها, والرب يمد إيده بإحسان غير عادي وباسم يسوع يطلع المسح الذري نضيف تماما. كم حد يقول معايا أمين. يا رب احنا بنشكرك لأنك يا رب تتقابل مع هذه الأخت, يا رب تتقابل معها مقابلة جديدة باسم يسوع. يا رب احنا بنصدق أنك أنت إله الشفاء, أنت رب اللي تشفي بنتك. يا رب أنا بصلي دلوقتي يا رب وعندي إيمان أنك توصل ليها بزيارة خاصة جدا, اوصل ليها بمقابلة خاصة دلوقتي يا رب من فضلك, من فضلك احسن إليها يا رب شفاء كامل دلوقتي. يا رب المسح الذري يكون نظيف تماما باسم الرب يسوع. نعلن شفائك, نعلن سيادتك على هذه السيدة. يا رب طمن يا رب أختنا باسم يسوع المسيح, وطمن كمان بنتها وطمن كل اللي حوليها. نعلن شفائك يا ابن الله الحي. أشكرك لأنك سامع الصلاة وليك كل المجد. أمين أمين أمين. هاللويا. عندنا كمان طلبة صلاة طلبت, قلت لنا طلبت الصلاة عايزين نصلي مع بعض من أجل أختنا مريان. يا مريان ازيك, ايه الأخبار؟ نشكر رب من أجلك ومن أجل البنوتة الجميلة, الحمد لله على سلامتها. ألف مبروك, رب يباركها وتكون بنت للرب وتعيش في مخافة الرب منذ الصغر. عايزين نتحد معاكي مريان ونصلي من أجل البنت, إذا كان في شوية تعب أو إذا كان العدو كده بيحاول يعني يفسد فرحة قدوم هذه البنت الصغيرة بسبب التعب الجسدي ليها. لكن الحقيقة تعودنا أنه الرب يصنع معانا شفاءات وأمور معجزية. فتعالوا بينا نصلي مع بعض, نتحد مع أختنا مريان وإحنا بنصلي من أجل المولودة الجديدة. يا رب بنعلن سلطانك النهاردة, بنصدق أنك موجود, بنصدق أنك تتقابل يا رب النهاردة مع البنت دي. يا رب شفاء كامل ليها باسم الرب يسوع المسيح. مجد اسمك النهاردة, اصنع معاها شفاء, زورها زيارة خاصة يا رب. إذا كانت في الحضانة دلوقتي أو خرجت, نصلي باسم يسوع أنك تتقابل معاها بشفاء كامل باسم الرب يسوع المسيح. يا رب كمان يا رب العدو ما يفسدش فرحة يا رب مريان ولا يا رب أبنوب ابنهم ولا حتى أخونا ألبير يا رب, لكن أنا بصلي أنهم يفرحوا ويستقبلوا سلامك اللي فوق كل عقل باسم الرب يسوع. بركة خاصة لهذه العيلة الغالية. أشكرك لأنك تسود عليهم الوقت الجاي سيادة كاملة
شكرا يا ابن الله لأنك سامع صلاتنا وليك كل المجد. آمين آمين آمين. مبارك اسم الرب إلهنا إلى الأبد. شكرا يا رب من كل قلب. حقيقة الرب بيسمع الصلاة جدا، الرب بيعظم العمل ومازال يصنع أمور عظيمة. عشان كده تشدد وتشجع وانت مصدق انه إلهك موجود. تشدد وتشجع لو انت شايف انه الدنيا ملخبطة معاك، لو انت شايف انه بقالك وقت انت متعود على حاجة معينة، صدق انه الرب عاوز ينقلك نقلة جديدة. صدق انه ربنا عاوز يمسك بإيدك ويعبر بيك. صدق النهاردة انه إلهك حي. صدق النهاردة وصدقي انه عند الرب مقاصد عظيمة. صدق النهاردة انه يجي الرب زي ما عمل مع موسى كده، يجي الرب ويلفت انتباهه، يجي الرب يلفت انتباهي وانتباهك وانتباهك، يجي الرب عشان يقولك انه انا عندي قصد عظيم. اذا كنت يعني اتحطيت كده في حتة زي موسى متشغل في رعاية الغنم، صدق انه يلفت الرب انتباهك ويقولك انه انا عندي ليك مقاصد كبيرة، عندي ليك مقاصد واسعة، عندي ليك تخطيط رائع أعظم بكتير مما تتخيل، أعظم بكتير مما تظن. لكن إلهك صالح، عنده ليك الكتير والكتير. ما تحدش نفسك، لكن زي ما بيقول الكتاب كده، بحسب يد إلهي الصالحة، على قد إمكانيات سيدك، على قد إمكانيات إلهك. اقبل النهاردة انه الرب يشكل إناءك وينقلك من كل مرحلة تعودت فيها على حياة معينة. رب عنده ليك حياة أروع بكتير مما تتخيل. شكركم جدا جدا لأجل متابعتكم. وصلنا دلوقتي لنهاية وقتنا. شكركم قوي قوي على المتابعة، ونتقابل بنعمة الرب يوم الاثنين القادم الساعة 9 مساء بتوقيت القاهرة. أشوفكم بكل الخير. الرب معاكم.

0: الاحتياجات الأساسية للمراهقين في السن ده.
1: كلمة مراهق في الأصلها جاية بمعنى الاقتراب من الشيء.
0: احنا بنتخض انه الواد بقى كده او البنت بقت كده،
1: على الاقل قادر افهم بنتي بتحكي على ايه وقادر اتواصل معاها في الحاجه اللي بتحكيها.
0: اهلا وسهلا بيكم في حلقه جديده من سما بودكاست، البودكاست اللي فيه بنناقش السوشيال ميديا بما انها بقت جزء رئيسي واساسي في يومنا وفي حياتنا، فاكيد اثرت على حاجات كتيره زي تفكيرنا وحدودنا والضغوط اليوميه اللي بنتعرض لها. والنهارده هنكون بنحكي عن موضوع مهم جدا في السوشيال ميديا، بس خلوني الاول ارحب بالاسيس مينا. اهلا بحضرتك.
1: اهلا وسهلا بيك يا استينا، مبسوطه ان اكون موجود معاك النهارده.
0: وانا كمان. النهارده هنكون بنتكلم عن موضوع من الموضوعات اللي اتوقع انه اكيد السوشيال ميديا حطت التاتش بتاعها فيه، وهو الفجوة بين الاهالي والمراهقين وتأثير السوشيال ميديا على الفجوة دي. من زمان الفجوة دي موجودة، لكن اكيد السوشيال ميديا زودتها. احنا نطلع بسرعة نسمع رأي الناس في الموضوع ده، اهالي وكمان شباب ومراهقين، ونرجع نسمع من حضرتك اكتر ونفهم اكتر اصلا عن الموضوع وعن المراهقين وكل حاجة. خلينا نروح فاصل بسرعة ونرجع على طول. ايه اكتر ابليكيشن ابنك او بنتك بيشتغلوا عليه بس انت مش بتبقى فاهمه؟ تفتكر ليه هو بيستخدم الابليكيشن ده بالذات؟
2: التيك توك، ما اعرفش عنه حاجه، مش منزلاه، ما اعرفش ده عباره عن ايه. لما بيجي لي ريله على التيك توك بخلي عيالي يفتحوا عليه على موبايلاتهم عشان ما عنديش تيك توك.
3: انا مش عارفه قوي ومش فاهمه فيه، بس اتوقع ان هو بيعرف يتواصل بسهوله مع اصحابه وبيبقى عارف يلعب ويتكلم في نفس الوقت، فده دايما مخليه عارف يتواصل كويس، فمشغل اللعب والكلام مع بعض.
4: هو ما عندوش ابلكيشن معين، لان احنا كنا من هو صغير متفقين على مبادئ معينه. هو انا فاكره ان هو جه وهو صغير قال لي انا عايز اعمل فيسبوك، فقلت له طب انا هقولك على حاجه، الفيسبوك ده من سن 16 سنه، فلو انت عايز تختار انك تعمل فيسبوك فانت كده بتقرر انك تكذب او يبقى عندك امانه في اختيارك لعدم السن. فهو فكر ثواني كده وقال لي لا انا مش عايز اكذب. فمبدئيا هو يعني ابني مش عنده حاجة معينة، هو لسه منزل من شهر الابليكيشن بتاع الفيسبوك والإنستا علشان يتعامل في فريق ويشتغل عليها من خلال فريق أو من خلال
5: تيك توك. وأنا بحاول أبعدهم عنه لأن في حاجات كتير مش مناسبة لينا، وهم سنهم صغير، هم مش فاهمين ده، عايزين يجربوا أي حاجة يعني أي حاجة. بس طبعا مع التوعية والمتابعة يعني متابعة معهم، فبحاول أفهمهم ده غلط ده صح، أشيله منهم حبة، لأن التعود على حاجة معينة طول الوقت بيعمل إدمان.
2: أنا مش خايفة ولكن مش interested، حاسة اللي هو أنا عندي ما يكفي الإنستجرام والفيسبوك، مش عايزة وجع قلب أكتر من كده.
4: لا متسألنيش أنا، عشان أنا في التكنولوجيا كلها مليش. أنا طول الوقت كنت يقولي أنت لازم تتطوري عشان تواجبي العيال، فأنا بصراحة أنا محتاجة أشتغل على نفسي شوية. أنا مليش ولا إنستجرام ولا تيك توك ولا أي حاجة، وأنا أفلى لهم حاليا. يعني السنة دي فتحت لابني تيك توك، لكن بنوتي لسه هو 13 سنة، بنوتي لسه مش عندها إنستجرام ولا تيك توك ولا أي حاجة.
0: ايه اكتر ابليكيشن انت بتفتحه كل يوم وبتبقى متحمس عشان تشوف ايه الجديد فيه؟ ايه اكتر حاجة بتعجبك في الابليكيشن ده؟
6: هو تعود اكتر ما في حاجة بتعجبني، يعني انا لو خلاص اتعودت لما بزهق دي اول حاجة بفتحها.
7: فيسبوك وتيك توك مثلا لما يجي لي فولورز او حاجات زي كده.
8: انا بستخدم واتساب وقاب تاني اسمه ديسكورد، دوت شبه واتساب بنتكلم عليه ونبعت وحاجات زي كده.
9: الواتساب واليوتيوب، بتفرج على الناس انا بحبها، مثلا اتعلم ازاي بعمل شعري مثلا، حاجات كده.
10: اليوتيوب بتفرج على فيديوهات انا بحب اتفرج عليها.
11: مش بتابع ابلكيشن قوي لان انا مش عندي تيك توك، ومنزل الفيسبوك والانستجرام عشان فريق.
12: انستجرام ما عنديش، هو انستجرام وسناب شات يعني الاثنين.
13: سناب شات بيبقى في حاجه اسمها ستريك، كل يوم لازم تبعت رساله او تبعت زي سناب بتصور اي حاجه، ولما تبعتها للناس اللي عندك بتعمل ستريك. يعني مثلا لو انت بعت كل يوم حاجة وهو برضو اللي قدامك بعت كل يوم حاجة، لو انتوا مثلا عملتوا الحاجة دي 50 مرة هتعملكم 50 يوم، بس لازم كل يوم مرة.
14: السناب شات بحاول اقنع ماما بس هي مش موافقه، عشان كل اصحابي بيكونوا عليه بس انا مش عليه، وفي نفس الوقت بيكونوا عليه يعني اقدر اتصور عليه بصور شكلها حلو. السناب شات احيانا عشان اشوف مين بعت وابعت ستريكات وكده، او مثلا الفيسبوك برضو علشان ريلز.
15: سناب شات ان في ستريكس بشوف صحابي بيعملوا ايه، نزلوا فين، راحوا فين، بيخلينا نعرف عن بعض اكتر كل واحد عمل ايه.
14: سناب شات الستريك ان انا يعني ابعت كل يوم، دي يعني اكنها جول لازم تحصل في اليوم مش هستغنى عنه.
0: ورجعنا لكم بعد الفاصل واحنا لسه بنحكي عن تأثير السوشيال ميديا على الفجوة بين الاهالي والمراهقين اللي اكيد موجودة من سنين، لكن حقيقي السوشيال ميديا زودتها او قللتها ده هنعرفه دلوقتي. اهلا بك تاني حضرة الاسيس.
16: اهلا بك يا استينا.
0: في البداية كده انا عايزة اسأل حضرتك يعني ايه مراهق؟ مش عايزة اسأل السؤال التقليدي بتاع بتبتدي من سن قد ايه لان هي بقت متغيرة، بس لو ينفع نقول بالوايم كده او بدايه السن من المرحله دي قد ايه.
16: اوكي، كلمه مراهقه هي مرحله الانتقال من الطفوله الى الرجوله، او من الطفوله الى الانوثه، او يعني مش الانوثه، مرحله النضج الكامله، سواء كنا نتحول فيها الى شخص شاب ناضج كامل او شابه ناضجه كامله. وكلمه مراهق في الاصلها جايه بمعنى الاقتراب من الشيء، فهو هنا مش طفل ومش رجل بالغ.
0: أوكي.
16: لكن هو بيقترب من ان يكون رجل بالغ او
0: في المرحلة
16: في المرحلة بتاعت هذا الاقتراب بشكل او باخر. ده التعريف بتاع المراهقة. امتى بقى عمر قد ايه؟ لما انا كنت في الجامعة زمان من حوالي 30 سنة، اقل من 30 سنة بشوية، كان تعريف اللي بيقولوا لنا كده في الجامعة انه سن المراهقة بيبدا من حوالي 12 ل 13 سنة.
0: ماشي،
16: دلوقتي
0: ده برضو كان بدري
16: قوي، 12 ل 13 سنة. دلوقتي بنلاقي انه اطفال في سن 7 8 9 سنين بتبدا تظهر عليهم اعراض المراهقة. خلي بالك الاعراض النفسية بتظهر قبل الاعراض الجسدية، يعني هو يبدا بالاعراض النفسية اللي حكي عنها بعد شوية ما كده تظهر الاعراض الجسدية. فاحنا بقينا 7 8 9 سنين ده بيحصل. ليه ده بيحصل بقى بدري عن زمان؟ اسباب كتير قوي. في ناس بيقولوا انها ليها متعلقه بنوع الاكل اللي بناكله، في حاجات متعلقه بدرجه الحراره بتاعت الجو اللي بقت مختلفه عن زمان، بقت متعرضه بنسبه الوعي اللي بيحصل في الشباب بسبب اللي بيتفرجوا عليه في السوشيال ميديا والمجتمع اللي حواليهم. ففي اسباب كتير قوي، دراسات متنوعه بتقول ليه السن بقى من 12 ل 13 بقى 8 و9 سنين او 10 سنين بقى مختلف عن زمان.
0: يعني مراهق مش انه شخص مرهق، مراهق من فعل رهقة
16: اللي هو جاي يقترب من الشيء.
0: اوكي، في سمات دي اللي انا اسال حضرتك عليها دلوقتي بتظهر نفسية قبل ما يبان علامات البلوغ على الاطفال.
16: زي ايه السمات دي؟ انا عايز اقول لك على حاجة، انا خايف ان بعد 30 سنة من النهاردة نكتشف انه السن اتبدر بأربع سنين وخمس سنين وست سنين، ما اعرفش ممكن يحصل.
0: الله يكون في عون الاهالي اللي هيعيشوا الفتره دي
16: يعني. بس يعني اوكي، يبدا بعض السمات اللي تظهر زي فكره انه
0: السمات النفسيه،
16: السمات النفسيه. أوكي. زي القصه بتاعه انه يبدا يكون متوتر بشكل عالي، يبدا في قدر من الاعتراض والتمرد بشكل منتظم، زي ان هو بقى بيبحث عن ان يكون لي اللايف ستايل الخاص بيه. يعني زمان احنا الطفل بيتولد عارفة اول كلمة بيتعلمها بعد ما بيقول بيبي ومبو وبابا وماما؟ برافو.
0: هي كلمة لا،
16: عندك السن ده.
0: عندي السن ده
16: اللي هو ايه، نو او لا. واحنا ساعات لما بيبقى طفل عنده 3 سنين ولا 4 سنين يقول نو او لا، نتخض بقى ونقول الواد هيطلع متمرد والواد مش عارف ايه. بس ده جزء من النمو الطبيعي اللي بيحصل للطفل، ان هو عايز يقول ان انا ما بقتش الطفل الصغير اللي بيحتاج عشان ياكل ليكي، او انه هو موجود جوه بطنك ومعتمد عليكي بالكامل. انا بقيت شخص مستقل. ده بيبدا فين؟ 3 4 سنين،
0: سنتين ونص.
16: برافو عليكي. زمان كان 3 4 سنين، دلوقتي 3 ونص.
0: مش بعرض الحياه العلميه، بس انا بحكي معاناتي. بس سنتين ونص
16: لانه برضو الاعمار بدات تمشي بدري عن ما كان زمان. اوكي، لو احنا اتعاملنا مع النودي بشكل صح هنساعده ان لما بيدخل سن المراهقه اللي هو 8 و9 سنين ويبدا يقول نو، بس هو مش بيقولها نو كده، لا بيقولها نو يعني بشكل جهوري، نقدر برضو يتعامل معها بشكل صحيح.
0: اوكي، طيب يعني كده في سمات نفسيه واضحه. انا بقى محتاجه ادخل اعمق شويه، الاحتياجات الاساسيه للمراهقين في السن ده، الاحتياجات اللي ممكن اكون انا مش عارف انا بسددها اصلا ولا لا، ولا عارف عند عيالي اصلا ولا لا.
16: هو محتاج احتياجات كتير جدا. واحده منها ان في حد يكون بيحس بيه. هو اللي بيحصل ان هو التغيرات اللي بتحصل هي بتحصل ليه؟ لانه في جزء منه انه في تدفق رهيب جدا في الكيمياء والهرمونات الموجوده جوه جسمه اللي بتساعده ان يحصل التغيرات الجسديه، اللي بتساعده انه يبدا شكله يتغير، تبدا ملامحه تتغير، المناخير بتنمو بشكل اسرع من بقيه الوش، فبيبص في المرايه مش شايف وش، شايف مناخير طالعه له في النص، نبرات صوته بيت شويه يقول ماما انا عايز اشرب، ومره ثانيه ماما انا عايز اشرب، او هي نفس الكلام صوتها بدا يتغير، الجسم بدا يطول مره واحده، بدا يطلع شعر في اماكن مختلفه في جسمه، بدا المنحنيات بتاعه جسم البنت وجسم الولد يبدا يتغير بشكل ما. كل ده بيخضه وبيعمل عنده قدر من الاضطراب، وخصوصا لو بدا اصحابه والناس اللي حواليه يتريقوا عليه، هو انت وشك ما فيهوش غير مناخير، هو انت ايه اللي في وشك، الحبوب اللي موجوده خنشرت، ايه الحبوب اللي موجوده في وشك دي، ايه الحاجه اللي مش نظيفه اللي موجوده تحت مناخيرك، اللي هو بدا الشعر ان ينمو ويطول. فانه كمان من التغيرات انه ايديه ورجليه بتنمو اسرع من ادراك دماغه، فده بيخليه يبدا يوقع الحاجات، يبدا يكسر حاجات، كل شويه تبنتي قاعده تسمع صوت طخ في المطبخ بسبب ان هو خبط في الرخامه وهكذا. فهو ده بيخضه، هو بقى مش عارف هو مين ولا هو عايز ايه. شوية كمان التغيرات دي بتخليه هو نفسه كمان مشاعره متقلبة، فتلاقي بنتك او ابنك قاعد بيضحك معاكي ومبسوط، وبعد نص ساعة قاعد متضايق وغضبان، شوية يجي يقولك انت احسن ام في الدنيا، شوية تحسي ان هو عايز يرميكي من فوق من كتر ما هو مش طايقك. التغيرات النفسية الشديدة جدا دي بتخليه محتاج لحد مش يتريق عليه، يا واد انت اتخوت، يا واد انت اتجننت، يا بنت انت عبيطه، انت ايه، انت ما بقيتش، انت مش مركزه ليه. كل ده بيضغطه بيضايقه مع الضغط اللي اوريدي هو شاعر بيه، فهو محتاج انه حد يفهمه اللي بيحصل معاه من قبليها. على فكره يعني احنا بنجيب الاولاد في سن المراهقه ونبدا نفهمهم سمات سن المراهقه، ده مش صح. انا مفروض من قبل ما يدخل في السن اقول له ان انت عندك سن هيحصل فيه كذا كذا كذا، هيبدا يحصل تغيرات في جسمك كمان في مستوى النضج اللي بيحصل، ابدا اعد بنتي لان في حاجه اسمها بيريوت هتيجي بعد شويه، اعلم ابني ان في حاجه اسمها احتلام وانتصاب ممكن يحصل وانت نايم بعد شويه، وهكذا. انا بعده للخطوه من بدري وابدا اقول له ان ده طبيعي، احنا كلنا مرينا بده، ولو انا عندي خبره شخصيه احكيها له. فانا مثلا انا كمينة وانا صغير كانت مناخيري عماله تطول، ودلوقتي رجعت تطول تاني عادي، يعني مش مشكله انه وهكذا. فابدا احكي اختباراتي الشخصيه، مش لازم علشان تبقى اقول له اعمل زيي، لكن عشان اقول له
0: أنا جنبك.
16: انك طبيعي انك تتخض وانا جنبك، وانت مخضوض او انت متوتر ما فيش مشكله خالص، وابدا ادعمه. فهو محتاج حد يسمعه، محتاج حد يحس بيه، محتاج حد يقدم له دعم خاص في الوقت ده ومساندة خاصة، ومحتاج ادي له قدر من الحرية، ومحتاج ادي له فرصة انه يتمرد بس بشكل كويس. يعني مثلا لو انا النهاردة ابني بيتفرج على السوشيال ميديا وبعد كده طلعت قصة شعر معينة فيها الناس بتحلق شعرها بقصة ما، انا ما اعرفش ايه القصات اللي طالعه من دول، اوكي
0: تدريجة.
16: لا ابن وعيالي عدوا سن المراهقه خلاص،
0: في تدريجه وفي كوتشيهات كبيره، حاجات حضرتك ما تعرفش عنها،
16: ممتاز، والاوفر سايز بتاع الهدوم
0: والاسود،
16: البنت والاسود، برافو. كنت عندكم في اجتماع قريب كان اغلب العيال الحاضرين قدامي لابسين اسود، وانا كنت وقتها لابس اسود من غير ما اعرف يعني، فدي كانت حاجه ظريفه. ازاي بقى ان انا ادي له فرصه ان يعبر عن تمرده في الحاجات اللي زي كده، في قصة شعر معينة، في لبس معين، في شكل معين، أفضل ما يعبر عن تمرده في أن يعمل حاجة خطر أو حاجة تأذيه. فلما بسمح له أنه يخرج أنه هو عايز يقول لا، أو أنه يكون شخصية مميزة في حاجة مش مؤذية قوي، بحميه من الحاجة المؤذية قوي. ولأني مفروض يعني أني ابني من وهو صغير أنا بعلمه إزاي ياخد قراره ويتحمل تبعيات قراره، وبقعد معاه على السوشيال ميديا قبل ما احرمه منها، انا بقعد مع السوشيال ميديا بدل ما احرمه منها، بقعد مع السوشيال ميديا ونتفرج انا هو على فيديوهات، وساعده انه يحلل الفيديوهات دي، يقول ايه الرساله اللي طلعت من خلال الفيديو ده، اللي كان المفروض نتعلمه، ايه الصح وايه الغلط. فلما يوصل لسن المراهقه هو اوريدي عنده رصيد بيتعلم منه، كان بيتعلم منه، فعارف يمارس او يعيش حياته بشكل صحيح. وعايز اطمنك مهما سمعنا فيديوهات زي اللي انا بقدمها دلوقتي ونصايح من متخصصين، لما هنيجي عند ارض الواقع هنلاقي روحنا كآباء وأمهات مخضوضين ومتلخبطين ومش عارفين نعمل إيه. وده طبيعي، مفيش مشكلة خالص، ده طبيعي، ده اللي طمأنينة اللي أنا عايز أوصلها لك.
0: طيب أنا هنا عايز أرجع شوية خطوات لورا، وحضرتك برضو أكد لي أقولي لأ ده غلط، إنه كأنه حضرتك بتقول إنه أنا كأهل أصلاً مفروض أبقى سابقهم قبل ما هم، مش أنا مش بس أعدهم لكن أنا سابقهم. غالباً واحدة من المشاكل الأساسية اللي بنتعرض لها كأهالي إنه إحنا بنتخض إنه الواد بقى كده أو البنت بقت كده، أنت إذا بقيت تقول لأ طول الوقت. فإزاي أنا كأهل أكون بستعد للمرحلة دي عشان أقبل الفجوة دي، أقبل اللخبطة دي، وفي نفس الوقت ما بقاش ببين له ان انا عاجز، انا عاجز قدامك، انا مش عارف اساعدك، انا مش عارف اساعد نفسي عشان اساعدك.
16: طب شويه حاجات كده سريعه. اوكي، لازم يكون انا عندي ثقافه جوايا بتقول ان الاخطاء هي جزء من رحله التعلم
0: ليا ولي،
16: ليا ولي. اوكي، فلما ابني يغلط ما تخضش، وما تخضش ان يتحط في اختيارات فيها امكانيه انه ممكن يغلط. طول ما الغلط ده ما فيهوش خطوره تهدد الحياه. يعني ايه؟ يعني لو جه ابني اللي في سن المراهقه قال لي انا مش عايز اذاكر والسنه دي مش مهمه ويكفي ان انا اخد درجه النجاح، انا هعمل ايه في الوقت ده؟
0: في شبشب بقى،
16: لو
0: في شبشب بقى،
16: لو انا طلعت الشبشب انا خسرت كتير جدا، خسرت امكانيه ان انا كل اللي بقوله لك ده
0: جربته،
16: يعني ربنا جربته مع اولادي، وانا شايف الريزلت اللي انا شايفه في حياه اولادي، انا شخصيا كبابا فخور بيه. بس عايز اقول لك وقته كنت هتجنن، يعني كنت بعمل ده بصعوبه، انه لما يجي يقول لك انتوا، ادي المثل اللي انا بحكيه. اوكي، قال لك مش عايز اذاكر وان السنه دي مش مهمه ودي درجه مش فارقه قوي، اجتاز التجربه سقط مثلا. يعني لو انا قلت له شفت وانا قلت لك يبقى انا ما عملتش حاجه، انا خسرت. لكن لو انا هو سقط وهو شاف النتيجه بتاعت، او ما سقطش جاب درجه على الحروك له، جه السنه اللي بعديها لانه ما ذكرش كويس فبذل مجهود مضاعف، هو تعلم من التجربه. فامكانيه ان احنا واحد اننا ندرك ان الاخطاء جزء من رحله التعلم، وما نتخضش ان اولادنا يغلطوا ويتعلموا. اتنين، ان انا اكون مستعد نفسيا ان انا داخل على حاجه اللي انا قلتها لك من شويه، حاجه صعبه مش سهله، وطبيعي ان انا اصارع. تلاتة، ان يكون عندي انا كبابا او كماما أشخاص أنا بثق فيهم بيساعدوني يفكروا معايا. ليه لازم نبدأ الخبرة من الزيرو؟ ما احنا في ناس اجتازت الخبرات دي قبل كده، في ناس متخصصة فاهمة إزاي تقدر تتعامل مع السن ده. لما يكون مثلا عندي أخويا الكبير اللي كان عنده أطفال في سن المراهقة واجتاز الخبرة وشايف أنا ريزالت كويس في حياة الأولاد دول، ليه ما لجألوش؟ لما يكون عندي حد متخصص قريب مني ليه ما رحلوش؟ فأطلع كأني بطلع على كتافه، ما بدأش من الزيرو وغيره يبدأ من الزيرو وغيره يبدأ من الزيرو، احنا بنجتاز خبرة. ليه ما يكونش عندي فرصة ان انا اجيب شوية كتب بتكلم عن سن ابنك المراهق وكيف تتعامل معه وبنتك وكيف ما تحتاج الفتاة من والدها، مش عارف ايه، في كم من الكتب اللي بتكلم عن السن ده حلو قوي، وفي كم من الفيديوهات اللي على اليوتيوب اللي انا اقدر استخدمها. هنا بستخدم السوشيال ميديا عشان تكون سبب بركة لحياتي بدل ما تكون سبب حاجة تانية في ازاي اقدر اتعامل مع ده. عايز اقول لك كمان، العيال المراهقة اللي بتستخدم النت بشكل كويس ساعات النت يساعدهم على التعامل مع أبائهم. يعني أنا ابني في مرحلة معينة في الحياة كان صعب المراس، اسم المراس مش عارف اللغة يعني صعب التعامل بشكل ما، وفجأة لقيته الود يعني زي الفل، واجيبها له هنا يجيبها لي هنا ويقنعني بهدوء ومش عارف ايه. فجيت مره قلت له امير يعني قول لي هو ايه اللي حصل، يعني هو في تغيير ما؟ قال لا يا بابا بس الموضوع بسيط، انا قعدت اتفرج على فيديوهات كيف يمكن ان تقنع والدك بما تريد وكيف يمكن ان تدير حوار، هو اتفرج على الفيديوهات وطبقها عليا فعرف يتعامل معايا. فاهمة؟ فإزاي إن إحنا نساعدهم إن هم يديهم معلومة يدوروا وأنا أتفرج على الحاجات فأعرف أتعامل معاه وهكذا. كل ده بيساعدني إن أنا أجتاز الأمر، وكمان يكون عندي حتة كده إن اللي إحنا ربينا عليه أولادنا قبل ما يدخل في سن المراهقة غالبا بنسبة كويسة هيرجعوا لي بعد ما يعدوا السن ده، مش هيرجعوا لي 100%، هيرجعوا لي وهم اجتازوا خبرات ويتعلموا ونضجوا. اوكي، فبفهم ان انا وصلت المرحلة انا مش هقدر اسيطر على اولادي. ادراكي يعني اديكي حاجه كده يوستينا افكر فيها معك. ليه في اولاد في كي جي 1 وكي جي 2 ولا ابتدائي او ثانيه ابتدائي وثالثه ابتدائي يجيبوا 100% في الدرجات، ويجي في ثانويه عامه يجيبوا درجات قليله قوي ساعات بيبقى بسبب الضغط النفسي صح. بس اليوم في ثالثه اعدادي جابوا درجات اقل، ثانوية عامة جابوا درجات اقل، دخلوا الجامعه ما نجحوش خالص. عارفه جزء من السبب ايه؟ ان كان نجاحهم في اولى وثانيه وثالثه ابتدائي مرتبط بالشبشب اللي بنحكي عليه. لما كبروا بقيت مش عارف اسيطر عليهم، وساعات الاولاد رغبه منهم في اعلان هم كبار بيتمردوا على المذاكره فيبدا يفشل. لو هو من صغير اتعلم المذاكره دي ليك يا حبيبي، واذا كنت شفت كلمه يا حبيبي دي، المذاكره دي ليك وحبيبي، انت عايز تذاكر ذاكر، لو مش عايز تذاكر انا عارف ان بقوله صعب مش سهل، بس لو مش عايز تذاكر انا بديك فرصه تحمل نتائجها. ليها قصه موضوع تحمل نتائجها ممكن اقول لك بعد شويه.
0: احنا هنروح فاصل بسرعه، بس لما هرجع عايزه كمان افكر مع حضرتك ازاي ممكن تكون السوشيال ميديا دي خطر عليهم وعلينا، وازاي ممكن تكون زودت الفجوه بين العلاقه بينهم. فاحنا هنروح فاصل بسرعه وهنرجع على طول، استنونا.

0: ورجعنا بعد الفاصل واحنا لسه بنتكلم على السوشيال ميديا ازاي زودت الفجوه بين المراهقين والاهالي. ولسه معانا الاسيس مينا, اهلا بحضرتك.
1: اهلا بيكي.
0: خليني ارجع لحته حضرتك قلتها قبل الفاصل, كنت بتتكلم عن الاحتياجات الاساسيه لمرحله المراهقه. ليه الشباب في سن المراهقه بيحسوا ان جزء من الاحتياجات دي او السوشيال ميديا هي الملاذ الامن لتسديد الاحتياجات دي؟
1: بصي خليني اقول شويه حاجات. واحد, للاسف كتير قوي من الاباء في بعض المجتمعات, مش كل المجتمعات, بيكونوا عنفاء او غير متاحين اساسا. هو بيشتغل طول النهار بسبب صعوبه الحياه و بيرجع مضغوط فبيتنرفز على اولاده. الامهات مطالبه بمستوى هاي ستاندر قوي ان عايزه تحققه مع العيال, مش لاقيه دعم ما فبتطلع ومش بترعى نفسها بشكل كويس. تكون النتيجه ان هي بقت طول الوقت متعصبه وطول الوقت الشبشب مرفوع والتهديد مرفوع. مع الوقت ده بيفقد العلاقة الأمنة اللي ما بيني وما بين عيالي. فأنا بكتشف بعد شوية إن مع إن أنا بطالبهم وبطالب نفسي إنهم يكونوا الأوائل دايما ويكونوا ناجحين في كل حاجة ويكونوا, أنا خسرت العلاقة مع أولادي. في وسط الضغط الشديد ده, مع ضغط سن المراهقة بسماته اللي كنا بحكي عنها من شوية يوستينا, يكون النتيجة إنه تصبح الشاشة هي المكان الآمن اللي بيعرف يستخبى وراه ويمكن يلاقي ناس تقبله أو تحبه أو تتنمر عليه أو تضغطه. خلينا ورا الشاشة لأن هي المكان الأمن. ساعات كمان اني اخاف اني اخلي ابني ياخد بعضه وينزل. انا ضد ان اطفال صغيره تنزل تجيب حاجه وهي لسه صغيره.
0: اوكي,
1: لكن لما يبدا يكبر شويه, هل قادر ان انا اديله امكانيه انه يكون بيساعد في حاجات معينه؟ هل انا بديله مصروف بشكل اسبوعي او شهري فيتعلم ازاي يدير فلوسه بشكل صح؟ هل في تعاملي معاه لما كان بيتعصب او بيتنرفز اتعصب انا عليه واتنرفز واضربه فيكتم مشاعره, ولا كنت بديله امكانيه في مكان امن اللي هو جوه البيت وجوه الحوار انه يعبر عن دي او المه بدون ان يتجاوز, يعني بدون ما يتجاوز التعامل معايا, يعني ما غلطش فيا لكن يعبر عن صراعه والمه. اذا خلقت بيئه امنه
0: من قبل
1: فيها رصيد من الثقه والحب والتواصل بشكل جيد, ده هيساعده ان لما يدخل في سن المراهقه يبقى قادر انه يلجأ ليا وقادر يحكي معايا.
0: وكانه حضرتك كمان قلت ده من شويه قبل الفاصل, ده مش بينفي انها تحصل مشاكل لكن هتبقى حدتها اقل.
1: مظبوط. ولما علمته ازاي يحلل من هو صغير, كنت بحكي لك في الصبح واحنا بنحكي انه اتعودت ان انا وبنتي كل فتره نكون بروح نحضر فيلم في السينما وبعد الفيلم لازم نقعد. خلي بالك انا قسيس وبنتي لما كنت بحضر معاها فيلم في السينما ده, يعني كانت هي دلوقتي عندها 19 سنه,
0: ده كسر تابوهات احنا يعني الناس بعد الحلقه دي
1: يعني ده تخيل النهارده انه قسيس يروح مع بنته السينما في ناس هتكفرني, امال من 10 سنين فات كانت ناس هتعمل فيا ايه. لكن انا كنت عندي قناعه انه انا محتاج اعلم بنتي, هي بتحب انها تحضر فيلم في سينما فانا بشاركها في اللي هي بتحبه, لكن كمان بعلمها من خلال الفيديو والفيلم ده انها تحلل ما تسمعه. اللي كان بيحصل اني لما كنت بعمل كده وهي صغيره كانت بتبص لي يا بابا تقول لي بابا انت بتجيب ازاي الافكار دي, كنت ببقى مستغربه. النهارده هي بتطلع افكار احسن مني وافضل مني لانها بقت عارفه تحلل.
0: سوري لو بقطعك, بس في فكره جت في دماغي هنا انه حضرتك علمتها تفكر وتخلق وانه مش حضرتك المصدر الوحيد للمعلومه.
1: برافو.
0: بتهيالي دي هنتكلم عنها في حلقه تاني, لكن جزء من المشاكل اللي بتحصل انه انا كاهل ببقى عايزه افضل مسيطر طول الوقت وهو على صعيد اخر هو مش عايز حد يسيطر عليه.
1: مظبوط.
0: فده اللي بيحصل بقى. مزبوط. بيحصل الكلاش الخناقه وبعدين يعمل الفجوه. انا هرجع لحته تاني فيها حضرتك تقريبا اشرت ليها وانت بتحكي على حوار حكايتك مع بنوتك, ازاي احنا الاهل نوازن بين التوجيه في مرحلة المراهقة ومواكبة الترندات ونعمل معاهم بقى حاجات ليبسينك على التيك توك ونعمل مش عارف نصور بفلترز, ازاي افضل محافظ على اني بابا او ماما اللي بتوجه اللي ليا رصيد وجزء من الاحترام, ولكن انا برضو صاحبك انا جنبك احنا بنهزر وبنضحك وبنخرج اعمل ده ازاي؟
1: بصي اقول لك على حاجه, الموازنه دي صعبه قوي. لأن في خطوط رفيعة قوي ما بين كل واحدة وواحدة.
0: أوكي.
1: بس خلينا المبدأ الأولاني إن كل ما أولادنا بيكبروا كل ما يكون قدرتي على السيطرة عليهم بتقل. كل ما لازم يزيد إمكانية أن يغزوا قرار، هما اللي بياخدوا القرار وهما اللي بيتحملوا تبعيات هذا القرار. أنا دوري في الوقت ده إن أنا أفكر معاه بصوت عالي وإن أنا ساعده إن هو يكتشف قراره ده إذا كان هيبقى صح ولا غلط.
0: لكن مش عشان أقوله ما أنا قلت لك برضو يا أسيس،
1: يعني مش عشان أقوله أنا قلت لك، لكن أنا بساعده إنه ياخد القرار من خلال أنا بحكي معاه وممكن أبحث أنا عن فيديوهات تعليمية بتتكلم عن مميزات وعيوب كل خطوة من الخطوات اللي هو عايز يتحرك فيها.
0: أسفل لو بقطعك، بس في حتة بقى تالتة في موضوع اتخاذ القرارات دي جربتها لما أنا كنت في سن المراهقة، وكنت بحس أنه مش بس أنا بسيبك يعني مامتي وباباي بيسيبوني أخذ القرار، لكن أنا جنبك لو القرار دعك.
1: بروف
0: يعني مش بس هقولك ما أنا قلتلك ولا هسكت، لكن أنا جنبك هنعدي الوقت الصعب ده. بتهيالي دي بتخليني أنا أفكر مليون ألف مرة لما أغلط تاني.
1: صح. لكن بصي، مرة مرات بنتي كان في كورس معين مفروض تكون بتحضر.
0: أوكي.
1: الكورس ده كان تمنه 3000 جنيه. فأنا سألتها أنت عايزة تحضري الكورس ده؟ قالت لي آه. قلت لها افرض ما التزمتيش إيه اللي هيحصل؟ فقعدنا نفكر مع بعض وصلنا في النهاية ان كل مرة مش هتحضر هو كورس، فالكورس في مرة، فانا حسبت لها كل مرة توازي كام، كان مش عارف كان كل مرة توازي 150 جنيه حاجة زي كده. فقلت لها، كانت محوشة معنا مبلغ وقتها حوالي 2000 جنيه، فقلت لها كل مرة مش هتحضري المرة دي هنخصمها، انا دفعتها وانتي موافقة فانا اوريدي خلاص دفعتها، لكن لو مش هتحضري كل مرة هنخصم 150 جنيه. فقلت لي مش قررت ان هي ما تغيبش، انها تغيب ما تحضرش الكورس ده. ففضلنا نخصم 150 لغاية لما خلصوا 2000 جنيه
0: وبقت مديونة.
1: الألف الفضلة دي ما دفعنا لهاش خلاص، بتاعت 3000 جنيه. هي تعلمت من الموقف. اللي عايز أوصله إيه؟ أني دوري أن أنا أكون أن أنا أحميكي من كل التبعيات 100%، ده مش هساعدك أنك تتعلمي.
0: صح.
1: فأنا هحميكي، يعني هقولك أن مهما حصل أنا واقف في ظهرك وأنا جنبك، انت اهم عندي من اخطائك، ده مهم جدا، دي رساله مهمه جدا انها توصل. انت عارفه طبعا ان في بعض الاماكن، في بعض المجتمعات اللي بالنسبه انهم في مجتمعات كل مجتمع بيسيطر على تابعينه بحاجه مختلفه عن مجتمع اخر، ففي مجتمعات من خلال ما تبثه من خلال السوشيال ميديا بيخلوا الشرف اهم من الانسان.
0: اوكي.
1: فنلاقي انه
0: او يعني خلينا نقولها ابسط، القيم والمبادئ والقوانين اهم من الانسان.
1: شكرا. فلما بنت تغلط غلط معين او تتمسك عليها صوره معينه ما كانتش كويسه، فالبنت دي تعرض لايذاء من باباها او من الناس اللي حواليها لانه الشرف اهم من خطاها، يبقى انا محتاج في الوقت ده ان انا اوصل رساله لبنتي ان انت محبوبه ومقبوله مهما حدث من اخطاء منك، مش عشان هي تروح تخطئ، لكن عشان بفهمها ان لو عرضت في اي وقت لموقف فيه ابتزاز من خلال السوشيال ميديا من ناس حواليها او من اشخاص، هي عندها ملجا امن تقدر تلجا له اللي هو بابا او ماما، اللي تقدر تروح ليهم وتطلب مساعدتهم. ده بيساعد عيالنا انهم يجتازوا الازمات اللي ممكن يتعرضوا ليها في سن المراهقه بشكل جيد. والازمات بتاعت النهارده بتاكبر من الازمات بتاعت زمان لانه السوشيال ميديا بقى فيها كم من التحديات والضغوطات على اولادنا بقت عاليه جدا.
0: خليني ارجع افكر حضرتك تاني بالسؤال علشان نكون مسكنا الاجابه قوي. زي انا كاهل اوازن بقى بين اللي بيحصل، فكانه حضرتك تقصد انه الفكره اللي بتنشر على السوشيال ميديا انا محتاجه اكون بسبقه، ده هينقلني سؤال تاني هقوله كمان شويه، محتاجه اكون بسبقه قبل ما هو يروح واقوله انا جنبك، انا شفت فيديو كذا نتناقش فيه. ده برضو
1: مظبوط،
0: بيرفلكت على اللي كنت بتعمله مع بناتك.
1: مهم جدا ان انا كبابا او ماما اتابع الترندات اللي بتحصل. فلو في انت شفتي، اعتقد ان انت شفتي خلال الوقت اللي فات كم ترندات كانت نتيجتها ان في ناس ماتت.
0: صح.
1: يعني يتمسك حد يخنق حد بطريقه معينه، حد يعمل حاجه معينه بشكل معين، فبتكون النتيجه سيئه جدا. انا كبابا وماما مهم جدا ان انا اكون متابع ترندات، واذا لقيت ان في ترند فيه خطر هروح احكي مع ابني واخليه حل الترند ده ونشوف ايه اللي مفروض اخد بالي منه علشان ما اتأذيش او اقذي بسبب ترند ما.
0: ده هينقلني لاخر سؤال اللي فيها نختم حلقتنا كده ونبسط الدنيا، انه لو انا اب او ام، وده شفناه في الأسئلة الناس، انا ماليش في السوشيال ميديا وانا ما بحبش السوشيال ميديا، ولا عايزه انزل تيك توك ولا عايزه انزل سناب شات ولا الحاجات اللي بقت طول الوقت محتاجاني اكون بركز، اعمل ايه علشان اكون ما اسمعش الكلمه اللي فيها؟ لسه كنت بشارك حضرتك قبل الحلقه وبقول لك انا مش عايزه اسمع في يوم من بنتي كلمه انه ماما انت مش فاهمه حاجه. اعمل ايه عشان اكون مش بانهك انا كمقدم رعايه، وفي نفس الوقت انا متابع اللي بيحصل حوالين ذهن ابني، فانا سابقه بخطوه وانا جنبه فكمان بنتعلم سوا. اعمل الميكس ده ازاي؟
1: بص يا سين، انا عندي قناعه ان لازم كل الاباء والامهات ينزلوا سناب شات وينزلوا تيك توك وينزلوا كل الحاجات دي.
0: يا جماعه دي دعوه صريحه.
1: ده حقيقي، ده لازم، مش لازم انه على الاقل نزلها مده شهر، افهمها. يعني انا قعدت بنتي تعلمني ازاي انطق كلمه ستريكت ولغايه دلوقتي مش عارف انطقها، بنطقها غلط، وتقول لي بابا ما اسمهاش كده، اسمها كذا. لازم انا نزلت سناب شات مخصوص علشان خاطر ابقى قادر اعرف واشوف ايه اللي بيحصل في العمر ده، في السن ده، اقدر اتواصل معاه.
0: وده مش شرط انه حضرتك دايما بتنزل عليه كونتنت او
1: صور خالص، انا مش بنزل حاجه عليه، لكن على الاقل قادر افهم بنتي بتحكي على ايه واقدر اتواصل معاها في الحاجه اللي بتحكيها. لكن انا بنزل محتوى مثلا على تيك توك، انا شايف انه مجال يقدر انزل عليه محتوى بشكل ما. مش مطلوب من كل الاباء والامهات ينزلوا محتويات، لكن مطلوب من كل الاباء والامهات نبقى عارف البرامج المختلفة اللي ابنه بيدخل عليها ايه مميزاتها وايه عيوبها وايه اللي ممكن يحصل من خلالها. ده بيساعدنا نكون واعيين وبيخلق دايرة من الحوار بيننا وبين اولادنا بشكل كويس.
0: فكأنه لو هلخص كل الكلام اللي قلناه النهاردة في جملة واحدة، انه مش مطلوب مني اواكب اللي بيحصل، لكن مطلوب مني اعرف وافهم وابقى عارف اللي بيحصل حوالين ابني او بنتي من ترندات ومن سوشيال ميديا، وما بقاش منعزل.
1: واكد على قلناه في حلقة تانية، انه عشان اقدر اعدي سن المراهقة بشكل جيد بدون ما امسك الشبشب، انا محتاج كبابا وماما ان انا اكون بعمل حاجات برعى فيها نفسي بشكل صحي، فاقدر اكمل باقل قدر من الضغوط.
0: الحلقة دي واحدة من الحاجات اللي محتاجة مش تسمعها لوحدها ولا تسمع رأينا احنا بس، لكن اسمع اللي حواليك. لكن لو هتطلع بحاجة واحدة بس في الحلقة دي، هو انه بجد خليكم في صف اولادكم، علشان المرحلة دي مرحلة مختلفة وهتعدي بيهم لبر امان، واللخبطة اللي بتحصل دي هتحصل في وقت معين، فخليكم جنبهم، اتعلموا عشانهم وتعلموا معاهم، واتوقع انه الفجوة هتقل تدريجيا لما تقربوا منهم وتفهموا دماغهم. شكرا جدا ليكي حضرة الأسيس، واستنونا في حلقات تانية من سما بودكاست. الاحتياجات الأساسية للمراهقين في السن ده.
1: كلمة مراهق في الأصلها جاية بمعنى الاقتراب من الشيء.
0: احنا بنتخض انه الواد بقى كده او البنت بقت كده.
1: على الأقل قادر افهم بنتي بتحكي على ايه وقادر اتواصل معاها في الحاجة اللي بتحكيها.
0: اهلا وسهلا بيكم في حلقه جديده من سما بودكاست، البودكاست اللي فيه بنناقش السوشيال ميديا بما انها بقت جزء رئيسي واساسي في يومنا وفي حياتنا، فاكيد اثرت على حاجات كتيره زي تفكيرنا وحدودنا والضغوط اليوميه اللي بنتعرض لها. والنهارده هنكون بنحكي عن موضوع مهم جدا في السوشيال ميديا، بس خلوني الاول ارحب بالاسيس مينا. اهلا بحضرتك.
1: اهلا وسهلا بيك يا استينا، مبسوطه ان اكون موجود معاك النهارده.
0: وانا كمان. النهارده هنكون بنتكلم عن موضوع من الموضوعات اللي اتوقع انه اكيد السوشيال ميديا حطت التاتش بتاعها فيه، وهو الفجوة بين الاهالي والمراهقين وتأثير السوشيال ميديا على الفجوة دي. من زمان الفجوة دي موجودة، لكن اكيد السوشيال ميديا زودتها. احنا نطلع بسرعة نسمع رأي الناس في الموضوع ده، اهالي وكمان شباب ومراهقين، ونرجع نسمع من حضرتك اكتر ونفهم اكتر اصلا عن الموضوع وعن المراهقين وكل حاجة. خلينا نروح فاصل بسرعة ونرجع على طول. ايه اكتر ابليكيشن ابنك او بنتك بيشتغلوا عليه بس انت مش بتبقى فاهمه؟ تفتكر ليه هو بيستخدم الابليكيشن ده بالذات؟
2: التيك توك، ما اعرفش عنه حاجه، مش منزلاه، ما اعرفش ده عباره عن ايه. لما بيجي لي ريله على التيك توك بخلي عيالي يفتحوا علي على موبايلاتهم عشان ما عنديش تيك توك.
3: انا مش عارفه قوي ومش فاهمه فيه، بس اتوقع ان هو بيعرف يتواصل بسهوله مع اصحابه وبيبقى عارف يلعب ويتكلم في نفس الوقت، فده دايما مخليه عارف يتواصل كويس، فمشغل اللعب والكلام مع بعض.
4: هو ما عندوش ابلكيشن معين، لان احنا كنا من هو صغير متفقين على مبادئ معينه. هو انا فاكره ان هو جه وهو صغير قال لي انا عايز اعمل فيسبوك، فقلت له طب انا هقول لك على حاجه، الفيسبوك ده من سن 16 سنه، فلو انت عايز تختار انك تعمل فيسبوك فانت كده بتقرر انك تكذب او يبقى عندك امانه في اختيارك لعدم السن. فهو فكر ثواني كده وقال لي لا انا مش عايز اكذب. فمبدئيا هو يعني ابني مش عنده حاجة معينة، هو لسه منزل من شهر الابليكيشن بتاع الفيسبوك والانستا علشان يتعامل في فريق ويشتغل عليها من خلال فريق او من خلال
3: تيك توك. وانا بحاول ابعدهم عنه لان في حاجات كتير مش مناسبة لنا، وهم سنهم صغير، هم مش فاهمين ده، عايزين يجربوا اي حاجة يعني اي حاجة. بس طبعا مع التوعية والمتابعة يعني متابعة معهم، فبحاول أفهمهم ده غلط ده صح، أشيله منهم حبة، لأن التعود على حاجة معينة طول الوقت بيعمل إدمان.
2: أنا مش خايفة ولكن مش interested، حاسة اللي هو أنا عندي ما يكفي الإنستجرام والفيسبوك، مش عايزة وجع قلب أكتر من كده.
4: لا متسألنيش أنا، عشان أنا في التكنولوجيا كلها مليش. أنا طول الوقت كنت يقولي أنت لازم تتطوري عشان تواجبي العيال، فأنا بصراحة أنا محتاجة أشتغل على نفسي شوية. أنا مليش ولا إنستجرام ولا تيك توك ولا أي حاجة، وأنا أفللهم حاليا يعني السنة دي فتحت لابني تيك توك، لكن بنوتي لسه هو 13 سنة، بنوتي لسه مش عندها إنستجرام ولا تيك توك ولا أي حاجة.
0: ايه اكتر ابليكيشن انت بتفتحه كل يوم وبتبقى متحمس عشان تشوف ايه الجديد فيه؟ ايه اكتر حاجة بتعجبك في الابليكيشن ده؟
5: هو تعود اكتر ما في حاجة بتعجبني، يعني انا لو خلاص اتعودت لما بزهق دي اول حاجة بفتحها.
6: فيسبوك وتيك توك مثلا لما يجيلي فولورز او حاجات زي كده.
7: انا بستخدم واتساب وقاب تاني اسمه ديسكورد، دوت شبه واتساب نتكلم عليه ونبعت وحاجات زي كده.
8: الواتساب واليوتيوب، بتفرج على الناس انا بحبها مثلا اتعلم ازاي بعمل شعري مثلا حاجات كده.
9: اليوتيوب بتفرج على فيديوهات انا بحب اتفرج عليها.
10: مش بتابع ابلكيشن قوي لان انا مش عندي تيك توك، ومنزل الفيسبوك والانستجرام عشان فريق
11: انستجرام. ما عنديش انستجرام وسناب شات يعني الاثنين.
12: سناب شات بيبقى في حاجه اسمها ستريك، كل يوم لازم تبعت رساله او تبعت زي سناب بتصور اي حاجه، ولما تبعتها للناس اللي عندك بتعمل ستريك. يعني مثلا لو انت بعت كل يوم حاجة وهو برضو اللي قدامك بعت كل يوم حاجة، لو انتوا مثلا عملتوا الحاجة دي 50 مرة هتعمل لكم 50 يوم، بس لازم كل يوم مرة.
13: السناب شات بحاول اقنع ماما بس هي مش موافقه، عشان كل اصحابي بيكونوا عليه بس انا مش عليه، وفي نفس الوقت بيكونوا عليه يعني اقدر اتصور عليه بصور شكلها حلو. السناب شات احيانا عشان اشوف مين بعت وابعت ستريكات وكده، او مثلا الفيسبوك برضو علشان ريلز.
14: سناب شات ان في ستريكس بشوف صحابي بيعملوا ايه، نزلوا فين، راحوا فين، بيخلينا نعرف عن بعض اكتر كل واحد عمل ايه.
15: سناب شات الستريك ان انا يعني ابعت كل يوم، دي يعني أكنها جول لازم تحصل في اليوم مش هستغنى عنه.
0: ورجعنا لكم بعد الفاصل وإحنا لسه بنحكي عن تأثير السوشيال ميديا على الفجوة بين الأهالي والمراهقين اللي أكيد موجودة من سنين، لكن حقيقي السوشيال ميديا زودتها أو قللتها ده هنعرفه دلوقتي. أهلا بك تاني حضرة الأسيس.
1: أهلا بك هستينا.
0: في البداية كده أنا عايزة أسأل حضرتك يعني إيه مراهق؟ مش عايزة أسأل السؤال التقليدي بتاع بتبتدي من سن قد إيه لأن هي بقت متغيرة، بس لو ينفع نقول بالوايم كده او بدايه السن من المرحله دي قد ايه.
1: اوكي، كلمه مراهقه هي مرحله الانتقال من الطفوله الى الرجوله، او من الطفوله الى الانوثه، او يعني مش الانوثه، مرحله النضج الكامله، سواء كنا نتحول فيها الى شخص شاب ناضج كامل او شابه ناضجه كامله. وكلمه مراهق في الاصلها جايه من بمعنى الاقتراب من الشيء، فهو هنا مش طفل ومش رجل بالغ.
0: أوكي.
1: إن هو بيقترب من ان يكون رجل بالغ او
0: في المرحلة
1: من في المرحله بتاعه هذا الاقتراب بشكل او باخر. ده التعريف بتاع المراهقه. امتى بقى عمر قد ايه؟ لما انا كنت في الجامعه زمان من حوالي 30 سنه، اقل من 30 سنه بشويه، كان تعريف اللي بيقولوا لنا كده في الجامعه انه سن المراهقه بيبدا من حوالي 12 ل 13 سنه.
0: ماشي،
1: دلوقتي
0: ده برده كان بدري
1: قوي، 12 ل 13 سنه. دلوقتي بنلاقي انه اطفال في سن 7 8 9 سنين بتبدا تظهر عليهم اعراض المراهقه. خلي بالك الاعراض النفسيه بتظهر قبل الاعراض الجسديه، يعني هو يبدأ بالأعراض النفسية اللي حكي عنها بعد شوية ما كده تظهر الأعراض الجسدية. فاحنا بقينا 7-8-9 سنين ده بيحصل. ليه ده بيحصل بقى بدري عن زمان؟ أسباب كتير قوي. في ناس بيقولوا إنها ليها متعلقة بنوع الأكل اللي بناكله، في حاجات متعلقة بدرجة حرارة بتاعت الجو اللي بقت مختلفة عن زمان، بقت متعرضة بنسبة الوعي اللي بيحصل في الشباب بسبب اللي بيتفرجوا عليه في السوشيال ميديا والمجتمع اللي حواليهم. ففي أسباب كتير قوي، دراسات متنوعة بتقول ليه السن بقى من 12-13 بقى 8-9 سنين أو 10 سنين بقى مختلف عن زمان.
0: يعني مراهق مش انه شخص مرهق، مراهق من فعل رهقة
1: اللي هو جاي يقترب من الشيء.
0: اوكي صوت. في سمات دي اللي انا اسال حضرتك عليها دلوقتي بتظهر نفسية قبل ما يبان علامات البلوغ على الاطفال.
1: زي ايه السمات دي؟ انا عايز اقول لك على حاجة، انا خايف ان بعد 30 سنة من النهاردة نكتشف انه السن اتبدر ب4 سنين و5 سنين و6 سنين. ما اعرفش ممكن يحصل
0: الله يكون في عون الاهالي اللي هيعيشوا الفتره دي
1: يعني. بس يعني اوكي، يبدا بعض السمات اللي تظهر زي فكره انه
0: السمات النفسيه،
1: السمات النفسيه أوكي. زي القصه بتاعه انه يبدا يكون متوتر بشكل عالي، يبدا في قدر من الاعتراض والتمرد بشكل منتظم، زي ان هو بقى بيبحث عن ان يكون لي اللايف ستايل الخاص بيه. يعني زمان احنا الطفل بيتولد عارفه اول كلمه بيتعلمها بعد ما بيقول بيبي وبو وبابا وماما برافو،
0: هي كلمه لا.
1: عندك السن ده؟
0: عندي السن ده
1: اللي هو ايه، نو او لا. واحنا ساعات لما بيبقى طفل عنده 3 سنين ولا 4 سنين يقول نو او لا نتخض بقى ونقول الواد هيطلع متمرد والواد مش عارف ايه، بس ده جزء من النمو الطبيعي اللي بيحصل للطفل، ان هو عايز يقول ان انا ما بقتش الطفل الصغير اللي بيحتاج عشان ياكل ليكي او انه هو موجود جوه بطنك ومعتمد عليكي بالكامل، انا بقيت شخص مستقل. ده بيبدا فين؟ 3-4 سنين،
0: سنتين ونص.
1: برافو عليكي. زمان كان 3-4 سنين، دلوقتي 3-4 سنين.
0: مش بعارض الحياه العلميه بس انا بحكي معاناتي، بس سنتين ونص
1: لانه برضو الاعمار بدات تمشي بدري عن مكان زمان. اوكي، لو احنا اتعاملنا مع النودي بشكل صح هنساعده ان لما بيدخل على سن المراهقه اللي هو 8-9 سنين ويبدا يقول نو، بس هو مش بيقولها نو كده، لا بيقول نو يعني بشكل جهوري، نقدر برضو يتعامل معها بشكل صحيح.
0: اوكي طيب، يعني كده في سمات نفسيه واضحه. انا بقى محتاجه ادخل اعمق شويه، الاحتياجات الاساسيه للمراهقين في السن ده، الاحتياجات اللي ممكن اكون انا مش عارف انا بسددها اصلا ولا لا، ولا عارف عند عيالي اصلا ولا لا.
1: هو محتاج احتياجات كتير جدا. واحده منها ان في حد يكون بيحس بيه. هو اللي بيحصل ان هو التغيرات اللي بتحصل هي بتحصل ليه؟ لانه في جزء منه انه في تدفق رهيب جدا في الكيمياء والهرمونات الموجوده جوه جسمه اللي بتساعده ان يحصل التغيرات الجسديه، اللي بتساعده انه يبدا شكله يتغير، تبدا ملامح وشه تتغير، المناخير بتنمو بشكل اسرع من بقيه الوش، فبيبص في المرايه مش شايف وش، شايف مناخير طالعه له في النص، نبرات صوته بقت شويه يقول ماما انا عايز اشرب، ومرة تانية ماما أنا عايز أشرب، أو هي نفس الكلام صوتها بدأ يتغير، الجسم بدأ يطول مرة واحدة، بدأ يطلع شعر في أماكن مختلفة في جسمه، بدأ المنحنيات بتاع جسم البنت وجسم الولد يبدأ يتغير بشكل ما. كل ده بيخضه وبيعمل عنده قدر من الاضطراب، وخصوصا لو بدا اصحابه والناس اللي حواليه يتريقوا عليه، هو انت وشك ما فيهوش غير مناخير، هو انت ايه اللي في وشك، الحبوب اللي موجوده خنشرت، ايه الحبوب اللي موجوده في وشك دي، ايه الحاجه اللي مش نظيفه اللي موجوده تحت مناخيرك اللي هو بدا الشعر ان ينمو ويطول. فانه كمان من التغيرات انه ايديه ورجليه بتنمو اسرع من ادراك دماغه، فده بيخليه يبدا يوقع الحاجات، يبدا يكسر حاجات، كل شويه تكبنتي قاعده تسمع صوت طخ في المطبخ بسبب ان هو خبط في الرخامه وهكذا. فهو ده بيخضه، هو بقى مش عارف هو مين ولا هو عايز ايه. شويه كمان التغيرات دي بتخليه هو نفسه كمان مشاعره متقلبه، فتلاقي بنتك او ابنك قاعد بيضحك معاكي ومبسوط، وبعد نص ساعه قاعد متضايق وغضبان، شويه يجي يقول لك انت احسن ام في الدنيا، شويه تحسي ان هو عايز يرميكي من فوق من كتر ما هو مش طايقك. التغيرات النفسيه الشديده جدا دي بتخليه محتاج لحد مش يتريق عليه، يا واد انت اتخوت، يا واد انت اتجننت، يا بنت انت عبيطه، انت ايه، انت ما بقيتش، انت مش مركزه ليه. كل ده بيضغطه بيضايقه مع الضغط اللي اوريدي هو شاعر بيه، فهو محتاج انه حد يفهمه اللي بيحصل معاه من قبليها على فكره، يعني احنا بنجيب الاولاد في سن المراهقه ونبدا نفهمهم سمات سن المراهقه، ده مش صح. انا مفروض من قبل ما يدخل في السن اقول له ان انت عندك سن هيحصل فيه كذا كذا كذا، هيبدا يحصل تغيرات في جسمك كمان في مستوى النضج اللي بيحصل، ابدا اعد بنتي لان في حاجه اسمها بيريود هتيجي بعد شويه، اعلم ابني ان في حاجه اسمها احتلام وانتصاب ممكن يحصل وانت نايم بعد شويه وهكذا. انا بعده للخطوه من بدري وابدا اقول له ان ده طبيعي، احنا كلنا مرينا بده، ولو انا عندي خبره شخصيه احكيها له. فانا مثلا انا كمينة وانا صغير كانت مناخيري عماله تطول ودلوقتي رجعت تطول تاني عادي، يعني مش مشكله انه وهكذا. فابدا احكي اختباراتي الشخصيه، مش لازم علشان تبقى اقول له اعمل زيي، لكن عشان اقول له
0: أنا جنبك.
1: انك طبيعي انك تتخض وانا جنبك وانت مخضوض او انت متوتر، ما فيش مشكله خالص. وابدا ادعمه، فهو محتاج حد يسمعه، محتاج حد يحس بيه، محتاج حد يقدم له دعم خاص في الوقت ده ومساندة خاصة، ومحتاج ادي له قدر من الحرية، ومحتاج ادي له فرصة انه يتمرد بس بشكل كويس. يعني مثلا لو انا النهاردة ابني بيتفرج على السوشيال ميديا وبكده طلعت قصة شعر معينة فيها الناس بتحلق شعرها بقصة ما، انا معرفش ايه القصات اللي طالعه من دول، اوكي
0: تدريجة.
1: لا لا ابني وعيالي عدوا سن المراهقه خلاص،
0: في تدريجه وفي كوتشيهات كبيره حاجات حضرتك ما تعرفش عنها،
1: ممتاز. والاوفر سايز بتاع الهدوم
0: والاسود،
1: البنت والاسود، برافو. كنت عندكم في اجتماع قريب كان اغلب العيال اللي حاضرين قدامي لابسين اسود، وانا كنت وقتها لابس اسود من غير ما اعرف يعني، فدي كانت حاجه ظريفه. ازاي بقى ان انا اديله فرصه ان يعبر عن تمرده في الحاجات اللي زي كده، في قصة شعر معينة، في لبس معين، في شكل معين، أفضل ما يعبر عن تمرده في أنه يعمل حاجة خطر أو حاجة تأذيه. فلما بسمح له أنه يخرج أنه هو عايز يقول لا أو أنه يكون شخصية مميزة في حاجة مش مؤذية قوي، بحميه من الحاجة المؤذية قوي. ولأني مفروض يعني أني ابني من وهو صغير أنا بعلمه إزاي ياخد قرار ويتحمل تبعاته،

0: وصلها لك.
1: طيب انا هنا عايز ارجع شويه خطوات لورا وحضرتك برضو اكد لي او قولي لا ده غلط، انه كانه حضرتك بتقول انه انا كاهل اصلا مفروض ابقى سابقهم قبل ما هم، مش انا مش بس اعدهم لكن انا سابقهم. غالبا واحده من المشاكل الاساسيه اللي بنتعرض لها كاهالي انه احنا بنتخض انه الواد بقى كده او البنت بقت كده، انت ايه ده بقيت تقول لا طول الوقت. فازاي انا كاهل اكون بستعد للمرحله دي عشان اقبل الفجوه دي، اقبل اللخبطه دي، وفي نفس الوقت ما بقاش ببين له ان انا عاجز، انا عاجز قدامك، انا مش عارفه اساعدك، انا مش عارف اساعد نفسي عشان اساعدك.
0: طب شويه حاجات كده سريعه. اوكي، لازم يكون انا عندي ثقافه جوايا بتقول ان الاخطاء هي جزء من رحله التعلم
1: ليا ولي
0: اوكي. فلما ابني يغلط ما تخضش، وما تخضش ان يتحط في اختيارات فيها امكانيه انه ممكن يغلط، طول ما الغلط ده ما فيهوش خطوره تهدد الحياه. يعني ايه؟ يعني لو جه ابني اللي في سن المراهقه قال لي انا مش عايز اذاكر والسنه دي مش مهمه ويكفي ان انا اخد درجه النجاح، انا هعمل ايه في الوقت ده؟
1: في شبشب بقى، في شبشب بقى.
0: لو انا طلعت الشبشب انا خسرت كتير جدا، خسرت امكانيه ان انا كل اللي بقوله لك ده
1: جربته،
0: يعني بنعمه ربنا جربته مع اولادي، وانا شايف الريزلت اللي انا شايفه في حياه اولادي، انا شخصيا كبابا فخور بيه. بس عايز اقول لك وقته كنت هتجنن، يعني كنت بعمل ده بصعوبه، انه لما يجي يقول لك انتوا ادي المثل اللي انا بحكيه، اوكي قال لك مش عايز اذاكر وان السنه دي مش مهمه ودي درجه مش فارقه قوي، اجتاز التجربه سقط مثلا. يعني لو انا قلت له شفت وانا قلت لك يبقى انا ما عملتش حاجه، انا خسرت. لكن لو انا هو سقط وهو شاف النتيجه بتاعه او ما سقطش، جاب درجه على الحروك له، جه السنه اللي بعديها لانه ما ذكرش كويس فبذل مجهود مضاعف، هو تعلم من التجربه. فامكانيه ان احنا واحد اننا ندرك ان الاخطاء جزء من ناحيه التعلم وما نتخضش ان اولادنا يغلطوا ويتعلموا. اتنين، ان انا اكون مستعد نفسيا ان انا داخل على حاجه اللي انا قلتها لك من شويه، حاجه صعبه مش سهله وطبيعي ان انا اصارع. تلاتة، ان يكون عندي انا كبابا او كماما أشخاص أنا بثق فيهم بيساعدوني يفكروا معايا. ليه لازم نبدأ الخبرة من الزيرو؟ ما احنا في ناس اجتازت الخبرات دي قبل كده، في ناس متخصصة فاهمة إزاي تقدر تتعامل مع السن ده. لما يكون مثلا عندي أخويا الكبير اللي كان عنده أطفال في سن المراهقة واجتاز الخبرة وشايف أنا ريزلت كويس في حياة الأولاد دول، ليه ما لجألوش؟ لما يكون عندي حد متخصص قريب مني ليه ما رحلوش؟ فأمي أطلع كأني بطلع على كتافه، ما بدأش من الزيرو وغيره يبدأ من الزيرو وغيره يبدأ من الزيرو، احنا بنجتاز خبرات. ليه ما يكونش عندي فرصة ان انا اجيب شوية كتب بتكلم عن سن ابنك المراهق وكيف تتعامل معه وبنتك وكيف ما تحتاج الفتاة من والدها، مش عارف ايه، في كم من الكتب اللي بتكلم عن السن ده حلو قوي، وفي كم من الفيديوهات اللي على اليوتيوب اللي انا اقدر استخدمها. هنا بستخدم السوشيال ميديا عشان تكون سبب بركة لحياتي بدل ما تكون سبب حاجة تانية في ازاي اقدر اتعامل مع ده. عايز اقول لك كمان، العيال المراهقة اللي بتستخدم النت بشكل كويس ساعات النت يساعدهم على التعامل مع أبائهم. يعني أنا ابني في مرحلة معينة في الحياة كان صعب المراس، اسم المراس مش عارف اللغة يعني صعب التعامل بشكل ما، وفجأة لقيته الود يعني زي الفل، واجيبها له هنا يجيبها لي هنا ويقنعني بهدوء ومش عارف ايه. فجيت مره قلت له امير يعني قل لي هو ايه اللي حصل، يعني هو في تغيير ما؟ قال لا يا بابا بس الموضوع بسيط، انا قعدت اتفرج على فيديوهات كيف يمكن ان تقنع والدك بما تريد وكيف يمكن ان تدير حوار، هو اتفرج على الفيديوهات وطبقها عليا فعرف يتعامل معايا. فاهمه؟ فازاي ان احنا نساعدهم ان هم يديهم معلومه يدوروا وانا اتفرج على حاجات فاعرف اتعامل معاه وهكذا. كل ده بيساعدني ان انا اجتاز الامر، وكمان يكون عندي حته كده ان اللي احنا ربينا عليه اولادنا قبل ما يدخل في سن المراهقه غالبا بنسبه كويسه هيرجعوا لي بعد ما يعدوا السن ده. مش هيرجعوا لي 100%، هيرجعوا لي وهم اجتازوا خبرات ويتعلموا ونضجوا. اوكي، فبفهم ان انا وصلت لمرحله انا مش هقدر اسيطر على اولادي. ادراكي يعني اديكي حاجه كده يا يوستينا افكر فيها معاكي. ليه في اولاد في كي جي 1 وكي جي 2 اولى ابتدائي وثانيه ابتدائي وثالثه ابتدائي يجيبوا 100% في الدرجات، ويجي في ثانويه عامه يجيبوا درجات قليله قوي، ساعات بيبقى بسبب الضغط النفسي صح، بس ليهم في ثالثه اعدادي جابوا درجات اقل، ثانويه عامه جابوا درجات اقل، دخلوا الجامعه ما نجحوش خالص. عارفه جزء من السبب ايه؟ ان كان نجاحهم في اولى وتانية وتالتة ابتدائي مرتبط

0: بالشبشب اللي بنحكي عليه. لما كبروا بقيت مش عارف اسيطر عليهم. وساعات الاولاد رغبه منهم في اعلان ان هم كبار بيتمردوا على المذاكره فيبدا يفشل. لو هو من صغير اتعلم المذاكره دي ليك يا حبيبي، واذا كنت شوف كلمه يا حبيبي دي، المذاكره دي ليك وحبيبي، انت عايز تذاكر ذاكر، لو مش عايز تذاكر انا عارف ان بقوله صعب مش سهل، بس لو مش عايز تذاكر انا بديك فرصه تحمل نتائجها. ليها قصه موضوع تحمل نتائجها ممكن اقول لك بعد شويه.
1: احنا هنروح فاصل بسرعه، بس لما هرجع عايزه كمان افكر مع حضرتك ازاي ممكن تكون السوشيال ميديا دي خطر عليهم وعلينا، وازاي ممكن تكون زودت الفجوه بين العلاقه بينهم. فاحنا هنروح فاصل بسرعه وهنرجع على طول، استنونا.

0: ورجعنا بعد الفاصل واحنا لسه بنتكلم على السوشيال ميديا ازاي زودت الفجوه بين المراهقين والاهالي. ولسه معانا الاساس مينا, اهلا بحضرتك.
1: اهلا بيكي.
0: خليني ارجع لحته حضرتك قلتها قبل الفاصل, كنت بتتكلم عن الاحتياجات الاساسيه لمرحله المراهقه. ليه الشباب في سن المراهقه بيحسوا ان جزء من الاحتياجات دي او السوشيال ميديا هي الملاذ الامن لتسديد الاحتياجات دي؟
1: بصي خليني اقول شويه حاجات. واحد, للاسف كتير قوي من الاباء في بعض المجتمعات, مش كل المجتمعات, بيكونوا عنفاء او غير متاحين اساسا. هو بيشتغل طول النهار بسبب صعوبه الحياه و بيرجع مضغوط فبيتنرفز على اولاده. الامهات مطالبه بمستوى هاي ستاندر قوي ان عايزه تحققه مع العيال, مش لاقيه دعم من ما فبتطلع ومش بترعى نفسها بشكل كويس. تكون النتيجه ان هي بقت طول الوقت متعصبه وطول الوقت الشبش مرفوع والتهديد مرفوع. مع الوقت ده بيفقد العلاقة الأمنة اللي ما بيني وما بين عيالي. فأنا بكتشف بعد شوية إن مع أن أنا بطالبهم وبطالب نفسي أنهم يكونوا الأوائل دايما ويكونوا ناجحين في كل حاجة ويكونوا أنا خسرت العلاقة مع أولادي. في وسط الضغط الشديد ده مع ضغط سن المراهقة بسماته اللي كنا بحكي عنها من شوية يوستينا, يكون النتيجة أنه تصبح الشاشة هي المكان الآمن اللي بيعرف يستخبى وراه ويمكن يلاقي ناس تقبله أو تحبه أو تتنمر عليه أو تضغطه. خلينا ورا الشاشة لأن هي المكان الأمن. ساعات كمان اني اخاف اني اخلي ابني ياخد بعضه وينزل. انا ضد ان اطفال صغيره تنزل تجيب حاجه وهي لسه صغيره.
0: اوكي,
1: لكن لما يبدا يكبر شويه هل قادر ان انا اديله امكانيه انه يكون بيساعد في حاجات معينه؟ هل انا بديله مصروف بشكل اسبوعي او شهري فيتعلم ازاي يدير فلوسه بشكل صح؟ هل في تعاملي معاه لما كان بيتعصب أو بيتنرفز أتعصب أنا عليه وأتنرفز وأضربه فيكتم مشاعره, ولا كنت بديله إمكانية في مكان آمن اللي هو جوه البيت وجوه الحوار أنه يعبر عن ديه أو ألمه بدون أن يتجاوز, يعني بدون ما يتجاوز التعامل معايا, يعني ما غلطش فيه لكن يعبر عن صراعه وألمه. إذا خلقت بيئة آمنة
0: من قبل
1: فيها رصيد من الثقة والحب والتواصل بشكل جيد, ده هيساعده ان لما يدخل في سن المراهقة يبقى قادر انه يلجأ لي وقادر انه يحكي معي.
0: وكأنه حضرتك كمان قلت ده من شوية قبل الفاصل, ده مش بينفي انها تحصل مشاكل لكن هتبقى حدتها اقل.
1: مظبوط. ولما علمته ازاي يحلل من هو صغير, كنت بحكي لك في الصبح احنا بنحكي انه اتعودت ان انا وبنتي كل فترة نكون بروح نحضر فيلم في السينما وبعد الفيلم لازم نقعد. خلي بالك انا قسيس وبنتي لما كنت بحضر معاها فيلم في السينما ده, يعني كانت هي دلوقتي عندها 19 سنه,
0: ده كسر ابواهات احنا يعني الناس بعد الحلقه دي
1: يعني ده تخيل النهارده انه قسيس يروح مع بنته السينما, في ناس هتكفرني. امال من 10 سنين فات كانت الناس هتعمل فيا ايه؟ لكن انا كنت عندي قناعه انه انا محتاج اعلم بنتي هي بتحب انها تحضر فيلم في السينما, فانا بشاركها في اللي هي بتحبه, لكن كمان بعلمها من خلال الفيديو والفيلم ده انها تحلل ما تسمعه. اللي كان بيحصل اني لما كنت بعمل كده وهي صغيره كانت تبص لي يا بابا تقول لي بابا انت بتجيب ازاي الافكار دي, كنت تبقى مستغربه. النهارده هي بتطلع افكار احسن مني وافضل مني لانها بقت عارفه تحلل.
0: سوري لو بقطعك, بس في فكره جت في دماغي هنا انه حضرتك علمتها تفكر وتخلق وانه مش حضرتك المصدر الوحيد للمعلومة.
1: برافو.
0: بتهيالي دي هنتكلم عنها في حلقة تاني, لكن جزء من المشاكل اللي بتحصل انه انا كأهل ببقى عايزة افضل مسيطر طول الوقت وهو على صعيد اخر هو مش عايز حد يسيطر عليه.
1: مزبوط.
0: فده اللي بيحصل بقى. مزبوط. بيحصل الكلاش الخناقة وبعدين يعمل الفجوة. انا هرجع لحتة تاني فيها حركة تقريبا اشرت ليها وانت بتحكي على حوار حكايتك مع بنوتك. ازاي احنا الاهل نوازن بين التوجيه في مرحلة المراهقة ومواكبة الترندات ونعمل معاهم بقى حاجات ليبسينك على التيك توك ونعمل مش عارف نصور بفلترز, ازاي افضل محافظ على اني بابا او ماما اللي بتوجه اللي ليا رصيد وجزء من الاحترام ولكن انا برضو صاحبك انا جنبك احنا بنهزر وبنضحك وبنخرج اعمل ده ازاي؟
1: بصي اقولك على حاجة, الموازنة دي صعبة قوي لأن في خطوط رفيعة ويبقى بين كل واحدة وواحدة.
0: أوكي.
1: بس خلينا المبدأ الأولاني إن كل ما أولادنا بيكبروا كل ما يكون قدرتي على السيطرة عليهم بتقل. كل ما لازم يزيد إمكانية أن يأخذوا قرار، هم اللي بياخذوا القرار وهم اللي بيتحملوا تبعيات هذا القرار. أنا دوري في الوقت ده إن أنا أفكر معاه بصوت عالي وإن أنا أساعده إن هو يكتشف قراره ده إذا كان هيبقى صح ولا غلط.
0: لكن مش عشان أقوله ما أنا قلت لك برضو يا أسيس،
1: يعني مش عشان أقوله يعني... أنا قلت لك، لكن أنا بساعده إنه ياخد القرار من خلال أنا بحكي معاه وممكن أبحث أنا عن فيديوهات تعليمية بتتكلم عن مميزات وعيوب كل خطوة من الخطوات اللي هو عايز يتحرك فيها.
0: أسفل لو بقطعك، بس في حتة بقى ثالثة في موضوع اتخاذ القرارات دي جربتها لما أنا كنت في سن المراهقة، وكنت بحس إنه مش بس أنا بسيبك يعني مامتي وباباي بيسيبوني أخذ القرار، لكن أنا جنبك لو القرار دعك.
1: برافو برافو.
0: يعني مش بس هقولك ما أنا قلتلك ولا هسكت، لكن أنا جنبك هنعدي الوقت الصعب ده. بتهيالي دي بتخليني أنا أفكر مليون ألف مرة لما أغلط تاني.
1: صح. لكن بصي، مرات بنتي كان في كورس معين مفروض تكون بتحضر.
0: أوكي.
1: الكورس ده كان تمنه 3000 جنيه، فأنا سألتها أنت عايزة تحضر الكورس ده؟ قالت لي آه. قلت لها افرض ما التزمتيش إيه اللي هيحصل؟ فقعدنا نفكر مع بعض وصلنا في النهاية ان كل مرة مش هتحضر هو كورس، فالكورس في مرة، فانا حسبت لها كل مرة توازي كام، كان مش عارف كان كل مرة توازي 150 جنيه حاجة زي كده. فقلت لها، كانت محوشة معنا مبلغ وقتها حوالي 2000 جنيه، فقلت لها كل مرة مش هتحضري المرة دي هنخصمها، انا دفعتها وانت موافقة، فانا اوريدي خلاص دفعتها، لكن لو مش هتحضري كل مرة هنخصم 150 جنيه. فقلت لي مش قررت ان هي ما تغيبش، انها تغيب ما تحضرش الكورس ده. ففضلنا نخصم 150 لغايه لما خلصوا ال 2000 جنيه،
0: وبقت مديونه.
1: ما ال 1000 الفضله دي ما دفعنا لهاش خلاص، بتاعت 3000 جنيه. هي اتعلمت من الموقف. اللي عايز اوصله ايه؟ ان دوري ان انا اكون ان انا احميكي من كل التبعيات 100%، ده مش هيساعدك انك تتعلمي.
0: صح.
1: فانا هحميكي، يعني هقول لك ان مهما حصل انا واقف في ظهرك وانا جنبك، انت اهم عندي من اخطائك، ده مهم جدا، دي رساله مهمه جدا انها توصل. انت عارفه طبعا ان في بعض الاماكن، في بعض المجتمعات اللي بالنسبه انهم في مجتمعات كل مجتمع بيسيطر على تابعينه بحاجه مختلفه عن مجتمع اخر، ففي مجتمعات من خلال ما تبثه من خلال السوشيال ميديا بيخلوا الشرف اهم من الانسان.
0: اوكي.
1: فنلاقي انه
0: او يعني في حد خلينا نقولها ابسط، القيم والمبادئ والقوانين اهم من الانسان.
1: شكرا. فلما بنت تغلط غلط معين او تتمسك عليها صوره معينه ما كانتش كويسه، فالبنت دي تعرض لايذاء من باباها او من الناس اللي حواليها، لانه الشرف اهم من خطاها. يبقى انا محتاج في الوقت ده ان انا اوصل رساله لبنتي ان انت محبوبه ومقبوله مهما حدث من اخطاء منك، مش عشان هي تروح تخطئ، لكن عشان بفهمها ان لو عرضت في اي وقت لموقف فيه ابتزاز من خلال السوشيال ميديا من ناس حواليها او من اشخاص، هي عندها ملجأ امن تقدر تلجأ له اللي هو بابا او ماما، اللي تقدر تروح ليهم وتطلب مساعدتهم. ده بيساعد عيالنا انهم يجتازوا الازمات اللي ممكن يتعرضوا ليها في سن المراهقه بشكل جيد. والازمات بتاعت النهارده بقت اكبر من الازمات بتاعت زمان، لانه السوشيال ميديا بقى فيها كم من التحديات والضغوطات على اولادنا بقت عاليه جدا.
0: خليني ارجع افكر حضرتك تاني بالسؤال علشان نكون مسكنا الإجابة قوي. زي أنا كأهل أوازن بقى بين اللي بيحصل؟ فكأنه حضرتك تقصد أنه الفكرة اللي بتنشر على السوشيال ميديا أنا محتاجة أكون بسبقه، ده هينقلني سؤال تاني هقوله كمان شوية، محتاجة أكون بسبقه قبل ما هو يروح وأقوله أنا جنبك، أنا شفت فيديو كذا نتناقش فيه. ده برضو
1: مزبوط.
0: بيرفلكت على اللي كنت بتعمله مع بناتك.
1: مهم جدا أن أنا كبابا أو ماما أتابع الترندات اللي بتحصل. فلو في انت شفتي، اعتقد ان انت شفتي خلال الوقت اللي فات كم ترندات كانت نتيجتها ان في ناس ماتت.
0: صح.
1: يعني يتمسك حد يخنق حد بطريقه معينه، حد يعمل حاجه معينه بشكل معين، فبتكون النتيجه سيئه جدا. انا كبابا وماما مهم جدا ان انا اكون متابع ترندات، واذا لقيت ان في ترند فيه خطر هروح احكي مع ابني واخليه حل الترند ده ونشوف ايه اللي مفروض اخد بالي منه علشان ما اتأذيش او اقذي بسبب ترند ما.
0: ده هينقلني لاخر سؤال اللي فيها نختم حلقتنا كده ونبسط الدنيا، انه لو انا اب او ام، وده شفناه في اسئلة الناس، انا ماليش في السوشيال ميديا وانا ما بحبش السوشيال ميديا، ولا عايزة انزل تيك توك ولا عايزة انزل سناب شات ولا الحاجات اللي بقت طول الوقت محتاجاني اكون بركز، اعمل ايه علشان اكون ما اسمعش الكلمه اللي فيها؟ لسه كنت بشارك حضرتك قبل الحلقه وبقول لك انا مش عايزه اسمع في يوم من بنتي كلمه انه ماما انت مش فاهمه حاجه. اعمل ايه عشان اكون مش بانهك انا كمقدم رعايه، وفي نفس الوقت انا متابع ايه اللي بيحصل حوالين ذهن ابني فانا سابقه بخطوه وانا جنبه فكمان بنتعلم سوا؟ اعمل الميكس ده ازاي؟
1: بصي يا سين، انا عندي قناعه ان لازم كل الاباء والامهات ينزلوا سناب شات وينزلوا تيك توك وينزلوا كل الحاجات دي.
0: يا جماعه دي دعوه صريحه.
1: اه ده حقيقي، ده لازم، مش لازم انه على الاقل نزلها مده شهر، افهمها. يعني انا قعدت بنتي تعلمني ازاي انطق كلمه ستريكت ولغايه دلوقتي مش عارف انطقها، بنطقها غلط، وتقول لي بابا ما اسمهاش كده، اسمها كذا. لازم انا نزلت سناب شات مخصوص علشان خاطر ابقى قادر اعرف واشوف ايه اللي بيحصل في العمر ده، في السن ده، اقدر اتواصل معاه.
0: وده مش شرط انه حضرتك دايما بتنزل عليه كونتنت او
1: صور خالص، انا مش بنزل حاجه أوكي. عليه، لكن على الاقل قادر افهم بنتي بتحكي على ايه واقدر اتواصل معاها في الحاجه اللي بتحكيها.
0: أوكي.
1: لكن انا بنزل محتوى مثلا على تيك توك، انا شايف انه مجال يقدر انزل عليه محتوى بشكل ما.
0: صح.
1: مش مطلوب من كل الاباء والامهات ينزلوا محتويات، لكن مطلوب من كل الاباء والامهات انك عارف البرامج المختلفة اللي ابنه بيدخل عليها ايه مميزاتها وايه عيوبها وايه اللي ممكن يحصل من خلالها. ده بيساعدنا نكون واعيين وبيخلق دايرة من الحوار بيننا وبين اولادنا بشكل كويس.
0: فكأنه لو هلخص كل الكلام اللي قلناه النهاردة في جملة واحدة، انه مش مطلوب مني اواكب اللي بيحصل، لكن مطلوب مني اعرف وافهم وابقى عارف اللي بيحصل حوالين ابني او بنتي من ترندات ومن سوشيال ميديا، وما بقاش منعزل.
1: واكد على قلناه في حلقة تانية، انه عشان اقدر اعدي سن المراهقة بشكل جيد بدون ما امسك الشبشب، انا محتاج كبابا وماما ان انا اكون بعمل حاجات برعى فيها نفسي بشكل صحي، فاقدر اكمل باقل قدر من الضغوط.
0: الحلقة دي واحدة من الحاجات اللي محتاجة مش تسمعها لوحدها ولا تسمع رأينا احنا بس، لكن اسمع اللي حواليك. لكن لو هتطلع بحاجة واحدة بس في الحلقة دي، هو انه بجد خليكم في صف اولادكم، علشان المرحلة دي مرحلة مختلفة وهتعدي بيهم لبر امان، واللخبطة اللي بتحصل دي هتحصل في وقت معين، فخليكم جنبهم، اتعلموا عشانهم وتعلموا معاهم، واتوقع انه الفجوة هتقل تدريجيا لما تقربوا منهم وتفهموا دماغهم. شكرا جدا ليكي حضرة القسيس، واستنونا في حلقات تانية من سما بودكاست.

لو متضايق وعايز حد يسمعك اتواصل معانا على الواتساب والفايبر على رقمنا 00357995533. لو متضايق وعايز حد يسمعك اتواصل معانا على الواتساب والفايبر على رقمنا 00357995533.

0: شباب
1: يا اخونا هيثم،
0: اخباركم يا
2: اخي؟ وين هيثم؟ كيف تمام؟
0: محاضرات صعبه جدا الليله.
1: الليله يوم موت كثير يا اخي. الليله
0: هنعمل شنو؟
1: قاعد ما قادرين نقعد،
0: نمشي يعني ولا
2: لا؟ نعمل سري سري كده يعني.
3: يمكن نمشي محل النجيل اللي هناك ده، ممكن نقعد شويه يعني.
0: يعني نعمل دراسات
1: يا عشان ما نقوم نقطع.
0: خلاص اوكي، تعالوا نعملها بعد. شكل النجيله بارده ذاته، الجو يعني شيء
3: كويس.
0: خلاص حيقرا لنا من الليل.
1: انا ممكن اقرا لكم، ما عندي مشكله.
0: خلاص خلينا نقرا مع اخونا ايمن.
1: انا القرايه حقرا الليله في متى اصحاح 4 من الايه 1 لحد الايه 11، وبتتكلم عن تجربه ابليس او الشيطان للمسيح. ثم صعد يسوع إلى البرية من الروح ليجرب من إبليس، فبعدما صام 40 نهارا و40 ليلا جاء أخيرا، فتقدم إليه المجرب وقال له: إن كنت ابن الله فقل أن تصير هذه الحجارة خبزا. فأجاب وقال: مكتوب ليس بالخبز وحده يحيى الإنسان، بل بكل كلمة تخرج من فم الله. ثم أخذه إبليس إلى المدينة المقدسة وأوقفه على جناح الهيكل وقال له: إن كنت ابن الله فأطرح نفسك إلى أسفل، لأنه مكتوب إنه يوصي ملائكته بك، فعلى أيديهم يحملونك لكي لا تصدم بحجر رجلك. قال له يسوع: مكتوب أيضا لا تجرب الرب إلهك. ثم أخذه أيضا إبليس إلى جبل عال جدا وأراه جميع ممالك العالم ومجدها، وقال له: أعطيك هذه جميعها إن خررت وسجدت لي. حينئذ قال له يسوع: اذهب يا شيطان، لأنه مكتوب للرب إلهك تسجد وإياه وحده تعبد. ثم تركه إبليس، وإذا ملائكة قد جاءت فصارت تخدمه.
0: يا سلام يا أخي، مقطع جميل،
2: جميل جدا
0: وبسيط الليلة كمان. طيب منو اللي حيحكي لنا كده الليلة؟ أخونا سرب ولا نتشارك فيه كلنا بعض؟
2: ممكن نشارك فيه.
3: اي ممكن هو يبدا. احنا
0: خلاص اخونا سرب ابدا لنا كده، احكي لنا.
2: طبعا هنا بيتكلم عن المقطع، بيتكلم عن تجربه يسوع، يعني الشيطان كان بيجرب يسوع، والتجربه دي كان في في في الصحراء وفي البريه، واليسوع صام 40 يوما و40 نهارا، 40 ليلا و40 نهارا. وجاء يعني بالتجربة الشيطان قال له: إذا كان أنت يعني يا ابن الله، ممكن تطلع نفسك عشان ما تصدم بالحجر.
1: لكن هو الأولى كان دي ولا الأولى كان قال له؟
3: الأول قال له يا أخي
0: إن كنت ابن الله فقل
1: للحجار دي، يقول خلاه إنه تبقى عيش، لأنه عشان هو شاف المسيح كان صايم وجعان له 40 يوم، قال له خلي الحجار دي تبقى عيش. وقام المسيح رد له وقال له: ما بالعيش وحده إنه الإنسان بيحيا، لكن بكلمة الله.
2: كلمة الله.
0: بعد ذلك كمان بنشوف إبليس شاله كمان أو ساقه لمكان المدينة المقدسة
1: اللي هي دي أورشليم، صح؟
0: وقفوا على جنان الحيكل وقال له: يا أخي لو أنت ابن الله أطرح نفسك، وأكيد مكتوب في الكتاب. شوف إبليس فكر كده، قال له مكتوب
3: يوصي
0: ملائكته.
3: وبرضو بنشوف إنه إبليس برضو قام أخده في جبل عالي وقام وراه
1: لا قبل كده صابر سوري معلش. بعد ذاك المسيح قام رد له، صح؟ قام رد له وقال له
0: مكتوب كمان،
1: قال له: لأنه مكتوب
0: لا تجرب الرب
1: إله.
3: إبليس قام أخذ المسيح لحدي في جبل عالي وقام وراه الممالك، زي ممالك حقته هو كده مهم، وقال له: يا أخي أنا بديك هذا كله، أنت بس شنو
1: سجلت
3: لي. قام المسيح رد لي وقال: اسحب عني يا شيطان، لأنه مكتوب للرب إلهك تسجد وإياه وحده تعبد.
0: وبعد ذاك بنشوف إبليس تركه
1: والملائكة بعدك
0: جات الملائكة تخدف. قصة جميلة جدا
1: تمام.
0: يعني واضحة وبسيطة وتقدر يعني الإنسان ممكن يفهم بصورة بسيطة. طيب تعالوا نشوف مع بعض في النقطة الثانية وين الله في المقطع.
2: ممكن أقول الله ظهر في آية 3 قال قد تم إليه التجربة وقال له إن كنت ابن الله وقل
0: أن تصير هذه,
2: أن تصير هذه
0: الحجارة
2: كبزا.
3: وبرضو في الجزء الأخير من الآية 4 قال بكل كلمة تخرج من فم الله.
1: يعني الإنسان ما بيحيي بالعيش بس يحيي بكلام الله
3: بكلمة الله
1: كلام بيمر
3: أكيد.
0: في 6 برضو بجرب يقول له إن كنت ابن الله فأطرح نفسك للأسفل. يعني إبليس داري يشككوا أنت هل صحيح أنت ابن الله ولا لا. كده جرب لو أنت ابن الله أرمي نفسك من فوق لو أنت عشان يرسلوا ملائكة والله يرسل ملائكة عشان يحموك.
1: وفي الآية 7 قال له مكتوب المسيح قال لإبليس قال له مكتوب لا تجرب الرب إلهك. يعني أنت ما تحاول أنك تعمل حاجة عشان أنه تجرب فوق الله.
0: ولو رجعنا برضو في العدد الأول ثم صعد يسوع إلى البرية زي ما هنا بقول فقال له يسوع مكتوب أيضا لا تجرب الرب إلهك. معناه المسيح في النقطة الأولى هو ذاته الله في نفس النقطة ولا شنو. هنا بيقول له فقال له يسوع مكتوب أيضا لا تجرب الرب إلهك.
3: وبرضو بنلقاه في الجزء الأخير من الآية 10 لأنه مكتوب للرب إلهك تسجد وحده تعبد وإياه وحده تعبد.
1: يعني العبادة والسجود بس
2: للرب فقط. يعني هنا الزول ما يسجد حاجة تانية غير الله
3: أكيد.
0: جميل. يعني احنا بنشوف قدر شنو الله حاضر في القصة بكامل الصفات بتاعته والمقدر والقدرة بتاعته حتى رغم إبليس كان بيحاول يجرب. وين الإنسان طيب في النقطة الثانية النقطة الثالثة؟ هل الإنسان هنا ذكر الإنسان والإنسان موجود هنا في المقطع ولا لا؟
1: وهيثم شوف نحن ممكن نتكلم عن المسيح إنه هنا كإنسان لأنه قال صام وجاع وزي إبليس جاء بيجرب فوقه. زي بتحس إنه المسيح هنا في الدور كله
0: إنسان.
1: كدور إنسان يعني بيجرب أو ماخذ الناسود اللي هو الشكل إنسان. برضو في شخصية تانية في المقطع دي ظهرت لنا اللي هو ظهر لنا مقطع الشيطان صح؟ يعني أنا يا ريت أنا أتمنى إنه ما ننسى برضو الشخصية دي ما بس الله والإنسان لكن برضو إنسان. يعني أنا في رأيي إنه المسيح ظهر يعني إنه
3: وفعلا ظهر كإنسان لأنه هنا قال
0: صام
3: وجاع أخيرا. يعني الصيام ما مشكلة لكن إنه في النهاية وجاع في إنسان يعني
0: بالضبط.
1: وفي الردود بتاعته كلها يعني هو رده المسيح لو نحن أخذناه كإنسان في الردود بتاعته كلها إنه لأنه مكتوب مكتوب لأنه اعتماده كله كان في الرد بتاعه على كلمة الله أو متكل على كلمة الله.
0: عظيم. شنو ممكن تكون الشخصية الإضافية اللي فيها الحوار التام؟ يعني أكيد فيه حوار هنا بين المسيح في رده وفي التجربة بتاعته الشخصية اللي كانت ممثلة الدور الثاني.
2: وهنا ممكن أنا أقول بأنه الإبليس كان عنده دور كبير جدا بالمقطع دي بالذات لأن يعني هو عمل تجربة ليسوع.
0: هو الساقو.
2: يعني هو الساقو يعني له دور كبير حتى هنا في الآية 2

0: حياة بسيطة يعني, ما هي جابة حياة كبيرة.
1: أيوة
0: يعني بدأ بين بالجوع بتاعه حاجة بسيطة
2: بالكبس
0: أي أقلب خبز بس.
3: والمكر بتاعه كمان يعني كان بيستخدم الكلام المكتوب, كان بيستخدم إن كنت ابن الله. يعني مكر غير عادي يعني, زول بيمسكك من الحتات اللي بتأكد يعني. دي دائما خطة إبليس في إنه يوقع الإنسان أو يغريه,
2: دائما هو بيحاول عشان يوقف الإنسان بعبادة الله يعني, بيجيب له قدامه وعشان هو الإنسان ما يغرب للرب.
1: الشيء العجيب بكل صراحة حسن انتبهت له كنت ما يسمى يتكلم يعني, أول قال له يا أخي حول الحجارة دي لو أنت فعلا كنت ابن الله أو أنت الله المجسم. قام جاء قال لي شنو؟ قال لي يا أخي لأنه مكتوب. إبليس عين كده قال أيوة, قال لي لأنه مكتوب. جاء وقال لي أخ لو أنت فعلا أرمي نفسك لأنه مكتوب. يا مزاد قال لك جاب بنفس الفكرة
0: بتاعه.
1: قال لي ما مش تقول لأنه مكتوب برضو مكتوب. قال لي إنه ملائكته يحفظوك ويشيلوك.
3: ليس ده غريب, ليس يعني مكار فيلسوف يعني بياخدك بيشيل انت بتأكده يعني, بيقول يا اخي انا ابن الله. طيب معلوم مش ما زي ما قال ايمن.
1: والتجربة الاخيرة اللي هي التانية دي قال لها ارمي نفسك, ابليس قال للمسيح. والتجربة التالتة قال له حاول معاه انه يشككوا في انه هو الله المتجسد او هو ابن الله, اتهزم. حاول بعد ذلك يشككوا في كلمة الله اللي هو بيعتمد عليها, اتهزم صح. بعد ذلك قال لي خاسم انا بديك كل شيء بس ارك علي واسكت. قال له لانه مكتوب.
3: اخر حاجة ممكن تضعف الانسان الشيء الجسدي او الغنى اللي ممكن كل انسان بيطمع له, كل انسان بيتمناه يعني يكون غني ويكون عنده كل شيء يعني.
0: حتى طريقة يسوع هنا في الرد أول ما قال له مكتوب طارق, قال له اسحب عني يعني الرد كان صعب,
3: هو انتحار يعني بينتحر فيه
2: لأن طبعا يسوع يعرف يعني هو بيعرف عشان كده يقول له أمشي. أنا بيعرف ده إبليس لازم هو يديه يعني كلمة الله قوية عشان هو يمشي منه.
3: إبليس ذكي جدا يعني, في خطته بيجيب لك الحاجات وبيأكد لك وبعدك بديك يعني لو ما وصلك للمرحلة الحاجة البسيطة الممكن في أقرب شيء الغنى اللي ممكن كل إنسان بيتمناه.
1: أو يستخدم يمكن زي ما تقول إن إبليس يستخدم أنصاف الحقائق هنا. يعني هي عارف إنه ده حقيقة لكن يقوم يلويها بطريقة ما, لأنه عشان أنت واثق فيها بس عشان يخدم الفكرة الأساسية بتاعته. مكر فعلا
3: زي ما قال شكك آدم وحواء قال ما حقا
0: يجيب النص الثاني بيكون ما
3: والله. وفعلا الله قال لهم قال لهم اليوم اللي حتاكلوا منها أكلوا من كل شجر الجنه ما عدا شيء ده, وجاء مسكوا من الحتة اللي فعلا الله قال لهم قال لهم حقا قال لكم. نقطة مهمة جدا وإضافة جديدة بصراحة في النقاط بتاعت. طيب شنو الحاجة اللي بعديها اللي بتغير نظرتنا عن الله في المكتب برغم أنه جميل جدا, لكن شنو بيعلمنا عن الله في المكتب؟
0: أنا بشوف في المقاطع ده إحنا لو بنعرف كلمة الله إحنا بنقدر نواجه أي تحدي إبليس بيجينا به يعني. أنا ما أجي بقوتي أنا يعني, أنا أجي أقول له لأنه مكتوب كده الله قال ليه كده يعني, وانا ليلى انا بؤمن بكده, بؤمن بكلام الله, بؤمن بانه كلامه اقوى من اي حاجه ثانيه كان يعني.
3: الاضافه الجميله صابر كمان ما بتقدر تقول مكتوب من غير ما تكون عندك علاقه وتاكيد بالكلمه بتاعت الله. حيمسكك
0: اكيد
3: يعني, انت ما ممكن تقول له حاجه وهميه, هو ذكي جدا بيعرف
0: اي صح.
3: فعشان انت تاكد له لابد تكون عندك علاقه لصيقه مع الكلمه عشان تقول له الكلمه اللي حيقول, فهو حيكون ذكي يضربك يعني يلمسك من الحته اللي انت بتاكد فيها. لكن عشان تواصلك وعلاقتك به مع الله بيخليك انك تتكلم بثقه لانك انت عارف الكلمه بتاعتك اللي انت بتنتهره به.
0: اكيد
2: وانا دار اقول برضو ممكن ان علمنا عشان يتماسك بكلمه الله يعني, زول يتماسك بكلمه الله قويه ويتلي عليه.

0: يعني عشان لأن الشيطان الإبليس هو بخش في هتات يعني الفجوات الضيقة، إذا هو لقى الفجوة من الإنسان ما قاعد يتابع كلمة الله، هو بطوال بخش له وبدك غيره أفكاره اتجاه الرب
1: بالضبط.
2: أنا لو داري أتكلم عن الله في المقطع ده، بحس إنه دار زي ما تكلمنا عن المسيح اللي هو الشخصيتين اللي فوقه، فوق الإله الله المجسد وفوق الإنسان، إنه رضا لنفسه إنه يخوض تجربة زي دي أو يكون في تجربة زي دي، عشان داري يوصل لي حاجة واحدة، إنه أنا كإنسان هادخل في تجارب حتى لو كانت علاقته عميقة جدا مع الله. صام 40 يوما صح؟ صام معناته هو كان في الشركة مع
1: في
2: الله،
1: في شركة مع
2: صح؟
1: الله.
2: داري يوريني إنه التجربة أنا أقاومها كيف، يعني ما موضوع زي ما قال صابر، إنه أنا أعتمد على كلمة الله، إنه أنا أكون داري يوريني. يمكن لو داري إحنا حنعدلها وكنت نتكلم على إبليس، لكن النقاط أنا كيف أنا ممكن أنتبه. أنا بحس إنه الله من القصة دي كلها أو من المقطع ده كله داري يوريني إنه حتى ولو أنت في العمق الإله، حتى ولو أنت ما في إنسان ما بيجر، لأنه في بعض الناس المؤمنين يقول لك يا أخي الزول لو مرت هو خاطي، أنت حق إبليس ما يغلبك، أنت حق إبليس ما هنا، أو أنت حق ما تمر بتجارب أيا كان حياة زي دي. لكن لا، هو داري يوري حتى لو أنت هو الله المتجسد، إبليس يحاول يحارب ويحاول إنه يدخل في التجربة وكذا، لكن هو انتصر لأنه اعتمد على المكتوب، على كلمة الله.
1: هل المقطع ممكن كمان يعلمنا بأنه في تجربة، ودليل على ذلك إنه المسيح نفسه إبليس حاول إنه يجرب، يعني من المقطع ده بيأكد لنا إنه في تجارب بنمر بها في حياتنا زي ما قال أيمن، لكن ثقتنا في كلمة الله هي اللي بتأكد إنه
3: هي اللي بتطلعنا منها.
1: جميل، يعني نقاط حلوة وإحنا لخصناها مع بعض. طيب في النقطة الثانية ممكن تكون إضافة جديدة، شنو من المقطع ده ممكن نتعلم عن إبليس؟
3: زي ما إحنا قلنا قبل إنه إبليس مكار، هو بيجي بطرق مختلفة، يعني ما عنده طريقة معينة بيجي، يعني زي ما قال أيمن إنه بيجيك في تجربة، يمكن يجيك مرض، فأنت لو ما عندك عمق في كلمة الله، أنت بتحس إنه لا ده الله هو اللي بيعمل حاجة، لا إبليس بيجيك برضو كده.
2: والحاجة اللي أنا بحس بها من المقطع إنه، وأصلي إنه ربنا يحفظني في النقطة دي، إنه إبليس بيستخدم العوز بتاعك. يعني المسيح كان في قمة جوع، جاوب شنو في البداية؟
1: بالأكل.
2: يعني إنه ممكن أنا يكون محتاج لقروش، ممكن يخطني في تجربة إنه مثلا في حاجة موجودة معي ما حقتي أسلوبها أو أسرقها أو أنهبها، يعني ممكن يستخدمني في قمة العوز والاحتياج بتاعي أنا نطفي. عشان كده إنه ربنا
1: ده أساس الحياة يا إيمان، الغذاء الأكل، لأنه ده من أهم حاجة ممكن تكون هي بعد الصيام. يعني أكيد الجسم فاقد ما في أي شيء وكده، لكن مسكوا من زي ما قال الحاجة المهمة في الحياة أن يفتش على الإنسان اللي يمد الأكل.
0: ودائما طبعا زي ما يعني أنتوا قلتوا، يعني الإبليس هو دائما بيشوف بمسك الإنسان بحتة هو محتاج، فهنا إذا الشخص يعني ثابت بكلمة الله فيبقى هو ممكن يلاحظ يعني بأنه الفكرة دي معناها بكون فكرة بتاع إبليس، إذا جاءه حاجة كده عشان يغير له بطريقه هو ممكن. لكن إذا كان الزول ما ماسك بكلمة الله وما يعني ما يتلي عليه وما عنده كبرة بكلمة الله، معناته هنا هو بمشي مع الإبليس يعني مباشر. فنحن ممكن الناس يتماسك بكلمة الله عشان يعرفوا القتت بتاعت إبليس.
2: يلا أنا بس نقطة تانية دار أقولها عن إبليس أكرر، يمكن او كلام اخوي ارباب إبليس. يعني ابليس جرب المسيح تخيل في الاسلوب بتاعه ما نقده، يعني ابليس ما نقد المسيح صح. قال لي يا اخي يعني زي انه لا انت ما ابن الله، وانت لو كنت ابن الله حسوا هندك كده اعمل كده. يعني جاوب بطريقه ان كنت ابن الله اكد لي بس الموضوع ده، انا الشاك ما انت الشاك، انا مش انا ما مقتنع بك. امين. جاب اسلوب يعني استخدم طرق استخدم سبل، بس الشيء الاعظم من ده كله نحكي يعني عشان ما دارين نعظم ابليس حسي، مش كده الشيء الاعظم من ده كله انه المسيح انتصر عليه بكلمه الله انه مكتوب انه مكتوب، انه كان زي انه بيساعد المسيح انه يفشل خطط ابليس انه كان معتمد على كلمه الله.
1: عظيم جميل. طيب شنو ممكن تكون النقطه الخلاصيه للقصه كل اللي احنا تعلمناه وقريناه وحكيناه وطلعنا منه عن ابليس وعن الله وكل، شنو ممكن تكون خلاصه نقاط تكون بسيطه ومختصره عن المقطع اللي احنا قريناه؟
3: انا بشوف انه يعني ان احنا نشيل كلمه الله كسيف نقدر نحارب به الصعوبات اللي بتواجهنا، المشاكل، العوز اللي فيه وكده، الطريقه اللي ابليس بيجي فهو حيكون سيف انا اقدر احارب به عشان اقدر اعيش، اقدر اخذ به اي حاجه يعني بكلمه الله.
1: جميل.
0: وانا بشوف بانه كلمه الله هو يعني يعني وجه الاخر للرب. اذا زول متماسك بكلمه الله وانا هو ممكن يوقف الابليس، وده اللي انا شايفه.
1: عظيم.
2: انا عن نفسي إن في نقطتين طلعت بها، واحد انه انا كانسان معرض انه يتجرب في اي لحظه، وانا كانسان دائما في قمه العوز بتاعي اعمل حسابي ما اشوف حلول، ما اشوف الحلول السهله اللي داري استخدمها ابليس عشان يوقعني في الفخ. دائما كل ما اكون في قمه انه انا محتاج لشيء دائما احاول اختبر الحلول السهله اللي بتجي قدامي، هل هي فعلا من الله ولا من ابليس.
1: جميل. تكون إضافة يعني هي كأنه بس من نفس الكلام اللي قاله أخوي سرب وأخوي صابر، كلمة الله هي الفاصل في كل التجارب. من غيرها يمكن إحنا معرضين أو بنقع، لكن لما نلتصق بها هي الحل لكل مشاكل أو تجاربنا في الحياة.
2: سوري هيثم، قبل ما تختم النقطة دي دار أقول حاجة. مرات أن إحنا عندنا الجزء الرمادي دي ما خطية ودي خطية يعني يمكن دي النقطة الأولى زي إبليس قدر يستخدمها. أنت جعان، لو جعان قول لي ده هنا. أنا لو محل المسيح مثلا إنه يا أخي أنا في غمة الجوع، ولو أنا قلت لحجر ده أبغى خبز يعني أنا على الأقل ذاته
1: تكون فادة.
2: يعني مرات نحترز من ممكن يخدمها ما غلط دي ما في حاجة،
1: بنحلل لنفسنا بعد
2: بالضبط كده. نعمل حسابنا من النقطة دي يعني ما...
1: نقطة مهمة فيها انتباه كده. طيب ترنيمة
3: لا الليلة دائما بس
2: أنا مجهز لكم ليلة ترنيمة كربة كربة
1: كويس نسمعها يا إيمان
2: يلا

0: لا فعلا رايكم شنو في الترنيم
1: زي ما قال الترنيم خربه زي ما هو قال
2: اختيار موفق الله يخليكم المره الجايه ان شاء الله واحد ثاني كمان لا لا ما بنغير يا اخي
0: كويس منو حيصلي لنا
2: لا لا انا حصلي لك ما في مشكله
0: وقبل ما نصلي نتذكر كمان انه دائما نشارك الاخرين
1: ايوه
0: بالموضوع والنقاط اللي احنا قلناها لانه الموضوع الليله كان شيق جدا بيعلمنا عن الحياه كثير والتحديات بتاعتنا فخلينا نصلي مع اخونا الصابر
2: صلي يا رب نشكرك يا رب مجدي كلمتك يا رب اللي هي غنيه يا رب خليها تسكن فينا يا رب غنى وتعمل يا رب

0: شباب.
1: يا اخونا هيثم
0: اخباركم يا
2: اخي؟ وين هيثم؟ كيف تمام؟
0: محاضرات صعبه جدا الليله.
1: الليله يوم موت كثير يا اخي. الليله
0: هنعمل شنو؟
1: قاعد ما قادرين نقعد.
0: نمشي يعني ولا
2: نعمل سري سري كده؟
3: ممكن نمشي مع اهل النجيل اللي هناك ده، ممكن نقعد شويه يعني.
0: يعني نعمل دراسات
1: يا عشان ما نقوم نقطع.
0: خلاص اوكي تعالوا نعملها بعد. شكل النجيله بارد ذات والجو يعني شويه
3: كويس.
0: خلاص حيقرينا من الليل.
1: انا ممكن اقرا لكم ما عندي مشكله.
0: خلاص خلينا نقرا مع اخونا ايمن.
1: انا القرايه حقرا الليله في متى اصحاح 4 من الايه 1 لحد الايه 11، وبتتكلم عن تجربه ابليس او الشيطان للمسيح. ثم صعد يسوع إلى البرية من الروح ليجرب من إبليس، فبعدما صام 40 نهارا و40 ليلا جاء أخيرا فتقدم إليه المجرب وقال له: إن كنت ابن الله فقل أن تصير هذه الحجارة خبزا. فأجاب وقال: مكتوب ليس بالخبز وحده يحيى الإنسان، بل بكل كلمة تخرج من فم الله. ثم أخذه إبليس إلى المدينة المقدسة وأوقفه على جناح الهيكل وقال له: إن كنت ابن الله فأطرح نفسك إلى أسفل، لأنه مكتوب إنه يوصي ملائكته بك فعلى أيديهم يحملونك لكي لا تصدم بحجر رجلك. قال له يسوع: مكتوب أيضا لا تجرب الرب إلهك. ثم أخذه أيضا إبليس إلى جبل عال جدا وأراه جميع ممالك العالم ومجدها وقال له: أعطيك هذه جميعها إن خررت وسجدت لي. حينئذ قال له يسوع: اذهب يا شيطان، لأنه مكتوب للرب إلهك تسجد وإياه وحده تعبد. ثم تركه إبليس وإذا ملائكة قد جاءت فصارت تخدمه.
0: يا سلام يا أخي، مقطع جميل
2: جميل جدا
0: وبسيط الليلة كمان. طيب منو حيحكي لنا كده الليلة؟ أخونا سرب ولا نتشارك فيه كلنا بعض؟
2: ممكن نشارك فيه.
3: اي ممكن هو يبدا. احنا
0: خلاص اخونا سرب ابدا لنا كده، احكي لنا.
2: طبعا هنا بيتكلم عن المقطع، بيتكلم عن التجربه يسوع، يعني الشيطان كان بيجرب يسوع، والتجربه دي كان في في في الصحراء وفي البريه، واليسوع صام 40 يوما و40 نهارا، 40 ليلا و40 نهارا، وجاء يعني بالتجربة الشيطان قال له: إذا كان أنت يعني يا ابن الله ممكن تطلع نفسك عشان ما تصدم بالحجر.
1: لكن هو الأولى كان دي ولا الأولى كان قال له؟
3: الأول قال له يا أخي
0: إن كنت ابن الله فقل
1: للحجار دي يقول خلاه إنه تبقى عيش، لأنه عشان هو شاف المسيح كان صايم وجعان له 40 يوم، قال له خلي الحجار دي تبقى عيش. وقام المسيح رد له وقال له: ما بالعيش وحده إنه الإنسان بيحيا، لكن بكلمة الله.
2: بكلمة الله.
0: بعد ذلك كمان بنشوف إبليس شاله كمان أو ساقه لمكان المدينة المقدسة
1: اللي هي دي أورشليم، صح؟
0: وقفوا على جناح الهيكل وقال له: يا أخي لو أنت ابن الله أطرح نفسك يعني. وأكيد مكتوب في الكتاب. شوف إبليس فكر كده، قال له مكتوب
3: يوصي
0: ملائكته.
3: وبرضه بنشوف إنه إبليس برضه قام أخده في جبل عالي وقام وراه
1: لا قبل كده صابر سوري معلش. بعد ذاك المسيح قام رد له، صح؟ قام رد له وقال له
0: مكتوب كمان،
1: قال له: لأنه مكتوب
0: لا تجرب الرب
1: إله.
3: إبليس قام أخذ المسيح لحدي في جبل عالي وقام وراه الممالك زي ممالك حقته هو كده مهم، وقال له: يا أخي أنا بديك هذا كله انت بس شنو
1: سجدت
3: لي. قام المسيح رد لي وقال: اسحب عني يا شيطان، لانه مكتوب للرب الهك تسجد واياه وحده تعبد.
0: وبعد ذاك بنشوف إبليس تركه
1: والملائكة
0: جات الملائكة تخدم فيه. قصة جميلة جدا يعني واضحة وبسيطة وتقدر يعني الإنسان ممكن يفهم بصورة بسيطة. طيب تعالوا نشوف مع بعض في النقطة الثانية وين الله في المقطع.
2: ممكن أقول الله ظهر في آية 3 قال قد تم إليه التجربة وقال له إن كنت ابن الله وقل
0: أن تصير هذه,
2: أن تصير هذه
0: الحجارة
2: خبزا.
3: وبرضه في الجزء الأخير من الآية 4 قال بكل كلمة تخرج من فم الله.
1: يعني الإنسان ما بيحب يعيش بس يحيى بكلام الله,
3: بكلمة الله,
1: كلام بيمر
3: أكيد.
0: في 6 برضه بجرب يقول له إن كنت ابن الله فأطرح نفسك إلى الأسفل. يعني بليز دار يشككوا أنت هل صحيح أنت ابن الله ولا لا. كده جرب لو أنت ابن الله أرمي نفسك من فوق, لو انت عشان يرسلوا ملائكة والله يرسل ملائكة عشان يحموك.
1: وفي الآية 7 قال له مكتوب, المسيح قال لإبليس قال له مكتوب لا تجرب الرب إلهك. يعني انت ما تحاول انك تعمل حاجة عشان انه تجرب فوق الله.
0: ولو رجعنا برضو في العدد الأول ثم صعد يسوع إلى البرية زي ما هنا بقول فقال له يسوع مكتوب أيضا لا تجرب الرب إلهك. معنى المسيح في النقطة الأولى هو ذاته الله في نفس النقطة ولا شنو. ما هنا بيقول له فقال له يسوع مكتوب أيضا لا تجرب الرب إلهك.
3: وبرضو بنلقاه في الجزء الأخير من الآية 10 لأنه مكتوب للرب إلهك تسجد وحده تعبد وإياه وحده تعبد.
1: يعني العبادة والسجود بس
2: للرب فقط. يعني هنا زول ما يسجد حاجة تانية غير الله
3: أكيد.
0: جميل. يعني احنا بنشوف قدر شنو الله حاضر في القصة بكامل الصفات بتاعته والمقدر والقدرة بتاعته حتى رغم إبليس كان بيحاول يجرب. وين الإنسان طيب في النقطة الثانية, النقطة الثالثة؟ هل الإنسان هنا ذكر الإنسان والإنسان موجود هنا في المقطع ولا لا؟
1: وهيثم شوف نحن ممكن نتكلم عن المسيح انه هنا كإنسان لأنه قال صام وجاع وزي إبليس جابي يجري فوقه. زي بتحس انه المسيح هنا في الدور كله
0: إنسان.
1: كدور إنسان يعني اللي يجرب أو ماخذ الناسود اللي هو الشكل إنسان. برضو في شخصية تانية في المقطع دي ظهرت لنا اللي هو ظهر لنا مقطع الشيطان صح؟ يعني أنا ياريت أنا أتمنى إنه ما ننسى برضو الشخصية دي ما بس الله والإنسان لكن برضو إنسان. يعني أنا في رأيي إنه المسيح ظهر يعني إنه
3: وفعلا ظهر كإنسان لأنه هنا قال
0: صام
3: وجاع جاع أخيرا. يعني الصيام ما مشكلة لكن إنه في النهاية وجاع في إنسان يعني
0: بالضبط.
1: وفي الردود بتاعته كلها يعني هو رده المسيح لو نحن أخذناه كإنسان في الردود بتاعته كله إنه لأنه مكتوب لأنه مكتوب لأن اعتماده كله كان في الرد بتاعه على كلمة الله أو متكل على كلمة الله.
0: عظيم. شنو ممكن تكون الشخصية الإضافية اللي فيها الحوار التام؟ يعني أكيد فيه حوار هنا بين المسيح في رده في التجربة بتاعه الشخصية اللي كانت ممثلة الدور الثاني.
2: وهنا ممكن أنا أقول بأنه الإبليس كان عنده دور كبير جدا بالمقطع دي بالذات لأنه يعني هو عمل تجربة ليسوع.
0: هو الساقو.
2: يعني هو الساقو يعني له دور كبير. حتى هنا في الآية 2 يعني لما كان يسوع يصوم هو أقصده شنو جاب له الخبز عشان يجربوا به. يعني هنا هو اللي بدور كبير في المقطع الإبليس.
3: وفعلا ده الشخصية الجديدة بيكون ظاهرة هنا يعني
1: مكار
3: شديد.
1: يعني استغل قمة الجوع اللي هو موجود فوق المسيح يقول لك فجاعة أخيرة. أول تجربة جاءه دار يستغل النقطة بتاعت الضعف. ليه ما تحول الحجارة دي أكل يا عم؟ الرب قام
3: وجاب حياة بسيطة يعني ما جاب حياة كبيرة.
0: أيوة
3: يعني بدأ بين بدأ بالجوع بتاعه حاجة بسيطة
2: بالخبز.
3: أي أقلب خبز بس.
0: والمكر بتاعه كمان يعني كان بيستخدم الكلام المكتوب. كان بيستخدم إن كنت ابن الله. يعني مكر غير عادي. يعني زول بيمسكك من الحتات اللي بتأكد. أنا دي دائما خطة إبليس في إنه يوقع الإنسان أو يغريه.
2: دائما هو بيحاول عشان يوقف الإنسان بعبادة الله. يعني بيجيب له قدامه وعشان هو الإنسان ما يغرب للرب.
1: الشيء العجيب بكل صراحة حسن انتبهت له كنت ما يسمى يتكلم. يعني أول قال له يا أخي حول الحجارة دي لو أنت فعلا كنت ابن الله أو أنت الله المجسم. قام جاء قال لي شنو؟ قال لي يا أخي لأنه مكتوب. إبليس عين كده قال أيوة. قال لي لأنه مكتوب. جاء وقال لي أخي لو أنت فعلا أرمي نفسك لأنه مكتوب.
0: مكتوب.
1: يا مزاد قال لي جاب بنفس الفكرة. قال لي ما مش تقول لأنه مكتوب برضو مكتوب. قال لي إنه ملائكته يحفظوك ويشيلوك.
0: ليس غريب ليس يعني مكار وفيلسوف يعني بياخدك بيشيل انت بتأكد يعني بيقول يا اخي انا ابن الله. طيب معلوم مش زي ما قال ايمن.
1: والتجربة الاخيرة اللي هي التانية دي قال لها ارمي نفسك ابليس قال للمسيح. والتجربة الثالثة قال له حاول معاه انه يشككوا في انه هو الله المتجسد او هو ابن الله. اتهزم. حاول بعدك يشككوا في كلمة الله اللي هو بيعتمد عليها. اتهزم صح. بعدك قال لي يا خسم انا بديك كل شيء بس ارك علي اصبر. قال له لانه مكتوب.
0: اخر حاجة ممكن تضعف الانسان الشيء الجسدي او الغنى اللي ممكن كل انسان بيطمع له. كل انسان بيتمناه إنه يكون غني ويكون عنده كل شيء.
3: يعني حتى طريقة يسوع هنا في الرد أول ما قال له مكتوب طارق قال له اسحب عني. يعني الرد كان صعب.
0: انتحار يعني. بينتحر فيه.
2: لأن طبعا يسوع يعرف يعني هو بيعرف عشان كده يقول له أمشي. يعني بيعرف ده إبليس لازم هو يديه يعني كلمة الله قوية عشان هو يمشي منه.
0: إبليس ذكي جدا يعني في خطته بيجيب لك الحاجات وبيأكد لك وبعدك بديك يعني لو ما وصلك للمرحلة الحاجة البسيطة الممكن في أقرب شيء الغنى اللي ممكن كل إنسان بيتمنى
1: أو يستخدم. يمكن زي ما تقول إن إبليس يستخدم أنصاف الحقائق هنا. يعني هي عارف إنه ده حقيقة لكن يقوم يلويها بطريقة ما لأنه عشان أنت واثق فيها بس عشان يخدم الفكرة الأساسية بتاعته. مكر فعلا
0: زي ما قال شكك آدم وحواء. قال له ما حقا
3: لا يعني تجيب النص الثاني بيكون ما
0: والله. وفعلا الله قال لهم قال لهم اليوم حتاكلوا منها أكلوا من كل شجرة الجنة ما عدا شجرة. وجاء مسكوا من الحتة اللي فعلا الله قال لهم. قال لهم حقا قال لكم. نقطة مهمة جدا وإضافة جديدة بصراحة في النقاط بتاعت. طيب شنو الحاجة اللي بعديها اللي بتغير نظرتنا عن الله في المكتب بالرغم انه جميل جدا لكن شنو بيعلمنا عن الله في المكتب؟
3: انا بشوف في المقاطع ده احنا لو بنعرف كلمة الله احنا بنقدر نواجه اي تحدي ابليس بيجينا به. يعني انا ما اجي بقوتي انا يعني انا اجي اقول له لانه مكتوب كده الله قال لي كده يعني وانا ليه لان انا بؤمن بكده بؤمن بكلام الله بؤمن بانه كلامه اقوى من اي حاجه ثانيه كان. يعني
0: الاضافه الجميله صابر كمان ما بتقدر تقول مكتوب من غير ما تكون عندك علاقه وتاكيد بالكلمه بتاعت الله. حيمسكك
3: اكيد.
0: يعني انت ما ممكن تقول له حاجه وهميه. هو ذكي جدا بيعرف
3: اي صح.
0: فعشان انت تاكد له لابد تكون عندك علاقه لصيقه مع الكلمه عشان تقول له الكلمه اللي حيقول. فهو حيكون ذكي يضربك يعني يلمسك من الحته اللي انت بتاكد فيها. لكن عشان تواصلك وعلاقتك به مع الله بيخليك انك تتكلم بثقة، لانك انت عارف الكلمة بتاعتك اللي انت بتنتهر به.
3: اكيد.
2: وانا دار اقول برضو ممكن ان علمنا عشان يتماسك بكلمة الله، يعني زول يتماسك بكلمة الله قوية ويتلي عليه، يعني عشان لان الابليس هو بخش في هتات يعني الفجوات الضيقة، إذا هو لقى الفجوة من الإنسان ما ما ما ما قاعد يتابع كلمة الله، هو بتوالب خش عليه وبدك غيره أفكاره اتجاه الرب.
0: بالضبط.
1: أنا لو داري أتكلم عن الله في المقطع ده بحس إنه داري زي ما تكلمنا عن المسيح اللي هو الشخصيتين اللي فوقه، فوق الإله الله المجسد وفوق الإنسان، إنه رضا لنفسه إنه يخوض تجربة زي دي أو يكون في تجربة زي دي، عشان داري يوصل لي حاجة واحدة، إنه أنا كإنسان هادخل في تجارب حتى لو كانت علاقتها عميقة جدا مع الله. صام 40 يوما صح؟ صام معناته هو كان في الشركة مع
0: في
1: الله،
0: في الشركة مع
1: صح؟
0: الله.
1: داري يوريني إنه التجربة أنا أقاومها كيف، يعني ما موضوع زي ما قال صابر إنه أنا أعتمد على كلمة الله، إنه أنا أكون داري يوريني. يمكن لو داري إحنا عدلها وكنت نتكلم على إبليس، لكن النقاط أنا كيف أنا ممكن أنتبه. أنا بحس إنه الله من القصة دي كلها أو من المقطع ده كله داري يوريني إنه حتى ولو أنت في العمق الإله، حتى ولو أنت ما في إنسان ما بيجر، لأنه في بعض الناس المؤمنين يقول لك يا أخي الزول لو مرت هو خاطي، أنت حق إبليس ما يغلبك، أنت حق إبليس ما هنا، أو أنت حق ما تمر بتجارب أيا كان حاجة زي دي. لكن لا، هو داري يوري حتى لو أنت هو الله المتجسد، إبليس يحاول يحارب إنه يدخله في التجربة وكذا، لكن هو انتصر لأنه اعتمد على المكتوب على كلمة.
0: هل المقطع ممكن كمان يعلمنا بأنه في تجربة، ودليل على ذلك أن المسيح نفسه إبليس حاول أنه يجرب، يعني من المقطع ده بيأكد لنا أنه في تجارب بنمر بها في حياتنا زي ما قال أيمن، لكن ثقتنا في كلمة الله هي اللي بتأكد أنه
3: هي اللي بتطلعنا منها.
0: جميل، يعني نقاط حلوة وإحنا لخصناها مع بعض. طيب في النقطة الثانية ممكن تكون إضافة جديدة، شنو من المقطع ده ممكن نتعلم عن إبليس؟
3: زي ما احنا قلنا قبل إن إبليس مكار، هو بيجي بطرق مختلفة، يعني ما عنده بطريقة معينة بيجيك، يعني زي ما قال أيمن إنه بيجيك في تجربة، يمكن يجيك مرض، فأنت لو ما عندك عمق في كلمة الله انت بتحس انه لا ده الله هو اللي بيعمل حاجه، لا ابليس بيجيك برضه كده.
1: والحاجه اللي انا بحس بها من المقطع انه واصلي انه ربنا يحفظني في النقطه دي، انه ابليس بيستخدم العوز بتاعك. يعني المسيح كان في قمه الجوع جاوب شنو في البدايه؟
0: بالاكل.
1: يعني انه ممكن انا يكون محتاج لقروش، ممكن يخطني في تجربة إنه مثلا في حاجة موجودة معي ما حقتي أسلوبة أو أسرقة أو أنهيبة، يعني ممكن يستخدمني في قمة العوز والاحتياج بتاعي أنا نطلع. عشان كده إنه ربنا
0: ده أساس الحياة يا إيمان، الغذاء الأكل، لأنه ده مش من أهم حاجة ممكن تكون هي بعد الصيام، يعني أكيد الجسم فاقد ما في أي شيء وكده، لكن مسك من زي ما قال الحاجة المهمة في الحياة أن يفتش على الإنسان اللي ما عنده الأكل.
2: ودائما طبعا زي ما يعني أنتوا قلتوا، يعني الإبليس هو دائما بيشوف بمسك الإنسان بحتة اللي هو محتاج، فهنا إذا الشخص يعني ثابت بكلمة الله فيبقى هو ممكن يلاحظ يعني بأنه الفكرة دي أنا بكون فكرة بتاع إبليس، إذا جاءوا حاجة كده عشان يغير له بطريقه هو ممكن. لكن إذا كان الزول ما ماسك بكلمة الله وما يعني ما يتلي عليه وما عنده كبره بكلمه الله، معناته هنا هو بمشي مع الابليس يا يعني مباشر. فنحن ممكن نتماسك الناس يتماسكوا كلمه الله عشان يعرفوا القطط بتاعت ابليس.
1: يلا انا بس نقطه تانية دار اقولها عن ابليس، اكرر يمكن او كلام اخوي ارباب، يعني ابليس جرب المسيح تخيل في الاسلوب بتاعه ما نقده، يعني ابليس ما نقد المسيح صح؟ قال لي يا اخي يعني زي انه لا انت ما ابن الله، وانت لو كنت ابن الله حسوا هم كده اعمل كده، يعني جاوب بطريقه ان كنت ابن الله اكد لي بس الموضوع ده، انا الشاك ما انت الشاك، انا مش انا ما مقتنع بك. امين جابي اسلوب، يعني استخدم طرق استخدم سبل، بس الشيء الاعظم من ده كله، يعني احنا عشان ما دارين نعظم ابليس حسي، بس كده الشيء الاعظم من ده كله انه المسيح انتصر عليه بكلمه الله، انه مكتوب انه مكتوب، انه كان زي انه بيساعد المسيح انه يفشل خطط ابليس، انه كان معتمد على كلمه الله.
0: عظيم جميل. طيب شنو ممكن تكون النقطه الخلاصيه للقصه كل اللي احنا تعلمناه وقريناه وحكيناه وطلعنا منه عن ابليس وعن الله وكل، شنو ممكن تكون خلاصه نقاط تكون بسيطه ومختصره عن المقطع اللي احنا قريناه؟
3: انا بشوف انه يعني ان احنا نشيل كلمه الله كسيف نقدر نحارب به الصعوبات اللي بتواجهنا، المشاكل، العوز اللي فيه وكده، الطريقه اللي ابليس بيجي، فهو حيكون سيف انا اقدر احارب به عشان اقدر اعيش، اقدر اخذ به اي حاجه يعني بكلمه الله.
0: جميل.
2: وانا بشوف بانه كلمه الله هو يعني يعني وش الاخر للرب، اذا زول متماسك بكلمه الله معناه هو ممكن يوقف الابليس، وده اللي انا شايفه.
0: عظيم.
1: انا عن نفسي إن في نقطتين طلعت بها، واحد انه انا كانسان معرض انه يتجرب في اي لحظه، وانا كانسان دائما في قمه العوز بتاعي اعمل حسابي، ما اشوف حلول، ما اشوف الحلول السهله اللي داري استخدمها ابليس عشان يوقعني في الفخ، دائما كل ما اكون في قمه انه انا محتاج لشيء دائما احاول اختبر الحلول السهله اللي بتجي قدامي، هل هي فعلا من الله ولا من ابليس.
0: جميل. تكون اضافه يعني هي كانه بس من نفس الكلام اللي قاله اخوي سرب واخوي صابر، كلمة الله هي الفاصل في كل التجارب، من غيرها يمكن إحنا معرضين أو بنقع، لكن لما نلتصق بها هي الحل لكل مشاكلنا أو تجاربنا في الحياة.
1: سوري هيثم، قبل ما تخطب النقطة دي دار أقول حاجة، مرات أن إحنا عندنا الجزء الرمادي، دي ما خطية ودي خطية ودي ما أنا، يعني يمكن دي النقطة الأولى زي إبليس قدر يستخدمها، أنت جعان، لو جعان قول لي ده هنا. أنا لو محل المسيح مثلا إنه يا أخي أنا في قمة الجوع، ولو أنا لو قلت لحجر ده أبغى خبز، يعني أنا على الأقل ذاته
0: تكون فادة لي.
1: يعني مرات نحترز من ممكن يخدمها ما غلط، دي ما في حاجة،
0: بنحلل لنفسنا بعد
1: بالضبط كده. نعمل حسابنا من النقطة دي، يعني إنه ما
0: نقطة مهمة فيها انتباه كده. طيب ترنيمة
3: لا الليلة دائما بس
2: الليلة قليلة
1: أنا مجهز لكم ليلة ترنيمة كربة كربة
0: كويس نسمعها يا إيمان
1: يلا

0: لا فعلا رايكم شنو في الترنيم
1: زي ما قال الترنيم كاربو زي ما هو قال
2: اختيار موفق الله يخليكم المره الجايه ان شاء الله واحد ثاني كمان لا لا ما بنغير يا اخي
0: كويس منو حيصلي لنا
2: لا لا انا حصلي لك ما في مشكله
0: وقبل ما نصلي نتذكر كمان انه دائما نشارك الاخرين
1: ايوه
0: بالموضوع والنقاط اللي احنا قلناها لانه الموضوع الليله كان شيق جدا بيعلمنا عن الحياه كثير والتحديات بتاعتنا فخلينا نصلي مع اخونا الصابر
2: صلي يا رب نشكرك يا رب مجدي كلمتك يا رب اللي هي غنيه يا رب خليها تسكن فينا يا رب غنى وتعمل يا رب

0: مساء الخير، مساء النعمة، مساء البركة لكل الأحبة الغالين على قلوبنا. في هذا اليوم، يوم الاثنين، يوم البركة، يوم النعمة والسعادة، الذي أتمنى رغم الجروح الذي إحنا فيها، الذي بلدنا فيها، والنزيف والناس الذي بتموت، لكن لنا أمل، لنا أمل، لنا أمل، ومتأكدين إن الوضع يتحسن وعيكون اليمن بلد الخير والنعمة والعافية. في بداية لقاءنا هذا معكم، الجلسة الرائعة المباركة هذه، نبدأها مثل ما نبدأ في كل يوم، إن إحنا نخاطب الله، نفتح قلوبنا له إنه يساعدنا ويطرح بركة في حياتنا. فأول فقرة، فقرة الصلاة والدعاء، فنصلي وندعي بقلوب مفتوحة.
1: يا رب، كثيرا ما تركزت عيني على جسدي، منحته اهتمامي وفكري، جعلته مساويا لقيمتي، نسيت أنه مجرد إطار لروحي، ولأن إطاري الخارجي مكشوف للناس حرصت على تجميله، ثم أهملت روحي وحقيقتي ومضموني، لأن الناس لا يرون الأرواح. يا رب، أحمدك من أجل الإطار الجميل، رجولتي أو أنوثتي، لكني أسألك أن تنقي قلبي وأن تصلح مضموني وأن تدخل أعماقي وأن تطهر نفسي. اكشف لي يا رب كيف تتطهر الأرواح، واكشف لي كيف أغتسل من الداخل. حول نظري عن الجسد وعالمه، عالمه الظاهر، واشغلني بالروح وعالمها الخفي. يا رب، آمين.
0: يا سلام، فعلا كلام رائع وكلام مبارك. الواحد لما يخاطب الله يحس بنعمة ويحس براحة. طيب أحبتي، وإحنا هكذا ما زالت الحماوة هكذا في قلوبنا بعد الصلاة الرائعة هذه، لما ما نرنم نصبح الله. أخونا العزيز نزار الحسيني مدير الاستديو جهز لنا ترنيمة رائعة تخلي الذي داخل قلوبنا هذا المحبة والنور هذا أنه يشعشع أكثر، وأن احنا فعلا ننسجم ونصبح الله بقلوبنا وبعقولنا. ف نبقى مع الترنيمة الرائعة هذه، وبعدها تكون فقرة قراءات في الكتاب المقدس. لما صلينا ودعينا والآن عنرنم، احنا منخاطب الله، احنا منكلم الله، بس لما نقرأ الكتاب المقدس الله بيكلمنا من كلامه الصحيح الذي لم يحرف ولم يبدل، هو الكتاب المقدس. ف نبقى مع الترنيمة هذه الذي أتمنى أنه تعجبكم، وبعدها قراءة الكتاب المقدس. الذي ما عندش الكتاب المقدس جهزوا ورقة وقلم واكتبوا، اكتبوا الذي عتستفيدوا منه. الرب يبارككم ونستمع للترنيمة الرائعة هذه.

أحبتي، ولو عندكم أي استفسارات أو أسئلة خاصة في قراءات الكتاب المقدس، حاجة ما فهمتها، حاجة تشتو تحسن تشتو تضيفوا على الكلام الذي ادينا، احنا منرحب بكل أسئلتكم واستفساراتكم في أي برنامج. تواصلوا معنا عبر الفايبر أو واتساب أو الاتصال المباشر أو الرسائل. رقم تلفوننا هو 00357998565. الرقم مرة ثانية 00357998565. أو على الموقع حقنا www.radiosama.net، أو موقعنا الثاني www.loveyemen.net. أيضا تقدروا تواصلوا معنا عبر سكايب. سكايب حق البرامج حقنا هو loveyemen.net.

كتاب حزقيال الفصل 29. في اليوم 12 من الشهر العاشر من السنة العاشرة قال الله لي: يا ابن آدم، حول وجهك إلى فرعون ملك مصر وتنبأ عليه وعلى مصر كلها، كلمه وقل: هذا كلام المولى الإله، أنا ضدك يا فرعون ملك مصر، أيها التمساح الكبير الراقد في وسط أنهارك. أنت تقول:

0: إسرائيل، ولكن لما أمسكوك بيدهم انكسرت ومزقت أكتافهم، لما توكأوا عليك تحطمت ولويت ظهورهم. لذلك قال المولى الإله: أجلب عليك حربا وأقطع منك الناس والبهائم، وتصير مصر قفرا مهجورا، فيعلمون أني أنا الله. أنت قلت: النيل لي، أنا صنعته، لذلك أنا ضدك وضد أنهارك، وأجعل أرض مصر خرابا وقفرا مهجورا من مجدل إلى أسوان، بل حتى إلى حدود الحبشة، لا تمر فيها رجل إنسان ولا رجل حيوان، ولا يسكنها أحد 40 سنة. وأجعل أرض مصر قفرا كالأراضي المقفرة، ومدنها مهجورة كالمدن الخربة 40 سنة. وأشتت المصريين بين الأمم وأبددهم في البلاد. وقال المولى الإله: في نهاية 40 سنة أجمع المصريين من الأمم التي تشتتوا إليها، وأرجع المصريين من الأسر، وأردهم إلى صعيد مصر، إلى أرض أجدادهم، ويكونون هناك مملكة حقيرة، بل تكون أحقر الممالك، ولا ترتفع على الأمم بعد ذلك، وأجعلها ضعيفة فلا تتسلط على الأمم، ولا يتكل شعب إسرائيل على مصر، بل تذكرهم مصر بأنهم أخطأوا لما راحوا إليها لتعينهم، فيعلمون أني أنا المولى الإله. في اليوم الأول من الشهر الأول من السنة 27 قال الله لي: يا ابن آدم، نبوخذ نصر ملك بابل دفع جيشه في معركة شديدة ضد سور، حتى أصاب الصلع رؤوس جنوده وتسلخت أكتافهم، ولكن لا هو ولا جيشه حصل على أجرة من سور من هذه المعركة التي قادها. لذلك قال المولى الإله: سأعطي مصر لنبوخذ نصر ملك بابل، فيأخذ ثروتها ويسلبها وينهبها، فيكون ذلك أجرة لجيشه، فإني أعطيته مصر مكافأة له على خدمته لي، لأنه تعب هو وجيشه من أجلي. هذا كلام المولى الإله. في ذلك اليوم أعطي بيت إسرائيل قوة، وأفتح فمك يا حزقيال، فيعلمون أني أنا الله.
1: يا سلام، فعلا الترنيمة وقراءة الكتاب المقدس رائعة، وفعلا كلام مبارك، كلام احنا بنستفيد منه ببركة ونعمة، بنستفيد منه بسعادة بتدخل قلوبنا وعقولنا. شيء رائع الإنسان يحس بأهمية كلمة الله، لأنه فعلا بتفيدنا وبتكلمنا في الأشياء اللي احنا بنعيشها الآن، أشياء مهمة وغالية.

مستمعينا الأفاضل، معكم رحاب اليمنية. سنين طويلة عشتها في ظلمة وسجن، ولكني قررت أن أكسر الموروث وأطلق الروح.

0: أعزائي المستمعين، سلام ورحمة وبركة. أعزائي المستمعين، اليوم شاكلمكم عن موضوع أسأل الله أنه يفيدني ويفيدكم فيه. أتكلم اليوم عن القوى الروحية أو الشيطان. الشيطان صاحب قتال وحرب منذ البدء، من أول ما خلق الإنسان والشيطان بيحاربه. حارب أبوانا الأولين آدم وحواء وأسقطهم في الخطية، والشيطان قبل أن يسقط آدم وحواء أسقط صفوف من الملائكة، فأصبح الشيطان يسمى بالمعاند والمقاوم لأنه بيعاند مملكة الله ويقاومها باستمرار، يسقط آخرين باستمرار. حارب كثير من الأنبياء والرسل، حارب داود النبي وسقط في بعض الخطايا. والله يسمح للشيطان أن يحاربنا، وبهذه الحروب نحن بنتقوى أكثر، بنتقوى أكثر لمن كان هو صاحب قرار، قرار أن يكون الأقوى ولا يسقط. إذن القرار بيدك أنت وبإرادتك. أعزائي، ربنا عنده مبدأ تكافؤ الفرص، وبيدي الشيطان فرصة أن يعمل كل ما يريد في حدود سماح الله. فلا تتضايق أنت، ولا تنسى أن كل ارتقاء درجة يحتاج لامتحان، وكلما حاربت وحاربت وتنتصر بإرادتك القوية، كلما تأخذ الدرجات وتكون أنت الأقوى وتأخذ الأكاليل. فلا يكلل إلا من حارب. أعزائي، ندخل في حروب الشيطان ونصمد وننتصر بنعمة الله، وبشرط لا تخافش من حروبهم. ما تخافش من حروبهم، ليش؟ شاعرين أن الله قادر أن يعيننا. مصارعتنا ليست مع لحم ودم، بل مع قوات الظلمة، مع أجناد الشر الروحية. نحن في صراع حقيقي، صراع حقيقي نحن بنعيشه، مصارعة حقيقية. أنت لازم تتصادم بالشيطان وتحارب وتنتصر. يحاربك الشيطان بالأفكار وغيرها، وكل ما تقاتل تزداد خبرة وتمرس في القتال. ومن معلمك في هذا القتال؟ إنه الرب. يا رب، أنت الذي تعلمني القتال وأصابعي الحرب. فهل أنت جبار بأس في الحروب؟ أعزائي، إنها معركة مختلفة، معركتك الخاصة. الشيطان يحارب كل الناس، وحرب مستمرة على طول، يقاتل ويقاتل الكل بلا استثناء. يحتاج الإنسان في هذه الحرب أن يتسلح بسلاح الله الكامل، بالإيمان، بالرجاء. في حروب روحية حقيقية لا ينكرها إلا مكابر ومعاند للحقيقة. الشيطان بيحسدك إذا سرت في طريق ربنا. أحيانا الشيطان يحارب بالفكر، أحيانا بالشهوة، أحيانا بالخداع، وقد يكون الإنسان هو المنتصر فيخاف الشيطان ويهرب. الشيطان قوي، ربنا أقوى. الشيطان قوي ليش؟ لأنه في الأصل ملاك، ربنا خلقه، لما خلقه أعطاه قدرات. فربنا خلقه أصلا ملاك، لكنه سقط نتيجة لسقوطه سقطت طهارته وقداسته، ولكن ما فقدش طبيعته الملائكية وقدراته. فالملائكة مخلوقات لهم قوة وقدرة أكثر مننا. فعدونا أسد زائر يجول متلمس من يبتلعه. نقف هنا أعزائي وأطرح عليكم تساؤل اليوم، وهو كالتالي: كثير في بلادنا، أو بين شيء معروف في بلادنا، الحسد والعين. حسد والعين، أيشهن الحسد والعين؟ عبارة عن أيش؟ وليش بنخاف منهن؟ وما هي الطريقة الفعالة في إنك تحمي نفسك والذي حواليك؟ طرحنا هذا السؤال على المجتمع اليمني، وكان الإجابات كالتالي:
1: الحسد هو تمني النفس ورغباتها، أما العين هي شر النظر المرتبطة بالنفس الخبيثة. نحمي نفسنا بقوة والإيمان داخلنا، وإيمان داخلنا أنه ما في شيء بيضرنا والله موجود، وثاني بالقرآن الكريم، وتحسن بالأذكار.
2: يكون على شيء مشاهد وموجود، أما الحسد يكون حتى لو ما شاف شيء يحسدك عليه. نحمي أنفسنا بالقرآن والتوكل على الله.
3: العين تكون أكثر ضرر من الحسد، وكلهم تأتي من النفوس الخبيثة اللي تتمنى زوال النعم للناس، وهن طاقة سلبية مضرة. نحمي أنفسنا أول شيء بالتوكل على الله، وثاني شيء بالأذكار وقراءة القرآن.
4: الحسد والعين هو إنه الشخص يحسدك على شيء معك ومش موجود معه ويتمنى يكون معه. نحمي أنفسنا أول شيء بالله بالأذكار وتحسين النفس.
5: الحسد هو إن الشخص يحسدك على نعمة تكون معك، يتمنى إنه تزول منك ويكون في مشاعر كر. العين تؤذي الشخص وتسبب له الأمراض. نحمي أنفسنا من العين والحسد بقراءة القرآن والأذكار والتوكل على الله.
0: أعزائي المستمعين، سمعنا الإجابات مع بعض، وبصراحة ما أبش قدامي تعليق على ما سمعته من بناتي وخواتي غير تجربة لي أنا شخصيا في هذا الموضوع. بمعنى أن أنا أعددي لكم أو أطرح عليكم في هذا الموضوع الذي دائما يثير الجدل، وخاصة بين المتدينين وغير المتدينين، أطرح عليكم تجربتي أنا شخصيا، والحكم في هذه التجربة المنطق والعقل. ليش؟ لأنه ما بش كتاب أو رسالة نقدر أنا وانتم نخليها حكم، لأن إيماني غير إيمانكم. فتعالوا معي وأنا أقول لكم التجربة هذه الشخصية، لأنا متأكدة أنه كثير منكم مر فيها. أنا عاد أقول لكم الذي صار معي، وانتم سمعوا وحكموا بضميركم بعقولكم بالمنطق. قبل سنين وكنت مع جهالي وكان في اعتقادي ان انا متحصنة، وبين حصن جهالي كان ليل ونهار. طبعا هذا الحادثة انا افتكرتها لما بنتحاكى مع اخي وبيشكي لي من شدة الضرر اللي وقع عليه في وظيفته مع مرته، يعني صار عليه كثير مشاكل، كل شيء يعني صار قدامه بيخرب، فهو بيقول لي إنه هذا نتيجة الحسد. ساعة يقول لي نتيجة الحسد، ساعة يقول لي حد فعل لي سحر، ساعة يقول لي حد فعل صرعني عين. ومن هذا الخبر يعني بدل ما يحاول يقدم له قدام أو يتغلب على المشاكل التي بتحصل له، بيظل يفكر بهذا الدوامة. فلقيت أخي إنه مش عايطلع من هذا الدوامة. فلما بيسألني طيب أنا تعرفوا هذه الأشياء الروحية ما تقدرش ترد عليها بجواب منطقي ملموس عشان تقنع اللي قدامك، فأنا برد عليه والكل في هذه التجربة أنه أنا كنت أنا في زمان أو قبل سنين، وكنت أنا معتقدة أنه في أذكار أو في ترتيلات رتلها على جهالي هكذا في الصبح وبعدين في الظهر ولا يقع بهم شيء، لكن بالعكس كان فعلاً يحصل أن واحد من جهالي حد يبصره، وفعلا يعني فعلا عشت أنا هذا الشيء أنه في شيء اسمه عين، لكن عشته في الماضي. فكان ابني صغيري، كنا طالعين من كان عمره سنتين أو سنة وشوي، وإحنا طالعين من البيت وبه عدت مره جزعت من جباب البيت، وتي المره ما بش معها جهال أصلا ما بتعولش. فبصرت ابني الصغيري ماشي، فبصرته يعني جت عينها لعنده، فعلى طول الولد طاح. وهذا أنا متأكدة كثير عندنا في اليمن بيقع لهن هكذا ومعتقدات بهذا الشيء. طبعا طاح، ولما قام وجهه مدمر بمعنى الكلمة، وجبهته فيها يعني ورمة هذا القد. فطبعا على طول أنا في أيامها فهمت على طول أن تهي عين، وهذا معروف وأنا عارفة، كل بناتي وأخواتي وأمهاتي في اليمن عارفت بهذا الشيء. كم بنحصن وكم بنرتل وكم بنذكر ما بنلاقيش فايدة. الغريبة أنه في ابني الصغيري هذا كان كل ما تبخر هذا اللي في جبهته وتنزل الورمة لازم يطيح مرة ثانية ولازم يطيح، فكانت خلاص هذا الورمة بقت علامة في جبهته ما تسيرش أبدا، كل ما تتشاكل وتقع بخير يطيح مرة ثانية. فأكيد في شيء روحي خبيث، في قوة روحية خبيثة، كل ما ابني الصغيري يعني هذا الشيء يصير بترجع. فهل هذا فعلا عين؟ بغض النظر عين تيها المرة مش عين تيها المرة، هذا الأشياء أنا ما بين أؤمن بهاش، بس أنا عارفة اللي أؤمن به أو متأكدة منه من اللي حصل من هذا الموقف من عدة مواقف، بس أنا بين أقول لكم هذا الموقف لأنه كان تقريبا آخر موقف حصل لي قبل ما أعرف الحقيقة وقبل ما أعرف النور. فجلس الولد تقريبا حول سنة أو أكثر وهو يتعرض في نفس المكان لنفس الوجع أو نفس يطيح يتدرب في الأرض بعدين يورم راسه. فإذا صار عندي وصلت لنتيجة أنا وخيبة نقول له إن في شيء فعلا، في قوى روحية شريرة بتحاربنا في هذا الشيء فعلا، لأن أنا لمسته وأنا متأكدة أن كل يمني وكل إنسان عنده نفس التجربة. لكن يعني أنا بصراحة بعد ما عرفت النور ومن دون هذيك الأيام يعني ما كان عندي المعتقد أو شيء، افتكرتها هذا الشيء افتكرته وأنا بين جابر أخي. فعلا ابني ما عاد حصلش عنده هذا الشيء، توقف نهائيا، وتوقف نهائي نهائي شيء اسمه عين، سواء معي أو مع في بيتي في جهالي، لدرجة أنه أنا لم أعد أؤمن أن في شيء اسمه عين وعيضر جهالي أو عيضرني أو عيضر ممتلكاتي. وأنا بين جابر أخي طبعا، أخي اشتي الحل، أخي متألم أنا متأكدة، وكثير كثير عندنا في بلادنا في اليمن متألمين جدا من هذا الموضوع، وفعلا بيلاحقهم لأنه أنا كنت من الملاحقين بهذا الموضوع. تجي تحاول تتخلص من هنا من هنا ما بش فايدة، وسمعتوا الإجابات كيف بيفسرين البنات، العين العين من المدري ما هو، يعني شفتوا في معتقد قوي، وفعلا هذا المعتقد القوي جاء من الحياة بنفسره معانا. فبيقول لي أخي طيب أيش هو الحل، أيش هو الحل؟ طبعا أخي داري بإيماني، داري أن أنا إنسانة أو امرأة بين التبع المسيح. ففكرت كيف أوصل لأخي الحل، أشتي أدي لها الحل، قلبي موجوع عليه، موجوع طبعا على كل يمني. قلت له يا أخي الحل الوحيد في أنك تحمي جهالك، تحمي بيتك، تحمي كل شيء من هذا القوى الشريرة الروحية الشريرة، هو شيء واحد ما لهش ثاني. قال لي ما هو يا أختي؟ قلت لها الحب. قلت له هو الحل الوحيد للقوى الشريرة لما تجي جارفة على بيتك، يعني تنهال جمر ونار عليك، ما في غير أنك تردها بشيء واحد اللي هو الحب. كيف يا أختي الحب؟ أقول لك يا أخي أنك تؤمن بالمحبة، تعلمها لجهالك، تعلمها لأهل بيتك. العين هي عبارة عن تسلط شياطين، والشيء الوحيد اللي يردها هي المحبة، أنك تؤمن بالمحبة. يا أخي الحسد كشعور موجود، أخوة يوسف حسدوا، لكن كضربة عين تأتي من الإنسان للمحسود هذا شيء مش موجود. إلى كل يمني ويمنية، الحب المحبة هي الذي تحمينا، هي التي حمتني وحمت عيالي من العين والحسد. أعطينا سلطان ندوس الحيات، بأيش؟ بأيش أعطينا هذا السلطان؟ بالمحبة الذي بنشوفها متجسدة في شخص المسيح، وبنتبعه في أن نكون كاملين في المحبة ولا سوى. حصن المحبة ولا سوى، روح المحبة هي الحصن الحصين والمنيع ضد كل شر، كل شر أنت محمي منه إذا آمنت بالحب المتجسد، بالمحبة المتجسدة في المسيح. فهل تقبله؟ هذا شيء يرجع لك أنت من تقرر. ولكم أعزائي مني كل المحبة والتقدير.

يا أهلي ويا ناسي، أشجعكم على استخدام العقل والمنطق والبحث لتتعرفوا على الحق، لأنه هو السبيل الوحيد للحرية وإطلاق الروح.

أنتم تهربون من آلامكم ومن آمالنا. مستقبلنا تصنعونه الآن بأيديكم. سنكبر وسنسألكم عنه، فماذا ستجيبون؟

0: سأكف عن الضجر وعن أني ضحية، سأكف عن قول ذلك لنفسي، أني ضحية لظروف المجتمع وخيانات الآخرين. سأكف عن الشكوى وعن الحزن وعن اللوم، وسأعيد ترتيب الأشياء داخلي. سأجعل من الألام التي سببها لي الآخرين جسراً لي وليس عقبة، وأدير ظهري للأشخاص السلبيين وأتجاهل كل رأي هدام. وأتخذ من نظرة الله لي مصدر للتفاؤل والإيجابية لأنثرها داخلي وللعالم حولي. سأثق بالله وأثق بحبه لي وأحب الجميع. يقول الكتاب المقدس: لا تشمتي بي يا عدوتي، إذا سقطت أقوم فالرب نور لي. دعوة لك يا صديقي أن لا تدع اليأس يتملكك، بل تغنى بكلمات الكتاب المقدس وهو يقول: لأني أراقب الرب أصبر لإله خلاصي.
1: في معانا حلقتنا الرائعة الذي مننتظر لها دائما، هو برنامج ترانيم وتأملات الأختنا سلوى حبيب. فنعرف إيش اليوم في تأملات وفي ترانيم، نرنم مع بعض ونستمع للتأملات الرائعة.

صديقي المستمع، ارفع قلبك للحنان، ثق بإلهك هو يصون، ثبت عينك بالإيمان، أصل إلهك هو حنون. ده يسوع يملى القلب بفرحة، إيده تداوي هموم الجرحى، وعده إنه لي معين، هو إله صادق وأمين. هذه هي كلمات الترنيمة التي سنستمع إليها في بداية برنامجنا اليوم، لكن أود قبلا أن أشارككم أصدقائي بما رواه أحدهم حين قال: يمر فوق منزلنا القريب من أحد المطارات طائرة كل دقيقتين طوال النهار، وبينما يلعب ابني في غرفة المعيشة يرفع عينيه نحو النافذة ليريني الطائرة التي تحلق على ارتفاع منخفض جدا. ومع أنه يكون دائما منهمكا في لعبه، لم يكن ينسى أبدا أن يرفع عينيه نحو السماء ليعاين كل طائرة يسمع صوتها. وأنت صديقي المستمع، هل ترفع ليس عينيك فقط بل قلبك أيضا إلى الله الحنان؟ وهل تشكره وتثق بمحبته وحنانه وأمانته لك؟ تعال معي نستمع إلى فريق الشموع وهم يرنمون ارفع قلبك للحنان، هذه الدعوة لتقديم الشكر والامتنان لله الحنان.

ترى هل أنت على مفترق طرق في حياتك يا صديقي؟ كان شرطي يقوم بدوريته فوجد صبيا صغيرا ضالا يبكي، فأخذه ليذهب به إلى مركز البوليس. وأثناء سيرهما وصلا إلى مفترق طرق يدعى الصليب، فتلفت الصبي حوله وصاح للحال: أنا أعرف طريقي من هنا. ثم ترك الشرطي وجرى بدون تردد إلى بيته. هذه القصة يا صديقي تصور لنا ماذا يحدث للذي يأتي إلى صليب الرب يسوع المسيح. نعم، لأنه هناك يجد الطريق إلى بيت الله الآب. ألم يقل الرب يسوع أنا هو الطريق والحق والحياة؟ ليس أحد يأتي إلى الآب إلا بي. لقد فتح لنا الطريق بنفسه لكي نصل بالتالي إلى الله الآب ونستعيد الشركة والعلاقة المقطوعة بيننا وبينه. فهل أتيت إلى الصليب صديقي؟ وهل سكبت نفسك عنده وطلبت من المصلوب عنك ومن أجلك أن يغفر لك خطاياك؟ تعال معي نستمع إلى ترنيمة لصالحة من الجزائر وهي تغني وتردد: دم المسيح يطهر القلوب.

نسجتني بهدوء، يداك كونتاني، فامتزت صنعا عجيبا وروعة ومعاني. ثم نظرت إلي بكل حب الكيان، دعوتني أنت باسمي وقلت لي أنت لي. على صليب ذنوبي يداك خلصتاني، فعدت حرا كريما تمشي معي بحناني. ثم نظرت إليك إلى جروحي.